ربما يريدون لهذه المظاهر أن تتلاشى وتختفي. بكل أحوال الموظف لاقى ردود فعل كثيرة هذا الموقف عفوا وتحول إلى موضوع نقاش تبينت فيه الآراء بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي. نستعرض جانبا من هذه التعليقات. علاء مثلا كتب: منيح مكان رئيس الدولة. محمد كتب: يا أخي بركي الشمس بتأثر على أفكاره، ليش ظالمينه؟ لسه ما شفنا خيره من شره. ميساء كتبت: مظبوط الكلام، إذا شمسية ما متنازل يحملها، شو مفكر حاله؟ على أساس كان بألمانيا ما شاف المسؤولين الأوروبيين. موفق أيضا قال في حسابه على فيسبوك: الطفل المهم نشوف شغل. أبو ياسين كتب: شي طبيعي، ليش عاملين هالحكاية؟ كنا تناولنا قبل يومين مسألة أسعار القمح التي جاءت بما لا يشتهي الفلاح، وتحدثنا مطولا عن أهمية القمح ليس فقط للفلاح كصاحب رزق وتعب، بل للدولة أيضا، على اعتبار أن القمح هو محصول استراتيجي وسيادي ويشكل عصب الصناعات الغذائية والحياة اليومية. القمح يعني رغيف الخبز، يعني الاكتفاء الذاتي. تسعيرة القمح التي حددتها وزارة الاقتصاد قبل يومين أحدثت موجة غضب واسعة بين مزارعين وناشطين، اعتبروا أن السعر المعلنة لا يوازي تكاليف الزراعة التي ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة. حين حددت الوزارة السعر ب 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن، أي ما يعادل تقريبا ما بين 300 و 350 و 35 دولارا وفق أسعار الصرف المتداولة، ما فتح بابا واسعا من الانتقادات خاصة في مناطق تعتبر مركز الثقل الزراعي للقمح في سوريا وهي المناطق الشرقية. اعتراضات الفلاحين ركزت على أن كلفة الإنتاج أصبحت مرتفعة جدا، بدءا من البذار والأسمدة والمحروقات وصولا إلى أجور الري والحصاد والنقل، إضافة إلى تأثير الجفاف الذي ضرب أجزاء من الموسم الزراعي. ويقول مزارعون إن هامش الربح بات ضعيفا أو شبه معدوم يعني في بعض الحالات، ما يهدد استمرار زراعة القمح في المستقبل. محافظة الرقة أبدت تجاوبا مع الاحتجاجات وحالة الغضب، وجهت رسالة للفلاحين تحت عنوان: تعبكم أمانة. الرسالة جاءت لطمأنة كل فلاح تعب وزرع وانتظر. كما نشاهد هنا في هذه الصورة سعر القمح محل اهتمام كبير، وهناك حرص واضح على أن يكون مرضي ويضمن حق الفلاح وتعبه. ثقتكم مهمة ومجهودكم هو أساس الخير لكل البلد. كما كانت الرسالة مرفقة بأخرى تتحدث عن عمل مستمر لضمان حقوق الفلاحين وتقدير جهودهم في هذا الموسم المهم. المسألة لم تخط أبعد من ذلك على الأرض على ما يبدو. الفلاح ما يزال غير راضي عن الأسعار، لم تتغير رغم حديث غير رسمي عن تدخل رئيس الشرع لتصويب هذا السعر وإضافة نحو 60 دولار إلى سعر الطن من القمح. لكن الاحتجاجات المستمرة لا توحي أبدا بأن الفلاحين مطمئنون على حصيلة تعب الموسم بعد. فرق احتجاجات واعتصامات الفلاحين للغاية نفسها، لكن يبدو أن الكاميرات تحولت إلى قضية أخرى. الجماعة يطالبون بالإنصاف حتى أنهم يؤدون صلاتهم في الشارع. فحين حل موعد صلاة الظهر وقيمت الصلاة في المكان وجماعة المحتجين بعناصر الأمن العام في مشهد لم يعتده السوريون خلال الحكم المخلوع، حيث كانت قوى الأمن تترقب المصلين على الأبواب لمنع المظاهرات وتستقبل المصلين بالعنف والشتائم. هذه بعض الصور من دوار النعيم في الرقة لصلاة الظهر اليوم، بينما يواصل آخرون احتجاجهم تحت الشمس بانتظار قرار يغير الأسعار ويتيح لهم العودة إلى بيوتهم بلا خسارة مالية في محصول يفترض أن يعين صاحبه حتى الموسم المقبل. الموضوع لاقى تعليقات توزعت على مشهد الصلاة من جهة وعلى قضية أسعار القمح من جهة أخرى. محمود قال ساخرا في كتابه أو في تعليقه: يا عيني يا عيني، سوريا لوين رايحة تحت حكم الشرع؟ الأمن يصلي مع المحتجين. لا لا، هذا الوضع ما بينسكت عليه. أسامة كتب: المزارعين على حق ومطلبهم شرعي والدولة مخطئة، وسود الله وجوه المطبلين والمكوعين الجدد المحاربين واللي محاربينهم واللي ما داءوا طعم الحرية والكرامة ولا تليق بهم، ومحاربين الناس بمطالبهم الشرعية وقوت يومهم. عبد العزيز يتساءل:
يعني النوب بناس محتجة؟ أبو صخر والله تصلوا ولا ما تصلوا ما في زيادة. رقية قالت أمانة في أحلى من هيك؟ محاولاتنا تنقطع لتنشيط السياحة في سوريا وتركيز هذا على القطاع الذي يشكل موردا مهما أو يفترض أن يشكل موردا مهما للدولة بعد انتعاشه. وزارة الداخلية تحدث جهاز الشرطة السياحية، ورجل الأعمال الإماراتي محمد العبار يتحدث عن مضاعفة أعداد السياح إلى سوريا بعدة أضعاف في غضون 5 سنوات. ربما فيأتي سائح آسيوي إلى سوريا، هذا البلد الذي يثير فضول كثير من شعوب الأرض. يتعرض السائح للتنمر وللمضايقة وتعدي على الخصوصية من قبل أحد الشبان. ليفقد السائح وأعصابه هو الآخر. متابعة. (تصفيق)

0: طبعا لقى الموضوع كثير من التعليقات غير المرحبة بسلوك الشاب، على اعتبار أن سوريا معروفة أمام العالم بكرم الضيافة وحسن التعامل مع ضيوفها وزوارها. الممثل أشرف غيبور كتب: يا عيب الشوم. إياد يقول: لك الجهل، إمتى رح نخلص منه؟ محمد: لسه في منها النمر هاي، يعني شوفوني أنا الشاب المهضوم اللي بعمل جو، يا ريت صغير كان سكت الواحد بس قد الحيط. إبراهيم أيضا كتب في تعليقه: في تطبيق لوزارة السياحة، أكيد أحد الكاميرات مسجل حادثة. أصول الحرية تحالف دولي من ناشطين ومنظمات متضامنة مع القضية الفلسطينية، وينظم رحلات بحرية بهدف كسر الحصار المفروض على قطاع غزة وإيصال مساعدات إنسانية ورسائل دعم سياسية رمزية لأهلها. طبعا الأصول يحظى بشعبية واسعة منذ أكثر من عقد ونصف، حين هاجمت القوات الإسرائيلية عددا من الناشطين الأتراك، محدثة أزمة دبلوماسية حينئذ بين أنقرة وتل أبيب. خلال الأشهر الأخيرة عادت مبادرات اسطنبول الحرية إلى الواجهة عبر مبادرة أسطول الصمود مع استمرار الحرب على غزة، وقد تعرضت سفن الأسطول لمضايقات إسرائيلية بمجرد اقترابها من المياه الإقليمية لفلسطين المحتلة. القوات الإسرائيلية مشاهدين اقتادت أمس عشرات الناشطين من المياه الدولية إلى ميناء أسدود، حيث اعترض جيش الاحتلال قوارب أسطول الصمود العالمي بين صباح الاثنين ومساء الثلاثاء. الأسطول يبحر باتجاه غزة لمهمة إنسانية ولكسر حصار غير قانوني وإيصال مساعدات، لكن ما يجري بعد اقتياد الناشطين أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير نشر تسجيلا وهو يجول بين ناشطي الأسطول وهم مقيدون وراكعون بصورة لا تعبر عن تعامل إنساني، وقد لاقت انتقادات وردود أفعال دولية واسعة. بن غفير الذي يعتبره بعضهم من أكثر المسؤولين الإسرائيليين تطرفا أوصى بالتشدد بالتعامل مع الناشطين ووصفهم بعبارات حادة أيضا، بينما اعتبرت منظمات إنسانية أن التعامل مع الناشطين يمثل تنكيلا أو انتهاكا. نستعرض في هذه المادة جولة الوزير الإسرائيلي بين ناشطي أسطول الصمود، وهو تسجيل شغل الشاشات الإخبارية منذ أمس وخلق حالة مناكفات سياسية بين المسؤولين الإسرائيليين أنفسهم. نتابع.
1: ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית.
2: ככה צריך.
3: ישראל חי. ישראל חי.
4: כן. זיכוי, כל המטרה כאן זה לראות שאין אנשים בתהליך.
0: يعني هذا التعامل من على اعتبار أنها دولة تقول إننا مع حقوق الإنسان، ويعني لدينا قوانين في هذه الدولة، نراهم يعاملون ناشطين سلميين أتوا يعني من دون سلاح من دون أي شيء لفك الحصار الذي تفرضه إسرائيل أصلا على قطاع غزة، وهكذا تمت معاملته. بكل أحوال، حالات كهذه مشاهدينا تحول التضامن إلى سلوك إنساني متبادل، فرسالة الناشطين القادمين من بعيد وصلت إلى أهل غزة، وهم بدورهم أبدوا تضامنا مع ناشطي الأسطول أمام ما تعرضوا له من همجية إسرائيلية لا تقيم اعتبارا لحقوق الإنسان ولا لكرامة البشر. من الشواطئ هذه الأرضية الهشة لآلاف الخيام بفعل الإبادة الإسرائيلية للقطاع، يبعث الفنان الفلسطيني يزيد أبو جراد رسالة إلى أسطول الحرية كتبها على الرمل في دير البلح.

0: في يوم كتبنا لا أسطول للحرية. طبعا إسرائيل بتكره كل حاجة فيها حرية. احنا خلينا نحكي على الناس اللي أجت من بلاد بعيدة عشان تكسر الحصار تبع غزة. وإسرائيل بتقول لك هدول أخواتنا وأصدقائنا، وبرضو القرصنة الإسرائيلية في حتى في بلادهم قبل ما يخشوا المياه الإقليمية بتاعت فلسطين قرصنوهم. فأي إشي فيه حرية إسرائيل بتحبوش. فزي ما انطلقوا الشباب اللي على طول الحرية، إحنا سابوا بلادهم وسابوا بيوتهم وسابوا أهليهم وسابوا أشغالهم وأجوا يكسروا الحصار عندنا على الناس وعلى أهلينا في غزة اللي محاصرين من فترة طويلة، فترة كبيرة. فاليوم إحنا بنحكي لهم رسالتنا، إحنا معاكم وإحنا شايفينكم.
1: الموضوع لقى كثيرا من التعليقات، نستعرض جانبا منها. رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تقول: صور الوزير الإسرائيلي بن غفير غير مقبولة، من غير المقبول أن يخضع هؤلاء المتظاهرون من بينهم العديد من المواطنين الإيطاليين لهذه المعاملة التي تنتهك كرامة الإنسان. رضا كتب: ليست البطولة أن تستقوي على الضعفاء العزل، البطولة لها ناسها. محمد كتب: الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، فإذا كان لك فلا تبطر، وإذا كان عليك فاصبر. بعد سنوات طويلة من النزوح والتهجير عن البيت والحي بفعل حرب النظام المخلوع على البشر والحجر في سوريا، ها هم الأهالي يواصلون عودتهم إلى مناطقهم التي فرقوها قبل سنوات طويلة مرغمين. 430 عائلة تعود إلى عفرين، وكان تلفزيون سوريا حاضرا للقاء بعضها ورصد الانطباعات والمشاعر. نتابع.
2: اليوم أكبر فرحة بحياتي باستقباله، ابني جاي وأولادي جايين، بدي أحضنهم. يعني فرحة ما والحمد لله رب العالمين.
3: وصلنا 16 سنة 15 سنة مقتربين، ورجعنا على بلدنا، يعني بلد أجداد كما بيقولوا. والفرحة بالنسبة لي أنا ما بعطي لحدا، وتعرف اللي غايب عن بلده 15 16 سنة تعرف قد ايش صعب. واحد رجع بلده وكاني ولدان من جديد.
4: كان استقبال كثير حلو، عرفت علي، ما توقعنا انه يكون استقبال لهالدرجه، العالم كله عم تستنانا. وثاني شيء الغربه ما كان في اصعب منها، مالك دهر، عرفت علي، ونفس الوقت ابني صار لي 9 سنين ما لي شايفه، 9 سنين عم بعدل الايام يوم يوم عم بعدل لحتى الان هاي اللحظه لحتى وصلت لهون. يعني اليوم اعتبرت حالي خلصت من اول وجديد.
5: شعور ما بيوصف، شعور كأنه عيد، كأنه اليوم خلقنا. الحمد لله الله يرجع كل مين هيك عبيده، يعني بيناتنا حدود، يعني ما بعرف ايش. فرحة عقبال عند الكل يا رب، هيك كل مين يرجع عبيده.
6: بعد 9 سنوات استنيت حماتي لا ترجع لي، ورجوعها لعفرين بعد 9 سنوات غياب الشعب، بعد 9 سنوات ولي أهله وأولاده وابنه. يعني اليوم الفرحة عند الشعب عفرين فرحة كبيرة كبيرة.
1: ربما تبدو سوريا مختلفة بعيون المقيم عنها، بعيون الزائر أو المغترب أو السائح، ففي الوقت الذي يشكو به المواطنون غلاء الأسعار ومشكلات خدمية لا تحصى، كان لهذه السيدة الروسية رأي آخر، حيث تقول إنها تحب سوريا وتحب الزبداني تحديدا والمعيشة فيها. دعونا نتابع.
7: لا أنا ما بقدر لك شيء غير كلمتين بس، سوريا لحد الآن أرخص واحدة، أرخص دولة بالدنيا كلها. يعني بعجبكم ما عجبكم ما بعرف، أنا قاعدة هون عجبني كتير، والله طول بحكي لأولادي اللي مسافرين على أوروبا بلن رجعوا لهون، لأن هون أرخص شيء وناس طيبين. يعني ما في أكثر من زبداني بالدنيا، يعني خصوصا زبداني بدك تقولي له، مش شام ولا شيء تاني. خلص ما بقول انا بحب كثير سوريا وخصوصا زبداني.
8: انت خبرتينا انك كنت بروسيا ونزلتي على قطر بعدين نزلتي على الزبداني
7: بعدين جيت لهون انا.
8: فكيف شفتي الاسعار بشكل عام؟ نحكي من
7: الي انا ما بعرف كسوريين اللي عايشين هون بجوز ما بيعجبهم، انا ما بعرف، انا عم شوف السعر اللي شفته عنا شفته بغير البلاد وبتركيا هون ارخص شيء. انا ارخص شيء بشوفه هون اطيب شيء وناس طيبين، هي احسن شيء. يعني لكم شيء ثاني؟
1: اللهجه يعني واضحه روسيه ولكن تتكلم العربيه واللهجه السوريه. جميل. الى هنا نصل واياكم مشاهدينا لختام ريبوست، نلقاكم يوم غد بحلقه جديده، الى اللقاء.

فتحت عيني هيك شوي شفته بخياله بالشمس، ركض رقيب طلع من الهواء ونزل على ظهري، طق لي ما بعرف كم ريشه ما بعرف قديش. قال هلا العصايه بايدنا، بصير بايدكم اعملوا اللي بدكم اياه. ضليت 3 شهور بمشي على ركبي، لا دواء ولا لا اسعفون ولا شيء، شق من ثيابي ولف على رجلي. 3 شهور ضليت على حالي. ثالث يوم لحتى من الغرف للجناح اللي تحت قدر يعرف شو صار، انه باسل عامل حادث هو مات. بيقولوا له هيك عبارة عن ماسورة، بيقولوا له فوتيس، هن بيحطوها بالرجلين، هي بيحطوا سيخ بشدوها، يعني بسمع صوت طقطات العظم قبل ما بلش يجي الضرب.

أحمد الصافي النجفي، شاعر ومترجم عراقي. ولد في النجف بالعراق عام 1897 في عائلة دينية لأب عراقي وأم لبنانية. تلقى العلوم الدينية واللغوية في العراق وبرع في الشعر في سن مبكرة. شارك في ثورة عام 1920 ضد الاحتلال الإنجليزي، وبعد انحسار الثورة وإعدام أخيه هرب إلى إيران. أمضى 8 سنوات في إيران، تعلم خلالها الفارسية وعلم اللغة العربية. مريض بعد عودته إلى العراق مجدداً، فنصحه الأطباء بالسفر إلى سوريا للعلاج بسبب طبيعتها المناسبة. سافر إلى دمشق في 30ات القرن 20 وأمضى فيها نحو 40 عاماً، كانت رحلة تشرد وعزلة وإنتاج شعري غزير. عاش بين دمشق ولبنان معتزلاً وحيداً فقيراً. عرفته المقاهي والفنادق الرخيصة، واشتهرت غرفته البائسة قرب سوق الحميدية. كان منظره غريباً، إذ حافظ على زي بدوي قديم مهترئ ولم يغيره طوال حياته. امتاز شعره بالبساطة والخروج على أغراض الشعر التقليدية، فهجى الجماعة والنخبة المخملية وبرع في السخرية. ترجم رباعيات الخيام على اللغة الفارسية، وتعد ترجمته لها من أدق وأهم الترجمات. كتب في أدب السجون كتاب حصاد السجن، ويعد من أهم الكتب في بابه. نشر مجموعته الأولى عام 1932، وترك نحو 17 مجموعة شعرية، 10 منها نشرت في حياته والباقي بعد رحيله. انتقل للعيش في لبنان عام 1966، وكان لشدة فقره يكتب قصائد دعائية للمطاعم مقابل طعام مجاني. في الحرب الأهلية اللبنانية أصابته رصاصة قناص عام 1976 وهو يبحث عن طعام بعد جوع 3 أيام. نقل إلى العراق مقعداً فاقد البصر، وتوفي متأثراً بإصابته عام 1977.

0: قانون جمارك جديد ب 264 مادة يعيد تشكيل التجارة ويثير جدلاً في التطبيق وشكاوى فلاحين من ارتفاع تكاليف إنتاج القمح، فأين ربح الموسم؟ بين قرار جمركي يهدف للإصلاح وملف قمح يمس الخبز والأمن الغذائي، كل هذه القضايا تحت المجهر اليوم في الراصد الاقتصادي، فأهلاً بكم ونبدأ مع أبرز الأخبار الاقتصادية لهذا الأسبوع. سلطت صحيفة نيويورك تايمز الضوء على دور سوريا كممر بديل للتجارة والطاقة في المنطقة عقب إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب مع إيران، وأشارت الصحيفة إلى أن دولاً إقليمية وشركات بدأت البحث عن طرق بديلة لنقل النفط والبضائع، ما أعاد سوريا إلى الواجهة بفضل موقعها الاستراتيجي وموانئها على المتوسط. وبحسب التقرير فقد بدأت دول مثل العراق والإمارات نقل النفط براً عبر الأراضي السورية تمهيداً لتصديره، فيما تعبر يومياً مئات الصهاريج إلى ميناء بانياس. أكد حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد صفوت رسلان أن المرحلة المقبلة ستركز على استعادة الاستقرار النقدي والمالي بشكل تدريجي ومستدام بعيداً عن الحلول المؤقتة. وفي أول تصريح له بعد تسلم مهامه شدد رسلان على أن بناء الثقة يتم عبر الأفعال والشفافية لا الأقوال، لافتاً إلى أن التحديات الاقتصادية التي يعيشها السوريون تتطلب سياسات نقدية تنعكس مباشرة على حياتهم اليومية. وأضاف أن تحقيق الاستقرار مسؤولية مشتركة بين الدولة والقطاعين المصرفي والخاص، مؤكدا أن تقييم الأداء سيكون وفق النتائج على أرض الواقع. وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر مرسوما بتعيين رسلان حاكما للمصرف المركزي خلفا للدكتور عبد القادر حصرية. أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 96 لعام 2026 القاضي بتسمية المهندس عمر شقروق رئيساً تنفيذياً للشركة السورية للكهرباء، وشغل شقروق سابقاً منصب معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء، كما تولى وزارة الكهرباء في الحكومة المؤقتة عقب سقوط النظام المخلوع. وينحدر من مدينة عنادان بريف حلب، وهو خريج هندسة كهربائية من جامعة حلب، كما تدرج في إدارة قطاع الكهرباء. وأشرف شقروق على مشاريع بارزة أبرزها إدخال التيار الكهربائي إلى إدلب عام 2021. أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم 109 لعام 2026 يرسم قانوناً جديداً للجمارك يحل محل القانون 2006 ب 264 مادة تمنح إدارة الجمارك شخصية اعتبارية مستقلة وتنظم كل شيء تقريباً من الاستيراد والتصدير إلى التعرفة والعقوبات، لكن الاستقلال الإداري ليس كل شيء. فما الجديد في آليات العمل اليومية؟ يركز القانون على مبدأ العلنية والتخليص السريع وتبادل المعلومات إلكترونياً، حتى الأخطاء الشكلية يمكن تصحيحها من دون تعطيل المعاملة، خطوة نحو الشفافية. لكن التحدي الحقيقي، هل تملك الجمارك البنية التقنية والكادر المؤهل لتطبيق هذا التحول الرقمي على الأرض؟ يمنح القانون الضابطة الجمركية صفة رجال الضابطة العدلية مع صلاحيات تفتيش وحجز ومنع سفر، ويعرف التهريب بشكل أوسع، ويشدد العقوبات لتشمل المصادرة ومصادرة وسائل النقل أيضا. رسالة واضحة، الردع بالقانون، لكن هل يوازي ذلك بين مكافحة التهريب وعدم خنق التجارة المشروعة؟ القانون وضع، لكن متى يبدأ مفعوله على أرض الواقع؟ يفند القانون أو ينفذ القانون بعد 3 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، لكن التطبيق الفعلي يحتاج تعليمات تنفيذية دقيقة في التخليص الإلكتروني والغرامات والمصالحات وعمل شركات التخليص. السؤال الأهم، هل ننتظر أو هل نحن أمام ثورة جمركية حقيقية، أم أن التحدي الأكبر يكمن في التفاصيل التي لم تكتب بعد؟ ولمناقشة هذا الموضوع كان لنا لقاء خاص مع مدير إدارة الجمارك العامة الدكتور خالد براد، تابعوا معنا في هذا اللقاء.
1: بداية، إدارة الجمارك العامة كان ينظم عملها قانونان. القانون الأول هو القانون رقم 38 للعام 2006 الذي ينظم عمل مديرية الجمارك بمسماها القديم، وكذلك كان هناك القانون رقم 37 لذات العام 2006 الذي كان ينظم عمل الضابطة الجمركية، وهو كان في الحقيقة يعكس فروقات في الهيكلية. والسبب في ذلك أن مديرية الضابطة الجمركية في ذلك الوقت ونتيجة لتنفذ بعض الشخصيات فيها صدر مرسوم خاص لينظم عملها، مع أن هذا الأمر فيه عيب هيكلي إداري، خصوصا أن مديرية الضابطة الجمركية هي تتبع لإدارة الجمارك العامة، والمفروض أن ينظم عملها قانون الذي ينظم عمل إدارة الجمارك العامة، إلا أنه بسبب تسلط ونفوذ بعض الشخصيات صدر قانون خاص ينظم عمل الضابطة الجمركية، والذي أعطاها صلاحيات واسعة جدا أدت إلى كثير من الملاحقات غير القانونية وكثير من المخالفات الجمركية التي نظمت في ذلك الوقت لم تكن محقة ولم تكن في وضعها القانوني. إضافة إلى أن القانون الجمارك في شكله السابق كان هناك فيه بعض الفصول والأبواب التي كانت تؤدي إلى عرقلة مبدأ انسيابية البضائع وتيسير التجارة. فعلى سبيل المثال تم حذف فصل التحكيم التجاري من القانون الجمارك الذي صدر مؤخرا بالمرسوم الرئاسي، وهو يؤدي إلى تسريع حركة البضائع التجارية عبر الحدود وتدفقها، حيث أن لجان التحكيم التجارية كانت تؤدي إلى عرقلة انسيابية البضائع ولا يتكدس البضائع في الحدود لفترات طويلة أحيانا إلى أشهر. وهناك أيضا كان عديد من الشكاوى من التجار حول آلية تشكيل أعضاء اللجان التحكيم، وخصوصا إذا نظرنا أن لجان التحكيم كانت تضم في عضويتها في المرحلة الاستئنافية عضوين عن إدارة الجمارك العامة وعضو عن التاجر، وهذا ما كان يؤدي إلى ترتيب مسبق للأحكام لتصدر في صالح إدارة الجمارك العامة. ومن هنا نحن نظرنا أن هذا الجانب يخدش العدالة ولا يؤدي إلى صدور أحكام متوازنة تكون في الصالح، سواء كانت لإدارة الجمارك العامة أو في صالح التاجر، لأننا نرى أنه عندما يصدر حكم بشكل غير قانوني لا يعكس العدالة سيكون في غير صالح إدارة الجمارك العامة حتى لو أنه أعطاها حقوق مالية أو امتيازات. لذلك يعني تم حذف باب أو فصل التحكيم الجمركي. كان هناك أيضا مواد تتعلق بالقيمة، وهي التي اعتمدت الصفقة أساسا لتحديد الرسم الجمركي، وهو ما كان مصطلح الصفقة الذي كان ينظم مسألة الثمن الذي ما بين البائع والتاجر، وهنا كان يؤدي إلى مداورة على الرسم الجمركي ومداورة أيضا على حقيقة قيمة هذه الصفقة
0: على السعر الأصلي.
1: ونحن نرى بأنه منذ أن تم اعتماد هذا القانون إلى تاريخ تعديله تم تقديم 4 أو 5 عقود على مبدأ الصفقة، وفي حين أن إدارة الجمارك العامة في وقتها مع اللجان الأخرى المتخصصة سواء كانت من وزارة الاقتصاد والصناعة أو الجهات الأخرى جمدت العمل به وانتقلت إلى لوائح الأسعار الاسترشادية بما يحفظ حقوق الخزينة بشكل أو بآخر. كذلك كان هناك شيء يتعلق بموضوع المستودعات الصناعية أو الوهمية أو الحقيقية التي كانت تؤدي إلى دخول البضائع بدون رسوم، ومن ثم يتم الإضافة عليها. فكان هذا الجانب يؤدي إلى المداورة بشكل كبير جدا على الرسوم، ويؤدي إلى دخول بضاعة إلى الأسواق وضعها القانوني غير مسموح أو مقيد أو ما إلى ذلك، فتم تنظيمها بشكل أكثر سواء من خلال الإدخال المؤقت أو فيما يتعلق بالأوضاع المعلقة للرسوم أو حتى فيما يتعلق بموضوع المناطق الحرة. كذلك فيما يتعلق بالسلبيات تحدثنا أعتقد بما فيه الكفاية، أما فيما يتعلق بالإيجابيات ولأول مرة أتحدث على مستوى الدول العربية، ينص قانون الجمارك على إحداث أكاديمية سورية للجمارك.
0: نعم.
1: هذه الأكاديمية متخصصة في العلوم الجمركية، أي أنه لن يدخل إلى إدارة الجمارك العامة، ولن يكون أحد عاملي الجمارك بعد صدور المرسوم إلا الذين خضعوا للدورات التخصصية في الأكاديمية السورية للجمارك، الذين سيدرسون العلوم الجمركية، سيدرسون القانون التجاري، سيدرسون القوانين البحرية، سيدرسون التشريعات الخاصة بالجرائم المنظمة عبر الحدود، سيدرسون قوانين المناطق الحرة والاستثمار، سيكون لديهم معرفة واطلاع.
0: ما هي خلفيتهم العلمية السابقة؟
1: الذين سيدخلون سيكونون من الخريجين الجامعيين، سواء كانوا خريجي الحقوق أو الاقتصاد أو اللغات، يعني من حملة هذه الشهادات، بما يؤدي إلى خروج جيل يستطيع أو عاملين متدربين يستطيعون أن يقرأوا القوانين والتشريعات، ويستطيعون أن يواكبوا ما بين عمل إدارة الجمارك العامة وما بين عمل إدارات الجمارك في المحيط، وبما يتواكب مع سرعة التطور فيما يتعلق بالتشريعات التي تنظم عمل التجارة.
0: طيب، بالحديث عن الاستقلال يعني الإداري والمالي بالنسبة للجمارك، كانت الجمارك لطالما يعني تابعة لوزارة المالية في القسم المالي، الآن هناك يعني أكثر استقلالية، برأيك هل هذا سيساهم في الشفافية بشكل أكبر أم سيكون هناك احتكار للقرار؟
1: نعم، أولاً أريد أن أوضح بأن إدارة الجمارك العامة في القانون السابق كانت تتبع إلى شخص وزير المالية.
0: نعم.
1: لم تكن تتبع إلى وزارة المالية، وهذه الفكرة مهمة جداً. الآن في بعد صدور المرسوم إحداث الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، أصبحت إدارة الجمارك العامة بالإضافة إلى مديرية العامة للموانئ، بالإضافة إلى المؤسسة العامة للمناطق الحرة، تتبع للهيئة العامة للمنافذ والجمارك، حيث كان قبل مرسوم الإحداث المناطق الحرة، مؤسسة العامة للمناطق الحرة تتبع لوزارة الاقتصاد، ومديرية الموانئ العامة كانت تتبع إلى وزارة النقل. مع أن هذه المؤسسات أو الإدارات هي متشابكة جدا في عملها، وعملها وثيق ومرتبط بما لا يمكن الفصل فيما بينها، وكان يؤدي يعني هذه المراسلات الطويلة فيما بينها لأجل إحداث تعديل واحد مرور أحيانا أشهر، لأجل مراسلات ما بين الوزارات فيما بينها لتجتمع اللجان التقنية، وهذا كان يؤدي إلى فوات كثير من الفرص. أما الآن ارتباط هذه المؤسسات ببعضها تحت هيئة واحدة تتبع إلى رئاسة الجمهورية مكنها من اتخاذ قرارات مهمة جدا تنفذ خلال أيام، وهذا ظهر من خلال حركة وانسيابية البضائع سواء كان في الموانئ أو على المنافذ بشكل عام.
0: فلاح سوري زرعت يده الذهب الأصفر لكن تسعيرة القمح حولته إلى خسارة معلنة. تكاليف إنتاج بالعملة الصعبة وسعر شراء بالليرة المتأرجحة، فأين هامش الربح؟ موسم جديد وشكوى متجددة، والمواطن يسأل من ينصف أهل الأرض. لتوثيق هذه المشكلة كان لنا هذا التقرير.
2: هلا، ما ثبتنا نحن مع التكاليف المرتفعة من فلاحة وبزار وأسمدة. الأسمدة غالية ببلدنا، هو ما مدعو ممنوع، يعني عم ناخذها بالسوق السوداء،
3: مستوردة،
2: حتى لو كان في معامل محلية غالية، كلياته غالي من السوق السوداء.
3: شان تسعيرة القمح كانت مجحفة بحق الفلاح جدا جدا، احنا تكاليفنا عالية وما كان عنا في دعم من الأول، يعني للمحصول ما كان عنا في دعم، لا بالأسمدة ولا بالمبيدات ولا بالمحروقات، وكانت التكاليف عالية علينا جدا جدا، وكنا متأملين بالتسعيرة تكون منيحة تعويض.
4: أول شيء الفلاحين ناقصهم مازوت، ناقصهم طاقات، مازوت، طاقات، دعم زراعي، دعم كل شيء، يعني مازوت، طاقة، الآلات الحديثة عشان نحسن نقوم فيها، يكون موفر كل شيء رخيص.
5: هلا أنت السعر اللي حطته الدولة هلا ووزارة الزراعة لا يشكل إلا 20% فقط، حراسة وسمك والبزار فقط، هدول فقط. أما عندك لسه في عندك لسه ما طلع النبات، فهاي كلها هاي بدها مصاريف ممكن توصل للمليون وثمانمية، للمليونين الكلفة، فهي فارق كبير جدا.
0: وللحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف في الاستوديو رئيس اتحاد الفلاحين في دمشق وريفها المهندس خالد عبد الغني المكبتل. أستاذ خالد، يعني نحن عم نشوف الأرقام اللي تم طرحها لكم لشراء القمح هذا الموسم، وكان هناك شكوى من الفلاحين، يعني كانت واسعة هذه الشكوى على كافة وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية، وكان هناك أيضا بالمقابل إشاعات أو أنباء عن احتمالية صدور مرسوم في رفع هذه التكلفة. لكن بالبداية عندما تم طرح هذا السعر، هل كان هناك أي استشارة لكم؟ يعني هل جاء أحد من وزارة الاقتصاد وسأل الفلاحين عن رأيهم بهذه التسعيرة؟
6: أستاذ الكريم، الفلاحين، نحن كاتحاد فلاحين كمنظمة رفعنا مذكرة بالتسعيرة بالتكاليف الإنتاج، رفعنا لمدير الزراعة للاتحاد العام الفلاحين. نحن ما حدا جانا من وزارة الاقتصاد يعني، بس نحن رفعنا للاتحاد العام الفلاحين، وصلنا مع وزارة الزراعة مع مدير الزراعة، والتكاليف تدرس بكل موقع لوحده، يعني تختلف بين منطقة ومنطقة، بين المروي بين البعل، يعني تختلف من منطقة إلى أخرى، بعد المراكز

0: لها يكون الدراسة الاقتصادية والفنية مختلفة عن بعضها. فقبل ما تطلع التسعيرة هي أخذوا بالحد الأدنى للتكاليف، بالحد الأدنى. طبعا اليوم نحن الفلاح عم يتعامل كلياته مواد مدخلات الإنتاج تعمل بالدولار، يعني البزار، الأسمدة، الأدوية، العمالة، الوقود كلياته على تسعير الدولار. يعني بداية الموسم كان لتر المازوت ب 8500، امبارح ب 12144، وبينما تنقله من المحطة للأرض الواقع للمزرعة
1: تكلفة يعني النقل أيضا،
0: تكلفة النقل صار ب 12.5 فارتفع يعني تقريبا ثلث. الأدوية يعني كمان اليوم تسعر بالدولار. فالفلاح يعني كانت هذا مشرف بحقه التسعيره. فرحنا رفعنا مطالب للسيد رئيس الاتحاد، وما قصر رئيس الاتحاد والكادر بالاتحاد، تاهبوا كلياتهم مع مدير الزراعه، مع وزاره الزراعه، حتى صارت يعني على وجه يعني بشكل انه علني، صار مطالبه علنيه بشكل احيانا غير مرضيه يعني كمان. فلأننا كنا الحمد لله يعني فلاحنا واعي ومثقف، بيعرف قيمة الكلمة اللي بيحكيها. فلأننا رفعنا مذكرة مشان تصير. فمبارح يعني كان هو صدر أنه تعليمات من الاتحاد أنه سترفع التسعيرة بمقدار 900,000 ليرة للطن الواحد.
1: لكن هي كانت ضمن انباء وليست يعني.
0: ونحن اليوم أنا راسلت رئيس الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد أنه مؤكد الحمد لله، بس نحن هلا يعني المرسوم رسميا ما صدر. فنحن هدت الفلاحين وصار السعر يعني اخذ حق الفلاح.
1: يعني 9000 يعني ليره سوريه هي بالنسبه لكم سعر منطقي، الزياده
0: يعني الزياده صارت يعني سعر منصف للفلاح. يعني ما نقول 100% ولكن هي صارت منصفه للحق الفلاح. بين اربع يعني الطن 46,000 بين مثلا 55,000 ليرة جديده، يعني صار ممكن انه ما يخسر ما
1: يعني فينا نقول هامش ربح كم
0: بي يعني في صار هامش ربح صغير منيح. بس ما نعرضه للخساره. فلاحنا عم يقدم جهد كبير جدا وعرق كبير جدا. هو المنتج الحقيقي. هو المنتج الحقيقي بالارض، يعني بالارض هو.
1: طب بالنسبه لقرض الحسن يعني اللي تم اعلان عنه العام الماضي بديسمبر 2025 للاستفاده منه من يعني الفلاحين، لماذا لم يستفد الكثير من الفلاحين من هذا القرض؟
0: عندنا احنا في مشاكل بالقيد العقاري بالطابو. يعني القرض الحسن ما تنظموا انه بده قيد عقاري وبده. فنحن اليوم لسه الملكيات على الاجداد واباء الاجداد وعدم التقسيم يعني كمان. وفي ناس بتحجب الثقه بتحجب يعني عن القرض الحسن، بيعتبروا انه اخي انا ما بدي، عندي مدخلات انه انا زارع القمح من عندي بضمنه. يعني ما بحاجه اروح وارجع، منشان هو اعطوهم بس البذار والسماد الترابي الفسفوري يعني. ما اعطوهم الازوتي. ما اعطوهم المدخلات الانتاج. يعني اعطوهم عباره عن مادتين، وممكن الفلاح يامنهم بوسائل خاصة لانه بده يروح يعطل اوقاته ويروح للمصرف ويروح للجمعيه ويروح كمان، يعني بتاخذ جهد منه. فبيستغنى عنها منهم. طبعا في نواحي طبعا غيرها انه ما بدي اياها، ما لنا فيه. بس هي يعني القرض الحسن ما حد استفاد منه، يعني عدد بسيط بالمحافظه. انا عندي بالمنطقه بالمحافظه 3 مناطق يعني تركز فيها زراعه القمح، هي منطقه قطنه، منطقه جنوب دمشق الكسوه يعني، والمنطقه الشرقيه هي منطقه دومه يعني. فيها يعني السنة ببشائر الخير انزرع يعني زيادة عن الخطة الانتاجية، يعني بعض المناطق 22%، بعض المناطق 28% زيادة عن الخطة. تأملت الناس كثير فبادرت بالزراعة. طبعا القمح والشعير طبعا مبارح بعد ما يعني تنبأنا انه بالخبر انه ارتفع السعر، اتصل معي مدير الأعلاف وانه باشروا بفتح مركز عذراء لتوريد الشعير، استلام الشعير مباشره. رفعنا اسماء المندوبين فورا هنا للتمثيل الفلاح، يعني كنا بالاتحاد ولا بالرابطه.
1: هذا بس نشرح شوي للمتابعين، هو شو بيفيدكم؟
0: يعني انه انا الفلاح مثل بيجي انه بسلم القمح بياخذه بالسعر الحقيقي يعني.

0: أننا عوضاً مثل من سلم الدولة هو دعم الأمن الغذائي، ولكن مثل بدي سلم أنا بيع التاجر، بتحكم فينا التاجر بالسعر، فالسعر هو الدولة دائماً هي الضمان، هي الضمان الحقيقي للفلاح
1: طبعاً،
0: وليس التاجر يعني. يعني الضمان الحقيقي هو الفلاح والدولة هي الضمان له. فمثل أنا بنزل محصولي تستلم الدولة، هو أمن غذائي، أمن اقتصادي يعني، يعني والفلاح هو بيحقق على مصالحه وأعماله وعمله هو الدؤوب اللي عمل فيه خلال الفترة الزمنية.
1: طب خلال جولتنا يوم أمس يعني في الحقول في ريف دمشق، كان هناك شكوى واضحة أيضا من قبل الفلاحين بخصوص تسديد الدفعات من قبل الحكومة، أنه عم تكون بشكل يعني مقسط.
0: تمام، العام الماضي كانت هي على تقسيط على دفعات، فالسنة هلأ العام الماضي أغلقوا المراكز قبل وقتها. السنة أخذنا وعد بالمجلس الاتحاد العام للفلاحين أنه هتكون مدة توريد القمح خلال 3 أشهر، يعني من 1/6 إلى نهاية 9 طبعا لا يكونوا، والدفعة تحول للمصرف الزراعي خلال أيام، بتكون تحولت القيمة من المؤسسة العامة للحبوب إلى المصرف الزراعي بيقبضها طبعا دفعة واحدة. لا انحلت المشكلة هاي الحمد لله، انحلت المشكلة عن العام الماضي. اي انحلت المشكلة، يعني ما عاد ياخذهم دفعات، لا ياخذهم مباشرة، تحولت لهي المصرف.
1: ممتاز. طيب بالنسبة ل يعني كان هناك ايضا مطالب من الفلاحين بسبب التسعيرة انه هن حابين يتركوا الارض، شو كان دوركم انتم هون بهذا؟
0: لا لا نبهنا الفلاحين، انا الفلاح ما بترك ارضه، بيترك الدنيا كلها ما بترك ارضه، ما بيترك الفلاح، بس يعني من نوع يعني انه عصبيه يعني طلع هذول. فنحن الفلاح ما بترك ارضه مستحيل، يعني خلال يعني الفتره الماضيه كلها ما تركنا ارضنا، وبتا شفتي انت مثل خلال الجوله يعني الفلاحين متشبس بارضه،
1: صحيح
0: يعني متشبس بارضه اكثر ما يتشبس باي شيء. فنحن الفلاح ممكن يكون معصب احيانا بيحكي، ولكن أنا فلاحنا على فكرة على قدر عالي من المسؤولية.
1: يعني حتى ما ينتقل لنوع آخر من المزروعات.
0: لا هو أعطين إمت اللي بيعطي أنت التسعيرة الجيدة، بالعكس بصير بحسن إنتاجه، بيرفع من إنتاجه. طبعاً ممكن يكون عنده هو إنتاج محاصيل أخرى، إن كان أشجار أو حيوانات يعني يستفيد منها، أغنام أو أبقار أو دواجن. فلاح ما بيعتمد على زراعة محددة، يعني فلاحنا لا يعتمد على زراعة محددة، وخاصة في منطقتنا يعني ما بتعد ما في موسم واحد، عنا عدة مواسم، فممكن يقول إنه بدي زراعة هيك، ولكن ما ممكن يترك زراعة القمح، لأنه هذا المحصول أمن الغذائي وأمن بالبلد تبعنا هو أولا وأخيرا. ففلاحنا واعي إنه يترك المحصول هذا، فأيام ممكن فلاح يحكي بردة الفعل، ولكن هو منتج حقيقي.
1: طب بما أنه هلأ نحن يعني تم تعيين وزير جديد لوزارة الزراعة، ما هي مطالبكم يعني الأولية من معالي الوزير باسل سويدان؟
0: نحن رفعنا مذكرة، ما بعرف إذا حكينا دام لقاءاتنا مع الفلاحين، هو يعني دعم الوقود ودعم السماد ودعم الأعلاف، هدول يعني معضلة قدام الفلاح. الأسمدة بتعرفي يعني غلاء عالي، واليوم بسعر بالدولار، الأعلاف عالية، تكاليفة عالية، والوقود عالي جدا، الفلاح لا يتحتمل هذا. فالوزير يستمع الآن إلينا تماما يعني، ومبشرين حنا بالخير.
1: يعني هل يوجد إنتاج محلي من الأسمدة؟
0: في من عندنا معمل بحمص، معمل.
1: وهل يكفي الحاجة؟
0: لا يكفي بالحاجة، لا يكفي.
1: لذلك يتم استيراد الأسمدة، وأسعار الأسمدة عالميا مرتفعة بسبب حرب.
0: نحن المعمل لا يكفي، عندنا معمل وحيد ما عندنا غيره. هلا صار في معامل خاصة، المعامل الخاصة لا يمكن إنه تنتج مثل الدولة. نسبة الأزوت، نسبة البوتاس، نسبة الفوسفور لا يمكن. هلا صار في نوع من الأسمدة المتعددة المتوازنة، طبعا كلها بسعر بالدولار، حتى المعامل الخاصة بسعر بالدولار، لأنه كل مدخلاته بالدولار هو، فغالي على الفلاح. فمثل ما عم بقول لك يعني هو يعني الحاضن الرئيسي لنا هو الدولة.
1: صحيح.
0: فهي متكفلة، لازم تكون متكفلة بهذا الفلاح ونساعده على الإنتاج ونرفع من سوية الإنتاج. يعني نعمل الفلاح يحاول أنه ينتج أعلى كمية من الإنتاج في وحدة المساحة.
1: نعم جميل جدا. يعني شكرا لك الأستاذ خالد عبد الغني المكبتل، وأنت رئيس اتحاد الفلاحين في دمشق وريفها، شكرا لك على هذه الإضاءة والإضافة.
0: شكرا لك، شكرا لك، شكرا للفريق الإعلامي المرافقين معنا نحن والمصورين.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: شكرا لك.
1: في فقرة بصمة أمل رح نحكي اليوم عن حكاية من عيدان القصب، حرفة ورثتها أيادي جيل بعد جيل بريف طرطوس لتتحول لتحف منزلية وزينة تراثية تحمل هوية المكان. نتابع في هذا التقرير.
2: نحن بنشتغل بالقصب من أكثر من حوالي 15 سنة. بلشنا بمشروع كان المشروع بسيط، يعني كان ما لنا أفكار إلى آخره. صرنا نتابع نطور شغلنا شوي شوي، نشتغل من القصب نحن أسقف على المطاعم على المقاصف، نشتغل على البيوت على البلكونة على كذا، حصر مقاسات مختلفة. كان عندنا أول شيء موديل واحد، صار عندنا موديل اثنين ثلاثة أربعة. صرنا نشتغل بالسلات، كنا نعمل سلات للخضرة، سلات لجني الخضرة للتين والرمان والزيتون.
3: هون نحن وجدنا أن المنطقة غنية كثير بالقصب، والسلعة متوفرة بكثرة، وإنتاجها حصادها ما بيأثر على البيئة، يعني بتصير بتتكاثر أكثر. يعني طبعا الدوافع الحاجة، حاجة الأسرة يعني، وشايف كيف عمل كويس ونظيف بيحتاج إلى صبر. تعلمنا هون في أسرة كانت تعمل في ضيعة هون بالشيخ بدر، تعلمنا منها يعني، شايف كيف زرناهم بالبيت شفنا كيف عم يشتغلوا، وصار بالنسبة لنا نحن هدف بالعمل. اجينا طبقنا على ارض الواقع، شايف كيف صرنا نبيع وننتج.
1: بهذا نصل الى نهايه حلقتنا من الراصد الاقتصادي لهذا الاسبوع، شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

أنا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. الصليب الأحمر يرحب بانضمام سوريا لمبادرة تجديد الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، والخارجية تؤكد توجه دمشق الجديد لتعزيز احترام القانون الدولي وترسيخ حضورها بالمنظومة الدولية. مقتل 3 أطفال وإصابة آخرين بانفجار لغم من مخلفات الحرب في ريف إدلب، والدفاع المدني يقول إن الحادثة وقع أثناء لعبهم ورميهم الحجارة في بئر لتجميع مياه الأمطار. وزارة المالية تصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 68 الخاصة بالزيادة النوعية على الرواتب والأجور، وتحدد الوزارات والجهات المستفيدة منها. المؤسسة العامة لنقل الركاب تبرر الزيادة على تعرفة النقل وتوضح معايير تعديلها، وتقول إنها جاءت بعد دراسة متكاملة. أهلا بكم إلى التفاصيل. رحبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بانضمام سوريا إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني. واعتبرت اللجنة في منشور لها على فيسبوك إن هذه الخطوة تشكل أهمية بالغة في مسار التعافي والسلام بعد أكثر من عقد من النزاع المسلح والعنف الذي تسبب بمعاناة هائلة لملايين السوريين، مشيرة إلى أن القرار يهدف إلى تعزيز احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني، وأن هذا التطور يكمل تنامي التعاون بين سوريا واللجنة في عدة ملفات تشمل نشر القانون الدولي الإنساني ودعم الجهود الرامية إلى البحث عن المفقود. هذا وأعلنت وزارة الخارجية انضمام سوريا إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني. وأوضحت الخارجية في بيان أن الانضمام يعكس توجه سوريا الجديدة لتعزيز احترام القانون الدولي وترسيخ حضورها في المنظومة الدولية، مؤكدة أن القرار يأتي وفاء لتضحيات السوريين وترجمة الالتزام بخطوات دبلوماسية عملية. أضاف أن سوريا جددت التزامها بالمساهمة في صياغة توصيات مستقبلية لحماية المدنيين والحد من المعاناة الإنسانية ومواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتعزيز القانون الدولي الإنساني. عقدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لقاء مع نائب المبعوث الأممي إلى سوريا كلاوديو كوردوري، خصص لبحث تطورات عملها وسبل دعم مسار العدالة الانتقالية في البلاد. وبحسب بيان الهيئة، فقد قدم رئيسها عبد الباسط عبد اللطيف إحاطة مفصلة حول أبرز البرامج التي تعمل عليها المؤسسة، وتشمل كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر والإصلاح المؤسسي، إضافة إلى الجهود المبذولة لتوسيع العمل الميداني والتواصل مع الضحايا وذويهم. كما وشدد المبعوث الأممي على أهمية الدور الذي تطلع به الهيئة في دعم الاستقرار وبناء الثقة المجتمعية، داعيا إلى تنظيم ورشات عمل استراتيجية تسهم في تطوير مسار العدالة الانتقالية وتعزيز فعاليته على المستوى الوطني. أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن محاكمة عاطف نجيب تكشف عن ثغرات تشريعية وإجرائية قد تؤثر على مسار القضية وصمود أحكامها لاحقا. أشارت الشبكة في تقريرها إلى أن قانون العقوبات السوري يفتقر لتعريفات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فيما جاء تعريف التعذيب دون المعايير الدولية. وانتقدت الشبكة استناد لائحة الاتهام إلى المادة 53 من اتفاقية فيينا رغم عدم ارتباطها بتوصيف الجرائم، داعية المحكمة والنيابة إلى تعديل الأسس القانونية المعتمدة وتعزيز ضمانات المحاكمة خاصة فيما يتعلق بالمتهمين الغائبين.

0: نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر أن الرئيس أحمد الشرع سيشارك في قمة مجموعة السبع في فرنسا بين 15 و17 من الشهر المقبل، لتكون المشاركة الأولى لسوريا في القمة كدولة ضيفة منذ تأسيس المجموعة عام 1975.
1: في لحظة تحمل أبعادا سياسية ودبلوماسية لافتة، تتجه الأنظار إلى فرنسا التي ستحتضن قمة مجموعة الدول السبع الشهر المقبل، والتي قد تشهد حضوراً لسوريا للمرة الأولى منذ تأسيس المجموعة عام 1975. أما عن تفاصيل المشاركة فيقول مسؤول سوري إن حضور سوريا للقمة سيكون بصفة ضيف ممثلة بالرئيس الشرع، الذي تلقى الدعوة عن طريق وزير المالية محمد يسر برنية، الذي حضر المحادثات المالية للمجموعة قبل أيام في باريس. هذه المشاركة لا تقتصر على الرمزية السياسية، بل تحمل أبعاداً اقتصادية، إذ سيجري التركيز فيها على دور سوريا باعتبارها مركزاً استراتيجياً محتملاً لسلاسل الإمداد بعد إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. الحديث عن دور سوريا كبديلاً لمضيق هرمز ليست وليدة اللحظة، بل امتداد لطرح بدأ يتبلور منذ شهر آذار الماضي، عندما أشار المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك إلى أهمية البحث عن ممرات آمنة بديلة للشحن البحري عبر مضيق هرمز، إضافة إلى حديث تقارير صحفية أمريكية أن البحث عن بدائل لمضيق هرمز يقود إلى سوريا وموانئها، وهو ما التقى لاحقاً مع مبادرة البحار الأربعة التي طرحها الرئيس أحمد الشرع بهدف جعل سوريا ممراً آمناً يربط آسيا الوسطى والخليج بالقارة الأوروبية.
2: غدت المسار الحتمي والملاذ الآمن.
1: وما بين السياسة والاقتصاد، تقف سوريا من خلال مشاركتها في هذه القمة على أعتاب مرحلة مفصلية قد تعيدها إلى قلب المعادلة الدولية.

0: أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم 120 لعام 2026 القاضي بمنح المزارعين الذين يسلمون قمحهم للمؤسسة السورية للحبوب مكافأة تشجيعية قدرها 9000 ليرة سورية جديدة على كل طن قمح يتم تسليمه. وبحسب المرسوم تضاف هذه المكافأة التشجيعية إلى سعر شراء القمح الصادر من وزارة الاقتصاد والذي حددته قبل أيام ب 46000 ليرة سورية جديدة للطن الواحد. وأثارت هذه التسعيرة سلسلة احتجاجات في عدد من المدن والبلدات السورية، وطالب مزارعون برفعها لتغطية تكاليف الإنتاج وسط تحذيرات من انعكاسات القرار على مستقبل الزراعة والأمن الغذائي في البلاد. تقلب إنتاج القمح في سوريا ما بين الاكتفاء الذاتي والتصدير إلى الاستيراد ثم إلى أزمة تهدد الأمن الغذائي للسوريين. نتعرف في هذه المادة على أحوال القمح خلال الألفية الجديدة مع الزميل أمير رضوان.
1: الذهب الأصفر، القمح أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، إذ كان يحقق للبلاد الاكتفاء الذاتي مع فائض في التصدير لسنوات طويلة، لكن مشهد الحرب غير هذه المعادلة. متوسط إنتاج القمح منذ 1990 حتى 2010 كان يزيد على 4 ملايين طن وفقا للمكتب المركزي للإحصاء، مقابل متوسط استهلاك يتجاوز 2 مليون طن بقليل، ما أتاح هامشا للتصدير. في السنوات اللاحقة تراجع الإنتاج تدريجيا حتى بلغ قرابة 1 مليون طن في عام 2021 بهبوط يزيد على 75% عن مستويات ما قبل عام 2011، ولتتحول سوريا من دولة مصدرة إلى مستوردة للقمح خاصة من روسيا. طبعا الجفاف كان عاملا أساسيا في تراجع الإنتاج خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى الحرائق والدمار في الأراضي الزراعية وارتفاع تكاليف الري وأسعار الوقود والأسمدة، كل ذلك أدى إلى الضغط على معدلات الإنتاج إنتاج القمح وزيادة المخاوف على الأمن الغذائي. عام 2024 شهد حلول سوريا في المرتبة الرابعة عربيا بإنتاج القمح بعد مصر والعراق والجزائر بكمية تقارب 1,700,000 طن. المؤسسة السورية للحبوب ذكرت أنه في العام الحالي لن تحتاج سوريا لاستيراد القمح، مع مؤشرات إيجابية للموسم الزراعي منها غزارة الأمطار وزيادة مراكز استقبال القمح وجودة المحصول. وأمام ذلك كله يؤمل بأن يشكل المحصول انفراجة تخفف من وطأة الوضع المعيشي للمواطنين وتزيد من قدرة المواطن على تأمين رغيف الخبز.
0: عقد نائب وزير الداخلية عبد القادر طحان لقاء مع وفد من السفارة البريطانية ضم المبعوثة البريطانية لسوريا أنسنو ومدير شؤون الهجرة الدولية كيغاس لجران، وبحث الجانبان خلال اللقاء قضايا الهجرة الدولية وآليات تعزيز التنسيق المشترك، إضافة إلى مناقشة السبل الكفيلة بتسهيل عودة اللاجئين السوريين بشكل آمن ومنظم. بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود آخر التطورات الإقليمية وتداعياتها على المنطقة. وأكد الجانبان خلال اتصال هاتفي حرصهما على مواصلة التنسيق بما يخدم مصالح الجانبين وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. أضافت وزارة الخارجية في بيانها أن الطرفين شددا على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور ضمن إطار مؤسساتي. أعربت السعودية والأردن والكويت عن إدانتهم للتفجير الذي صادف مبنى تابع لوزارة الدفاع في حي باب شرقي بدمشق، والذي أسفر عن استشهاد جندي وإصابة عدد من المدنيين. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا التفجير، فيما جددت وزارة الخارجية السعودية موقفها الثابت في رفض جميع أشكال العنف، معبرة عن تعازيها وتضامنها مع سوريا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. من جهتها دانت وزارة الخارجية الأردنية التفجير، مؤكدة تضامن الأردن الكامل مع سوريا ورفضه لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف الأمن والاستقرار. أصدر وزير العدل مظهر الويس قرارا يقضي بتجميد مؤقت وشامل لعدد من الدعاوى القضائية والإجراءات التنفيذية والوكالات العدلية المرتبطة بمحافظة السويداء. ونص القرار على تجميد الوكالات العدلية العامة والخاصة المرتبطة ببيع العقارات والمركبات أو تفويض بيعها، سواء صدرت داخل سوريا أو خارجها، إضافة إلى وقف جميع المعاملات التنفيذية المتعلقة بعقارات السويداء بما في ذلك نقل الملكية والبيع الجبري وأي إجراءات قد تؤدي إلى التصرف بالعقار. وأشار القرار إلى أن هذه الخطوة تأتي حرصا على صون حقوق المواطنين داخل محافظة السويداء وخارجها، ومنع استغلال الظروف الاستثنائية الراهنة في أي إجراءات قانونية أو تصرفات قد تمس الملكيات والحقوق. أفاد المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة لتلفزيون سوريا بالوصول إلى المراحل الأخيرة من العملية الانتخابية في الحسكة وعين العرب كوباني، مشيرا إلى تشكيل الهيئات الناخبة وفتح باب الترشح لعضوية المجلس، كما أوضح نجمة مراحل العملية الانتخابية المقبلة.
2: طبعا نحن الآن بالمراحل الأخيرة من العملية الانتخابية، تم تشكيل هيئات الناخبة وفتح باب الترشح لعضوية مجلس الشعب وإغلاقه مساء أمس. الآن بدأت الحملات الانتخابية، يوم السبت القادم سيكون يوم صمت انتخابي، يوم الأحد 24/5 سيكون الموعد الانتخابات في مناطق الحسكة ومنطقة عين عرب في محافظة حلب. أعتقد أنه النتائج سوف تصدر، النتائج الأولية في نفس اليوم بعد فرز الأصوات. هناك مرحلة للطعون على العملية الانتخابية لمدة 24 ساعة، ثم تعلن النتائج النهائية للعملية الانتخابية وأسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن هذه المناطق.
0: كما رجح نجم انعقاد مجلس الشعب بعد عيد الأضحى المبارك عقب تعيين الرئيس الشرعي للثلث الأخير، مؤكدا أن دور البرلمان سيكون كبيرا في الانتقال بسوريا من مرحلة إلى أخرى.
2: انعقاد مجلس الشعب، اعتقد انه تاخر انعقاد مجلس الشعب، نتامل ان يكون بانتهاء محافظه الحسكه وتعيين فخامه السيد رئيس الجمهوريه للثلث الاخير ان يكون انعقاده قريبا على الارجح بعد عيد الاضحى. دور كبير لبرلمان الثوره والدوله القادم في الانتقال بسوريا من مرحله الى مرحله، ودور مهم لاعضاء مجلس الشعب ان يكون لديهم صفه جوهريه اساسيه، وهو انهم ممثلون للشعب السوري وليسوا ممثلين لمصالح ضيقه مناطقيه او طائفيه او دينيه.
0: وأرجع نجمة تأخر الانتخابات في الحسكة إلى عدم جاهزية الظروف الأمنية والسياسية رغم توقيع الاتفاق في 29 من كانون الثاني مع قسد، مؤكدا أن اللجنة انتقلت إلى محافظتي الحسكة والرقة فور استتباب الأوضاع جزئيا للبدء بالعملية الانتخابية.
2: التأخير الحقيقة مبرر، لأنه الاتفاق تم توقيعه ب 29 كانون الثاني، ولكن الظروف السياسية والأمنية غير جاهزة نهائيا، وكانت بدأت عملية الاندماج في هذا التاريخ، ولكن نحن غير قادرين على قيادة العملية الانتخابية في هذه المحافظات وزيارة محافظة الحسكة، يعني هذه المناطق، وتأمين العملية الانتخابية بالظرف الأمني والسياسي الذي كان واقعا يوم توقيع الاتفاق. بالتالي كنا مضطرين إلى الانتظار فترة حتى تستتب الأمور السياسية والأمنية في هذه المنطقة، وتأتينا يعني المعلومات بأنه أصبح بإمكانكم زيارة محافظة الحسكة وهناك وضع أمني وسياسي طبيعي، وبالتالي هذا هو السبب في التأخر عن موعد الاتفاق. تطبيق الاتفاق لا يعني أنه توقيع الاتفاق لا يعني تطبيقه، تطبيقه يحتاج إلى مدة زمنية، وبالتالي نحن بمجرد أن أصبحت الظروف مقبولة جزئيا قمنا بالانتقال مباشرة إلى محافظة الحسكة للرقة والحسكة بنفس الوقت، يعني للبدء بالعملية الانتخابية.
0: أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب القرار رقم 28 لعام 2026 المتضمن تشكيل لجان المراقبة القانونية في الدوائر الانتخابية الحسكة والمالكية والقامشلي بمحافظة الحسكة.
3: حياكم الله أخواني جميعا.
4: وسط ترقب لتشكيل مجلس الشعب، اللجنة العليا للانتخابات تستكمل تحضيراتها الخاصة وفق النظام الانتخابي المؤقت في تشكيل لجان المراقبة القانونية في الدوائر الانتخابية لمحافظة الحسكة، استنادا إلى أحكام الإعلان الدستوري والمرسومين رقم 66 ورقم 143 لعام 2025، بما يضمن الالتزام بالإطار القانوني والدستوري المنظم للانتخابات. شمل القرار الدوائر الانتخابية في الحسكة والقامشلي والمالكية إضافة إلى عين العرب كوباني، مشترطا تقديم طلبات الترشيح في مراكز مناطق كل دائرة انتخابية، وعلى أن تنتهي الدعاية الانتخابية للمرشحين مساء الجمعة المقبل، مقتصرة على التعريف بالمعلومات الشخصية والبرنامج الانتخابي وخوض المناظرات، وبأن أي مخالفة للمرشح لمدونة السلوك المقررة والنظام الانتخابي تستوجب المحاسبة القانونية في إسقاط عضويته من اللجنة الناخبة وإلغاء نتيجته في استعداد لعمليات الاقتراع المقرر صباح يوم الأحد المقبل في 24 من أيار عام 2026. تأتي هذه الإجراءات ضمن الاستعدادات الرسمية لإجراء الانتخابات في موعدها مع تنظيم الحملات الانتخابية وفق القوانين المعمول بها، ومن المتوقع أن تشهد متابعة دقيقة لضمان سير العملية بسلاسة مع تفعيل اللجان المختصة للإشراف على كل خطوة ضمن جدول الانتخابات المعتمد رسمياً. لم ولن يتوقف الجدل بشأن العملية الانتخابية والقوائم، وإن كانت تراها أطراف رقابية بأنها تمثل خطوة نحو الأمام في تأسيس مزيد من الحوار الوطني وبداية لمشاركات أوسع للجمهور في اختيار ممثليهم لمجلس الشعب والمشاركة في إقرار القوانين والتشريعات وتفعيل الرقابة.
0: ميدانياً، قال الدفاع المدني أن 3 أطفال قتلوا وأصيب 4 آخرون بانفجار لغم من مخلفات الحرب داخل بئر لتجميع مياه الأمطار في ريف إدلب الشرقي. وأضاف الدفاع المدني أن اللغم انفجر في أثناء لعب أطفال ورميهم الحجارة داخل البئر، موضحاً أن فرقه استجابت حيث أسعفت الأطفال المصابين في المكان، فيما عملت على نقل جثامين من الضحايا إلى أقرب مستشفى. وصلت إلى مدينة عفرين بريف حلب قافلة مهجرين قادمة من الحسكة تضم نحو 1300 عائلة.
5: الدمعة ما تنصر من كثر الدمعة ما يتنصر، شكد ما نوصف الدمعة ما تنصر. شكر الله رب العالمين، الفرحة ما توصف، شكد ما نحكي نقول الفرحة، فرحة ما يوصف. ونحن قلنا شكر جزيل الشكر للقيادة واللي ساهموا بهالمبادرة هاي، ونشكرهم جزيل الشكر. يعني سبحان الله، يعني 6-7 سنين مو طبيعي انه واحد يغاب عن قرايبينه وعن اهله وعن اصحابينه وعن اسمه.
6: انا عم بنتظر ولادي، بنتي، ابني سليم زمان ما شفته، وصهري ولادي. يعني هالفرحة ما بعطي مال الدنيا، بجيني بكي، والله بجيني بكي. أنا من زمان ما شفت ولادي، يعني بدي حضنهم، بدي بوسهم، حضنهم. ليش جاي هون بقى؟
7: كنا صرنا 9 سنوات ما شفنا بعض، نجي نعيش مع بعض في الرواحة والأهل والقرايب وبالسلامة. إن شاء الله كل العالم يرجع بيوته بخير وسلامة.
8: يعني مشاعرنا لا يوصف، اللسان عاجز عن الوصف. عم بستنى ابني، ربما أنا كمان جيت بالرتل الرابع، لكن بسبب الدراسة أبنائنا أو العائلة تأخرت. ابني اللي 9 سنين كان 9 سنين، الله عمره 18 سنة، عم يجي على عفرين. مو فقط هو، كثير من أبنائنا اللي هلا عائدين لعفرين، الرتل الأول لما أجا وكل رتل لما بيجوا، وهالرتل الحالي أيضا، ونحن صايرين بالانتظار مالنا بالعودة. يعني الشعور عن جد مشاعر مليئة بالفرح.
9: والله لأهلي ولا يعني لأحبابي ولا ضيعتي لرفقاتي، نحن كبرنا بين البعض أول 9 سنين، صار 9، فايت بال10 سنين نحن ناجرين. يعني لحد الآن ماني مصدق إنه جايين عن بيت أهلي، يعني إنه كله أهلنا، يعني ماني مصدق، شعوري يعني صفر، يعني 100%. يعني إيه والله.
0: أصدر وزير المالية محمد إسهر برنية التعليمات التنفيذية للمرسوم الرئاسي الخاص بالزيادة النوعية على الرواتب والأجور على أن تصرف مع رواتب الشهر الجاري. وأوضحت وزارة المالية في بيان أن الزيادة النوعية تشمل العاملين في وزارات الصحة والتعليم العالي والتربية والأوقاف، إضافة إلى هيئة الطاقة الذرية والمصرف المركزي وجهات رقابية أخرى، في حين سيحصل غير المستفيدين على زيادة عامة بنسبة 50%. وأشارت الوزارة إلى أنه في بعض الحالات يمكن صرف الراتب القديم قبل العيد وصرف الزيادة بعده مباشرة لتجنب التأخير، مؤكدة أن الزيادات تأتي ضمن خطة تدريجية لتطوير منظومة الأجور وصولا إلى نظام موحد وشامل. أعلن مصرف التسليف الشعبي سنف منح قروض الدخل المحدود اعتبارا من الأول من حزيران الشهر المقبل، وذلك بعد توقف مؤقت عن تقديمها. وأوضح المصرف في بيان أن القروض تأتي ضمن صيغة تمويل استهلاكي لمدة 3 سنوات أي 36 شهرا وبسقف يصل إلى 100,000 ليرة سورية جديدة وفق شروط وضوابط محدودة. وبيّن المصرف أن الفئات المستفيدة تشمل العاملين المدنيين الدائمين في الدولة ممن مضى على شراكهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عام واحد على الأقل، إضافة إلى العمال والمستخدمين الدائمين في مؤسسات القطاعين المشترك والتعاوني. نظمت غرفة تجارة دمشق جلسة حوارية بحضور وزير المالية محمد إسهر برنية، حيث قال الوزير إنه سيتم تخصيص إيرادات الدولة لدعم البلاد في القطاع الصحي ودعم المستشفيات والقطاع الخدمي والتعليمي، كما بحث لسماع مسجدات الإصلاح الضريبي وضريبة الإنفاق.
10: السيد الوزير حكى بشكل عام على تبسيط النظام الضريبي، يعني نحن عم نفرض ضرائب تكون مبسطة وسهلة بالنسبة للتاجر وللمستهلك ليقدر يستعملها ويطبقها بالشكل الصح. اليوم كان الحديث بشكل أساسي عن ضريبة الانفاق الاستهلاكي والسلفة على ضريبة المبيعات، هاي اللي كان في كتير تساؤل من الناس بسبب خرور صدور القرارات الأخيرة بموضوع الانفاق الاستهلاكي بموضوع السلفة. كان في أسئلة للسيد الوزير.
11: وعدنا تريح الصيام، نحن لجنة الصيام دمشق، وعدنا انه حيريحنا لانه اول السنه من الانفاق الاستهلاكي للمنظم بس الدور الرئيسي للصاغه، وصارت الصاغه تقريبا هلا مستوى سوريا تصير الضاهي على مستوى الشرق الاوسط بالصناعه والبيع والشراء، وعدنا انه حيريحنا من هون لاول السنه بالانفاق الاستهلاكي.
0: كشف الجهاز المركزي للرقابه الماليه عن قضيه فساد كبرى في المؤسسه العامه للكهرباء تعود إلى فترة حكم النظام المخلوع، وتسببت بهدر مالي تجاوز 25 مليون دولار أمريكي و5 مليارات ليرة سورية بالعملة القديمة. وأوضح المفتش الأول في قسم التحقيق في الجهاز المركزي للرقابة المالية فادي عبد الرحمن محمود أن القضية تتعلق بعقد أبرم بهدف تحسين الفيول المستخدم في محطة بنياس الحرارية وتحقيق زيادات في الإنتاج. وبحسب محمود جرى إبرام العقد بالتراضي مع الشركة المنفذة فيما يعتبر مخالفة للقانون، وذلك مع عدم وجود مبررات قانونية لحصر الخدمة بجهة واحدة، مضيفا أن الاتفاقية لم تنفذ بشكل المطلوب ولم تحقق الحد الأدنى من الوفورات المطلوبة. أعلنت منظمة قرى الأطفال SOS سوريا تمكنها من تتبع أوضاع 118 طفلا من أصل 140 وضعوا تحت رعايتها خلال السنوات الماضية. وأكدت المنظمة في بيان لها إن جميع الأطفال جرى تتبع حالاتهم ويتمتعون بالأمان ويعيشون حاليا مع عائلاتهم، مشيرة إلى أن العمل لا يزال مستمرا للوصول إلى بقية الأطفال والتحقق من أوضاعهم. هذا وأعلنت سابقا اللجنة الوطنية للتحقيق بمصير أبناء وبنات المعتقلين أنها حصرت نحو 314 طفلا تم إيداعهم في دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عهد النظام المخلوع، مؤكدة وصول 150 منهم إلى عائلاتهم، في حين يجري التأكد من وصول 50 آخرين إلى ذويهم. أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف استراتيجية وطنية لتنمية الطفولة المبكرة في سوريا للفترة الممتدة بين عامي 2026 و2030. وبحسب الوزارة تستند الاستراتيجية إلى رؤية شاملة ومتكاملة لرعاية الأطفال منذ الولادة وحتى سن 8 بما يضمن توفير بيئة آمنة وداعمة تمنحهم فرصا أفضل للنمو والتعليم والاندماج في المجتمع. وتتضمن الاستراتيجية عدة محاور رئيسية، أبرزها خفض نسب التقزم والهزل بين الأطفال ورفع معدلات الالتحاق بالتعليم الدامج ورياض الأطفال، إلى جانب تعزيز الكشف المبكر عن الإعاقات وتوسيع تغطية اللقاحات لتتجاوز 90%. قال وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني خلال حديثه في برنامج وسط البلد على شاشة تلفزيون سوريا إن البلاد يجب أن تتجه إلى لا مركزية خدمية إدارية.
12: فلم يعد يوجد دولة تحترم نفسها، تمام، لا تعطي مساحة للناس لإدارة شؤون الخدمية، لكن ضمن نسب متفاوتة بترجع لواقع الدولة. على سبيل المثال في عندك أنت دول من أكثرها شدا وجذبا للخدمات باتجاه المركز، وصولا لأكثرها تباعدا وإعطاء مساحة ممتازة. فنحن شفنا بهذا الواقع لابد ابتداء أن نرسم أنه نحن متجهين باتجاه لمركزية خدمية، لابد
13: لا مركزية خدمية ولا المركزية
12: لا مركزية خدمية لا مركزية إدارية طبعا أكيد.
0: وأضاف عنجراني أن الدولة تسعى لإكمال دمج محافظتي الحسكة والرقة إداريا مع الدولة حتى نهاية العام الجاري.
12: الحسكة والرقة طبعا خلينا نحكي شوية على الرقة لأن هي متقدمة عن الحسكة بعمليات الدمج، بحكم أنه في حالة من الاستقرار والمناخ السياسي الذي يساعد على موضوع عمليات الدمج السريعة. على مستوى الحسكة الخطوة أبطأ من الرقة بشكل كبير.
13: سؤال سريع،
12: بسبب عدم الاستقرار،
13: متى ستندمج الرقة إداريا بشكل كامل بالدولة السورية وفق اللي حكيته، ومتى ستندمج الحسكة وأيضا دير الزور؟ يعني نعطي إطار زمني للمجتمع.
12: الإطار نحن الإطار الزمني المتوقعين ونحن بالنسبة للرقة والحسكة لن يزيد عن نهاية العام، طالما نحن الخطوات الملاصقة لك اللي هي على الصعيد عمليات الاندماج من خلال اللجنة متقدمة، لكن نحن متوقعين لن يعني نخرج من العام إلا في عندنا نحن استقرار على مستوى الوحدات الإدارية.
0: وأشار الوزير إلى أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة قدمت دعما 70% من بلديات السويداء في مجالات عدة.
12: وتمجي نحن على نموذج السويداء. طبعا السويداء نحن من ابتداء من يوم التحرير نحن ما كان عندنا أي مشكلة بإطلاق نفس المفاهيم على السويداء نفس اللي أطلقناها على كل المحافظات، اللي هي ذكرت لك أنه أنا لابد يكون الحلبي والحمصي والحموي والسويداء ابن السويداء وابن الحسكة وابن الرقة ياخذوا مساحة بإدارة شؤون المحلية والخدمية. هذا رقم. رقم اثنين، نحن السويداء خلال الفترة الماضية بسبب حالة التوترات اللي صارت على مستوى المحافظة والريف صار في عجز كبير في كل المجالس المحلية في السويداء، طبعا على مستوى المركز اللي هو المدينة أو كان على مستوى الأرياف. تقريبا نحن من 3 أشهر غطينا نسبة لا تقل عن 70% من كل العجز عند الوحدات الإدارية.
0: قال مدير المؤسسة العامة لنقل الركاب عمر قطان إن تعديل تعريفة النقل بزيادة تراوحت بين 15% و20% جاء بعد دراسة متكاملة سندت إلى عدة معايير. وأوضح قطان لوكالة سانا أن تعرفة النقل تعدل كلما ارتفعت أسعار المحروقات أو انخفضت بما يضمن تحقيق العدالة ومصلحة الراكب والسائق، مبينا أن نسبة الزيادة تحدد بحسب ارتفاع أسعار المحروقات وسعر صرف الليرة مقابل الدولار وأسعار قطع التبديل والصيانة. كما ولفت قطان إلى وجود مراقبين دائمين على الخطوط وداخل الكراجات لمتابعة التزام الناقلين بالتعرفة المحددة بموجب قرار المحافظ. يواجه قطاع النقل في حمص تحديات متراكمة تعرقل تنظيمه وتطويره مع تداخل بين وسائل نقل مرخصة وأخرى تعمل خارج الأطر الرسمية، إلى جانب ضعف البنية التحتية في الكراجات وارتفاع أسعار المحروقات الذي ينعكس بشكل مباشر على تعرفة الراكب.
14: بنية تحتية متهالكة وأسطول من الباصات التي تحتاج تحديثا وارتفاع أسعار المحروقات وعوامل أخرى تنعكس على قطاع النقل فتؤثر على جودة ومستوى الخدمات في محطات انطلاق الركاب بحمص التي تشهد في الآونة الأخيرة ضغطا متزايدا في أعداد المسافرين والمركبات التي تحتاج إلى ضبط يواجه فوضى عملها.
15: نحن بالنسبة لنا قلة الشغل عنا وعمل الباصات، لانه في عندنا سيارات عم تطلع خارج نطاق المحطه، يعني في عالم عم تطبق خارج نطاق المحطه، هي حصوب الجامعات ومن قلب المدينه وهيك، وهذا اللي قلل عنا الشغل هلا نحن حاليا. هلا هذا بينعكس لانه هون صاحب البولمان اللي عم تقريبا عم يلحقوا كل شهرين 3 سفرات أو 4 سفرات، المدخول تبعه ما عم ياهله انه يحدث البولمان تبعه ويصلحه ويساوي خدمه اكثر.
14: مديرية النقل البري بحمص مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى تتشارك العمل على حل الإشكاليات عبر لجنة مختصة بنقل الركاب، تنعقد بشكل أسبوعي وتسعى لبذل كل الجهود لضبط التعرفة وتنظيم عمل سيارات النقل وتسهيل خدمات السفر للمواطنين.
16: فنحن تحديث الأسطول هدف من الأهداف يعني، لذلك تم تشكيل لجنة درست موضوع أنه إحنا شو الشروط اللي لازم نقبلها بالسيارات المقدمة على الخطوط، السيارات الحديثة اللي بدها تسجل لأول مرة بالفئة العامة أو بدها تتحول من الفئة العامة من الفئة الخاصة إلى الفئة العامة بما يتناسب مع الخطوط، مواصفات الخط يعني داخلي خارجي بين المحافظات. وضعنا شروط وتعليمات، حتى ممكن بعض الشروط تكون مميزة شوي، وتمت الموافق عليهم السيد المحافظ وأقرت، وعم نشتغل على أساسها يعني من تقريبا شهرين.
17: يبقى قطاع النقل الداخلي إذن رهينة لتعدد الجهات المؤثرة فيه وارتفاع أسعار المحروقات والبنية التحتية الضعيفة، عوامل تشكل بمجملها بوابة رئيسية تحتاج لتطويرها حتى نصل لخدمة مريحة للمسافرين. أنور أبو الوليد لتلفزيون سوريا من أمام الكراج الجنوبي مدينة حمص.
0: أعلنت المؤسسة السورية للبريد إعادة تفعيل خدمة إيصال الطرود البريدية الداخلية ونقل البضائع بين المحافظات السورية اعتبارا من 24 من أيار الجاري، في خطوة تهدف إلى تنشيط حركة الشحن وتوسيع نطاق الخدمات البريدية. أقرت المؤسسة إن الخدمة ستتيح للمواطنين إرسال واستقبال الطرود والشحنات التي يصل وزنها إلى 30 كيلوغراما، موضحة أن المرحلة الأولى من إعادة تشغيل الخدمة ستنطلق عبر صالات المركزية التابعة لمديريات البريد في المحافظات، على أن يجري توسيعها تدريجيا لتشمل المراكز والمكاتب البريدية في مختلف مناطق البلاد. قالت رئيسة قسم الأمن الصحي ومنسقة مجموعة العمل الوطني للشمانيا في وزارة الصحة لتلفزيون سوريا إنه تم تسجيل أكثر من 25,000 إصابة باللشمانيا بربع الأول من العام الجاري، مقارنة بتسجيل 54,000 إصابة خلال العام الماضي، مشيرة إلى زيادة الحالات في إدلب بنسبة 500%.
18: الأول من هاي السنة سجلنا فوق 25,000 إصابة، مقارنة بالسنة الماضية كانت عدد الإصابات كلياتها تقريبا 54,000 إصابة بالخمس محافظات اللي هن زايد فيهم أو صاير فيهم تزايد بالحالات. إدلب بالذات سجلت زيادة عدد حالات 500% مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلى دير الزور والرقة وحماة وحلب. فبالربع الأول تقريبا 25,000 إصابة، ولكن الإصابات عم تتزايد.
0: أضافت أن وزارة الصحة تستجيب لارتفاع إصابات اللشمانية عن طريق تأمين الأدوية والوقاية من خلال تنفيذ حملات الرش بالأخص في المحافظات التي تشهد ارتفاعا بالإصابات.
18: وزارة الصحة عم تستجيب عن طريق تأمين الأدوية، فالأدوية متوفرة بكل المراكز الصحية واللي هو الجلوكانتامين، وكمان عن طريقة الوقاية اللي هي حملات الرش. فمثل ما حكيت نحن وسعنا حملات الرش هاي السنة خصوصا بال4 لـ5 محافظات اللي هي عم تتعرض لزيادة عدد حالات، وكمان عم نشتغل على التوعية، فكمان في تدريب للكوادر الصحية لحتى يقدروا يأمنوا الدواء ويتعرفوا على الحالات بطريقة أحسن، وخصوصا بالمناطق الشرقية اللي هي عم ازدادت فيها الحالات هاي السنة.
0: عاد مشروع صخور السجيل الزيتي في منطقة خناصر بحلب الأمل إلى أهالي المنطقة بإحيائها من جديد، حيث وقعت مديرية منطقة الأسفيرة مع شركة ساميروك السعودية اتفاقية استثمارية لاستجرار الصخور ب500 مليون دولار بشكل أولي، إمكانية وصولها حتى 3 مليارات دولار، مما يفتح الباب على توفير فرص عمل وتحريك للاقتصاد المحلي في المنطقة.
19: إلى دار بلا سقف عاد أبو حسن ومعه قلة من أهل خناصر، عادوا ليكملوا مشوار الخيام لكن هذه المرة في قراهم.
20: جب نقطة ماء نشرب منه ما بي يعني كلها مدمومة.
19: شح المياه وغياب الخدمات وندرة فرص العمل، تفاصيل دفعت منذ القدم سكان المنطقة للمفاضلة بين تربية الأغنام أو الهجرة بحثا عن عمل خارج سوريا، وما أكثر من اختاروا الرحيل.
21: على دور الأولي ما حدا حط بلوكتين من خير البلد، يا بليبيا يا بلبنان يا بالأردن، يروح أخي يتعب له 10 سنين تعمر بيت، وجاء دمر الدنيا كلها، بدها تبدأ من الصفر الناس كلها. بلد خناصر ناحية كانت مأهولة دكاكين مركز صحي، اليوم ما بيها شيء.
19: في هذه الأرض القاحلة ثمة بارقة أمل قد تضع المنطقة على خارطة التنمية، فالسجيل الزيتي الذي ظل حبيس الخطط لأعوام صار اليوم على بعد خطوات بعد توقيع عقد استثماري مع شركة سعودية، استثمار أوله 500 مليون دولار يتدرج حتى 3 مليارات، موفرا 500 فرصة عمل مباشرة قد تتوسع حتى 4000 وفقا لما قال مدير منطقة الإسفيرة.
22: هذه الشركة ساميروك طبعا هي شركة عملاقة حقيقة، الكفاءات التي فيها كفاءات عالية. الأخ الذي زارنا الدكتور إبراهيم بابلي هو نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، عندما نتحدث عن زيارة لنائب رئيس مجلس الإدارة لشركة بهذا الحجم إلى هذا الموقع، هذا يعطي دلالة إلى أهمية هذا الموقع وإلى أهمية هذا الاستثمار. يقول يعني أحد الجيولوجيين أن الاستثمار لهذا الموقع قد يصل إلى 200 عام من استجرار السجيل الزيتي من هذا الموقع في خناصر.
19: هذا المشروع بما يحمله من أرقام ضخمة وأهمية اقتصادية يتقاطع مع آمال ترجو له النجاح، فالأهالي الذين عانوا لسنوات من الفقر والبطالة صار جلهم كأبي حسن يتطلعون إليه كفرصة أخيرة بعد أن دفعوا ضريبة المكان مرتين، مرة حين كانوا مهمشين وأخرى حين صار طريق خناصر طريقا وحيدا لإمداد جنود نظام المخلوع، وشاهدا على فقدان الكثير من أبناء المنطقة.
23: عدا عن الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الثروة في دعم الاقتصاد السوري، فإن استثمار السجيل الزيتي إن بدأ قد يحدث في هذه المنطقة نقلة في البنية التحتية ويوفر فرص عمل ويضعها أي خناصر على طريق التنمية التي طال انتظارها. لتلفزيون سوريا إبراهيم الخطيب، ناحية خناصر، ريف حلب الشرقي.
0: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف 9 أشخاص بتهمة تقويض سيادة لبنان والارتباط بحزب الله. وبحسب الوزارة شملت العقوبات النائبة في حزب الله اللبناني إبراهيم الموسوي والوزير السابق محمد عبد المطلب فنيش، إضافة إلى رجل الأعمال خضر ناصر الدين المتهم بدعم شبكات حزب الله. كما طالت العقوبات الدبلوماسية الإيرانية السابق محمد رضا رؤوف شيباني الذي تتهمه واشنطن بدعم الحزب في لبنان. كشف مصدر إيراني كبير لوكالة رويترز أن اليورانيوم المخصب وسيطرة طهران على مضيق هرمز لا يزالان نقطتي الخلاف الرئيسيتين مع واشنطن. وأوضح المصدر أنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة رغم تضييق الفجوات، في حين أفادت وكالة إيسنا الإيرانية باستمرار تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة بوساطة باكستانية للتوصل إلى إطار اتفاق، مضيفة أن وزير داخلية باكستان محسن نقوي سيبقى في طهران اليوم الجمعة لمواصلة المشاورات ولقاء مسؤولين إيرانيين في وقت لم تحسم فيه المشاورات بشأن الخلافات المتبقية. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، مؤكدا أن واشنطن تجري مفاوضات مع طهران. وأضاف ترامب أن واشنطن ستحصل على ما تريده بطريقة أو بأخرى، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى السيطرة على اليورانيوم عالي التخصيب وتدميره وعدم السماح ببقائه داخل إيران. وفيما يتعلق بمضيق هرمز قال ترامب إن بلاده تتحكم بالكامل بالمضيق من خلال حصار وصفه بالجدار الفولاذي، مؤكد الرغبة واشنطن في إبقائه مفتوحا من دون فرض رسوم على الملاح. وأشارت رام إلى أن التقديرات تفيد بأن إيران تتكبد خسائر تصل إلى 500 مليون دولار يوميا. أرحب بضيفي الكاتب في الشأن السياسي زياد المنجد، أهلا ومرحبا بكم سيد زياد. بداية، كيف يمكن قراءة التصعيد السياسي والإعلامي المتبادل بين الولايات المتحدة وطهران خاصة في هذا التوقيت بالتحديد؟
1: أولا تحية لك جمال وللسادة المشاهدين. المسألة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية أخذت بعدا كبيرا.

0: المطالب التي يريدها الرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي في بداية الحرب قال أنه يريد إسقاط النظام، ولكن عندما صمدت إيران وحقيقة أن النظام الإيراني يعني استطاع أن يختار بدائل لكل القيادات التي قتلت أثناء الحرب، وبالتالي فهم يعني لم يستجيبوا إلى المطالب الأمريكية إضافة إلى إغلاقهم مضيق
1: طب
0: هرمز.
1: ما الذي يدفع الطرفان اليوم إلى الاستمرار بالمفاوضات رغم هذا التصعيد الإعلامي والسياسي بينهما؟
0: يعني بالنسبة لطهران تحاول أن تراوغ، وبالنسبة لترامب هو في مأزق، حقيقة مأزق أمام الوضع الداخلي، يريد أن يحصل على شيء، يعني أراد إسقاط النظام ولكن لم يسقط وصمدت طهران، وبالتالي يحاول أن يحصل على شيء ويقول للداخل الأمريكي وللعالم يعني حتى يحفظ مكانة أمريكا في العالم أنه سيحقق شيئا على الأرض، ولذلك اختار أن يعني القضاء وإنهاء الملف النووي الإيراني. قال يعني تصريحاته الأخيرة يعني حملت نبرة شديدة تجاه إيران، أهم هذه التصريحات أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وأن الولايات المتحدة الأمريكية ستحصل على ما تريد سواء بالتفاوض أو بالضغط، وفي يعني وأراد يعني أكد على عدم حصول إيران على القنبلة النووية، وأكد أنها ستستعيد كل مخزون اليورانيوم يعني أو تزيله، ولكن كيف ذلك؟ أنا أعتقد أن ترامب الآن وحاول بعض هذه التصريحات الكبيرة قرر ولمح إلى أن واشنطن قد تقبل تجميدا لفترة طويلة، تجميد النشاط النووي لفترة طويلة ومع مراقبة شديدة، وأعتقد أن هذا المجال سيتفقون عليه في النهاية، فترامب سيحفظ ما وجد والإيرانيون
1: يعني اليوم سيد زياد تتوقعون الوصول يعني إلى اتفاق بين الطرفين رغم وجود كل هذه العوائق بين يعني الولايات المتحدة وإيران؟
0: أنا أتوقع أنه يعني طالما أن الضربات الجوية والعسكرية لم تفعل شيئا سواء في حرب تموز أو الماضي أو في هذه الحرب لم يحصل شيء، الأمريكان والصهاينة لم يحصلوا شيئا على ذلك، وبالتالي فإيران يعني مستمرة في تخصيبها لليورانيوم وفي تصنيع الأسلحة كما أفادت كل التقارير، ولذلك فأن ترامب حتى يحفظ ماء وجهه ويقول للعالم أنه حقق شيئا الإيرانيون قد يقبلون بوقف التخصيب وتجميد هذا التخصيب لفترة طويلة مع مراقبة دولية، وبذلك يصبح الطرفان يعني يحصلون على ما يريدون، ولكن الإيرانيون إذا قبلوا لن يتوقفوا وسيعملون جهدهم بالتخطيط بطريقة أو بأخرى حتى يحصلوا على القنبلة النووية، وهذا هدفهم حتى يصبحوا قوة إقليمية يمكن أن تسيطر على المنطقة كلها.
1: لكن اليوم سيد زياد إلى أي حد يمكن أن تقبل إيران بشكل أو بآخر بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب في ظل هذه الضغوط الأمريكية؟
0: لا أعتقد أن إيران ستقبل بالتخلي، يعني حسب سياسة طهران ومنذ أن اعتلى الخميني السلطة في عام 79 إلى يومنا هذا، نحن نعلم كيف هم يتصرفون مع الخارج ويعني يفاوضون ويحاولون قدر الإمكان المراوغة بالتفاوض، لا أعتقد أنهم سيتخلون، إنما سيقبلون على ما أعتقد بوقف التجميد يعني تجميد التخصيب لفترة طويلة، وهذا شيء مرضي بالنسبة لترامب وقد يقبل به، وخاصة أن استئناف القتال سيؤدي إلى حرب استنزاف طويلة، والولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في عهد ترامب لا يمكن أن تقبل بها.

0: هذا هذه الحرب الاستنزافية وتاريخ يعني حالة العراق ودخول بوش في العراق والحرب الاستنزاف يعني أضرت كثيرا بالولايات المتحدة
1: نعم.
0: الأمريكية، لذلك لا يمكن أن يقبلوا بهذا الأمر.
1: أشكرك جزيل الشكر زيادة المنجد الكاتب في الشأن السياسي، كنت معي من لندن.
0: شكرا جزيلا.
1: إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة، دمتم بخير.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

فتحت عيني هيك شوي شفته بخياله بالشمس، ركض رقيب طلع من الهواء ونزل على ظهري، طق لي ما بعرف كم ريشه، ما بعرف قديش. قال هلا العصايه بايدنا، بصير بايدكم اعملوا اللي بدكم اياه. ضليت 3 شهور بمشي على ركبي، لا دواء ولا اسعفون ولا شيء، شق من ثيابي ولف على رجلي. 3 شهور ضليت على حالي. ثالث يوم لحتى من الغرف للجناح اللي تحت، قدر يعرف شو صار انه باسل عامل حادث ومات. بيقولوا له هيك عباره عن ماسوره، بيقولوا له فوتيس، هن بيحطوها بالرجلين، هي بيحطوا سيخ بشدوها يعني مشان صوت تقطع العظم قبل ما بلش الضرب.

صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: أنا بكفي بقى بكفي بكفي.
5: ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
6: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
5: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
7: ممدوح عدوان كاتب وشاعر مسرحي سوري، ولد في قرية قيرون في مصياف عام 1941، ودفن فيها إثر وفاته بمرض السرطان في دمشق عام 2004. درس اللغة الإنجليزية وتخرج في جامعة دمشق عام 1966. عمل في الصحافة الأدبية وبدأ نشر قصائده عام 1964. كتب الشعر والرواية والمسرحية وأنتج نحو 80 كتابا في مختلف المجالات. درس مادة الكتابة المسرحية في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق منذ عام 1992 حتى وفاته. صدر له نحو 20 مجموعة شعرية ما بين عامي 1967 و2004 إضافة إلى الأعمال الكاملة. كتب 27 مسرحية، نشر بعضها في كتاب مستقل، وصدرت أعماله المسرحية الكاملة عام 2006. أصدر روايتين، الأبتر عام 1969 وأعداء عام 2000. ترجم نحو 30 عملا عن الإنجليزية في الأدب والفكر والمسرح. اشتهر في الكتابة الدرامية وكتب 12 مسلسلا، أشهرها الزير سالم والمتنبي واللوحة الناقصة. أصدر 8 كتب تحمل هواجسه وأفكاره، أشهرها حيوانة الإنسان عام 2003. حاز عدة جوائز في الشعر، منها عرار الشعرية عام 1997، البابطين الإبداع الشعري عام 1998، إضافة إلى تكريمه في معرض القاهرة للكتاب عام 2002. كرم في مهرجان القاهرة الدولي العاشر للمسرح التجريبي عام 1998، وكرم عام 2003 في دمشق كونه من رواد المسرح. أسست زوجته إلهام عبد اللطيف دار ممدوح عدوان للنشر عام 2006، وفاء له ونشرت معظم

0: كله بده يشتغل، بده يقدم لهالعالم.
1: أحياناً عن سوقني
0: أنا ما بحط سوقني،
1: يعني في فساد وفي
0: الشام كتير راح عليها زمان.
1: وين راحت المرأة الدمشقية؟
0: انقهرت وزعلت، هلأ صرت عم تشوف هيك ابتسامة شوي، الناس متحمسة. يعني عنا 100 صناعة، نحن ما بقي من هالشي. يعني في قرارات عم تطلع كأنه اللي عم يطالع هالقرار ما له قاعد بالبلد، كأنه حدا عم يقلنا خليكن بعاد.
1: بس عن ايش بعاد يعني؟ يعني عن شو بدهم يبعدوا؟
0: يعني انتم كأنكم ما بتعرفوا شيء، نحن اللي جايين. انتبهوا لخطواتكم، لأنه هاي البلد ما بت... ما بت... ما بتترمم إلا بأهلك كلهم.
1: كيف ممكن هذا يستثمر؟ هل الفهم للشام لدى رئيس الجمهورية؟
0: يعمل لقاء، نحن معنا سيدات الشام، سيدات مصرة على سيدات.
2: هل تشعر دمشق بالعزلة في سوريا الجديدة؟ وهل انكفأ الدمشقيون بعد سقوط نظام الأسد بانتظار شيء ما؟ أم أن مدنيتهم تجعل تعاملهم حذراً بالضرورة مع مرحلة انتقالية وسلطة جديدة؟ في هذه الحلقة من شهادة للتاريخ مع الدكتورة أمل محاسن نبحث في أوجاع الشام وأهلها، البسطاء وأصحاب الحرف التراثية العريقة، في المواقع الأثرية المعرضة للإزالة، التراث المادي واللامادي لسوريا كلها، فيما يشعر به المرابطون كما تسميهم محاسن الذين بقوا في أكثر الظروف صعوبة. ويظل السؤال يلح، هل تعود المرأة السورية للتأثير العميق كما عرفت عبر قرن من الزمان؟
1: نواصل حوارنا في شهادة للتاريخ مع الدكتورة أمل محاسن من داخل قاعة جميل مردم بيك الشامية. أهلا بكم.

0: دكتورة أمل محاسن، من الاهتمام بمرضى التصلب اللويحي إلى الاهتمام بالمشردين في الشوارع إلى التراث إلى العديد من الاختصاصات التي تندرج كلها تحت عنوان العمل الأهلي غير الربحي، احكي لنا عن هذا العالم بعد توسع تخصصاتك فيه.
1: الحقيقة قلت لك بأنه بفوت بالعمل الأهلي وبالمجتمع الواحد بصير مثل الرمال المتحركة بيسحبوا، لأنه المجتمع متكامل، يعني المرض، الاحتياج، التسول، كلياته بيشكل لك الحلقة تبع مجتمعنا. فأنت ما فيك تاخد جانب وتترك جانب آخر، بتلاقي أنه أنت شيء مكمل بعض. فأنا بدي أشتغل بثقافة، بدي أشتغل بمجتمع، بدي أشتغل بتراث، يعني مكمل، بدي أشتغل بمجتمع فقير، بدي أشوف المتسولين كلياته. فهذا بيسحبك بالله، وخاصة وقت بيكون عندك شغف. أهم شيء أي عمل بده يعمله الإنسان إذا ما عنده شغف فيه مستحيل ينجح فيه. أي عمل قد ما كان كبير أو بسيط، محبتك له بتخليك أنه تتقنه وتبدع فيه. فأنا نحن شفنا التسول كتير، كان عملنا أول شيء مبادرة، بعدين صارت جمعية، قلت رئيستها صديقتي، اشتغلنا كتير على هذا الموضوع. والله تعبنا تعب عجيب غريب، لأنه صعب كتير المتسولين، لأنه بتعرف كلهم إلهم
0: شرق حالات،
1: وبعدين كيف بدي لك فرق بتشغلهم. يعني مرة رحنا لمكان بدنا نشوف إنه لوين هالولاد تابعين، يعني عن القتل. كنا
0: شو شفتي؟ عصابات؟
1: عصابات عصابات
0: تستثمر الأطفال،
1: الولاد بالضبط بيستخدموا الأطفال مشان يروحوا يلموه، مثل الأفلام تمام، يعني اللي بشوفه بالأفلام صح. هذا حاولنا هالولاد، أخذنا المراكز الثقافية يندرسهم فيها عن طريق الفن العلم. يا حرامي إذا أجوا ساعة ينبسطوا هني، إنه بدو عم يتعلموا وعم ياخدوا ألوان. عملنا لهم مرة معرض بالصناعات اليدوية، شغلناهم، بس يموتوا من رعبتهم إنه المشغل تبعهم إنه إذا ما جبتوا هالمبلغ الله أعلم شو بصير، أكيد يقتلون يضربون يعذبون. يا حرام، فتحنا لهم مكان إنه يجوا يغسلوا، لأنه أنا شفت مشروع بالقاهرة بزماناتي نعمل إنه أطفال الشوارع اسمه يعملوا لهم بيوت بأماكن معينة، إنه هالولد حر مشان ما ينأسر أو ينضرب مرحلياً، يعني مرحلة بتعودوا على النظافة،
0: مأوى آمن، يعني
1: مأوى آمن، يفوت بده يأكل يلاقي أكل، في موجه تربوي، في مي غسل، في شيء. عملنا هيك ما مشي حالنا، لأنه صعب كان الحقيقة كتير الوضع. فهذا الأول شغلنا بالله، وهلأ صار في جمعيات وعم تشتغل السيدة الوزيرة بموضوع التسول، وهذا كتير كتير كتير كتير هام، لأنه مو بس طفل هذا عم يتسول، في عصابة معه وراء عم تخلي هذا مشروع مجرم بالنتيجة، يعني وشي مخيف.
0: مرضى السرطان
1: كنت أنا مجلس إدارة بمرضى بجمعية الشام لأمراض السرطان. الحقيقة أنا هاي ما عم لك، كان اللواء خليفاوي الله يرحمه، عبد الرحمن خليفاوي، ده اللي
0: رئيس الوزراء،
1: رئيس الوزراء، قال لي تليفون، قال لي بدي تكوني معنا. قلت له أنا ما لي عضوة، وأنا تعبت يعني بالحقيقة، أنا ما بدي أمراض، ما بحب يعني. قال لا، بدك تكوني عضوة معنا، وهلأ في انتخابات تكوني مجلس إدارة. خلص شو بدي أقول له، ما يعني خلاص. واشتغلت كذا سنة معهم يعني، واشتغل حلو يعني كتير، المشفى مرتبة وظريفة الحقيقة. تنسيق العمل الأهلي اللي عملته هذا اللي كتير بال2014، تعرف البلد كيف كانت. فشفت انه صار فوضى بالجمعيات، فوضى مو عن سؤنية، لا كله بده يشتغل، بده يقدم له العالم اللي وضعه مزري صار.
0: احيانا عن سؤنية،
1: انا ما بحط سؤنية،
0: يعني في فساد وفي
1: مو اللي مثلنا، عرفت؟ الفساد شيء طبيعي، انه بجوز تجي فساد وقت المنظمات بتجي الإعانات وما بتشوف منها شيء هون، وإلا تأجر عطى مصاري لهي الجمعية، لا تخاف، عرفان وبيسأل مين وصله ومين ما وصله بالآخر. كيف ضل المجتمع ماشي حاله؟ كيف ضل
0: هو ماشي حاله فعلا؟
1: لا لا لا لا لا لا, لا هيك. يعني وقت كنا نطلع على الوطة عينك ما تشوف. شو بدي، ما بدي أحكي يعني،
0: أحكي.
1: لا ما بقدر، لأني بزعل، ما بقدر يعني.
0: الغوطة يعني بالفترات خلال فترة الثورة، يعني 14 سنة
1: لكان شيء ببكي. يعني الناس
0: أكلت ورق الشجر والقطط،
1: يعني لا تسألني كيف نوصل أو نوصل يعني، أو نحاول نساعد يعني، الله أعلم.
0: وكنتوا تنجحوا بهذا الشيء، تقدموا مساعدة؟
1: إيه كتير كتير الحمد لله الحمد لله. وبيعرفوا أهل الغوطة يعني من الناس اللي حتى نجيبهم لعنا يعني. يعني المهم قدرنا نأدي مهمة قدر الإمكان، قدرنا نساعد الناس يعني. فتنسيق العمل الأهلي وقت فاتت الجمعيات وبعضها كله بده يشتغل، كله صار بده يعمل صحة، بده يعمل تنمية، بده. فكرت أنا وحدا بالموضوع أنه هذا ماله صحي. عندنا كمان عندنا الناس الحقيقة في بعض الطمع والجشع بيخليك بعض الناس، لأنه كان عن طريق مثلا يا الهوية يا دفتر العائلة، وهذا كل ياتو عطى تجار يعني، مو عطى حكومة اللي نحن منوزع الحكومة ما بتعطينا شيء ولا شيء، بالعكس بعت لنا عالم أنه إذا عندكم عطوا. أبدا أبدا.
0: طيب ليش ما كانت تساعد؟ ما احيانا كان يكون في امكانيات.
1: طبعا في امكانيات يعني، احنا انتم جمعيات روحوا اشتغلوا لحالكم. ما كنا نحن بالفصل لا معلن.
0: نعم.
1: المهم اذا حكينا انه هذا الشيء ما بيصير، انه شخص يجي ياخذ 10 حصص 5 حصص 7 اللي هو، وناس ما عم تقدر لانه بتحترم حالها وما بتعرف الطريقه. لا احنا بدنا ننظم. عملت اجتماع لكل الجمعيات المهمه بدمشق، شيء 45 جمعيه، الجمعيات الماكنه يعني والقويه، كل واحد بخطه. عملنا جمعيات وقسمنا، عملنا ورشات عمل، قسمنا الاعمال بينات بعضنا، انه وعملنا اتمته. اول مره بتصير اتمته للمستفيدين من العمل الاهلي. هون ما بقى في يلعبوا علينا، صار تيجي لها الجمعية، لا أنت مسجل بهديك الجمعية،
0: صار في عندكم داتا معلومة،
1: داتا صار عنا. عملنا داتا وتقدر الإمكان نظمنا يلي صحة صحة. ما عاد مثلا مريضة بدها تيجي تدور على كذا جمعية وما بتعرف، لا أنت رأسا بتتوجه للجمعية الفلانية، هي بتهتم بالصحة، هي بتهتم بالتعليم لنفترض، مع أنه في جمعيات ظلت مهتمة بكذا محور لأنه عندها إمكانيات. فلهلأ مستمر هذا الحمد لله. كنا تقريبا كل 15 يوم نجتمع لنظبط الأمور ونشوف وين الاحتياج وين وما بعرف إيش، وين الفوضى وين هيك، زبطنا هالقصة. ولهلأ كنا نجتمع تقريبا مرات كل 15 يوم. عملنا مولد وفطار برمضان، مولد سميناه جبر الخواطر، أنا والله سميته، أنا بحب جبر، يا ربي دخيلك تجبر خاطرنا دائما. جبر الخواطر مولد، عملنا مولد لأنه كل الناس برمضان تعرف عنا بيعملوا موالد. قلت لهم يعني كلكم بتنعزموا على موالد وبتعملوا موالد، وهدول حرام يعني، ما حدا بيقول لهم تعوا اعمل مولد. صرنا ب500 شخص كل أم وولادها، وحطينا شعار دائما أنه يعني مشان ما هي قلنا له وهي ما قلنا، لأنه الأم مثلا كل مرة شعار، الأم المهتمة بولادها، الأم اللي عم تدرس ولادها، الأم النظيفة، الأم اللي كل مرة تحت شعار تحفيزي. عملنا افطار رمضان كمان نفس الشيء، انه برمضان كل العالم تنعزم، في ناس ما حدا بيقول لها تعي لعندي، ما حدا بيجبر خاطره، وعلى اعلى مستويات والله كله تبرع شيء من العضو يعني. المهم الله شلون يزبط الامور ما بتعرف.
0: طيب نطاق الحركه هذا كان بس بمدينه دمشق ولا بالريف احيانا كنتوا تطلعوا؟
1: لا لا لا، الغالب المستفيدين نحن كله ريف تقريبا، كل غالبيته، ما فيني أقول كله كله، غالبيته ريف. شيء نحن كل جمعية تقريبا الحدود المناطقية تبعها ناس بيجوا، لا دارية مثلا المزة بيجوا أهل دارية، المعظمية مثلا، اللي الجمعيات اللي هون بيجوا جوبر، كل مقسمة يعني القصة بأنه كل جمعية. نحن بالتالي هالجمعيات كلياتنا نجمعهم كلياتهم يعني، شيء مذهل كان يعني. أنا أتأمل وبالآخر كل شيء، بالإضافة أنه إجراء الطريق أو نوصلهم، وإكرامية وعيدية وكل شيء، وكل شيء أكل نحن وياهم نأكل على، أنا ما ممنوع، كلنا على مائدة مستديرة وكلنا فرد شكل
0: مساواة.
1: أبدا أبدا. بعدين ما أنه كل واحد الباكيت تبعه هالقد وحر أكله ما أكله كذا أكياس، لحتى يكون كمان محترم الوضع، لأنه بتعرف حرام هذا الأكل، أنه ولد صغير بتعطيه مثل الكبير، ما حيأكله شيء طبيعي يعني. كانوا يشعروا بسعادة، نحن أنا حس بسعادة أكثر منهم يمكن، إنه يا الله درنا هيك نفرحهم نسعدهم نعمل شيء، بتحس عنا الإنسانية حلوة.
0: طيب دكتورة، يعني خليني أعترف لك إنه أنا عانيت خلال إعداد هذا البرنامج وتنظيم ضيوفه من شح المرأة الدمشقية، يعني بمعنى شح وجود المرأة الدمشقية في المتاح، يعني ما كنا نقدر نلاقي سيدات دمشقيات الآن ممكن يحكوا ويحكوا عن تجاربهم وكذا. وين راحت المرأة الدمشقية؟
1: في مليان عن ستات، بس ما كله بيحب إنه أول شوف أنا عمري التاريخي اللي خلاني إني أنا عمري التاريخي بالعمل الأهلي طويل، عمر عائلتي طويل، وعم بشتغل بمجال واحد، يعني صحيح مجالات متعددة بس مجال واحد، فهذا اللي خلى أني أنا عندي استمرارية. لأنه في كتير مثلا لهم 10 سنين بيشتغلوا 15 سنة فما عندهم هالاستمرارية،
0: يعني حتى بمجالات حتى بمجالات غير العمل الخيري
1: شو؟
0: يعني بكل الاختصاصات بتلاقي فيه. وأنا بسمع نقد على الدولة واللحظة الراهنة الجديدة بسوريا أنه في غياب للنساء. طب نحن عم ندور عليهم، ما هم موجودين؟ هل ما قدرتوا يعني تنتجوا سيدات من أجيال جديدة يمشوا وراكم ويظهروا بالتأثير الاجتماعي؟ سؤال يعني سؤال مشروع.
1: محزبين
0: محزبين
1: أعطيتك يا عمني
0: شرحي لي يا طيب
1: شلون بيشرح عليه؟ هلأ نحن ستاتنا غالبيته ما في حدا حزبي،
0: حزبي يعني فما بعث أخذ أيام البعث،
1: أيام البعث. فما أخذ مناصب وما أخذ مراكز.
0: أي
1: شلون بده يقدر يظهر؟ عم لك انا لو ما انا مقتحمه
0: هي.
1: وانا عندي تاريخي هي. وتاريخ عائلتي هي. اكيد يعني وجريئه جدا ويعني ما بحس الا ربي فوق راسي سقفي، فما كثير يعني صعب. انه فتراتنا كثير صعبه كانت الحقيقه، كثير صعبه.
0: نروح لفاصل وبعدين نحكي عن الشام. فاصل أعزائي المشاهدين، نواصل بعده حوارنا هذا مع الدكتورة أمل محاسن في شهادتها للتاريخ.
2: فتحت عيني هيك شوي شفته بخياله بالشمس، ركض رقيب طلع من الهواء ونزل على ظهري، طق لي ما بعرف كم ريشة، ما بعرف قديش. قال هلأ العصاية بإيدنا، بصير بإيدكم عملي بيتكم. يا ضليت 3 شهور بمشي على ركبي، لا دواء ولا لا أسعفون ولا شيء، شئ من تيابي ولف على رجلي. 3 شهور ضليت على حالي. ثالث يوم لحتى من الغرف للجناح اللي تحت قدر يعرف شو صار، إنه باسل عامل حادث هو مات. بيقولوا له هيك عبارة عن ماسورة، بيقولوا له فوتيس، هنا بيحطوها بالرجلين، هي بيحطوا سيخ بشدوها، يعني بسان صوت طاطل العظم قبل ما بلش يجي الضرب.

في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
3: دكتورة أمل، قبل الدخول للحديث عن الشام وراهن الشام حاليا واحتياجاتها، أثناء الفاصل كنت عم تحكي لي حضرتك عن تجربة بنتك الله يرحمها في العمل الأكاديمي، الحقل الأكاديمي.
4: بنتي الله يرحمها بالبكالوريا جمعت كتير عالي وعلمي، بس كان أي بدها بتحب الحقوق، وأنا وعدت قلت لها خلاص جمعي فوتي، بس ما بتكوني بالكلية من الأرقام المتسلسلة، بتكوني رقم. فعلا وفت وعده وطلعت الأولى بالكلية، عملت دكتوراه. بنرجع على موضوع بأنه سألتني أنه وين السيدات دمشقيات، ما أخذت فرصتها، ما أخذت فرصة. ناس أقل منها بكتير، وبحكيها على البوند العريض، أقل منها بكتير بالعلم وبكل شيء، كانوا عم يأخذوا فرص كتير كبيرة. وهنا بقى وين يعني، وين بدون يكونوا بقى هدول؟ عم نمشي من الحيط للحيط يا رب الستر.
3: يعني يمكن هذا قدر،
4: عم اقول لك يعني لو ما الواحد انه لازم علمه بده يشتغل، يعني بده يشتغل بعلمه، ما تعلم ليقعد بالبيت. وكثير كثير كثير ستات تركوا الشغل وقعدوا.
3: طيب كيف شايف الشام هلا؟ شو محتاج الشام؟
4: والله شوف، لك الشام هلا محتاجه قلب حنون وناس محبه، ناس تحبها بحق وبصدق، لانه بدها كثير. الشام كثير راح عليها زمان، والشام كتير كيف بدي أقول لك انقهرت وزعلت. لذلك هلأ بتشوف أول كيف كان الناس كئيبين، كيف البلد هيك حزينة، هلأ صرت عم تشوف هيك ابتسامة شوي، الناس متحمسة. صحيح ماديا العالم عدمانة، يعني عم نحكي الحقيقة، ماديا العالم عدمانة، لكن صار عندهم أمل، وما بدنا هالأمل يخبو ببعض التصرفات الغير لائقة.
3: مثلا
4: موضوع الكهرباء، هذا كل العالم عم تحكي فيه، هل يعقل؟ أنا إذا متقاعديتي مثلا، قديش تقاعديت البني آدم عنا؟ بدي حطهم حق كهرباء؟ لا، بروح بقعد بحط خيمة وبشعل شمعة وخلصنا، مو شمعة كمان قبيلة وبقعد فيها. ففي شيء عم يعني مو منطقي، يعني في قرارات عم تطلع كأنه اللي عم يطالع هالقرار ما له قاعد بالبلد. وشوف هيك كم قصة هيك كمان، بدنا نحن ما بدنا القاعدة الشعبية المحبة مشان أمور هلأ لا تأخذني، أي إنسان شو بيهمه قبل الكل؟
3: حياته
4: بيهم أولاده يأكلوا ويشبعوا، بيهم يلبسوا يروحوا على مدرسة، ما بدوا السروة، بدوا الكفاف. في ناس الكفاف ما عم يقدروا يحصلوا عليه، يعني هي كتير شغلة مهمة.
3: طيب من جانب آخر، هل يعني أنا بعرف، أنا كان سؤالي موجه حول المدينة، ولكن حضرتك اخترت

0: الدوية الدمشقية والصناعات أنوال والعجمي والإيشاني وغير. فعندك إطلالة على هذا الموضوع أو عندك تفاصيل حول ما الذي يمكن فعله فعلا يعني لإنقاذ هذه الحرف من الاندثار؟
1: اشتغلت عليه كتير الحقيقة هذا الموضوع، يمكن كنت سبب من أسباب بأنه سبب بعيد بأنه أعطوني أخذوا المكان اللي صاروا فيه تجمع للصناعات اليدوية
0: بالقلعة.
1: لا قبل القلعة، لا أنا هون لا ماني متدخلة بشيء قبل، يعني كنا كتير أنا بتهمني هاي الصناعات لأنه كنت كتير. شو السبب اللي خلاني؟ أولا أنا بحب هاي الصناعات كتير وبحب أقتنيها رقم واحد. رقم اثنين، وقت بتفرج مرة عم بتفرج على التلفزيون، طلع على التلفزيون من دول الخليج حدا مطالعة قطعة بروكار بتقول هاي صناعة إماراتية، قطعة بروكار. أنا كتير زعلت إنه معقول البروكار اللي طول عمره دمشقي يقولوا عليه إنه هذا صناعة، معلش يقولوا انصنع لكن مو تقولوا صناعة يعني عم ينسبوا الصناعات الدمشقية لبعض الدول. حتى بباريس بفرنسا النوال تبعنا تاخدت هناك عم يشغلوا. فعملت جهدي كتير إنه نحن نحميهم هدول العالم، وكتير حاولت صحفياً وحتى بالمجلة عنا كتبت، حتى بالصحف كتبوا إنه لازم هاي الصناعات اليدوية، هو الزجاج النفخ هذا اللي موران وأهم من المورا.
0: زجاج أبو أحمد
1: أبو أحمد قليل وعنده المحل الثاني اللي بالزبلطاني، يعني هذا أهم من المورانو. شو هالقدرة على أنه تنفخ آنية وتطلع مثل الشكل اللي بدك إياه، البروكار النول شغل النول القطن الزجاج، كتير كتير صناعة. ما صناعة عنا
0: دول تنزيل العجمي الحيطان
1: كل العجمي الفسيفساء، يعني عنا ما صناعة نحن ما بقي من هالشي. فكافحنا بأنه هلأ الزبلطاني بدنا كتير نحمي. رحت من فترة عملت له زيارة، أخذت جمعية المبرة لألو.
0: شو في بالزبلطاني؟
1: بالزبلطاني في كل المزيك، في الفسيفساء، في الأعمال الصدف، في شيء 7-8 صناعات. بس لو تشوف كيف قاعدين، يعني كتر خيرهم قبلانين يقعدوا يشتغلوا، لو ما لقمت عيشهم ولو ما هن بيحبوا هالمهنة تبعهم ما بيعدوا. لو تشوف شي يوم لازم نروح نعمل لهم زيارة شيء، يعني انه كيف قاعدين هدول العالم واللي اخذتهم كلهم زايرين برا بيشوفوا كيف هنيك معمل لهم العظمة والقيمة والأبهة. وهون لو تشوف مع الأسف طيب، يعني هون المفروض وزارة الثقافة هلا تعمل هيك، لأنه هدول إيديهم تنلف بحرير ما في مثلهم. إن راح هذا الشخص ما بيتعوض.
0: ما هو مثل ما حضرتك يمكن لازم، مثل ما طورتي العمل الأهلي الغير ربحي، يمكن لازم كمان تشتغلي على يعني تحويل عملية الاهتمام بالحرف اليدوية إلى أمر علمي. يعني هذا يحتاج معاهد وتخرجون
1: لازم حكينا والله، بس ما بدك يعني هلأ المفروض من زمان كان في معهد بعد الكفاءة معاهد بفوتوا الطلاب فيها اللي ما بينجح، مو ضروري يعني خاصة اللي بدنا هالطبقة الوسط هدول بين التعليم العالي وبين هلأ ما عاد عنا يد عاملة، ما في كتير يد عاملة عنا. فكانوا من زمان زمان زمان إنه بعد الكفاءة يعملوا معاهد هيك لكل الصناعات، مثلا كمبيوتر أي شو بدك يا صناعات يدوية اللي بدك يا. هلأ لازم يرجعوا لأنه نحن بحاجة أحسن ما الولد، في أولاد كتير ما بتحب تدرس وخاصة بعد الفترة الزمنية اللي الأولاد مقطوعين. عنا أولاد تصور بيجوا صف 7-8 ما بيعرفوا يقروا، نحن عم نعمل لهم دورات تعليمية ما بيعرفوا يقروا بالزور وبدروس
0: يعني
1: خاصة.
0: مرت 14 سنة بظروف قاسية جدا،
1: يعني ظروف يعني من الموت. فهدول الأولاد معلش نحن سمعت اليابان هدي كله مسافر ياباني على محطة مصرية عم يحكي إنه تسأله للعامل، نحن بيقول عامل أو دخول صناعة يعني صارت يا مهندس يا دكتور يا محامي، هدول يعني كل العيلة لازم يكونوا فيها. مع الأسف يعني مو هذا البلد ما بتنبنى بس بهالنوعيات، بدها كل شيء البلد. فعم يحكي كان إنه نحن عنا أي واحد عامل شو ما كان نوعية العمل تبعه ما منقول عليه عامل، منقول عنه موظف مهندس، يعني بيعطوه صفة اعتبارية هيك لحتى يضل شاعر، ما بيحس بناقص عنا نحن. ليش أنتوا عندكم هالشي هاد؟ فنحن بدنا نغير هالصورة هي، انه شو ما ان شاء الله ميكانيسيان مع احترامي للجميع، شو ما كان انه انت انسان منتج. بتعرف باوروبا اللي

0: بيشتغلوا بالبيوت موظفين
1: طبعا.
0: بتقدر تقول غير هيك؟ بتقدر ما تحترمها وتدللها وما بعرف ايش؟ فنحن لازم نغير آلية تفكيرنا بهالشيء هذا، ونضل نحس انه كلياتنا سوية واحدة، وكل واحد عم يخدم بقطعة الفسيفساء اللي هو مسؤول عنها.
1: كيف حسيتي وقت سقط نظام بشار الأسد؟ شو شعورك؟
0: شعوري والله عم بتفرج على الناس هربانة من شباك بيتي ويشلحوا تيابون ويمشوا، انه شو عم بتفرج على التلفزيون. كانت لحظة حاسمة الحقيقة، و يعني مشاعر هيك مختلطة، انه حقيقة لأنه شيء حلم يعني كان
1: طبعا.
0: فلحظة ما بتصدق إنه كان رب العالمين متجلي بهديك اللحظة. والله العظيم أنا قاعدة على شباك بيتي وعم بتقول أنا بيتي الطابق رابع، عم طلع على طلع هالسكون اللي كان العالم الراقدة، لك سكون كأنه كله كواتم صوت. شيء يا إلهي، يعني شيء بأشعر البدن بهديك اللحظة. أنا اللي حسيتها وقلت لهم للكل، هذا وقت الفتح كان رب العالمين هو واقف، وحياه الله، وللكل بيعرف أنه أنا هذا حكي.
1: من هديك اللحظة يمكن حضرتك لأنك اشتغلتي مع الناس والبسطاء واللي هن الناس، يعني هن الشعب، وشفتي الشعب عم يصعد وعم يسترد حقه بالحياة وبالحرية وبالعمل وبالكرامة، يمكن لازم تكوني فكرتي أكيد أنه هلأ رح يصير تلاقي بين العمل الإنساني اللي كان بالشمال وبالمناطق اللي يعني المخيمات وغيرها والمناطق اللي كانت تحت سيطرة النظام. فشو بتقترحي، أو هل فكرتي فعلا بدمج العمل بين النطاقين؟
0: شوف أنا يعني إذا بدي أحكي بصدق أنا حزينة، حزينة وبس.
1: ليش حزينة؟
0: حزينة لأنه نحن كلنا سوريا وكلياتنا أولاد هالوطن وشربانين من مية هالبلد. ما بقبل يلي جاي من برا مفكر حاله، ما أنا بدي أحكي على بساط أحمدي
1: طبعا، بساط أحمد
0: فكر حاله أنه والله نحن قاعدين بالشام يعني نحن متخلفين. لا، طول عمرهم أهل الشام ما كانوا متخلفين، طول عمرهم بيعلموا كل شيء. معلش وحكي مقبول أو مو مقبول يكون، يعني شفت مواقف كتير زعجتني كتير يعني نحن كأنه حدا عم يقلنا خليكن بعاد. عم بحكي الصدق، ليش عم لك هالحكي لحتى يتلافى هذا الحكي؟
1: بس عن إيش بعاد يعني؟ يعني عن شو بدهم يبعدوك؟
0: يعني أنتم كأنكم ما بتعرفوا شيء، نحن اللي جايين، عرفت؟ معليش عم بحكيها، ويكون شو ما كان بعدها ما عندي مشكلة. ليش عم بحكيها؟ اللي هدف أنا شو بقى عندي بعمري، يعني ما فرقاني معي حتى ما نخلق مشكلة تفرقة. بالعكس انتبهوا لخطواتكم، لأنه هاي البلد ما بتترمم إلا بأهلها كلهم، وما بتترمم إلا بالناس اللي قاعدين هلأ. أنا قاعدة هون، اللي جاية من مين ما كان من برا عرفان هلأ بهالقاعة تبعي. لنفترض أنت جيت هلأ بتعرف شو في صح وفي غلط، بتعرف أنا اللي قاعدة بعرف
1: طبعا.
0: فاستفيدوا، استفيدوا من خبرات الناس الخلص اللي بالشام. ما عم نقلكم يا دادي دي، لا عم نقلكم استفيدوا من خبرات الناس الخلص اللي بالشام.
1: طيب هل صحيح يعني اللي أنا سمعته أو قرأته أنه الدمشقيين والدمشقيات كافين أنفسهم
0: مو هن
1: خلال هالمرحلة، أو أنه حدا يبعدهم مثل ما تفضل؟
0: لا مو هن كافين أنفسهم،
1: يمكن لأنه مدنيتهم بتخليهم حاضرين في المرحلة الانتقالية.
0: استدعوا حدا، قالوا لحدا تعا نحن بدنا نتعاون معك، وقال لا لا أنا عم بقول لك من خلال عملنا، من خلال عملنا. والكل هلأ صار شاعر بهالشعور، وهذا مو صحي. لا تأخذ نحن عم نشتغل وناسنا يعني أسرنا واللي عم، لكن ما لا يصلح أنه يكون في هيك شيء، غلط.
1: كمان أنت حضرتك يعني بتشاركي بعض الناس، الكثير من الناس، يعني غير مهم الرقم يعني أو النسبة، المخاوف اللي عنده اتجاه السلطة الجديدة، أنه يعني أنا ما بفهمها، ممكن هي تكون متطرفة، ممكن تكون معتدلة، ممكن هي حصلت بعض الجرائم في الساحل في السويدة، كمان عندك هاي المخاوف؟
0: لا
1: ليش؟
0: لا نحن ما عنا، لأنه نحن عارفانين حالنا ما عنا شيء ولا نعملين شيء، وقعدنا بأسوأ ظروف. فإلي الله كاتبه بالنتيجة بده يصير.
1: ما اختلفنا بس يعني فهم الحكم.
0: لا لا لا،
1: وحضرتك ما مؤرخة يعني.
0: لا لا ما نحن بالنسبة للحالة الحاكمة الحالية لا لا ما
1: مفهومة بالنسبة.
0: لا لا لا لا لا ما عنا
1: أبدا. لوين رايحة؟ يعني كيف ماشية؟ هل مسيرتها هي رح ترجع فعلا تعمل ترمم مؤسسات الدولة والهياكل وتعيد للمجتمع دوره اللي حضرتك حاربتي حياتك كلها كرماله؟
0: شوف هذا راجع للآلة الحاكمة، للهيئة الحاكمة. وقت بتعرف تستقطب الناس قلت لك الصح وبتتعاون معهم كل بمادد ايده كل والكل سعيد. لكن وقت بدون يحسوا انه لا والله يعب الشم منكم احدا بيقرب من يجر.
1: خلينا نروح لفاصل.
0: يلا
1: فاصل أعزائي المشاهدين، وتابع بعده حوارنا مع الدكتور أمل محاسن في شهادتها للتاريخ.
2: فتحت عيني هيك شوي شفته بخياله بالشمس، ركض رقيب طلع من الهواء ونزل على ظهري طق لي ما بعرف كم ريشة ما بعرف قديش. قال هلا العصاية بإيدنا بصير بإيدكم اعملوا اللي بدكم اياه. ضليت 3 شهور بمشي على ركبي، لا دواء ولا اسعفون ولا شيء، شق من ثيابي ولف على رجلي، 3 شهور ضليت على حالي. ثالث يوم لحتى من الغرف للجناح اللي تحت قدر يعرف شو صار انه باسل عامل حادث ومات. بيقولوا لها هيك عبارة عن ماسورة، بيقولوا لها فوتيس هنا بيحطوها بالرجلين، هي بيحطوا سيخ بشدوها يعني بسان صوت تقطع العظم قبل ما بلتج الضرب.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: خلال الفاصل حضرتك قلت لي أنا ماني من النوع اللي بيقولي عيش عيش أو كذا، أو عشتي هذا بالماضي والآن. ليش
3: بدي أقول؟ دائما الحكام المفروض هن ليش قعدوا ليحكموا الشعب؟ وأنا هذا التطبيل ما بحبه، يعني مو طبيعتي ولا شخص ولا بعرف، يعني لأي حدا ما بعرف يعني أعمله، فما لي مضطرة يعني بعمل لقاء بدي أحكي فيه الشيء المطلوب، يعني الشيء اللي أنا بعرفه، الشيء العلمي اللي بينسأل عنه. أما شو دخل الهيئة الحاكمة بلقائي؟
2: مظبوط،
3: شو دخلها؟
2: صحيح. طيب، هاي الحرية اللي عم تمنحيها لنفسك بالماضي وهلأ، يعني هل هي مجال حيوي للحركة، يعني بيخليك ممكن تصري لسه على تطوير العمل الأهلي، العمل الخيري، خاصة باللحظات هي اللي نحن بحاجة إليها، بأمس الحاجة إليها، من أجل حفظ التراث المادي ولا مادي وكرامة الإنسان وحياة الإنسان؟
3: أكيد، ليش لا؟ ما دمت بقدر، في مين يساعد مثلا، وفي مين يطلب يساعد ويطلب، أكيد نحن مع، لأنه بتضل بلدنا هي رمزنا، ومنضل منحب أنه تكون من أحسن المدن، ومنزعل كتير وقت منلاقي تخريب فيها، ومنزعل كتير وقت منلاقي ناس ما بتحبها وما بتحترمها. فلا، ليش؟ مين ما بيطلب منا بصدق وبحقيقة نحن معه أي شيء بالنسبة للبلد، للشام يعني، لسوريا أو للشام. أنا بقعد بحكي الشام بعني نحن معه، لكن وقت ما حدا بيطلب منك شو بتقول؟
2: طب أنت لاحظتي كم مرة الرئيس أحمد الشرع كرر أنه هو يحب الشام ومتعلق بالشام ويخاطب الشام، وهي يعني تستولي على تفكيره؟ هذا موقف جيد
3: طبعا، حلو كتير وحبيناه كتير.
2: كيف ممكن هذا يستثمر الفهم للشام لدى رئيس الجمهورية؟
3: يعمل لقاء نحن معنا سيدات الشام، سيدات، مصرة على سيدات مشان يكون اللقاء ظريف ونحن بنحكي له، نحكي له شيء يمكن يلي نحن صادقين، لأنه نحكي الشيء الصدق ويلي بيصلح البلد ويلي بيوصل للبلد الشيء السليم والحقيقي، لأنه نحن حقيقيين بقينا، لأنه حقيقيين ضلينا بالشام نحن المرابطين، لأنه بقينا بدمشق بقينا لأنه منحبها، لأنه موظفين لنقول عم ناخد مصاري، ما حدا ما قالوا علينا شيء، عم نشتغل للعالم، لذلك بقينا، فنحن المرابطين. فبتمنى هالكلمة هاي توصل بحق وتوصل بصدق، إنه هالناس اللي بقيوا النظرة الراقية تضللهم.
2: متفائلة بالمستقبل؟
3: أنا دائما متفائلة.
2: لا يعني بشكل خاص.
3: أكيد أكيد أكيد أكيد. لأنه صعب مرق.
2: لماذا؟ أنا دائما بسأل هل أنت متفائل؟ بسأل
3: لماذا؟ صعب مرق. أمور كتيرة يعني، هلا بتحكي مع العالم، بجوز مثل ما حكينا إنه اللي المال الكذا كتير بيخلقوا بين الناس المادة، آخر شيء صعب، بس أمور صعبة. هلا قلت بيحكوا لي ناس رفقاتنا إنه بيكفي ابننا بده يجي، صار يقدر يجي. يعني هي شغلات كتير مفصلية ومهمة. كنا نموت لنقدر ندفع له مصاري ونخاف، ولو دفعنا شو بيسموها هي تبع الجيش
2: البدل
3: نخاف كمان إنه يجي. وثلاث أرباع العيال بالشام ما بقيت بلا أولاد، كل أولاده برا. فهلا قلت عم تلاقيهم عم يجوا كلهم من اللي حواليه، يعني كل الشباب الصغار كلها طلعت خافت على أهلها، خافوا عليها، لأنه شو مصيره يعني، معروف مصيرين، يا هون يا هون، يعني واضحة السيرة. فهي القصص بتبسطك عالميا. رجعنا هيك، رجعت الفرحة لقلبنا أنه نحن سوريين، ما عدنا يعني، قبل زمان زمان زمان كنت وين ما رحت أنت سوري، بعمرنا ما فكرنا ناخد باسبور تاني، بعمرنا لا جاي سوريا حدا بيبدل باسبور وباسبور تاني أو بياخذ، مستحيل. يعني هاي اللقطات الحياتية كتير مهمة وريحت العالم كتير. لا لون هلا المصاري بتجي، البلد بصعوبة، البلد بضيقة، البلد خربانة، البلد مثل الباخرة اللي كلها كلها كلها ثقوب، عم نسد ثقوب يطلع ثقوب، يعني البلد صعبة، كلنا شايفين هالشي. لكن أنا متفائلة، متفائلة إنه الناس وهالشباب متفائلين، بس إن شاء الله الله يفتح لهم شغل منيح، تجي مصاري لهالبلد، يتعاونوا مع الناس السادقين والخلاص. ومنحب كتير نحن نلتقي مع السيد الرئيس، كتير نحكي له كيف الشام كانت بهالعشرين سنة بصدق المرابطين.
2: بس مع ذلك يعني خلال المئة وخمسة سنين الماضية اللي هي عمر الدولة السورية الحديثة سوريا، ما شفنا يعني سيدات من الدمشقيات وغير الدمشقيات فاتوا على البرلمان وشاركوا يعني قصدي بالحياة الحقيقية. يعني كان مش ملهيات في كان
3: لا قبل هلا أول حسني الزعيم أول من سمح للمرأة السورية هي تنتخب، بعدين في الحافظ كانت عضوة مجلس على زمان عبد الناصر أظن صارت. لا في سيدات كتير، وأكتر شيء شوف كان بالتعليم وبالعمل الأهلي السيدات. سياسيا ما كان كتير كتير اسمح لها.
2: هو الآن الحياة البرلمانية مو سياسية، الحياة البرلمانية أيضا يعني هي تدخل
3: حياة مجتمعية.
2: مجتمعية.
3: هلأ الستات كتير كانوا يطلعوا بالمظاهرات على زمان العثمانيين، يعني بتشوفوا بالمسلسلات عنا صور للسيدات وقت اللي يطلعوا بالمظاهرات ضد المستعمر. عنا أول دكتورة كانت من دمشق، راح عن بالي محامية، كتير عنا يعني سيدات ظاهرات كانوا، بس بعدين انحصر الموضوع بس ببعض الناس يعني ببعض الفئات. أما قبل لا كتير عن فيه. هلأ أنا مثلا الهلال الأحمر، أنا عضوة الهلال الأحمر من 95 يمكن، كانت رئيسة الهلال الأحمر سيدة قمر شورى. قمر شورى هي كانت قبل الهلال الأحمر كانوا مؤسسين لاتحاد النساء السوري قبل الاتحاد هذا، كانت رئيسته أظن أمل رئيس زوجته لرئيس الجمهورية العابد اللي كان محمد علي العابد، وكانوا كل الستات هدول عضوات الاتحاد. طلعوا على القاهرة وحضروا اجتماع الاتحادات العربية النسائية، يعني كان لهم
2: عملوا مؤتمر
3: تمام بالشام. فكانت لها دور المرأة، بس بتعرف ما كان في إعلام، ما كان في توثيق حقيقي، مشان هيك ضاع شغل النساء الحقيقة. لكن كتير كان لها دور كتير.
2: رح يستمر
3: وأكيد وبإصرار.
2: شكرا جزيلا دكتور.
3: سلام.
2: شكرا جزيلا لحسن متابعتكم، وإلى لقاء جديد من شهادة للتاريخ مع ضيف قادم بإذن الله.

رشيد سليم الخوري شاعر وصحفي لبناني، ولد في قرية البربارة بلبنان لأسرة مسيحية عام 1887. لم ينل قسطاً وافراً من التعليم، فانصرف منذ طفولته إلى تحصيل لقمة العيش. هاجر إلى البرازيل عام 1913 برفقة شقيقه قيصر الملقب بالشاعر المدني. انطلقت مسيرته الأدبية من مدينة سان بول البرازيلية، كان شديد التأثر بقضايا العالم العربي. وصفه الناقد قسطنطين الحداد بالشاعر القروي تقليلا من شأنه، فاتخذ منه لقبا اشتهر وخلد به. أصدر في البرازيل أول أعماله الشعرية وهي الرشيديات عام 1916 والقرويات عام 1916. أصبح من أبرز شعراء المهجر الجنوبي، وتولى رئاسة تحرير مجلة الرابطة لثلاث سنوات، ثم رئاسة العصبة الأندلسية عام 1958. بقي منافحاً عن عروبة لبنان واستقلاله، ومدافعاً عن القضايا العربية، فلقب بشاعر العروبة. أصدر ديوان الأعاصير عام 1933، وهو ديوان شعر قومي عربي. عرف بدعوته إلى التآخي الإسلامي المسيحي، وله قصائد مشهورة في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عاد إلى لبنان عام 1958 بعد 45 سنة قضاها في المهجر. من آثاره الأدبية الزمازم عام 1962، وديوان القروي عام 1952. من أشهر قصائده بنت العروبة هيئ كفني، أنا عائد لأموت في وطني، أأجود من خلف البحار له بالروح ثم أضن بالبدن. توفي عام 1984، وأوصى أن يصلي عليه شيخ وكاهن، وأن ينصب على قبره هلال وصليب.

فتحت عيني هيك شوي شفته بخياله بالشمس، ركض رقيب طلع من الهواء ونزل على ظهري، طق لي ما بعرف كم ريشه ما بعرف قديش. قال هلا العصايه بايدنا، بصير بايدكم اعملوا اللي بدكم اياه. ضليت 3 شهور بمشي على ركبي، لا دواء ولا اسعفون ولا شيء، شق من ثيابي ولف على رجلي. 3 شهور ضليت على حالي. ثالث يوم لحتى من الغرف للجناح اللي تحت، قدر يعرف شو صار انه باسل عامل حادث ومات. بيقولوا له هيك عبارة عن ماسورة، بيقولوا له فوتيس، هن بيحطوها بالرجلين، هي بيحطوا سيخ بشدوها، يعني بسمع صوت طقطقة العظم قبل ما بلش يجي الضرب.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: أنا بكفي بقى بكفي بكفي.
5: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
6: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
7: كاميرا الناس.
6: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

صبحي بركات الخالدي. صبحي بركات أول رئيس لسوريا في عهد الانتداب الفرنسي. ولد صبحي بركات الخالدي عام 1889 في لواء اسكندرون الذي كان تابعاً لولاية حلب حينها، وتتباين الآراء حول أصله، من قائل إنه تركماني الأصل وقائل عربي من بني خالد، وعائلته من طبقة الأغوات كما كانت تسمى آنذاك، وكان عضواً في المجلس النيابي العثماني قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى. بعد انتصار الحلفاء وهزيمة العثمانيين اشترك بركات في المؤتمر السوري العام بعد دخول قوات الأمير فيصل إلى سوريا عام 1919. مثل بركات خلال المؤتمر لواء اسكندرون الذي كان جزءاً من سوريا ليوقع مع المؤتمرين على إعلان المملكة السورية العربية. بعد دخول الفرنسيين إلى سوريا ولبنان اشترك بركات مع رفيقه إبراهيم هنانو في الثورة المسلحة ضد الانتداب الفرنسي، إلا أن بركات ترك العمل المسلح بل وانتقل من الضفة المعادية للفرنسيين إلى ضفة المعتدلين أو الانتدابيين كما أطلق عليهم، ويقصد بهم أولئك الذين لم يعارضوا الانتداب الفرنسي. ونتيجة سياسته هذه أصبح رئيساً لاتحاد الدول السورية الذي ضم دول حلب ودمشق والعلويين والدروز عام 1922، واستمر في منصبه إلى أن اندلعت الثورة السورية الكبرى عام 1925 حيث أرغم على الاستقالة. ويرى بعض المؤرخين أن بركات لم يبدع اعتراضه على قصف الفرنسيين لدمشق خلال ذلك العام، وهو ما أدى إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه ثم استقالته. وقد بلغ من غضب المعارضة السياسية الممثلة بالكتلة الوطنية حينها أن بعض عناصرها بقيادة أكرم الحوراني حاولوا اغتياله في بيروت عام 1931، وذلك بعد فوزه في الانتخابات النيابية في حلب. عاد بركات إلى حلبة السياسة من بوابة البرلمان، فاستلم رئاسته بين عامي 1932 وعام 1936، ليغادر بعدها سوريا وحلبة السياسة معاً إلى الأبد بعد الإضراب الستيني الشهير، إذ عاد إلى أنطاكيا وعاش فيها بانتظار نتائج اتفاقية عام 1936، وعاش بقية حياته في مدينته حتى بعد ضم لواء اسكندرون إلى تركيا رغم معارضته المعلنة لهذا الضم. يلخص صبحي بركات المخاضات التي عاشتها سوريا إبان تأسيسها، فهو أول رئيس لها لا يجيد العربية. بدأ عهده السياسي رئيساً لاتحاد الدول السورية وأنهاه عام 1939 مواطناً تركياً في مسقط رأسه أنطاكيا أو إقليم هاتاي كما يسمى اليوم.

أنا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تلتقي نائب المبعوث الأممي إلى سوريا، وتقول إنها بحثت معه عملها خلال المرحلة الماضية وسبل دعم مسار العدالة الانتقالية في البلاد. مرسوم رئاسي يمنح من يسلمون قمحهم من المزارعين لمؤسسة الحبوب مكافأة قدرها 9,000 ليرة على كل طن، تضاف إلى السعر الذي حددته وزارة الاقتصاد. مصرف التسليف الشعبي يعلن استئناف منح قروض الدخل المحدود اعتبارا من الأول من حزيران الشهر المقبل، وتحدد سقف القرض ب100,000 ليرة سورية جديدة. مصدر إيراني يكشف لرويترز أن اليورانيوم المخصب وسيطرة طهران على مضيق هرمز لا يزالان نقطتي خلاف مع واشنطن، ويؤكد تضييق الفجوة بين الطرفين. عقدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لقاء مع نائب المبعوث الأممي إلى سوريا كلاوديو كوردوني، خصص لبحث تطورات عملها وسبل دعم مسار العدالة الانتقالية في البلاد. وبحسب بيان الهيئة، فقد قدم رئيسها عبد الباسط عبد اللطيف إحاطة مفصلة حول أبرز البرامج التي تعمل عليها المؤسسة، وتشمل كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر والإصلاح المؤسسي، إضافة إلى الجهود المبذولة لتوسيع العمل الميداني والتواصل مع الضحايا وذويهم. وشدد المبعوث الأممي على أهمية الدور الذي تطلع به الهيئة في دعم الاستقرار وبناء الثقة المجتمعية، داعيا إلى تنظيم ورشات عمل استراتيجية تسهم في تطوير مسار العدالة الانتقالية وتعزيز فعاليته على المستوى الوطني. رحبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بانضمام سوريا إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني. واعتبرت اللجنة في منشور لها على الفيسبوك أن هذه الخطوة تشكل أهمية بالغة في مسار التعافي والسلام بعد أكثر من عقد من النزاع المسلح والعنف الذي تسبب بمعاناة هائلة لملايين السوريين، مشيرة إلى أن القرار يهدف إلى تعزيز احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني، وأن هذا التطور يكمل تنامي التعاون بين سوريا واللجنة في عدة ملفات تشمل نشر القانون الدولي الإنساني ودعم الجهود الرامية إلى البحث عن المفقود. هذا وأعلنت وزارة الخارجية انضمام سوريا إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني. وأوضحت الخارجية في بيان أن الانضمام يعكس توجها سوريا لتعزيز احترام القانون الدولي وترسيخ حضورها في المنظومة الدولية، مؤكدة أن القرار يأتي وفاء لتضحيات السوريين وترجمة للالتزام بخطوات دبلوماسية عملية. وأضافت أن سوريا جددت التزامها بالمساهمة في صياغة توصيات مستقبلية لحماية المدنيين والحد من المعاناة الإنسانية ومواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتعزيز القانون الدولي الإنساني. أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن محاكمة عاطف نجيب تكشف عن ثغرات تشريعية وإجرائية قد تؤثر على مسار القضية وصمود أحكامها لاحقا. وأشارت الشبكة في تقريرها إلى أن قانون العقوبات السوري يفتقر لتعريفات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية فيما جاء تعريف التعذيب دون المعايير الدولية. وانتقدت الشبكة استناد لائحة الاتهام إلى المادة 53 من اتفاقية فيينا رغم عدم ارتباطها بتوصيف الجرائم، داعية المحكمة والنيابة إلى تعديل الأسس القانونية المعتمدة وتعزيز ضمانات المحاكمة خاصة فيما يتعلق بالمتهمين الغائبين.

0: أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم 120 لعام 2026 القاضي بمنح المزارعين الذين يسلمون قمحهم للمؤسسة السورية للحبوب مكافأة تشجيعية قدرها 9000 ليرة سورية جديدة على كل طن قمح يتم تسليمه. وبحسب المرسوم تضاف هذه المكافأة التشجيعية إلى سعر شراء القمح الصادر من وزارة الاقتصاد والذي حددته قبل أيام ب 46000 ليرة سورية جديدة للطن الواحد. وأثارت هذه التسعيرة سلسلة احتجاجات في عدد من المدن والبلدات السورية، وطالب مزارعون برفعها لتغطية تكلفة الإنتاج وسط تحذيرات من انعكاسات القرار على مستقبل الزراعة والأمن الغذائي في البلاد. تقلب إنتاج القمح في سوريا ما بين الاكتفاء الذاتي والتصدير إلى الاستيراد ثم إلى أزمة تهدد الأمن الغذائي للسوريين. نتعرف في هذه المادة على أحوال القمح خلال الألفية الجديدة مع الزميل أمير رضوان.
1: الذهب الأصفر، القمح أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، إذ كان يحقق للبلاد الاكتفاء الذاتي مع فائض في التصدير لسنوات طويلة، لكن مشهد الحرب غير هذه المعادلة. متوسط إنتاج القمح منذ 1990 حتى 2010 كان يزيد على 4 ملايين طن وفقا للمكتب المركزي للإحصاء، مقابل متوسط استهلاك يتجاوز 2 مليوني طن بقليل، ما أتاح هامشا للتصدير. في السنوات اللاحقة تراجع الإنتاج تدريجيا حتى بلغ قرابة 1 مليون طن في عام 2021 بهبوط يزيد على 75% عن مستويات ما قبل عام 2011، ولتتحول سوريا من دولة مصدرة إلى مستوردة للقمح خاصة من روسيا. طبعا الجفاف كان عاملا أساسيا في تراجع الإنتاج خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى الحرائق والدمار في الأراضي الزراعية وارتفاع تكاليف الري وأسعار الوقود والأسمدة. كل ذلك أدى إلى الضغط على معدلات الإنتاج، إنتاج القمح، وزيادة المخاوف على الأمن الغذائي. عام 2024 شهد حلول سوريا في المرتبة الرابعة عربيا بإنتاج القمح بعد مصر والعراق والجزائر بكمية تقارب 1,700,000 طن. المؤسسة السورية للحبوب ذكرت أنه في العام الحالي لن تحتاج سوريا لاستيراد القمح، مع مؤشرات إيجابية للموسم الزراعي منها غزارة الأمطار وزيادة مراكز استقبال القمح وجودة المحصول. وأمام ذلك كله يؤمل بأن يشكل المحصول انفراجة تخفف من وطأة الوضع المعيشي للمواطنين وتزيد من قدرة المواطن على تأمين رغيف الخبز.
0: نقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر أن الرئيس أحمد الشرع سيشارك في قمة مجموعة السبع في فرنسا بين 15 و17 من الشهر المقبل، لتكون المشاركة الأولى لسوريا في القمة كدولة ضيفة منذ تأسيس المجموعة عام 1975.
2: في لحظة تحمل أبعادا سياسية ودبلوماسية لافتة، تتجه الأنظار إلى فرنسا التي ستحتضن قمة مجموعة الدول السبع الشهر المقبل، والتي قد تشهد حضوراً لسوريا للمرة الأولى منذ تأسيس المجموعة عام 1975. أما عن تفاصيل المشاركة فيقول مسؤول سوري إن حضور سوريا للقمة سيكون بصفة ضيف ممثلة بالرئيس الشرع الذي تلقى الدعوة عن طريق وزير المالية محمد يسر برنية، الذي حضر المحادثات المالية للمجموعة قبل أيام في باريس. هذه المشاركة لا تقتصر على الرمزية السياسية بل تحمل أبعاداً اقتصادية، إذ سيجري التركيز فيها على دور سوريا باعتبارها مركزاً استراتيجياً محتملاً لسلاسل الإمداد بعد إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. الحديث عن دور سوريا كبديلاً لمضيق هرمز ليست وليدة اللحظة، بل امتداد لطرح بدأ يتبلور منذ شهر آذار الماضي، عندما أشار المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك إلى أهمية البحث عن ممرات آمنة بديلة للشحن البحري عبر مضيق هرمز، إضافة إلى حديث تقارير صحفية أمريكية أن البحث عن بدائل لمضيق هرمز يقود إلى سوريا وموانئها، وهو ما التقى لاحقاً مع مبادرة البحار الأربعة التي طرحها الرئيس أحمد الشرع بهدف جعل سوريا ممراً آمناً يربط آسيا الوسطى والخليج بالقارة الأوروبية.
3: غدت المسار الحتمي والملاذ الآمن.
2: وما بين السياسة والاقتصاد تقف سوريا من خلال مشاركتها في هذه القمة على أعتاب مرحلة مفصلية قد تعيدها إلى قلب المعادلة الدولية.

0: بحث وزير الخارجية سعد الشيباني في اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين. وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن الجانبين شددا على تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما فيها الاقتصاد والتجارة والطاقة، مع استمرار العمل على تأسيس لجنة التنسيق المشتركة لتنفيذ مخرجات زيارة سلام الأخيرة إلى سوريا. كما بحث وزير الخارجية سعد الشيباني مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود آخر التطورات الإقليمية وتداعياتها على المنطقة. وأكد الجانبان خلال اتصال هاتفي حرصهما على مواصلة التنسيق بما يخدم مصالح الجانبين وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. أضافت وزارة الخارجية في بيانها أن الطرفين شددا على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور ضمن إطار مؤسساتي. أعربت السعودية والأردن والكويت عن إدانتهم للتفجير الذي استهدف مؤخرا مبنى تابع لوزارة الدفاع في حي باب شرقي بدمشق، والذي أسفر عن استشهاد جندي وإصابة عدد من المدنيين. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا التفجير، فيما جددت وزارة الخارجية السعودية موقفها الثابت في رفض جميع أشكال العنف، معبرة عن تعزيها وتضامنها مع سوريا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. من جهتها دانت وزارة الخارجية الأردنية التفجير مؤكدة تضامن الأردن الكامل مع سوريا ورفضه لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف الأمن والاستقرار. عقد نائب وزير الداخلية عبد القادر طحان لقاء مع وفد من السفارة البريطانية تضم المبعوثة البريطانية لسوريا أنسنو ومدير شؤون الهجرة الدولية كين جيسلي جريل. وبحث الجانبان خلال اللقاء قضايا الهجرة الدولية وآليات تعزيز التنسيق المشترك، إضافة إلى مناقشة السبل الكفيلة بتسهيل عودة اللاجئين السوريين بشكل آمن ومنظم. أصدر وزير العدل مظهر لويس قرارا يقضي بتجميد مؤقت وشامل لعدد من الدعوى القضائية والإجراءات التنفيذية والوكالات العدلية المرتبطة بمحافظة السويداء. ونص القرار على تجميد الوكالات العدلية العامة والخاصة المرتبطة ببيع العقارات والمركبات أو تفويض بيعها، سواء صدرت داخل سوريا أو خارجها، إضافة إلى وقف جميع المعاملات التنفيذية المتعلقة بعقارات السويداء بما في ذلك نقل الملكية والبيع الجبري وأي إجراءات قد تؤدي إلى التصرف بالعقار. وأشار القرار إلى أن هذه الخطوة تأتي حرصا على صون حقوق المواطنين داخل محافظة السويداء وخارجها، ومنع استغلال الظروف الاستثنائية الراهنة في أي إجراءات قانونية أو تصرفات قد تمس الملكيات والحقوق. أفاد المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمان لتلفزيون سوريا بالوصول إلى المراحل الأخيرة من العملية الانتخابية في الحسكة وعين العرب كوباني، مشيرا إلى تشكيل الهيئات الناخبة وفتح باب الترشح لعضوية المجلس. كما أوضح النجمة مراحل العملية الانتخابية المقبلة.
1: طبعا نحن الآن بالمراحل الأخيرة من العملية الانتخابية، تم تشكيل هيئات الناخبة وفتح باب الترشح لعضوية مجلس الشعب وإغلاقه مساء أمس. الآن بدأت الحملات الانتخابية، يوم السبت القادم سيكون يوم صمت انتخابي، يوم الأحد 24/5 سيكون الموعد الانتخابات في مناطق الحسكة ومنطقة عين عرب في محافظة حلب. أعتقد أنه النتائج سوف تصدر النتائج الأولية في نفس اليوم بعد فرز الأصوات. هناك مرحلة للطعون على العملية الانتخابية لمدة 24 ساعة، ثم تعلن النتائج النهائية للعملية الانتخابية وأسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن هذه المناطق.
0: كما رجح نجمة انعقاد مجلس الشعب بعد عيد الأضحى المبارك عقب تعيين الرئيس الشرعي للثلث الأخير، مؤكدا أن دور البرلمان سيكون كبيرا في الانتقال بسوريا من مرحلة إلى أخرى.
1: انعقاد مجلس الشعب، أعتقد أنه تأخر انعقاد مجلس الشعب، نتأمل أن يكون بانتهاء محافظة الحسكة وتعيين فخامة السيد رئيس الجمهورية للثلث الأخير أن يكون انعقاده قريبا على الأرجح بعد عيد الأضحى. دور كبير لبرلمان الثورة والدولة القادم في الانتقال بسوريا من مرحلة إلى مرحلة، ودور مهم لأعضاء مجلس الشعب أن يكون لديهم صفة جوهرية أساسية، وهو أنهم ممثلون للشعب السوري وليسوا ممثلين لمصالح ضيقة مناطقية أو طائفية أو دينية.
0: وأرجع نجمة تأخر الانتخابات في الحسكة إلى عدم جاهزية الظروف الأمنية والسياسية، رغم توقيع الاتفاق في 29 من كانون الثاني مع قسد، مؤكدا أن اللجنة انتقلت إلى محافظتي الحسكة والرقة فور استتباب الأوضاع جزئيا للبدء بالعملية الانتخابية.
1: هو التأخير الحقيقة مبرر لأنه الاتفاق تم توقيعه ب 29 كانون الثاني، ولكن الظروف السياسية والأمنية غير جاهزة نهائيا، وكانت بدأت عملية الاندماج في هذا التاريخ، ولكن نحن غير قادرين على قيادة العملية الانتخابية في هذه المحافظات وزيارة محافظة حسكة، يعني هذه المناطق، وتأمين العملية الانتخابية بالظرف الأمني والسياسي الذي كان واقعا يوم توقيع الاتفاق. بالتالي كنا مضطرين إلى الانتظار فترة حتى تستتب الأمور السياسية والأمنية في هذه المنطقة، وتأتينا يعني المعلومات بأنه أصبح بإمكانكم زيارة محافظة الحسكة وهناك وضع أمني وسياسي طبيعي، وبالتالي هذا هو السبب في التأخر عن موعد الاتفاق. تطبيق الاتفاق لا يعني أنه توقيع الاتفاق لا يعني تطبيقه، تطبيقه يحتاج إلى مدة زمنية، وبالتالي نحن بمجرد أن أصبحت الظروف مقبولة جزئيا قمنا بالانتقال مباشرة إلى محافظة الحسكة للرقة والحسكة بنفس الوقت، يعني للبدء بالعملية الانتخابية.
0: أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب القرار رقم 28 لعام 2026 المتضمن تشكيل لجان المراقبة القانونية في الدوائر الانتخابية بالحسكة والمالكية والقامشلي بمحافظة الحسكة.
2: وسط ترقب لتشكيل مجلس الشعب، اللجنة العليا للانتخابات تستكمل تحضيراتها الخاصة وفق النظام الانتخابي المؤقت في تشكيل لجان المراقبة القانونية في الدوائر الانتخابية لمحافظة الحسكة، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والمرسومين رقم 66 ورقم 143 لعام 2025، بما يضمن الالتزام بالإطار القانوني والدستوري المنظم للانتخابات. شمل القرار الدوائر الانتخابية في الحسكة والقامشلي والمالكية، إضافة إلى عين العرب كوباني، مشترطا تقديم طلبات الترشيح في مراكز مناطق كل دائرة انتخابية، وعلى أن تنتهي الدعاية الانتخابية للمرشحين مساء الجمعة المقبل، مقتصرة على التعريف بالمعلومات الشخصية والبرنامج الانتخابي وخوض المناظرات، وبأن أي مخالفة للمرشح لمدونة السلوك المقررة والنظام الانتخابي تستوجب المحاسبة القانونية في إسقاط عضويته من اللجنة الناخبة وإلغاء نتيجته في استعداد لعمليات الاقتراع المقرر صباح يوم الأحد المقبل في 24 من أيار عام 2026. تأتي هذه الإجراءات ضمن الاستعدادات الرسمية لإجراء الانتخابات في موعدها مع تنظيم الحملات الانتخابية وفق القوانين المعمول بها، ومن المتوقع أن تشهد متابعة دقيقة لضمان سير العملية بسلاسة مع تفعيل اللجان المختصة للإشراف على كل خطوة ضمن جدول الانتخابات المعتمد رسمياً. لم ولن يتوقف الجدل بشأن العملية الانتخابية والقوائم، وإن كانت تراها أطراف رقابية بأنها تمثل خطوة نحو الأمام في تأسيس مزيد من الحوار الوطني وبداية لمشاركات أوسع للجمهور في اختيار ممثليهم لمجلس الشعب والمشاركة في إقرار القوانين والتشريعات وتفعيل الرقابة.
0: قال وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد النجراني خلال حديثه في برنامج وسط البلد على شاشة تلفزيون سوريا إن البلاد يجب أن تتجه إلى لا مركزية خدمية إدارية.
3: لم يعد يوجد دولة تحترم نفسها، تمام، لا تعطي مساحة للناس لإدارة شؤون الخدمية، لكن ضمن نسب متفاوتة بترجع لواقع الدولة. على سبيل المثال في عندك أنت دول من أكثرها شدا وجذبا للخدمات باتجاه المركز، وصولا لأكثرها تباعدا وإعطاء مساحة ممتازة. فنحن شفنا بهذا الواقع لابد ابتداء أن نرسم أنه نحن متجهين باتجاه لمركزية خدمية. لابد
4: لا مركزية خدمية ولا المركزية
3: لا مركزية خدمية،
4: لا مركزية
3: إدارية طبعا أكيد.
0: وأضاف عن جراني أن الدولة تسعى لإكمال دمج محافظتي الحسكة والرقة إداريا مع الدولة حتى نهاية العام الجاري.
3: في الحسكة والرقة طبعا خلينا نحكي شوية على الرقة لأن هي متقدمة عن الحسكة بعمليات الدمج، بحكم أنه في حالة من الاستقرار والمناخ السياسي الذي يساعد على موضوع عمليات الدمج السريعة. على مستوى الحسكة الخطوة أبطأ من الرقة بشكل كبير.
4: سؤال سريع.
3: بسبب عدم الاستقرار.
4: متى ستندمج الرقة إداريا بشكل كامل بالدولة السورية وفق اللي حكيته، ومتى ستندمج الحسكة وأيضا دير الزور؟ يعني نعطي إطار زمني للمجتمع.
3: الإطار اللي احنا الإطار الزمني المتوقعينه نحن بالنسبة للرقة والحسكة لن يزيد عن نهاية العام، طالما نحن الخطوات الملاصقة لك اللي هي على الصعيد عمليات الاندماج من خلال اللجنة متقدمة، لكن نحن متوقعين لن يعني نخرج من العام إلا في عندنا نحن استقرار على مستوى الوحدات الإدارية.
0: وأشار الوزير إلى أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة قدمت دعما لسبعين في المئة من بلديات السويداء في مجالات عدة.
3: وتمجي نحن على نموذج السويداء. طبعا السويداء نحن من يعني من ابتداء من يوم التحرير نحن ما كان عندنا أي مشكلة بإطلاق نفس المفاهيم على السويداء، نفس اللي أطلقناها على كل المحافظات اللي هي ذكرت لك أنه أنا لابد يكون الحلبي والحمصي والحموي والسويداء ابن السويداء وابن الحسكة وابن الرقة يأخذوا مساحة بإدارة شؤون المحلية والخدمية. هذا رقم. رقم اثنين، نحن السويداء خلال الفترة الماضية بسبب يعني حالة التوترات اللي صارت على مستوى المحافظة والريف صار في عجز كبير في كل المجالس المحلية في السويداء. طبعا على مستوى المركز اللي هو المدينة أو كان على مستوى الأرياف تقريبا نحن من ثلاثة أشهر غطينا نسبة لا تقل عن 70% من كل العجز عند الوحدات الإدارية.
0: بحث المبعوث الرئاسي لمتابعة تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني زياد العايش مع عدد من الإعلاميين والنشطاء الكرد سير عملية الاندماج وآليات تفعيل مؤسسات الدولة بمحافظة الحسكة. وبحسب مديرية إعلام الحسكة فقد ناقش اللقاء الذي عقد في مدينة الشداد وحضره نائب المحافظ أحمد الهلالي آليات تفعيل مؤسسات الدولة في المحافظة إلى جانب عدد من القضايا الخدمية والمعيشية، بالإضافة للتأكيد على أهمية الحوار بين مختلف المكونات السورية وتعزيز الثقة والخطاب الوطني الجامع بما يدعم الاستقرار ووحدة البلاد. ميدانيا، قال الدفاع المدني إن ثلاثة أطفال قتلوا وأصيب أربعة آخرون بانفجار لغم من مخلفات الحرب داخل بئر لتجميع مياه الأمطار في ريف إدلب الشرقي. أضاف الدفاع المدني أن اللغم انفجر في أثناء لعب الأطفال ورميهم الحجارة داخل البئر، موضحا أن فرقه استجابت حيث أسعفت الأطفال المصابين في المكان، فيما عملت على نقل جثة من الضحايا إلى أقرب مستشفى. وصلت إلى مدينة عفرين بريف حلب قافلة مهجرين قادمة من الحسكة تضم نحو 1300 عائلة.
5: الدمعة ما تنصف من كثر الدمعة ما تنصف، شكد ما نوصف الدمعة ما تنصف. الحمد لله رب العالمين، الفرحة ما توصف، شكد ما نحكي نقول الفرحة فرحة ما يوصف. ونحن لنا شكر جزيل الشكر للقيادة واللي ساهموا بهالمبادرة هاي، ونشكرهم جزيل الشكر. يعني شقد سبحان الله، يعني 6-7 سنين مو طبيعي إنه واحد يغاب عن قرايبينه وعن أهله وعن أصحابينه وعن شو.
6: أنا عم بنتظر أولادي، بنتي، ابني سليم زمان ما شفته، وصهري أولادي. يعني هالفرحة ما بعطي مال الدنيا، بجيني بكي، والله بجيني بكي. أنا من زمان ما شفت أولادي، يعني بدي حضنهم، بدي بوسهم، حضنهم. ليش جاي هون بقى؟
7: قلنا صرنا 9 سنوات ما شفنا بعض، نجي نعيش مع بعض في الرواحة والأهل والقرايب وبسلامة.

0: كان 9 سنين، الله عمره 18 سنة، عم يجي على عفرين. مو فقط هو، كثير من أبنائنا اللي هلا عائدين لعفرين. الرتل الأول لما أجا، وكل رتل لما بيجي، وهالرتل الحالي أيضا، ونحن صايرين بالانتظار مالنا بالعودة. يعني الشعور عن جد مشاعر مليئة بالفرح.
1: والله لأهلي ولا يعني لأحبابي ولا ضيعتي لرفقاتي، نحن كبرنا بين البعض أول 9 سنين، صار 9، فايت بالعشر سنين نحن ناجرين. يعني لحد الآن ماني مصدق إنه جايين عن بيت أهلي، يعني إنه كله أهلنا، يعني ماني مصدق، شعوري يعني سبر، يعني 100% يعني. إيه والله.
2: أصدر وزير المالية محمد السربرنية التعليمات التنفيذية للمرسوم الرئاسي الخاص بالزيادة النوعية على الرواتب والأجور على أن تصرف مع رواتب الشهر الجاري. وأوضحت وزارة المالية في بيان لها أن الزيادة النوعية تشمل العاملين في وزارات الصحة والتعليم العالي والتربية والأوقاف، إضافة إلى هيئة الطاقة الذرية والمصرف المركزي وجهات رقابية أخرى، في حين سيحصل غير المستفيدين على زيادة عامة بنسبة 50%. وأشارت الوزارة إلى أنه في بعض الحالات يمكن صرف الراتب القديم قبل العيد وصرف الزيادة بعده مباشرة لتجنب التأخير، مؤكدة أن الزيادات تأتي ضمن خطة تدريجية لتطوير منظومة الأجور وصولا إلى نظام موحد وشامل. نظمت غرفة تجارة دمشق جلسة حوارية بحضور وزير المالية محمد السربرنية، حيث قال الوزير أنه سيتم تخصيص إيرادات الدولة لدعم البلاد في القطاع الصحي ودعم المستشفيات والقطاع الخدمي والتعليمي، كما بحث الاجتماع مستجدات الإصلاح الضريبي وضريبة الإنفاق.
3: سيد الوزير حكى بشكل عام على تبسيط النظام الضريبي، يعني نحن عم نفرض ضرائب تكون مبسطة وسهلة بالنسبة للتاجر وللمستهلك ليقدر يستعملها ويطبقها بالشكل الصح. اليوم كان الحديث بشكل أساسي عن ضريبة الإنفاق الاستهلاكي والسلفة على ضريبة المبيعات، هاي اللي كان في كتير تساؤل من الناس بسبب قرور صدور القرارات الأخيرة بموضوع الإنفاق الاستهلاكي. بموضوع السلفة كان في أسئلة للسيد الوزير.
4: وعدنا تريح الصياغ، نحن لجنة الصياغ دمشق، وعدنا انه حيريحنا لان اول السنه من الانفاق الاستهلاكي للمنظم بس الدور الرئيسي للصاغه، وصارت الصاغه تقريبا هلا مستوى سوريا بتصير الضاهي على مستوى الشرق الاوسط بالصناعه والبيع والشراء، وعدنا انه حيريحنا من هون لاول السنه بالانفاق الاستهلاكي.
2: أعلن مصرف التسليف الشعبي سنف منح قروض الدخل المحدود اعتبارا من الاول من حزيران الشهر المقبل، وذلك بعد توقف مؤقت عن تقديمها. وأوضح المصرف في بيان أن القروض تأتي ضمن صيغة تمويل استهلاكي لمدة 3 سنوات، أي 36 شهرا، وبسقف يصل إلى 100,000 ليرة سورية جديدة وفق شروط وضوابط محددة. وبيّن المصرف أن الفئات المستفيدة تشمل العاملين المدنيين الدائمين في الدولة ممن مضى على اشتراكهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عام واحد على الأقل، إضافة إلى العمال والمستخدمين الدائمين في مؤسسات القطاعين المشترك والتعاوني. كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن قضية فساد كبرى في المؤسسة العامة للكهرباء تعود إلى فترة حكم نظام المخلوع، وتسببت بهدر مالي تجاوز 25 مليون دولار أمريكي وخمسة مليارات ليرة سورية بالعملة القديمة. وأوضح المفتش الأول في قسم التحقيق في الجهاز المركزي للرقابة المالية فادي عبد الرحمن محمود أن القضية تتعلق بعقد أبرم بهدف تحسين الفيول المستخدم في محطة بانياس الحرارية وتحقيق زيادة في الإنتاج. وبحسب محمود جرى إبرام العقد بالتراضي مع الشركة المنفذة فيما يعتبر مخالفة للقانون، وذلك مع عدم وجود مبررات قانونية لحصر الخدمة بجهة واحدة، مضيفا أن الاتفاقية لم تنفذ بالشكل المطلوب ولم تحقق الحد الأدنى من الوفورة المطلوبة. دعت مديرية التنمية الإدارية في وزارة الطاقة المفصولين من الشركة السورية للكهرباء بسبب مشاركتهم في الثورة السورية إلى استكمال المرحلة الثانية من إجراءات العودة إلى العمل. وأوضحت المديرية أن المراجعة تبدأ في 24 من شهر أيار الجاري هذا، ونشرت

0: المديرية قائمة بأسماء 232 شخصا من المفصولين من مختلف المؤسسات التابعة للشركة السورية للكهرباء عن امتداد المحافظات السورية. أعلنت منظمة قرى الأطفال SOS سوريا تمكنها من تتبع أوضاع 118 طفلا من أصل 140 وضعوا تحت رعايتها خلال السنوات الماضية. وأكدت المنظمة في بيان لها أن جميع الأطفال جرى تتبع حالاتهم ويتمتعون بالأمان ويعيشون حاليا مع عائلاتهم، مشيرة إلى أن العمل لا يزال مستمرا للوصول إلى بقية الأطفال والتحقق من أوضاعهم. هذا وأعلنت سابقا اللجنة الوطنية للتحقيق بمصير أبناء وبنات المعتقلين أنها حصرت نحو 314 طفلا تم إيداعهم في دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عهد النظام المخلوع، مؤكدة وصول 150 منهم إلى عائلاتهم، في حين يجري التأكد من وصول 50 آخرين إلى ذويهم. أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف استراتيجية وطنية لتنمية الطفولة المبكرة في سوريا للفترة الممتدة بين عامي 2026 و2030. وبحسب الوزارة تستند الاستراتيجية إلى رؤية شاملة ومتكاملة لرعاية الأطفال منذ الولادة وحتى سن الثامنة، بما يضمن توفير بيئة آمنة وداعمة تمنحهم فرصا أفضل للنمو والتعلم والاندماج في المجتمع. وتضمن الاستراتيجية عدة محاور رئيسية أبرزها خفض نسب التقزم والهزال بين الأطفال ورفع معدلات الالتحاق بالتعليم الدامج ورياض الأطفال، إلى جانب تعزيز الكشف المبكر عن الإعاقات وتوسيع تغطية اللقاحات لتتجاوز 90%. قال مدير المؤسسة العامة لنقل الركاب عمر قطان إن تعديل تعرفة النقل بزيادة تراوحت بين 15% و20% جاء بعد دراسة متكاملة استندت إلى عدة معايير. وأوضح قطان لوكالة سانا أن تعرفة النقل تعدل كلما ارتفعت أسعار المحروقات أو انخفضت، بما يضمن تحقيق العدالة ومصلحة الراكب والسائق، مبينا أن نسبة الزيادة تحدد بحسب ارتفاع أسعار المحروقات وسعر صرف الليرة مقابل الدولار وأسعار قطع التبديل والصيانة. كما ولفت قطان إلى وجود مراقبين دائمين على الخطوط وداخل الكراجات لمتابعة التزام الناقلين بالتعرفة المحددة بموجب قرار المحافظة. تواصل الغضب الدولي إزاء مشاهد التنكيل بناشطي أسطول الصمود العالمي التي نشرها وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن غفير، وسط مطالبة أوروبية بفرض عقوبات عليه واستدعاءات دبلوماسية لممثلي تل أبيب.
1: في مشهد تحول خلال ساعات إلى أزمة سياسية ودبلوماسية، أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير موجة غضب واسعة بعد نشره مقطع فيديو يوثق احتجاز الناشطين من أسطول الصمود المتجه إلى غزة. وأظهر الفيديو ناشطين جاثين على ركبهم وأيديهم مقيدة ورؤوسهم إلى الأرض، بينما ظهر بن غفير بينهم وهو يوجه الشتائم ويرفع العلم الإسرائيلي في صور أثارت انتقادات حادة وفتحت نقاشاً واسعاً حول أبعادها السياسية والإنسانية. وبحسب منظمي الأسطول فقد اعترضت البحرية الإسرائيلية 77 سفينة مشاركة قبل صعودها، واحتجزت مئات المتطوعين الدوليين، مشيرين إلى أن عدد المعتقلين بلغ نحو 430 ناشطاً. ردود الفعل لم تتأخر، فرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وصفت طريقة التعامل مع المحتجزين بأنها غير مقبولة، مطالبة بالإفراج الفوري عن المواطنين الإيطاليين وتقديم اعتذار رسمي لهم، معتبرة أن ما جرى يمس الكرامة الإنسانية. وفي فرنسا استدعي السفير الإسرائيلي، فيما طالب وزير الخارجية جان نويل بارو بتوضيحات رسمية من تل أبيب. أما في أيرلندا فاكتسبت القضية بعداً شخصياً بعدما كشفت الرئيسة الأيرلندية أن شقيقتها وهي طبيبة كانت ضمن المشاركين في الأسطول، معبرة عن قلقها على سلامتها، كما استدعت عدة دول سفراء إسرائيل بينها هولندا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال وبلجيكا وكندا وإسبانيا. وفي الداخل الإسرائيلي دافع بنيامين نتنياهو عن اعتراض الأسطول، لكنه انتقد أسلوب بن كفير، بينما اعتبر وزير الخارجية جيديون سار أن تصرفاته أضرت بصورة إسرائيل. أما بن كفير فتمسك بموقفه مؤكداً أن ما حدث مصدر فخر بالنسبة له، وهكذا تجاوزت القضية حدود البحر لتتحول إلى اختبار جديد لصورة إسرائيل وخلافاتها الداخلية أمام العالم.
0: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية عدداً من المدن والبلدات في الضفة الغربية المحتلة، وبحسب مصادر محلية فقد شملت الاقتحامات الإسرائيلية مناطق عدة في مدن قلقيلية وجنين ورام الله وطول كرم والخليل، حيث دهمت قوات الاحتلال المنازل وأطلقت قنابل صوت واحتجزت عدداً من الشبان. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس الخميس 30 هجوماً على بلدات ومناطق في جنوبي لبنان، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 9 آخرين في خرق مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 17 من نيسان الماضي. وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية فقد شملت الهجمات 18 غارة جوية على أقضية بنت جبيل وصور ومرج عيون والنبطية، إلى جانب 11 عملية قصف مدفعي على عدة بلدات في الأقضية ذاتها، حيث وقعت إحدى الغارات قرب المشفى الحكومي في بلدة تبنين ما أدى إلى إصابة 7 من موظفيه، بينما قتل شخص آخر من جراء غارة استهدفت دراجة نارية في بلدة فرون. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف 9 أشخاص بتهمة تقويض سيادة لبنان والارتباط بحزب الله. وبحسب الوزارة شملت العقوبات النائبة في حزب الله اللبناني إبراهيم الموسوي والوزير السابق محمد عبد المطلب فنيش، إضافة إلى رجل الأعمال خضر ناصر الدين المتهم بدعم شبكات حزب الله. كما طالت العقوبات الدبلوماسية الإيرانية السابق محمد رضا رؤوف شيباني الذي تتهمه واشنطن بدعم الحزب في لبنان. كشف مصدر إيراني كبير لوكالة رويترز أن اليورانيوم المخصب وسيطرة طهران على مضيق هرمز لا يزالان نقطتي الخلاف الرئيسيتين مع واشنطن. وأوضح المصدر أنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة رغم تضييق الفجوات، في حين أفادت وكالة إيسنا الإيرانية باستمرار تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة بوساطة باكستانية للتوصل إلى إطار اتفاق، مضيفة أن وزير داخلية باكستان محسن نقوي سيبقى في طهران اليوم الجمعة لمواصلة المشاورات ولقاء مسؤولين إيرانيين في وقت لم تحسم فيه المشاورة بشأن الخلافات المتبقية. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، مؤكدا أن واشنطن تجري مفاوضات مع طهران. وأضاف ترامب أن واشنطن ستحصل على ما تريده بطريقة أو بأخرى، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى السيطرة على اليورانيوم عالي التخصيب وتدميره وعدم السماح ببقائه داخل إيران. وفيما يتعلق بمضيق هرمز قال ترامب إن بلاده تتحكم بالكامل بالمضيق من خلال حصار وصفه بالجدار الفولاذي، مؤكدا رغبة واشنطن في إبقائه مفتوحا من دون فرض رسوم على الملاحة. وأشار ترامب إلى أن التقديرات تفيد بأن إيران تتكبد خسائر تصل إلى 500 مليون دولار يوميا. أرحب بضيفي تمام الجاسم الباحث في الشأن الأمريكي والشرق الأوسط معي من واشنطن. أهلا ومرحبا بكم سيد تمام. بداية، كيف يمكن قراءة يعني التصعيد السياسي والإعلامي المتبادل بين واشنطن وطهران في هذا التوقيت بالتحديد، في وقت يعني تقول فيه مصادر بأن يعني المباحثات التي تجري بين الطرفين قد يعني ستتوصل إلى نتائج مرضية نوعا ما خلال الفترة القادمة؟
2: يأتي جمال لك ولمشاهدي تلفزيون سوريا، وهذا ما أكد إليه تأكيدا على كلامك، ما أكد أو ما ذهب إليه ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكية قبل ذهابه إلى أوروبا، حينما صرح بأن المفاوضات تتقدم أو تحرز التقدم. ولكن المراقبون هنا في الولايات المتحدة الأمريكية لا يبنون أي أساس للتفاؤل، لطالما أن الإشكالية الأساسية أو الخلاف الأساسي بين الطرفين من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الإيرانيين، سواء في مضيق هرمز أو في الملف النووي، كلا الجانبين إلى الآن يبديان تشدد فيما يتعلق بالمفاوضات وطرح ما تنازلات. فإيران كما نعلم أنشأت هيئة خاصة حسب ما تم تسريبه، وترفض أن يفتح المضيق بشكل كامل، ويجب أن تمر السفن عن طريق هذه الهيئة وأن يتم التنسيق مع إيران لمرور السفن. فإذا المضيق ما زال محكم من قبل الإيرانيين، مع أن إدارة الرئيس ترامب أيضا تفرض حصار على الحصار الذي تفرضه إيران على السفن التي تمر من المضيق. فيما يتعلق بالملف النووي، الرئيس ترامب يصر على إخراج المواد النووية عالية التخصيب من إيران، ورأينا ما نقلته وكالة رويترز، وربما هناك تناقضات لا نفهمها إلى الآن، ربما سربت وسائل الإعلام إيرانية هذا الخبر لرويترز لكي تشير إلى أن الذي يشير إلى أن المرشد الأعلى أمر الإيرانيين بعدم إخراج أو تسليم اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هذا تناقض كبير، وهذا يختلف تماما مع الإطار التفاوضي الذي تسعى باكستان للتوصل إلى توافقات حوله.
0: سيد تمام، اليوم برأيكم هل تعكس تصريحات ترامب بشكل أو بآخر تمسكا بالشروط الأمريكية، أم محاولة لرفع سقف الشروط الأمريكية قبل توقيع أي اتفاق؟
2: يعني هناك تمسك من إدارة الرئيس ترامب ببعض الخطوط فيما يتعلق بالملف النووي، وأضيف إليها أيضا فتح مضيق هرمز، ونرى هناك ليونة من قبل إدارة رئيس ترامب فيما يتعلق بملف الصواريخ والصواريخ البالستية أو البرنامج الصاروخي المهدد للاستقرار حسب ما تراه إدارة رئيس ترامب، وأيضا دول المنطقة، وأيضا فيما يتعلق بالتدخلات الإقليمية من قبل إيران. أيضا هذا الملف يمكن أن يتم إرجاؤه. والسبب في أن إدارة رئيس ترامب قد تبدي نوعا ما ليونة في هذين الملفين فيما ستتعنت فيما يتعلق بالملف النووي وملف فتح مضيق هرمز، أن إدارة رئيس ترامب تعتقد أن الضربات العسكرية التي جرى تنفيذها على إيران أخرت جدا البرنامج الصاروخي، أو تسببت في القضاء على بنية الإنتاج، ربما المخزون لم يطالوا لأنه مخبأ تحت الجبال أو بين الجبال في مغارات أو في كهوف وضعتها إيران. فهذا يعطي ليونة فيما يتعلق بالإنتاج القادم من قبل الإيرانيين لمثل هكذا صواريخ، وفيما يتعلق بأذرع إيران أو تدخلات إيران الخارجية. ترى إدارة الرئيس ترامب أن الحصار المفروض على إيران يكبدها خسائر اقتصادية كبيرة، وهذا لن يسمح لإيران بالإنفاق على هذه الأذرع كما كانت تفعل سابقا، وبالتالي يكون هذان الملفان نوعا ما مطمئن فيها ترامب.
0: بما يتعلق بموضوع تخصيب اليورانيوم عموما واليورانيوم المخصب اليوم، برأيكم إلى أي حد يمكن أن تقبل إيران بشكل أو بآخر بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم تحت الضغوط الأمريكية؟
2: يعني هناك تنبؤات تقول أن إيران تبدي ليونة إذا ما تدخلت جهة أخرى لتسليم هذا المخزون، سواء الصين، وهنا المقصود فيها بالتأكيد حلفاء لإيران، أو أقصد هنا الصين أو روسيا، لنقل هذا المخزون إلى هذه الدول. وسابقا فعلتها عند توقيع الاتفاق في 2015، فعلتها إيران وأعطتها إلى روسيا، فعلت ذلك وأعطت المخزون إلى روسيا. وبالتالي ممكن أن يكون من هنا حل للعقدة التي وضعتها إيران، بأنه لا نريد تسليم اليورانيوم إلى إدارة رئيس ترامب أو إلى واشنطن بشكل عام، ونريد ونحن قابلون لتسليمه إلى جهة أخرى ربما غير الولايات المتحدة الأمريكية كما أشرت، الصين أو روسيا أو أي جهة أخرى ممكن أن تكون، وهذا ينهي نوعا ما أو يضع حد للجدل حول هذا الملف. بالإضافة إلى ذلك إيران تقول أنني لا أريد أو لا تريد تسليم اليورانيوم على الأرض الإيرانية لكي لا تعطي انتصارا لرئيس ترامب بأنه حقق ما يريده، بأنه يخرج إلى جمهوره هنا في الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى إلى العالم ويقول لهم أنني نجحت فيما أريد وحصلت على هذا المخزون. فهي نقطة أدفانتج أو يعني نقطة تحسب لصالحه. فإيران لا تريد أن يحصل الرئيس ترامب على مثل هكذا مكسب، ولذلك هي تضغط لأن يكون أقل شيء التسليم إلى جهة خارجية، مع أننا رأينا أن التصريحات إلى الآن من قبل المرشد، إذا ما صحت ما نقلت وكالة رويترز، وأعتقد أنه ليس صحيح، ربما تكون وسائل الإعلام سربت هذا الخبر لمحاولة جس نبض الأمريكيين وطريقة رد فعلهم، ورأينا رد الفعل الأمريكي، ولذلك بدأت وسائل الإعلام تنقل بأن هذا الخبر غير صحيح.
0: اليوم سيد تمام، برأيكم هل تسعى واشنطن إلى اتفاق طويل الأمد مع إيران أم إلى إدارة مؤقتة لهذه الأزمة فقط؟
2: المشكلة جمال أننا أمام استحقاق كأس العالم هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس ترامب إذا ما حسم أمره سواء بتوجيه الضربة أو بالوصول إلى اتفاق، لا أعتقد أن إدارة رئيس ترامب ستستطيع خلال المتبقي من الأيام قبل كأس العالم أن يكونوا قد فرغوا من التوصل إلى اتفاق نهائي، لذلك سيؤجل ذلك إلى ما بعد كأس العالم، لأنه كل يعني الدولة ستكون مشغولة بهذا الحدث هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أعتقد أنه في حال توصلوا إلى توافقات ستكون إطارية، بما معناه أنها ستكون توافقية على المبدأ العام، ثم سيلجأ ذلك إلى ما بعد كأس العالم على ما أعتقد حتى تبدأ المفاوضات الجدية للتوصل إلى توافقات، ويعتقد أن إدارة رئيس ترامب تريد أن تكون طويلة الأجل.
0: أشكرك جزيلا شكر تمام الجاسم، الباحث في الشأن الأمريكي والشرق الأوسط. الشكر موصولكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم بخير.

فتحت عيني هيك شوي شفته بخياله بالشمس، ركض رقيب طلع من الهواء ونزل على ظهري، طق لي ما بعرف كم ريشه ما بعرف قديش. قال هلا العصايه بايدنا، بصير بايدكم اعملوا اللي بدكم اياه. ضليت 3 شهور بمشي على ركبي، لا دواء ولا لا اسعفون ولا شيء، شق من ثيابي ولف على رجلي. 3 شهور ضليت على حالي. ثالث يوم لحتى من الغرف للجناح اللي تحت قدر يعرف شو صار، انه باسل عامل حادث هو مات. بيقولوا له هيك عباره عن ماسوره، بيقولوا له فوتيس، هن بيحطوها بالرجلين، هي بيحطوا سيخ بشدوها، يعني مشان صوت طقطات العظم قبل ما بلتج الضرب.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

رشيد سليم الخوري شاعر وصحفي لبناني، ولد في قرية البربارة بلبنان لأسرة مسيحية عام 1887. لم ينل قسطاً وافراً من التعليم، فانصرف منذ طفولته إلى تحصيل لقمة العيش. هاجر إلى البرازيل عام 1913 برفقة شقيقه قيصر الملقب بالشاعر المدني. انطلقت مسيرته الأدبية من مدينة سان بول البرازيلية، كان شديد التأثر بقضايا العالم العربي. وصفه الناقد قسطنطين الحداد بالشاعر القروي تقليلا من شأنه، فاتخذ منه لقبا اشتهر وخلد به. أصدر في البرازيل أول أعماله الشعرية وهي الرشيديات عام 1916 والقرويات عام 1916. أصبح من أبرز شعراء المهجر الجنوبي، وتولى رئاسة تحرير مجلة الرابطة لثلاث سنوات، ثم رئاسة العصبة الأندلسية عام 1958. بقي منافحاً عن عروبة لبنان واستقلاله، ومدافعاً عن القضايا العربية، فلقب بشاعر العروبة. أصدر ديوان الأعاصير عام 1933، وهو ديوان شعر قومي عربي. عرف بدعوته إلى التآخي الإسلامي المسيحي، وله قصائد مشهورة في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عاد إلى لبنان عام 1958 بعد 45 سنة قضاها في المهجر. من آثاره الأدبية الزمازم عام 1962، وديوان القروي عام 1952. من أشهر قصائده بنت العروبة هيئي كفني، أنا عائد لأموت في وطني، أأجود من خلف البحار له بالروح ثم أضن بالبدن. توفي عام 1984، وأوصى أن يصلي عليه شيخ وكاهن، وأن ينصب على قبره هلال وصليب.

مساء الخير، حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم. نناقش على مدار ساعتين أبرز الملفات المحلية والإقليمية. نبدأ من مشاركة الرئيس أحمد الشرع في قمة مجموعة السبع في فرنسا الشهر المقبل، في أول مشاركة لسوريا كدولة ضيفة في القمة منذ تأسيس المجموعة عام 1975. اقتصاديا، نسلط الضوء على التعليمات التنفيذية التي يصدرها وزير المالية اليوم بشأن الزيادة النوعية للرواتب التي ستشمل 80% من موظفي الدولة. في ملفاتنا المحلية أيضا، نتناول قرار اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تشكيل لجان المراقبة القانونية في الدوائر الانتخابية بالحسكة والمالكية والقامشلي في محافظة الحسكة. نختم بالتنديد الدولي الواسع بإهانة إسرائيل ناشطي أسطول الصمود، إلى جانب الاتهامات التي وجهها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر لوزير الأمن القومي إتمار بن غفير، محملا إياه مسؤولية تشويه صورة إسرائيل عقب نشره مقطعا مصورا يوثق قمع ناشطي الأسطول. مرحبا بكم.

0: نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر أن الرئيس أحمد الشرع سيشارك في قمة مجموعة السبع في فرنسا بين 15 و17 من الشهر المقبل، لتكون المشاركة الأولى لسوريا في القمة كدولة ضيفة منذ تأسيس المجموعة عام 1975.
1: في لحظة تحمل أبعادا سياسية ودبلوماسية لافتة، تتجه الأنظار إلى فرنسا التي ستحتضن قمة مجموعة الدول السبع الشهر المقبل، والتي قد تشهد حضورا لسوريا للمرة الأولى منذ تأسيس المجموعة عام 1975. أما عن تفاصيل المشاركة فيقول مسؤول سوري إن حضور سوريا للقمة سيكون بصفة ضيف ممثلة بالرئيس الشرع الذي تلقى الدعوة عن طريق وزير المالية محمد يسر برنية الذي حضر المحادثات المالية للمجموعة قبل أيام في باريس. هذه المشاركة لا تقتصر على الرمزية السياسية بل تحمل أبعادا اقتصادية، إذ سيجري التركيز فيها على دور سوريا باعتبارها مركزاً استراتيجياً محتملاً لسلاسل الإمداد بعد إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. الحديث عن دور سوريا كبديلاً لمضيق هرمز ليست وليدة اللحظة، بل امتداد لطرح بدأ يتبلور منذ شهر آذار الماضي، عندما أشار المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك إلى أهمية البحث عن ممرات آمنة بديلة للشحن البحري عبر مضيق هرمز، إضافة إلى حديث تقارير صحفية أمريكية أن البحث عن بدائل لمضيق هرمز يقود إلى سوريا وموانئها، وهو ما التقى لاحقاً مع مبادرة البحار الأربعة التي طرحها الرئيس أحمد الشرع بهدف جعل سوريا ممراً آمناً يربط آسيا الوسطى والخليج بالقارة الأوروبية.
2: غدت المسار الحتمي والملاذ الآمن.
1: وما بين السياسة والاقتصاد تقف سوريا من خلال مشاركتها في هذه القمة على أعتاب مرحلة مفصلية قد تعيدها إلى قلب المعادلة الدولية.

0: نناقش الموضوع مع ضيفينا الدكتور أحمد الكناني الأكاديمي والمختص بالعلاقات الدولية من دمشق، والدكتور جاسم العقلة الأكاديمي والباحث في الاقتصاد والتمويل. مرحبا بكما. دكتور أحمد، ما الذي تعنيه مشاركة سوريا في قمة مجموعة السبع الشهر المقبل؟
1: تحية لك أستاذ محمد ولي الدكتور جاسم. يعني حقيقة هذه المشاركة إعادة أيضا تثبيت التموضع السوري في الوسط الدولي والإقليمي، ولكن أيضا هي شهدت ظروف خاصة بحرب دولية تحدث، وهي الحرب الأمريكية على إيران. وبالتالي نحن كنا نتحدث عن اجتماعات لوزراء المالية التي سبقت يعني قبل أيام، وحضرها وزير المالية السوري، وكان هناك حديث مطول حول الإجراءات المتعلقة بمضيق هرمز. وبناء على ذلك ونظرا للتوسع بذلك، جاءت دعوة إلى الرئيس السوري أحمد الشرعي لأن يكون هو ضمن الضيوف في هذا المؤتمر الشهر المقبل، لبحث يعني الجغرافية السورية لأن تكون بديلا لمضيق هرمز، والذي سيكون يعني بهذا الملف العديد من العقبات اللوجستية والتقنية والاقتصادية أيضا. ولكن دور سوريا سيكون مفصلي من حيث موقعها الجغرافي، إمكانية طرح أن تكون بديلا لهرمز، وإضافة إلى أن سوريا يعني يتم إعادة وضعها على المنصة الدولية وإعادة تثبيت لهذا يعني القدم، خاصة وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون حاضرا في الشهر المقبل من ضمن الرؤساء، وسيتم المباحثات بالعديد من الملفات المتعلقة بالوضع الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط والمسارات الاقتصادية والتجارية حتى.
0: دكتور جاسم، الدعوة لمشاركة سوريا تسلمها وزير المالية السوري محمد ياسر برنية، هل لذلك أي دلالة؟
2: مساء الخير أستاذ محمد والضيف الكريم الدكتور أحمد والجميع السادة المشاهدين. بلا شك أستاذ محمد، لا يمكننا التغافل عن ملاحظة التطور التدريجي والإيجابي في انخراط سوريا الجديدة مع الدول الغربية. لدينا مؤشرات سياسية كثيرة، والدكتور أحمد ممكن أكثر علم مني في السياسة ممكن يوضحها، ولكن الاقتصادية الواضحة في هذا التحول، وهي أبرزها توجيه دعوة للسيد الرئيس أحمد الشرعي لحضور الاجتماع الشهر الجاي في فرنسا. الموضوع يحمل أبعاد اقتصادية كبيرة، خصوصا أنه الاجتماع الأولي أو التمهيدي جاء دعوة السيد وزير المالية الدكتور محمد ياسر برنية، فالموضوع يحمل دلالات اقتصادية كبيرة مهمة، يعكس الاهتمام المتزايد بإعادة دمج سوريا ضمن المشهد الاقتصادي الإقليمي والدولي. وطبعا تم أيضا فتح نقاشات تتعلق بإعادة الإعمار والاستثمار ودور سوريا المحتمل. النقطة اللي أشوفها أنا أكبر، اللي هي دور سوريا المحتمل كمركز لوجستي واستراتيجي في المنطقة، خصوصا يعني كما تعلم أستاذ محمد أنه التحولات الحالية في سلاسل الإمداد والتجارة الدولية نتيجة الجيوبوليتيكال تنشن اللي صار بالشرق الأوسط. اليوم العالم والعالم الغربي خصوصا يبحث عن مسارات بديلة، مسارات أكثر تنوع للنقل والتوريد. يعني أزمة البحر الأحمر ومضيق هرمز طالت إلى حد كبير، والدول الغربية العالمية بدأت تفكر بشكل جدي، لأنه تواجه ضغوط من شعوبها في ارتفاع المؤشرات الاقتصادية، طبعا ارتفاعها بشكل سلبي على على على على المواطنين. فسلاسل الإمداد تأثرت بشكل كبير. فدعوة سوريا برأيي من هذه الزاوية، أنه سوريا تمتلك موقع جغرافي مهم جدا يربط الخليج والعراق والأردن بتركيا وأوروبا والبحر المتوسط أيضا. فمتى نعم. استقرت الأوضاع وتم تطوير يعني البيئة الجاذبة لهذه النقطة، ممكن سوريا أن تصبح عقدة لوجستية كبيرة ومهمة في المنطقة.
0: طيب دكتور أحمد، طبيعة المشاركة كيف ستكون كضيف؟ لأنه يعني طبعا هناك الدول السبعة الذين يشكلون مجموعة الدول السبعة الكبار، لكن مشاركة سوريا كضيف ما الذي تعنيه؟ ما طبيعة هذه المشاركة؟
1: أستاذ محمد، يعني حقيقة تحديدا سوريا هناك ليست مشاركة بروتوكولية بهذا المؤتمر، بينما هي مشاركة رئيسية، لا سيما بأن الأنظار تتحدث في الآونة الأخيرة عن أن تكون سوريا موقعا جغرافيا لسلاسل توريد الطاقة بحكم الموقع الجغرافي، وبالتالي وجودها ليس بروتوكوليا وإعادة يعني البلورة السياسية لسوريا وموقعها في المجتمع الدولي، بل نتحدث الآن عن وجود أساسي ورئيسي يبنى عليه في ظل المحادثات التي ستكون الشهر المقبل. هذه في النقطة الأولى، ولكن أيضا تجدر الإشارة بأنه أيضا الجغرافيا السورية ليست وحدها كافية لأن تكون تضع سوريا كممر لسلاسل التوريد. نحن نتحدث عن مناخ أيضا سياسي ودولي يجب أن يكون قد يعني أمنته سوريا. حتى ننتقل إلى الناحية الاقتصادية، نتحدث عن متغيرات دولية، هل يوجد توافق بشكل كامل على أن تكون سوريا ممرا للطاقة، إضافة إلى أنه حتى اللحظة نتحدث عن بدائل لمضيق هرمز، ولكن هل ذلك متعلق بفترة توقيف المضيق؟ يعني عندما إذا حلت الأزمة معنى ذلك بأنه سيتم إعادة الملف تلقائيا إلى مضيق هرمز؟ القضايا بحاجة دراسة وأيضا مباحثات دولية في هذه الاجتماعات. نتحدث عن 7 الدول الكبار التي تدير الملفات الاقتصادية الكبرى في العالم، وبالتالي هي قضية ليست فقط اقتصادية بل سياسية. بمعنى آخر، هل إذا حلت القضية في مضيق هرمز سيتم الاستغناء عن سوريا؟ أم نحن نتحدث عن سلاسل توريد جزئية أو مؤقتة؟ أو ربما سيكون هناك احتياجات مبدئية وليست يعني أساسية؟ إضافة أستاذ محمد إلى قضية أخرى، عندما تكون هذه الدولة يعني يجب أن يكون هناك يعني حاضنة لوجستية وتقنية عالية حتى تستوعب أن تكون هي يعني ممر لنقل الطاقة. نحن لا نتحدث فقط عن ممر الطاقة الذي هو مسبقا يعني بدأ العمل عليه من العراق إلى سوريا، والذي يمكن أن نقول بأنه شيء متواضع عن طريق ميناء بانياس، ولكن نتحدث عن من الخليج إلى سوريا ومنه إلى أوروبا، وبالتالي هناك يجب أن يكون ضغط وإمكانات دولية لدعم هذا المسار، وبالتالي هي ليست مشاركة بروتوكولية بقدر ما هي نقاط فعلية سيتم البحث عنها، ويجب أن يكون في هذا المؤتمر الإجابة عن كل هذه التساؤلات.
0: دكتور جاسم، يعني فكرة أن تكون سوريا تلعب دورا أساسيا في سلاسل الإمداد العالمية وممر للطاقة، ما مدى واقعية هذا الأمر؟
2: نعم، برأيي صراحة أنه واقعي جدا ومهم جدا، وأمانة أنا لن أعتبر الدعوة إلى اجتماع مجموعة 7 الشهر القادم أنها دعوة بروتوكولية فقط، أو أنه يعني خلينا نقول أنه مجاملة لسوريا. الغرب أمانة يدرك أن سوريا الآن يعني تقع يعني بدأت دولة ليست مصدرة للإرهاب كما كانت في السابق، دولة الآن أصبحت شريكة في الاقتصاد العالمي، منفتحة على الجميع، لديها رؤية استراتيجية كبيرة لإعادة الإعمار. فالظروف ما حدث من ظروف في الشرق الأوسط خدم الموضوع السوري لرؤية سوريا أن تكون مركزا لوجستيا كبيرا. فأمانة الموضوع يعني يجب أن يؤخذ من ناحية سوريا أنه أن يكون بشكل جدي أكبر، بشكل لا يعني يجب أن يكون هدف لسوريا من ضمن مجموعة أهداف لإعادة الإعمار. يجب على الحكومة السورية أن تستغل الوضع لمصلحتها وأن تجذب أكثر من التحالفات الإقليمية والدولية لتبرهن للعالم نعم نحن نملك الموقع الجغرافي الذي ممكن أن نستغني عن مواقع أخرى إن كان هناك يعني تنشن سياسي بين دولة أو دولة، أو اضطر أحد الموانئ للإغلاق أو كذا. فالملفات الاقتصادية
0: طيب دكتور جاسم، أشرت إلى موضوع إعادة الإعمار، إلى أي درجة فعلا يمكن لهذه المشاركة لسوريا في قمة 7 أن تلعب دورا في تحفيز إعادة الإعمار وفرص الاستثمار في سوريا؟
2: تماما استاذ محمد، امانه في الموضوع اعاده الاعمار موضوع اولا طويل جدا وشائك جدا، ويعني يتطلب الكثير من الجهد والمال ايضا. يعني سوريا يعني على سوريا ليس فقط تستغل حضورها في مجموعه السبع كضيف في الشهر القادم، هناك يعني تقاطعات كثيرة أخرى يجب أن سوريا أن تركز عليها، لأنه مجموعة إعادة الإعمار ليس فقط عمل سنة أو سنتين أو خمس سنوات أو عشر سنوات، سوف يكون على مدى أقل شيء 50 إلى 60 سنة. سوريا ممكن أن تطرح يعني بشكل مباشر أنه ما هي العوائق التي توقف في في في في سبيل يعني تعرقل مشاريع إعادة الإعمار، كيف نفتح النقاشات حول البنية التحتية، حتى موضوع أنه رؤية سوريا كمركز استراتيجي لسلاسل الإمداد ممكن أنه يخدم الحكومة السورية أنه في إعادة تأهيل الموانئ المتضررة. تعرف أنتوا البنية التحتية السورية مدمرة ومنهكة، الطرق السكك الحديدية، مشاريع الطاقة أيضا، المناطق الصناعية واللوجستية أيضا جميعها تحتاج إلى تأهيل وإعادة تجديد لربطها بالمشاريع العالمية. فممكن سوريا تستفيد من حضورها الشهر القادم بتسويق إلى ما هي العقوبات التي ممكن أو المعوقات التي ممكن أن تعوق سوريا للبدء أو الإسراع في موضوع إعادة الإعمار.
0: دكتور أحمد، أنقل إليك هذه النقطة، كيف يمكن لسوريا أن تستفيد فعلا من هذه الفرصة، فلا يكون مجرد حضور بروتوكولي وإنما تطرح ملفات معينة مثلا خلال هذه القمة من أجل فعلا يعني التعافي وأن تكون سوريا يعني تثبت هذا الحضور.
1: أستاذ محمد، يعني تكلفة إعادة الإعمار بحسب التقديرات الدولية قرابة 200 مليار دولار، في 80 مليار دولار هي تقريبا كانت بند خاص للكهرباء والماء والبنية التحتية فقط، يعني هذا الرقم تقريبا قرابة النصف هو فقط لبنية تحتية من كهرباء وماء ويعني الأمور اللوجستية. القضية كان هذا الاجتماع وكان هناك إصرار حقيقي دولي بعيدا عن البروباغندا الدولية والسياسية بأن يكون هناك ضخ وتمويل لأن تكون سوريا ممر. نحن نتحدث عن إعادة تهيئة الموانئ بشكل فعلي وبشكل كبير حتى تكون قادرة على أن يعني تصدر بشكل كبير مهما كانت الكميات، سواء نتحدث عن الخليج ولا من العراق. إضافة إلى أنه ما ممكن أنا أروح بهذا الخيار إذا ما كان في خطوات تنفيذية من المجتمع الدولي بإعادة إعمار سوريا. يعني القضايا أتحدث بأنها أيضا هناك أسئلة رئيسية كما أشرت لحضرتك بأنه هل يعني سوريا ستذهب إلى بديل دائم أم هي بديل مؤقت إسعافي ريثما تحل الأزمة في مضيق هرمز. فلذلك القضية تحتاج إلى نقاشات رئيسية. ما هو المطلوب من سوريا؟ إذا كان مطلوب من سوريا فعلا تحويلها لممر، يجب أن يكون هناك قرار دولي كبير بهذا الخصوص. وكما نعلم هذه القرارات يعني بأن تتحول سوريا إلى بيئة كاملة وبيئة يسودها السلام بشكل كبير، بما في ذلك حتى حالة التهدئة مع إسرائيل أيضا، لأنه اليوم ما فيك تكون أنت كبيئة ومنطقة يعني سلاسل توريد للطاقة وربما هناك أي اعتداء إسرائيلي قد يخل بهذه العملية. لذلك هناك رغبة أو توافق دولي يجب أن يقر بهذا الخصوص وأن يكون هناك دفع حقيقي لعجلة إعادة الإعمار لسوريا.
0: دكتور جاسم، ما الذي تحتاجه فعلا سوريا لتكون لديها هذه البيئة المناسبة والبنية التحتية لتكون مركز لوجستي فعلا وجزء يعني مهم في سلاسل توريد الطاقة؟
2: تماما استاذ محمد، أمانة الموضوع نفس ما قلت لك نفس ما ذكرت في البداية انه موضوع شائك وطويل. يعني موضوع إعادة الإعمار او تجهيز البنية التحتية في سوريا موضوع طويل المدى ويحتاج الى العمل الكثير، وانا برأيي الحكومة السورية الان في جميع القطاعات تعمل على هذا التأهيل كبيئة جاذبة للاستثمار في سوريا. يعني ما نقدر نتغافل أنه لدينا موانئ يعني تحتاج إلى إعادة تأهيل، سكك حديدية مضروبة، مشاريع طاقة لحد الآن الكهرباء أو اللوجستيات الأخرى يعاني منها البلد. القوانين المصرفية المالية نعم فيه هناك في تحسن كبير منذ بداية التحرير لحد الآن، ولكن ليس ليس ليس كافيا لجذب هذه المشاريع الكبيرة وتحويل سوريا إلى إلى إلى نقطة مهمة بضربة عصر. مثلا نعطي مثال، مثلا لحد الآن معظم المصارف السورية البنوك السورية تحتاج إلى معايير تحاكي المعايير العالمية، يعني خصوصا موضوع الشفافية، موضوع الغسيل الأموال، موضوع المواضيع أخرى، يعني لازم يكون إنه أونلاين مع الـ مع الـ مع الجلوبال بانكينج سيكتور. أيضا عندنا موضوع التحكيم التجاري، المستثمرين نعم إذا أنت تحب تدعي المستثمرين، المستثمرين يحبوا الوضوح ويحبوا الشفافية، يعني أين سوف تكون التحكيم التجاري، كيف هي آلية التحكيم التجاري، ما هي كيف سوف يكون صرف الأموال، دفع الأموال، تحويل الأموال، يعني أمور كثيرة تسعى الحكومة السورية إلى تجهيزها. لن تكون هذه عقبة كبيرة حاليا لأنه مشروع متكامل، وخصوصا بموضوع بما يتماشى مع القوانين العالمية، هناك يعني أبديت كل شهرين أو كل ثلاثة أو كل ست شهور مع منظمات عالمية تسعى إلى تحديث القوانين وتحديث الأنظمة من أجل حماية أكثر ومن أجل شفافية أكثر. فبرأيي يعني على المدى المتوسط سوف تكون هناك بيئة شاملة جاذبة للاستثمار في سوريا، تعطي أيضا رسالة للمستثمرين الآخرين أن يعني إذا تم رؤية سوريا من هذا المنظور، الرؤية السياسية، المستثمرين يهمهم أنه هناك استقرار سياسي، نعم هناك استثمار أيضا. فالبعد السياسي والطمأنينة السياسية تسبق الاقتصاد، لأنه الموضوع ليس فقط ضخ أموال أستاذ محمد، الموضوع أيضا حماية هذه الأموال والمعرفة أين سوف تصرف هذه الأموال وكيف تدار الاستثمارات.
0: نعم دكتور أحمد، إلى أي درجة يعني يمكن أيضا لهذه المشاركة أن تسهم في تطوير العلاقات مع هذه الدول، الدول السبع يعني الكبار؟
1: يعني حقيقة هي إعادة تثبيت وتطوير بشكل أكبر، لأنه سبق ذلك زيارة للرئيس الشرع إلى أوروبا والتقى الرئيس الفرنسي، ثم أيضا في زيارة إلى بريطانيا، ومن ثم أيضا كان هناك أيضا زيارات إلى ألمانيا، وبالتالي يعني حتى اللقاءات السابقة مع الرئيس دونالد ترامب كانت هي بناءة، في كل لقاء من الرئيس الشرع مع الرئيس الأمريكي كان هناك تطورا بملفات متعلقة بسوريا واقتصاد سوريا من رفع العقوبات وغير ذلك. وحتى يعني قبل أيام تحديدا كان أيضا الاتحاد الأوروبي قد رفع أيضا لائحة العقوبات عن مؤسسات سورية كانت موضوعة سابقة في عهد النظام البائد، وبالتالي هناك انفتاح كبير من الاتحاد الأوروبي وبما في ذلك حتى الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا العلاقات مع إيطاليا، وأيضا سيكون هناك انفتاح أكبر يعني سيكون جديد اتجاه اليابان. وبالتالي يعني هذه اللقاءات التي ستكون في الشهر المقبل هي إعادة تثبيت التموضع السوري في المجتمع الدولي، وهذا سيعطيها دعما أكبر في زيادة التوافق الدولي الحقيقي لاستقرار سوريا وتطورها من الناحية الاقتصادية، إضافة إلى تجاوز كل العقبات السياسية، بما في ذلك أن يكون أيضا المجتمع الدولي ضاغطا على يعني منع أي توترات سلبية من إسرائيل حتى صح التعبير على سوريا. وبالتالي جميع إجماع الدول هذه الكبار وتحديدا اقتصاديا وسياسيا سيكون لها دلالات ومؤشرات سياسية إيجابية على سوريا من حيث الاستقرار السياسي لدمشق في المحيط العربي والإقليمي والدولي.
0: دكتور جاسم، يعني كيف يمكن الاستفادة من هذه الفرصة كي لا تكون مجرد يعني أمر خاضع لظروف مؤقتة حالية تتعلق بمضيق هرمز وحرب إيران، وإنما لا فرصة دائمة بالنسبة لسوريا؟
2: نعم، هذا أمانة يرجع للدبلوماسية السورية وحنكة السيد الرئيس أحمد الشرع، وأنا متأكد أنه سوف يتم استغلال الموضوع بشكل إيجابي لسوريا، يعني إبراز دور سوريا المسالمة حاليا بموقعها الجغرافي المتميز، ربط الشرق والغرب خصوصا مع دول الشرق المتوسط، هذا يعني يعطي سوريا خلينا نقول كريديت أو أدفانتج أنه انه الكره بملعبنا، انه يعني سواء نحصل على منح من مجموعه السبع، لانه مجموعه السبع لها تاريخ كبير في دعم دول مثل المانيا، اليابان، كوريا الجنوبيه والعراق حتى بعد 2003، سواء دعم مباشر او دعم عن طريق مؤسسه صندوق النقد الدولي او عن طريق البنك الدولي. فدائما الدعم الذي ياتي من مجموعه السبع مشروط الى حد ما في بعض الشروط، مثل ممكن يتطلبون اصلاحات هيكليه ماليه في سوريا والوضع قائم حاليا، يطلبون موضوع التحكيم التجاري يكون اكثر شفافيه، يطلبون يعني بنيه تحتيه متكامله في سوريا. فيجب على الحكومه السوريه ان تستغل هذا الوضع وتوضح ان هناك خطه عمل جاريه على قدم وساق لقبول مثل هذه الشروط والعمل على ما يطلبه مجموعه السبع. نفس ما قلت بداية انه اعاده هيكله البنيه التحتيه سواء القانونيه ولا الاقتصاديه ولا التشريعيه بما يخص جميع قطاعات الخدميه في سوريا.
0: هو المشاركه كضيف هذا يعني امر معتاد في مجموعه السبع دكتور جاسم، ان تدعى دوله للمشاركه كضيف؟
2: أمانة ما عندي فكرة على الـ على الـ على الـ على الـ على انه تدعى كضيف، بس لكن انا ارجح الموضوع دعوة السيد الرئيس عبد الشرع، ارجح بشكل كبير انه الموضوع انه سوريا ومكانها المحتمل الاستراتيجي لتكون صلة الوصل بين الشرق والغرب في حال حدوث اي اضطرابات في مضيق هرمز او مضائق اخرى، لانه نفس ما ذكرت في البداية انه العالم يعني يريد نقاط أكثر لسلاسل الإمداد، يريد ليت تكون حصرية، وليس بالضرورة في النزاع في الشرق الأوسط حتى لا نذكر أزمة كورونا كان الإشكال من البضائع اللي جاي من الصين وغيره.
0: طيب دكتور أحمد، إذن هناك خطوات كثيرة نتحدث عنها يجب إنجازها إذا كانت سوريا قد تتحول فعلا إلى مركز لوجستي وجزء من سلاسل التوريد العالمية، لكن مجرد دعوة سوريا لهذه القمة لأول مرة يعني يحصل هذا الأمر، إلى أي درجة هذا يعني مؤشر مهم أيضا؟
1: يعني جرت العادة أن يتم دعوة الدول التي قد تكون معنية بالملفات التي سيتم تدارسها وحتى تباحثها، ولكن نحن نتحدث عن سوريا تحديدا في ظل توقيت

0: عن استراتيجية أمريكية أيضا في يعني مصادر الطاقة. تجدر الإشارة أستاذ محمد بأنه دائما بهذه الاجتماعات كان هناك جرت العادة خلافات ما بين هذه الدول الكبرى حول السياسات الاقتصادية فيما بينها، وحتى يعني رئيس دونالد ترامب كان بشكل عام مختلفا في رؤيته الاقتصادية بين أعضاء هذه يعني الدول. ولكن أن تكون سوريا كما أشرت بأنه يطلب أن يكون هناك اجتماعات حقيقية بمدى إمكانية أن تكون سوريا بديلا لمضيق هرمز، أن اليوم صار في تعطيل بعد الحرب على إيران، وهناك عدد كبير من الدول تضررت اقتصاديا من هذه الحرب، والتي يعني ربما يعني قد تكون فواتيرها عالية جدا وخلفت ارتفاعات في الطاقة. وبالتالي تبحث دائما هذه الدول وتحديدا أمريكا والدول الإقليمية على أن يكون هناك مسارات يعني لسوريا أو دولة أخرى لأن تكون هي يعني الأساس في توريد الطاقة، ولكن نعم. الجغرافيا لسوريا خدمتها لأن تكون ممثلة لهذا الدور، وهذا ما يعني سلط الضوء عليها ودعاها بشكل يعني مباشر عن طريق الرئيس أحمد الشرع بأن يتم المباحثات حول هذا الملف.
1: نعم، شكرا لكما دكتور أحمد الكناني الأكاديمي والمختص بالعلاقات الدولية من دمشق، ودكتور جاسم العقلة الأكاديمي والباحث في الاقتصاد والتمويل من لندن.
2: شكرا.
1: مستمرون معكم في سوريا اليوم ونتابع بعد فاصل قصير. التعليمات التنفيذية وترقب لإصدارها عن وزارة المالية بشأن الزيادة النوعية للرواتب. في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: نظمت غرفة تجارة دمشق جلسة حوارية بحضور وزير المالية محمد سربرنية، حيث كشف الوزير عن عزمه إصدار التعليمات التنفيذية للزيادة النوعية للرواتب اليوم، مشيرا إلى وجود إعفاءات ضريبية كثيرة في بعض القطاعات قد تجعل الضريبة أحيانا تصل إلى 0%.
1: سيد الوزير حكى بشكل عام على تبسيط النظام الضريبي، يعني نحن عم نفرض ضرائب تكون مبسطة وسهلة بالنسبة للتاجر وللمستهلك ليقدر يستعملها ويطبقها بالشكل الصح. اليوم كان الحديث بشكل أساسي عن ضريبة الإنفاق الاستهلاكي والسلفة على ضريبة المبيعات، هاي اللي كان في كتير تساؤل من الناس بسبب قرور صدور القرارات الأخيرة بموضوع الإنفاق الاستهلاكي، بموضوع السلفة كان في أسئلة للسيد الوزير.
2: وعدنا تريح الصياغ، نحن لجنة الصياغ دمشق وعدنا انه حيريحنا لانه الاول السنه من الانفاق الاستهلاكي للمنظم بس الدور الرئيسي للصاغه، وصارت الصاغه تقريبا هلا مستوى سوريا بتصير الضاهي على مستوى الشرق الاوسط بالصناعات والبيع والشراء، وعدنا انه حيريحنا من هون لاول السنه بالانفاق الاستهلاكي.
3: ما يكونوا فايتين كاجهزه امنيه، لا يكونوا فايتين بحلقة.
0: انضم إلينا دكتور علي كنعان عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق من دمشق.

0: دكتور سليمان مصلي، الأستاذ في الأسواق المالية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، مرحبا بكما. دكتور علي، كيف يمكن قراءة هذا الإعلان من وزارة المالية عن زيادة في الرواتب، زيادة نوعية في الرواتب؟
1: بداية مساء الخير لك وللسادة المشاهدين وأيضا للسيد وزير المالية، كونه من كبار الاقتصاديين وخريج كلية الاقتصاد. بالطبع تعد الأجور الرافد الأساسي للطلب الكلي في الاقتصاد، فكلما ازداد حجم الأجور كلما أدى ذلك لزيادة الطلب الكلي في الاقتصاد وأدى لتحريك عجلة النمو الاقتصادي، وبالمقابل كلما انخفضت الأجور ينخفض حجم الطلب الكلي ويتراجع النمو الاقتصادي في أي اقتصاد وطني. فالسيد وزير المالية والسيد الرئيس قبله مشكورين زادوا الرواتب في الشهر السابع من العام الماضي 200%، وهي زيادة لم يسبق لها مثيل في تاريخ سوريا. وأيضا على العيد رمضان، عيد الفطر السعيد، زادت الأجور بحدود 50%. هذا الأمر لم يشكل رافعة قوية للاقتصاد السوري، سيما وأن الأجور إذا أخذنا الأجور السورية في القطاعين العام والخاص لا تتجاوز تقريبا بحدود 6 إلى 7 مليار دولار طوال العام، في حين أن مستوى الأرباح قد يصل إلى 18 مليار دولار، بينما حجم الناتج المحلي الإجمالي في سوريا يصل إلى 32 مليار دولار كما صرح السيد الرئيس في جلسة رمضان الماضي. فالأجور والأرباح تصل إلى 24 مليار دولار، بينما الناتج العرض الكلي يعني بحدود 32 مليار دولار، أي أن الفجوة ما زالت 8 مليار دولار بين الطلب الكلي والعرض الكلي، وهذا ما يشكل نقص في القوة الشرائية للمواطنين، وبالتالي يشعر المواطنون بأن دخولهم منخفضة وأسعار السلع مرتفعة.
0: طيب دكتور علي، بالحديث عن فجوة هناك أمر آخر أيضا، لأنه وزير المالية الشهر الماضي تحدث عن عجز في الموازنة لسنة 2026 ب 1.8 مليار دولار، وبالتالي من أين ستؤمن الحكومة هذه الزيادة في الرواتب؟
1: طبعا العجز الموازنة حالة طبيعية ليست في سوريا وإنما في كل بلدان العالم، لا تستطيع لا اليابان ولا الولايات المتحدة ولا بريطانيا ولا ألمانيا سد فجوة العجز في الموازنة العامة للدولة. النفقات هي أكبر من الإيرادات بفضل التطور التقني والتطور العلمي وتطور الحاجات في أي مجتمع من المجتمعات، لذلك ليست عيبا اقتصاديا وليست عجزا اقتصاديا عندما يكون العجز في الموازنة يصل إلى 7-8%. ربما الدول المتقدمة تعتبره مصيبة كبرى إذا تجاوز 10%، لكن في بلداننا العربية وفي البلدان النامية يعني عندما يكون العجز بين 15-20% ربما يكون مصيبة، لكن بين 10-15% يعتبر العجز طبيعي، لأن هذه الدول لم تصل بمستوى إيرادات يؤهلها لأن تصل إلى مصافي الدول المتقدمة. الأمر الآخر وهو ما أؤيده أنا كاقتصادي وباحث اقتصادي، أن عجز الموازنة يجب أن يدفع الحكومة للاستدانة من البنك المركزي لكي تحفز الطلب وليست تكون كابحة للطلب. عجز الموازنة يجب أن يشجع الحكومات لدعم الطلب وأيضا دعم المستثمرين، تقديم إعانات للمستثمرين و مساعدة المستثمرين والعرض الكلي لكي يتحرك الطلب. الطلب يحرك العرض الكلي. نحن بحاجة ماسة اليوم لزيادة الطلب الكلي، لأن الطلب الكلي هو من يشجع العرض الكلي.
0: طيب دكتور سليمان، طيب اسمح لي هناك أعود إليك دكتور علي، لكن نأخذ رأي أيضا دكتور سليمان، مرحبا بك من جديد. ما رأيك في الانعكاسات المتوقعة لزيادة الرواتب؟
2: طبعا زيادة الرواتب يعني جاءت في وقتها المناسب. دولة فتية مثل سوريا خارجة من حرب وأزمة دامت أكثر من 14 سنة، يعني ترفع القبعة على وزارة المالية أن تستطيع أن ترفع الرواتب بهذا الشكل خلال فترة يعني بسيطة بأولا 200% بعدين 50% بعدين زيادات نوعية للرواتب، فهذا أمر جدا مهم. طبعا ليش مهم هذا الأمر؟ لعدة أسباب. الأمر الأول استقرار اليد العاملة الموجودة في القطاعات الرئيسية. طبعا يعاني القطاع العام لفترة طويلة من تسرب الكفاءات والمهارات إلى القطاع الخاص. الآن الأمر صار معكوس، صار القطاع العام هو الذي يرفع الرواتب وسيجذب ذلك القطاع الخاص ليواكب الرواتب الموجودة في القطاع العام، فترى القطاع الخاص لاحقا ستجده يرفع الرواتب أيضا، وهذا سيؤدي إلى خلق مثل أثر الفراشة، رفع يؤدي إلى رفع بالقطاع الآخر وهذا سيفيد الاقتصاد ككل. فإذا هذا أمر جدا مهم من ناحية الأولى. من ناحية الثانية الزيادات النوعية التي ترغب وزارة المالية في إقرارها سيفيد في تثبيت الكفاءات التي تكون عابرة للحدود، فمثلا قطاع الصحة أو قطاع التعليم العالي أو قطاع حتى التعليم الذي هو التربية، حملة الدكتوراه، الأطباء، هؤلاء أشخاص مؤهلون للخروج عبر الحدود بسهولة، فينبغي أن يتم يعني الحفاظ عليهم عبر تقديم زيادات نوعية للرواتب لهم لكي يستطيع البقاء في سوريا. ممكن هذا يؤدي إلى خدمات جانبية، يعني فكرة زيادة الرواتب تفيد في أشياء أخرى، سيكون موظف القطاع العام الآن حريص على وظيفته أكثر، سيكون متفاني في العمل، سيبذل جهده لأن خسارة هذه الفرصة ربما لا تعوضها خسارات أخرى أو فرص أخرى موجودة في السوق. فبالتالي ينبغي أن يعني ينظر إلى المسألة من كل الجوانب، تجد أن الفوائد هذا التحسن في الرواتب سيكون يعم الاقتصاد كله، بالإضافة ما تفضل فيه الدكتور علي.
0: طيب دكتور سليمان، لكن ما يزال هناك مشكلة تتعلق بتفاوت الرواتب، يعني ليس هناك توحيد حتى الآن في الرواتب. تعلم هناك بذات الوظيفة ذات المؤهلات هناك فرق كبير أحيانا بين الموظفين في رواتبهم، لأنه في ناس كانوا موجودين في شمال غربي سوريا تقاضون رواتب أعلى بالدولار قبل سقوط الأسد، ومن كان في مناطق النظام سابقا يتقاضى طبعا رواتب أقل، ما زال يتقاضى رواتب أقل، وبالتالي يعني كيف يمكن ردم هذه الهوة، ولماذا يعني حتى الآن لم تنتهي هذه المشكلة؟
2: بالحقيقة هاي الزيادات اللي عم تصير بالرواتب هي من أجل ردم هذه الهوة، لأن هذه الزيادات لا تطبق على المناطق غرب شمال غرب سوريا، المناطق التي كانت تحت سيطرة الثوار سابقا. فبالتالي يعني الهدف من هذه الزيادات النوعية هي أن تردم الهوة بين شمال وباقي أجزاء سوريا، بحيث تكون الرواتب متقاربة، بحيث يصبح مثلا المدرس في إدلب مثلا يتقاضى راتب يقابل المدرس الذي يدرس في دمشق، وهذا يعني أمر عادل وصحي للجميع. فهي الهدف من الإجراء هذا، والإجراء حتى أي تعليمات تنفيذية أو أي زيادات صارت سابقا كان يستثنى منها الموظفون العامون الذين يعملون في مناطق شمال غرب سوريا.
0: طيب دكتور علي، لكن يعني ألا يحتاج موضوع زيادة الرواتب إلى سياسة اقتصادية متكاملة؟ لأنه حتى الآن ترتفع الرواتب يحصل تضخم، تزداد الأسعار، القوة الشرائية منخفضة حتى الآن لليرة السورية، هناك تراجع كبير في القطاع الزراعي والصناعي، قطاعات إنتاجية، وبالتالي كيف يمكن النظر ومقاربة هذه المسألة؟
1: ما هو قائم لدينا الآن هو تضخم كلف، يعني التضخم في العرض، لذلك يبدو للجميع أن أسعار السلع الموجودة في سوريا أغلى من الأسعار العالمية، لذلك قال مسؤول القمح، قال أنه أنا بكلفني استيراد طن القمح 300 دولار، في حين أنا إذا بدي أدفع حقه 350 أو 400 بكون خسران، لأن الكلف لدينا في سوريا هي متضخمة قبل أن تزداد الأجور. يعني الأجور لا تصنع تضخم الآن، وإنما الكلف التي رفعناها سابقا أو كانت مرفوعة على عهد النظام السابق، يعني كل السياسات الاقتصادية السابقة أدت لتضخم الكلفة، وبالتالي ارتفعت قيمة العرض تضخميا وليس فعليا. المشتقات النفطية، أسعار المستوردات، المواد الأولية كلها مرتفعة، لذلك تبدو قيمة السلعة داخل سوريا أعلى من قيمتها خارج سوريا، وبالتالي أصبحنا عاجزين عن التصدير بسبب ارتفاع الكلف الموجودة لدينا. كيف نصحح هذه الفجوة بين العرض والطلب؟ لا نستطيع تصحيحها إلا من خلال ردم اللي هو بين العرض الكلي والطلب الكلي إلا بزيادة الأجور. يعني يجب أن نصحح هذه العلاقة بشكل تدريجي بين العرض والطلب، أي أن نزيد الأجور ونخفف من الأرباح. يعني إذا أخذنا الطلب الكلي اليوم بنلاحظ أنه ثلثينه أرباح وثلثه أجور، فالآية بأوروبا معكوسة، الطلب الكلي ثلثيه أجور وثلثه أرباح. لذلك تستطيع الحكومة في أوروبا وفي دول تانية التحكم بالتضخم. أما لدينا الآن لا نستطيع التحكم بالتضخم لأن الكلف لدينا مرتفعة والأجور متدنية. يجب أن تعمل الحكومة خلال الأيام القادمة على رفع قيمة الطلب بشكل مستمر وبشكل خاص للأجور، بحيث نصل إلى أجور تصل إلى 60% من الناتج، إذا مو 60% إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أنها الآن هي بحدود 20%. يعني حجم الأجور للناتج المحلي الإجمالي إذا أخذنا الأجور بحدود 6 مليار دولار إلى الناتج اللي هو 32 مليار دولار، يعني الأجور 20%، وبالتالي ما زلنا بعيدين عن أدنى دولة في العالم. يعني اليوم أدنى دولة بحدود 35%، نحن أجورنا ما زالت كثيرا متدنية. يجب أن نعمل خلال السنة الحالية والقادمة لرفع قيمة الأجور لكي تصل حد أدنى إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي نقضي على التضخم كما يقول المثل فداوها بالتي كانت هي الداو. فرفع الأجور عن طريق الإصدار النقدي أو عن طريق الاقتراض من السوق النقدية أو طرح صكوك أو سندات حكومية أو صكوك إسلامية لتمويل الأجور قد يعوض هذه الفجوة ويردم هذه الفجوة بين العرض والطلب، وبالتالي سينطلق الاقتصاد السوري انطلاقة قوية خلال نهاية العام أو بداية العام القادم.
0: نعم. طيب دكتور سليمان، أيضا في موضوع الضرائب تحدث وزير المالية عن إعفاء الملتزمين ضريبيا من السلفة ويعني منح تسهيلات وميزات أخرى، هل شرحت لنا يعني ذلك أيضا؟
2: بالحقيقة العلاقة الضريبية ما بين وزارة المالية والتجار والصناعيين كانت علاقة متوترة بسبب يعني الشكوك وفقدان الثقة ما بين الصناعيين والتجار ووزارة المالية. فكانت وزارة المالية تطلب من الصناعيين والتجار أن يدفعوا سلفة على ضريبة الضريبة البيان الضريبي، ثم يتم تحصيل بعد أن يتم مراجعة البيان الضريبي بشكل دقيق يتم تحصيل كامل المبلغ، فإما أن يكون لهم مبلغ أو عليهم مبلغ فيسقون بعمل تسوية بينهم وبين الصناعي أو التاجر. طبعا حتى هذه الخطوة التي هي تدل على يعني حالة استباقية بالنسبة للتجار والصناعيين، حتى هذه الخطوة وزارة المالية فكرت في أن يلغيها وأن يتم محاسبة الصناعي أو التاجر بناء على البيان الضريبي الذي يقدمه لوزارة المالية. فهذه إجرائية تهدف إلى إعادة بناء الثقة مع التجار والصناعيين بحيث يستطيعوا أن يقوموا بمزاولة أعمالهم دون مخاوف أن يتم فرض مبالغ ضريبية متعسفة في حقهم أو أن يتم سحب مبلغ على الحساب، إذا أردنا أن نقول هذا السلفة كذلك، إلى حين أن يتم مراجعة الملف الضريبي بالكامل وتحديد المبلغ المحدد عليهم بدقة، لأن البيان الضريبي مثل ما بتعرف هو تقدير المكلف لحساباته، يتم مراجعتها من قبل وزارة المالية من قبل الدائرة الضريبية المختصة، ويتم تحديد فيما إذا كان عليه مبلغ أكثر أو أقل أو ماذا يجب أن يدفع. فبالتالي وزارة المالية تهدف من خلال هذه الخطوة إلى إعادة بناء ثقة مع الصناعيين والتجار بهدف تسهيل العمل، بالإضافة إلى عدم حجز مبلغ ربما هذا يؤدي رفع الكلفة عليهم، لأنه حيجمد مبلغ لفترة زمنية معينة. الآن إذا عافيته من تجميد هذا المبلغ فهذا يستخدمه في العمل الاقتصادي وبالتالي يحسن هامش ربحه وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى تخفيض في أسعار المنتجات.
0: وبرأيك دكتور سليمان إلى أي درجة يعني يمكن أن يسهم ذلك في الامتثال الضريبي وتجنب التهرب الضريبي؟
2: التهرب الضريبي خليني أقول هو كان يعني ممارسة عادية أيام زمن النظام البائد، والسبب هو الأرقام الخيالية اللي كانت تفرض على التجار والصناعيين. طبعا كل تاجر أو صناعي صار يمسك دفترين حسابات، وصار العقوبات مشددة عليه في حال ثبت تورطه في أي تهرب ضريبي. الآن نحن أمام عهد جديد، أمام دولة تحفظ حقوق مواطنيها، تسعى لخدمتهم، فبالتالي الوزير المالي يحاول أن يثبت هذا من خلال لقاءاته المتكررة مع التجار والصناعيين. لا نريد تهرب ضريبي، نريد أن نفرض معدلات ضريبية بالحد الأدنى الذي يحقق مصلحة المالية الحكومية، وفي نفس الوقت لا يضر بعمل التجاري أو العمل الصناعي، أن يشجع التصدير، نشجع الإنتاج، وفي نفس الوقت نحفظ حقوق الدولة. فبالتالي من يتهرب بعد ذلك فهو يعني يضيع حقوق الدولة، وبالتالي يضر بمصلحة المالية العامة للدولة، وبالتالي لا تستطيع الدولة في هذه الحالة أن تقوم بواجباتها في الصحة والتعليم والرعاية طالما كان في هناك تهرب ضريبي. طبعا التهرب الضريبي في الدول الأوروبية وأمريكية يعتبر هذا أكبر الجرائم، لأن أنت ينظر إليه على أنه يضر في مصلحة عموم المواطنين ويعني يلحق الضرر بالمال العام. أما في سوريا يعتبره كان المواطنون حتى فترة قريبة على أنه يعني شطارة، وأني استطاعت أن أخفف المبلغ الضريبي الذي كان عليها. الآن ينبغي أن نفكر بشكل مختلف، أي مبلغ يتم تحصيله من قبل الدولة هو في صالح المالية العامة، وبالتالي في صالح جميع المواطنين، ولا ينبغي التهرب منه طالما الأرقام واضحة ولا يوجد حالة يعني تعسف.
0: دكتور علي، ما رأيك يعني بهذه القرارات التي تحدث عنها وزير المالية فيما يخص السياسة الضريبية؟
1: أنا لا أعتبر هذه الحالة طبيعية. طالما أن الأجور متدنية سيبقى التهرب الضريبي قائما، وسيقوم الموظف أو معد الحسابات بالتحايز لصالح التاجر، وبالتالي لن نتخلص من التهرب الضريبي إلا بإعطاء رواتب عالية للمواطنين، لأن الراتب الذي يحصل عليه المواطن لا يكفيه لمستوى معيشة خلينا نقول أدنى من المتوسطة. هذا الراتب لا يشجع على مكافحة التهرب الضريبي، على العكس من ذلك يشجع على التهرب الضريبي، والتاجر من مصلحته أن يخفض حجم ضريبته. فطالما أن وضع الموظف هو في حدود الدنيا، لذلك سيبقى التهرب الضريبي في أوروبا. لماذا التهرب الضريبي منخفض؟ لأن راتب الموظف الحد الأدنى للأجور في أوروبا 800 يورو، يعني وسط أجور العاملين في المالية بحدود 2500 إلى 3000 يورو، وبالتالي لا يفكر الموظف في مساعدة المتهربين من الضرائب، إضافة إلى العقوبات الكبيرة التي تفرض على الشركات المتهربة من الضريبة. فأولا يجب أن نحفز ونشجع الموظف على برواتب عالية وحوافز عالية. اثنين، نضع عقوبات على المتهرب. في هذه الحالة نخفف إلى حد ما من حجم التهرب الضريبي. أما بهذه الرواتب الفساد لن يزول، التهرب الضريبي سيبقى قائما بنفسه، وبالتالي أنت لو حسبت حجم الفساد ستجده يقابل حجم التهرب الضريبي. لذلك من مصلحة الدولة أن تدفع رواتب عالية فتحصل على تهرب ضريبي أقل، يعني ستزداد الحصيلة العامة للدولة، وبالتالي ربما تخفف كثيرا من حجم العجز في الموازنة العامة للدولة.
0: دكتور سليمان، كيف يمكن بالإشارة أيضا لكلام الوزير تحويل الضريبة من وسيلة جباية إلى أداة لتحقيق يعني أهداف تنموية؟
2: طبعا كما يعني أسلفت، عندما تستطيع الدولة جباية مبالغ كافية من خلال ضرائب معقولة بنسب يعني لا ترهق كاهل التجار والصناعيين، فعندها تستطيع أن التاجر والصناعي أن ينتج أكثر، فبالتالي يحقق نمو في الناتج المحلي الإجمالي، فتستطيع هي أن تحقق مبالغ أكثر، وبنفس الوقت يقبل يستطيع أن يبيع منتجاته بأسعار معقولة، فبالتالي هذا سيخلق حالة من زيادة الطلب من قبل المستهلكين أو الأشخاص الراغبين في شراء المنتجات، فبالتالي هذا كله سيشجع حالة من الحالة الاقتصادية يعني جيدة تؤدي إلى مزيد من الإنتاج، مزيد من الاستهلاك، وتعود الدورة الاقتصادية للعمل بعد أن كانت متعطلة بسبب الضرائب الغير معقولة وبنفس الوقت التهرب الضريبي الذي نتج عنها. فبالتالي كما أسلف الدكتور علي كنعان، هون ما عاد في عندنا تهرب، ما عاد في عندنا أسباب الشطارة اللي بيساويها بعض التجار وإخفاء الأرباح الحقيقية أو الدخل الحقيقي. أن تستطيع أن تخرج الشركات من حالة الاقتصاد الظل إلى الاقتصاد العلني، أن تستطيع أن تجذب الشركات التي كانت لا ترغب في إظهار مراكزها الحقيقية، أن تستطيع أن تصل إلى أرقام حقيقية للاقتصاد. نحن تعرف نحن في بلد المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل جزء هام من عمل الاقتصاد تقريبا 70%. بالضرائب المرتفعة التي كانت سابقة موجودة لا تستطيع أن تجذب هؤلاء إلى العلن إلى الضوء، وأن تستطيع أن يعني يظهروا بياناتهم الحقيقية. الآن بضرائب معقولة لن يخشى أي واحد منهم أنه يبين مركزه المالي الحقيقي.
0: طيب دكتور سليمان، بالحديث عن المشاريع الصغيرة
2: بأنه بمواطنته فهو مسؤول.
0: أشار الوزير إلى موضوع مشاركة القطاع الخاص، لكن هناك تشكك حول ذلك، يعني أنه هل فعلا القطاع الخاص يشارك في صناعة القرار؟
2: طبعا من خلال الزيارات اللي عم تصير بين الوزارات وغرف التجارة والصناعة، الهدف من هذه الزيارات هي إعلام الغرف التجارة والصناعة وبالتالي من خلفهم من التجار والصناعيين وأصحاب المشاريع أن الوزارة المالية تهتم بمصالحهم، لا تسعى وراء أن تكون جابي للأموال، أن تستطيع أن نخلق حالة من التشاركية بين الحكومة والمواطنين التجار والصناعيين، فبالتالي سيقوم هؤلاء التجار والصناعيون الصغار حتى بالإقبال على تسجيل شركاتهم. الآن لا يعملون في الظل، وبالتالي لا نستطيع أن نصل إلى إحصائية دقيقة لأعدادهم ولا عن مراكز أعمالهم، وبالتالي إذا بدي أقول لك أنه أغلب البيانات المالية الموجودة لا تأخذهم بعين الاعتبار، فبالتالي لا نستطيع أن نخرجهم من حالة اقتصاد الظل إلى اقتصاد الحقيقي الظاهر دون أن نحفزهم ل يعني بمعدلات ضريبية منخفضة وبإعفاءات لحتى يقبلوا على النشاط الاقتصادي في العلن.
0: دكتور علي، ما أهمية إشراك القطاع الخاص في صياغة السياسات المالية والاقتصادية في سوريا باختصار؟
1: أريد أن أوضح نقطة، أن الدولة عندما تستخدم الضريبة كأداة للتدخل الاقتصادي ويجب أن تميز بين المكلفين بالضرائب بين قطاع صناعي وقطاع تجاري. كل الحكومات تقدم الدعم للقطاعات الصناعية والقطاعات الحرفية والزراعة وتكلف التجارة بمبالغ كبيرة، يعني في أوروبا وأمريكا تصل إلى 70% ضريبة التجار، في حين تصل ضريبة الصناعيين إلى أقل من 40، يعني تقريبا 50%.
0: ولكن لا يبدو حتى الآن هناك يعني اهتمام بهذه القطاعات الإنتاجية دكتور علي، لذلك البعض يعني يعترض.
1: لا تهتم الدولة لدينا بالقطاعات الإنتاجية، أما العلاقة بين المكلف والدولة في كل دول العالم هي علاقة غير جيدة. يعني لا يمكن أن تجد دولة من دول العالم أن الشركة تذهب عن رضا نفس وتدفع الضريبة لولا الغرامات والعقوبات والقوانين الصارمة التي تتخذ بحقها. يعني في أوروبا والولايات المتحدة الغرامة لمن يتهرب من الضريبة 3 أمثال الضريبة.
0: لكن في المقابل الحكومة تقدم طبعا الخدمات،
1: وأشرت
0: إلى موضوع مهم هو دعم القطاع الصناعي والزراعي.
1: شكرا. يجب التمييز، يجب التمييز بين المكلفين بالضرائب اجتماعيا حسب نوع المهنة، حسب أهمية المهنة للاقتصاد الوطني. هناك مهن تدفع 10%، هناك مهن تدفع 20، حسب حاجة الدولة لهذه المهنة تقدم لها المزايا والإعفاءات.
0: شكرا جزيلا لكم دكتور علي كنعان، عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق. انتهى الوقت دكتور علي. ودكتور سليمان موصلي، الأستاذ في الأسواق المالية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق. مستمرون في سوريا اليوم وتتابعون في ساعتنا الثانية بعد فاصل قصير تفاصيل قرار اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب بشأن تشكيل لجان المراقبة القانونية في الدوائر الانتخابية بالحسكة والمالكية والقامشلين.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنيه وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليوميه.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشه ومنصات تلفزيون سوريا. دكتور تيك.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
3: كاميرا الناس.
2: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: مساء الخير مجددا. أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب القرار رقم 28 لعام 2026 المتضمن تشكيل لجان المراقبة القانونية في الدوائر الانتخابية الحسكة والمالكية والقامشلي بمحافظة الحسكة.
1: وسط ترقب لتشكيل مجلس الشعب، اللجنة العليا للانتخابات تستكمل تحضيراتها الخاصة وفق النظام الانتخابي المؤقت في تشكيل لجان المراقبة القانونية في الدوائر الانتخابية لمحافظة الحسكة، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والمرسومين رقم 66 ورقم 143 لعام 2025، بما يضمن الالتزام بالإطار القانوني والدستوري المنظم للانتخابات. شمل القرار الدوائر الانتخابية في الحسكة والقامشلي والمالكية إضافة إلى عين العرب كوباني، مشترطا تقديم طلبات الترشيح في مراكز مناطق كل دائرة انتخابية، وعلى أن تنتهي الدعاية الانتخابية للمرشحين مساء الجمعة المقبل، مقتصرة على التعريف بالمعلومات الشخصية والبرنامج الانتخابي وخوض المناظرات، وبأن أي مخالفة للمرشح لمدونة السلوك المقررة والنظام الانتخابي تستوجب المحاسبة القانونية في إسقاط عضويته من اللجنة الناخبة وإلغاء نتيجته في استعداد لعمليات الاقتراع المقرر صباح يوم الأحد المقبل في 24 من أيار عام 2026. تأتي هذه الإجراءات ضمن الاستعدادات الرسمية لإجراء الانتخابات في موعدها مع تنظيم الحملات الانتخابية وفق القوانين المعمول بها، ومن المتوقع أن تشهد متابعة دقيقة لضمان سير العملية بسلاسة مع تفعيل اللجان المختصة للإشراف على كل خطوة ضمن جدول الانتخابات المعتمد رسمياً. لم ولن يتوقف الجدل بشأن العملية الانتخابية والقوائم، وإن كانت تراها أطراف رقابية بأنها تمثل خطوة نحو الأمام في تأسيس مزيد من الحوار الوطني وبداية لمشاركات أوسع للجمهور في اختيار ممثليهم لمجلس الشعب والمشاركة في إقرار القوانين والتشريعات وتفعيل الرقابة.
0: انضم إلينا الآن دكتور نوار نجمة، المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب من دمشق، وسامر الأحمد الباحث المتعاون مع معهد الشرق الأوسط من دمشق أيضا، مرحبا بكما. دكتور نوار، ما الخطوات الآن بعد تشكيل لجان المراقبة القانونية في دوائر الحسكة؟
2: نعم، مساء الخير لك عزيزي، مساء الخير للسادة المشاهدين ولضيفك الكريم. طبعا نحن الآن بالمراحل الأخيرة من العملية الانتخابية، تم تشكيل هيئات الناخبة وفتح باب الترشح لعضوية مجلس الشعب وإغلاقه مساء أمس. الآن بدأت الحملات الانتخابية، يوم السبت القادم سيكون يوم صمت انتخابي، يوم الأحد 24/5 سيكون الموعد الانتخابات في مناطق الحسكة ومنطقة عين عرب في محافظة حلب. أعتقد أنه النتائج سوف تصدر النتائج الأولية في نفس اليوم بعد فرز الأصوات. هناك مرحلة للطعون على العملية الانتخابية لمدة 24 ساعة، ثم تعلن النتائج النهائية للعملية الانتخابية وأسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن هذه المناطق.
0: متى سيكون يعني بت بموضوع الطعون؟
2: بعد العملية الانتخابية هناك مرحلة للطعون على العملية الانتخابية، يعني مسألة فرز الأصوات والشفافية في العملية الانتخابية هذه تتم بعد الإعلان عن الأسماء الأولية خلال 24 إلى 48 ساعة، وبعد ذلك تعلن الأسماء النهائية في حال عدم وجود طعون على الأسماء الفائزين. ولكن يعني أريد أن أؤكد أن الطعون فقط الآن هي على العملية الانتخابية وليس على أسماء المرشحين أو أعضاء الهيئة الناخبة. مرحلة الطعون على أعضاء الهيئات الناخبة والمرشحين حين انتهت عمليا،
0: وبالتالي الآن جرى تثبيت يعني الأسماء أعضاء الهيئات الناخبة. اللجان الفرعية حددت الهيئات الناخبة.
2: نعم، حددت الهيئات الناخبة وفتح باب الترشح لعضوية مجلس الشعب وترشح عن كل هذه المناطق. حتى منطقة المالكية حسم الموضوع الآن، لأن هناك مرشحين فقط لمقعدين في مجلس الشعب، وبالتالي هؤلاء المرشحين هم ناجحين بالتزكية، ولن يكون هناك انتخابات في منطقة المالكية. ستكون انتخابات فقط في منطقة الحسكة لثلاث مقاعد، والقامشلي لأربع مقاعد، ومنطقة عين عرب لمقعدين.
0: طيب أستاذ سامر، ما رأيك بإصدار يعني هذا القرار أمس؟ هل يحمل التوقيت أي دلالة؟
3: نعم، مساء الخير محمد لك وللدكتور نوار ولمشاهدي تلفزيون سوريا. حقيقة يعني من سخرية القدر في الحسكة أن الزمان والمكان والحدث دائما ما يعاندانها، فكما عاندها الزمان وحرمها من أن تعيش لحظة التحرير، الآن يعاندها بأن الأمر مستعجل ويجب الاستعجال فيه والبت فيه سريعا. أيضا الحدث اليوم، حدث الاندماج مع قسد سلطة الأمر الواقع هناك، أيضا يطغى على شكل وهيئة الانتخابات في الوقت الحاضر. والبيئة التي تجري فيها هذه الانتخابات أيضا يعني برأيي بيئة الآن يعني غير مكتملة الأركان، لأنه لو كان الأمر كما يكون اليوم كان الأولى أن تقام الانتخابات في الشهر الثاني بعد الإعلان عن اتفاق الاندماج، وليس تأجيله إلى هذه الأيام القليلة. يجب أن تنتهي المهلة قبل العيد، يعني أمام أربع أيام تقريبا. أيضا الأمر خضع للأسف يعني لمحاصصات، يعني ما كان الأمر يليق بصراحة بمحافظة الحسكة. هناك ناس في الحسكة قاموا بإعداد بعض الأمور من أجل أن تخرج هذه الانتخابات بسرعة وبالشكل المرضي تقريبا يعني لكل الأطراف.
0: وتقول مستعجلة أستاذ سامر، يعني لكن يعني بالعكس الناس تقول تأخرت الانتخابات. يعني
3: تأخرت، لكن الفترات ما يحصل الآن الاستعجال بإعداد القوائم، الاستعجال في المراحل الطعون، كل شيء كان بصراحة حتى في صعوبات حتى بتقديم الطعون، كان الطعون يستلزم أن تكون في مركز المدينة مثلا، واليوم يتم الحديث أيضا عن مركز المدينة. ما نحن نعرف أن هناك يعني محافظتين اليوم في الحسكة، في منطقة محررة أو منطقة تخضع لسيطرة الحكومة ومنطقة تخضع لسيطرة قسد. يعني اليوم مركز المالكية ومركز القامشلي ومركز الحسكة تحت سيطرة قسد يعني فعليا. فهناك صعوبات كثيرة بصراحة تشهدها هذه العملية اليوم، يعني من أجل إرضاء قسد يتم الحديث من الآن يعني حقيقة أنه في عضوين مقربين من قسد أو محسوبين على قسد وعضوين من المجلس الوطني الكردي، يعني يتم توجيه الهيئات الناخبة من أجل اختيارهم مقابل أيضا ثلاث أعضاء أو أربع أعضاء أيضا من يعني من شخصيات عشائرية لحسابات أخرى. حتى في المالكية التي حسم الأمر فيها، يعني هناك معروف أن المالكية فيها سكانها بالنسبة لا بأس بها من السريان مثلا، لماذا لا يوجد مرشحين سريان؟ لا نعلم كيف طبخت الأمور، ولا يوجد حتى الآن مرشح بكل الحسكة، لا يوجد مرشح من المكون السرياني. غريب يعني هذا الأمر، كيف تتم الأمر بهذه الطريقة؟ أيضا على مستوى المكون الكردي، يعني الآن يتم حصر الأمر ما بين المجلس الوطني الكردي وما بين قسد أو الأحزاب الكردية المحسوبة على قسد. طيب الشباب الثوار من المكون الكردي أين هم؟ المستقلين أين هم؟ الأكاديميين لا يوجد، فقط أحزاب المجلس الوطني الكردي وجماعة قسد. طيب ما وزن هؤلاء أصلا على الأرض؟ يعني مع احترامي كل الاحترام للمجلس الوطني الكردي، يعني بصراحة يتم التعامل مع أحزابه وهي أحزاب قديمة لكنها غير فاعلة على الأرض، يتم إعطائها وزن أكثر من الواقع حقيقة. ليس فقط المجلس، حتى قسد الآن، قسد الآن ليلا نهارا بالإعلام قبل ساعات وقبل أيام تقول غير مرضية الانتخابات وبدنا 40 مقعد، وكل يوم بتحرض حزب من أحزابها تبعين الإدارة الذاتية طالعوا بيانا أنه بدنا 40 مقعد، ورغم ذلك يتم السعي لإرضاء قسد على حساب المكون الثوري. طيب. من الأكراد والعرب للأسف. يعني فالزمان والمكان دائما ما يستعصي على محافظة الحسكة وتدفع أثمان سياسية يعني مع الأسف مع الأسف ألا يحصل فيها ما حصل. يعني الانتخابات بالنهاية استحقاق وطني، كنا نتمنى أن يحصل انتخابات نزيهة ومعروفة مثل حلب مثلا التي لم يعرف نتائجها لبعد يوم من شدة التنافس، أو مثل دمشق أو مثل بقية المحافظات. اليوم للأسف يعني خضعت لمحاصصات ويعني ظروف للأسف يعني غير لائقة بمحافظة.
0: طيب سمحنا نأخذ رأي دكتور نوار في ذلك. دكتور نوار يعني يقول إذن أستاذ سامر هناك الأمور جرت بمحاصصات وإرضاء لأطراف سياسية على حساب أخرى، وبالتالي هذا يهدد يعني إنه هذا إذن لن يكون مجلس شعب حقيقي. نتحدث الآن عن محافظة الحسكة تحديدا.
2: يعني شوف، محافظة الحسكة أول شيء هي تأخرت مثل عملية التحرير بالنسبة لمحافظة الحسكة، وخضعت خلال 14 سنة الأخيرة ليعني تقلبات سياسية شديدة. درجة الانتماءات الحزبية في هذه المناطق هي درجة عالية جدا، والمنافسة الحزبية هي أيضا عالية جدا. وأنا أعتقد أنه ما يجري الآن سواء من البيانات أو من هذه الانتقادات هي لا يعني تخرج عن كونها انتقادات وبيانات تنتشر عادة في المواسم الانتخابية، ومن الطبيعي أن يكون هناك تصاعد لبعض الوتيرة السياسية في هذه المرحلة تجاه اختيار أعضاء الهيئات الناخبة أو عملية الترشح، يعني بهدف التأثير على العملية الانتخابية. أنا لا أعتقد أنه نحن يعني دخلنا في منطق المحاصصة في هذه العملية الانتخابية نهائيا، كنا نرفض دائما مبدأ المحاصصة. يوجد بعض المكونات التي ربما لم ترغب بالترشح للانتخابات، وهذا يخضع لحساباتها في مسألة الفوز والخسارة وإمكانية تحقيق نتائج جيدة في الانتخابات، وهناك الكثير من الأشخاص لا يرغبون في ربما أحيانا بالترشح نتيجة هذه الحسابات. بالتالي أنا أعتقد ما يجري الآن في محافظة الحسكة بالرغم من أن الوضع السياسي هي صعب ومعقد في محافظة الحسكة إلا أنه أفضل بكثير مما كان متوقعا. أما بالنسبة لموضوع الاستعجال، نحن من الدرجة الأولى متأخرين كثيرا في انعقاد مجلس الشعب، وحتى محافظة الحسكة بدأنا الإعداد لها من حوالي شهر ونص. ربما الحملة الانتخابية كانت سريعة بعض الشيء، ولكن الحملة الانتخابية بالنظر إلى عدد المرشحين الغير كبير وأنها محافظة واحدة.
0: هناك مفارقة الحقيقة، لأنه هناك تأخر كبير في موضوع يعني الحسكة، لأنه اتفاق الحكومة وقصد صار في 29 كانون ثاني، وبالتالي مضى عليه قرابة 4 أشهر.
2: صحيح.
0: هناك تأخر يعني أصلاً. صحيح. في ذلك، وفي المقابل يقول ضيفنا هناك استعجال، يعني رغم هذا التأخير لم يكن مبرراً من أجل والله إنضاج عملية يعني حقيقية لاختيار أعضاء مجلس الشعب، لا، رغم ذلك جرى الاستعجال.
2: لا، هو التأخير الحقيقة مبرر، لأنه الاتفاق تم توقيعه ب 29 كانون الثاني، ولكن الظروف السياسية والأمنية غير جاهزة نهائيا، وكانت بدأت عملية الاندماج في هذا التاريخ، ولكن نحن غير قادرين على قيادة العملية الانتخابية في هذه المحافظات وزيارة محافظة الحسكة، يعني هذه المناطق، وتأمين العملية الانتخابية بالظرف الأمني والسياسي الذي كان واقعا يوم توقيع الاتفاق. بالتالي كنا مضطرين إلى الانتظار فترة حتى تستتب الأمور السياسية والأمنية في هذه المنطقة، وتأتينا يعني المعلومات بأنه أصبح بإمكانكم زيارة محافظة الحسكة وهناك وضع أمني وسياسي طبيعي، وبالتالي هذا هو السبب في التأخر عن موعد الاتفاق. تطبيق الاتفاق لا يعني أنه توقيع الاتفاق لا يعني تطبيقه، تطبيقه يحتاج إلى مدة زمنية، وبالتالي نحن بمجرد أن أصبحت الظروف مقبولة جزئيا قمنا بالانتقال مباشرة إلى محافظة الحسكة للرقة والحسكة بنفس الوقت، يعني للبدء بالعملية الانتخابية. أما الاستعجال فيما بعد، لا، هي المحافظة أولا أخذت وقتها الذي أخذته كل المحافظات، لكن في نقطة أساسية هي أن اللجنة العليا للانتخابات كلها الآن معنية فقط بهذه المحافظة، يعني هناك تركيز على هذه المحافظة، وبالتالي لا يوجد تشتت للجهود. لذلك قمنا يعني بترتيب الأمور بشكل دقيق وبشكل سريع، لأنه لدينا كل اللجنة معنية بهذا العمل، وانتقل أعضاء اللجنة العليا إلى هذه المناطق أيضا للمتابعة الأمور مع اللجان الفرعية. الأمر الذي لم يجري في بقية المحافظات، سابقا كان هناك عضو واحد من اللجنة العليا مسؤول عن المحافظة.
0: طيب.
2: أما الاستعجال، أنا أقول لك فقط الحملة الانتخابية جرى تقليصها قليلا، ولكن هي يعني لا تعني شيء، لأنه عدد المرشحين أساسا غير كبير يعني.
0: طيب أستاذ سامر، لو سألتك عن حجم الثقة أو مستوى الثقة لدى المواطنين فعليا في هذه العملية.
3: نعم. يعني والله الأمر مدى إذا فيها الآن ظروف أمنية مناسبة بالحسكة والقمشلي ما بعرف، بإمكاننا نسأل السكان. مع القصر العدلي اللجنة الرئاسية صار لها شهر ما قدرت تفتحه، فما بعرف وين الظرف الأمني المناسب. يعني ما دام تم تأجيله تم تأجيله خلاص، يعني لماذا لا يقوم مجلس الشعب من دون الحسكة ريثما يتم حل الأمر نهائيا كما الآن سينعقد مجلس الشعب من دون السويداء؟ فالأمر غريب بصراحة هذه المقارنة. على كل الأمر الآن الموضوع الثقة، موضوع الثقة أنا ما أعرف الثقة إذا بنحكي نحن عن مجلس الشعب ثورة ولا مجلس الشعب مكونات، أنا هذا مهم عندي. إذا مجلس الشعب ثورة لم أرى أي مرشح من الشباب الأكراد شباب الثورة، حتى المنظمة الآثورية اللي هي السريان كانوا مع الثورة ما في لهم مرشح، حتى شباب العرب يعني جزء منهم الله يعطيهم العافية قدموا بترشيحاتهم، لكن جزء آخر تم دفع بعض الناس التنازل لبعض الناس من أجل مصالح عائلية وعشائرية معروفة. فبصراحة درجة الثقة ليست كبيرة للأمانة، وإنتاج قوائم المحاصصة أو التوجيه السياسي من قبل بعض الناس هناك أو التوجيه الموجود هناك تحت شعار قوائم الظل والولاءات والمحاصصات، أنا لا أقول اللجنة العليا، انتبه في هناك أطراف ثانية موجودة بالمحافظة أن تلعب هاي اللعبة. فيعني للأسف قدر الحسكة أن تعيش مع عشته قبل 2011.
0: طيب يعني هذه الأطراف أستاذ سامر حتى نفهم
3: الثورة بتغيير هذه العقلية،
0: هناك أطراف يعني تمارس لديها صلاحية تتجاوز مثلا اللجنة العليا للانتخابات أو كيف؟
3: لا لا لا، الموضوع يعني خلال إعداد قوائم الانتخابات تم دفع وتشجيع بعض الشخصيات انه انتم مرشحين هذه القبيله وهذا هذه المنطقه على حساب ناس ثانيين. هذا بالنسبه للمكون العربي. المكون الكردي ايضا مباشره تم وعد المجلس الوطني الكردي انه لكم مقعدين وقسد لكم مقعدين. طيب بقيه شباب الوعد
0: الوعد من مين سامر؟ لانه بالنهايه اللجنه العليا للانتخابات
3: بيبين بعدين هن بيحكوا.
0: لا لانه بالنهايه طيب دكتور نوار، لا لانه لا اللجنه العليا للانتخابات هي من تختار اللجان الفرعيه التي تحدد الهيئات الناخبه.
3: يا محمد اللجنة العليا راحت على محافظة الحسكة ساعتين، قعدت مع المحافظ شربوا كاس الشاي ورجعوا. ما يعني الترتيبات اللي صارت قبل مو مطلع عليها كثير، في ناس بالمحافظة عملوا الترتيبات. على كل اليوم يعني الشكل النهائي اللي يطلع إن شاء الله يطلع ناس ثقة، وإن شاء الله بالموجود الآن عدد مرشحين قليل، الدكتور نوار عدد مرشحين قليل لأنه تم الأمر يعني تم طبخ الأمر وحصل التنازلات وانتهت هاي العملية الديمقراطية بالتزكيات أو ببس الشوارب، نتنازل لفلان وتنازل لفلان ومش الحال. الآن تم تقديم الأسماء بعضها جيد لا نطعن بها، لكن يعني غير مرضي، يعني هذه العملية بهذا الشكل غير مرضية، لم تأتي مثل ما اجت بقية المحافظات. نحن اليوم نأمل طيب. انه اول شيء انه ظرف المحاصصة اللي صار مع الاندماج هذا سيء للمحافظة، يعني بأي حق مثلا حدا مثلا ممكن ارتكب انتهاكات من قسد ممكن يصير بكرة عضو من الشعب. وانا يعني بصراحة نحن ابناء الثورة من كل المكونات من ابناء الحسكة نرفض انه يجي واحد بس لانه في حصة للمكون او في حصه لطرف سياسي طيب. وينفرض علينا مع انه هو يكون مثلا عنده موقف كثير شديد ضدنا وارتكب انتهاكات او حرض على انتهاكات بحق ابناء الثوره خلال الفتره الماضيه. هذا للاسف طيب. صار او راح يصير. على كل طيب. نحن نامل انه الدوره هاي تنتهي على خير، وانه الشباب اللي نجحوا او تم اختيارهم لينجحوا تكون على قدر المسؤوليه ويكونوا فعلا البرامج اللي تطلع تطبق، لأن المحافظة بحاجة الكثير من العمل. طيب. والمحاصصة السياسية اللي حاصلة الآن ما بين شد جماعة قسد والحكومة وجماعة المجلس الوطني الكردي هذا يضر الآن بالمحافظة. المحافظة بحاجة خدمات، بحاجة الكثير من الأشياء. طيب. يعني حتى اليوم أهل المحافظة بيطالبوا بتعديل سعر القمح، ولسه بعض المسؤولين هناك من قسد والحكومة بيقولوا عندنا انتخابات مجلس الشعب. يعني في في في في معادلة غريبة. لذلك طيب. انا قلت في البداية ان الزمان والمكان يعني خذل اهل الحسكة للاسف.
0: طيب دكتور نوار، انتم المسؤولون بالنهاية عن كل العملية صحيح كلجنة عليا للانتخابات، لانكم تختارون اللجان الفرعية التي تختار الهيئات الناخبة، وبالتالي يعني انتم الجهة الوحيدة صحيح المسؤولة عن العملية هذه كلها.
2: صحيح، أنا سأرد على كل هذه النقاط مباشرة. يعني النقطة الأولى المقارنة بين محافظة الحسكة ومحافظة السويداء، لا الأمر مختلف جذريا. هناك وعي سياسي أعلى كان موجود لدى القوى السياسية الموجودة في محافظة الحسكة تجاه الانتقال إلى العلاقة الحقيقية والشرعية مع الدولة السورية، وتم ذلك من خلال هذه الاتفاقات، الأمر الذي لا ينطبق نهائيا حاليا على محافظة السويداء. أما لماذا انتظرنا محافظة الحسكة؟ يجب أن ننتظر محافظة الحسكة، لأن البوادر الإيجابية كانت تشير إلى أن المحافظة هي في طريقها إلى الاندماج مع المجتمع السوري، مع الدولة السورية الواحدة، وبالتالي لابد كان على مجلس الشعب أن ينتظر هذه المرحلة لزيادة القوة التمثيلية والتشريعية. أيضا هذا الأمر حتى الآن غير منطبق على محافظة السويداء. عدد المرشحين القليل لأنه عدد الهيئات الناخبة قليل، يعني هناك ليس بالمقارنة مع الهيئات الناخبة الأكبر حجما الموجودة في دمشق مثلا 500 عضو هيئة ناخبة، في حلب مثلا هنا لدينا نحن، وحتى العدد يعني هو ما يعني متوسط، يعني هناك 13 مرشح في الحسكة، 12 مرشح في عين عرب، 7 مرشحين في القامشلي، وبالتالي هي الهيئات الناخبة صغيرة، يعني عدد الهيئة الناخبة في محافظة.
0: لكن أتذكر دكتور نوار في محافظات كان القانون يعني أنه كل عضو مجلس شعب يختار من بين 50 ل 30 صح؟ نعم. هيك لازم يعني
2: عندك أكبر بكثير، يعني أنت عندك مثلا بالحسكة 13 مرشح عن 3 مقاعد، هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة موضوع الانتهاكات وهيك، أنا أولا يعني أريد أن أدقق، أنا موضوع الانتقادات على شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي والابتعاد عن القانون، هاي مسألة غير منطقية. القانون واضح والنظام الانتخابي واضح، فتح باب الطعون على كل ما يخالف المعايير والمواصفات في النظام الانتخابي بالمؤقت لعضوية الهيئة الناخبة، وتقدم الأشخاص والمواطنين بالطعون. كان يجب أن يتم التقدم بالطعون وليس الانتقاد على شاشات التلفزيون. هناك آلية معينة نحن اخترناها فعلا للتخلص من كل يعني كان ما يسمى داعمين.
0: لكن مناقشة هذه العملية على التلفزيون هذا أمر يعني واجب على الإعلام.
2: لا قصدي أنه نحن لا نستطيع أن نقول الآن هناك أشخاص يعني يرتكبون انتهاكات وأنا فتحت باب الطعون ولم أتقدم بطعون عليهم، بالتالي أنا غير قادر كلجنة عليا للانتخابات على أنه كل انتقاد على شاشة التلفزيون أو مواقع التواصل أذهب إلى الهيئة الناخبة وأقوم بمحاسبة هذا العضو الهيئة الناخبة. أنا لدي آلية قانونية، هذه الآلية القانونية تقوم على مبدأ الطعون والتقدم بطعن إلى لجنة من القضاة معينة من وزارة العدل يعني أن يكون شطب الشخص من الهيئة الناخبة وإبقاؤه فيها بناء على أدلة وثبوتيات ومسألة قانونية وليس مجرد آراء معينة تنقل بأي وسيلة. يعني هي طيب. النقطة الثالثة. أما بالنسبة للبرلمان، نعم هو برلمان الثورة وهو برلمان الدولة أيضا، وبالتالي هذا البرلمان عمليا يجب أن يضم كل مكونات الشعب السوري ويجب أن يضم كل الشخصيات الموجودة في المجمع في الدولة السورية، ولكن هذا البرلمان هو ثوري بامتياز. عدد يعني الأعضاء البرلمان الذين تم انتخابهم هم شخصيات ثورية وطنية ومعروفة بتاريخها الثوري أو الوطني، وأنا أعتقد أنه هذا البرلمان غير قادر ولا بأي شكل من الأشكال أن يبتعد عن أهداف الثورة أو مكاسب الثورة طيب. في كل الطروحات والقوانين والتشريعات التي سوف يضع.
0: طيب دكتور نوار، لابد أن أسألك عن السويداء لأنها يعني تم الإشارة إليها، والحقيقة هذا سؤال مهم. السويداء يعني جزء أصيل من سوريا، وبالتالي متى سيكون هناك ممثلون أيضا عن السويداء؟
2: حقيقة مشكلة السويداء يعني هي غصة يعني لدى اللجنة العليا للانتخابات، أننا لم نستطع أن نجري الانتخابات حتى الآن في السويداء. السويداء عزيزة على قلوب السوريين ومكانها محفوظ في مجلس الشعب ودورها محفوظ في مستقبل سوريا، لكن الوضع الأمني والسياسي يعني كما تعرفون هو وضع مستعصي حتى الآن، ولا يوجد أي إمكانية لإجراء الانتخابات. يوجد إمكانية لإجراء الانتخابات خارج السويداء، ولكن هذا الأمل نحن رفضناه في الحسكة والرقة ونرفضه في السويداء. أعتقد أنه بمجرد تحسن الظروف سوف تجرى الانتخابات في السويداء وستترك مقاعد السويداء شاغرة خلال هذه المرحلة، إلا إذا كان هناك حلول أخرى يعني قبل انعقاد مجلس الشعب، لكن أنا أعتقد أنه سوف تحتفظ في هذه المقاعد. وأنا أعتقد أن المشكلة ليست في ملعبنا، المشكلة هي في ملعب الآن من يسيطر على القرار السياسي والأمني والاجتماعي في السويداء، هو المسؤول عن حرمان السويداء من حقها في المشاركة السياسية في انتخابات مجلس الشعب وفي عضوية مجلس الشعب.
0: أستاذ سامر، لو سألت عموما عن الدور المرتقب لمجلس الشعب في المرحلة القادمة، وهل يملك يعني أدوات رقابية للقيام يعني بمهامه؟
3: بس محمد تعيد السؤال، الصوت انقطع.
0: ما هو الدور المرتقب لمجلس الشعب؟
3: ما يعني نحن نأمل هذا الأمر المهم أعتقد، يعني موضوع الانتخابات واختيار الأعضاء وهذا الأمر كله هو بالنهاية مسألة لا نتوقف عندها كثيرا، لأنه نحن الآن أمام مرحلة بناء دولة، وبناء الدولة يقتضي منا الصمت عن كثير من الأشياء بصراحة. الآن المرتقب خاصة بخصوص أبناء الحسكة، يا جماعة الحسكة عانت ما عانت خلال السنوات الأخيرة من وضع اقتصادي سيء، وضع أمني، حتى الآن نتائجه تنعكس على الناس، موضوع الموظفين والتثبيت والزراعة والاقتصاد والمعابر والناس، معاناة الناس هاي كلها موجودة عم تصل للإعلام. أستاذ نوار، دكتور نوار، الإعلام هو سلطة رابعة، ف يعني على اللجنة أن تأخذه بعين الاعتبار وما تقلل من أهميته. أنه والله
2: موضوع الطعون هذه قصدته أنا.
0: طيب هو تحدث نعم دكتور نوار عن موضوع الطعون بالأشخاص تحديدا،
3: لكن يعني أنا أتصور أنه الدولة الآن تستوعب أن الإعلام سلطة رابعة ويؤثر، ورأينا تأثيره خلال الشهور والأسابيع الماضية. على كل المناط اليوم بمن سيصل إلى قبة البرلمان أن يكون صوته أعلى من الأعضاء قبل أو المرحلة السابقة، مرحلة النظام البائد، هذا ما كان مجلس صوري، اليوم بحاجة ناس تفعل، تقول ما تفعل. أيضا أن يكون صوتهم أعلى حتى من صوت الإعلام بنقل معاناة الناس وحل مشاكل الناس، لأنه صحيح اليوم مجلس الشعب وفق الإعلان الدستوري ما عنده صلاحيات واسعة، لكنه قادر على إيصال الصوت، مثل ما الإعلام عنده فضاء وخط لإيصال الصوت للمسؤولين، عضو مجلس الشعب عنده سلطة أخرى وقوية على فكرة بإيصال الصوت وتحسين الوضع هناك. وأتمنى أنه لبين ما تصير جلسة مجلس الشعب يكون الأمر الأمني حل هناك، وتم افتتاح مؤسسات الدولة، وتخلصنا من بعض الأصوات النشاز الموجودة هناك التي تحاول التشويش على بسط سيطرة الدولة. الناس بدها مؤسسات الدولة تفتح، لأنه في كثير مشاكل بحاجة حل من مؤسسات الدولة، لأنه الآن في تعطيل وفي شلل بالحسكة كبير. انتخابات مجلس الشعب لن تحل هذا الأمر، لكن ربما تكون مؤشر إيجابي أنه يعني الأمور جيدة. ومثل ما حكى الدكتور نوار، معلش يعني اليوم استحقاق سياسي وبدنا نسكت عن كثير أمور، وحتى لو قصد أخذت بعض المقاعد رغم ما فعلت
0: طيب
3: من انتهاكات بحق السكان والتقارير الحقوقية بحقها، لكن في استحقاق سياسي بدنا نتحمل بعض هلا. طيب لبين ما يصير الاندماج كامل، لبين ما الدولة تقف على أقدامها من أجل تنمية المحافظة. اليوم تنمية المحافظة مطلوب، أعضاء مجلس الشعب اللي بدهم يوصلوا البرلمان إذا ما طالبوا بتنمية المحافظة وبوضع مشاريع. اليوم مشاريع الاستثمار كلياتها اللي عم نسمعها بصراحة، مشاريع استثمار عقاري وسياحي وفندقي وغيره، سواء بمناطق الغربية من سوريا أو بالعاصمة. طيب ما سمعنا مشاريع استثمار بالزراعة والنفط والاقتصاد بالحسكة اللي هي خزان الاقتصاد السوري والموارد البشرية اللي بالحسكة الآن.
0: نعم.
3: اللي عم تهاجر على لبنان وعالشام مشان يشتغلوا. لازم اليوم أعضاء مجلس الشعب الناجحين يطالبوا بأن يكون هناك تمكين اقتصادي للناس من أجل تثبيتهم بأرضهم ودعم القطاع الزراعي والصناعي، والمنطقة هناك بحاجة كثير من الدعم. لن أطيل أكثر.
0: طيب. الوضع لأنه الوقت شرف على النهاية،
3: وإن شاء الله هذا الكلام يصل لمن
0: نعم. دكتور نوار، متى ستنعقد

0: ليس سلطة رابعة في سوريا. أنا أعتقد اليوم الإعلام سلطة أولى وربما سلطة ثانية، يعني لا بالعكس دور الإعلام كبير، ولكن أنا قصدت بالتحديد كي لا يفهم كلامي خطأ أنه عندما نتعرض للأشخاص ولصفات الأشخاص وللحق الشخصي للأشخاص فيجب أن يكون التعرض قانونيا ومن خلال الآليات التي وضعتها الهيئة الناخبة، وأن لا ندخل في عملية أن اللجنة العليا للانتخابات مسؤولة عن متابعة كل مواقع التواصل والإعلام كي تحدد تقييمها لأعضاء الهيئة الناخبة. أعضاء الهيئة الناخبة يتم تقييمهم وانتقادهم من خلال آلية الطعون. انعقاد مجلس الشعب، أعتقد أنه تأخر انعقاد مجلس الشعب، نتأمل أن يكون بانتهاء محافظة الحسكة وتعيين فخامة السيد رئيس الجمهورية للثلث الأخير أن يكون انعقاده قريبا على الأرجح بعد عيد الأضحى. دور كبير لبرلمان الثورة والدولة القادم في الانتقال بسوريا من مرحلة إلى مرحلة، ودور مهم لأعضاء مجلس الشعب أن يكون لديهم صفة جوهرية أساسية، وهو أنهم ممثلون للشعب السوري وليسوا ممثلين لمصالح ضيقة مناطقية أو طائفية أو دينية.
1: دكتور نوار، يعني مطلع حزيران القادم سنشهد انعقاد جلسة لمجلس الشعب؟
0: أتأمل ذلك.
1: شكرا لكم دكتور نوار نجمة، المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب من دمشق، ولسامر الأحمد الباحث المتعاون مع معهد الشرق الأوسط من دمشق أيضا. البرنامج مستمر وتتابعون بعد فاصل قصير. تنديد دولي واسع بإهانة إسرائيل ناشطي أسطول الصمود العالمي.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم. أثار مقطع فيديو نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير يظهر الناشطين المحتجزين من أسطول الصمود المتجه إلى غزة وهم جاثون أمام عناصر من قوات الأمن الإسرائيلية وأيديهم مقيدة، أثار موجة من الإدانات الدولية من عدة دول أوروبية.
1: في مشهد تحول خلال ساعات إلى أزمة سياسية ودبلوماسية، أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير موجة غضب واسعة بعد نشره مقطع فيديو يوثق احتجاز الناشطين من أسطول الصمود المتجه إلى غزة. وأظهر الفيديو ناشطين جاثين على ركبهم وأيديهم مقيدة ورؤوسهم إلى الأرض، بينما ظهر بن غفير بينهم وهو يوجه الشتائم ويرفع العلم الإسرائيلي في صور أثارت انتقادات حادة وفتحت نقاشاً واسعاً حول أبعادها السياسية والإنسانية. وبحسب منظمي الأسطول فقد اعترضت البحرية الإسرائيلية 77 سفينة مشاركة قبل صعودها واحتجزت مئات المتطوعين الدوليين، مشيرين إلى أن عدد

0: المعتقلين بلغ نحو 430 ناشطاً. ردود الفعل لم تتأخر، فرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وصفت طريقة التعامل مع المحتجزين بأنها غير مقبولة، مطالبة بالإفراج الفوري عن المواطنين الإيطاليين وتقديم اعتذار رسمي لهم، معتبرة أن ما جرى يمس الكرامة الإنسانية. وفي فرنسا استدعي السفير الإسرائيلي، فيما طالب وزير الخارجية جان نويل بارو بتوضيحات رسمية من تل أبيب. أما في أيرلندا فاكتسبت القضية بعداً شخصياً بعدما كشفت الرئيسة الأيرلندية أن شقيقتها وهي طبيبة كانت ضمن المشاركين في الأسطول، معبرة عن قلقها على سلامتها، كما استدعت عدة دول سفراء إسرائيل بينها هولندا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال وبلجيكا وكندا وإسبانيا. وفي الداخل الإسرائيلي دافع بنيامين نتنياهو عن اعتراض الأسطول، لكنه انتقد أسلوب بن كفير، بينما اعتبر وزير الخارجية جيديون سار أن تصرفاته أضرت بصورة إسرائيل. أما بن كفير فتمسك بموقفه مؤكداً أن ما حدث مصدر فخر بالنسبة له. وهكذا تجاوزت القضية حدود البحر لتتحول إلى اختبار جديد لصورة إسرائيل وخلافاتها الداخلية أمام العالم.
1: نناقش الموضوع مع نور رامي سعادة، المتحدثة الإعلامية باسم فعاليات أسطول الصمود من غزة، إيهاب جبارين الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي من رام الله. مرحبا بكما. أستاذ نور، كيف تلقيتم هذا التصرف المشين من إتمار بن غفير حيال ناشطي أسطول الصمود؟
2: إنما تعرض له أسطول الصمود العالمي من اعتداء واختطاف وتنكيل، رغم أنهم مدنيون دوليون وفي مهمة إنسانية علنية. هذه الفيديوهات التي انتشرت بشكل صاخب ومن تحريض صادر عن وزراء في حكومة الاحتلال يكشف مستوى خطير من الاستهتار بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويعزز أيضا المخاوف بشأن ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون داخل السجون مراكز الاحتجاز المغلقة بعيدا عن الرقابة الدولية. هذه التساؤلات هي ما فتحت قلقا كبيرا في قطاع غزة من أهالي الأسرى هنا.
1: نعم أستاذ إيهاب، طبعا جرائم إسرائيل موثقة قانونيا وحقوقيا وهي كثيرة، لكن حين يعني تصدر بهذا الشكل عن وزير في الحكومة ويعني ينشرها بهذا الشكل، إلى ما يؤشر ذلك؟
3: تحياتي لك ولضيفتك الكريمة والمشاهدين. أنا باعتقاد أن مشكلة إسرائيل هي الفضيحة وليست الخطيئة في المقام الأول، أي بكلمات أخرى، فطالما كان هنالك شهادة تخرج ليس فقط من قبل منتسبي هذه هؤلاء الناشطين، بل من قبل ذلك حتى من قبل الأسرى الفلسطينيين الذي كان لديهم شهادات واضحة بكل ما يتعلق في التنكيل في داخل السجون الإسرائيلية. طبعا إسرائيل كانت تحاول أن تسوق ذلك ضمن مسارين اثنين: الأول تخفيف وطأ ذلك الحدث بمحاولة إنكاره كليا، والنقطة الثانية أن ذلك يأتي ضمن قانون العقوبات أو ما يسمى بدفاع إسرائيل عن نفسها بعد تخفيف وطأة الحدث بحد ذاته. فبالتالي الآن عندما يخرج ذلك مصورا ويخرج ذلك ربما حتى تباعا للكثير من الفضائح التي خرجت إسرائيل بأيديها، لك أن تلاحظ ذلك، ربما حتى أغلب النقد الذي أتى من داخل إسرائيل بأن إسرائيل قامت بكل ما قامت به لتسويق هذا النشاط كله وهذا الأسطول، وكأنه دعم مباشر لحماس، وكأن كل المنتسبين بداخله هم منتسبي حماس في المقام الأول وليس دعما للفلسطينيين في غزة إجمالا. فبالتالي عندما تقوم إسرائيل بتسويق ذلك وتقوم بدبلوماسية وتقوم بالعكس باختطاف هذا الأسطول من قلب المياه الإقليمية بدون أن يكون هنالك استنكار واحد من دول العالم، يأتي بن غفير بشعبويته بالصورة الحقيقية لإسرائيل بكلمات أدق ومن أجل، وهذه ربما هي معضلة إسرائيل الحقيقية، من أجل بضع من اللايكات لحملته الانتخابية المقبلة بتحطيم كل ما عملت عليه إسرائيل على مدى الأسبوع المنصرم تحديدا. فبالتالي هذه هي إشكاليتها، إشكاليتها هي بالفضيحة في المقام الأول وليست بالخطيئة، وهي لا تنكر الخطيئة كليا، حتى الاستنكار الذي قام به بنيامين نتنياهو والذي قام به جيدون ساعر والذي تقوم به شخصيات حتى من أقصى المعارضة الإسرائيلية، هي لا تستنكر الحدث، هي تستنكر الفضيحة فقط لا غير.
1: هم يقولون يعني هذا يؤثر على صورة إسرائيل، بمعنى أنهم يعني ترى أنهم ليسوا ضد الفعل الانتهاك بحد ذاته وإنما ضد نشره،
3: ضد الصورة فقط لا غير، ضد الفضيحة فقط لا غير، ليس ضد الخطيئة. لا توجد مشكلة أخلاقية لإسرائيل بكل ما قامت به بذلك. ولكن أن تلاحظ بأنه تباعا لخطوة بن غفير ورب ضارة نافعة يمكن القول، قامت إسرائيل بقلب الآية رأسا على عقب ومحاولة تجميل صورتها في معاملة المختطفين من والناشطين من هذا الأسطول وتسويق ذلك وتصدير الصور للعالم، ولكن من يأبه بعد ما قام به بن غفير؟ كل ما تقوم به إسرائيل ما بعد تلك اللحظة وربما سوف يكلفها الملايين مما يسمى بالهسبرة، والهسبرة هي كلمة عبرية بكلمات أخرى هي الترويج والتجميل إن صح التعبير، حتى إن شئنا أن نقول ذلك بكلمات أدق، أي ما تقوم به هي مجرد عمليات تجميل للقشور للسطح، ولكن ما خلف ذلك هنالك كل الخبايا من الخبث ومن القباحة الإسرائيلية خلف هذه القشرة البسيطة، ولك فقط أن يعني تقوم بتقشيرها كما قام به بن غفير لكي يخرج ذلك للملأ للعالم، وهذا ما تخشاه إسرائيل في نهاية.
1: برأيك أستاذ نور، لماذا أثارت يعني هذا التصرف، هذا الانتهاك أثار ردود فعلا واسعة حتى دوليا ربما أكثر من حوادث سابقة؟
2: لأن هذه المرة الأولى الذي ترى فيها المجتمع الغربي التي كانت أصلا حليفة لإسرائيل في الإبادة الممنهجة على قطاع غزة، ترى هذه الاعتداءات الممنهجة والقرصنة والتنكيل والتحريض بحق مواطنيها، ما دفعها للخروج من قوقعتها الخجولة بإدانات وإجراءات عقابية فقط للحفاظ على ماء الوجه أمام شعوبها.
1: وبرأيك يعني تؤيدين أستاذ إيهاب بأنه الخلاف يعني هو على الصورة التي ظهرت وليس على الفعل ذاته داخل إسرائيل؟ طيب ربما لم تسمع. سأسأل أستاذ إيهاب، يعني هناك من يقول أستاذ إيهاب أنه هناك تيارات داخل الحكومة الإسرائيلية، في حين يقول آخر لا، حقيقة هي يعني حكومة يمينية متطرفة متشددة تمارس فعليا الجرائم يعني بما فيها جرائم الإبادة الجمعية، وبالتالي ليس هناك خلافات حقيقية يعني تيارات، ليس هناك حمائم وصقور يعني أساسا داخل الحكومة الإسرائيلية، ما رأيك؟
3: يعني هنالك، لنبدأ من جملة واحدة، بأن في داخل هذه الحكومة المركبة تقريبا من أكثر من بضع من قليل من ستة من أعضاء 60 من أعضاء الكنيسة أكثر بقليل، كل الأحزاب الليبرالية العلمانية غير متواجدة في داخل هذه الجعبة، في داخل هذه الحكومة. نحن نتحدث عن أحزاب أصولية، أحزاب فاناتيك حتى إن صح هذا التعبير، متطرفة دينيا، مؤججة إيديولوجيا. ولاحظ يعني هذه المفارقة الكبرى أصلا، بأن هذه الأحزاب تريد الدينية، تريد أن تحارب التطرف الديني في داخل الشرق الأوسط. بكلمات أخرى وبكلمات أدق، نحن نتحدث عن المفارقة الأجمل والأكبر قباحة، لنشر قباحة إسرائيل حتى إن صح التعبير بكلمات كهذه أو كأخرى. فبالتالي هذا بداية، يعني يخرج ساعة ويقول لك بأن أعمال بن غفير لا تمثل إسرائيل، يخرج بعد ذلك لبيد في أحداث سابقة ويقول بأن سموتريتش لا يمثل إسرائيل، يخرج بنيامين نتنياهو ويقول بأن المستوطنين وهم جل جعبته الائتلافية وشبيبة التلال لا يمثلون إسرائيل. فإذا من بحق الجحيم يمثل إسرائيل فعلا إذا كانت هذه الثلة في الديمقراطية الوحيدة في داخل الشرق الأوسط تستنكر على ذاتها بأن الثلة الحاكمة لا تمثل الأغلبية في داخل هذه الدولة. إذا ما هي الديمقراطية إذا لم يكن بأن تمثيل الأغلبية أو الأكثرية لباقي فئات أو لمؤسسات الدولة تحديدا؟ فبالتالي هذه ربما ما تحاول إسرائيل تسويقه بسذاجة. ولكن لنضع إسرائيل نوعا ما جانبا، لأن باتت السردية نوعا ما مفضوحة باهتة وغير أخلاقية إجمالا، ولكن أين تكمن المشكلة الحقيقية؟ أنا باعتقادي لاحظ الاستنكار الذي يأتي من المجتمع الدولي، وكأنه يتعامل مع كل ما تقوم به هذه الحكومة، هو يستنكر أفعال هذه الحكومة ولا يستنكر ما تقوم به إسرائيل، يستنكر أفعال هذه الحكومة وكأن هذه الحكومة بمعزل عن الدولة، عن إسرائيل، وكأنها يعني أمر شاذ في داخل. ولكن نحن نتحدث عن بين مزدوجين الديمقراطية الوحيدة في داخل الشرق الأوسط. إذا لم تكن الحكومة هي من تمثل أفعال هذه الدولة، إذا فمن يمثل؟ فبالتالي المشكلة ليست حتى في داخل هذا الائتلاف، وليس حتى في داخل هذه المجتمع الإسرائيلي بمختلف أطيافه، المشكلة مع المجتمع الدولي الذي ما زال يتعامل مع هذه الحكومة وكأنها طفرة شاذة في المشهد الإسرائيلي، وهذا ليس صحيح.
1: طيب يعني في هذا السياق أستاذي نور، إلى أي درجة يمكن أن تتحول هذه الحادثة إلى جزء من ملف ضغط سياسي وقانوني على الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية؟
2: إن الأسطول، أسطول الصمود والمتضامنين المشاركين فيه، نزع غطاء الشرعنة المدعاة عن الحصار، حول هذه القضية، قضية الإبادة والحصار الممنهج على قطاع غزة، من مجرد شأن محلي أو أزمة حدودية إلى أزمة سياسية وأخلاقية تلاحق الاحتلال دوليا، كما رأينا خلال هذه الأيام. والأهم من ذلك أن هذه السفن كانت فيها نخب وصحفيين وبرلمانيين غربيين على متن السفن، يظن الاحتلال بتنكيل هؤلاء وبثني وبإرهابهم واختطافهم بأنه هكذا فشل، بأنه انتصر على هؤلاء المتضامنين كما يعني روج بن كفير، ولكن لا يدري بأن هؤلاء 430 متضامن هم سفراء حاليا في دولهم لنشر هذه ثقافة الإنسانية وكسر الحصار عن قطاع غزة، حيث يرون يعني يوميا كيف يتم الإبادة والقتل والتجويع والحصار غير المبرر تحت ادعاءات زائفة وفقط لتبرير حصاره وشرعنته على قطاع غزة.
1: أستاذ إيهاب، كيف تقرأ مواقف الدول الأوروبية وكثير منها استدعى السفير الإسرائيلي بعد هذه الحادثة؟
3: متى عوقبت إسرائيل؟ وما جدوى مثل هذه الأفعال التي تنضم كليا إلى أفعال ربما أبشع بكثير مما قامت به إسرائيل فيما مضى، إن كان في داخل قطاع غزة وحتى في داخل جنوب لبنان مثلا على سبيل المثال. ولكن متى ترجمت كل هذه الإدانات والاستنكارات، وكما كنا قد ذكرنا تستنكر أفعال هذه الحكومة، إلى عقوبات حقيقية؟ النظام البائد في داخل سوريا ما قام به إزاء الداخل السوري تحديدا، لاحظ بأن عوقب كل المجتمع السوري من كل المجتمع الدولي إزاء ما قام به النظام البائد آنذاك. لكن الآن هنالك دولة رعناء مارقة تتحرك بكل هذه يعني لا نتحدث عن هامش، بل هذه مركزية ما تقوم به، هي ترى نفسها بأنها فوق القانون الدولي. وحتى هذه اللحظة العقوبة ما زالت ضمن إطار استنكارات، إدانات، وحتى عقوبات شخصية لوزراء في داخل هذه الحكومة،
1: رغم أن يعني الحادثة استدعت حتى أنه السفير الأمريكي وصف الأفعال يعني فعل بن غفير بأنه دنيء.
3: تمام، لكن كيف يترجم ذلك على أرض الواقع؟ ما هي عقوبات ما قام به هاكبي أو ما قاله هاكبي وما أثره على إسرائيل ككل؟ هل هذا سوف يردع إسرائيل مستقبلا؟ قبل أسبوعين تحديدا في داخل جنوبي لبنان كذلك العالم الغربي انتفض، لأن كان هنالك حساسية دينية معينة في المرة الأولى، أو ليست هي المرة الأولى ولكن أحد الفضائح المؤخرة التي تقوم بها إسرائيل إزاء الطائفة المسيحية، فبالتالي هي تقول بأن لديها مشكلة مع كل ما هو غريب، العالم الغربي تلقى ذلك. ولكن هل ترجم حتى هذا الأمر العالم الغربي؟ أبدا، لم يكن هنالك أي ترجمة فعلية ما بعد الإدانات، وربما لهذا السبب تسمح إسرائيل بأنها تدرك جيدا، تماما كما الطالب المشاغب في داخل الصف تدرك جيدا بأن أقصى ما يستطيع أن يقوم به المربي أو المعلم هو التوبيخ، لأن الضرب تحديدا ممنوع، فبالتالي فليوبخ كيفما شاء وما جدوى ذلك. فهذه هي تحديدا إشكالية إسرائيل، لا يوجد هنالك عقوبات حقيقية، فبالتالي ما لم تترجم ذلك بمسار اقتصادي، بترجمة للورقة التي أراد البرلمان الأوروبي قبل أسبوعين أو 3 أسابيع تحديدا بإخراجها وإفرازها وفض أو إعادة النظر بالاتفاقية التجارية ما بينه، وهذه الاتفاقية التجارية ما بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لديها دعواها، هي شهادة حسن أخلاق أصلا، فبالتالي ما لم يقوم الاتحاد الأوروبي وبوابة إسرائيل إلى العالم المتحضر، ما لم يقوم الاتحاد الأوروبي بمراجعة هذه الاتفاقية، أنا باعتقادي إسرائيل بمراجعة حقيقية،
1: نعم
3: إسرائيل سوف تستمر بكل ما تقوم به ولا تأبه ولا تكترث أبدا للمجتمع الدولي ولا حتى لهذه الإدانات التي إن وصفت يمكن أن نصفها فقط بالسخيفة.
1: طيب أستاذي نور، جرى نقل ناشطي أسطول الصمود صحيح إلى تركيا، ما آخر يعني تطورات الأسطول؟
2: نعم، لقد تم استقبالهم استقبال رسمي من قبل الهيئة التركية هناك والحكومة التركية، وأيضا يتم من المقرر أيضا نقلهم إلى معهد اسطنبول للطب الشرعي لتوثيق وإثبات حالات التعذيب والانتهاكات الجسدية قانونيا لتقديمها للنيابة العامة التركية التي فتحت أصلا تحقيقا رسميا في الحادثة.
1: يعني إذن أنتم تنوون الاستمرار في يعني خطوات متابعة لاحقة؟
2: صحيح، سيتم تحويل كل شهادة إدانة لحكومة الاحتلال، وأيضا كما سمعنا أيضا من النشطاء المفرج عنهم سعيهم أيضا للاستمرار في أسطول الصمود لأنهم لم يتم فنيهم أصلا، بل هذه كانت وقود تحفيز لهم للاستمرار في نضالهم من أجل الإنسانية وكسر الحصار عنا.
1: أستاذ إيهاب، إلى أي درجة يمكن لهذه الحادثة أن يكون لديها أو لها تداعيات داخل إسرائيل، في الداخل الإسرائيلي فعلياً؟
3: نحن في داخل مرحلة انتخابية طبعاً الآن، فبالتالي واضح جداً أنه سوف يكون هنالك محاولة لتأجيج هذا الحدث تحديداً ضمن إطار داخلي انتخابي في المقام الأول، وقام بذلك أيزنكوت ولابيد باعتقادي في محاولة إسقاط يعني ذلك على بن غفير وعلى كتلته الانتخابية، ولكن لنكن صريحين مع بعض، ما قام به بن غفير بعد استنكار ساعة لهذا الأمر وهو يدرك جيدا بأن ما قاله ساعة تحديدا هو فقط شأن دبلوماسي ليس إلا وليس شأن داخلي، عندما يتحدث أكثر من 84% وفق بضع من الاستطلاعات الإسرائيلية والعالمية حتى بأن الكثير من الإسرائيليين يرون بأن يعني يجب أن تكون هنالك تهجير أقلهم ومنهج للفلسطينيين وسيطرة كاملة، فبالتالي نحن نتحدث عن عنجهية كاملة في داخل العقلية الإسرائيلية. هل مثل هذا الحدث حقا ممكن أن يؤثر على الدولة المحصورة بين يمينين؟ نحن لا نتحدث عن اليسار الكلاسيكي الإسرائيلي حتى العلماني الليبرالي الذي يمكن بعض الشيء أن يرى بأن مثل هذه الأمور يجب أن تستنكر، هنالك ربما بضع من هذه الفئات ولكنها موجودة في داخل الهامش. إسرائيل بأغلبها اليوم محصورة ما بين يمينين، يمين إيديولوجي مؤجج بفق عقيدة الخلاص في المقام الأول، وعقيدة الخلاص ترى نفسها بأنها فوق الأغيار ككل، وبالتالي هذا العمل ليس مستنكرا كليا، وهنالك اليمين الآخر، اليمين الذي ممكن أن نصفه بأنه أكثر عقلانية استراتيجية ضمن إطار اليمين القومي الأمني لإسرائيل إن صح التعبير، فبالتالي هذا اليمين لا يرى بأنه لا تجب أن تكون هنالك عقوبات رادعة أصلا لأي شخص يناهض إسرائيل أيا كان من أي فئة كانت حتى لو كان يحمل الجنسية الأمريكية بالمناسبة، وبالتالي لا يوجد هنالك إنكار للخطيئة ولكن الإنكار هو للفضيحة، أي بكلمات أخرى هي مشكلة إسرائيل فقط مع هذا الجهاز ليس إلا وليس مع الحدث نفسه وحتى في داخل اليمين الآخر الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا لكم إيهاب جبارين، الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي من رام الله، ونور معنا أيضا الأستاذ نور رامي سعد المتحدثة الإعلامية باسم فعاليات أسطول الصمود من غزة. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

صبحي بركات الخالدي. صبحي بركات أول رئيس لسوريا في عهد الانتداب الفرنسي. ولد صبحي بركات الخالدي عام 1889 في لواء اسكندرون الذي كان تابعاً لولاية حلب حينها، وتتباين الآراء حول أصله من قائل إنه تركماني الأصل وقائل عربي من بني خالد، وعائلته من طبقة الأغوات كما كانت تسمى آنذاك، وكان عضواً في المجلس النيابي العثماني قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى. بعد انتصار الحلفاء وهزيمة العثمانيين اشترك بركات في المؤتمر السوري العام بعد دخول قوات الأمير فيصل إلى سوريا عام 1919. مثل بركات خلال المؤتمر لواء اسكندرون الذي كان جزءاً من سوريا ليوقع مع المؤتمرين على إعلان المملكة السورية العربية. بعد دخول الفرنسيين إلى سوريا ولبنان اشترك بركات مع رفيقه إبراهيم هنانو في الثورة المسلحة ضد الانتداب الفرنسي، إلا أن بركات ترك العمل المسلح بل وانتقل من الضفة المعادية للفرنسيين إلى ضفة المعتدلين أو الانتدابيين كما أطلق عليهم، ويقصد بهم أولئك الذين لم يعارضوا الانتداب الفرنسي. ونتيجة سياسته هذه أصبح رئيساً لاتحاد الدول السورية الذي ضم دول حلب ودمشق والعلويين والدروز عام 1922، واستمر في منصبه إلى أن اندلعت الثورة السورية الكبرى عام 1925 حيث أرغم على الاستقالة. ويرى بعض المؤرخين أن بركات لم يبدي اعتراضه على قصف الفرنسيين لدمشق خلال ذلك العام، وهو ما أدى إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه ثم استقالته. وقد بلغ من غضب المعارضة السياسية الممثلة بالكتلة الوطنية حينها أن بعض عناصرها بقيادة أكرم الحوراني حاولوا اغتياله في بيروت عام 1931، وذلك بعد فوزه في الانتخابات النيابية في حلب. عاد بركات إلى حلبة السياسة من بوابة البرلمان، فاستلم رئاسته بين عامي 1932 وعام 1936، ليغادر بعدها سوريا وحلبة السياسة معاً إلى الأبد بعد الإضراب الستيني الشهير، إذ عاد إلى أنطاكيا وعاش فيها بانتظار نتائج اتفاقية عام 1936، وعاش بقية حياته في مدينته حتى بعد ضم لواء اسكندرون إلى تركيا رغم معارضته المعلنة لهذا الضم. يلخص صبحي بركات المخاضات التي عاشتها سوريا إبان تأسيسها، فهو أول رئيس لها لا يجيد العربية. بدأ عهده السياسي رئيساً لاتحاد الدول السورية وأنهاه عام 1939 مواطناً تركياً في مسقط رأسه أنطاكيا أو إقليم هاتاي كما يسمى اليوم.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية مع أبرز العناوين. وزارة المالية تصدر التعليمات التنفيذية الخاصة بزيادات النوعية على الرواتب وتبدأ من 50%، وتقول إنها تشمل العاملين بوزارات عدة. مرسوم رئاسي بمنح مكافأة تشجيعية لمزارعي القمح وقدرها 9000 ليرة جديدة عن كل طن يسلمونه من المحصول. المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب يؤكد اقتراب استكمال العملية الانتخابية بالحسكة وعين العرب كوباني، ويرجح انعقاد أولى جلسات البرلمان بعد عيد الأضحى. مصدر إيراني يكشف استمرار الخلاف بين واشنطن وطهران حول اليورانيوم المخصب ومضيق هرمز، ويؤكد عدم التوصل لاتفاق بين الطرفين حتى الآن.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. أصدر وزير المالية محمد يسر برنية التعليمات التنفيذية للمرسوم الرئاسي الخاص بالزيادة النوعية على الرواتب والأجور على أن تصرف مع رواتب الشهر الجاري. وأوضحت وزارة المالية في بيان أن الزيادة النوعية تشمل العاملين في وزارات الصحة والتعليم العالي والتربية والأوقاف، إضافة إلى هيئة الطاقة الذرية والمصرف المركزي وجهات رقابية أخرى، في حين سيحصل غير المستفيدين على زيادة عامة بنسبة 50%. وأشارت الوزارة إلى أنه في بعض الحالات يمكن صرف الراتب القديم قبل العيد وصرف الزيادة بعده مباشرة لتجنب التأخير، مؤكدة أن الزيادات تأتي ضمن خطة تدريجية لتطوير منظومة الأجور وصولا إلى نظام موحد وشامل. أرحب بمراسلة التلفزيون سوريا من دمشق ماريا عبيد. أهلا ومرحبا بك ماريا. ضعينا في تفاصيل التعليمات التنفيذية التي أصدرها وزير المالية بشأن الزيادة الجديدة على الرواتب والأجور.
1: نعم، مرحبا جمال. يعني حقيقة أصدر أو البارحة وعد وزير المالية في الصباح بزيادة نوعية، قال أنها ستكون مفاجأة قبل عيد الأضحى المبارك، وأصدر ليلة البارحة المرسوم رقم 68 لعام 2026 المؤلف من 17 مادة الصادر عن رئيس الجمهورية. طبعا يعني الزيادة ربما رآها يعني البعض أنها زيادة جيدة وأنها يعني قد تفي بالغرض، خاصة يعني أنه قد كان هناك زيادة 200% بعد سقوط النظام، ومن ثم 50% ثم الزيادات النوعية. بحسب البعض أن هذا يؤدي إلى استقرار اليد العاملة في القطاع العام بدلا من استقرارها في القطاع الخاص، مما يؤدي أيضا إلى رفع القطاع الخاص للأجور فيما بعد، وأيضا هذا يعني يسهم في دعم الاقتصاد أو يعني التوازن في الرواتب، أيضا يؤدي إلى تثبيت الكفاءات ويؤدي إلى تشجيع الموظف على يعني على التفاني والالتزام في العمل والتمسك بالوظيفة العامة. لكن يعني هناك نقطة ما تزال يعني تحت النقاش، وهي أنه ما يزال هناك فرق بالرواتب. وبحسب الوزارة أن يعني الزيادة النوعية هي هدفها ردم هذه الفجوة بشكل تدريجي. طبعا الهدف من هذه الزيادة هي بدرجة أولى تعديل الرواتب التماشي مع الظروف المعيشية، وخاصة في ظل التقلبات وغلاء الأسعار، وخاصة بعد غلاء المحروقات الأخير بما في ذلك أجور النقل والسلع والمواد الغذائية وغيرها.
0: ماريت، يبدو أن فقدنا الاتصال مع مراسل تلفزيون سوريا ماريت عبيد. أعلن مصرف التسليف الشعبي استئناف منح قروض الدخل المحدود اعتبارا من الأول من حزيران الشهر المقبل، وذلك بعد توقف مؤقت عن تقديمها. وأوضح المصرف في بيان أن القروض تأتي ضمن صيغة تمويل استهلاكي لمدة 3 سنوات أي 36 شهرا وبسقف يصل إلى 100,000 ليرة سورية جديدة وفق شروط وضوابط محددة. وبيّن المصرف أن الفئات المستفيدة تشمل العاملين المدنيين الدائمين في الدولة ممن مضى على اشتراكهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عام واحد على الأقل، إضافة إلى العمال والمستخدمين الدائمين في مؤسسات القطاعين المشترك والتعاوني. أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم 120 لعام 2026 القاضي بمنح المزارعين الذين يسلمون قمحهم للمؤسسة السورية للحبوب مكافأة تشجيعية قدرها 9,000 ليرة سورية جديدة على كل طن قمح يتم تسليمه. وبحسب المرسوم تضاف هذه المكافأة التشجيعية إلى سعر شراء القمح الصادر من وزارة الاقتصاد والذي حددته قبل أيام ب 46,000 ليرة سورية جديدة للطن الواحد. وأثارت هذه التسعيرة سلسلة احتجاجات في عدد من المدن والبلدات السورية، وطالب مزارعون برفع السعر لتغطية تكلفة الإنتاج وسط تحذيرات من انعكاسات القرار على مستقبل الزراعة والأمن الغذائي في البلاد. تقلب إنتاج القمح في سوريا ما بين الاكتفاء الذاتي والتصدير إلى الاستيراد ثم إلى أزمة تهدد الأمن الغذائي للسوريين. نتعرف في هذه المادة على أحوال القمح خلال الألفية الجديدة مع الزميل أمير رضوان.
2: الذهب الأصفر، القمح أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، إذ كان يحقق للبلاد الاكتفاء الذاتي مع فائض في التصدير لسنوات طويلة، لكن مشهد الحرب غير هذه المعادلة. متوسط إنتاج القمح منذ 1990 حتى 2010 كان يزيد على 4 ملايين طن وفقا للمكتب المركزي للإحصاء، مقابل متوسط استهلاك يتجاوز 2 مليوني طن بقليل، ما أتاح هامشا للتصدير. في السنوات اللاحقة تراجع الإنتاج تدريجيا حتى بلغ قرابة 1 مليون طن في عام 2021، بهبوط يزيد على 75% عن مستويات ما قبل عام 2011، ولتتحول سوريا من دولة مصدرة إلى مستوردة للقمح خاصة من روسيا. طبعا الجفاف كان عاملا أساسيا في تراجع الإنتاج خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى الحرائق والدمار في الأراضي الزراعية وارتفاع تكاليف الري وأسعار الوقود والأسمدة. كل ذلك أدى إلى الضغط على معدلات الإنتاج، إنتاج القمح، وزيادة المخاوف على الأمن الغذائي. عام 2024 شهد حلول سوريا في المرتبة الرابعة عربيا بإنتاج القمح بعد مصر والعراق والجزائر بكمية تقارب 1,700,000 طن. المؤسسة السورية للحبوب ذكرت أنه في العام الحالي لن تحتاج سوريا لاستيراد القمح، مع مؤشرات إيجابية للموسم الزراعي، منها غزارة الأمطار وزيادة مراكز استقبال القمح وجودة المحصول. وأمام ذلك كله يؤمل بأن يشكل المحصول انفراجة تخفف من وطأة الوضع المعيشي للمواطنين وتزيد من قدرة المواطن على تأمين رغيف الخبز.
0: أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من دير الزور مصعب الحنت، أهلا ومرحبا بك مصعب. لو تضعنا في ردود فعل المزارعين بعد صدور القرار وصدور المرسوم الأخير المتعلق بالمكافأة للمكافأة التشجيعية للمزارعين.
3: خير لك جمال ولمشاهدينا الكرام. في البداية جمال، قبل أسبوع تقريبا عندما صدرت تسعيرة طن القمح من قبل وزارة الصناعة والاقتصاد، عندما صدرت التسعيرة 46,000 لكل طن، استاء الفلاحين بشكل كبير جدا في محافظة دير الزور. كان هناك وقفات احتجاجية، أكبر هذه الوقفات كانت أمام مبنى محافظة دير الزور، وأيضا دخلوا إلى داخل القاعة الرئيسية في مدرج المحافظة والتقوا بنائب محافظ دير الزور وطرحوا مشاكلهم بأن ما وضعوه قبل أن يجنوا المحصول هو لا يتناسب أبدا مع هذه التسعيرة، وكانت هناك حالة استياء كبيرة جدا. بالأمس صدر مرسوم رئاسي يفضي بأن كل فلاح يبيع القمح للمؤسسة العامة للحبوب في سوريا يحصل على مقابل على كل واحد طن على مكافأة رئاسية قدرها 9,000 ليرة سورية. أيضا الفلاحين في محافظة دير الزور قالوا لنا أن الفلاح الذي يعتمد على أو الذي اعتمد على مياه الأمطار هو سوف يستفيد من هذه المنحة، لكن الفلاح الذي يعتمد على السقاية بشكل مباشر هو لن يستفيد منها بشكل كبير جدا. طبعا أنا الآن أتواجد في بعض الأراضي الزراعية في الريف الغربي لمحافظة دير الزور، ومعي جمال إن سمحت لي فلاح من أحد الفلاحين. نعم. لو سمحت بس تقرب شوي على الشاشة. معي أحد الفلاحين، يعني الآن بالأمس صدر قرار جديد 9,000 ليرة سورية لكل واحد طن لمن يبيع لمؤسسة العامة للحبوب. أنتم كفلاحين رأيكم؟
4: والله كفلاحين رأينا بالموضوع هذا، المكافأة تغطي مصاريف الفلاحة البعلية، أما السقي ما تغطيها، والمكافأة للي يورد اليوم أغلب الفلاحين ما عنده كمية تسوى يوردون. يعني المكافأة رايح من يستفيد منها؟ يستفيد منها التاجر رايح يورد كميات ويستفيد من المكافأة، أما الفلاح أبو 5 شوائل وأبو 10 شوالات شو بده يورد بهن؟ يعني أجور بده يحط عداله، عداله المكافأة ما تسوي له كار هاي.
3: طيب أنا أريد منك تحسب لي الواحد طن أنت كلفك كم قبل؟
4: والله محسوبة عندي ورقة وقلم، تقريبا الطن يكلفك تقريبا شيء حوالي 5,350,000 ليرة.
3: طيب خلينا نفصلها، إيش حطيت؟
4: بذار يكلفك شيء 180,000.
3: تمام.
4: سمات تكلفته شيء 810,000 ليرة. حراثة حوالي 300,000. سقي تقريبا ما بين ال 275 وال 300 ألف.
3: يعني ما استفادت مياه الأمطار؟
4: الأمطار تفيد الأراضي البعلية ما تفيد الأراضي السقي
3: أبدا.
4: السقي ما تفيدها. إحنا عندنا مثل يقول السقي ذيب الفلاح. تنتج للفلاح ينتج على السقي إنه على المطر وما يسقي، والمطر بالأرض السقي ما يمشي شي سنتي بالأرض.
3: يعني أنت بالأخير حسبت الواحد طن راح يكلفك 5 مليون.
4: 5 مليون و350 ليرة.
3: أنت معتمد على السقاية وليس على الأمطار.
4: على السقاية.
3: الآن الفلاح اللي يعتمد على الأمطار راح يستفيد من هاي المنحة.
4: راح يستفيد لأنه ما خسر الخسائر هاي.
3: لكن الفلاح اللي يعتمد على السقاية بشكل مباشر.
4: اليوم فرق يعني الحصاد البعلية الحصادة تحصد له تقريبا ب 12 دولار. أما اليوم الحصادة بالأراضي الزراعية ما ترضى جوا 300 ألف ليرة سوري.
3: برأيك كم لازم يكون سعر الطن لحتى الفلاح اللي يعتمد على السقاية يستفيد؟
4: يعني أقل شيء 6500 ليرة أقل شيء. يعني هذا يعني للفلاح المنتج الأرض الزينة. أما في أراضي ما تنطي إنتاج ممتاز، الأراضي ما كلها تنطي إنتاج ممتاز بسبب الصبغ، بسبب أراضي رملية. يعني الأراضي الرملية والصبغ لا يقل عن 7-7.5. 7,000-7,500 أقل شيء تيوفي مع الفلاح هاي الأراضي الصبغ والأراضي الرملية. وأغلب الفلاليح ما عندها القدرة اللي تحط الكمية اللي قاعد أحسبها أني.
3: طيب بدقيقة إيش طلباتكم الآن؟
4: طلباتنا تزويد ما تكون مكافأة، تكون إضافة للسعر. المكافأة لأنه راح يستفيد منها بس الشخص اللي يورد، هو اللي التاجر هو اللي يورد سيارات وعنده كميات ويستفيد منها، هذا راح يستفيد من المكافأة. ودعم السماد والمبيدات والمازوت، ونطالب الجهات المختصة أنه يسعونا حول موضوع الطاقة الشمسية
3: من أجل السقاية،
4: من أجل السقاية للأراضي المروية. لأنه اليوم الطاقة الشمسية توفر علينا تقريبا يعني ربع التكلفة،
3: ممكن هاي للسنوات يعني المواسم يعني القادمة.
4: إيه ممكن. طيب للمواسم القادمة ربع التكلفة تكفي.
3: طبعا جمال، بالنسبة للتسعير التي حددتها الوزارة أو الحكومة السورية، قالوا أنها تتناسب مع الفلاح بشكل كبير جدا، خاصة مع موسم أمطار كبير جدا كما تحدث الأخ هنا. إذا الفلاح الذي يعتمد على الأمطار هذا السعر يتناسب معه بشكل كبير جدا، وهذا ما وضحته الحكومة السورية. وقالوا أن السعر المحدد الآن هو يتناسب أيضا مع سعر رغيف الخبز الذي يحتاجه المواطنين بشكل كبير جدا في محافظة دير الزور. وهو عن دراسة قامت بها الوزارة بشكل كبير جدا حتى وصلوا إلى هذه التسعير. لكن حتى الآن بعض الفلاحين الذين يعتمدون على السقاية في محافظة دير الزور مستائين من هذه التسعيرة، ويريدون أن يكون التسعيرة أكبر من هذا، يعني حتى تصل يمكن الـ 450 دولار تقريبا مناسبة،
4: يعني من الـ 450 للخمسة
3: كما سمعت جمال، يعني من يعني قرابة الـ 450 دولار حتى يستطيع الفلاح أن يستفيد من هذه الأراضي. في التكاليف التي وضعها قبل أن يجني أن يصل إلى جني المحصول هي لا تتناسب مع هذه التسعيرة بحسب الفلاحين. لكن الفلاح الذي اعتمد على السقاية على مياه الأمطار بشكل مباشر هو الآن يستفيد من هذه التسعيرة. جمال،
4: يستفيد البعلي.
0: نعم،
4: البعلي هو اللي يستفيد من هذا السقي من الأمطار. أما السقي ما يستفيد من الأمطار، اللي يستفيد فلاح البعل. فلاح البعل أقل تكلفة، لا سماد، حراثة خفيفة، لا سقي، حتى أجار الحصاد أقل. هذا يستفيد من البعل من الأمطار. أما السقي ما يستفيد من الأمطار لأنه تضره المطر، يضره ويكثر العشب بالزرع ويكتل الزرع.
3: كما سمعتم جمال، يعني نعم، الفلاحين حتى هذه اللحظة الفلاح الذي اعتمد على مياه الأمطار هو سوف يستفيد بالتأكيد من هذه المنحة وهذه التسعيرة، لكن الفلاح الذي اعتمد بشكل مباشر على السقاية سوف يكون عليه عبء حتى هذه اللحظة. وهم يطالبون كما سمعتم أن تكون التسعيرة أكبر من هذا التي حددتها الحكومة السورية، أن تكون تصل إلى 450 أو 500 دولار. جمال،
0: نعم مصعب، يعني حبذا لو تسأل ضيفك الكريم عن بالنسبة للحديث بين المزارعين اليوم عن تقليص، هل هناك أي حديث بين المزارعين عن تقليص زراعة القمح في المواسم القادمة؟
4: بالتأكيد أخي الكريم، في تقليص يعني بنسبة يعني نسبة تقريبا 70% رايح تظل، ما رايح تنفلح الوضع هذا. هسه يعني من قبل 5 دقائق جاعد مع أحد الأشخاص يمتلك حوالي 45 دونب فالح 9 دوانب فقط. قال لأن الموسم الماضي كان خسران عندي ما جاب لي نص التكلفة. اللي موسم الماضي مو الموسم هذا، والموسم هذا فالح 9 دوانب من 45 دونب. وأني عندي 6 هكتارات ما يقارب شيء 60 دونب. يعني قمح ما رايح أزرع السنة الماضية فقط شيء يكفي عيالي.
5: السنة القادمة يعني؟
4: السنة القادمة شيء بس يكفي العيال خبز.
5: إذا بقت هاي التسعيرة راح
4: إذا بقى على الوضع هذا. أما إذا تغير الوضع راح نفلح، ونفلح مثل قال حتى بقلب الحواش. ما نخلي مكان ولا شبر نخليه أذي. نخليه بور، ما نخلي شيء بور.
5: يعني الأرض البور بمعنى أنه الأرض هاي نعم غير صالحة للزراعة؟
4: غير مفلوحة. هاي ما تنفلح، ظل خراب. ظل خراب ما نستفيد منها شيء. إذا ظل الوضع هيك.
5: هذا كلام الفلاحين، معظم الفلاحين.
4: معظم الفلاحين، وعلى فكرة يعني حتى أكثر من 3/4 الخط الغربي يعني أيدني بهالحكي هذا. وكل ما يشوفني واحد، طبعا أنا صار معي لقاءات قبل، يقول مثل القال حطيت إيدك على جروحنا، حكيت اللي حكي مثل القال اللي بدني إياه، وهذا اللي حكي الواقع. وإن شاء الله إني ما راح لا زودته ولا نقصت.
5: يعني جمال كما سمعتم سوف يعزف الفلاحين، معظم الفلاحين الذين يعتمدون على السقاية بشكل مباشر، إن بقي هذا السعر في السنة القادمة ما ينعكس بشكل سلبي. فمحافظة دير الزور هي تعتبر سلة غذائية لكل سوريا، وأيضا إنتاج القمح هو كبير جدا خاصة في الشرق السوري، الجزيرة السورية، وأيضا محافظة دير الزور بشكل كبير جدا. إنتاج محافظة الحسكة والمدن والقرى المحيطة بها أكثر من 80% من إنتاج سوريا كلها، وأيضا كذلك محافظة دير الزور. التسعير الآن كما تحدثنا تتناسب مع من زرع واعتمد على مياه الأمطار، لكن من اعتمد على مياه السقاية كما تحدث الأخ هنا هي سوف تكون عليه عبء كبير جدا. نعم جمال،
0: أشكرك جزيلا شكر مصعب الحنات مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور، والشكر أيضا موصول لضيفك الكريم.
4: حياك الله. أهلا وسهلا.
0: بحث وزير الزراعة باسل السويدان مع مسؤولة المشاريع الزراعية في البنك الدولي بسوريا آليات تسريع تنفيذ المشاريع المقترحة ضمن منحة البنك الدولي المخصصة للقطاع الزراعي في سوريا. وشهد الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديو مراجعة ما تم إنجازه في المرحلة الماضية من إعداد ودراسة المشاريع المقترحة، إلى جانب مناقشة الملاحظات الفنية والإدارية المتعلقة بها، بهدف الوصول إلى صيغة تنفيذية تتوافق مع أولويات وزارة الزراعة وخططها للمرحلة المقبلة. هذا واتفق الجانبان على وضع إطار زمني للخطوات المقبلة. عقدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لقاء مع نائب المبعوث الأممي إلى سوريا كلاوديو كوردوني، خصص لبحث تطورات عملها وسبل دعم مسار العدالة الانتقالية في البلاد. وبحسب بيان الهيئة، فقد قدم رئيسها عبد الباسط عبد اللطيف إحاطة مفصلة حول أبرز البرامج التي تعمل عليها المؤسسة، وتشمل كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر والإصلاح المؤسسي، إضافة إلى الجهود المبذولة لتوسيع العمل الميداني والتواصل مع الضحايا وذويهم. وشدد المبعوث الأممي على أهمية الدور الذي تطلع به الهيئة في دعم الاستقرار وبناء الثقة المجتمعية، داعيا إلى تنظيم ورشات عمل استراتيجية تسهم في تطوير مسار العدالة الانتقالية وتعزيز فعاليته على المستوى الوطني. رحبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بانضمام سوريا إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني. واعتبرت اللجنة في منشور لها على الفيسبوك أن هذه الخطوة تشكل أهمية بالغة في مسار التعافي والسلام بعد أكثر من عقد من النزاع المسلح والعنف الذي تسبب بمعاناة هائلة لملايين السوريين، مشيرة إلى أن القرار يهدف إلى تعزيز احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني، وأن هذا التطور يكمل تنامي التعاون بين سوريا واللجنة في عدة ملفات. هذا وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت انضمام سوريا إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني. وأوضحت الخارجية في بيان أن الانضمام يعكس توجه سوريا الجديدة لتعزيز احترام القانون الدولي وترسيخ حضورها في المنظومة الدولية، مؤكدة أن القرار يأتي وفاء لتضحيات السوريين وترجمة للالتزام بخطوات دبلوماسية عملية. وأضافت أن سوريا جددت التزامها بالإسهام في صياغة توصيات مستقبلية لحماية المدنيين والحد من المعاناة الإنسانية ومواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتعزيز القانون الدولي الإنساني. أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن محاكمة عاطف نجيب تكشف عن ثغرات تشريعية وإجرائية قد تؤثر على مسار القضية وصمود أحكامها لاحقا. وأشارت الشبكة في تقريرها إلى أن قانون العقوبات السوري يفتقر لتعريفات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، في حين جاء تعريف التعذيب دون المعايير الدولية. وانتقدت الشبكة استناد لائحة الاتهام إلى المادة 53 من اتفاقية فيينا رغم عدم ارتباطها بتوصيف الجرائم، داعية المحكمة والنيابة إلى تعديل الأسس القانونية المعتمدة وتعزيز ضمانات المحاكمة، خاصة فيما يتعلق بالمتهمين الغائبين. بحث وزير الخارجية سعد الشيباني في اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين. وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن الجانبين شددا على تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما فيها الاقتصاد والتجارة والطاقة، مع استمرار العمل على تأسيس لجنة التنسيق المشتركة لتنفيذ مخرجات زيارة سلام الأخيرة إلى سوريا. كما بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود آخر التطورات الإقليمية وتداعياتها على المنطقة. وأكد الجانبان خلال اتصال هاتفي حرصهما على مواصلة التنسيق بما يخدم مصالح الجانبين وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وأضافت وزارة الخارجية في بيانها أن الطرفين شددا على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور ضمن إطار مؤسساتي. أعربت السعودية والأردن والكويت عن إدانتهم للتفجير الذي استهدف مؤخرا مبنى تابع لوزارة الدفاع في حي باب شرقي بدمشق، والذي أسفر عن استشهاد جندي وإصابة عدد من المدنيين. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا التفجير، في حين جددت وزارة الخارجية السعودية موقفها الثابت في رفض جميع أشكال العنف، معبرة عن تعازيها وتضامنها مع سوريا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. من جهتها دانت وزارة الخارجية الأردنية التفجير، مؤكدة تضامن الأردن الكامل مع سوريا ورفضه لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف الأمن والاستقرار. نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر أن الرئيس أحمد الشرع سيشارك في قمة مجموعة السبع في فرنسا بين 15 و17 من الشهر المقبل، لتكون المشاركة الأولى لسوريا في القمة كدولة ضيفة منذ تأسيس المجموعة عام 1975.
6: في لحظة تحمل أبعادا سياسية ودبلوماسية لافتة، تتجه الأنظار إلى فرنسا التي ستحتضن قمة مجموعة الدول السبع الشهر المقبل، والتي قد تشهد حضوراً لسوريا للمرة الأولى منذ تأسيس المجموعة عام 1975. أما عن تفاصيل المشاركة فيقول مسؤول سوري إن حضور سوريا للقمة سيكون بصفة ضيف ممثلة بالرئيس الشرع الذي تلقى الدعوة عن طريق وزير المالية محمد ياسر برنية الذي حضر المحادثات المالية للمجموعة قبل أيام في باريس. هذه المشاركة لا تقتصر على الرمزية السياسية بل تحمل أبعاداً اقتصادية، إذ سيجري التركيز فيها على دور سوريا باعتبارها مركزاً استراتيجياً محتملاً لسلاسل الإمداد بعد إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. الحديث عن دور سوريا كبديلاً لمضيق هرمز ليست وليدة اللحظة، بل امتداد لطرح بدأ يتبلور منذ شهر آذار الماضي، عندما أشار المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك إلى أهمية البحث عن ممرات آمنة بديلة للشحن البحري عبر مضيق هرمز، إضافة إلى حديث تقارير صحفية أمريكية أن البحث عن بدائل لمضيق هرمز يقود إلى سوريا وموانئها، وهو ما التقى لاحقاً مع مبادرة البحار الأربعة التي طرحها الرئيس أحمد الشرع بهدف جعل سوريا ممراً آمناً يربط آسيا الوسطى والخليج بالقارة الأوروبية.
7: غدت المسار الحتمي والملاذ الآمن.
6: وما بين السياسة والاقتصاد تقف سوريا من خلال مشاركتها في هذه القمة على أعتاب مرحلة مفصلية قد تعيدها إلى قلب المعادلة الدولية.

عقد نائب وزير الداخلية عبد القادر طحان لقاء مع وفد من السفارة البريطانية ضم المبعوثة البريطانية لسوريا آن سنو ومدير شؤون الهجرة الدولية كينغسلي جرين. وبحث الجانبان خلال اللقاء قضايا الهجرة الدولية وآليات تعزيز التنسيق المشترك، إضافة إلى مناقشة السبل الكفيلة بتسهيل عودة اللاجئين السوريين بشكل آمن ومنظم. أفاد المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة لتلفزيون سوريا

0: ترشح لعضوية مجلس الشعب وإغلاقه مساء أمس. الآن بدأت الحملات الانتخابية، يوم السبت القادم سيكون يوم صمت انتخابي، يوم الأحد 24/5 سيكون الموعد الانتخابات في مناطق الحسكة ومنطقة عين عرب في محافظة حلب. أعتقد أنه النتائج سوف تصدر، النتائج الأولية في نفس اليوم بعد فرز الأصوات. هناك مرحلة للطعون على العملية الانتخابية لمدة 24 ساعة، ثم تعلن النتائج النهائية للعملية الانتخابية وأسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن هذه المناطق.
1: كما رجح نجم انعقاد مجلس الشعب بعد عيد الأضحى المبارك عقب تعيين الرئيس الشرع للثلث الأخير، مؤكدا أن دور البرلمان سيكون كبيرا في الانتقال بسوريا من مرحلة إلى أخرى.
0: مجلس الشعب، أعتقد أنه تأخر انعقاد مجلس الشعب، نتأمل أن يكون بانتهاء محافظة الحسكة وتعيين فخامة السيد رئيس الجمهورية للثلث الأخير أن يكون انعقاده قريبا على الأرجح بعد عيد الأضحى. دور كبير لبرلمان الثورة والدولة القادم في الانتقال بسوريا من مرحلة إلى مرحلة، ودور مهم لأعضاء مجلس الشعب أن يكون لديهم صفة جوهرية أساسية، وهو أنهم ممثلون للشعب السوري وليسوا ممثلين لمصالح ضيقة مناطقية أو طائفية أو دينية.
1: وأرجع نجم تأخر الانتخابات في الحسكة إلى عدم جاهزية الظروف الأمنية والسياسية رغم توقيع الاتفاق في 29 من كانون الثاني مع قسد، مؤكدا أن اللجنة انتقلت إلى محافظتي الحسكة والرقة فور استتباب الأوضاع جزئيا للبدء بالعملية الانتخابية.
0: هو التأخير الحقيقة مبرر، لأنه الاتفاق تم توقيعه ب 29 كانون الثاني، ولكن الظروف السياسية والأمنية غير جاهزة نهائيا، وكانت بدأت عملية الاندماج في هذا التاريخ، ولكن نحن غير قادرين على قيادة العملية الانتخابية في هذه المحافظات وزيارة محافظة الحسكة، يعني هذه المناطق، وتأمين العملية الانتخابية بالظرف الأمني والسياسي الذي كان واقعا يوم توقيع الاتفاق. بالتالي كنا مضطرين إلى الانتظار فترة حتى تستتب الأمور السياسية والأمنية في هذه المنطقة، وتأتينا المعلومات بأنه أصبح بإمكانكم زيارة محافظة الحسكة وهناك وضع أمني وسياسي طبيعي. وبالتالي هذا هو السبب في التأخر عن موعد الاتفاق. تطبيق الاتفاق لا يعني أنه توقيع الاتفاق لا يعني تطبيقه، تطبيقه يحتاج إلى مدة زمنية. وبالتالي نحن بمجرد أن أصبحت الظروف مقبولة جزئيا قمنا بالانتقال مباشرة إلى محافظة الحسكة للرقة والحسكة بنفس الوقت، يعني للبدء بالعملية الانتخابية.
1: بحث المبعوث الرئاسي لمتابعة تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني زياد العايش مع عدد من الإعلاميين والناشطين الكرد سير عملية الاندماج وآليات تفعيل مؤسسات الدولة بمحافظة الحسكة. وبحسب مديرية إعلام الحسكة، فقد ناقش اللقاء الذي عقد في مدينة الشداد وحضره نائب المحافظ أحمد الهلالي آليات تفعيل مؤسسات الدولة في المحافظة إلى جانب عدد من القضايا الخدمية والمعيشية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية الحوار بين مختلف المكونات السورية وتعزيز الثقة والخطاب الوطني الجامع بما يدعم الاستقرار ووحدة البلاد. قال وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني خلال حديثه في برنامج وسط البلد على شاشة تلفزيون سوريا إن البلاد يجب أن تتجه إلى لا مركزية خدمية إدارية.
2: فلم يعد يوجد دولة تحترم نفسها، تمام، لا تعطي مساحة للناس لإدارة شؤون الخدمية، لكن ضمن نسب متفاوتة بترجع لواقع الدولة. على سبيل المثال، في عندك أنت دول من أكثرها شدا وجذبا للخدمات باتجاه المركز، وصولا لأكثرها تباعدا وإعطاء مساحة ممتازة. فنحن شفنا بهذا الواقع لابد ابتداء أن نرسم أنه نحن متجهين باتجاه لمركزية خدمية. لابد
3: لا مركزية خدمية ولا المركزية؟
2: لا مركزية خدمية،
3: لا مركزية
2: إدارية طبعا أكيد.
1: وأضاف عنجراني أن الدولة تسعى لإكمال دمج محافظتي الحسكة والرقة إداريا مع الدولة حتى نهاية العام الجاري.
2: الحسكة والرقة، طبعا خلينا نحكي شوية على الرقة لأن هي متقدمة عن الحسكة بعمليات الدمج، بحكم أنه في حالة من الاستقرار والمناخ السياسي الذي يساعد على موضوع عمليات الدمج السريعة. على مستوى الحسكة الخطوة أبطأ من الرقة بشكل كبير.
3: سؤال سريع،
2: بسبب عدم الاستقرار،
3: متى ستندمج الرقة إداريا بشكل كامل بالدولة السورية وفق اللي حكيته، ومتى ستندمج الحسكة وأيضا دير الزور؟ يعني نعطي إطار زمني للمجتمع.
2: الإطار اللي احنا الإطار الزمني المتوقعين ونحن بالنسبة للرقة والحسكة لن يزيد عن نهاية العام، طالما نحن الخطوات الملاصقة لك اللي هي على الصعيد عمليات الاندماج من خلال اللجنة متقدمة. لكن نحن متوقعين لن يعني نخرج من العام إلا في عندنا نحن استقرار على مستوى الوحدات الإدارية.
1: وأشار الوزير إلى أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة قدمت

0: دعما ل70% من بلديات السويداء في مجالات عدة.
1: وقت نيجي احنا على نموذج السويداء، طبعا السويداء نحن من ابتداء من يوم التحرير نحن ما كان عندنا اي مشكله باطلاق نفس المفاهيم على السويداء، نفس اللي اطلقناها على كل المحافظات، اللي هي ذكرت لك انه انا لابد يكون الحلبي والحمصي والحموي والسويداء ابن السويداء وابن الحسكه وابن الرقه ياخذوا مساحه باداره شؤون المحليه والخدميه. هذا رقم واحد. رقم اثنين، نحن السويداء خلال الفتره الماضيه بسبب حاله التوترات اللي صارت على مستوى المحافظه والريف صار في عجز كبير في كل المجالس المحليه في السويداء، طبعا على مستوى المركز اللي هو المدينه او كان على مستوى الارياف. تقريبا نحن من 3 أشهر غطينا نسبة لا تقل عن 70% من كل العجز عند الوحدات الإدارية.
0: أصدر وزير العدل مظهر لويس قرارا يقضي بتجميد مؤقت وشامل لعدد من الدعاوى القضائية والإجراءات التنفيذية والوكالات العدلية المرتبطة بمحافظة السويداء. ونص القرار على تجميد الوكالات العدلية العامة والخاصة المرتبطة ببيع العقارات والمركبات أو تفويض بيعها سواء صدر داخل سوريا أو خارجها، إضافة إلى وقف جميع المعاملات التنفيذية المتعلقة بعقارات السويداء بما في ذلك نقل الملكية والبيع الجبري وأي إجراءات قد تؤدي إلى التصرف بالعقار. وأشار القرار إلى أن هذه الخطوة تأتي حرصا على صون حقوق المواطنين داخل محافظة السويداء وخارجها ومنع استغلال الظروف الاستثنائية الراهنة في أي إجراءات قانونية أو تصرفات قد تمس الملكيات والحقوق. أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين استجابة فرقها لبلاغ حول وجود رفات بشرية في منطقة عش الورور بمحافظة دمشق، مؤكدة أن عمليات التوثيق والجمع والانتشال جرت وفق البروتوكولات والمعايير المهنية المعتمدة. وقالت الهيئة في بيان أن الفرق المتخصصة باشرت أعمالها عقب تلقي البلاغ، حيث عملت على توثيق وجمع وانتشال الرفات مع اتخاذ الإجراءات التي تضمن حماية الأدلة المرتبطة بالموقع واحترام كرامة الضحايا. ويأتي الإعلان الجديد بعد يوم واحد من إعلان الهيئة التعامل مع بلاغ مماثل في منطقة أتسراد المزة بمدينة دمشق عقب العثور على رفات بشرية في أثناء تنفيذ أعمال حفر وإنشاء ضمن الموقع. قال الدفاع المدني إن 3 أطفال قتلوا وأصيب 4 آخرون بانفجار لغم من مخلفات الحرب داخل بئر لتجميع مياه الأمطار في ريف إدلب الشرقي. وأضاف الدفاع المدني إن اللغم انفجر في أثناء لعب أطفال ورميهم الحجارة داخل البئر، موضحا أن فرقه استجابت حيث أسعفت الأطفال المصابين في المكان في حين عملت على نقل جثامين الضحايا إلى أقرب مستشفى. استأنف مرفأ طرطوس الترانزيت البري بعد انقطاع دام 14 عاما، وذلك عبر وصول باخرة تجارية محملة بشحنة من الأخشاب قادمة من رومانيا ومتجهة إلى العراق. أذكرت محافظة طرطوس أن الكوادر المختصة والورشات الفنية باشرت تفريغ الحمولة بعد رسو الناقلة في المرفأ وسط عمليات شحن ونقل لوجستي متسارعة لضمان انتقال البضائع برا نحو وجهتها النهائية في العراق. قال مدير المؤسسة العامة لنقل الركاب عمر قطان إن تعديل تعرفة النقل بزيادة تراوحت بين 15 و20% جاء بعد دراسة متكاملة استندت إلى عدة معايير. وأوضح قطان لوكالة سانا أن تعرفة النقل تعدل كلما ارتفعت أسعار المحروقات أو انخفضت بما يضمن تحقيق العدالة ومصلحة الراكب والسائق، مبينا أن نسبة الزيادة تحدد بحسب ارتفاع أسعار المحروقات وسعر صرف الليرة مقابل الدولار وأسعار قطع التبديل والصيانة. كما لفت قطان إلى وجود مراقبين دائمين على الخطوط وداخل الكراجات لمتابعة التزام الناقلين بالتعرفة المحددة بموجب قرار المحافظ. يواجه قطاع النقل في حمص تحديات متراكمة تعرقل تنظيمه وتطويره مع تداخل بين وسائل نقل مرخصة وأخرى تعمل خارج الأطر الرسمية، إلى جانب ضعف البنية التحتية في الكراجات وارتفاع أسعار المحروقات الذي ينعكس بشكل مباشر على تعرفة الركاب.
2: بنية تحتية متهالكة وأسطول من الباصات التي تحتاج تحديثا، وارتفاع أسعار المحروقات، وعوامل أخرى تنعكس على قطاع النقل فتؤثر على جودة ومستوى الخدمات في محطات انطلاق الركاب بحمص، التي تشهد في الآونة الأخيرة ضغطا متزايدا في أعداد المسافرين والمركبات التي تحتاج إلى ضبط يواجه فوضى عملها.
3: نحن بالنسبة لنا قلت الشغل عنا وعمل الباصات، لأنه في عنا سيارات عم تطلع خارج نطاق المحطة، يعني في عالم عم تطبق خارج نطاق المحطة، هي حصوب الجامعات من قلب المدينة وهيك، وهذا اللي قلل عنا الشغل. هلا نحن حاليا هلا هذا بنعكس، لأنه هون صاحب البولمان اللي عم تقريبا عم يلحقوا كل شهرين 3 سفرات أو 4 سفرات، المدخول تبعه ما عم يأهله إنه يحدث البولمان تبعه ويصلحه ويساوي خدمة أكثر.
2: مديرية النقل البري بحمص مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى تتشارك العمل على حل الإشكاليات عبر لجنة مختصة بنقل الركاب، تنعقد بشكل أسبوعي وتسعى لبذل كل الجهود لضبط التعرفة وتنظيم عمل سيارات النقل وتسهيل خدمات السفر للمواطنين.
4: فنحن تحديث الأسطول هدف من الأهداف، لذلك تم تشكيل لجنة درست موضوع أنه إحنا شو الشروط اللي لازم نقبلها بالسيارات المقدمة على الخطوط، السيارات الحديثة اللي بدها تسجل لأول مرة بالفئة العامة أو بدها تتحول من الفئة العامة من الفئة الخاصة إلى الفئة العامة بما تناسب مع الخطوط، مواصفات الخط داخلي خارجي بين المحافظات. وضعنا شروط وتعليمات، حتى ممكن بعض الشروط تكون مميزة شوي، وتمت الموافقة عليهم السيد المحافظ وأقرت، وعم نشتغل على أساسها من تقريبا شهرين.
2: يبقى قطاع النقل الداخلي إذن رهينة لتعدد الجهات المؤثرة فيه وارتفاع أسعار المحروقات والبنية التحتية الضعيفة، عوامل تشكل بمجملها بوابة رئيسية تحتاج لتطويرها حتى نصل لخدمة مريحة للمسافرين. أنور أبو الوليد لتلفزيون سوريا من أمام الكراج الجنوبي مدينة حمص.
0: قالت رئيسة قسم الأمن الصحي ومنسقة مجموعة العمل الوطني للشمانية في وزارة الصحة سلمى الميداني لتلفزيون سوريا إنه تم تسجيل أكثر من 25,000 إصابة باللشمانية بالربع الأول من العام الجاري، مقارنة بتسجيل 54,000 إصابة خلال العام الماضي، مشيرة إلى زيادة الحالات في إدلب بنسبة 500%.
5: أول من هاي السنة سجلنا فوق 25,000 إصابة، مقارنة بالسنة الماضية كانت عدد الإصابات كلياتها تقريبا 54,000 إصابة بالخمس محافظات اللي هن زايد فيهم أو صاير فيهم تزايد بالحالات. إدلب بالذات سجلت زيادة عدد حالات 500% مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلى دير الزور والرقة وحماة وحلب. فبالربع الأول تقريبا 25,000 إصابة، ولكن الإصابات عم تتزايد.
0: وأضافت سلمى الميداني أن وزارة الصحة تستجيب لارتفاع إصابات اللشمانية عن طريق تأمين الأدوية والوقاية من خلال تنفيذ حملات الرش بالأخص في المحافظات التي تشهد ارتفاعا بالإصابات.
5: وزارة الصحة عم تستجيب عن طريق تأمين الأدوية، فالأدوية متوفرة بكل المراكز الصحية واللي هو الجلوكانتامين، وكمان عن طريقة الوقاية اللي هي حملات الرش. فمثل ما حكيت نحن وسعنا حملات الرش هاي السنة خصوصا بالأربع لخمس محافظات اللي هي عم تتعرض لزيادة عدد حالات، وكمان عم نشتغل على التوعية، فكمان في تدريب للكوادر الصحية لحتى يقدروا يأمنوا الدواء ويتعرفوا على الحالات بطريقة أحسن، وخصوصا بالمناطق الشرقية اللي هي عم ازدادت فيها الحالات هاي السنة.
0: أجرى وفد تركي برئاسة النائب من حزب العدالة والتنمية عن ولاية شانلي أورفا عبد الرحيم دوسوق زيارة إلى محافظة حلب لبحث تعزيز العلاقات والتعاون بين الجانبين. وبحسب وكالة الأناضول، فقد ضم الوفد مسؤولين وممثلين عن مؤسسات اقتصادية وإدارية في ولاية شانلي أورفا جنوبي تركيا، حيث أوضح دوسوق أن حلب تحمل أهمية خاصة لدى تركيا، مشيرا إلى عقد لقاءات مثمرة مع مسؤولي الغرف التجارية والإدارات المحلية في حلب للعمل على مشاريع مشتركة تشمل إنشاء مناطق صناعية منظمة وتطوير التجارة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
6: اليوم اشترط تأكيدين على أننا سنقوم بحل بعض الذي كان الوالدة.
0: عاد مشروع صخور السجيل الزيتي في منطقة خناصر بحلب الأمل إلى أهل المنطقة بإحيائها من جديد، حيث وقعت مديرية منطقة الإسفيرة مع شركة ساميروك السعودية اتفاقية استثمارية لاستجرار الصخور ب 500 مليون دولار بشكل أولي لإمكانية وصولها حتى 3 مليارات دولار، بما يفتح الباب على توفير فرص عمل وتحريك الاقتصاد المحلي في المنطقة.
7: إلى دار بلا سقف عاد أبو حسن ومعه قلة من أهل خناصر، عادوا ليكملوا مشوار الخيام لكن هذه المرة في قراهم.
8: جب نقطة ماي نشرب منه ما أبي يعني كلها مدمومة.
7: شح المياه وغياب الخدمات وندرة فرص العمل، التفاصيل دفعت منذ القدم سكان المنطقة للمفاضلة بين تربية الأغنام أو الهجرة بحثا عن عمل خارج سوريا، وما أكثر من اختاروا الرحيل.
9: على دور الأول ما حدا حط بلوكتين من خير البلد، يا بليبيا يا بلبنان يا بالأردن، يروح أخي يتعب له 10 سنين تعمر بيت وجاي دمر الدنيا كلها. بدها تبدأ من الصفر الناس كلها. بلد خناصر ناحية كانت مأهولة دكاكين مركز صحي، اليوم ما بيها شيء.
7: في هذه الأرض القاحلة ثمة بارقة أمل قد تضع المنطقة على خارطة التنمية، فالسجيل الزيتي الذي ظل حبيس الخطط لأعوام صار اليوم على بعد خطوات بعد توقيع عقد استثماري مع شركة سعودية، استثمار أوله 500 مليون دولار يتدرج حتى 3 مليارات، موفرا 500 فرصة عمل مباشرة قد تتوسع حتى 4000 وفقا لما قال مدير منطقة الإسفيرة.
10: هذه الشركة ساميروك طبعا هي شركة عملاقة حقيقة، الكفاءات التي فيها كفاءات عالية. الأخ الذي زارنا الدكتور إبراهيم بابلي هو نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، عندما نتحدث عن زيارة لنائب رئيس مجلس الإدارة لشركة بهذا الحجم إلى هذا الموقع، هذا يعطي دلالة إلى أهمية هذا الموقع وإلى أهمية هذا الاستثمار. يقول يعني أحد الجيولوجيين أن الاستثمار لهذا الموقع قد يصل إلى 200 عام من استجرار السجيل الزيتي من هذا الموقع في خناصر.
7: هذا المشروع بما يحمله من أرقام ضخمة وأهمية اقتصادية يتقاطع مع آمال ترجو له النجاح، فالأهالي الذين عانوا لسنوات من الفقر والبطالة صار جلهم كأبي حسن يتطلعون إليه كفرصة أخيرة بعد أن دفعوا ضريبة المكان مرتين، مرة حين كانوا مهمشين وأخرى حين صار طريق خناصر طريقا وحيدا لإمداد جنود نظام المخلوع، وشاهدا على فقدان الكثير من أبناء المنطقة.
11: عدا عن الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الثروة في دعم الاقتصاد السوري، فإن استثمار السجيل الزيتي إن بدأ قد يحدث في هذه المنطقة نقلة في البنية التحتية ويوفر فرص عمل ويضعها أي خناصر على طريق التنمية التي طال انتظارها. لتلفزيون سوريا إبراهيم الخطيب، ناحية خناصر، ريف حلب الشرقي.
0: قالت مجلة فوكس الألمانية إن وزارة الداخلية تدرس تقديم حوافز مالية تصل إلى 8,000 يورو للاجئين السوريين ضمن برامج العودة الطوعية، في خطوة أثارت جدلا سياسيا وإعلاميا في البلاد. وبحسب التقرير تهدف هذه الحوافز إلى تشجيع مزيد من السوريين على مغادرة ألمانيا وسط دعوات رسمية لزيادة قيمة الدعم المالي المقدم للعائدين. وفي السياق دعا رئيس المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين إلى رفع المبالغ الحالية التي تبلغ نحو 1,000 يورو للفرد البالغ، معتبرا أنها غير جذابة بما يكفي. وفي سياق متصل أظهرت بيانات حكومية ألمانية أن 13% فقط من قرارات لم الشمل الصادرة بين مطلع 2025 و23 من نيسان الماضي تعلقت بأسر اللاجئين، في حين يهيمن الملف على النقاشات السياسية في البلاد. وبلغ إجمالي القرارات أكثر من 170 ألف قرار لم يخص منها أسر اللاجئين سوى 23 ألفا. وتجر الإشارة إلى أن ألمانيا علقت في حزيران الماضي لما شمل الأسر الحاصلين على الحماية الثانوية لمدة عامين، وهي فئة تضم عددا كبيرا من السوريين ولم تمنح حتى 15 من أيار الجاري سوى 7 تأشيرات فقط ضمن الحالات الإنسانية الصعبة.

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس الخميس 30 هجوما على بلدات ومناطق جنوبية لبنان أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 9 آخرين. وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية فقد شملت الهجمات 18 غارة جوية على أقضية بنت جبيل وصور ومرج عيون والنبطية، إلى جانب 11 عملية قصف مدفعي على عدة بلدات في الأقضية ذاتها، حيث وقعت إحدى الغارات قرب المشفى الحكومي في بلدة تبنين ما أدى إلى إصابة 7 من موظفيه، بينما قتل شخص آخر من جراء غارة استهدفت دراجة نارية في بلدة فرون. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف 9 أشخاص بتهمة تقويض سيادة لبنان والارتباط بحزب الله. وبحسب الوزارة شملت العقوبات النائبة في حزب الله اللبناني إبراهيم الموسوي والوزير السابق محمد عبد المطلب فنيش، إضافة إلى رجل الأعمال خضر ناصر الدين المتهم بدعم شبكات حزب الله. كما طالت العقوبات الدبلوماسية الإيرانية السابق محمد رضا رؤوف شيباني الذي تتهمه واشنطن بدعم الحزب في لبنان. كشف مصدر إيراني كبير لوكالة رويترز أن اليورانيوم المخصب وسيطرة طهران على مضيق هرمز ما يزالان نقطتي الخلاف الرئيسيتين مع واشنطن. وأوضح المصدر أنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة رغم تضييق الفجوات، في حين أفادت وكالة إسنا الإيرانية باستمرار تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة بوساطة باكستانية للتوصل إلى إطار اتفاق، مضيفة أن وزير داخلية باكستان محسن نقوي سيبقى في طهران اليوم لمواصلة المشاورات ولقاء مسؤولين إيرانيين في وقت لم تحسن فيه المشاورات بشأن الخلافات المتبقية. قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن هناك مؤشرات جيدة بشأن الملف الإيراني، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستكشف مسار الأحداث. أضاف روبيو في تصريحات صحفية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يزال يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الخيار العسكري ما يزال مطروحا على الطاولة، معبرا عن أمله في أن تمضي الوساطة الباكستانية إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على إنهاء الحرب. وأشار روبيو إلى أن فرض إيران لرسوم على السفن للعبور من مضيق هرمز يجعل إبرام اتفاق أمرا صعبا. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها تحافظ على أعلى درجات الجاهزية خلال تنفيذ الحصار البحري المفروض على إيران بالتزامن مع تصاعد التوتر في الخليج واستمرار الضغوط على طهران. ونشرت مشاهد لإقلاع مقاتلات تابعة للبحرية الأمريكية من حاملة الطائرات USS إبراهام لينكولن في بحر العرب، مؤكدة أن مجموعة الحاملة القتالية تواصل تنفيذ مهامها بكامل الجاهزية في أثناء فرض الحصار على الموانئ الإيرانية. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنيه وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليوميه.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشه ومنصات تلفزيون سوريا. دكتور تيك.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
3: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير لكل المشاهدين، يوم جديد وحلقة جديدة من صباح سوريا. نبدأها معكم كالعادة بطاقة حلوة وفقرات متنوعة. راح نرافقكم بهي الحلقة أنا وروز. صباح الخير.
1: يسعد صباحك أيهام. صباح الخير لكل يلي عم يتابعونا بحلقة جديدة من صباح سوريا. حضروا قهوتكم وخلونا نشوف سوا أبرز العناوين.
0: بصحتك بالدنيا راح نحكي عن العلاقة بين الأكل الدسم وحصوات المرارة.
1: وبفقرة بين اثنين رح نحكي عن كيفية أنه تكون الأنثى قوية بدون ما تخسر أنوثتها.
0: بالقصة كلها رح تكون معنا قصة طفلة بلشت بتوثيق جرائم النظام البائد ووصلت للمحافل الدولية.
1: وبصباح سوريا معنا كمان مواضيع كتيرة ومتنوعة كالعادة، وطبعا تحديات 10 على 10 لازالت مستمرة، بالإضافة لفقرة تصفيف الشعر وحديثنا عن الكرياتين. خليكم معنا.

0: يا صباح الخير عن جديد. بما أنه اليوم الجمعة فقررت هيك نبدأ صباحنا نحن والمشاهدين بالحديث عن الأكل.
1: يلا يا رب.
0: أي يعني يوم الجمعة دائما هيك مرتبط بالأكلات، خاصة الفول الصباح والتسائي وهالقصص هيدي.
1: وأيهم بيعرف أنه أنا يعني من الأحاديث المفضلة عندي هي الأحاديث عن الأكل. إمتى ما فتحناها ما عندي مشكلة حتى لو الصباح.
0: طيب هلأ في أكلات دائما هيك بيكون إلى يعني هيك وقع خاص، خلينا نقول بأنفسنا، يعني مجرد ما نشم ريحتها بنحس حالنا رجعنا سنين لورا، كأنه الطعمة إلى قدرة عن جد إنه ترجع الذكريات بلحظة.
1: صحيح أيهم، مثل ما ذكرت في أكلات ما كانت مجرد وجبة، يعني هي كانت إحساس كامل بذكرياتنا بالبيت، بذكرياتنا بلمة العيلة، بأيام كان كل شيء فيها
0: بسيط
1: ممكن
0: وحلو،
1: بسيط ممكن دافي، ممكن كنا لا إحساس بالأمان كان يعطينا هداك الزمن أكثر،
0: إنه العيلة كلها تنشتغل،
1: إيه إنه العيلة كلها موجودة ونحن صغار ومعنا هالهم.
0: هلأ أنا مثلاً أول ما شم هيك ريحة مناقيش التنور أو خبز الصاج دغري هيك بترجع فيني الذاكرة لمشاورنا بالطبيعة بالمصايف الحلوة باللادقية.
1: صح، أنا أول بصراحة ما شم ريحة الفطاير، فطاير اللبنة كانت تعمل لي تيتا. أول شيء صباح الخير تيتا. كانت تعمل لي فطاير لبنة وقت كنا صغار، لهلا بحبهم كثير.
0: فطاير كيف، على الصاج ولا بالمقلي؟
1: لا فطاير بالفرن، هي فطيرة
0: بالفرن
1: بالعجين وبالفرن. إيه لبنة مع شطة، نحن بنقلها حرحورة.
0: إيه
1: فتعمل لي إياها بالفرن، فأول ما شم ريحتها فورا بتذكر أيام ما كنت أجي على بيت جدي، يعني كان يوم ساعاتي أنا لما أنزل على بيت
0: عشان الفطيرة هي.
1: إنه إيه بنزل،
0: فأنت مرتبطة ذاكرتك يمكن بروحات بيت ستك بهي الفطيرة.
1: صحيح،
0: هو هيك فعلا دائما، يعني في اكلات بطفولتنا كنا ننطرها من اسبوع لاسبوع، كان لها هيك نكهه خاصه بلمه العيله، والشيء اللي كنا نكرهه امبارح صرنا نحبه اليوم. في اكلات كنا نكرهها انه اي ما عملت لنا كذا، هلا صرنا نحبها.
1: اكبر مثال الباميه، السبانخ الى اخره، كلياتهم صرنا نحبهم هلا. وفعلا الطفوله ايهم ما كانت بس مرتبطه بالاكل نفسه، كانت مرتبطه بالشعور يلي حواليه.
0: صحيح،
1: كانت مرتبطه بالامان، بالناس يلي بنحبهم، بالتفاصيل يلي بقيت محفوره جواتنا.
0: لهيك نحن قررنا نحن وزميلتنا هديل انه ننزل على الشارع ونسال الناس شو الاكله يلي بتربطك بذكريات الطفوله. خلينا نشوف.
2: في أكلات بتذكرني بأيام زمان، من أول لقمة بروحها لبيت تيتا وجده، على البطاطا المشوية بالصوبيا أو الخبزة المأمرة أو حتى الشطي مطي. لهيك اليوم بدي أسألكم شو هي الأكلة اللي بتذكركم بأيام الطفولة؟
3: هلأ أكثر شيء يعني المعكرونة، معكرونة بلبن. إيه يعني هلأ أمي بتساوي لي إياها، فكل ما بتساوي لي إياها بتذكر أيامات الطفولة. أكثر شيء رز ولبن كمان.
4: أكلة بتذكرني الطفولة مجدرة، أكثر شيء كنت أكله وأنا صغير، بحب الأكلة هي طيبة.
5: الملوخية هي انه هي اطيب اكله بالنسبه لي، فدائما كانت الوالده الله يطول بعمرها كان دائما هي تسوي لنا اياها. يعني
6: والله هذا البصل اللي بيحطوه على المجدره، عرفتي هاي بس حطوه اكلون انا روح قلبي كاو.
7: اكله بتذكرني بالماضي والحاضر والمستقبل هي الشاكريه.
8: هي اكله بحبها ملوخيه، انا كثير بحبها لانه
9: الاسكاي. الاسكاي كنا ناكل هيك نحن صغار طيبه كانوا، وهلا بحبها.
10: رز وباميه،
11: الساندويش اللي كانوا يبيعوه، ساندويش السمون والمرتديلا، وهدول هدول بايام المدرسه لهلا بحن لهم.
12: مقلوبه، رز بحليب بحبها، شاكريه بحبها، ابو اي بالسكر يا عيني عليك.
13: اليبرق دائما، او الكبه كمان دائما مع تيتا وهيك، فهي بتساوي وهيك.
14: شوربه دجاج مع بطاطا، شطي مطيئة.
15: بقضامه بسكر.
0: صباح الخير عن جديد لكل متابعينا. كثير من الناس بعد الأكل الدسم بيحسوا بألم، بنفخة، أو حتى انزعاج بمنطقة البطن، بيفكروا مباشرة أنه الموضوع مجرد تخمة أو مشكلة بسيطة بالمعدة بالكولون، ولكن أحياناً هي الأعراض ممكن تكون إشارة لمشكلة بالمرارة وحصياتها.
1: صحيح، واليوم بفقرة صحتك بالدنيا رح نحكي عن العلاقة بين الأكل الدسم، السمنة والحميات القاسية والسريعة، واللي يعني بين ممكن أنه تشكل لنا حصوات بالمرارة، وكمان إمتى لازم ننتبه للألم وما نعتبره عابر.
0: لحتى نفهم أكثر عن هذا الموضوع بشكل أوضح ونعرف أهم الأعراض وطرق العلاج والوقاية، معنا اليوم الدكتور عبد الحميد عدنان علي باشا، اختصاصي جراحة عامة وتنظيرية وجراحة بدانة. صباح الخير دكتور.
16: أهلا وسهلا، صباح النور فيكم.
1: سعد صباحك دكتور.
16: كرام جميعا. حاب أقول أنه بداية هذا الموضوع نحن منتطرق له لأنه هو بيجي من الحياة اليومية لنا، من الحياة اليومية للناس. مثل ما حكيت حضرتك كثير من الناس بيمروا بهذا الألم مرور عابر. لما بيكون هذا الألم بيتحول لشكل متكرر من هذا الألم فنحن لازم نعتبره
0: بيخلطوا كمان يمكن بين الآلام العادية وبين الآلام اللي أساساً هلا رح نحكي بالتفصيل بس هيك ما تدغري نبلش في الموضوع. بدي أسألك على موضوع الأكلات اللي كنا عم نحكي فيها إنه أكلات تربطنا بذاكرة الطفولة. أول شيء شو الأكل اللي هيك بترجعك لورا بس تاكلها؟
16: تخيل هي أكتر
0: ذاكرتك
16: القديمة. يبرق هون عنا بسوريا بيكون مميز يعني بموضوع الدسم بموضوع طريقة تحضيره عنا.
1: هي الأكلة هي بتذكرك بطفولتك اليبرق؟
16: هي ما هي طفولة مباشرة بس تذكر إنه بموضوعنا بيتعلق بموضوع الدسم بالأكلات القديمة اللي كنا ناكلها عند ستاتنا ناكلها بالجماعات اللي بتكون.
0: شو رأيك باللي بيحطوا تحت اليبرق لية وعصعيص وقصص وكذا؟
1: أنا بحبها.
0: بتحبي
1: من ناحيتي الدكتور ما بعرف
16: هلا من الناحيه العامه
0: شو تاثيرهم عفوا على الجسم؟
16: الكل بيحب هذا الطعام بس نحن اليوم عم نتوجه لسيناريو جديد مختلف صرنا نشوفه انه الاكلات الدسمه والطعام خلينا نقول صرنا نصنفه غير الصحي ممكن ارتفاع الكوليسترول صار يسبب لنا امور مختلفه بالجسم بدءا بالبدانه وانتهاءا اليوم نحن عم نحكي بشيء اسمه حصيات مراريه عم تعمل اختلاطات واسعه عند المرضى. دائما بنقول نحن الطعام الصحي ما هو انه نحن نعمل حرمان. الحقيقه الطعام الصحي هو توازن ما بين نوعيه الطعام وما بين معدل الدهون والبروتينات اللي احنا بنشوفها. فلازم نحن نكون واعيين لهذا الموضوع ونفهم تشخيصه بشكل متواصل.
0: طيب اذا ما نحكي عن المراره شو تعريف المراره وشو وظيفتها بالجسم؟
16: هلا بنشرح نحن ببساطه لمشاهدينا بطريقه نقدر نفهمها بعيد عن السيناريوهات الطبيه دائما
0: نسمعها.
16: المراره فينا نقول انه هي عضو صغير بالجسم بيتوضع بمنطقه الكبد بالطرف الايمن اسفل الكبد بتكون فينا نشبهها لكيس صغير بيحتوي على هاي العصارات الهاضمه اللي بينتجها الكبد اساسا. لما بيصير في تناول للدهون بيتم افراغ هاي العصارات من داخل هاي المراره باتجاه الامعاء لتساهم بموضوع الهضم. فوظيفتها هي اساسا بتعمل على تحليل تخزين هاي العصاره اللي بتساعد على تفكيك الطعام وامتصاصه بشكل اسلم.
0: حلو
1: تمام. طيب هلا بخصوص الم المراره نحن كيف فينا نميز انه هذا الالم هو الم المراره مو الم ممكن سببه جهاز او عضو ثاني؟
16: اكيد هو كثير سؤال حلو بالحقيقه. كثير من مشاهدينا بيعانوا من الام نحن ما كثير بنوصل الصراحه بالتشخيص الذاتي هو ما هو شيء دقيق ولكن في ملامح بتوجهنا بشكل اساسي لهذا لنقدر نقول انه هي مراره بشكل حقيقي يعني. دائما الالم لما بيكون بمنطقه البطن بيكون بالطرف الايمن احيانا بينتشر عند المريض لكتفه بينتشر لظهره.
0: والله يعني بتمتد
16: طبعا ولكن احنا بنقول انه الالم ما هو الا جزء من الصوره الكامله جزء من المشهد بشكل عام. ممكن الم يجي بمنتصف البطن ويختلط مع الم المعده فدائما بننبه على المشاهد او على العملاء الصحيين بالنسبه لنا نركز على نمطه وعلى تكرار الالم هو بيكون فعلا اقرب لملامح نقدر نقول انه هذا الم مراري
1: وبتاكد من عن طريق التنظير ممكن او ناخذ صوره هون نحن بنتاكد
16: تماماً
1: المشكله من المراره.
16: لما نحن بنحكي عن المراره ونتوجه بشكل طبي الى اكثر فدائما نحن بنحتاج لشيء اسمه فحص سريري. لازم نقابل المريض نراجع معه نمط الطعام نمط الالم امتى ممكن نحتاج اجراء ايكو اجراء بعض التحاليل احيانا بتساعدنا بتشخيص دقيق.
0: بس هو الالم مانو مستمر هو بين فتره والتانيه بيرجع
16: تماما بيكون الم متردد نحن بنسميه بيزداد بعد تناول الطعام الدسم بيلاحظ المريض على حاله هذا الكلام فبيبدا بمراجعتنا بناء على هاي الخطوه الاولى اللي هو بعيشها.
0: طيب دكتور بالنسبه للناس اللي بتاكل اكل دسم كثير هل اكل الدسم هو المسبب الرئيسي خلينا نقول لحصيات المرارة؟
16: بكل تأكيد لا يعني وجبة واحدة أو تنتين أو ثلاثة من وجبات الدسمة ما هي كافية تعمل حصيات مرارية. الحصيات تتشكل مع الوقت مع الوقت الطويل ترتبط بكثير عوامل من أهمها هو البدني الوزن. الدراسات الحديثة أثبت أن تتعلق بالوراثة أحيانا وطبيعة هاي العصارات اللي نحن بنشوفها. فدائما نحن لازم نعرف أنه الحصيات المرارية ما هي بسبب الطعام الدسم ولكن أحياناً وجبة الدسمة تكشف وجودها بشكل حقيقي.
1: طيب قديش علاقة يعني قديش السمنة لها علاقة بهذا الموضوع؟ قديش حتى الحميات مثل ما ذكرنا الحميات القاسية والسريعة كمان ممكن يكون لها يعني علاقة بموضوع
16: كثير صحيح هذا الكلام وشفناه بشكل علمي. البداني مثل ما بنعرف انه زياده الكوليسترول حكيناها انه بتزيد اهبه تشكل هاي الحصيات بسبب فرط النشاط خلينا نسميه. لما بنحكي عن الحميات فنحن عنا نمطين من الناس، نمط من الناس بيلجأ للحميات العنيفه خلينا نسميها او القاسيه مثل ما بتنقال بشكل عمومي. نزل الوزن السريع بيعمل خلل بجسم، بيعمل سوء افراز وبيعمل فرط تخزين لهي العصاره داخل المراره بتؤدي لتشكل الحصيات. فالحميات القاسيه ايضا تعتبر من المواضيع الاساسيه لتشكل الحصيات المراريه.
0: الحميات القاسيه
16: يعني نعم بينزل وزنه كثير بنحذر منها.
0: طيب شو الاليه ليش
16: يعني؟ الاليه انه بتكون بيتم التخزين بهي المراره بشكل اكبر، ما بيكون في دهون بتحرض على افرازها وافراغها. يعني المراره بتبقى معبايه هي خلينا نقولها بشكل عمومي بهي العصارات اللي ما بتتحرض لافرازها او افراغها الا بوجود اكل دسم. فالمريض او العميل الصحي عم يتخذ اجراء بالانقطاع التام بدون بروتين بدون دهون بدون اي شيء، فهو عم يدخل بدوامه سوء انتظام بهي الاليه.
0: طيب هلا هون يعني اذا شخص عنده هيدي الحصيات وشعر بهذا الالم المتقطع وعمل مثل ما ذكرت حضرتك فحص سريري، هل المفروض دغري يتجه للجراحه التنظيريه او غيرها؟
16: صحيح.
0: او لا في مثلا ادويه ممكن
16: كعلاج دوائي؟ او خلينا نحكي عن نوعين من الحصيات هيك بشكل اوضح ممكن يفيد مشاهدينا اكثر. بكثير من الاحيان احنا بنكتشف حصيات المراريه بتصوير بطن لسبب مختلف اخر تماما. فلما تكون هي الحصيات صامته بالحقيقه بدون اعراض التهابيه
0: بدون الام
16: بدون الم بدون مضاعفات، فنحن بنتركها للمراقبه والتقييم. ممكن اذا تطور الم نحكي حديث جديد خلينا نقول. اما لما بيكون النوع الثاني من الحصيات هو مؤلم هو عرضي، فلا نحن بنلجا لخيار هو فعال وامن هو استئصاله بالتنظير.
1: تمام.
16: استئصال المراره بالتنظير هو طريق علاج امن وفعال وسريع وبيعمل وقاية من اختلاطات أوسع من سداد الأقنية الصفراوية أو حتى أحيانا التهاب المراري الحاد بيعمل عند المريض أعراض مختلفة.
1: طيب دكتور شو هي الأعراض يلي لما يحس فيها المريض لازم يعني لازم تدخل طبي مباشر أو لازم يروح هو على الدكتور مباشرة؟
16: هي الأعراض نسميها صراحة urgent diagnosis. فينا نقول لما أي مريض بيكون عم بيعاني من حصيات مرارية سواء مشخصة هو حامل حاله أو سواء غير مشخصة بتكرر هذا الألم عنده بعد الدسم، بيترافق بحرارة. في كتير مرضى أحياناً بيجوا بإصفرار بالعينين أو إصفرار بالجلد. البول الغامق أحياناً ممكن يكون بداية هذا الدليل عن اللي عم نحكي. هذا الموضوع هو ما هو ألم عابر مثل ما بنعرفه من قولنجات المرارية، هو بيشير لالتهاب حاد، ممكن يشير لانسداد طرق صفراوية عنيف، ممكن يؤدي للمريض لاختلاطات كبدية أوسع. فدائماً نحن بننصح إذا كان في واحد من هالمؤشرات من حراره من اصفرار فيجب ان نراجع بشكل سريع ومباشر.
0: دكتور بنهايه فقرتنا خليني هيك نلخص للمشاهدين مره ثانيه انه هل اكل الدسم هو احد اسباب حصيات المراره وكيف الاعراض بتظهر، اين يتركز الالم وشو العلاج؟
16: خلينا نقول انه الم المراره بشكل بسيط خلينا نقرا هو الم بيكون بالطرف الايمن من البطن من اعلى البطن. دائما ما هو تكست بوك ممكن ينتشر للكتف ايمن للظهر وممكن يكون بين لوحي الكتف احيانا بتشابه مع الم المعده مثل ما حكينا. خلينا نقول بختام هذا الكلام او هيك رساله للمشاهدين، كثير من المشكلات نحن بنشوفها بتعلق بنمط حياتنا. ما هو الهدف نحن نخاف من الطعام، بس يجب ان نكون نحن عم نحسن اختيارنا لاي مكون نحن عم نشتغله.
0: ومثل ما ذكرت يعني الحميات القاسيه بتأثر سلباً والأكل الدسم كمان بشكل تماماً شبه يومي كمان بيأثر سلباً يعني سلباً يعني يكون معتدلين
16: متوازنين خلينا نقول بشكل
0: أيوة.
1: حتى غالباً دكتور الحصيات أصلاً بتكون صامتة يعني ما في أعراض ما في لقلق أعراض ممكن تظهر بوقت مبكر، فهذا الموضوع أحياناً بيستمر لسنوات حسب
16: تماماً ممكن تبقى صامتة عند المريض لعدة سنوات وهي نسبة مرتفعة من الناس.
1: هون تأثيراتها بتجي سلبية أكثر من لما تظهر الأعراض؟
16: هي خلينا نقول الآثار تبعها بتظهر بدأت من لحظة الألم. لما بتكرر هذا الألم بتكرر هذا النمط فنحن عم نحكي عن شيء سيريوس، عم نحكي عن شيء جدي لازم نحن نتابعه ويكون في له شيء ميديكال مباشر له لأجل حماية هذا المريض.
0: شكرا لك دكتور عبد الحميد عدنان علي باشا على كل هاي المعلومات
16: اللي يعطيك العافية
0: استفدنا نحن والمشاهدين. يعطيك ألف
16: شكرا كثير لكم على وجودكم، شكرا على لقائكم الحلو ومرسل تحية لك المشاهدين الكرام.
1: شكرا لك دكتور نورتنا اليوم.
0: مشاهدينا بدنا ناخذ فاصل صغير وبعدين نرجع معكم لبين اثنين ومع روز. خليكم معنا.
10: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
17: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
10: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
18: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
10: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
18: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
19: يعني بكفي بقى بكفي بكفي.
20: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
21: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: يا صباح الخير مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرة بين اثنين. كتير من النساء اليوم عم يحاولوا يوازنوا بين القوة والاحتواء، وبين أنه يكون عندهم شخصية مستقلة، وبين أنه يحافظوا على علاقة صحية ومستقرة. أوقات منفكر أنه القوة هي أسوأ، وأنه الأنثى الحقيقية لازم تتنازل لحتى تنجح العلاقة، بينما الحقيقة مختلفة تماماً. اليوم بفقرة بين اثنين رح نحكي كيف ممكن الأنثى تكون قوية بس بدون ما تخسر أنوثتها، وكيف تكون حقيقية وعفوية بالعلاقة الزوجية بدون تصنع أو ضغط أو لعب أدوار. ولحتى نفهم هذا التوازن بشكل أعمق رح تكون معنا استشارية العلاقات الأسرية ميس عليا. يسعد صباحك ميس.
1: يسعد صباحك.
0: أهلا وسهلا فيك. هلأ بداية، الأنثى القوية بالعلاقة، كثير من النساء وحتى الرجال بيخلطوا بين القوة وبين الأسوة، بين القوة وبين الصوت العالي أو السيطرة الزايدة أو التحكم الزايد. فشو هو المعنى الحقيقي لقوة الأنثى؟
1: أول شيء يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك.
1: في ناس بيفكروا أنه كمان بالعكس، أنه الأنثى القوية هي بس بشكلها أو بأنه تكون ناعمة، يعني هي الأنوثة مثلا.
0: صح.
1: هي الأنوثة. هلأ إذا بدنا نحكي أنه الأنثى القوية أو الحقيقية، هي الأنثى الناضجة، هي الأنثى الواعية، هي الأنثى المتزنة. ناضجة، واعية، ومتزنة. هاي الأنثى القوية والحقيقية. طيب شو يعني هالكلام؟ يعني هي اللي بتوازن بين ثلاث أمور. في مثلث لازم توازن بين زوايا هالمثلث. الزاوية الأولى هي المشاعر والقلب. لازم توازن، تعرف تتحكم بمشاعرها، تعرف تدير مشاعرها.
0: نحن بنحكي عن النضج، النضج
1: الأنثى القوية هي اللي شخصيتها قوية، هي
0: تكون
1: ناضجة، ناضجة واعية ومتزنة. فبدها تعرف توازن بين ثلاث زوايا. شو يعني متزنة؟ بدها توازن بين ثلاث زوايا. الزاوية الأولى هي المشاعر، القلب، ماشي. بدها تعرف كيف تتحكم بمشاعرها، كيف تدير مشاعرها وعواطفها، تعرف شو بدها.
0: صحيح.
1: الزاوية الثانية بدها تعرف هي الأفكار، العقل. كمان بدها تعرف شو هي أفكارها، هي شو بدها، عرفتي؟ الزاوية الثالثة هي شكلها وصحتها. شوفي، حطينا بكل زاوية. هلأ الزاوية الأولى شغلة واحدة اللي هي المشاعر والقلب، الزاوية الثانية الأفكار والعقل، الزاوية الثالثة حطينا شغلتين اللي هي الشكل، شكلها وصحتها. هلأ الشغل، المشاعر والأفكار جاي من شيء داخلي، ماشي؟ المشاعر والأفكار جاي من شيء داخلي. الشغلة الثالثة حكينا عن شيء كمان، إنه صحتها كمان جاي من شيء داخلي. إذا شو الأهم بالمرأة تكون قوية؟ إنه من قوتها الداخلية. إذا قوة المرأة تنبع من الداخل. المرأة الحقيقية والأنثى الحقيقية طاقتها خارجية لكن قوتها داخلية.
0: صحيح.
1: عرفتي كيف؟ فلهيك نحن حطينا للشكل، للشيء الخارجي، زاوية يعني أقل من زاوية بتشارك مع الصحة. عرفتي كيف؟ هلأ في شعرة دائما بتفصلنا بالمرأة القوية، في شعرة دائما بتفصلنا بين مشاعر إيجابية ومشاعر سلبية. يعني مثلا في فرق كتير بين أنك تكوني حنونة وانك تكوني عم تستغلي، في فرق تكوني انك تكوني قويه وانك تكوني قاسيه، في فرق انه تكوني بتعطي كثير وبين انك تكوني مستنزفه، في فرق تكوني حازمه وفي بين انك تكوني متسلطه. اذا شعره صغيره بتفصلنا عن شيء ايجابي وشيء سلبي، شيء بيرفعنا وشيء بينزلنا، وشيء بيخلينا فعلا اقوياء وشيء.
0: وهذا اكثر موضوع بيصير فيه خلط، يعني كيف المراه بدها تفرض حدودها، تفرض احترامها، كلمتها، بس بنفس الوقت بدون ما تدخل بالعناد وبالخناق وبالامور الثانيه اللي ممكن تستنزف طاقتها اصلا.
1: بتعرفي اول شيء، المراه في كثير نساء ما بتعرف حالها هي وين اصلا، ما بتعرف شو بدها، شو احتياجاتها، شو خياراتها. خليني اقول لك انه اسال سؤال بطريقه ثانيه، انه شو هي الاشياء اللي بتخلي المراه انه تبني قوتها؟ شو هي الشغلات تخليها تبني قوتها؟ هلا اول شيء انه هي تحدد هدفها بالحياه. يعني كيف يعني؟ يعني انا مو هدفي حياتي كلها عم بشتغل على هدف واحد من لما خلقت. لا هلا مثلا انا بسنوات معينه كان هدفي بس مركزه على بحياتي على رفيقتي. بعمر معين، بس على رفيقتي ما بعرف شيء غير هاي رفيقتي، اكل اشرب معه واجي معه، عرفتي؟ بعمر معين حياتي مركزه صارت بس بشغلي، ما بعرف شيء غير الشغل، خلص انعدمت كل حياتي الثانيه. بعمر ثاني صارت حياتي مركزه بس على زوجي، بعدين ركزت بس على اولادي. طيب هي الحياه ما لها محور واحد، انا حتى لو كان مثلا الاولاد اللي هن اهم شيء بالحياه او الزوج، بس انه لا سمح الله ممكن يصير شيء، انا اخسر طلقت اي شيء كان، فهون انا شو بكون سويت؟ فلازم انا حياتي اهدافي وزعها بالحياه، اعرف انا كيف استثمر، يعني كيف وقتي وزعه وادواري وزعها بطريقه صح. يعني انا دوري مو بس انا دوري انثى، انا دوري انثى عامله، يعني امراه ام، امراه زوجه، امراه، يعني وزع ادواري بالحياه، ما ركز بس على هدف واحد. وهذا الشيء لما انا بركز على هدف واحد انا ضيعت حالي. انا رح يجي يوم وافقد هويتي، ما اعرف انا وين، رح يجي يوم وكون انا بحاله تعلق، تعلق مؤذي. هذا الشيء نقطه كثير مهمه، انه المراه بطبيعتها هي بتعبر، هي بطبيعتها الله خلقها انسانه معبره، بدها تحكي كثير وبدها بحاجه لحدا يسمع. طيب اذا انا ما عندي هذا الوسط اللي، او ما عندي حدا بيسمعني، حدا ممكن احكي له، بتعرفي شو الطريقه اللي انه كثير ممكن تقولي هبل، او في ناس انه انا احكي مع حالي.
0: لا لا عادي
1: احكي مع حالي، اذا ما قدرت
0: اشخاص
1: وبصوت عالي. بتعرفي ليش بصوت عالي؟ لحتى عقلي يتعود يسمع الشيء اللي بدي احكيه. ممكن مثلا تصير، ممكن ما حدا حيصدق غير اللي مجربه
0: هالقصة.
1: ممكن انا صار عندي موقف ألمني بالحياه وما رديت على هالشخص، فقل لهم انا انه استحضري، بس تروحي على البيت استحضري الموقف
0: صحيح
1: واحكي الرد بصوت عالي. بتعرفي ليش؟ لانه بتقول ممكن تقولي لي انه خلص مرق راح الشخص، بس انه الحياه يعني راح يمرق معك أسوأ من هذا الشخص.
0: صحيح.
1: فلازم تعودي حالك على الرد، تعودي حالك اذا ما قدرتي تعبري بصوت عالي تكتبي، اذا ما قدرت بكتب. وضروري كثير مهم الوجود العلاقات الاجتماعيه بحياه الانثى، وجود العلاقات الاجتماعية بحياة الأنثى بيبعدها عن أنه أنا معتمدة على محور واحد، بوزع أنا أدواري، بعرف وين هويتي. وكتير علاقات اجتماعية هي شفاء للنفس، يعني ممكن تكوني مثلا بحياتك خطيب، زوج، أي كان،
0: على فكرة هذا الموضوع صحيح، ميسر،
1: بس أنت ترتاحي بعلاقة مثلا مع رفيقتك، بقعدة مع رفقات مثلا الابتدائي، نقعد نحكي هالحكي بدون قيود، كتير بيريح.
0: صحيح ميس، على ذكر هذا الموضوع، يعني بعض النساء بعد ما يتزوجوا أو بعد الزواج بشكل عام بتنتهي علاقاته الاجتماعية أو بتصير شبه معدومة، يعني طبعا. بيت أهلها رفيقة واحدة مو أكتر من هيك، ومحور الحياة عندها بصير بيتها، زوجها، الأمور، يعني المسؤوليات الزوجية خلينا نقول. طيب هون احنا كيف فينا نوازن، يعني هون كيف هي توازن هي بين زواجها والمسؤوليات الزوجية، مسؤوليات البيت إلى آخره، وبنفس الوقت علاقاتها الاجتماعية تضل مستمرة، يعني كيف دخول يعني هي المسؤوليات الجديدة ممكن ما تأثر أو تأثر بس بشكل إيجابي على الحياة الاجتماعية اللي كانت.
1: بدي أكون واعية جدا أنه أنا بدخولي لحياة جديدة، هي بتعملها كل الصبايا، يعني أول ما بينخطبوا أو بيتعرفوا على حدا بيكنسلوا كل علاقة،
0: بيعملوا بلوكات.
1: أيوة، ما عاد ما يعرفوا حدا من حدا. هلأ شوف الشخص الثاني لازم يساعدني أنه ينبهني وعيني، يعني وهي تصير كتير أنه انتبهي وين رفيقتك كذا، روحي تعي، لا تضلي، لأنه
0: لا في البعض ما بيحبوا اصلا، ما بيحبوا انه زوجاتهم او البنت اللي هو خاطبها انه يكون عندها علاقات اجتماعيه كثيره اصلا،
1: لانه هو فهن بس بفتره الخطوبه هلا هذا الشيء، هلا بس بالبدايات على فكره، بعدين رح يجي وقت الزوج انه بضغوطات العمل والحياه وهيك، وهي بقى بتقول انا شو ساويت بحالي، لهيك انا لازم اكون منتبهه لهالنقطه وحريصه وواعي لانه شو رح يجيني قدام. لانه انا لما كنسلت علاقاتي لك مع اخواتي، رفقاتي، زملاء العمل، ايا كان، يعني كل واحد له دوره وبحده.

0: ويروقني ويحكي لي
1: شغال وبصير بتركز اكثر عليه وين بيروح وين بيجي.
0: فانا هون خسرت يعني حتى هو رح يتعب ورح يستنزف. فهو ايضا لما بيكون الرجل ما عنده مفاهيم مشوهه عن هالعلاقات بيقدر يوعي الطرف الثاني.
1: طيب ميس، في بعض السيدات بيوقعوا باغلاط تحت مسمى انا انثى قويه او انا انثى مستقله، بيوقعوا باغلاط كثير، في تنازلات كثير بيرفضوا يتنازلوا، رغم انه التنازلات هي ببعض الاوقات وببعض الاحيان ممكن تكون واجب على اي انسان.
0: طبعا.
1: فشو هي الاخطاء الشائعه اللي ممكن توقع فيها الانثى تحت مسمى انا انثى قويه؟
0: هلا اول شيء مثل ما عم تحكي الصوت العالي مثلا بفكروا هي قوي، اكيد لا ما انا قوي. العناد مثلا انه انا بدي مشي رايي كثير، والشخص العنيد بقول يعني هو الله يساعده هو ما عنده ثقه بنفسه. عرفتي السيطره والتسلط، والسيطره والتسلط هي من صفات النرجسيه. يعني هون لما بنكون مع سواء ممكن يكون ام، يعني ممكن انا عايشه مع ام متسلطه ومسيطره مثلا وعمعاني. فهون كمان بس بدي نوه على نقطه، لما بيكون في بحياتي شخص متسلط وخاصه اذا الاهل، انه انا ما افكر اني غيره ولا افكر اني احكي معه ولا افكر اني واعي، لانه هذا ما بيتغير. انا هون شو بعمل؟ بشتغل على حالي، على حدودي، على نفسي، ببني عالمي الخاص بوجودهم وبتقبلهم. لانه في شغل اشياء كثير ما فيني غيرها بالشخص الثاني، فانا مشان ما اوقع بدائره الضحيه واني انا وانا وانا من البدايه بحط لنفسي هذا الهدف. اذا الصوت العالي، التسلط، العناد، وانه ما اعتذر واعترف بغلطي، هي انه ما اعتذر وما اعترف بغلط. صحيح. في كثير ناس بيفكروا انه انا اذا اعترفت بغلطي هذا هي ضعف، ممكن خلي الشخص الثاني يتمادى.
1: صح، ما هو الغلط حق والاعتراف بالغلط قوة، يعني هي طبعاً الأمور
0: طبعاً. أنا بقول دائما في قاعدة بحب كل البنات يتبعوها، إنه ساوي الصح لأنه صح حتى لو مو على هواكي، بعدي عن الغلط لأنه غلط حتى لو رغبتك فيه.
1: صحيح.
0: لأنه بالنهاية الغلط بياخذنا لمشاكل، بياخذنا لخيبة، وبياخذنا لكثير أمور، ولو بدايتها حلوة بس آخرتها.
1: صحيح 100%. بس إلا بالنهاية ما يغلط الإنسان، هاي ما في حدا فينا معصوم،
0: بس يعني
1: طريقة تعاملنا مع غلطنا هي اللي ممكن تبني شخصيتنا لبعدين، تبني وعينا لبعدين. خلينا هلأ ميس نروح لأسئلة الجمهور.
0: يلا.
1: يومي كله للبيت وللأطفال وللمسؤوليات، الكل بياخد مني وقت وطاقة، لكن ما حدا بيسأل إذا أنا مرتاحة أو لا. حتى لما حاول خصص وقت لحالي بحس أني مقصرة، يعني نسيت نفسي بصراحة بين الزوج والأولاد. شو الحل؟
0: هون كنا عم نحكي أنه الأدوار، دور المرأة هون هي بس عايشة لنفسها، لأولادها ولزوجها، ونسياني نفسها.
1: صحيح.
0: طبعاً هي هلأ وعت على حالة أنه، فنحن هون لازم بما أنه وعينا على حالنا ووعي هو بداية الحل، أنه أنا بلش استثمر بحالي. حتى لو أنه عم بيكون بشيء بطيء أو ماني عم
1: بعد عمر، يعني ما في
0: أبداً، لا التعلم بيعرف عمر ولا العمل بيعرف عمر، المهم أنا أشتغل على حالي وما يخلي الفراغ أو حس حالي ضحية، هذا الشيء يقتلني. إذن الوعي وأني أشتغل على حالي هي بداية الحل.
1: طيب نروح للسؤال الثاني. عشت ببيئة مليانة خبث وحقد، مليانة ظلم، لا أمي علمتني ولا نصحتني ولا أب سندني، أنا اليوم فوق 30 وعم حس أني مهزوزة وضعيفة وعم أبكي من كل شيء، كيف بدي رمم نفسي؟
0: طبعا نحن أهالينا مو باختيارنا، وكثير أشخاص بنات أو رجال يعني مرقوا أو عاشوا مع أهالي.
1: صح. ممكن يكون الأهل غير موجودين
0: طبعا، أو ممكن يكون أب غير موجود، أم غير موجودة، متسلطين، يعني ما عندهم حنان، يعني في كتير أخطاء بالتربية. صحيح. بس نحن شوفي الأهل هي كمان مرحلة بحياتنا، ويعني والقوة اللي بناخدها منه صح هي كل العمر والله يطول بعمر الأهالي، ولكن في مرحلة من الحياة نحن بنحتاجهم أكثر من أي مرحلة تاني. عرفتي كيف؟ فأنا هون يعني ما بصير علق كل شيء عم عيشه هلأ أنا حاليا أنه على أهلي، أهلي ما عودونا، أهلي ما ربونا، أهلي ما عملوا. صحيح. أهلي أهلي أهلي، لازم بلش اشتغل على حالي وما عيش دور الضحية، بعد عن هالفكرة هي،
1: ما فينا نلوم أهالينا بالنهاية.

0: وهن كمان اهلهم ما ربون ما علموهم، اهلهم ما عطوهم الحنان المطلوب او الدعم المطلوب.
1: شوفي التربيه بالنهاية. ايام زمان صح. كانت غير هلا، كانت كيف نقول هيك بالفطره بالبركه يعني، كانت صح. غير هلا وكانت تمشي صح. يعني ما كان في او ما كنا نسمع بهي المشاكل الموجوده هلا، بس هلا على السوشيال ميديا والانفتاح الموجود بالعالم صار كل يعيش دور الضحيه، وصار ياخذ من هون ومن هون ومن هون. فنحن بنطلع على الاخطاء اللي اخطاوا فيها اهالينا ومنشيل تعبهم على عيننا وراسنا، بس نحن بنحاول انه نرمم حالنا تلقائيا. يعني هلا بدايه اي جلسه ترميم للنفس او اي شيء انه اقعد جلسه مع حالي، بدايه اي شيء لحتى انا احط مثل ما بيقولوا النقاط، انه انا وين وجعي، انا شو بدي، انا وين شو عم عاني، شو اكثر شيء زعجني بالتربيه، كيف بقدر حل هالمشكله. عرفتي كيف؟ هي بدايه لاي حل.
0: طيب هلا بنروح السؤال الثالث. أنا قدامه بحاول أكون دائماً متماسكة وقوية، وهو قدامي على طول بحاول يكون مسيطر وما يبين ضعفه. مع الوقت صرنا عايشين بعلاقة رسمية أكثر من إنها عفوية، وفي مشاعر ولكن ما في راحة. شو الحل؟
1: هون نحن يعني عم نحط حدود أو عم نتظاهر بالمثالية، وهذا الشيء أكيد ما في حياة مثالية بين اثنين. أهم شيء بالحياة أنه أنا أقدر أحكي قدامك وأنت ما تنتقدني أو كون خايفة خوف أنه أنا شو بدي أحكي وأنت شو، فكل واحد يتصنع. أكيد هاي الحياة ما بتمشي.
0: هي علاقة أصلاً حسيتها شوي خالية من الأمان، ما في شعور بالأمان.
1: أيوة ما في أمان أبداً. وهون أصعب شيء، أهم شيء بالعلاقة وجود الأمان. طبعاً طبعاً وجود الأمان والمساحة الشخصية، أنا ما بقدر أخذها أنه على حساب غير قصص، او انا بدي امثل بشيء وهو ما انه موجود. ضاع كل شيء. فهون بدها جلسه صريحه بين اثنين، يعني انه نحط النقاط على الحروف.
0: صحيح. يعني انا انه اكيد هي ما عندها مشكله تشوف ضعفه، هو بنفس الوقت ما عنده مشكله يشوف عفويتها، يشوف لحظات ضعفها، يشوف خوفها.
1: يعني شو المعنى هلا الرجل كثير، وخاصه الرجل كثير مهم بالمراه انه يقوي نقاط الضعف اللي ما بتعرفها هي. يعني صحيح. هلا مثلا انت حلوه، على طول انا بقول لك انت حلوه، انا بتعرفي هذا الشيء، بس في نقاط ما بتعرفيها، انه انا ضوي عليها، اعطيكي سند ودعم لهي النقاط. صحيح. وحتى قوي شخصيتك. انا شو العلاقه ما بتنفع، يعني شوفي علاقه هي علاقه صداقه او اي علاقه ما بتنفع تمثيل بين اثنين او نصنع شيء ما انه موجود. وين مثل ما عم نحكي، وين الامان بالعلاقه؟ وين الشيء الاساسي؟ بقى كيف علاقه زواج لازم يكون فيها نحن شراكه بكل شيء.
0: طيب هلا السؤال الرابع والاخير. انا بطبيعتي حنونه وبسامح بسرعه، لكن احيانا بحس انه الناس بتستغل هذا الشيء، وحتى زوجي صار متعود انه انا رح اتجاوز عن الاشياء اللي بتضايقني ورح سامح. فكيف فيني وازن بين الحنان وبين اني اعرف حط حدود؟
1: هلا هي دائما نحن بنوصل لنقطه بنعطي. بتعرفي ليش؟ ممكن نحن عم نبحث انه نفس المعامله، بدنا نفس العطاء، وهي اكبر غلط. انا لما بعطي بدي احط ببالي انه انا عم اعطي اول شيء يعني كرمال نفسي، كرمال رب العالمين، كرمال، لانه انك تتوقعي انه الطرف الثاني ايا كان يعطيكي نفس العطاء او نفس الحنان او نفس الشيء اللي عم تقدمي، هذا لحاله بيجيب لك اكتئاب وبيعمل لك احباط. فأنا لما عرفت، أنا حطيت إيدي على وجهي لما عرفت أنه أنا خلص وصلت لمرحلة مستنزفة، وبالتالي قلنا نحن دائما في شعرة بتفصل بين الحنان والاستنزاف، بصير خفف أنا شوي شوي، خفف من هذا الشيء. عرفتي كيف؟ يعني ما في حل غير أني خفف وحاول اللي نفسي إذا أو ما أبحث عن هذا الشيء بالطرف الثاني.
0: يعني فيها يكون عندها حنية على حالها كمان، مثل ما مثل حنيتها على الآخرين.
1: طبعاً
0: مثل الحنية ما بلشت يلي بتستخدم على الآخرين تستخدم على حالها بالنهاية، النفس أولى.
1: أكيد
0: أكيد. ميس استمتعت كتير معك بالفقرة، وبتمنى عن جد من مشاهدينا يكونوا استفادوا واستمتعوا بنفس الوقت. شكراً كتير لإلك.
1: صباحك يا هلا.
0: هلا مشاهدينا طالعين فاصل وبعده راجعين للقصة كلها، خليكم معنا.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير مشاهدينا، وصلنا لفقرتنا الملهمة القصة كلها. في قصص بتولد من قلب المعاناة، قصص بتبدأ من أماكن يمكن العالم ما كان يسمع عنها، لكن أصحابها بيقدروا يوصلوا صوتهم لأبعد نقطة بالأرض.
1: صحيح إيهم، يعني في قصص بيكون أبطالها أطفال صغار، كلماتهم بسيطة ولكن تأثيرها بيكون أقوى من أي خطاب، لأنها طالعة من تجربة حقيقية عاشوها لحظة بلحظة.
0: ضيفتنا اليوم كانت واحدة من هالأصوات يلي العالم كله وقف يسمعها، طفلة سورية قدرت بكلمات قليلة ورسائل صادقة أنه تنقل صور مختلفة عن الحرب، صورة مليانة خوف وأمل وصمود.
1: من وسط الظروف القاسية كانت عم توثق يومياتها وتحكي للعالم شو عم يصير حواليها، لحتى تتحول قصتها لمصدر إلهام ومتابعة لملايين الناس حول العالم.
0: بكل محبة مرحب بضيفتنا اليوم الطفلة السورية بانا العبد، يلي انعرفت بصوت الطفولة ونقلت للعالم تفاصيل الحياة داخل حلب خلال فترة الحصار، صارت قصتها رمز إنساني مؤثر لمعاناة الأطفال وقت الحرب. نورتينا بانا، صباح الخير.
1: يسعد صباحك بانا.
2: يسعد صباحك أنسر روز وأستاذ أيهان، شكرا كثير إنه استضفتموني وأنا كثير سعيدة إنه أنا هون اليوم.
0: ونحن كثير مبسوطين فيكي.
2: ودي أسلم على كل الجمهور السوري والأطفال السوريين، أنا كتير فخورة فيهم لأنه هن كتير كانوا قويين وأبداً ما فقدوا بالأمل.
1: نورتينا يا بانا.
0: بانا منتذكرك، يعني أنت هيك وطفلة ووقت كنت تنشري من قلب حلب، بعد كل هاي السنوات كيف بتحبي تعرفي عن حالك للمشاهدين؟
2: أنا اسمي بانا العبد، أنا طفلة سورية من حلب، وأنا حائزة على جائزة الأطفال الدولية ل 2025، وأنا كتير يعني أنا كتير فخورة إنه أنا قدرت إنه أصير صوت لكل الأطفال السوريين، قدرت إنه أحكي ما بس قصتي بس كمان قصة الأطفال كلهم.
1: بانا، لما ترجعي بذاكرتك لأول فترة بحلب، كيف كانت حياتك كطفلة بعمر صغير عاشت بكل هاي الظروف؟
2: بصراحة لما بتذكر هذيك الأيام بحس إنه أنا كنت عايشة بين عالمين، عالم الأطفال بس كمان عالم الحرب يلي كان فيه الألم والدمار كله. يعني كطفل لازم الطفل يعيش ببيئة نظيفة وهو يحس إنه هو محمي، هو بأمان، يعني يفكر بشغلات مثل إنه أنا لعبة لأشتريها، إيمت لأروح على المدرسة. بس للأسف الشديد نحن الأطفال السوريين هذا الشيء ما كان الواقع، نحن عشنا بين الحرب وبين الألم، ونحن شفنا أشياء ما كان لازم الطفل العادي لازم يشوفه.
0: صح.
2: كانت بالنسبة لي يعني فترة كتير مؤلمة كتير، لأنه أنا حتى يعني بتذكر شلون أشوف كتير في أطفال يكونوا عم يبكوا، أو حتى لما نحن يعني بدنا نروح على المستشفى لما نكون مريضين ما كان في أدوية حتى. فهذا الشيء كتير أثر.
0: يعني إذا بدنا نرجع بالذاكرة لهديك الفترة، في هيك موقف صار معك خلاك تحسي إنه بدك تعبري وتحكي للناس عن اللي عم يصير حواليك؟ فينا نقول نقطة تحول في صارت معك؟
2: في كتير نقاط صراحة، يعني لما أنا هون قررت إنه لا لازم هذا الشيء يوقف، يعني مثل لما رفيقتي ياسمين مثلا توفت، أو حتى يعني لما كنا نروح على المستشفى لما يكون أنا كتير مرضانة أشوف هيك الجثث بالأرض، يعني الناس يعني ما كان أصلا يقدروا يحطون بأي مكان، ما كان في أدوية أو أي شيء. فهون أنا أطلع هيك إنه الأطفال عم يشوفوا هذا الألم كان كتير صعب. وشيء تاني مثلا، أنا أبوي أخذوا المخابرات وهذا الشيء كتير أثر على عائلتنا أول فترة، لأنه نحن كنا هون كتير خايفين إنه إيش رح يصير بأبوي، والحمد لله يعني أبوي رجع. بس في كتير من العائلات والأهالي يلي أهلهم أو حتى الأطفال ما رجعوا، يعني أكثر من 5000 طفل لحد الآن مختفي ونحن ما بنعرف وين هو. فهذا الشيء كتير أثر فيني وأنا قررت إنه أحكي للعالم، وأنا هذا الشيء قررت أساويه لأنه أنا حسيت إنه نحن كأطفال ما كان لنا صوت، إنه العالم ما كان عم يشوف إيش عم يصير فينا كأطفال. هيك أنا قررت إنه أحكي للعالم كصفة طفل من عيون طفلة.
1: صحيح.
2: الشيء اللي كان عم أثر فينا، نحن كنا بس بدنا نروح على المدرسة نلعب. حتى أنا يعني بتذكر إنه عشان إخواتي الصغار إنه ما يحسوا حالهم إنه هنا خايفين او انه هنا ما عم يقدروا يعيشوا طفولتهم. انا كنت دائما اباركهم والعبهم، يعني اقرا لهم قصص بس مشان انه
1: طيب بانا انت بهداك الوقت بانا كنتي تعتبري انه الكتابة هي ملاذ آمن بالنسبة لك، ملاذ بيبعدك عن شعور الخوف، شعور الخذلان، خذلان الطفل. هل كنت متوقعة بهذاك الوقت أنه هاي الكلمات والرسائل اللي كنت تكتبيها ممكن توصل للعالم كله؟ يعني هي كانت من ملاذ آمن أو من نافذة لتهربي منها من الواقع، لا ممكن يعني شيء وصلك أو وسيلة توصلك للعالم كله
0: يوصل صوتها؟
1: أكيد
2: لا. أنا صراحة أول ما بلشت إنه يعني أحكي للعالم إنه أو أوثق إيش كان عم صير، أنا ما كان إنه يعني بدي الشهرة أو أي شيء، بس كان بدي إنه شيء يتغير بحياتنا. وطبعا كان يعني نحن بلشنا، بس يعني أنا بلشت بكلمات كتير بسيطة وصغيرة، وهذا يمكن هذا الشيء اللي أثر كثير بالناس.
0: هو اللي وصلك فعلا.
2: نعم، لأنه هذا الشيء كان عن جد الحقيقي، يعني أنا كنت عم أحكي مشاعري، الألم يلي كنا عم نعيشه، فهو يلي أثر يعني أثر بالناس، وهذا الشيء يلي خلى الناس يريدوا إنه إيه إنه يعني لازم نغير اللي هن عايشين فيه. فإنه أنا
0: تتذكري
2: يعني
0: أول ردة فعل وصلتك من ناس خارج سوريا بانا؟
2: نعم نعم، أول ما هن كانوا يعني ردة فعلتهم إنه أنا مثل أنا فرانك، إنه مو هي كانت دوّن إنه كل شيء، يعني تكتب إنه كل شيء كانت هي عايشة فيه. فأنا أول شيء كنت كتير مبسوطة إنه هيك، بس بعد ما قرأت عن قصة أنا فرانك وعرفت إنه هي عن جد مثلي، بس إنه بالأخير هي ماتت بسبب الحرب، هذا الشيء كتير خوفني، وأنا كنت بدي أغير هذا الشيء، إنه أنا ما ردت إنه أستسلم وأموت من الحرب.
0: وانت فعلا يعني قدرتي توصلي صوتك، صوت اطفال حلب، صوت اطفال سوريا.
2: نعم.
0: وبعدين اخذتي جائزه السلام، عرفينا شوي عن الجائزه، من وين اخذتيها، كيف كان تاثيرها عليكي، وقديش قوتك وخليتك هيك انه انت فعلا قدرتي توصلي صوت الاطفال؟
2: جائزة الأطفال الدولية هي كتير جائزة مهمة بالنسبة للأطفال، هي لأنه بتورجي الشغل وأهمية اللي الطفل عم ساويه، التأثير على الناس. أول ما أنا لما ربحت وطلعت على المسرح كان كتير بالنسبة لي فخر، لأنه أنا هون كنت عم أمثل بلدي، عم أمثل إنه أنا من سوريا، كنت عم أمثل كل الأطفال، المعاناة الأهالي اللي كانوا المعاناة الأهالي اللي عم يعيشوها الأمهات الأباهات، وهذا الشيء كان بالنسبة لي فخر كتير كبير، لأنه أنا قدرت إنه أوصل لأصوات الأطفال، وإنه قدرت أحكي قصتهم ما بس قصتي، وهذا بالنسبة لي كان كتير إنه هو مثل يعني مهمة لي، كانت إنه أنا لازمني أساوي هذا الشيء.
1: طيب
2: فأنا كتير مبسطة.
1: طيب بالختام بانا، شو الرسالة اللي حابة توصليها من شاشة تلفزيون سوريا ومن برنامج صباح سوريا للعالم عن الطفل السوري؟
2: عندي كتير رسائل، وأنا بدي كمان أوجه رسالة للأطفال الأطفال السورية، وحتى يعني للسوريين. أنا أول شيء رسالتي للأطفال السوريين هي أنه أنا كتير فخورة فيهم كلهم، أنا كتير فخورة أنه أنا حتى سورية ومن هذا الجيل، لأنه نحن كجيل سوريا هذا الجيل نحن قدرنا انه نورجي العالم انه نحن كثير قويين، حتى بينات الحرب وبعد ما طلعنا من الحرب والحصار قدرنا انه نورجي العالم نحن ما استسلمنا، قدرنا انه نتعلم لغات جديده، انه نعيش ببيئه جديده، وورجينا انه نحن لساتنا قويين ونحن ما انهزينا من الالم يلي عشناه. انا رسالتي ورسالتي انه يعني ضلوا يكون هذا الشغف عندكم، الامل، وابدا ما توقفوا من الدراسه، لانه سوريا بحاجه لكم، سوريا بحاجه لنا انه نحن نسويها احسن واحلى. انا كثير بارادتي انه اقول انه انا بدي سوريا ترجع مثل ما كانت، لا انا بدي سوريا تصير احلى واحسن بكثير
1: ان شاء الله.
2: ورسالتي ان شاء الله، انا رسالتي للعالم السوري انه نحن ما لازم انه نستنى للبلدان الثانيه او الناس الثانيه تغير سوريا، نحن بنقدر نساويها بايدنا نحن كسوريين، نحن يعني نحن بالتاريخ حتى يعني نرجع ألف سنه او شيء، نحن كسوريين عنا كثير اشياء مهمه، يعني سوريا حلب عندها يعني تاريخ كثير قديم، أقدم شيء حتى مثل دمشق، فانه هذا الشيء كثير مهم انه احنا لازم نتذكره، انه احنا لازم نشتغل بهذا الشيء نحن كسوريين ببلدنا. انا مثلا من الجائزه تبعيت جائزه الاطفال انا بلشت انه اساعد مدارس بحلب، عم احاول انه اعطيهم مواد يعني قليله بس انه يعني تكون مهمه لانه يعني حاليا المدارس بحلب يعني أكثر من 1000 مدرسة دمرت، وهذا الشيء بالنسبة لي كتير محزن لأنه الأطفال يعني أنا لما كنت بالحرب أكثر الشيء اللي كان يعطيني الأمل والأهداف هو كان الدراسة، فأنه هلا أنا عم أحاول إن أساعد هدول المدارس بس أنا يعني لحالي ما بقدر أساوي هذا الشيء، فأنا كتير بدي من الأهالي والناس إنه يعني كمان يدعموا المدارس، يعني يخلوا أولادهم إنه يروحوا يدرسوا إنه
0: أكيد.
2: يعني
0: طيب
2: يكونوا
0: من
2: مسند
0: هي النقطة
2: لإلهم.
0: بانا ومن تجربتك الشخصية وبشكل مختصر لو سمحتي، أنت كنت شاهدة على سنوات حرب مجازر وقعت بحلب وأكيد تأثرتي فيها كطفلة، بالنسبة للأطفال التانيين يلي كمان شافوا هاي المشاهد وتأثروا فيها، كيف ممكن يطلعوا هيك وينجحوا مثلك ويمحوا يمكن من ذاكرتهم هاي المشاهد المؤلمة يلي ممكن تأثر على حياتهم لاحقاً؟
2: أقول إنه رح ننسى هذا الشيء مستحيل، لأنه أنا لهلأ أحيانا بفيق بالليل عم ببكي من المنام يلي أنا شفته لأنه بكون من ذكرياتي، أو حتى لما أنا عم أحكي قدام الناس يلي نحن رحنا فيه شلون بيتي تدمر، أو إنه يعني كتير من الناس نحن خسرناهم، هذا الشيء أنا مستحيل إنه ما أبكي عليه مرة تانية أو أحس حالي إنه حزينة، بس ما يعني ما لازم انه نساويه كشي كنقطة ضعف، لا ابدا، انه هذا الشيء لازم نحن نساويه كنقطة قوة وانه نستخدمه بشكل انه نحن لقويين، انه هذا الشيء يلي خلانا نحن نجي على هاي النقطة، ونحن يعني هلا باستخدام السوشيال ميديا بنقدر يعني نحط قصتنا او حتى يعني الناس انه يعني يحكوا عن قصتهم. انا يعني حاليا انا عم اكتب كتاب جديد واللي هو انه ما بس قصتي كيعني عاشت كل حياتي، صح انه انا كتبت كتابين، واحد اسمه عزيزي العالم دير وورلد، والثاني هو انا اسمي بانا، يعني كثير في ناس كانوا يعني عم يخربطوا باسمي، ف هذول الكتاب انا سويتهم يعني مشان يكون يعطوا امل للناس وانه يورجوا يلي نحن شو كنا عم نعيشه، بس انا هلا حاليا عم افكر انه نكتب انه اكتب كتاب جديد واللي هو بعبر عن غير قصص، ما بس قصتي، بس قصة نجاح اطفال تانيين يلي عاشوا مثلي بس قدروا انه ينجحوا. انا يعني كتير يعني بكون سعيدة اذا في حدا بده يعني يجي يقول لي قصته، طبعا انا يعني موجودة، وهذا الشيء يعني انا يعني كتير بدي انه يعني ناس او اطفال انه يكونوا يعني انه يطلعوا علي كمثل، فانه يعني انا دائما بقول للاطفال انه انتم ما لكم ضعف، انتم كثير قويين. يعني انا من رحت على الخيم بالاردن مثل الزعتري في كثير هناك اطفال اجوا صار يبكوا ويقولوا لي انه نحن كثير كثير تعبانين، انه دائما نورجي حالنا انه نحن يعني ما لنا ضعف ونحن دائما عم نبتسم ونحن بس بدنا انه يعني نحس حالنا بالامان. فانا قلت لهم انه ما في داعي انه نحس حالنا انه نحن اضعف او اقل من غير ناس، لا نحن السوريين كثير قويين ونحن عندنا قصص لازم الناس يسمعوها. فانا انه كثير قلت لهم نعم، فأنا قلت لهم يعني احكوا للناس اكتبوا لهم وانه لا تخافوا. وانا بالنسبة لي انه السؤال يلي سألتوه قبل انه يعني اشو رسالتي للعالم عن الاطفال يلي عايشين بالحرب، انه عن جد اسمعوا لهم، خلوهم انه يحكوا القصص يلي هن عندهم لانه هن المستقبل.
0: واكيد انت من الاصوات المهمة بانا يلي قدرتي تنقلي معاناة الاطفال السوريين، كل التوفيق لإليك، شكرا لإليك،
2: شكرا.
0: وان شاء الله
2: بنشوفك
0: باهم المحافل الدولية ونشوف كتبك ايضا بسوريا.
3: شكرا لحضورك
0: معنا،
2: شكرا
0: كثير،
2: شكرا.
0: مشاهدينا بدنا نشوف احوال الطقس بعموم سوريا وبعدين راجعين لفقره 10 على 10، خليكم معنا.

0: مستمرين معكم مشاهدينا بأجواء الحماس والتحدي ضمن فقرة 10 على 10.
1: أكيد وبعد حلقتين مليانين مفاجآت ومواقف ما كانت بالحسبان، اليوم صار الوقت مع ثالث صانع محتوى رح يدخل للمنافسة معنا. أكيد الكل ناطر يشوف شو هو أو شو مخبي بهالعشرة دولار.
0: أكيد تحدي ما بسيط، بس خصوصاً أنه الوقت محدود والتصوير بيكون بآخر الليل، يعني أي صانع محتوى لازم يطلع بفكرة سريعة مختلفة قادرة تشد الناس من أول لقطة.
1: أكيد المنافسة كانت قوية ولساتها قوية لأنه بالنهاية لقب على 10 على 10 رح يكون من نصيب صاحب أعلى نسبة تفاعل باللايك على ريل الإنستغرام الخاص فيه، يعني الجمهور هو الحكم الحقيقي.
0: نعم، ضيف حلقتنا اليوم واحد من أكثر صناع المحتوى يلي الناس حبوا عفويته وروحه الكوميدية، الشخص يلي دائماً بيعرف كيف يحول أبسط موقف عائلي لشي يضحك الناس وينتشر بسرعة.
1: أكيد عرفوا مين معنا، معنا صانع المحتوى المعروف بخفة دمه وأجواءه العفوية وحضور المختلف جاد ناصر.
0: والظاهر أنه اليوم في شيء زيادة عن المعتاد، خصوصي بعد ما عرفنا أنه جاد عنده أصحاب من الوسط الفني المصري مثل تامر حسني. يا ترى شو قصة هالموضوع وهل رح نشوف مفاجآت غير متوقعة بهي الحلقة؟
1: والأهم يا أيهم، هل رح يقدر جاد يرفع سقف المنافسة ويحقق تفاعل أقوى من الحلقات الماضية؟
0: شو رأيكم نشوف سوا شو صار مع جاد ناصر بثالث حلقات تحدي 10 على 10.
2: 10 دولار، شو ممكن تعمل لك بسوريا؟ 10 صناع محتوى رح يتحدوا بعض ليجاوبوا على هالسؤال، والتقييم لكم على السوشيال ميديا، مين رح يفوز ويكون العشرة على عشرة. جاد ناصر، شباب فهموني شو عم تعملوا هون؟
3: أخي قبل ما أقول لك شو عم نعمل هون، بس ثانية اخي ابو الهول، بص دلوقتي انت قد ايه صار لك ما رحت على مصر؟
4: اتكلم سوري مبدئيا.
3: اوكي عم حاول، بس قد ايه صار لك ما زرتش مصر؟
4: هذه فتره كده حلوين.
3: اوكي طيب، انا باخر هذا الفيديو بدي خليك ترجع كل شيء حنين وذكريات عنده. اوكي بهذا الكيس بدي اطفي لك الشوق والحنين اللي جواتك.
4: يعني ممكن يكون في تذكره سفر؟
3: ما فيني الا هلا لاخر الفيديو. الفقره هي 10 على 10 مع 10 صناع محتوى ب 10 دولار، وشوف شو فينا نعمل.
4: انا مش عارف هو بيتكلم مصري ليه، بس خلاص ماشي. ما يتقابل هو خلاص فورا بيقلب على اللهجه المصريه.
3: ايوه عاش كله 10، حتى الساعه 10 المساء. يلا
4: فالنهارده احنا بمنطقه الاماريه وهنشوف هنعمل ايه في 10 دولار. خليكم معانا وانا عاوز اشوف جوه الكيس ده فيه ايه.
3: هنمتعكم.
4: يلا بينا. يلا
3: بص دلوقتي وركز معايا، انت عشان تعمل تسجيل دخول على الاماريه ضروري انك تجرب الكرواسون.
4: انا هاخد جبنه. انت هتاخد شوكولاته ولا جبنه؟
3: جبنه.
4: 2 جبنه.
3: اوكي عاوزين 2 جبنه.
4: مش عارف يتكلم سوري.
3: اتفضل جبنتك.
4: اتفضل جبنتك.
3: دي جبنتي.
4: يلا ماشي. عامله كام الواحده دي؟ بكام؟
3: ايه رايك في جبنتنا؟
4: جبنتنا أطيب من جبنتنا. جبنة 10 ناقص 2 من 10. أنا بس عشان لو الجبنة بتشط يا تبع 10 من 10.
3: لا دي ما بتشط. مفيش كده. مفيش كده.
4: طب ممكن الكيس ده، يعني أنا حاسس إن هو مضايقك.
3: لا مضايقك؟ أنا كتير أبا. قد إيه دول مقلين؟ 24.
4: الله يعزك حبيبي.
3: بص يا اسطى دلوقتي بعد الكرواسون مفيش مهرب من انك تجرب البيتزا.
4: عاوز بيتزا؟
3: خلاص بيتزا. 2 بيتزا ذكاوة. هتاخد وقت كام بالبيتزا؟
4: اوكي يلا.
3: عاملين كام دول؟
5: 18.
4: اوه يعني كام اوه؟
3: قد ايه يا الدولار؟
4: لحظة. دولار ونص.
3: بتقولوا كاتشب انتوا بمصر؟
4: بس احنا عرب.
3: يعني بتقولوا كاتشب؟
4: اه كاتشب عادي. انتوا بتقولوا بطاطا.
3: انا بقول بطاطا. بحب مصر كتير. ها طب يلا. تامر حسني رفيق
4: اخوك اللازم.
3: كتير رفيق تامر حسني.
4: اتفضل دي. طيب انا عمرو دياب.
3: انت معانا رفيقك؟ بيقربني عمرو دياب. بيقرب ماما عمرو دياب
4: بجد.
3: قربه بعيده شويه يعني. كول هلا ما عليك.
4: يلا محمد رمضان.
3: بيقرب بابا. ما تنجز يا اسطى.
4: ما تنجز يا اسطى. الله عليك. العب والله. 10 من 10 تسلم ايدك.
3: الله
4: يعطيكم العافية. ربنا يخليك. أنا عارف إنك أنت بتهزر، بس بجد أنت تعرف تامر حسني؟
3: آه أما أنا هكذب ليه يعني؟ شلونك؟ شو أخبارك؟
4: السلام عليكم. إحنا عاوزين ناخد آيس كريم.
3: بدنا شيء هيك شيء يحسسه هيك بمصر، يعني صار هو زمان مو رايح على مصر.
5: بقلك شغله
3: في هيك
4: في حاجات زي كده؟
5: بعملها
3: هي عامله كام هي؟
5: عامله 15
3: الوحده. الوحده 15؟
5: الوحده بتجي فيه 4 رول.
3: مضطر على الوزة انت؟
4: افرد ايدك بقى.
3: يلا طب بدنا واحدة من هاي، مش بدنا شغلة ثانية. لا ما نغير
4: يعني هيك شيرينج سكيل.
3: ايوه شيرينج. نحن هون بنقول لها بوزة على الصاج، بدك تفخمها للكلمة يعني مشان تبين سوري انت.
4: طب قولها كده مفخمة.
3: بوزة على الصاج.
4: تمام.
3: ميداني انا.
4: ونعمل.
5: معلم من عندك.
3: نام الميدان.
5: جسماتية.
3: يقبرني دينك انا من جسماتية. من عندك انا.
4: الله
3: ايوه شفتوا انا قرايبين انا وياه شفت صغيره سوريا هلا قد

0: اعطيني رايك الصريح. استطعمت؟ لا تقول لي لسه ما استطعمت.
1: قال
0: لي
1: يلا.
0: ايه
1: 10
0: جوري 10 بترجع بتعيدها.
1: عارف
0: يعني؟
1: عارف ليه 10؟
0: لا
1: عشان كتب لي اسمي عليها
0: عامله حتى كده
1: مودية. طعمة الفراولة والتوت مودية الايس كريم في حتة تانية. عرفتوا؟
0: شو الفلوس؟ ايه ايه ما تاكلها من هدول المواضيع مو بيناتنا
1: طبعا.
0: انت بس كل مالك
2: شكرا. ما حي صرتي مركز معنا
1: صح السي
0: طيبة ها
1: ولا خلاص بقى خلينا
0: شوفوا مركز كثير معنا اوكي ما في مهرب قد ايه هدول معلقين مثل ايه؟
3: خلي عليه
0: لا بتقبل شو قلبي ما بتقصع خلي عليه قد ايه هدول؟
3: هدول
0: 2 ب 25 الف ايوه وللشاب بما انه سائح ما في خصم 35 حلو 10 20 بندللهم كثير نحن بنهتم فيهم للسواق ايه رايك دلوقتي بقى في حته صاجية يعني شيء على القوه
1: دلوقتي كنا عند الصاجية
0: لا هي صاجية تانية مالحة يعني
1: يلا
0: تعال تعال شو
1: يلا
0: السلام عليكم مرحبا عم كيفك شو
1: فهمت عليك
0: فهمت هي عرفتها
1: 100
0: شو بتاكلوا انتم بمصر بالعاده يعني انه
1: يعني
0: فهمت علي شو بتاكل انت
1: ماريا
0: هي
1: لحظه اسمها ايه
0: ماريا هي
1: دي اسم بنت صح
0: اسم يعني هي بنت واكله
1: طب محتواها ايه ماريا
3: لحمه
1: وشوان فقر ودواء اوه سبيشال صاج الامري اسمه
0: لا
1: سبيشال
0: لا تخبيص يعني لا ليش ماريا وهي لا تخبيص
1: لا هو 18000
0: انه تساوي يعني
1: 100
0: يلا. بس انت ليش دول راحت عينك لهون يعني بس دي افهم
1: سبيشال انا عاوز حاجه تقيله انا ببص على التقيل مش انت تقيل يا جد
0: يعني
1: تقيل بيدفع تقيل لا
0: خلاص هاي بدنا هاي
1: انا حاسس ان ده تقيل
0: لا
1: عليك.
0: لا كثير انا رواق هلا انت هون معلم ادم محل ما ادم محل بالاماريه
3: شفت؟
0: يا جايبك انا على التراث
1: يعني بقى لك عم انا كم
0: ان شاء الله 18000 صحه يا رب من قلبي
1: على قلبك
0: 18000 صحه يا رب
1: فنانات تعرف مين
0: بدك بعد
1: هيفا وهبي طبعا يلا يلا
0: بارا كانت هون
1: هنا
0: هون نفس المكان جابت لي هي ماريا نفسها
1: ماريا واضح يعني بتدفع
0: دفيع
1: عكسك تماما
0: عامله كام من 10
1: فوق ال 10 ماريا فوق ال 10
0: 11 يعني 20 الاثنين مو
1: لا
0: بنمزح معك شباب 10 20 30 تفضل
1: يلا امشي
0: لا لسه في كمالة
1: لا طبعا اكيد
0: هي اهم من المبلغ كله لك يعيش وديات
1: شكرا
0: لك هي خسكرناه اسمونين مرتبين
1: عملنا ايه؟
0: شكرا لك خسكرناه يعني زبطناه
1: خسكرناه
0: لاموره
1: يلا خلص التحدي بقى
0: خلص ولا 10 دولار
1: دفعت 10 دولار
0: رد صحتك ها يعني ما
1: من
0: شاء الله
1: خيرك
0: صح لا
1: من خيرك.
0: خير الله هذا
1: لا انت كنت هتذلنا بقى
0: لا اخي القصه مو قصه هيك بس انه انا بس اعمل لك انه ما شاء الله ايه
1: انت جبت لي في البدايه حاجه بتخص مصر
0: ايوه انت حشري قوي
1: لا انا مستني انا صابر للحظه دي
0: طيب انت قلت لي انك مشتاق لمصر
1: صح
0: هذا الحكي
1: صحيح
0: اوكي غمضير وشها غمض عيونك
1: غمض؟
0: ايه عشان تتفاجأ دير شوي كمان
1: افتح؟
0: ايه لحظة يلا فتح يانا يا ما فيش خوفه خفرة ما بعرف منقرة وابو الهوى والله ما حس حالك بمصر
1: جت في دماغك ازاي دي؟
0: مو حس حالك بمصر بس قلي هدول حطهم عندك بالبيت وكل يوم هيك في الصبح بمصر خلص لانك بمصر عايش
1: فعلا
0: شكرا منيحة ما شر
1: يعني 10 على 10
0: اكيد نحن 10 على 10 عندك شك اصلا يعني
1: لا
0: هدية الحالة 10 على 10 شو مصر جبت لك مصر معلم عندك
1: والله شكرا
0: والمصاري اللي انصرفت هي فاكيد نحن 10 على 10
1: طبعا 10 على 10
0: وهن حيحكموا اصلا نحن 10 على 10 يعني
1: صح
0: فعاليات عملنا
1: صح
0: فانت احكموا نحن 10 على 10
1: سلام
0: سلام
1: سلام
0: سلام
4: هلا صرفوا العشرة على عشرة، بس أنا رأيي يعني غلطتوا غلطة إنه يعني أكلتوا مالح بعدين حلو بعدين مالح. أنا بحب الأكل ينزل مرتب على المعدة يعني مالح مالح بعدين كان لازم تحلو. بس يعطيكم ألف عافية بصراحة، يعني لحد الآن كل الشباب اللي طلعوا مهضومين ودمهم خفيف، ولسه أنا ما عرفت مين بدي أختار ولا مين بدي صوت. بانتظار تفاعلاتكم مشاهدينا على الريلز يلي عم تنتشر لأبطال تحدي عشرة على عشرة.
5: أكيد، بس أيهم يعني لا تنسى أنه كان في تفاعل حلو بين الشاب السوري والشاب المصري، عم يمشوا بحارات الشام القديمة، والعشرة دولار انصرفت على شخصين إذا لاحظت، ما شخص واحد.
4: حتى كان شيرينج يعني بالبوزة
5: ما صرفوا غير على الأكل صحيح، بس أنه لا يعني تمشي بحارات الشام القديمة لحالها يعني حلو،
4: والكلام واللهجة المصرية زابطة معك. يا جاد، هلأ بدنا نروح لفاصل وبعده راجعين لفقرة كلام ميديا مع حديث، خليكم معنا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير عن جديد لكل اللي عم يشوفونا. وصلنا لفقرة كلام ميديا وهديل صارت معنا بالاستوديو. صباح الخير هديل.
1: يسعد صباحك هديل.
2: صباح الخير أيهم. صباح الخير روز.
0: يسعد صباحك. شو اليوم في مجموعة من الأخبار منوعة حسب ما كنت هيك عم دردشينا تحت الهواء.
2: صحيح هيك في مجموعة منوعة. هلأ أنا وياكم والمشاهدين رح نعرف. بدي صبح على كل اللي عم يحضرونا. خبرنا الأول لليوم، شهد الحرم الجامعي بجامعة دمشق بجامعة حلب حالة مؤثرة بعد ما قرر مجموعة طلاب ينقذوا قطة علقت بأحد الأكبال داخل الجامعة. الحدث لفت انتباه الطلاب والمارة يلي تجمعوا حول المكان ليتابعوا عملية الإنقاذ وسط أجواء من الحماس والتشجيع، والمشهد انتشر بسرعة على مواقع التواصل وناس كتير أشادت بتصرف الشباب وروح التعاون يلي ظهرت لإنقاذ القطة. وسوا منشوف هالفيديو.
0: هلا انا بصراحه شفته هيك عن بعيد للفيديو بس ما انتبهت اني فاتحين شيء تحتها لما بدها توقع.
2: ايه كانه ايه بس هلا انا اوكي الله يعطيهم العافيه عم يساعدوها وعم ينقذوها، بس كيف وصلت على حبل؟
1: هلا كيف وصلت لا تسالي.
0: قطه.
1: كيف وصلت تماما قطه. بس الله يجزيهم الخير عن جد.
0: اكيد طبعا. وكان في شفتي يعني تفاعل كبير بين الناس انه لحتى ينقذوها. يلا الحمد لله على السلامه. ودائما هيك حلو نشوف هاي المبادرات اللطيفة بإنقاذ الحيوانات وبمساعدتهم ما بشي تاني. الله يرضى عليكم. يعني
2: طبعا خصوصي انه بالفتره الاخيره اذا بتلاحظوا كثير كنا عم نشوف شيء على السوشيال ميديا انه الناس عم تعتدي على الحيوانات الموجوده
0: تماماً
2: بالشارع
0: هذا اللي قصدي.
2: وتسممهم. ايه فكثير حلو نشوف هيك مبادرات. اكيد حتابع معكم اخباري لليوم. خبري الثاني عن صانع المحتوى جاد ناصر اللي كان ضيفنا بعشرة على عشرة. أثار صانع المحتوى السوري جاد ناصر تفاعل واسع بعد ما نشر فيديو طريف عم يقدم فيه أسلوب ساخر لكيف نحكي مع الناس يلي ما بتسدد ديونها. الفيديو بيحاكي مواقف يومية بتصير بين الناس بموضوع الديون والمماطلة فيها، وبطريقة كوميدية بيظهر والده هو عم يحكي مع الشخص يلي ما رجع دينه بأسلوب فيه تلميحات وضغط خفيف بطريقة مضحكة. وانتشر الفيديو بسرعة على مواقع التواصل ولاقى تفاعل كبير من المتابعين يلي اعتبروا بيعكس مواقف بيعيشوها بحياتهم اليومية بشكل كوميدي وخفيف. وسوا بنحضر هالفيديو.
3: يا روحي يا قلبي لك مشان الله بترجع لي ديناتي لك على حب النبي. مع مين بدك يعني احكي مع الكونغرس الامريكي يعمل لك اجتماع ترجع لي ديناتي يعني، ولا احكي مع ترامب مشان لك اللي حكيت بيقنعك ترجع لي مصاريي؟ يا ابني حلال ما اديت مني المصاري. انت كان الدولار ب 2000 ليره على ايامك كنت مشتري فيهم سياره، هلا اذا بدك ترجع لي اياهم نفس ما انا دينتك اياهم كروز دخان ما بجيبوا لي اليوم. لسه مصر انه ما معك مصاري؟ لك شكيتك لله. لا الله لا
0: يجبرك
3: بجاه محمد. شكيتك لواحد
0: يعني بلش في الاسلوب اللطيف وبعدين صعد.
2: طيب على سيرة هيك الفيديو والديون وكيف نحن ممكن نطالب بديونا، شو هي الاسلوب اللي ممكن تتبعه ايهم او روز لحتى تطالبوا حدا بدين؟
0: اوف انا بحاول يعني قدر الامكان بعد عن موضوع الدين انه دين او استدين يعني.
1: صحيح.
0: لانه صعب الموضوع خاصه لما ناس هيك مقربين لك وما يرجعوا المصاريف، فحيصير يعني زعل وخصام وحساسيه. ف والله بطالب بلطف بصراحه. ما عندي تصعيد انا. بس ما تمسكوا علي بكره تدينوا مني.
1: انا لك حبيبتي ما بدين بالمره. يعني انا الناس يلي بحبهم بعطيهم مصاري وما بدي اياهم. يعني الأشخاص يلي بيعنوا لي ويلي بحبهم محتاجين مصاري خذ مصاري ولا ترجع لي. بس أشخاص يعني ممكن يكون بعزهم بس مو قراب مني لهالدرجة لا ما بدين أبداً.
0: يعني أنا تبعت هذا الأسلوب مؤخراً بصراحة أنه لا بعطي أكثر ما دين.
2: هو بصراحة كمان أهم معك حق. يعني الواحد مفروض لا يحمل حاله دين ولا يدين.
1: صحيح
0: أبداً.
2: هتابع معكم أخباري لليوم. رد صانع المحتوى السوري عمر المسكون على الانتقادات يلي طالت قرار تطويره محتواه وتغيير اتجاهه بالفترة الأخيرة، وأوضح خلال الفيديو أنه شخصية أم سوزان وباقي الشخصيات الكوميدية يلي قدمها كانت جزء من مرحلة معينة من رحلته ونجحت وحققت انتشار واسع، ولكن ما بتلزم تضل ثابتة للأبد. وأضاف أنه اليوم اختار يطور شغله باتجاه الإخراج والتمثيل وصناعة محتوى مختلف، وأكد أنه التطور الطبيعي لأي صانع محتوى هو أنه يغير ويجرب ويكبر مع الوقت، وما في شيء بضل ثابت بنفس الشكل. وسوا منشوف جزء من اللي قاله.
4: نقول مرحلة التحول بمحتواي، إنه تركت أم سوزان والشخصيات اللي كنت أعملها وحبيت أتوجه أكثر لمجال السينما، لمجال الإخراج، لمجال التمثيل بطريقتي بأسلوبي، يمكن لأنه مجال التمثيل هو عبارة عن خلينا نقول مافيا كتير كبيرة وما بيدخلوا له الأشخاص معينين، أو نحن ما منشتغل مع وجوه جديدة، أو ما منآمن أصلاً بفكرة إنه ممكن بني آدم يكون بحب التمثيل عم يستخدم السوشيال ميديا نحوله للتلفزيون والسينما. يعني في كتير من الأسباب اللي ما بدي هلا أخوض فيها.
2: يعني احنا تعودنا نشوف عمرو المسكون من بداية ظهوره على السوشيال ميديا بكاركتر ام سوزان ومجموعة شخصيات تانية. بفترة يعني معينة من عمله على السوشيال ميديا قرر يغير هذا المحتوى ويوظف دراسته بمحتوى آخر. هلا هذا الشيء الناس ما كتير تقبلته، فهو بس طلع بفيديو ويعني ورد على هي الانتقادات. وبالنهاية يمكن في صورة بتضل ملاحق الشخص، يعني إذا لفترة معينة مثلا مثل ممثل إذا لعب كاركتر كتير طلب الناس ما بقى بتتذكروا بأدوار تانية، حتتذكروا بهذا. فيعني أنا بظن إنه لا عادي يعني الواحد يغير يفوت بدومين تاني أو حتى بمحتوى تاني.
0: صحيح. وكل التوفيق له أكيد.
2: أكيد أكيد. هلا قبل ما أروح على خبرنا التاني، في خبر رح يزعجني أنا وروز شوي. بس أيهم لا.
1: الله يستر.
0: شو؟
2: يا جماعة أنا وروز سجلنا نادي بس رحنا يومين وخلصنا.
1: الكلام لا.
2: أما أيهم هو يا
0: هدي. رحت يومين وخلصته.
2: خلصنا خلص. أما أيهم باش ملتزم. حرام. أما أيهم هيك ملتزم وأكل صحي.
0: لك شو؟
2: ونحن كل يوم نجي بنسأله شو تطلب معنا؟ كون طالبين مشاوي.
1: لا لك بصراحة.
0: أنا أكلاتي خاصة.
1: صراحة هدي تعالي أحكي لك شغلة، أنا صح يعني وقفت فترة بس عمار وراي بالمرصاد يعني هلا هو عطيني فرصة بس لواحد الشهر الجاي اللي خدي راحتك بس بعدها رح
2: ترجع تلتزمي. هلا مثل ما لي شايفتك بكلام ميديا أول شهر حأجي أقول نفس الجملة سجلنا وما التزمنا. هلا خبري هاد بيحكي عن رجل عمره 99 سنة طلع عنده إرادة أكثر مننا بصراحة.
1: بالله؟
2: تعال نشوف القصة.
0: هات نشوف القصة.
2: بتركيا لفت رجل عمره 99 سنة الأنظار بحيويته اللافتة رغم كبر سنه. العم كايا لسه بيعيش يومه بنشاط، بيتحرك براحة وبيشتغل بأشغال خفيفة بالحديقة، وكأنه العمر ما قدر يخفف من طاقته. بيحكي إنه رغم السنين الطويلة لسه حاسس إنه عنده طاقة عالية وما بيعاني من أي مشاكل صحية تذكر، ويشوف إنه صار نشاطه هو البساطة بالحياة، الأكل الصحي والحركة الدائمة يلي رافقته من صغره لليوم. وسوا نشوف هالفيديو.

0: يعني الله يعطيه الصحة وطول العمر يا رب. ما شاء الله عليه، ما شاء الله خجلني بصراحة.
1: شفتوا بعد هذا الفيديو الكل لازم يلتزم بصراحة بالرياضة بشكل عام، يعني ما بس إنه جيم وغيره. شو كنا نقول بالتركي؟ الله كروسو،
0: ترجم لنا
1: يعني الله يحميك.
2: الله يحمي. فعلا عن جد هيك فيديوهات بتوضح لنا قديش الرياضة عن جد مهمة، ومهم إنه نلتزم فيها بعمر صغير ونلتزم هدي بلا فضايح.
0: طيب ما لا بتوقع مثلا لو أيهم قال النصيحة أوكي باخذ فيها، بس روز ما التزمتي لسه.
2: أنا ما بعرف، أنا حاسة حالي بعد الهوى عندي عندي جوز كلام مع هدي بعد الهوى.
0: لا لا خلاص حنروح أنا وياكي على النادي نجدد الاشتراك ونروح. هلا حوصل انا وياكم لخبرنا الاخير. اطلق الفنان محمد رمضان تحدي جديد بعنوان المليون قلابيه، بالتزامن مع اعلانه عن العيد الرسمي لاول العيد الرسمي الاول للقلابيه الصعيديه. وجاءت الفكره كرد منه على الجدل اللي حصل بعد منع عدد من الصعايده من دخول احدى دور السينما لحضور فيلم من بطولته بسبب ارتدائه القلابيه. محمد رمضان علق بطريقته الخاصه ودعا الناس للاحتفال بالقلابيه واعتبار هاليوم عيد سنوي بيسبق عيد ميلاده بيوم واحد، وقال ثقه في الله الناس تعتمد العيد. المفاجأة أنه رمضان رح يطرح اليوم أغنية جديدة بعنوان ياكوزا ضمن أجواء التحدي والاحتفال يلي عم يثيروا تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. سوا منشوف هالفيديو.
3: اديت فرصة يمكن أكتر من يومين ثلاثة على اعتذار رسمي لإخواتنا الصعايدة اللي رفضوا يدخلوهم، مش بس اليوم، اعتذار لينا ولأهلنا في الصعيد، والاعتذار ما تمش. بكرة العيد الرسمي للقلابية الصعيدي، يوم 22 مايو العيد الأول الرسمي للجلابية الصعيدي، تحدي المليون جلابية بكرة، استنى صوركم بالجلاليب، مليون جلابية، ثقة في الله واحتفالا.
0: ولهم متابعينا بتكون خلصت فقرة كلام ميديا، رح ودعكم واترككم مع إيهام وروز.
1: شكرا شكرا لك،
2: شكرا كثير لك.
1: بدنا نروح لفاصل وبعده راجعين لروز وفقرة تصفيف الشعر، خليكم معنا.
4: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
5: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
4: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
6: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
4: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
6: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
7: يعني بكفي بقى، بكفي بكفي.
8: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
9: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: صباح الخير لكل مشاهدينا بفقرة الميك اب، واليوم رح نحكي عن الشعر. شعر ناعم وصحي ولمعة بتلفت النظر من أول نظرة هو تقريبا حلم كل بنت، بس مع الانتشار الكبير للكرياتين صار السؤال الأهم، هل فعلا هو الحل السحري للشعر ولا في تفاصيل أو مخاطر تانية لازم نعرفها قبل ما ناخذ القرار؟ اليوم بفقرة الميك اب وتصفيف الشعر رح نحكي عن كل شيء بيتعلق بالكرياتين، فوائده، أضراره، والفرق بينه وبين البروتين، وأكيد كيف بنختار العلاج المناسب لشعرنا بدون ما نعرضه للتلف. ولهيك معي بالاستديو خبيرة تصفيف الشعر روان شربجي. أهلا وسهلا فيك روان.
1: أهلا فيك يا روز، صباحك.
0: بداية روان، شو هو الكرياتين وهل هو فعلا مادة موجودة بالشعر؟
1: طبعا أكيد هو مادة موجودة بالشعر، بس مو نفس اللي نحن بنستخدمها لنفرد الشعر. الموجود بالشعر هو الألفا كرياتين. ما بيضل محافظ على ثباتيته بالشعر بسبب العوامل الطبيعية، بسبب كتر ما مسشور شعرنا، ما بنعرضه لحرارة السيشوار، فهو بيفقد تركيزه. لك تلاقي في بنات بيضطروا انه يروحوا يعملوا كرياتين.
0: طيب كيف بيساعد الكرياتين على تحسين صحة الشعر، على تحسين شكل الشعر حتى؟
1: هلا الكرياتين الطبيعي الموجود اساسا ببنيه الشعر والاظافر والجلد هو البروتين، بدنا نضل محافظين عليه عن طريق انه ناخذ ادويه

0: ماده الفورمال ما تكون موجوده فيه، هي لانه بتاذي الشعر. اي ونعتني فيه بحيث انه ما نعرضه كثير لحراره.
1: طيب شو هي فوائد الكرياتين؟ خلينا نبدا بفوائد الكرياتين.
0: الكرياتين بيسبب كمادة صناعية اللي نحن بنستخدمها بالصالونات اللي بتكون خالية من الفورمال، هي بتحسن الشعر، بتروح التقصف، بتروح الشعر المطاطي اللي بيكون نتيجة الميش والصبغة، بتخلينا نقلل تعرضه للحرارة. انه نحن خلاص صار شعرنا سبيل، صار شعرنا صحي، فمنبطل انه نحن نسشوره كل يوم ونعرضه لسيشوار.
1: صحيح روان، في بعض البنات بيخافوا يعملوا كرياتين، يعني بيقولوا انه انا هلا بدي اعمل كرياتين رح يصير شعري سبيل، اذا بدي اعمله ويفي لبعدين ما رح يزبط معي، فشو بتنصحين لهدول البنات؟
0: لا، هي نظريه كثير خطا،
1: نظريه خاطئه.
0: خاطئه، هي بصير شعرك مثل كانه بنت شعرها طبيعي، هي ليس اساسا وعملت فوق ويفي، فهذا الموضوع كثير عادي انه نحن نعمل كرياتين ونرجع بعده نعمل ويفي بعد شي اسبوعين ما ياخذ الكرياتين على الشعر. كثير الموضوع طبيعي انه نحن نعرضه لسيشوار وليس، بس طبعا بكميات قليله، يعني ما نكون انه كل يوم يلا فير كل يوم يلا ليس.
1: طيب في كرياتين ويفي او كرياتين للشعر الكيرل؟
0: الشعر الكيرل الماده اسمها بيرم، هي بتختلف اختلاف كلي عن عن الكرياتين يعني.
1: طيب خلينا نحكي هلا عن الفرق بين الكرياتين والبروتين.
0: هلا الكرياتين هي ماده بتفرد الشعر، بتساعدنا انه نحن ما نعرضه لحراره مثل ما قلت كل يوم.
1: هي ماده طبيعيه ولا هي علاج كيميائي يعتبر الكرياتين؟
0: هلا لما هي علاج اكيد كيميائي لما بيكون ماده الفورمال فيه، فهي بتكون كثير مضره للشعر. اما لما بيكون مو موجوده هي الماده فيه ونحن عارفانين شو حاطين كميات، فلا هي ما لها مضره، وطريقه المد على الشعر وطريقه تعرضه للحراره اثناء وجود الماده على الشعر تلعب دور كثير كبير، ممكن انه ينأذى وممكن لا.
1: اذا الكرياتين هو بيفرد الشعر، هو علاج خلينا نقول،
0: بيفرده بيخليه يروح مثل لهون الشعر، بخلينا نروح هي الطعجه الموجوده فيه
1: او هي خلينا نقول هون الشعر شوي
0: خشن تعبان كتر الميش والصبغه ناشف الشعر. اما البروتين هو علاجي اكثر من انه هو يفرد الشعر، بيفرده بنسبه 40% خلينا نقول، اذا ما كان داخله طبعا ماده الكرياتين بيفرد الشعر نسبة 40%، بس هو بيعالجه في شعر بيكون مطاطي، فهو بيخفف من هذا الشيء، بيخفف من التقصف، بيخفف من النشفان، يعني تلاقي الصورة هلا هون الشعر كتير ناشف بعد الصبغة وبعد الميش.
1: صحيح.
0: بيعطينا النتيجة الحلوة يعني، وبيعالجه بيخفف الضرر منه.
1: انت ذكرتي انه البروتين بنقدر نحن ندخله كرياتين، يعني نحن فينا نعمل ميكس بين بروتين وكرياتين.
0: اي بس كميات معقوله، لازم يكون وحده كثير عندها خبره بهذا الموضوع. يعني اي كميه او اي سنتي زياده انت ضربتي الشعر مع تعرضه للحراره، لازم يكون الموضوع كثير حساس. يعني بلاقي بنات انه عم يعملوا كرياتين لحالهم بالبيت، لا هو ما بينعمل لحالكم بالبيت، هو لازم يكون تحت اشراف خبيره بصالون، يعني لانه تعرضه للحراره هو اللي بيأذي اكثر من الماده.
1: صحيح،
0: لانه نحن وقت بنمد الماده بدك تعمليها بالبيبيليس او بالسيشوار على حسب نوع الماده، فانت بدك تكوني كثير حذره بهذا الموضوع.
1: طيب هلا بنروح لسلبيات الكرياتين، هلا كنا عم نحكي عن فوائده وعن الامور يلي بيساعد فيها الكرياتين، طيب شو هي مخاطر الكرياتين او سلبيات الكرياتين؟
0: الكرياتين مضر للمراه الحامل. قطعا انا ما بعمل لاي مراه حامل او على وش انه هي تحبل، يعني هذا الموضوع كثير خطير، لانه هي ممكن يصير عندها اجهاض، وممكن في اشخاص مثلا بيعملوا كرياتين بعد 3 اشهر بيجوا لعندي بيقولوا لي انه بدنا كرياتين. لا، هذا الموضوع غلط، لانه كثر الكرياتين اكثر من مره واحده بالسنه فهو بيعمل سرطانات، بيعمل سرطان بالحلق. كثره مو منيح بالمره، كميات معقوله واوقات يعني بعيده عن بعضها كثير. هذا الموضوع بيأثر على الجلد، يعني ممكن يعمل سرطان حلق، سرطان جلد، ممكن يأذي الشعرة، ممكن أساسا ما يضل علقان الكرياتين على الشعر.
1: صح. طيب هو الكرياتين يعني ممكن يروح من هون لسنة تأثيره على الشعر، نحن ممكن يعني بحاجة لحتى نرجع نعيد؟ في بعض الأشخاص ممكن يروح تأثيرهم بس خايفين بنفس الوقت من الأضرار المرضية اللي حكيت يعني.
0: هلأ لما بيروح تأثيره هو يا أما طبيعة الشعر، يعني على طبيعة الشعر المجعد كتير الكيرلي، ما بيعرف

0: لا على شعرهم أكثر من 4-5 شهور.
1: يعني نحن طيب إذا عملنا كرياتين مع شوية عناية لبعدين بتساعده على أنه يستمر أكثر الكرياتين؟
0: طبعاً كثير مهم موضوع العناية، الشامبو خصوصي بالكرياتين، البلسم خصوصي بالكرياتين، لأنه أحافظ على أطول وقت ممكن لوجود الكرياتين على الشعر، لأنه هي مادة بتغلف الشعر بالنهاية. فأنا لما ما بحافظ عليه فأكيد هو بعد شهرين رح يختفي قولا واحدا.
1: أكيد.
0: أنا بدي روح في أشخاص بيجوا لعندي إنه استخدمنا صابون غار، لا هذا غلط. صابون الغار روح لك كل المادة وروح لك الصبغة اللي تحت الكرياتين أساسا، يعني إذا عاملة صبغة، فهذا الموضوع كتير غلط.
1: الموضوع كتير غلط. يعني في نصائح تانية ممكن نحن نلتزم فيها لحتى نحافظ على أطول مدة للكرياتين على شعرنا، مثل تمشيط الشعر بطريقة معينة أو النوم بطريقة معينة، غسيله كل أيمت وأيمت؟
0: هلأ دائماً إن كان موجود كرياتين أو عدم وجود كرياتين، حمام الشعر مو أكثر من 3 مرات بالأسبوع. بوجود الكرياتين، شامبو مخصص لمادة الكرياتين اللي أنا مستخدمتها، وبلسم مخصص لمادة الكرياتين كمان. نعتني فيه بالكريمات، ما نعرضه للخل. في عالم تحط خل على شعره أثناء الكرياتين، هذا الشيء غلط. نحن فينا إذا ما نحاطين كرياتين أوكي نحط خل ومواد تانية. نعتني فيه تمشيطه، نشطه بطريقة ناعمة وحلوة. طريقة التنشيف كتير مهمة إنه تكون انسيابية، ما تكون إنه بشكل عشوائي. ناخذ فيتامينات مشان يضل نحاول الموضوع ثابت، يعني يكون على الشعر الكرياتين.
1: روان، بدي ارجع شوي لتاثيراته على المراه الحامل. هلا مثل ما انت ذكرتي انه انت ما بتعملي للمراه يلي ممكن على وش انه تحبل لبعدين. طيب هي لنفترض صبيه عملت كرياتين وبدها تحبل بعدين، ايمت ممكن؟
0: لا، هو الموضوع انه انت اثناء مثلا الحمل انت ما فيكي، وانت اذا شاكه انه انت حامل كمان ما فيكي انه انت تعملي.
1: بس هو ما بياثر، يعني مثل ما قلتي انه هو بيضل على الشعر شهور او سنه، فما بياثر هلا اذا حبلت بي.
0: لا لا لا، ما بياثر. أوكي. ما بياثر اثناء وجود الكرياتين على الشعر، اكيد ما بياثر. هو بالنهايه ماده صح كيميائيه، بس هي مثل المش والصبغه، بس انه ماده اقوى شوي هي.
1: وهل هو امن للاطفال؟
0: اكيد لا، انا ما بنصح انه حتى ينعمل على شعر البنات او الشباب، لانه هلا صاروا الشباب ما شاء الله يعملوا كمان. فوق ال 15 سنه قطعا لازم يعني ممكن انه تعمل، بس تحت ال 15 انا ما بنصح بالمره.
1: طيب بعد ما يروح مفعول الكرياتين ممكن الشعر يرجع لطبيعته يكون احسن او أسوأ؟
0: هي بترجع للعنايه. نحن اذا ما بدنا نعتني فيه مثل ما قلت لك نستخدم صابون غار، فالشعر فحينعدل.
1: حرام تستخدموه للشعر.
0: في اشخاص هلا بيستخدموه مع الاسف، فكروا انه هو كثير منيح. يعني
1: صابون الغار له فوائد كثيره كثير منيحه للبشره، بس للشعر يعني بالنهايه لازم نرجع لاصحاب الاختصاص.
0: طبعا.
1: روان، بدي اتشكرك كثير على هاي المعلومات المهمه، بتمنى من مشاهدينا يكونوا استفادوا واستمتعوا بنفس الوقت.
0: ان شاء الله حبيبه قلبي.
1: هلا مشاهدينا رح نطلع على فاصل وبعده راجعين لفقرة شوفي ما في، خليكم معنا.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير من جديد مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرتنا الأخيرة بحلقة اليوم. شو في ما في؟ في قصص كتير بسوريا ما بتنحكي بسهولة، وورا كل بيت تقريبا في وجع كبير مرتبط بالمفقودين أو بناجين وناجيات من الاعتقال، يعني وجع ساكت بس حضوره قوي بكل تفاصيل الحياة.
1: فعلا بهالواقع الصعب في جهود عم تنعمل على الأرض من جهات ومنظمات بتشتغل ما بس على الحكي بل على تقديم دعم حقيقي وملموس بيخفف من هالثقل وبيساعد الناس لحتى تكمل.
0: أكيد أيهم، اليوم رح نسلط الضوء على مشروع تابع لمنظمة ماري للأبحاث والتنمية، مشروع موجه لذوي المفقودين والناجيين والناجيات من الاعتقال، عم يحاول يرافقهم بهالرحلة الصعبة.
1: والمهم أنه هالدعم مو جانب واحد، هو دعم شامل بيجمع بين الحماية، الدعم النفسي والاجتماعي والاستشارات القانونية وكمان التدريب المهني وسبل العيش حتى يساعد الناس ترجع تبني حياتها خطوة بخطوة.
0: أكيد، ولحتى نفهم أكثر كل التفاصيل معنا اليوم يارا الأشتر، منسقة برامج الصحة النفسية بمنظمة ماري. أهلا وسهلا فيك يارا، نورتينا.
2: أهلا وسهلا فيك. صباح النور، شكرا كثير لكم.
1: بداية عرفينا أكثر على منظمة ماري وعلى أهم نشاطاتها.
2: أوكي، ماري هي منظمة سورية نشطة بعدة محافظات سورية، فرقنا متواجدة بعدة محافظات وعندنا مجموعة من المشاريع. هاي المشاريع كلها بتركز على تنمية المجتمع السوري وبتخدم قضايا المجتمع المحلي اللي نحن عم نشتغل فيه. ففينا نقول ماري هي من الناس وإلى الناس، يعني نحن عم نشتغل بالأشياء اللي بتهم الناس. ومثل ما حكيتوا مشروع المفقودين هو من المشاريع اللي كتير مهمة وكتير منركز عليها. مشروعنا الحالي ما هو المشروع الأول اللي نحن عم نشتغل فيه على قضايا المعتقلين والمفقودين. ماري موجودة بكل المنصات اللي تعنى بشؤون المفقودين من 2020، مثل اللجنة الدولية المستقلة لسوريا، الهيئة التفاعل وتعاون مع الهيئة الوطنية للمفقودين وكل الجهات الفاعلة بهذا المجال. قبل مشروعنا هذا كان في عندنا مشروع يعنى بالمعتقلين، كمان كان يقدم خدمات شبه متكاملة، بالإضافة أنه نحن كنا بالنسخة الأولى من المشروع الحالي اللي هو كان يعنى بالتوثيق، كنا نقوم بعملية توثيق دقيقة وشاملة للمفقودين، وعندنا تقريبا حوالي توثيق كامل وشامل لحوالي 7000 حالة. بعد سقوط النظام وتحرير سوريا انتقلنا للفيز الثاني واللي هو نحن شغالين عليه حاليا بدعم من الخارجية الفرنسية. حاليا نحن عم نقدم مثل ما حكيت استاذ انه هي مجموعه من الخدمات الشامله والمتكامله، واتوقع انه ماري من القلائل جدا اللي بيقدموا هذا المنهج التكاملي بتقديم الخدمات لذوي المفقودين والناجين والناجيات من الاعتقال.
0: اكيد. طيب ليش كان التركيز اليوم على فئه ذوي المفقودين والناجين والناجيات من الاعتقال، وقديش اليوم فعلا في حاجه فعليه وملحه على ارض الواقع لدعم هاي الفئه من الاشخاص؟
2: بصراحة هذا الموضوع موضوع ذو شجون يعني وألم كبير بالمجتمع السوري، لأنه لسنوات طويلة هاي القضية كانت موجودة ولكن ما كان متاح الحكي فيها أو تقديم خدمات لهدول الأشخاص، وكثير من الناس كانت تنكر أساساً أنه عندها مفقود، يعني ما كانت تجرؤ على التصريح بهذا الموضوع. الأمر الثاني أنه بيترك أثر كتير كبير على عوائل ذوي المفقودين، والتعافي من هذا الموضوع ليس بالأمر السهل. النقطة الثالثة أنه الإجراءات اللي فينا نأخذها بهذا السياق هي مكلفة وتحتاج لمصاريف، وخاصة بالجانب القانوني اللي رح نحكي عنه تباعا، فهي قضية شائكة ومعقدة والحاجة لها كتير كبيرة، بالإضافة أنه بتشمل أو بتهم شريحة كتير كبيرة بالمجتمع السوري على امتداد الأراضي السورية.
1: طيب إذا بنروح شوي للدعم النفسي والاجتماعي اللي هو اختصاص حضرتك، خلينا نحكي عن أبرز التحديات اللي عم تواجهوها مع المستفيدين.
2: مثل ما خبرتكم هو الموضوع للأمانة شائك جدا، كونه في مصطلح بالسنوات الأخيرة كتير صار متداول وكتير عم نشتغل عليه، اللي هو الفقدان الغامض، اللي هو غياب الأشخاص بدون معرفة أي معلومات عنهم، لا كيف توفوا أو وين توفوا أو هن توفوا أو لا. فمصطلح الفقدان الغامض وهي الحالة اللي بيعيشوها الأهل من فقدان أي معلومات عن أبنائهم جدا مؤلمة. بالإضافة أنه هذا الفقدان الغامض بيتعلق عليه أو بترتب عليه الكثير من التفاصيل الاجتماعية والقانونية، فبترك أثر كتير كبير.
1: شو البرنامج النفسي اللي عم تشتغلوا عليه؟
2: بصراحة نحن بالبرنامج النفسي عم نشتغل على عدة مستويات، عم نوعي بمواضيع الصحة النفسية وكيف أنه نحن فينا نطلب الدعم وعم نقدم هذا الدعم بمختلف مختلف مستوياته، سواء من الدعم النفسي الاجتماعي للعلاج النفسي التخصصي، بالإضافة عم يكون عندنا تركيز أكبر على موضوع الفقدان الغامض والتعامل معه. عم يكون في عندنا ورشات بعنوان مقاومة الصدمات عم نتوجه فيها بشكل جماعي للأهالي، عم نحاول نشتغل على موضوع إزالة الوصمة المرتبطة بالصحة النفسية والمرتبطة أساسا بموضوع الفقدان.
0: طيب خلينا نحكي شوي عن جانب الحماية، كيف بيشتغل مبدأ الحماية خلال عملكم بالمشروع؟ يعني شو مقصود فيه على أرض الواقع بعيدا عن الأمور النظرية أو التطبيق النظري؟
2: مجال الحماية والعمل في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي هو شوي غريب عن المجتمع السوري، ما كتير الناس عندها ثقافة واطلاع، هو مجال كتير واسع وكتير مهم. هلأ بهذا المشروع نحن عم نشتغل على التوعية بمجالات العنف عموما والعنف الموجه على الفئات المهمشة والضعيفة بالمجتمع ومن ضمن ذوي المفقودين الناجين والناجيات. عم نحاول انه نحن نرجع ندمجهم بالمجتمع، نحاول نعمل تعريف وتوعيه بحقوقهم باشكال العنف اللي هن عم يتعرضوا له، وعم نعمل عم نشتغل على مبادرات لنشر هاي التوعيه من خلال الاشخاص اللي عم يتلقوا تدريبات عنا، بالاضافه للامور التقليديه او الاعتياديه اللي لها علاقه باداره الحاله واحالات الاشخاص للخدمات اللي هن بيكونوا محتاجينها. فعم يكون يعني المنهج تكاملي، ولكن بدرجة الأولى نحن عم نشتغل على موضوع رفع الوعي بمجالات العنف وخاصة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
1: حلو يارا، من ضمن حديثك ذكرت الدعم القانوني أيضا.
2: صحيح،
1: قدم جزء من الاستشارات والدعم القانوني للمستفيدين بأي مجالات؟
2: هلا بداية بدي نوه انه موضوع الدعم القانوني كتير مهم بالنسبة لهي الفئة اللي نحن عم نستهدفها، لانه الحاجة كتير كبيرة، حياة الناس واقفة بسبب اوضاعها القانونية.
1: صحيح.
2: الشيء الثاني انه اي حدا بدي يشتغل ليصحح وضعه القانوني عم يكون الموضوع مكلف جدا، من ناحية انه هو يوكل محامي او من ناحية الاوراق والثبوتيات اللي عم تكون مطلوبة، فلهيك ماري عم تتكفل بكل هاي التفاصيل. فنحن عم نقدم استشارات قانونية لاي شخص بيجي لعنا بيطلب استشارة ليعرف شو وضعه، شو الاشياء اللي لازم يعمل وشو وضعه القانوني، كيف يتوجه. النقطة الثانية أنه نحن عم نترافع عن هدول الأشخاص بقضايا لها علاقة مثلا باعتبار المفقود ميت، بتثبيت زواج، إثبات نسب، حصر إرث، يعني هاي القضايا اللي ما فيها خصومة يعني. فعم تغير للأمانة حياة الناس، كونه يعني في قضايا عالقة مثلا، في سيدة بدها تتزوج زوجها مفقود فهي غير قادرة على الزواج، في أطفال ما تم تسجيلهم بالنفوس فهني بحاجة لإثبات نسب، ففي كثير من القضايا العالقة واللي هي حاجة جدا لدعم
1: أكيد.
2: وعم تكون مكلفة للأمانة، فماري عم تتكفل بهذا الموضوع من A to Z. عندنا فريق من المحامين المتخصصين اللي هني بيقدموا هاي الاستشارات وبيتابعوا هاي التفاصيل مع الناس بشكل دائم.
0: يعني في بعض العائلات ما عندها أي معلومة عن مصير المفقودين، يعني ممكن يعتبروا ميت، ممكن يكون لساته عايش، فماري كيف بتتعامل معهم لهدول العائلات؟
2: هلا بموضوع المفقودين في كتير تفاصيل وفي كتير تخصصات. في بعض الجهات اللي هي بتروح باتجاه انه هي تبحث عن مفقودين، وهذا اكثر مع يمكن الهيئه الوطنيه للمفقودين، ولكن ماري نحن عم نروح باتجاه تخديم هدول الناس، عم نروح باتجاه سواء الخدمات القانونيه نساعدهم انه يحسنوا وضعهم القانوني او يعملوا تسويه، بالاضافه انه نحن عم نعمل مثل جلسات توعيه لنوعي الناس ويعرفوا حقوقهم بشكل اكبر. ولكن انه نحن نبحث عن المفقود للاسف ما هو من ضمن اختصاصاتنا، فنحن متوجهين اكثر بشكل خدمي لهدول الاشخاص.
1: وفي نقطه مهمه اكيد يعني قبل ما نختم نحكي عنها، واللي هو التدريب المهني يلي بتقدموه، يعطيكم الف عافيه. بس شو الاختصاصات سريعا؟
2: التدريب المهني، هلا خليني اخبركم
1: سريعا،
2: في عده اختصاصات. الاختصاصات اللي اخترناها هي بناء على رغبات الاشخاص اللي سجلوا ضمن البرنامج، عم تكون ضمن الخياطه، التجميل، صناعه المعجنات والحلويات، صيانه الموبايلات، التصوير والتصميم، التصميم الجرافيك.
1: يعطيكم الف عافيه.
2: الله يعافيك.
1: شكرا لك يارا، واكيد كل التوفيق لكم.
2: شكرا كثير.
0: شكرا لك يارا، يعطيكم الف عافيه، واكيد بنتمنى لكم كل التوفيق وكل الدعم لكم.
2: شكرا كثير لكم، يعطيكم الف عافيه.
1: مشاهدينا لهم تخلص فقرات صباح سوريا، تبقوا بخير، شوفونا بكرة بنفس الوقت، مع السلامة.
0: نتمنى أكيد تكونوا استمتعتوا واستفدتوا معنا، وبتمنى لكم بقية نهار دافي برفقة الأهل. سلام.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
2: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
1: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
1: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا في جولة الأخبار من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. وسط ردود أفعال متباينة، وزارة المالية تعلن عن زيادة الرواتب للقطاع العام تبدأ من 50% وتقر زيادات نوعية أكبر لبعض القطاعات من أبرزها التعليم والصحة. بعد اعتراضات على التسعيرة، مرسوم رئاسي يمنح مكافأة تشجيعية لمزارعي القمح وتشمل 9,000 ليرة عن كل طن يسلم من المحصول. استكمالاً لتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني، المتحدث باسم الفريق الرئاسي يكشف عن الإفراج عن المتبقين من معتقل قسد قبيل عيد الأضحى، ويشير إلى بدء ضخ مياه محطة علوك نحو الحسكة. من مخيم روج، أستراليا تستعيد دفعة جديدة من رعاياها المرتبطين بداعش في سوريا، وتقول إنها تتضمن نساء وأطفال.

0: أثارت زيادة الرواتب بنسبة 50% جدلاً بين الموظفين والمتقاعدين وسط مطالبات بإجراءات معيشية أكثر فعالية، مع تأكيد الكثيرين أن ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية يقوضان من أثر الزيادة على حياتهم اليومية.
1: نال الموظفون زيادة في الرواتب بنسبة 50%، لكن تفاصيل قرارها وتوقيتها سلبها قيمتها المرجوة وفقا للبعض.
2: أول شيء الزيادة غير مدروسة بشكل صحيح، ويا ريت كانوا يستشاروا اقتصاديين وخبراء بهالموضوع، لأنه اللي راتبه 1000 دولار وجته زيادة 50% صار 1500 دولار، والموظف العادي يلي راتبه يعادل 100 دولار إجا 150، علما أنه هو بده 700-800 دولار ليقدر يعيش فيهم. فهالزيادة في عالم استفادت في عالم ما استفادت. بنوب
3: البنزين ارتفع، الطاقة ارتفعت، الكهرباء ارتفعت من شهرين ثلاثة، وفي ناس كتير ما عم تدفع. كل هذه الزيادات يعني لم يستفد المواطن من الزيادة في الراتب إلا الموظفين، يعني الفئة القليلة من الدولة. أما الذي لا يقبض راتب والمتقاعد لم يستفد شيئا نهائيا، وكأن هذه الزيادة لم تكن، ويعني مثل ما بيقولوا بالعامية يا ريتها ما اجت وما ارتفعت الأسعار.
4: نتعرض إلى أمراض والأمراض مزمنة، الأدوية، المشافي. نحن نروح وين؟ على المشافي، نروح نجيب على الأدوية، نشتري الأدوية. فلذلك الراتب اللي إحنا نحصل عليه حاليا كمتقاعدين لا يغطي شيء.
1: وفي حين يرى خبراء أن الزيادة خطوة ضرورية أيا كانت الظروف، يحذر آخرون من انعكاسات سلبية قد تطول أسعارا أنهكت المستهلكين.
5: من الخطأ أن نحمل زيادة الرواتب أو أن لا نزيد الرواتب كي لا يحدث تضخم. لا أخي، منزيد الرواتب حتى لو حدث تضخم، ولكن التضخم سيكون بحدود محدودة جدا لا تتناسب يعني مع زيادة الرواتب. أما أن تكون الرواتب كافية أو غير كافية هذا مفهوم نسبي طبعا.
6: أتمنى من الحكومة يكون عندها جواب. هذا الارتفاع أو زيادة المعاشات ليش عم يقابلها زيادة أسعار؟ اليوم تغير الحاكم المصرف، ارتفع الدولار 14، والناس كل أصحابي المحلات شلف تربح عم يرفعوا الأسعار.
1: يبقى أمل الموظفين معلقا براتب يسبق ارتفاع الأسعار لا أن يلاحقه، أو بإجراءات حكومية تعيد التوازن بين الدخل وكلفة المعيشة.
7: ورغم أنها جاءت استجابة لمطالب متكررة، إلا أنها بقيت دون مستوى طموح الجميع في ظل تزايد الضغوط المعيشية. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: وكان وزير المالية محمد ياسر برنية أصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم الرئاسي الخاص بالزيادة النوعية على الرواتب والأجور على أن تصرف مع رواتب الشهر الجاري. وأوضحت وزارة المالية في بيان أن الزيادة النوعية تشمل العاملين في وزارات الصحة والتعليم العالي والتربية والأوقاف، إضافة إلى هيئة الطاقة الذرية والمصرف المركزي وجهات رقابية أخرى، في حين سيحصل غير المستفيدين على زيادة عامة بنسبة 50%. وأشارت الوزارة إلى أنه في بعض الحالات يمكن صرف الرواتب القديمة قبل العيد وصرف الزيادة بعده مباشرة لتجنب التأخير، مؤكدة أن الزيادات تأتي ضمن خطة تدريجية لتطوير منظومة الأجور وصولا إلى نظام موحد وشامل. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن الوزارة تستكمل حاليا الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق الزيادة النوعية على رواتب وأجور العاملين في مؤسسات التعليم العالي. وأوضح الحلبي في منشور عبر منصة فيسبوك أن هذا التحرك يأتي عقب صدور التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 68 الخاص بزيادة رواتب في عدد من الجهات العامة. وبيّن الوزير أن العمل الجاري يشمل إعداد الجداول التفصيلية للفئات المستفيدة ونسب الزيادة وآليات الصرف، مؤكدا أن الزيادة ستشمل الكوادر العاملة في الجامعات والمعاهد والمشافي الجامعية والجهات التابعة للوزارة. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير الاقتصادي من دمشق دكتور زياد عربش. مرحبا بك معنا دكتور زياد. الحديث في البداية عن هذه الزيادة واتخاذ قرار زيادة الرواتب الآن، هل هي جزء من خطة اقتصادية متكاملة أم حتى الآن مجرد إجراء إسعافي مؤقت؟
8: تحية لك ومن خلالك تحية للكوادر بدمشق وبكل مكان والمشاهدين بأينما كانوا. هلا سؤال حضرتك يتضمن شقين، الشق الأول هو سؤال إيجابي بنفس الوقت، الشق الثاني لا أتفق معه. الشق الأول أنه هل هو زيادة رواتب يضمن خطة اقتصادية؟ المفروض يكون جزء من الخطة الاقتصادية، وهذا هو السؤال المركزي وأحسنتي بطرحه، لأنه ليس فقط عبارة عن دفشة أو دفعة أو حزمة جديدة من أموال تعطى للموظفين أو المتقاعدين بغض النظر عن فئاتهم وأماكن شغلهم ووضعهم الوظيفي والمهني، ولكن هالدفعة المفروض تكون منسجمة ضمن سياسة مالية اقتصادية متكاملة، لأنه هي لعبة الطفارة بتزيد الرواتب مثل ما شرحت على وجه الحظ بالتقرير، ترتفع الأسعار، ترتفع الأسعار بسبب من زيادة رواتب، حلول إسعافية. عن الأمان نخلص من قصة الحلول الإسعافية. النقطة الرئيسية وأنا مع حكومتي ومع بلدي بأول أولا وأخيرا، بتروحي من دمشق لحلب، من درعا للادية، من لادية لدير الزور، بتلاقي أراضي كاملة واسعة خرج تعملي فيها مشاريع، منشآت بدها إعادة أعمار، في أماكن ممكن قدر عمرها. وقت اللي بتعطيني حضرتك قرض مالي أو منحة مالية أو مساعدة مالية معينة، شغلت توظيف، عملت أجور رواتب، أنا خلقت وظائف جديدة، فعلت عملية الإنتاج، فصار معا إنه هي زيادة بالرواتب تخلق تضخم. هلا المخوف وقلتي أنت إسعافي، لحتما نوقع بمأخذ إسعافي آخر بعد أسبوعين ثلاثة، أسعار الصرف اليوم وبكرة وبعد بكرة رح تنخفض قليلا، رغم إنه أنا عم بقول شغلات جزء تكون تحدي لإلي يطلع الأمر مو ذلك، ولكن التحويلات المالية بالعيارة عادة تزداد، رح يخفض سعر الصرف. أنا ما بحب يكون في عنا تضخم أو ارتفاع أو تدهور قيمة الليرة السوري بعد العيد مباشرة. كل عام بخير لكم ومثل مشاهدينا. فأنا الاحتمال في عندي تضخم، الإجراءات اللي اتخذت الحكومة صائبة من شيء أربعة أيام برفع الرسوم الجمركية على السلع الكمالية وتخفيض الرسوم الجمركية على السلع الوسيطة، بس ولكن هذا بده وقت. بمعنى آخر، إذا عندك معمل استوردتي مواد ومستلزمات إنتاجه وبسرعة وسيطة لتنجي، بدك شهرين ثلاثة لتطلع الإنتاج تبعك، مو خفض التكاليف لأنه خفض الرسوم. هلا العملية ليش مهمة جدا؟ لأنه أنت عم دوري عشان الإنتاج، فبالتالي عم تخلق وظائف. فأنا براتبي زاد ما زاد، صار عندي راتبين بالبيت أو ثلاث دخول بالبيت، صار بدي أدفع فواتير الكهرباء وأقدر أدفع حتى تضخم الزاد.
0: طيب بهذه الزيادة يعني دكتور زياد،
8: زيادة راتب أو زيادة راتب عدم وصول سعر صرف الدولار 15,000 ليرة،
0: هل هنالك معايير اعتمدت من قبل الوزارة لوضع هذه الزيادة؟
8: ممتاز جدا. هلا فلسفه الحكومه والدوله ككل القياده حلوه كثير، انه ما عاد في داعي نعود لايام انه الواحد المواطن ما يعيش بكرامته، ولكن الظروف بالاشهر الاخيره خلت انه حتى الزيادات النوعيه، ما السنة الماضية زادوا 200%، ما في دولة بالعالم بتعملها. ليش؟ لأنه كانت رواتبنا بخسة. يعني عم تعطيني أنا دكتور جامعة لما عامل صغير ما معي فئة أولى، لما ما معي شهادة جامعية أو إعدادية أو ثانوية، عم تعطيني 30-40 دولار ما بكفوني معيشة. هلأ صار المعاش أي مواطن سوري مليون ليرة تقريبا، 90 دولار أو 80 دولار، ما بقدر ينتظرني العالم إنه في ناس تجوز تقبض أقل، بس هذا حد الأدنى. قرار سيد وزير المالية سابقا واليوم انه الحد الادنى المعفر من الضرائب 65 مليون ليرة، هذا الشيء ايجابي. زيادة الرواتب كان مستهدف انه نوصل بحدود 400% من ما كان معمول فيه قبل التحرير. هلا المشكلة انه اجت التضخم اخذ جزء كبير منها، مو بس تضخم، ارتفاع الاسعار،
0: وهذه نقطة نود التطرق اليها. يعني بحسب المواطن حتى الان دكتور زياد، حول هذه الزيادة كان هنالك جدل كبير فيما يتعلق بان الزيادة تستهلك مباشرة بارتفاع الاسعار، بالتالي ارتفاع الاسعار تراجع القدرة الشرائية يقوضان من اثر هذه الزيادة. هل هنالك اي اجراءات من قبل الحكومة وضعت رقابية ربما لضبط الاسواق والحد من هذا التضخم؟
8: تماما، هذا السؤال ايش بدك عم جاوب على الاسئله عم تطرحيها وقت عم تقولي ضبط الاسواق ماذا يعني؟
0: هل هنالك خطه وضعت؟ يعني هل يوجد اي استراتيجيه؟
8: يعني بسعر اعلى من السعر ضبط الاسواق ما يجي منتجات ضارب المنتج المحلي. انا وقت عم انتج مصانع محليه عم شغل عماله عم بعطي دخول، معناتها الدخول عم تترجم بطلب على سلع
9: أمل أن تكون سرعة داخلية ما تكون سرعة خارجية. فبالتالي أنا وقت اللي عم بعمل سياسة جمركية أو سياسة تجارية، سياسة اقراض، سياسة تمويل، بغض النظر عن المكونات إذا كانت كلها متكاملة من بعضها، عم دور عجلة الإنتاج، لأنه عجلة الإنتاج لم تدور كما يجب. هلا إجت الظروف الدولية فليكون كلها واعيين لها، وانخفاض التحويلات المالية من الغرب أو من الخليج العربي إلى ما هنالك، ولكن السياسة الاقتصادية بعد سنة ونص آن الأوان أن تكون متكاملة ومندمجة بين مكوناتها بما فيها سياسة المصرف المركزي، وليس فقط تغيير أشخاص بمعنى آخر، تغيير حاكم أو تغيير وزير معين. اندماج السياسة المالية مع السياسة الصناعية، معنا سياسة صناعية.
0: طب ما المطلوب اليوم دكتور زياد؟
9: معنا السياسة الإلوه، هذا بيؤدي للدخول، بيؤدي لإنتاج، بيؤدي لدرء استيراد أو نزيف القطع لاستورد المنتجات بخشة الثمن من دول الجوار أو من الصين أو من دول أخرى. فبالكيف إذا أنت شجعتني على الإنتاج وصرت تصدر وجيب قطع أجنبي، حسنت
0: لنا دعنا نتوسع أكثر في هذه النقطة. ليشعر المواطن فعلا بأثر هذه الزيادة، ما المطلوب اليوم من الحكومة؟
9: هلا النقطة الرئيسية مثلا بلشت بالأقماح، باستلام القمح بالليرة السوري. أنا بخافه بصراحة، يعني كلياتنا عايشين بهالبلد على مركب واحد، بخاف من ضغوط تضخمي على الدولار، يعني ما يطلع الدولار بشكل كبير كتير. هلا ألزموا العالم يعني الأقماح تسلم بالليرة السوري وليس بالدولار. النقطة الرئيسية إنه ترجع تعيدي تفعيل مؤسسة التجارة الداخلية. هلا للأسف ما اتخذوا قرار إيجابي بحقها، بجوز يعطوها للاستثمار. هلا الدولة بتقول لك أنا ما معي استثمرة، بس كان في مجال إنه ينعمل تحالفات استراتيجية مع المجتمع المحلي، مع قطاع الأعمال، بدون ما إشي يلجأ لشركات أجنبية تجيب لي منتجات أجنبية على حساب المنتج السوري. فمؤسسات التدخل كان يسميها النظام السابق إيجابي، بس هي ما كانت على طول إيجابي، الفساد كان ماسك فيها خير الله. بس مو معناته إذا مؤسسة فاسدة بلغي دورها، لا، بحسن دورها وبعزز الشفافية، بحيث إنه أنا السلعة الرئيسية 100 سلعة 120 سلعة المواطن السوري يقدر ياخذها بأريحية، لأنه جزء من كبير من استهلاكه اليوم. إذا بتعرف في حضرتك قبل 2010 كان 30% استهلاكنا على الأغذية، اليوم 70% استهلاكنا على الأجهزة. فبتلاقي عامل اليوم سوري بيقول لك بيطلع أكلاتي ومياتي وشرباتي طبعا النهار عم يمشي يوم بيومه، لأنه ما عنده دخل يقدر يدخر منه لحتى أقول يستهلك منه كل ما بده إياه. فبالتالي بده يركز على الاستهلاك الأساسي. فالدولة لازم تلعب دور رئيسي بالسيطرة على الأسعار، ليس فقط رقابة تموينية، ولكن أيضا تأمين سلع بأسعار متناول الجميع، على الأقل سلع رئيسية، إذا مو 70 سلعة 25 سلعة بما فيها اللحوم.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر ضيفي من دمشق خبير اقتصادي دكتور زياد عربة، شكرا.
9: تحياتي.
0: قال مدير المؤسسة العامة لنقل الركاب عمر قطان إن تعديل تعرفة النقل بزيادة تراوحت بين 15% و20% جاء بعد دراسة متكاملة استندت إلى عدة معايير. وأوضح قطان لوكالة سانا أن تعرفة النقل لا تعدل كلما ارتفعت أسعار المحروقات أو انخفضت، بما يضمن تحقيق العدالة ومصلحة الراكب والسائق، مبينا أن نسبة الزيادة تحدد بحسب ارتفاع أسعار المحروقات وسعر صرف الليرة مقابل الدولار وأسعار قطع التبديل والصيانة. يواجه قطاع النقل في حمص تحديات متراكمة تعرقل تنظيمه وتطويره، مع تداخل بين وسائل نقل مرخصة وأخرى تعمل خارج الأطر الرسمية، إلى جانب ضعف البنية التحتية في الكراجات وارتفاع أسعار المحروقات الذي ينعكس بشكل مباشر على تعرفة الركاب.
10: بنية تحتية متهالكة وأسطول من الباصات التي تحتاج تحديثا، وارتفاع أسعار المحروقات وعوامل أخرى تنعكس على قطاع النقل فتؤثر على جودة ومستوى الخدمات في محطات انطلاق الركاب بحمص، التي تشهد في الآونة الأخيرة ضغطا متزايدا في أعداد المسافرين والمركبات التي تحتاج إلى ضبط يواجه فوضى عملها.
11: نحن بالنسبة لنا قلت الشغل عنا وعمل الباصات، لانه في عندنا سيارات عم تطلع خارج نطاق المحطه، يعني في عالم عم تطبق خارج نطاق المحطه، هي حصوب الجامعات ومن قلب المدينه وهيك، وهذا اللي قلل عنا الشغل. هلا نحن حاليا هلا هذا بنعكس، لانه هون صاحب البولمان اللي عم تقريبا عم يلحقوا كل شهرين 3 سفرات أو 4 سفرات، المدخول تبعه ما عم ياهله انه يحدث البولمان تبعه ويصلحه ويساوي خدمه اكثر.
10: مديرية النقل البري بحمص مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى تتشارك العمل على حل الإشكاليات عبر لجنة مختصة بنقل الركاب تنعقد بشكل أسبوعي، وتسعى لبذل كل الجهود لضبط التعرفة وتنظيم عمل سيارات النقل وتسهيل خدمات السفر للمواطنين.
12: فنحن تحديث الأسطول هدف من الأهداف يعني. لذلك تم تشكيل لجنة درست موضوع أنه إحنا شو الشروط اللي لازم نقبلها بالسيارات المقدمة على الخطوط، السيارات الحديثة اللي بدها تسجل لأول مرة بالفئة العامة أو بدها تتحول من الفئة العامة من الفئة الخاصة إلى الفئة العامة بما يتناسب مع الخطوط، مواصفات الخط يعني داخلي خارجي بين المحافظات. وضعنا شروط وتعليمات، حتى ممكن بعض الشروط تكون مميزة شوي، وتمت الموافقة عليهم السيد المحافظ وأقرت، وعم نشتغل على أساسها يعني من تقريبا شهرين.
13: يبقى قطاع النقل الداخلي إذن رهينة لتعدد الجهات المؤثرة فيه وارتفاع أسعار المحروقات والبنية التحتية الضعيفة، عوامل تشكل بمجملها بوابة رئيسية تحتاج لتطويرها حتى نصل لخدمة مريحة للمسافرين. أنور أبو الوليد لتلفزيون سوريا من أمام الكراج الجنوبي مدينة حمص.
0: أعلن مصرف التسليف الشعبي استئناف منح قروض الدخل المحدود اعتباراً الأول من حزيران الشهر المقبل، وذلك بعد توقف مؤقت عن تقديمها. أوضح المصرف في بيان أن القروض تأتي ضمن صيغة تمويل استهلاكي لمدة 3 سنوات، أي 36 شهراً، وبسقف يصل إلى 100,000 ليرة سورية جديدة وفق شروط وضوابط محدودة. وبيّن المصرف أن الفئات المستفيدة تشمل العاملين المدنيين الدائمين في الدولة ممن مضى على اشتراكهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عام واحد على الأقل، إضافة إلى العمال والمستخدمين الدائمين أو المستخدمين الدائمين في مؤسسات القطاعين المشترك والتعاوني. أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم 120 لعام 2026 القاضي بمنح المزارعين الذين يسلمون قمحهم للمؤسسة السورية للحبوب مكافأة تشجيعية قدرها 9,000 ليرة سورية جديدة على كل طن قمح يتم تسليمه. وبحسب المرسوم تضاف هذه المكافأة التشجيعية إلى سعر شراء القمح الصادر من وزارة الاقتصاد والذي حددته قبل أيام ب46,000 ليرة سورية جديدة للطن الواحد. وأثارت هذه التسعيرة سلسلة احتجاجات في عدد من المدن والبلدات السورية، وطالب مزارعون برفعها أو برفع السعر لتغطية كلفة الإنتاج وسط تحذيرات من انعكاسات القرار على مستقبل الزراعة والأمن الغذائي في البلاد. تقلب إنتاج القمح في سوريا ما بين الاكتفاء الذاتي والتصدير إلى الاستيراد ثم إلى أزمة تهدد الأمن الغذائي للسوريين. نتعرف في هذه المادة على أحوال القمح خلال الألفية الجديدة مع الزميل أمير رضوان.
14: الذهب الأصفر، القمح أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، إذ كان يحقق للبلاد الاكتفاء الذاتي مع فائض في التصدير لسنوات طويلة، لكن مشهد الحرب غير هذه المعادلة. متوسط إنتاج القمح منذ 1990 حتى 2010 كان يزيد على 4 ملايين طن وفقا للمكتب المركزي للإحصاء، مقابل متوسط استهلاك يتجاوز 2 مليوني طن بقليل، ما أتاح هامشا للتصدير. في السنوات اللاحقة تراجع الإنتاج تدريجيا حتى بلغ قرابة 1 مليون طن في عام 2021، بهبوط يزيد على 75% عن مستويات ما قبل عام 2011، ولتتحول سوريا من دولة مصدرة إلى مستوردة للقمح خاصة من روسيا. طبعا الجفاف كان عاملا أساسيا في تراجع الإنتاج خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى الحرائق والدمار في الأراضي الزراعية وارتفاع تكاليف الري وأسعار الوقود والأسمدة، كل ذلك أدى إلى الضغط على معدلات الإنتاج إنتاج القمح وزيادة المخاوف على الأمن الغذائي. عام 2024 شهد حلول سوريا في المرتبة الرابعة عربيا بإنتاج القمح بعد مصر والعراق والجزائر بكمية تقارب 1,700,000 طن. المؤسسة السورية للحبوب ذكرت أنه في العام الحالي لن تحتاج سوريا لاستيراد القمح، مع مؤشرات إيجابية للموسم الزراعي منها غزارة الأمطار وزيادة مراكز استقبال القمح وجودة المحصول. وأمام ذلك كله يؤمل بأن يشكل المحصول انفراجة تخفف من وطأة الوضع المعيشي للمواطنين وتزيد من قدرة المواطن على تأمين رغيف الخبز.
0: حول هذا الموضوع رحب بمصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من دير الزور. مرحبا بك معنا مصعب. مصعب، بعد الاعتراضات التي شهدناها على التسعيرة هنالك مرسوم رئاسي جديد يمنح مكافأة تشجيعية لمزارعي القمح، ضعنا في تفاصيل هذه الخطوة.
15: تحياتي لك ديما ولمشاهدينا الكرام. في الحقيقة الكل يعلم التسعيرة الأولى التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والصناعة سعر الطن الواحد طن القمح ب 46 ألف ليرة سورية بحسب ما أصدرت الوزارة، هو سعر حددته الحكومة السورية. هذا أزعج الفلاح بشكل كبير جدا في الشرق السوري، سواء كان في دير الزور أو في الرقة أو في الحسكة. بالأمس خرج قرار جديد رئاسي، هو إضافة لكل طن 9,000 ليرة سورية. حقيقة هناك من انزعج من هذا القرار من الفلاحين ومن قال أنه يستفيد من هذه المنحة. السبب يعود لطبيعة سقاية الأرض. الفلاحون قالوا لنا أنهم في حال كانت الأرض تعتمد على الأمطار بشكل مباشر فسوف يستفيد الفلاح من هذه المنحة، لكن في حال كان الفلاح يعتمد على السقاية المباشرة، أراضيه تعتمد على السقاية سواء كان عن طريق المحروقات أو أمور أخرى، فهو لن يستفيد من هذه الزيادة. لكن بشكل عام الحكومة السورية ووزارة الاقتصاد والصناعة قالت بأن إنتاج القمح في سوريا يرتبط بشكل مباشر بالأمن الغذائي الوطني. أوضحت أيضا الجهات الحكومية أن تحديد السعر استند إلى دراسة شاملة لتكاليف الإنتاج الزراعي بما في ذلك ديما أثمان البذار، الأسمدة، المبيدات الزراعية، أجور العمالة، الحصاد والنقل، إضافة إلى مختلف النفقات التي يتحملها المزارع خلال الموسم الزراعي. لكن المزارعون قالوا لنا منذ ساعات الصباح الأولى ونحن نلتقي بالمزارعين، قالوا لنا أن المزارع الذي يعني أراضيه تعتمد على الزراعة الأمطار بشكل مباشر هذا يستفيد بشكل كبير جدا من سعر التسعير التي حددتها الحكومة، سواء كانت التسعير الأولى أو الملحق الإضافي الذي صدر بالأمس. الحكومة أكدت أن تسعيرة القمح لا يمكن النظر إليه بمعزل عن تكلفة إنتاج الخبز، يعني إنتاج القمح يرتبط برغيف الخبز بشكل مباشر، باعتبار أن أي زيادة كبيرة بحسب الحكومة في أسعار شراء المحصول تنعكس بشكل مباشر على تكلفة الطحين ورغيف الخبز، وهذا نشر على بعض المعرفات التابعة للدولة سواء كان وزارة الاقتصاد أو يعني الوزارات الأخرى. تكلفة الطحين ورغيف الخبز في وقت تواصل فيه الدولة الحكومة السورية دعم هذه المادة قرابة في السنة قرابة 200 مليون دولار، تدعم هذه المادة الأساسية بهدف الحفاظ على استقرار أسعارها وتوفيرها للمواطنين. إذن ارتباط المحصول بالخبز هو مشكلة تنعكس الآن على المزارع الذي أراضيه تعتمد بشكل مباشر على السقاية. المزارعون قالوا لنا أنه هذه التسعيرة لا تتناسب أبدا ويجب أن لا تكون بحسب ما وصفوها مكرمة من الرئيس أو إضافة ملحق لها، يجب أن تكون التسعيرة ثابتة، أن تضاف 9,000 ليرة إلى التسعيرة الماضية حتى يكون بعض الفلاحين يستفيدوا منها. البعض الفلاحين الآخرين قالوا لنا أن يجب أن يكون سعر الطن ما بين 450 دولار إلى 500 دولار، بهذا الشكل يستطيع الفلاح الذي يعتمد على السقاية الاستفادة من هذا المحصول. لكن يبدو أن الحكومة السورية بحسب ما قرأنا وشهدنا اعتمدت على الأمطار، من فلح أرضه واعتمد على الأمطار بشكل مباشر فهذا يتناسب معه بشكل كلي ومباشر جدا. إذن بين مؤيد ومعارض لما صدر بالأمس من دعم جديد لسعر طن

0: القمح السعر هو 46 ألف ليرة سورية. من يبيع للمؤسسة العامة للحبوب السورية يعطى على كل طن 9000 ليرة سورية بحسب ما صدر من منشور رئاسي بالأمس ديما.
1: نعم أشكرك جزيل الشكر مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دير الزور. بحث وزير الزراعة باسل سويدان مع مسؤولة المشاريع الزراعية في البنك الدولي بسوريا إيزابيلا ليو آليات تسريع تنفيذ المشاريع المقترحة ضمن منحة البنك الدولي المخصصة للقطاع الزراعي في سوريا. وشهد الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديو مراجعة ما تم إنجازه في المرحلة الماضية من إعداد ودراسة المشاريع المقترحة إلى جانب مناقشة الملاحظات الفنية والإدارية المتعلقة بها بهدف الوصول إلى صيغة تنفيذية تتوافق مع أولويات وزارة الزراعة وخططها للمرحلة المقبلة. هذا واتفق الجانبان على وضع إطار زمني للخطوات المقبلة.

0: كشف المتحدث باسم الوفد الرئاسي لمتابعة تنفيذ اتفاقية الدمج مع قسد أحمد الهلالي عن إخلاء سبيل نحو 1200 عنصر من قوات سوريا الديمقراطية خلال الشهرين الماضيين، مؤكدا أن العمل جار لإحصاء الأعداد القليلة المتبقية للإفراج عنهم قبيل حلول عيد الأضحى المبارك. وأعلن الهلالي في تصريحات لوكالة نورث بريس أنه بإمكان جميع سكان منطقة عفرين العودة إلى ديارهم في أي وقت ومن دون أي ترتيبات مسبقة، مع ضمان عدم تعرضهم لأي مضايقات أمنية، معلنا في الوقت ذاته عن البدء بضخ مياه محطة علوك باتجاه مدينة الحسكة وريفها مطلع شهر تموز المقبل. وأكد المتحدث أن إتمام عملية الاندماج الوطني يمثل خيارا جامعا لجميع السوريين ولا بديل عنه. بحث المبعوث الرئاسي لمتابعة تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني زياد العايش مع عدد من الإعلاميين والناشطين الكرد سير عملية الاندماج وآليات تفعيل مؤسسات الدولة بمحافظة الحسكة. وبحسب مديرية إعلام الحسكة فقد ناقش اللقاء الذي عقد في مدينة الشداد وحضره نائب المحافظ أحمد الهلالي آليات تفعيل مؤسسات الدولة في المحافظة إلى جانب عدد من القضايا الخدمية والمعيشية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية الحوار بين مختلف المكونات السورية وتعزيز الثقة والخطاب الوطني الجامع بما يدعم الاستقرار ووحدة البلاد. رجح المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة في حديثه لدى تلفزيون سوريا، رجح انعقاد مجلس الشعب بعد عيد الأضحى المبارك وذلك عقب تعيين رئيس الشارع للثلث الأخير من أعضاء المجلس، مؤكدا أن دور البرلمان سيكون كبيرا في الانتقال بسوريا من مرحلة إلى أخرى.
1: انعقاد مجلس الشعب، أعتقد أنه تأخر انعقاد مجلس الشعب، نتأمل أن يكون بانتهاء محافظة الحسكة وتعيين فخامة السيد رئيس الجمهورية للثلث الأخير أن يكون انعقاده قريبا على الأرجح بعد عيد الأضحى. دور كبير لبرلمان الثورة والدولة القادم في الانتقال بسوريا من مرحلة إلى مرحلة، ودور مهم لأعضاء مجلس الشعب أن يكون لديهم صفة جوهرية أساسية، وهو أنهم ممثلون للشعب السوري وليسوا ممثلين لمصالح ضيقة مناطقية أو طائفية أو دينية.
0: وأكد المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب الوصول إلى المراحل الأخيرة من العملية الانتخابية في الحسكة وعين العرب كوباني، مشيرا إلى تشكيل الهيئات الناخبة وفتح باب الترشيح لعضوية المجلس، كما أوضح نجمة مراحل العملية الانتخابية المقبلة.
1: طبعا نحن الآن بالمراحل الأخيرة من العملية الانتخابية، تم تشكيل هيئات الناخبة وفتح باب الترشح لعضوية مجلس الشعب وإغلاقه مساء أمس. الآن بدأت الحملات الانتخابية، يوم السبت القادم سيكون يوم صمت انتخابي، يوم الأحد 24/5 سيكون الموعد الانتخابات في مناطق الحسكة ومنطقة عين عرب في محافظة حلب. أعتقد أنه النتائج سوف تصدر النتائج الأولية في نفس اليوم بعد فرز الأصوات. هناك مرحلة للطعون على العملية الانتخابية لمدة 24 ساعة، ثم تعلن النتائج النهائية للعملية الانتخابية وأسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن هذه المناطق.

عقدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لقاء مع نائب المبعوث الأممي إلى سوريا كلاوديو كوردوني، خصص لبحث تطورات عملها وسبل دعم مسار العدالة الانتقالية في البلاد. وبحسب بيان الهيئة، فقد قدم رئيسها عبد الباسط عبد اللطيف إحاطة مفصلة حول

إضافة إلى الجهود المبذولة لتوسيع العمل الميداني والتواصل مع الضحايا وذويهم. وأشدد المبعوث الأممي كوردوني على أهمية الدور الذي تطلع به الهيئة في دعم الاستقرار وبناء الثقة المجتمعية، داعيا إلى تنظيم ورشات عمل استراتيجية تسهم في تطوير مسار العدالة الانتقالية وتعزيز فعاليته على المستوى الوطني. رحبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بانضمام سوريا إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني. واعتبرت اللجنة في منشور لها على فيسبوك أن هذه الخطوة تشكل أهمية بالغة في مسار التعافي والسلام بعد أكثر من عقد من النزاع المسلح والعنف الذي تسبب بمعاناة هائلة لملايين السوريين، مشيرة إلى أن القرار يهدف إلى تعزيز احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني، وأن هذا التطور يكمل تنامي التعاون بين سوريا واللجنة في عدة ملفات. هذا وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت انضمام سوريا إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني. وأوضحت الخارجية في بيان أن الانضمام يعكس توجه سوريا الجديدة لتعزيز احترام القانون الدولي وترسيخ حضورها في المنظومة الدولية، مؤكدة أن القرار يأتي وفاء لتضحيات السوريين وترجمة للالتزام بخطوات دبلوماسية عملية. وأضافت أن سوريا جددت التزامها بالإسهام في صياغة توصيات مستقبلية لحماية المدنيين والحد من المعاناة الإنسانية ومواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتعزيز القانون الدولي الإنساني. علقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن محاكمة عاطف نجيب تكشف عن ثغرات تشريعية وإجرائية قد تؤثر على مسار القضية وصمود أحكامها لاحقاً. وأشارت الشبكة في تقرير لها إلى أن قانون العقوبات السوري يفتقر لتعريفات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، في حين جاء تعريف التعذيب دون المعايير الدولية. وانتقدت الشبكة استناد لائحة الاتهام إلى المادة 53 من اتفاقية فيينا رغم عدم ارتباطها بتوصيف الجرائم، داعية المحكمة والنيابة إلى تعديل الأسس القانونية المعتمدة وتعزيز ضمانات المحاكمة، خاصة فيما يتعلق بالمتهمين الغائبين. ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن مجموعة جديدة من النساء والأطفال الأستراليين المرتبطين بتنظيم داعش غادرت مخيم روج في سوريا ومن المحتمل أن تعود إلى أستراليا. وقالت الهيئة إن حافلة نقل تقل أو المجموعة غادرت مخيم روج بعد ظهر أمس الخميس تحت حراسة أمنية سورية إلى دمشق، ومن غير الواضح متى تسافر إلى أستراليا. وفي وقت سابق من هذا الشهر عادت 4 نساء و9 أطفال على صلة بداعش إلى أستراليا بعد قضاء 7 سنوات في معسكرات الاحتجاز يواجهن في أستراليا اتهامات من القضاء.

في أخبارنا الميدانية، قتل شابا من بلدة قلعة جندل بريف دمشق إثر استهدافهما بغارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية في منطقة حدودية بين سوريا ولبنان. وذكرت صفحة السويداء 24 أن الشابين هما راضي محمد السقعان وأحمد حديد وفق المعلومات المتداولة. كان الشابان يعملان في لبنان وقررا العودة إلى سوريا عبر إحدى طرق التهريب غير الرسمية. وقع الاستهداف صباح يوم الثلاثاء الماضي في منطقة وادي جنعم رأس الصافح على أطراف بلدة شبعة عند الحدود السورية اللبنانية. وتمكنت فرق من الصليب الأحمر اللبناني من الوصول إلى المنطقة بعد 24 ساعة من الاستهداف لتنتشل جثماني الشابين. أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين استجابة فرقها لبلاغ حول وجود رفات بشرية في منطقة

الجيش الورور بمحافظة دمشق، مؤكدة أن عمليات التوثيق والجمع والانتشال جرت وفق البروتوكولات والمعايير المهنية المعتمدة. وقالت الهيئة في بيان إن الفرق المتخصصة باشرت أعمالها عقب تلقي البلاغ، حيث عملت على توثيق وجمع وانتشال الرفات مع اتخاذ الإجراءات التي تضمن حماية الأدلة المرتبطة بالموقع واحترام كرامة الضحايا. يأتي الإعلان الجديد بعد يوم واحد من إعلان الهيئة التعامل مع بلاغ مماثل في منطقة أوتستراد المزة بمدينة دمشق عقب العثور على رفات بشرية في أثناء تنفيذ أعمال حفر وإنشاء ضمن الموقع. قال الدفاع المدني إن 3 أطفال قتلوا وأصيب 4 آخرون بانفجار لغم من مخلفات الحرب داخل بئر لتجميع مياه الأمطار في ريف إدلب الشرقي. وأضاف الدفاع المدني أن اللغم انفجر في أثناء لعب أطفال ورميهم الحجارة داخل البئر، موضحا أن فرقه استجابت حيث أسعفت الأطفال المصابين في المكان في حين عملت على نقل جثامين الضحايا إلى أقرب مشفى للمكان.

0: في أخبارنا المحلية، أفادت وكالة سانا باعتماد مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق منظومة رقابية تعتمد على كاميرات المراقبة والربط المباشر مع مديرية المعلوماتية بهدف توثيق المخالفات التموينية بدقة أكبر. وبحسب الوكالة نقلا عن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق غياث بكور، فإن دوريات الرقابة التموينية زودت بكاميرات حديثة لتوثيق الجولات الميدانية والإجراءات المتخذة بحق المخالفين، موضحا أن التسجيلات تحفظ إلكترونيا وتراجع بشكل يومي لتكون مرجعا في حال وجود اعتراضات أو شكاوى. استأنف مرفأ طرطوس الترانزيت البري بعد انقطاع دام 14 عاما، وذلك عبر وصول باخرة تجارية محملة بشحنة من الأخشاب قادمة من رومانيا ومتجهة إلى العراق. وذكرت محافظة طرطوس أن الكوادر المختصة والورشات الفنية باشرت تفريغ الحمولة بعد رسو الناقلة في المرفأ وسط عمليات شحن ونقل لوجستي متسارعة لضمان انتقال البضائع برا نحو وجهتها النهائية في العراق. قالت رئيسة قسم الأمن الصحي ومنسقة المجموعة في العمل الوطني للشمانيا بوزارة الصحة سلمى الميداني لتلفزيون سوريا إنه تم تسجيل أكثر من 25 ألف إصابة بالليشمانيا بالربع الأول من العام الجاري، مقارنة بتسجيل 54 ألف إصابة خلال العام الماضي، مشيرة إلى زيادة الحالات في إدلب بنسبة 500%.
1: الربع الأول من هاي السنة سجلنا فوق 25 ألف إصابة، مقارنة بالسنة الماضية كانت عدد الإصابات كلياتها تقريبا 54 ألف إصابة بالخمس محافظات اللي هن زايد فيهم أو صاير فيهم تزايد بالحالات. إدلب بالذات سجلت زيادة عدد حالات 500% مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلى دير الزور والرقة وحماة وحلب. فبالربع الأول تقريبا 25 ألف إصابة، ولكن الإصابات عم تتزايد.
0: وأضافت سلمى الميداني أن وزارة الصحة تستجيب لارتفاع إصابات الليشمانيا عن طريق تأمين الأدوية والوقاية من خلال تنفيذ حملات الرش بالأخص في المحافظات التي تشهد ارتفاعا بالإصابات.
1: وزارة الصحة عم تستجيب عن طريق تأمين الأدوية، فالأدوية متوفرة بكل المراكز الصحية واللي هو الجلوكانتامين، وكمان عن طريقة الوقاية اللي هي حملات الرش. فمثل ما حكيت نحن وسعنا حملات الرش هاي السنة خصوصا بالأربع لخمس محافظات اللي هي عم تتعرض لزيادة عدد حالات، وكمان عم نشتغل على التوعية، فكمان في تدريب للكوادر الصحية لحتى يقدروا يأمنوا الدواء ويتعرفوا على الحالات بطريقة أحسن، وخصوصا بالمناطق الشرقية اللي هي عم ازدادت فيها الحالات هاي السنة.
0: وينضم إلينا من إدلب مراسل تلفزيون سوريا إبراهيم سويد، مرحبا بك معنا إبراهيم، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بالحصيلة التي وضعت بأن زياد حالات الإصابة بالليشمانيا وخصوصا في إدلب، ما الأسباب؟
2: نعم بالفعل ديما، خلال الفترة الأخيرة بدأت يعني العديد من مناشدات الأهالي تحديدا في مناطق التي عادوا إليها، وتحدث هنا على المناطق المدمرة التي كانت سابقا يعني هي لا يتواجد بها أهالي، وبالتالي عودة الأهالي خلال الفترة الأخيرة. هناك منطقتين أساسيتين يتم يعني حدوث بها العديد من الإصابات الليشمانيا، المنطقة الأولى هي منطقة المخيمات، والمنطقة الثانية هي منطقة يعني ريف إدلب الجنوبي وريف إدلب الشرق، وتحديدا المناطق التي يعني عادت إليها الأهالي. هناك أسباب عديدة، لكن أهم هذه الأسباب يعني بعد بدء العودة إلى تلك المناطق هناك الكثير من الخدمات الأساسية على مستوى النظافة وغيرها متوقفة. أتحدث هنا عن يعني الحاويات التي كانت يتواجد بها القمامة وغيرها، إضافة إلى أيضا يعني القمامة المنتشرة بشكل كبير جدا في بعض يعني القرى والبلدات نتيجة لغياب الأساسيات في تلك المناطق، فأدت إلى ارتفاع يعني هذه الإصابات في الفترة الأخيرة. ومع عودة الأسر إلى تلك المناطق ومع تشكيل البلديات بدأ الاهتمام أكبر بشكل أكبر من ناحية هذا الأمر بتوجيه البلديات إلى عمال النظافة لعمليات يعني يومية يعني لم النظافة في لم القمامة من الحارات ومن الأحياء الشعبية في هذه القرى والبلدات. لكن الأهالي في الفترة الأخيرة بدأوا ديما يشتكون نوعا ما من قلة المراكز الصحية المتواجدة، على الرغم من خطة الحكومة هنا ومديرية الصحة بافتتاح المزيد من المراكز الصحية، وكان آخرها افتتاح في كفرنبل وافتتاح في بلدة حزارين وغيرها من القرى والبلدات، لا يزال حتى هذه اللحظة هناك يعني قلة في المراكز الصحية التي تعنى بمثل هذه الحالات. في المنطقة الثانية التي كنت أتحدث عليها هي منطقة المخيمات، ودائما نتحدث عن المخيمات. خلال العام والنصف الماضي هناك تراجع كبير جدا في الخدمات الأساسية. الحكومة والجهات المنظمات الإنسانية بدأت توجه يعني الدعم باتجاه القرى والبلدات لتسهيل عودة الأهالي، وبالتالي ضعفت الخدمات بشكل كبير. على مستوى المشاريع الووش التي كانت تقدمها الأمم المتحدة يعني انخفضت بنسبة يعني تتجاوز 60-70%، وأغلبها أغلب المخيمات اليوم تعاني من شح المياه وتعاني حتى من عمليات يعني ترحيل القمامة في تلك المناطق. وبالتالي هذه كانت يعني مع ارتفاع درجات الحرارة، واليوم دخلنا فصل الصيف، بدأت بالفعل يعني هذه حبة اللشمية يعني تشكل خطر على الأطفال وحتى على الأهالي في تلك المناطق، حتى أن نتحدث عن مشكلة بدأت تظهر في المخيمات، وهي عدم وجود مراكز صحية قريبة بسبب أنها إما توقف دعمها أو انتقلت إلى مناطق أخرى. وبالتالي اليوم هناك مشكلة حقيقية بالفعل بدأت تواجه الأهالي، وتحدثت يعني الضيفة عن بالفعل عن 500% النسبة، بالفعل هي نسبة مرتفعة. وأنا كنت أتجول في ريف إدلب الجنوبي خلال اليومين الماضيين، شهدت الكثير من الحالات والشكوى من قبل الأهالي بضرورة تدخل عاجل من قبل مديريات الصحة لمعالجة هذه الحالة،
0: وخاصة بأن الأرقام تزداد
2: من عملية الرش وغيرها.
0: أصبح تفشي داء اللاشمانيا يدق ناقوس الخطر. بالتالي هل هنالك جهود وضعت حقيقية لمنع انتقال العدوى وانتشارها؟
2: نعم، بالفعل يعني خلال يعني المناشدات التي وجهها الأهالي إلى مديرية الصحة هنا في إدلب، مديرية الصحة تحدثت بدورها أنها تعمل بشكل يعني يومي وبشكل مباشر على عمليات الرش، لكن نتحدث عن ربما يعني المساحات الجغرافية الواسعة التي هي تحتاج إلى عمليات رش، لأننا نتحدث عن مناطق من سهل الغاب تقريبا يعني في ريف إدلب الغربي، مناطق جسر الشغور وصولا إلى سهل الغاب، وصولا إلى ريف إدلب الجنوبي، والمساحات الواسعة شرق مدينة معرة النعمان، منطقة السنجار ومناطق الشرقية لسراقب، كل هذه المناطق تشهد عودة تدريجية للأهالي، وخاصة بعد انتهاء الفصل الدراسي. وبالتالي نتحدث عن يعني مساحات جغرافية أصبحت واسعة تقريبا حوالي 100 كيلومتر، تقريبا هذا الخط الذي أنا كنت عنه قبل قليل. هذا يحتاج بالفعل إلى مراكز صحية متواجدة في الفترة الأخيرة، والتي بدأت تعتمد يعني مديرية الصحة على إيجاد المراكز الصحية. تحدثوا أن خلال عام 2026 سيكون تقريبا هذا الريف مغطى بشكل كامل بالمراكز الصحية، إضافة إلى يعني تفعيل عمليات الرش والتي أيضا بدأت فيها، لكن حتى الآن كما ذكرت لك تبدو يعني محدودة مقارنة بهذه القرى والبلدات والمساحات.
0: أشكرك جزيل الشكر إبراهيم سويد، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من إدلب. أجرى وفد تركي برئاسة النائب من حزب العدالة والتنمية عن ولاية شانلي أورفا عبد الرحيم دوسوق زيارة إلى محافظة حلب لبحث تعزيز العلاقات والتعاون بين الجانبين. وبحسب وكالة الأناضول، فقد ضم الوفد مسؤولين وممثلين عن مؤسسات اقتصادية وإدارية في ولاية شانلي أورفا جنوب تركيا، حيث أوضح أن حلب تحمل أهمية خاصة لدى تركيا، مشيرا إلى عقد لقاءات مثمرة مع مسؤولي الغرف التجارية والإدارات المحلية في حلب للعمل على مشاريع مشتركة تشمل إنشاء مناطق صناعية منظمة وتطوير التجارة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. يشهد الموسم الزراعي في ريف حماة تحسنا ملحوظا هذا العام عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال فصل الشتاء.
3: تحول المشهد وملامح الأرض تبدو مختلفة هذا العام. إبراهيم الأحمد مزارع ريف حماة الشمالي يستقبل الموسم الجديد وتعابير الأمل واضحة على وجهه، أمل بتعويض خسائر موسم مضى خلفه الجفاف.
4: السنة الماضية تعرضنا لخسائر فاتحة، زرعنا وما حصدنا نتيجة قلة الأمطار أو ندرة الأمطار بشكل كبير. السنة الحمد لله رب العالمين صارت أمطار وفيرة والحمد لله رب العالمين، الله أكرمنا ونسأل الله أنه يتمم علينا الموسم بخير، وشوفت عينكم الخير إن شاء الله، الله بيتمم علينا بالخير وبنحصد والله بيعوضنا عن خسائر السنة الماضية.
3: القطاع الزراعي في حما يستعيد عافيته بعد موسم قاس أنهكه الجفاف، موسم يعيد التوازن للمزارعين ويمنحهم فرصة لاستعادة نشاطهم الزراعي، ولكن هذا التحسن لا يخلو من بعض الصعوبات.
5: والله بالنسبة للتكاليف، التكاليف عالية كثير، يعني عندك السماد هم للمزارع، يعني ما أشكي السماد حقه $40 كثير، ولا أخي المازوت ما بدنا المازوت، عندك الأدوية، الأدوية الزراعية غالي كثير، يعني كلها بالدولار. هلا احنا عم نبيع بالسوري، بنجي بدنا نسكر الصيدليه الزراعيه مثلا بده يضرب بالدولار.
3: المؤشرات الاوليه للموسم الزراعي في حما تشير الى نقله نوعيه هذا العام. غزاره الامطار اعادت الحيويه الى الحقول بعد سنوات من الجفاف، ورغم غياب الاحصائيات الرسميه حتى الان يتوقع ان يكون الموسم من بين الابرز خلال السنوات الأخيرة.
6: موسم مختلف هذا العام، هطولات مطرية ألعشت التربة ورفعت آمال المزارعين بموسم أفضل، واقع انعكس على نمو المحاصيل في مساحات واسعة من أرياف حما بعد مواسم تراجعت فيها الزراعة بسبب الجفاف وضعف الأمطار. على أسوأ تلفزيون سوريا، ريف حما الشمالي.
0: أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك القرار يضمن التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم المتعلق بإعفاء المخالفات الجمركية من الغرامات والرسوم والضرائب. وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يهدف لتنظيم تسوية الأوضاع القانونية للمكلفين وأصحاب البضائع، مشيرة إلى أن الإعفاء يشمل المخالفات المرتكبة قبل تاريخ 8 من كانون الأول لعام 2024 بشرط تسديد الرسوم الجمركية المترتبة في غضون 6 أشهر من تاريخ نفذ المرسوم، في حين يعفي القرار المخالفات المتعلقة بالبضائع الناجية من الحجز من أداء هذه الرسوم والضرائب كليا، مع إسقاط غرامة مصرف سوريا المركزي عن القضايا التي تشملها التسوية. في أخبار غزة، قال موقع والا عن مصدر أمني إن الجيش الإسرائيلي عمل على توسيع مناطق سيطرته العملياتية في قطاع غزة، كما أشار الموقع إلى أن الجيش الإسرائيلي عمل على توسيع حيز سيطرته بالقطاع من 49% إلى 59% خلال الأشهر الماضية، لافتا إلى أن عمليات توسيع مناطق السيطرة في قطاع غزة يأتي ذلك عقب تصريحات للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أكد فيها أن الجيش سيواصل عملياته للقضاء على قدرات حماس. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المدن والبلدات في الضفة الغربية المحتلة، وبحسب مصادر محلية فقد شملت الاقتحامات الإسرائيلية مناطق في مدن قلقيلية وجنين ورام الله وطول كرم والخليل، حيث دهمت قوات الاحتلال المنازل وأطلق قنابل الصوت واحتجزت عددا من الشبان. في لبنان قتل 4 مسعفين وجرح آخرون باستهداف إسرائيلي لمركز إسعاف بلدة حناوية جنوب لبنان. وفي بيان لها استنكرت وزارة الصحة اللبنانية العمل الإسرائيلي، معتبرة إياه جريمة واقعة أمام المجتمع الدولي. وفي الأثناء أفادت مراسلتنا بأن غارات إسرائيلية استهدفت بلدات شوكين في قضاء النبطية وياطر في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان. اعتبر حزب الله في لبنان أن العقوبات الأمريكية التي طالت نوابا من كتلة النيابة وضباطا في الجيش والأمن العام ومسؤولين في الحزب وحركة أمل تمثل محاولة ترهيب لدعم العدوان الإسرائيلي على البلاد. وقال الحزب في بيان إن العقوبات التي صدرت عن وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين تهدف أيضا إلى إعطاء إسرائيل جرعة سياسية وهمية بعد فشل جرائمها في ثني اللبنانيين عن ممارسة حقهم المشروع في المقاومة دفاعا عن وطنهم، معتبرا أنه لن يكون لها تأثير عملي على خياراته السياسية أو على مواصلة عمل مسؤوليه. من جانبها، دانت وزارة الخارجية الإيرانية فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على السفير الإيراني في بيروت كإجراء غير قانوني وغير مبرر. كما دانت الوزارة فرض عقوبات على ممثلين عن حزب الله في لبنان ومسؤولين من حركة أمل وضباط عسكريين وأمنيين، في حين اعتبرته طهران دليلا على تواطؤ واشنطن مع استمرار العدوان العسكري الإسرائيلي على لبنان، كما يعد تصرفا مشينا يرمي إلى تقويض سيادة لبنان وإثارة الفتنة فيه بحسب الخارجية الإيرانية. كشف مصدر إيراني كبير لوكالة رويترز أن اليورانيوم المخصب وسيطرة طهران على مضيق هرمز ما يزالان نقطتي الخلاف الرئيسيتين مع واشنطن. وأوضح المصدر أنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة رغم تضييق الفجوات، في حين أفادت وكالة إسنا الإيرانية باستمرار تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا بوساطة باكستانية للتوصل إلى إطار اتفاق، مضيفة أن وزير داخلية باكستان محسن نقوي سيبقى في طهران اليوم الجمعة لمواصلة المشاورات ولقاءات مسؤولين إيرانيين في وقت لم تحسم فيه المشاورات بشأن الخلافات المتبقية. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن هناك مؤشرات جيدة بشأن الملف الإيراني، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستكشف مسار الأحداث. وأضاف روبيو في تصريحات صحفية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يزال يفصل أو يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الخيار العسكري ما يزال مطروحا على الطاولة، معبرا عن أمله في أن تفضي الوساطة الباكستانية إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على إنهاء الحرب. أشار أيضا إلى أن فرض إيران لرسوم على السفن للعبور من مضيق هرمز يجعل إبرام اتفاق أمر صعب. أما الآن مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، نلقاكم على رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: بكفي بقى بكفي بكفي

أهلا بكم من جديد في هذه الجولة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. وسط تفاعل شعبي متزامن، وزارة المالية تقر زيادة بنسبة مختلفة على رواتب العاملين بالجهات العامة، ووزارة النقل ترفع تسعيرة الركوب بين 15 و20%. بين مرحب ومنتقد، مرسوم رئاسي يمنح مزارعي القمح مكافأة تشجيعية وقدرها 9,000 ليرة لكل طن يسلمونه. في مقابلة مع تلفزيون سوريا، المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب يرجح عقد أولى جلسات البرلمان بعد عيد الأضحى، ويؤكد اقتراب استكمال العملية الانتخابية بالحسكة وعين العرب كوباني. مع استمرار المفاوضات، مصدر إيراني يكشف النقاط العالقة لتوصل الاتفاق مع واشنطن وروبيو، يتحدث عن مؤشرات جيدة بشأن الملف الإيراني.

0: أثارت زيادة الرواتب بنسبة 50% جدلاً بين الموظفين والمتقاعدين وسط مطالبات بإجراءات معيشية أكثر فعالية، مع تأكيد الكثيرين أن ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية يقوضان من أثر الزيادة على حياتهم اليومية.
1: نال الموظفون زيادة في الرواتب بنسبة 50%، لكن تفاصيل قرارها وتوقيتها سلبها قيمتها المرجوة وفقا للبعض.
2: أول شيء الزيادة غير مدروسة بشكل صحيح، ويا ريت كانوا يستشاروا اقتصاديين وخبراء بهالموضوع، لأنه اللي راتبه 1000 دولار وجته زيادة 50% صار 1500 دولار، والموظف العادي يلي راتبه يعادل 100 دولار جاء 150، علما أنه هو بده 700-800 دولار ليقدر يعيش فيهم. فهالزيادة في عالم استفادت في عالم ما استفادت. بنوب
3: البنزين ارتفع، الطاقة ارتفعت، الكهرباء ارتفعت من شهرين ثلاثة، وفي ناس كتير ما عم تدفع. كل هذه الزيادات يعني لم يستفد المواطن من الزيادة في الراتب إلا الموظفين، يعني الفئة القليلة من الدولة. أما الذي لا يقبض راتب والمتقاعد لم يستفد شيئا نهائيا، وكأن هذه الزيادة لم تكن، ويعني مثل ما بيقولوا بالعامية يا ريتها ما اجت وما ارتفعت الأسعار.
4: نتعرض إلى أمراض، والأمراض مزمنة، الأدوية، المشافي. نحن نروح وين؟ على المشافي، نروح نجيب على الأدوية، نشتري الأدوية. فلذلك الراتب اللي إحنا نحصل عليه حاليا كمتقاعدين لا يغطي شيء.
1: وفي حين يرى خبراء أن الزيادة خطوة ضرورية أيا كانت الظروف، يحذر آخرون من انعكاسات سلبية قد تطول أسعارا أنهكت المستهلكين.
5: من الخطأ أن نحمل زيادة الرواتب أو أن لا نزيد الرواتب كي لا يحدث تضخم. لا أخي، منزيد الرواتب حتى لو حدث تضخم، ولكن التضخم سيكون بحدود محدودة جدا لا تتناسب يعني مع زيادة الرواتب. أما أن تكون الرواتب كافية أو غير كافية هذا مفهوم نسبي طبعا.
6: أتمنى من الحكومة يكون عندها جواب هذا الارتفاع أو زيادة المعاشات، ليش عم يقابلها زيادة أسعار؟ اليوم تغير الحاكم المصرف، ارتفع الدولار 14، والناس كل أصحابي المحلات شلف تربح عم يرفعوا الأسعار.
1: يبقى أمل الموظفين معلقا براتب يسبق ارتفاع الأسعار لا أن يلاحقه، أو بإجراءات حكومية تعيد التوازن بين الدخل وكلفة المعيشة.
7: ورغم أنها جاءت استجابة لمطالب متكررة، إلا أنها بقيت دون مستوى طموح الجميع في ظل تزايد الضغوط المعيشية. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: وكان وزير المالية محمد ياسر برنية أصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم الرئاسي الخاص بالزيادة النوعية على الرواتب والأجور على أن تصرف مع رواتب الشهر الجاري. أوضحت وزارة المالية في بيان أن الزيادة النوعية تشمل العاملين في وزارات الصحة والتعليم العالي والتربية والأوقاف، إضافة إلى هيئة الطاقة الذرية والمصرف المركزي وجهات رقابية أخرى، في حين سيحصل غير المستفيدين على زيادة عامة بنسبة 50%. وأشارت الوزارة إلى أنه في بعض الحالات يمكن صرف الرواتب القديمة قبل العيد وصرف الزيادة بعده مباشرة لتجنب التأخير، مؤكدة أن الزيادات تأتي ضمن خطة تدريجية لتطوير منظومة الأجور وصولا إلى نظام موحد وشامل. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن الوزارة تستكمل حاليا الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في مؤسسات التعليم العالي. وأوضح الحلبي في منشور عبر منصة فيسبوك أن هذا التحرك يأتي عقب صدور التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 68 الخاص بزيادة الرواتب في عدد من الجهات العامة. وبيّن الوزير أن العمل الجاري يشمل إعداد الجداول التفصيلية للفئات المستفيدة ونسب الزيادة وآلية الصرف، مؤكداً أن الزيادة ستشمل الكوادر العاملة في الجامعات والمعاهد والمشافي الجامعية والجهات التابعة للوزارة. أصدرت المؤسسة العامة لنقل الركاب قراراً يقضي بتعديل تعريفة الركوب ورفعها بنسبة تتراوح بين 15 و20%، مشيرة إلى أن ذلك لمواكبة الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات. وأوضح المدير العام للمؤسسة عمر قطان في تصريح لوكالة سانا أن هذا التعديل جاء بناء على دراسة فنية شاملة أخذت بعين الاعتبار المسافات المقطوعة وطبيعة الخطوط الجغرافية، بالإضافة إلى التكاليف المتصاعدة لقطع الغيار وأعمال الصيانة، موضحا أن التعرفة تعدل كلما ارتفعت أسعار المحروقات أو انخفضت بما يضمن تحقيق العدالة ومصلحة الراكب والسائق. وتنضم إلينا ماريات عبيد مراسلة تلفزيون سوريا معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك معنا ماريات، لتضعين في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بردود فعل الشارع حيال هذه الخطوة رفع سعر تعرفة النقل.
8: نعم مرحبا ديما، طبعا جاءت أو هذه التسعيرة الجديدة لأجور النقل والتي ارتفعت قليلا عن التسعيرة التي سبقتها بعد ارتفاع أو الرفع الأخير لأسعار المحروقات بنسبة تتراوح بين 17 إلى 35%، والتي أعلنت عنها الشركة السورية للبترول سابقا. طبعا بعد رفع أسعار المحروقات أو بعد يوم من رفع أسعار المحروقات ارتفعت أجور النقل في بعض الخطوط دون غيرها. على سبيل المثال باصات النقل الداخلي أو داخل دمشق ارتفعت بقيمة 500 ليرة سوري، طبعا محسوبة على العملة القديمة. أيضا بالنسبة إلى الباصات العامة الأخرى داخل دمشق ارتفعت بنسبة أيضا 500 ليرة سوري، مثل خطوط نقل المهاجرين والمزة وغيرها من المناطق. وبالنسبة إلى المناطق البعيدة أو المناطق الموجودة في أرياف دمشق أو في الضواحي تباينت نسبة الرفع بعد الإعلان عن رفع أسعار المحروقات، وبدأ الرفع بألف ليرة سوري وصل إلى 3000 ليرة سوري بحسب بعد المنطقة عن دمشق. طبعا أنا أتحدث هنا عن أسعار محسوبة على الليرة القديمة. أما بالنسبة إلى بعض خطوط النقل الأخرى تم الإعلان عن رفع أجور النقل المرتبطة بها يوم أمس، و بعد الإعلان عن التسعيرة الجديدة أو رفع أجور المواصلات، مثل على سبيل المثال خطوط نقل السيدة زينب والتي أيضا ارتفعت بمقدار بقيمة 500 ليرة سوري إذ أصبحت 4000 ليرة سوري، وغيرها أيضا من خطوط النقل. طبعا ديما هنا تباينت ردود الأفعال سواء من قبل السائق أو من قبل المواطن. هناك بالنسبة إلى قطاع النقل أو السائقين، يعني حقيقة كان هناك اعتراضات وشكاوى بأن التسعيرة الجديدة والتي يعني معظم القيمة التي زادت بها هي 500 ليرة سوري، يعني ما تزال غير عادلة أو يعني غير كافية بالنسبة إلى ارتفاع أسعار المحروقات والخاضع أيضا إلى تقلبات سعر الصرف، وهو الذي بالأساس مرتفع وارتفع بنسبة كبيرة ربما لا تتناسب مع نسبة زيادة أجور النقل. أيضا يعني بالنسبة إلى ارتفاع أجور التصليح وتبديل قطع السيارات والتي أيضا هي خاضعة لتقلبات سعر الصرف، بالإضافة أيضا يعني وجدوا أنها لا تتناسب أساسا مع غلاء الأسعار والظروف المعيشية، وخاصة يعني غلاء الأسعار الذي يتبع غلاء المحروقات. أيضا بالنسبة إلى المواطنين كان هناك ردود أفعال وشكاوى بالنسبة إلى ارتفاع تسعيرة أجور النقل، لكن يعني ديما ربما رفع أسعار المحروقات سيدفع ثمنه سواء السائق أو المواطن. كان هناك شكاوى من بعض المواطنين من عدم التزام بعض السائقين بالتسعيرة الجديدة، منهم من يقول أنها غير كافية وأنه يلجأ إلى رفعها بشكل أكبر أو طلب تسعيرة من الركاب أكثر من المحددة بحسب وزارة أو مؤسسة نقل الركاب. أيضا ديما بالنسبة إلى السيارات النقل أو التكاسي، يعني منذ رفع أسعار المحروقات وهناك شكاوى من تباين أجور النقل بين سيارة وأخرى، يعني أيضا غلاء أسعار أجور النقل لهذه السيارات. أيضا بالنسبة إلى تطبيقات النقل الإلكترونية، أيضا فور الإعلان عن رفع أسعار المحروقات ارتفعت بنسبة جيدة أجور النقل فيها يعني، وهناك شكاوى عديدة حقيقة، ودعت مديرية النقل يعني إلى الاعتماد على التطبيق المطروح لاستقبال الشكاوى، سواء الشكاوى المتعلقة بسوء الخدمة أو بعدم الالتزام بالتسعيرة الجديدة.
0: شكرا جزيلا ماريا عبيد، مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من دمشق.

0: أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم 120 لعام 2026 القاضي بمنح المزارعين الذين يسلمون قمحهم للمؤسسة السورية للحبوب مكافأة تشجيعية قدرها 9000 ليرة سورية جديدة على كل طن قمح يتم تسليمه. وبحسب المرسوم تضاف هذه المكافأة التشجيعية إلى سعر شراء القمح الصادر من وزارة الاقتصاد والتي حددته قبل أيام ب 46,000 ليرة سورية جديدة للطن الواحد. وأثارت هذه التسعيرة سلسلة احتجاجات في عدد من المدن والبلدات السورية، وطالب مزارعون برفعها أو برفع السعر لتغطية كلفة الإنتاج وسط تحذيرات من انعكاسات القرار على المستقبل، مستقبل المزارعين والزراعة والأمن الغذائي في البلاد. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق خبير في التخطيط الاقتصادي دكتور خالد الحمدي. مرحبا بك معنا دكتور خالد. هذه المكافأة أو هذه الزيادة كيف يمكن أن نسميها، هل فعلا هي كافية لامتصاص غضب المزارعين بعد هذه الاعتراضات الواسعة؟
1: يسعد مساكي ديما ومشاهدين تلفزيون سوريا، وجمعة مباركة للجميع. في الحقيقة نحن نشكر السيد الرئيس على هذه الاستجابة السريعة لرفع السعر من 46,000 للطن الواحد، أصبح الآن 5500 ليرة سورية على العملة الجديدة بالنسبة للطن الواحد. تعتبر يعني حسب الاستمزاج الرأي العام بالنسبة للمزارعين تعتبر هي جيدة إلى جيدة جدا. المزارع مهما قدمنا له نكون مقصرين. اليوم المزارع هو اللبنة الأساسية في بناء الإنتاج في سوريا على الصعيد الزراعي، وخصوصا بعد تحرير الجزيرة وعمليات الاندماج مع قوات سوريا الديمقراطية. هناك يعني سلة غذائية زراعية موجودة بمحافظتي دير الزور والرقة من جهة ومحافظة الحسكة، هي يعني تحقق الاكتفاء الذاتي في السنوات القادمة، فتعتبر هي جيدة. ولكن يجب أن دائما نقدم كل المكافآت للفلاح ليستمر بعمله، لأن اليوم القمح يرتبط بسوريا، هو ليس يعني سلعة زراعية عادية. القمح هو أولا مخزون، هو سلعة تتعلق بالأمن الغذائي لأنها مرتبطة بإنتاج الخبز ومرتبطة بصناعات غذائية أخرى كالمعكرونة وما شابه. ورقم اثنين هي ترتبط بالحياة اليومية للمزارعين. سيدتي في الجزيرة العربية من يسمعني يعرف المزارعون حديثهم اليومي صيفا شتاء هو موضوع زراعة القمح، يعولون عليه كثيرا.
0: بالتالي دكتور خالد يعني هذا التعويل يأخذنا للسؤال إلى أي مدى فعلا هذه القيمة عادلة نظرا لتكاليف الإنتاج أيضا؟
1: أنا دائما أقول الفلاح مهما قدمنا له نكون مقصرون، ولكن حسب الإمكانيات والميزانية الموجودة اليوم يعتبر هذا المبلغ جيد جدا، نظرا لعنصر يجب أن لا نغفله أن هذا العام كانت هناك أمطار خير كثيرة. يعني هذه السنة لم يكن هناك تكاليف زراعة مروية مرتبطة بالمحروقات كما السنين السابقة التي كان بها محل ولم يكن هناك أمطار خير. هذا العام أتت أمطار وفيرة وفرت على الفلاح جزء، ولكن هناك نفقة بالحقيقة بالحراثة، نفقة بالأيدي العاملة للحصاد، نفقة في موضوع التعبئة النقل. هي تعتبر أقول وأكرر هي تعتبر جيدة جدا. يعني الفلاح كان يأمل أن يكون المبلغ هو تقريبا 6,000، ولكن عندما صدر قرار الـ46,000 الكثير من الفلاحون قال يعني لو كانت 5,000 كان أفضل. فالسيد الرئيس يعني عندما تم إقرار هذا المبلغ هو مبلغ مباشرة جاهز للدفع. يعني أي فلاح يسلم القمح إلى الدولة السورية بضعة سويعات أو أيام ويستلم المبلغ. يعني نحن اليوم
0: هل قامت هذه الخطوة على دراسة يعني نقص. دكتور خالد بحسب يعني وأنت خبير في التخطيط الاقتصادي، هل قامت الحكومة بناء على معايير معينة استندت إلى ربما دراسة مرتبطة بالواقع الحالي؟
1: هلا يعني سيدتي، لا شيء يجري بسوريا بدون دراسة وبدون استشارات، حتى مبلغ 46,000 يعني كان بناء على دراسة، ولكن استجابة من الرئاسة، أجل الرئاسة السورية مشكورة ممثلة بفخامة الرئيس السيد أحمد الشرع، يعني وهذا دليل، هذه الاستجابة السريعة دليل على أهمية الفلاح بسوريا. يعني نحن اليوم نتكلم عن عشرات الآلاف من الفلاحين الذين سيسلمون أقماحهم، هناك سيدتي سلة أخرى موجودة بدرعة، هناك سلة موجودة بحما، هناك ريف حلب، نحن نتكلم عن كميات كبيرة من الأقماح. نأمل أن تكون بالعام القادم هناك دراسة أكثر نجاعة لدعم الفلاح، ليس فقط بسعر القمح، ولكن يعني هناك أمور أخرى مرتبطة بحوامل الطاقة وخصوصا المازوت المدعوم. يعني أتوقع أنه هناك سيكون جهد لتحقيق مغريات للفلاح للاستمرار بعمله حتى نصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي ونستغني استغناء كاملا عن المستوردات من القمح، لأن القمح هو أهم سلعة موجودة بسوريا لارتباطها الوثيق بموضوع الطحين الذي ننتج منه الخبز.
0: طيب دكتور خالد، يعني غير هذه المكافأة، هل هنالك ربما استراتيجية وضعت حتى الآن أو ربما خطط أو إجراءات موازية لدعم قطاع القمح غير المكافأة؟
1: يعني اليوم ديما لكي نكون منطقيين، اليوم أي دراسة هي مرتبطة بالإمكانيات، نحن اليوم إمكانيات الدولة السورية هي إمكانيات جدا متواضعة على الصعيد المادي، ونحن ارتأينا أن لا يكون هناك أي قروض من الخارج. السعر الحالي بعد إضافة المكافأة هي 9,000 التي هي موضوع محورنا اليوم تعتبر جيدة جدا، ولكن يعني أتوقع أن الموسم القادم سيكون أكثر نجاعة للفلاحين. لماذا؟ لأنه سيكون هناك إجراءات استباقية من الصيف مرتبطة بهذا الموسم الاستراتيجي. أما الآن يعني إذا حصل الفلاح على هذا المبلغ فيكون بالقاعدة القانونية لا ضرر ولا ضرار، ويعتبر أكرر للمرة الثالثة سعر جيد جدا، ويعني وكان من المأمول أن يكون أفضل من ذلك، ولكن أنا يعني اليوم أقول سأشتري من الفلاح 7,000 ليرة الطن، وهذه 7,000 هي غير موجودة. نحن نتكلم عن ضمن الإمكانيات التي تستطيع الدولة سدادها والالتزام بها بالنسبة لفلاحنا الكريم. هناك موسم آخر قادم هو موضوع القطن، وهناك المواسم القادمة هي المواسم الصيفية والذرة وإلى آخره. سيدتي الفلاحون يعني لا يزرعون موسم واحد، هناك تواتر لعدة مواسم، وخصوصا أن هذه يعني هذا العام إن كان مستوى الآبار ومستوى الأنهار وكانت كمية الأمطار تعتبر كانت جدا مثالية، فأتوقع الموسم الصيف يكون يعني مرمم لهؤلاء لمن طبعا يتبع الزراعات المتنوعة.
0: أشكرك جزيل الشكر دكتور خالد الحمدي، خبير في التخطيط الاقتصادي، كنت معنا من دمشق.
1: الشكر الموصول لكم، شكرا.
0: تقلب إنتاج القمح في سوريا ما بين الاكتفاء الذاتي والتصدير إلى الاستيراد، ثم إلى أزمة تهدد الأمن الغذائي للسوريين. نتعرف في هذه المادة على أحوال القمح خلال الألفية الجديدة مع الزميل أمير رضوان.
2: الذهب الأصفر، القمح أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، إذ كان يحقق للبلاد الاكتفاء الذاتي مع فائض في التصدير لسنوات طويلة، لكن مشهد الحرب غير هذه المعادلة. متوسط إنتاج القمح منذ 1990 حتى 2010 كان يزيد على 4 ملايين طن وفقا للمكتب المركزي للإحصاء، مقابل متوسط استهلاك يتجاوز 2 مليوني طن بقليل، ما أتاح هامشا للتصدير. في السنوات اللاحقة تراجع الإنتاج تدريجيا حتى بلغ قرابة 1 مليون طن في عام 2021 بهبوط يزيد على 75% عن مستويات ما قبل عام 2011، ولتتحول سوريا من دولة مصدرة إلى مستوردة للقمح خاصة من روسيا. طبعا الجفاف كان عاملا أساسيا في تراجع الإنتاج خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى الحرائق والدمار في الأراضي الزراعية وارتفاع تكاليف الري وأسعار الوقود والأسمدة، كل ذلك أدى إلى الضغط على معدلات الإنتاج إنتاج القمح وزيادة المخاوف على الأمن الغذائي. عام 2024 شهد حلول سوريا في المرتبة الرابعة عربيا بإنتاج القمح بعد مصر والعراق والجزائر بكمية تقارب 1,700,000 طن. المؤسسة السورية للحبوب ذكرت أنه في العام الحالي لن تحتاج سوريا لاستيراد القمح، مع مؤشرات إيجابية للموسم الزراعي منها غزارة الأمطار وزيادة مراكز استقبال القمح وجودة المحصول. وأمام ذلك كله يؤمل بأن يشكل المحصول انفراجة تخفف من وطأة الوضع المعيشي للمواطنين وتزيد من قدرة المواطن على تأمين رغيف الخبز.
0: في أخبارنا السياسية، رجح المتحدث باسم اللجنة العليا الانتخاباتية مجلس الشعب نوار نجمة في حديث لتلفزيون سوريا، رجح انعقاد مجلس الشعب بعد عيد الأضحى المبارك، وذلك عقب تعيين رئيس الشرع لثلث الأخير من أعضاء المجلس، مؤكدا أن دور البرلمان سيكون كبيرا في الانتقال بسوريا من مرحلة إلى أخرى.
3: انعقاد مجلس الشعب، اعتقد انه تاخر انعقاد مجلس الشعب، نتامل ان يكون بانتهاء محافظه الحسكه وتعيين فخامه السيد رئيس الجمهوريه للثلث الاخير ان يكون انعقاده قريبا على الارجح بعد عيد الاضحى. دور كبير لبرلمان الثوره والدوله القادم في الانتقال بسوريا من مرحله الى مرحله، ودور مهم لاعضاء مجلس الشعب ان يكون لديهم صفه جوهريه اساسيه، وهو انهم ممثلون للشعب السوري وليسوا ممثلين لمصالح ضيقه مناطقيه او طائفيه او دينيه.
0: وأكد المتحدث باسم اللجنة العليا الانتخاباتي مجلس الشعب الوصول إلى المراحل الأخيرة من العملية الانتخابية في الحسكة وعين العرب كوباني، مشيرا إلى تشكيل الهيئات الناخبة وفتح باب الترشح لعضوية المجلس، كما أوضح نجمة مراحل العملية الانتخابية المقبلة.
3: طبعا نحن الآن بالمراحل الأخيرة من العملية الانتخابية، تم تشكيل هيئات الناخبة وفتح باب الترشح لعضوية مجلس الشعب وإغلاقه مساء أمس. الآن بدأت الحملات الانتخابية، يوم السبت القادم سيكون يوم صمت انتخابي، يوم الأحد 24/5 سيكون الموعد الانتخابات في مناطق الحسكة ومنطقة عين عرب في محافظة حلب. أعتقد أنه النتائج سوف تصدر النتائج الأولية في نفس اليوم بعد فرز الأصوات. هناك مرحلة للطعون على العملية الانتخابية لمدة 24 ساعة، ثم تعلن النتائج النهائية للعملية الانتخابية وأسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن هذه المناطق.
0: وأرجع نجمة تأخر الانتخابات في الحسكة إلى عدم جاهزية الظروف الأمنية والسياسية رغم توقيع الاتفاق في 29 من كانون الثاني مع قسد، مؤكدا أن اللجنة انتقلت إلى محافظتي الحسكة والرقة فور استتباب الأوضاع جزئيا للبدء بالعملية الانتخابية.
3: هو التأخير الحقيقة مبرر، لأنه الاتفاق تم توقيعه ب 29 كانون الثاني، ولكن الظروف السياسية والأمنية غير جاهزة نهائيا، وكانت بدأت عملية الاندماج في هذا التاريخ، ولكن نحن غير قادرين على قيادة العملية الانتخابية في هذه المحافظات وزيارة محافظة الحسكة، يعني هذه المناطق، وتأمين العملية الانتخابية بالظرف الأمني والسياسي الذي كان واقعا يوم توقيع الاتفاق. بالتالي كنا مضطرين إلى الانتظار فترة حتى تستتب الأمور السياسية والأمنية في هذه المنطقة، وتأتينا يعني المعلومات بأنه أصبح بإمكانكم زيارة محافظة الحسكة وهناك وضع أمني وسياسي طبيعي، وبالتالي هذا هو السبب في التأخر عن موعد الاتفاق. تطبيق الاتفاق لا يعني أنه توقيع الاتفاق لا يعني تطبيقه، تطبيقه يحتاج إلى مدة زمنية، وبالتالي نحن بمجرد أن أصبحت الظروف مقبولة جزئيا قمنا بالانتقال مباشرة إلى محافظة الحسكة للرقة والحسكة بنفس الوقت، يعني للبدء بالعملية الانتخابية.
0: كشف المتحدث باسم الوفد الرئاسي لمتابعة تنفيذ اتفاقية الدمج مع قسد أحمد الهلالي عن إخلاء سبيل نحو 1,200 عنصر من قوات سوريا الديمقراطية خلال الشهرين الماضيين، مؤكدا أن العمل جار لإحصاء الأعداد القليلة المتبقية للإفراج عنهم قبيل حلول عيد الأضحى المبارك. وأعلن الهلالي في تصريحات لوكالة نورث بريس أنه بإمكان جميع سكان منطقة عفرين العودة إلى ديارهم في أي وقت ومن دون أي ترتيبات مسبقة، مع ضمان عدم تعرضهم لأي مضايقات أمنية. معلنا في الوقت ذاته عن البدء بضخ مياه محطة علوك باتجاه مدينة الحسكة وريفها مطلع شهر تموز المقبل. وأكد المتحدث أن إتمام عملية الاندماج الوطني يمثل خيارا جامعا لجميع السوريين ولا بديل عنه. بحث المبعوث الرئاسي لمتابعة تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني زياد العايش مع عدد من الإعلاميين والناشطين الكرد بحث سير عملية الاندماج وآليات تفعيل مؤسسات الدولة بمحافظة الحسكة. وبحسب مديرية إعلام الحسكة فقد ناقش اللقاء الذي عقد في مدينة الشداد وحضره نائبه المحافظ أحمد الهلالي ناقش آليات تفعيل مؤسسات الدولة في المحافظة إلى جانب عدد من القضايا الخدمية والمعيشية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية الحوار بين مختلف المكونات السورية وتعزيز الثقة والخطاب الوطني الجامع بما يدعم الاستقرار ووحدة البلاد. قال وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني خلال حديثه في برنامج وسط البلد على شاشة تلفزيون سوريا إن البلاد يجب أن تتجه إلى لا مركزية خدمية إدارية.
4: لم يعد يوجد دولة تحترم نفسها، تمام، لا تعطي مساحة للناس لإدارة شؤون الخدمية، لكن ضمن نسب متفاوتة بترجع لواقع الدولة. على سبيل المثال في عندك أنت دول من أكثرها شدا وجذبا للخدمات باتجاه المركز وصولا لأكثرها تباعدا وإعطاء مساحة ممتازة. فنحن شفنا بهذا الواقع لابد ابتداء أن نرسم أنه نحن متجهين باتجاه لمركزية خدمية. لابد
5: لا مركزية خدمية ولا المركزية
4: لا مركزية
5: لا مركزية
4: إدارية طبعا أكيد.
0: وأضاف عنجراني أن الدولة تسعى لإكمال دمج محافظتي الحسكة والرقة إداريا مع الدولة حتى نهاية العام الجاري.
4: الحسكة والرقة طبعا خلينا نحكي شوية على الرقة لأن هي متقدمة عن الحسكة بعمليات الدمج بحكم أنه في حالة من الاستقرار والمناخ السياسي الذي يساعد على موضوع عمليات الدمج السريعة. على مستوى الحسكة الخطوة أبطأ من الرقة بشكل كبير.
5: سؤال سريع
4: بسبب عدم الاستقرار،
5: متى ستندمج الرقة إداريا بشكل كامل بالدولة السورية وفق اللي حكيته، ومتى ستندمج الحسكة وأيضا دير الزور؟ يعني نعطي إطار زمني للمجتمع يعني.
4: الإطار اللي احنا الإطار الزمني المتوقعين ونحن بالنسبة للرقة والحسكة لن يزيد عن نهاية العام طالما نحن الخطوات الملاصقة لك اللي هي على الصعيد عمليات الاندماج من خلال اللجنة متقدمة، لكن احنا متوقعين لن يعني نخرج من العام إلا في عندنا احنا استقرار على مستوى الوحدات الإدارية.
0: وأشار الوزير إلى أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة قدمت دعما ل70% من بلديات السويداء في مجالات عدة.
4: وتمجي احنا على نموذج السويداء. طبعا السويداء نحن من يعني من ابتداء من يوم التحرير نحن ما كان عندنا اي مشكله باطلاق نفس المفاهيم على السويداء نفس اللي اطلقناها على كل المحافظات اللي هي ذكرت لك انه انا لابد يكون الحلبي والحمصي والحموي والسويداء ابن السويداء وابن الحسكة وابن الرقه ياخذوا مساحه باداره شؤون المحليه والخدميه. هذا رقم واحد. رقم اثنين، نحن السويداء خلال الفترة الماضية بسبب يعني حالة التوترات اللي صارت على مستوى المحافظة والريف صار في عجز كبير في كل المجالس المحلية في السويداء. طبعا على مستوى المركز اللي هو المدينة أو كان على مستوى الأرياف تقريبا نحن من 3 أشهر غطينا نسبة لا تقل عن 70% من كل العجز عند الوحدات الإدارية.
0: ميدانيا قتل شابان من بلدة قلعة جندل بريف دمشق إثر استهدافهما بغارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية في منطقة حدودية بين سوريا ولبنان. وذكرت صفحة السويداء 24 أن الشابين هما راضي محمد السقعان وأحمد حديد. وفق المعلومات المتداولة كان الشابان يعملان في لبنان وقررا العودة إلى سوريا عبر إحدى طرق التهريب غير الرسمية. وقع الاستهداف صباح يوم الثلاثاء الماضي في منطقة وادي جنعم رأس الصافح على أطراف بلدة شبعة عند الحدود السورية اللبنانية.

0: فرقها لبلاغ حول وجود رفات بشرية في منطقة عش الورور بمحافظة دمشق، مؤكدة أن عمليات التوثيق والجمع والانتشال جرت وفق البروتوكولات والمعايير المهنية المعتمدة. وقالت الهيئة في بيان إن الفرق المتخصصة باشرت أعمالها عقب تلقي البلاغ، حيث عملت على توثيق وجمع وانتشال الرفات مع اتخاذ الإجراءات التي تضمن حماية الأدلة المرتبطة بالموقع واحترام كرامة الضحايا. يأتي الإعلان الجديد بعد يوم واحد من إعلان الهيئة التعامل مع بلاغ مماثل في منطقة أوتستراد المزة بدمشق عقب العثور على رفات بشرية في أثناء تنفيذ أعمال حفر وإنشاء ضمن الموقع. قال الدفاع المدني إن 3 أطفال قتلوا وأصيب 4 آخرون بانفجار لغم من مخلفات الحرب داخل بئر لتجميع مياه الأمطار في ريف إدلب الشرقي. وأضاف الدفاع المدني أن اللغم انفجر في أثناء لعب أطفال ورميهم الحجارة داخل البئر، موضحا أن فرقه استجابت حيث أسعفت الأطفال المصابين في المكان، في حين عملت على نقل جثامين الضحايا إلى أقرب مستشفى للمكان. في أخبارنا المحلية، أفادت وكالة سانا باعتماد مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق منظومة رقابية تعتمد على كاميرات المراقبة والربط المباشر مع مديرية المعلوماتية بهدف توثيق المخالفات التموينية بدقة أكبر. وبحسب الوكالة نقلا عن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق غياث بكور، فإن دوريات الرقابة التموينية زودت بكاميرات حديثة لتوثيق الجولات الميدانية والإجراءات المتخذة بحق المخالفين، موضحا أن التسجيلات تحفظ إلكترونيا وتراجع بشكل يومي لتكون مرجعا في حال وجود اعتراضات أو شكاوى. استأنف مرفأ طرطوس الترانزيت البري بعد انقطاع دام 14 عاما، وذلك عبر وصول باخرة تجارية محملة بشحنة من الأخشاب قادمة من رومانيا متجهة إلى العراق. ذكرت محافظة طرطوس أن الكوادر المختصة والورشات الفنية بشرت تفريغ الحمولة بعد رسو الناقلة في المرفأ وسط عمليات شحن ونقل لوجستي متسارعة لضمان انتقال البضائع برا نحو وجهتها النهائية في العراق. قالت رئيسة قسم الأمن الصحي ومنسقة مجموعة العمل الوطني للشمانيا في وزارة الصحة سلمى الميداني لتلفزيون سوريا إنه تم تسجيل أكثر من 25,000 إصابة بالشمانيا بالربع الأول من العام الجاري، مقارنة بتسجيل 54,000 إصابة خلال العام الماضي، مشيرة إلى زيادة الحالات في إدلب بنسبة 500%. وأضافت سلمى الميداني أن وزارة الصحة تستجيب لارتفاع إصابات الليشمانيا عن طريق تأمين الأدوية والوقاية من خلال تنفيذ حملات الرش، بالأخص في المحافظات التي تشهد ارتفاعاً بالإصابات.
1: عم تستجيب عن طريق تأمين الأدوية، فالأدوية متوفرة بكل المراكز الصحية واللي هو الجلوكانتامين، وكمان عن طريقة الوقاية اللي هي حملات الرش. فمثل ما حكيت نحن وسعنا حملات الرش هاي السنة خصوصا بال4 لـ5 محافظات اللي هي عم تتعرض لزيادة عدد حالات، وكمان عم نشتغل على التوعية، فكمان في تدريب للكوادر الصحية لحتى يقدروا يأمنوا الدواء ويتعرفوا على الحالات بطريقة أحسن، وخصوصا بالمناطق الشرقية اللي هي عم ازدادت فيها الحالات هاي السنة.
0: أجرى وفد تركي برئاسة النائب من حزب العدالة والتنمية عن ولاية شانلي أورفا عبد الرحيم دوسق زيارة إلى محافظة حلب لبحث تعزيز العلاقات والتعاون بين الجانبين. وبحسب وكالة الأناضول، فقد ضم الوفد مسؤولين وممثلين عن مؤسسات اقتصادية وإدارية في ولاية شانلي أورفا جنوب تركيا، حيث أوضح دوسق أن حلب تحمل أهمية خاصة لدى تركيا، مشيرا إلى عقد لقاءات مثمرة مع مسؤولي الغرف التجارية والإدارات المحلية في حلب للعمل على مشاريع مشتركة تشمل إنشاء مناطق

0: صناعية منظمة وتطوير التجارة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. عاد مشروع صخور السجيل الزيتي في منطقة خناصر بحلب الأمل إلى أهالي المنطقة بإحيائها من جديد، حيث وقعت مديرية منطقة سفيرة مع شركة سامي روك السعودية اتفاقية استثمارية لاستجرار الصخور ب 500 مليون دولار بشكل أولي لإمكانية وصولها حتى 3 مليارات دولار، بما يفتح الباب على توفير فرص عمل وتحريك الاقتصاد المحلي في المنطقة.
1: إلى دار بلا سقف عاد أبو حسن ومعه قلة من أهل خناصر، عادوا ليكملوا مشوار الخيام لكن هذه المرة في قراهم.
2: جب نقطة ماء نشرب منه ما أبي، يعني كلها مدمومة.
1: شح المياه وغياب الخدمات وندرة فرص العمل، التفاصيل دفعت منذ القدم سكان المنطقة للمفاضلة بين تربية الأغنام أو الهجرة بحثا عن عمل خارج سوريا، وما أكثر من اختاروا الرحيل.
3: على دور الأول ما حدا حط بلوكتين من خير البلد، يا بليبيا يا بلبنان يا بالأردن، يروح أخي يتعب له 10 سنين تعمر بيت، وجاي دمر الدنيا كلها، بدها تبدأ من الصفر الناس كلها. بلد خناصر ناحية كانت مأهولة دكاكين مركز صحي، اليوم ما بيها شيء.
1: في هذه الأرض القاحلة ثمة بارقة أمل قد تضع المنطقة على خارطة التنمية، فالسجيل الزيتي الذي ظل حبيس الخطط لأعوام صار اليوم على بعد خطوات بعد توقيع عقد استثماري مع شركة سعودية، استثمار أوله 500 مليون دولار يتدرج حتى 3 مليارات، موفرا 500 فرصة عمل مباشرة قد تتوسع حتى 4000 وفقا لما قال مدير منطقة السفيرة.
4: هذه الشركة سامي روك طبعا هي شركة عملاقة حقيقة، الكفاءات التي فيها كفاءات عالية. الأخ الذي زارنا الدكتور إبراهيم بابلي هو نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، عندما نتحدث عن زيارة لنائب رئيس مجلس الإدارة لشركة بهذا الحجم إلى هذا الموقع، هذا يعطي دلالة إلى أهمية هذا الموقع وإلى أهمية هذا الاستثمار. يقول يعني أحد الجيولوجيين أن الاستثمار لهذا الموقع قد يصل إلى 200 عام من استجرار السجيل الزيتي من هذا الموقع في خناصر.
1: هذا المشروع بما يحمله من أرقام ضخمة وأهمية اقتصادية يتقاطع مع آمال ترجو له النجاح، فالأهالي الذين عانوا لسنوات من الفقر والبطالة صار جلهم كأبي حسن يتطلعون إليه كفرصة أخيرة بعد أن دفعوا ضريبة المكان مرتين، مرة حين كانوا مهمشين وأخرى حين صار طريق خناصر طريقا وحيدا لإمداد جنود نظام المخلوع، وشاهدا على فقدان الكثير من أبناء المنطقة.
5: عدا عن الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الثروة في دعم الاقتصاد السوري، فإن استثمار السجيل الزيتي إن بدأ قد يحدث في هذه المنطقة نقلة في البنية التحتية ويوفر فرص عمل ويضعها أي خناصر على طريق التنمية التي طال انتظارها. لتلفزيون سوريا إبراهيم الخطيب، ناحية خناصر، ريف حلب الشرقي.
0: أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك القرار يضمن للتعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم المتعلق بإعفاء المخالفات الجمركية من الغرامات والرسوم والضرائب. وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يهدف لتنظيم تسوية الأوضاع القانونية للمكلفين وأصحاب البضائع، مشيرة إلى أن الإعفاء يشمل المخالفات المرتكبة قبل تاريخ 8 من كانون الأول لعام 2024 بشرط تسديد الرسوم الجمركية المترتبة في غضون 6 أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم، في حين يعفى القرار المخالفات المتعلقة بالبضائع الناجية من الحجز من أداء هذه الرسوم والضرائب كليا، مع إسقاط غرامة مصرفية أو غرامة مصرف سوريا المركزي عن القضاء التي تشملها التسوية. قال موقع والا عن مصدر أمني إن الجيش الإسرائيلي عمل على توسيع مناطق سيطرته العملياتية في قطاع غزة، وأشار الموقع إلى أن الجيش الإسرائيلي عمل على توسيع حيز سيطرته بالقطاع من 49% إلى 59% خلال الأشهر الماضية. يأتي ذلك عقب تصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أكد فيها أن الجيش سيواصل عملياته للقضاء على قدرات حماس. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدداً من المدن والبلدات في الضفة الغربية المحتلة، وبحسب مصادر محلية فقد شملت الاقتحامات الإسرائيلية مناطق في مدن قلقيلية وجنين ورام الله وطول كرم والخليل، حيث دهمت قوات الاحتلال المنازل وأطلقت قنابل الصوت واحتجزت عدداً من الشبان. في لبنان قتل 4 مسعفين وجرح آخرون باستهداف إسرائيلي لمركز إسعاف بلدة حناوية جنوب لبنان. وفي بيان لها استنكرت وزارة الصحة اللبنانية العمل الإسرائيلي معتبرة إياه جريمة واقعة أمام المجتمع الدولي. وفي الأثناء أفادت مراسلتنا بأن غارات إسرائيلية استهدفت بلدات شوكين في قضاء النبطية وياطر في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان. اعتبر حزب الله في لبنان أن العقوبات الأمريكية التي طالت نوابا من كتلة النيابة وضباطا في الجيش والأمن العام ومسؤولين في الحزب وحركة أمل تمثل محاولة ترهيب لدعم العدوان الإسرائيلي على البلاد. وقال الحزب في بيان إن العقوبات التي صدرت عن وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين تهدف أيضا إلى إعطاء إسرائيل جرعة سياسية وهمية بعد فشل جرائمها في ثني اللبنانيين عن ممارسة حقهم المشروع في المقاومة دفاعا عن وطنهم، معتبرا أنه لن يكون لها تأثير عملي على خياراته السياسية أو على مواصلة عمل مسؤوليه. وتنضم إلينا مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا معنا مباشرة من بيروت. مرحبا بك معنا مايا، لتضعين في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بإعلان العقوبات الأمريكية التي طالت عدد من الضباط والنواب وحركة أمل من حزب الله، ضعينا في التفاصيل.
6: نعم ديما، فعلا أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 9 أشخاص في لبنان هم موالين لحزب الله أو حتى في صفوف نواب حزب الله، وكذلك شخصيات أمنية وعسكرية في حزب الله وحركة أمل. تهمت الخزانة الأمريكية بأنهم يساهمون في عرقلة مسار السلام والجهود الرامية لتحقيق السلام، إضافة إلى دعمهم لحزب الله بحسب الحكومة بحسب الخزانة الأمريكية، وذلك بحسب أيضا الخزانة نفسها بأنه يؤدي إلى عرقلة دور قيام الدولة ومسار الدولة وتقوية نفوذ حزب الله. هذه ليست المرة الأولى التي يتم إدراج فيها عدد من الشخصيات سواء في لبنان أو حتى تابعين لحزب الله على لائحة الخزانة الأمريكية. هذه أيضا فيما يتعلق يعني في التوقيت بحد ذاته الآن هو في ظل ضغوطات تمارسها الإدارة أو الخزانة الأمريكية على الحكومة اللبنانية وعلى تحديدا حزب الله وما يقوم به حزب الله. فيما يتعلق أيضا في الحزب تحديدا أصدر بيان بأن ذلك يعتبر في إطار التهديد والترهيب لما يقوم به حزب الله ونواب حزب الله. معتبر الحزب في بيان له بأن ذلك لن يجعل الحزب يتراجع فيما يقوم به ويعكس فشلا لجيش الاحتلال على الجبهة الجنوبية. ولكن فعلا ديما هذا ما يحاول أن يتفاداه وأن يبتعد عنه العديد من الشخصيات الأمنية والعسكرية أيضا وحتى السياسيين في لبنان، لما له من تضييق الخناق على الشخصيات التي أدرجت على لائحة الخزانة الأمريكية، باعتبار أن التضييق المصرفي يبدأ من الحسابات المصرفية، كذلك أيضا من المساءلة بكل تحركات الأموال، حتى أيضا يطال العائلات الشخص التي هو وضع على لائحة العقوبات أو على لائحة هذه الخزانة الأمريكية. وبالتالي هذه الشخصيات اليوم هي تكون بمكان ما ملاحقة يتعلق بالأمور المصرفية والأمور البنكية وكل ما يشابه ذلك. كذلك أيضا هناك تضييق عليهم في السفر. على الرغم من ذلك فأن العديد من الشخصيات في لبنان كما ذكرت يتفادون هذا الأمر، ولكن هناك بحسب مصادر في الحكومة اللبنانية خاصة بتلفزيون سوريا بأن الإدارة الأمريكية والخزانة الأمريكية ستقوم بإدراج العديد من الأسماء والشخصيات على لائحة العقوبات، وما يوم أمس ما كان إلا بداية، وخاصة ما إن عادت الحرب الإسرائيلية على لبنان وتعاظم نفوذ حزب الله، على اعتبار أن تلك الشخصيات بما في ذلك نواب لحزب الله وشخصيات أمنية وعسكرية تابعة أيضا لحزب الله أو مؤيدة لحزب الله وحركة أمل بحسب بيان الخزانة الأمريكية، وبالتالي هناك سيكون شخصيات أخرى ستدرج على هذه اللائحة ما إن عادت أيضا الحرب، وبالتالي هذه الشخصيات بحسب الخزانة الأمريكية تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في لبنان، وعلى يعني أن لا يكون هناك مسار للسلام، وأن تقوم وهي تقوم بحسب وصف الإدارة الأمريكية بتقوية نفوذ حزب الله.
0: شكرا جزيلا لك مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من بيروت. في ملف حرب إيران، كشف مصدر إيراني كبير لوكالة رويترز أن اليورانيوم المخصب وسيطرة طهران على مضيق هرمز ما يزالان نقطتي الخلاف الرئيسيتين مع واشنطن. وأوضح المصدر أنه لم يتم بعد التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة رغم تضييق الفجوات، في حين أفادت وكالة إذن الإيرانية باستمرار تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا بوساطة باكستانية للتوصل إلى إطار اتفاق، مضيفة أن وزير الخارجية أو وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي سيبقى في طهران اليوم الجمعة لمواصلة المشاورات ولقاء مسؤولين إيرانيين في وقت لم تحسم فيه المشاورات بشأن الخلافات المتبقية. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن هناك مؤشرات جيدة بشأن الملف الإيراني، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستكشف مسار الأحداث. وأضاف روبيو في تصريحات صحفية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يزال يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الخيار العسكري ما يزال مطروحا على الطاولة، معبرا عن أمله في أن تفضي الوساطة الباكستانية إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على إنهاء الحرب. أشار روبيو إلى أن فرض إيران الرسوم على السفن للعبور من مضيق هرمز يجعل إبرام اتفاق أمرا صعب. أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، إلى اللقاء بأمان الله.

صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنيه وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليوميه.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشه منصات تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

جميل الألشي. جميل الألشي صديق فرنسا الذي قال له. ولد جميل الألشي في دمشق عام 1883 لعائلة تعود أصولها إلى مدينة الألش في الأندلس، وكان والده من ظرفاء دمشق يقصده الناس للتمتع بحديثه، كما كان من علماء الدين، فتولى قضاء دوما في غوطة دمشق وبعلبك في البقاع. وقد انتسب ابنه جميل إلى الجيش العثماني ووصل إلى رتبة عقيد فيه، وبعد انهيار الحكم العثماني في بلاد الشام وإعلان المملكة السورية عام 1919 نقل الألشي عمله العسكري لصالح المملكة الوليدة، فعمل مفوضاً عسكرياً باسمها في بيروت، وهناك استطاع أن يبني علاقات ثقة قوية مع الفرنسيين كان لها دورها في المناصب التي تبوأها فيما بعد. فما إن دخلت قوات الجنرال غورو إلى دمشق حتى عاد جميل الألشي إليها ليتبوأ منصب وزير الحربية، وذلك في وزارة علاء الدين الدروبي التي تشكلت في أعقاب خروج الملك فيصل من سوريا عام 1920. وفي العام ذاته اغتيل رئيس الوزراء الدروبي في قرية خربة غزالة بحوران، فتم التوافق على تعيين الألشي مكانه لما يتمتع به من علاقات متينة مع الفرنسيين. استمر الألشي في منصبه لمدة 2 شهر و25 يوماً فقط، إذ أمره غورو أن يحل وزارة الحربية، إلا أن الألشي رفض ذلك بشدة ليقدم استقالته في النهاية ويعتزل العمل السياسي لثمانية أعوام. عاد جميل الألشي إلى حلبة السياسة مجدداً مع وصول صديقه تاج الدين الحسني إلى منصب رئاسة الجمهورية السورية، حيث سلمه وزارة المالية عام 1928، كما عاد وشغل منصب وزير الأشغال العامة حين شكل الحسني وزاراته الجديدة عام 1934، حيث استمر في عمله حتى استقالت حكومة الحسني على إثر الإضراب الستيني الشهير عام 1936. بعد سلسلة من الاضطرابات التي عانت منها سوريا عموماً ودمشق على وجه الخصوص، أراد الرئيس تاج الدين الحسني عام 1943 تشكيل حكومة توافقية تتفوق على الاحتقان السياسي الكبير، فعهد لصديقه القديم الألشي بتشكيل الحكومة، فكانت حكومة الألشي الثانية. بعد أيام قليلة توفي الرئيس الحسني، فغدا جميل الألشي بحكم الدستور رئيساً للبلاد. وفي العام ذاته وللمفارقة حدث خلاف كبير بين الألشي والمندوب الفرنسي، ما دفعه لتقديم استقالته، حيث طلب منه الفرنسيون أن يدفع مبلغ 15 مليون ليرة سورية لتمويل المجهود الحربي الفرنسي، إلا أن الألشي رفض ذلك بشكل قاطع قائلاً إن مثل هذا المبلغ سيؤدي إلى خسارة الميزانية. بعدها قدم استقالته الثانية ولم يعد إلى العمل السياسي. وفي جميل الألشي في دمشق عام 1951، وظل يحمل مفارقة غريبة، إذ كانت علاقته بالفرنسيين سبباً في وصوله إلى السلطة، كما كانت خلافاته الحادة معهم سبب استقالاته السريعة.

0: كله بده يشتغل، بده يقدم لهالعالم.
1: احيانا انسوني
0: انا ما بحط سوق،
1: يعني في فساد وفي
0: الشام كتير راح عليها زمان.
1: وين راحت المرأة الدمشقية؟
0: انقهرت وزعلت، هلا صرت عم تشوف هيك ابتسامه شوي، الناس متحمسه، يعني عندنا 100 صناعه، نحن ما بقي من هالشيء، يعني في قرارات عم تطلع كانه اللي عم يطالع هالقرار ما له قاعد بالبلد، كانه حدا عم يقول لنا خليكم بعاد.
1: بس عن ايش بعاد يعني؟ يعني عن شو بدهم يبعدوا؟
0: يعني انتم كانكم ما بتعرفوا شيء، نحن اللي جايين، انتبهوا لخطواتكم، لانه هي البلد ما بتترمم الا باهلك كلهم.
1: كيف ممكن هذا يستثمر الفهم للشام لدى رئيس الجمهورية؟
0: يعمل لقاء، نحن معنا سيدات الشام، سيدات مصرة على سيدات.
2: هل تشعر دمشق بالعزلة في سوريا الجديدة؟ وهل انكفأ الدمشقيون بعد سقوط نظام الأسد بانتظار شيء ما؟ أم أن مدنيتهم تجعل تعاملهم حذراً بالضرورة مع مرحلة انتقالية وسلطة جديدة؟ في هذه الحلقة من شهادة للتاريخ مع الدكتورة أمل محاسن نبحث في أوجاع الشام وأهلها، البسطاء وأصحاب الحرف التراثية العريقة، في المواقع الأثرية المعرضة للإزالة، التراث المادي واللامادي لسوريا كلها، فيما يشعر به المرابطون كما تسميهم محاسن، الذين بقوا في أكثر الظروف صعوبة. ويظل السؤال يلح، هل تعود المرأة السورية للتأثير العميق كما عرفت عبر قرن من الزمان؟
1: نواصل حوارنا في شهادة للتاريخ مع الدكتورة أمل محاسن من داخل قاعة جميل مردم بيك الشامية. أهلا بكم.

0: دكتورة أمل محاسن، من الاهتمام بمرضى التصلب اللويحي إلى الاهتمام بالمشردين في الشوارع إلى التراث إلى العديد من الاختصاصات التي تندرج كلها تحت عنوان العمل الأهلي غير الربحي، احكي لنا عن هذا العالم بعد توسع تخصصاتك فيه.
1: الحقيقة قلت لك بأنه بفوت بالعمل الأهلي وبالمجتمع الواحد بصير مثل الرمال المتحركة بيسحبوا، لأنه المجتمع متكامل، يعني المرض، الاحتياج، التسول كلياته بيشكل لك الحلقة تبع مجتمعنا، فأنت ما فيك تاخد جانب وتترك جانب آخر، بتلاقي أنه أنت شيء مكمل بعض. فأنا بدي أشتغل بثقافة، بدي أشتغل بمجتمع، بدي أشتغل بتراث، يعني مكمل، بدي أشتغل بمجتمع فقير، بدي أشوف المتسولين كلياته، فهذا بيسحبك بالله، وخاصة وقت بيكون عندك شغف. أهم شيء أي عمل بده يعمله الإنسان إذا ما عنده شغف فيه مستحيل ينجح فيه، أي عمل قد ما كان كبير أو بسيط محبتك له بتخليك أنه تتقنه وتبدع فيه. فأنا نحن شفنا التسول كتير، كان عملنا أول شيء مبادرة، بعدين صارت جمعية، قلت رئيستها صديقتي، اشتغلنا كتير على هذا الموضوع، والله تعبنا تعب عجيب غريب، لأنه صعب كتير المتسولين، لأنه بتعرف كلهم إلهم
0: شرق حالات،
1: وبعدين كيف بدي لك فرق بتشغلهم. يعني مرة رحنا لمكان بدنا نشوف إنه لوين هالولاد تابعين، يعني حنقتل كنا.
0: شو شفتي؟ عصابات؟
1: عصابات، عصابات
0: تستثمر الأطفال،
1: الولاد بالضبط بيستخدموا الأطفال مشان يروحوا يلموه، مثل الأفلام تمام، يعني اللي بشوفه بالأفلام صح. هذا حاولنا هالولاد، أخذنا المراكز الثقافية يندرسهم فيها عن طريق الفن العلم، يا حرامي إذا أجوا ساعة ينبسطوا هني، إنه بدو عم يتعلموا وعم ياخدوا ألوان، عملنا لهم مرة معرض بالصناعات اليدوية شغلناهم، بس يموتوا من رعبتهم إنه المشغل تبعهم إنه إذا ما جبتوا هالمبلغ الله أعلم شو بصير، أكيد يقتلون يضربون يعذبون، يا حرام. فتحنا لهم مكان إنه يجوا يغسلوا، لأنه أنا شفت مشروع بالقاهرة بزماناتي نعمل إنه أطفال الشوارع اسمه يعملوا لهم بيوت بأماكن معينة، إنه هالولد حر مشان ما ينأسر أو ينضرب مرحلياً، يعني مرحلة بتعودوا على النظافة،
0: مأوى آمن، يعني
1: مأوى آمن، يفوت بده يأكل يلاقي أكل، في موجه تربوي، في مي غسل، في شيء. عملنا هيك ما مشي حالنا، لأنه صعب كان الحقيقة كتير الوضع. فهذا الأول شغلنا بالله، وهلأ صار في جمعيات وعم تشتغل السيدة الوزيرة بموضوع التسول، وهذا كتير كتير كتير كتير هام، لأنه مو بس طفل هذا عم يتسول، في عصابة معه وراء عم تخلي، هذا مشروع مجرم بالنتيجة، يعني وشي مخيف.
0: مرضى السرطان
1: كنت أنا مجلس إدارة بمرضى بجمعية الشام لأمراض السرطان. الحقيقة أنا هي ما عم لك، كان اللواء خليفاوي الله يرحمه، عبد الرحمن خليفاوي، ده اللي
0: رئيس الوزراء
1: قال لي تليفون، قال لي بدي تكوني معنا. قلت له أنا ما لي عضوة، وأنا تعبت يعني بالحقيقة، ما بدي أمراض، ما بحب يعني. قال لا بدك تكوني عضوة معنا، وهلأ في انتخابات تكوني مجلس إدارة. خلص شو بدي قل له، ما يعني خلاص. واشتغلت كذا سنة معهم يعني، واشتغل حلو يعني كتير، المشفى مرتبة وظريفة الحقيقة. تنسيق العمل الأهلي اللي عملته هذا اللي كتير بال2014، تعرف البلد كيف كانت، فشفت انه صار فوضى بالجمعيات، فوضى مو عن سؤنية، لا كله بده يشتغل، بده يقدم له العالم اللي وضعه مزري صار.
0: احيانا عن سؤنية،
1: انا ما بحط سؤنية،
0: يعني في فساد وفي
1: مو اللي مثلنا، عرفت الفساد شيء طبيعي، انه بجوز تجي فساد وقت المنظمات بتجي الإعانات وما بتشوف منها شيء هون، وإلا تأجر عطى مصاري لهي الجمعية، لا تخاف، عرفان وبيسأل مين وصله ومين ما وصله، بالآخر كيف ضل المجتمع ماشي حاله، كيف ضل
0: هو ماشي حاله فعلا؟
1: لا لا لا لا لا لا, لا هيك. يعني وقت كنا نطلع على الغوطة عينك ما تشوف، شو بدي، ما بدي أحكي يعني،
0: أحكي.
1: لا ما بقدر لأني بزعل، ما بقدر يعني.
0: الغوطة يعني بالفترات خلال فترة الثورة، يعني 14 سنة
1: لكان شيء ببكي، يعني الناس
0: أكلت ورق الشجر والقطط،
1: يعني لا تسألني كيف نوصل أو نوصل يعني أو نحاول نساعد، يعني الله أعلم.
0: وكنتوا تنجحوا بهذا الشيء، بتقدموا مساعدة؟
1: إيه كتير كتير الحمد لله الحمد لله. وبيعرفوا أهل الغوطة يعني من الناس اللي حتى نجيبهم لعنا يعني. يعني المهم قدرنا نأدي مهمة قدر الإمكان، قدرنا نساعد الناس يعني. فتنسيق العمل الأهلي وقت فاتت الجمعيات وبعضها كله بده يشتغل، كله صار بده يعمل صحة، بده يعمل تنمية، بده. فكرت أنا وحدا من الموضوع أنه هذا ماله صحي. عندنا كمان عندنا الناس الحقيقة في بعض الطمع والجشع بيخليك بعض الناس، لأنه كان عن طريق مثلا يا الهوية يا دفتر العائلة، وهذا كل ياته عطى تجار يعني، مو عطى حكومة اللي نحن من وزع الحكومة ما بتعطينا شيء ولا شيء، بالعكس طلعت لنا عالم أنه إذا عندكم عطوا. أبدا أبدا.
0: طيب ليش ما كانت تساعد؟ ما احيانا كان يكون في امكانيات.
1: طبعا في امكانيات يعني، احنا انتم جمعيات روحوا اشتغلوا لحالكم. ما كنا نحن بالفصل لا معلن.
0: نعم.
1: المهم اذا حكينا انه هذا الشيء ما بيصير، انه شخص يجي ياخذ 10 حصص 5 حصص 7 اللي هو، وناس ما عم تقدر لانه بتحترم حالها وما بتعرف الطريقه، لا احنا بدنا ننظم. عملت اجتماع لكل الجمعيات المهمه بدمشق، شيء 45 جمعيه، الجمعيات الماكنه يعني والقويه، كل واحد بخطه. عملنا جمعيات وقسمنا، عملنا ورشات عمل، قسمنا الاعمال بينات بعضنا، انه وعملنا اتمته. اول مره بتصير اتمته للمستفيدين من العمل الاهلي. هون ما بقى في يلعبوا علينا، صار تيجي لها الجمعية، لا أنت مسجل بهديك الجمعية،
0: صار في عندكم داتا معلومة،
1: داتا صار عنا. عملنا داتا وتقدر الإمكان نظمنا يلي صحة صحة. ما عاد مثلا مريضة بدها تيجي تدور على كذا جمعية وما بتعرف، لا أنت رأسا بتتوجه للجمعية الفلانية، هي بتهتم بالصحة، هي بتهتم بالتعليم لنفترض، مع أنه في جمعيات ظلت مهتمة بكذا محور لأنه عندها إمكانيات. فلهلأ مستمر هذا الحمد لله. كنا تقريبا كل 15 يوم نجتمع لنظبط الأمور ونشوف وين الاحتياج وين وما بعرف إيش، وين الفوضى وين هيك، زبطنا هالقصة. ولهلأ كنا نجتمع تقريبا مرات كل 15 يوم. عملنا مولد وفطار برمضان، مولد سميناه جبر الخواطر، أنا والله سميته، أنا بحب جبر، يا رب دخيلك تجبر خاطرنا دائما. جبر الخواطر مولد عملنا مولد، لأنه كل الناس برمضان تعرف عنا بيعملوا موالد. قلت لهم يعني كلكم بتنعزموا على موالد وبتعملوا موالد، ودوري حرام يعني، ما حدا بيقول لهم تعوا نعمل مولد. صرنا ب500 شخص كل أم وولادها، وحطينا شعار دائما أنه يعني مشان ما هي قلنا له وهي ما قلنا، لأنه الأم مثلا كل مرة شعار، الأم المهتمة بولادها، الأم اللي عم تدرس ولادها، الأم النظيفة، الأم اللي كل مرة تحت شعار تحفيزي. عملنا افطار رمضان كمان نفس الشيء، انه برمضان كل العالم تنعزم، في ناس ما حدا بيقول لها تعي لعندي، ما حدا بيجبر خاطره، وعلى اعلى مستويات والله كله تبرع شيء من العضو يعني. المهم الله شلون يزبط الامور ما بتعرف.
0: طيب نطاق الحركه هذا كان بس بمدينه دمشق ولا بالريف احيانا كنتوا تطلعوا؟
1: لا لا لا، الغالب المستفيدين نحن كله ريف تقريبا، كله ريف. كل غالبيته، ما فيني أقول كله كله، غالبيته ريف. شيء نحن كل جمعية تقريبا الحدود المناطقية تبعها ناس بيجوا، لا دارية مثلا المزة بيجوا أهل دارية، المعظمية مثلا، اللي الجمعيات اللي هون بيجوا جوبر، كل مقسمة يعني القصة بأنه كل جمعية. نحن بالتالي هالجمعيات كلياتنا نجمعهم كلياتهم يعني، شيء مذهل كان يعني. أنا أتأمل وبالآخر كل شيء، بالإضافة أنه إجراء الطريق أو نوصلهم، وإكرامية وعيدية وكل شيء، وكل شيء أكل نحن وياهم نأكل على، أنا ما ممنوع، كلنا على مائدة مستديرة وكلنا فرد شكل
0: مساواة.
1: أبدا أبدا. بعدين ما أنه كل واحد الباكيت تبعه هالقد وحر أكله ما أكله كذا كياس، لحتى يكون كمان محترم الوضع، لأنه بتعرف حرام هذا الأكل، أنه ولد صغير بتعطيه مثل الكبير، ما حيأكله شيء طبيعي يعني. كانوا يشعروا بسعادة، نحن أنا حس بسعادة أكثر منهم يمكن، إنه يا الله قدرنا هيك نفرحهم نسعدهم نعمل شيء، بتحس عنا الإنسانية حلوة.
0: طيب دكتورة، يعني خليني أعترف لك إنه أنا عانيت خلال إعداد هذا البرنامج وتنظيم ضيوفه من شح المرأة الدمشقية، يعني بمعنى شح وجود المرأة الدمشقية في المتاح، يعني ما كنا نقدر نلاقي سيدات دمشقيات الآن ممكن يحكوا ويحكوا عن تجاربهم وكذا. وين راحت المرأة الدمشقية؟
1: في مليان عن ستات، بس ما كله بيحب إنه أول شوف أنا عمري التاريخي اللي خلاني إني أنا عمري التاريخي بالعمل الأهلي طويل، عمر عائلتي طويل، وعم بشتغل بمجال واحد، يعني صحيح مجالات متعددة بس مجال واحد، فهذا اللي خلى أني أنا عندي استمرارية. لأنه في كتير مثلا أنا 10 سنين بيشتغلوا 15 سنة فما عندهم الاستمرارية،
0: يعني حتى بمجالات حتى بمجالات غير العمل الخيري
1: شو؟
0: يعني بكل الاختصاصات بتلاقي فيه. وأنا بسمع نقد على الدولة واللحظة الراهنة الجديدة بسوريا أنه في غياب للنساء. طب نحن عم ندور عليهم، ما هم موجودين؟ هل ما قدرتوا يعني تنتجوا سيدات من أجيال جديدة يمشوا وراكم ويظهروا بالتأثير الاجتماعي؟ سؤال يعني سؤال مشروع.
1: محزبين
0: محزبين
1: عطيتك يا عمني
0: شرحي لي يا طيب
1: شلون بيشرح عليه؟ هلأ نحن ستاتنا غالبيته ما في حدا حزبي،
0: حزبي يعني فما بعث أخذ أيام البعث،
1: أيام البعث، فما أخذ مناصب وما أخذ مراكز.
0: أي
1: شلون بده يقدر يظهر؟ عم لك أنا لو ما أنا مقتحمة
0: أي.
1: وأنا عندي تاريخي أي. وتاريخ عيلتي أي. أكيد يعني وجريئة جدا يعني ما بحس إلا ربي فوق راسي سقفي، فما كتير يعني صعب. إنه فتراتنا كتير صعبة كانت الحقيقة، كتير صعبة.
0: نروح لفاصل وبعدين نحكي عن الشام. فاصل أعزائي المشاهدين، نواصل بعده حوارنا هذا مع الدكتورة أمل محاسن في شهادتها للتاريخ.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

0: دكتورة أمل، قبل الدخول للحديث عن الشام وراهن الشام حالياً واحتياجاتها، أثناء الفاصل كنت عم تحكي لي حضرتك عن تجربة بنتك الله يرحمها في العمل الأكاديمي، الحقل الأكاديمي.
1: بنتي الله يرحمها من البكالوري جمعت كتير عالي وعلمي، بس كان أيها بدها بتحب الحقوق، وأنا وعدت قلت لها خلاص جمعي فوتي بس ما بتكوني بالكلية من الأرقام المتسلسلة، بتكوني رقم. وفعلا وفت وعدة وطلعت الأولى على الكلية، عملت دكتوراه. بنرجع على موضوع بأنه سألتني أنه وين السيدات دمشقيات، ما أخذت فرصتها، ما أخذت فرصة. ناس أقل منها بكتير وبحكيها على البوند العريض، أقل منها بكتير بالعلم وبكل شيء، كانوا عم ياخذوا فرص كتير كبيرة، وهنا بقى وين يعني وين بدهم يكونوا بقى هدول؟ عم نمشي من الحيط للحيط يا رب الستر.
0: يعني يمكن هذا قدر،
1: عم اقول لك يعني لو ما الواحد انه لازم علمه بده يشتغل، يعني بده يشتغل بعلمه، ما تعلم ليقعد بالبيت. وكتير كتير كتير ستات تركوا الشغل وأحدوا.
0: طيب كيف شايف الشام هلا؟ شو محتاج الشام؟
1: والله شوف لك الشام هلا محتاجة قلب حنون وناس محبة، ناس تحبها بحق وبصدق، لأنه بدها كتير. الشام كتير راح عليها زمان، والشام كتير كيف بدي أقول لك انقهرت وزعلت. لذلك هلأ بتشوف أول كيف كان الناس كئيبين، كيف البلد هيك حزينة، هلأ صرت عم تشوف هيك ابتسامة شوي، الناس متحمسة. صحيح ماديا العالم عدمانة، يعني عم نحكي الحقيقة ماديا العالم عدمانة، لكن صار عندهم أمل، وما بدنا هالأمل يخبو ببعض التصرفات الغير لائقة.
0: مثلا
1: موضوع الكهرباء هذا كل العالم عم تحكي فيه، هل يعقل أنا إذا متقاعديتي مثلا قديش تقاعديت البني آدم عنا، بدي حطهم حق؟ لا بروح بقعد بحط خيمة وبشعل شمعة وخلصنا، مو شمعة كمان قبيلة وبقعد فيها. ففي شيء عم يعني مو منطقي، يعني في قرارات عم تطلع كأنه اللي عم يطالع هالقرار ما له قاعد بالبلد. وشوف هيك كم قصة هيك كمان، بدنا نحن ما بدنا القاعدة الشعبية المحبة مشان الأمور. هلأ لا تأخذني، أي إنسان شو بيهمه قبل الكل؟
0: حياته
1: بيهم أولاده يأكلوا ويشبعوا، بيهم يلبسوا يروحوا على مدرسة، ما بدو الثروة بدو الكفاف. في ناس الكفاف ما عم يقدروا يحصلوا عليه، يعني هي كتير شغلة مهمة.
0: طيب من جانب آخر، هل يعني أنا بعرف أنا كان سؤالي موجه حول المدينة، ولكن حضرتك اخترتي تجاوبي عن الإنسان.
1: الإنسان
0: قبل الحجر
1: طبعا.
0: طيب ما هو في ترابط طبعا بين الحجر ولكن الحجر الاهتمام بتراث هذه المدينة والخشية عليه من التآكل
1: بدها كتير.
0: عندك خشية على تراث دمشق؟
1: جدا. هلأ ساروجا مثلا، ساروجا أكبر مثال، ساروجا عم ينهدم ساروجا، وهو من أهم المناطق الحديثة تعتبر الجميلة بمدينة دمشق. كم قصر الآن صار عم بده ينهار، حاربنا كتير يعني مشانه نحن، بس ما طلعنا بشي، يعني ما طلعنا
0: الحق. حاربته بالماضي،
1: حاربنا كتير بالماضي. هلأ ما عم نعمل شيء الحقيقة يعني، بس لازم نشتغل على دمشق كتير كلياتنا، لأنه حرام هذا التراث. يعني تزعل وتلاقي الأجانب هنا مخايفين عليه، لأنه يعني قلن طريقة تفكيرهم، لكن تلاقيهم خايفين على الشام ونحن عم نازلين تخريب فيها. ليش؟ طيب هلأ مثلا ليش بدون يقيموا سقف المتحف باشا هيك كتب على هذا؟ ليه؟ ما في شيء، بالعكس هذا جزء من تراثه للبلد.
0: يعني هو في مشروع لإزالته ولا لتجديده؟
1: لا قالوا بدون يزيل، هيك وصلت المعلومات إزالته. طب هلأ ليش تكون تجددوا؟ ما في شيء غلط يعني، وحلو والعالم معودة عليه. في شيء حاليا أهم من هذا باعتبار ماشي حاله، ما عم نقول إنه شيء فظيع، بس باعتبار ماشي حاله.
0: شو الأهم؟
1: عم أبرد بقول لك ساروجا للقصرين اللي صاروا قابلين للسقوط في وقعوا، يمكن هدول مو حرام، هدول بالتراث العالمي فايتين.
0: طيب مين لازم يهتم فيهم، المجتمع أم مديرية الآثار والمتاحف ووزارة الثقافة؟
1: هلا المجتمع ما بيطلع بإيده شيء، لأنه قد ما كان
0: أو المحافظة.
1: هلا نحن جمعيات، نحن بس سلطة إعلامية، ما عندنا سلطة تنفيذية، ما عندنا شيء، نحن بس بنقول، أما ما عندنا سلطة تنفيذية.
0: لا ما عندكم سلطة تنفيذية ولكن عندكم قوة الضغط.
1: رأي عام عنا، رأي عام عنا. هلأ المحافظة والتراث ووزارة الثقافة هدول المسؤولين عن هدول المواضيع، يعني هن اللي بيقدروا يقولوا، بيقدروا يفتحوا مجالات لأصحاب البيوت الأصلية. مثلا حكينا بزملاتنا بالمحافظة أنه يا عالم أحسن ما عم توقع على البيوت، عطوهن مصاري، مو ضروري كل المبلغ، على القليل يرمموا، مو يبنوا البيت يرمموا. ما قدروا أصحاب البيوت، ما قدروا يرمموا، هب وقعت البيوت. فكان يعني بالبداية كان ممكن بشغلات بسيطة تجي، هلأ صار بدها مبالغ، الأصل بدها اتخاذ قرارات دولية، مو دولية، وطنية كبيرة فيها. فكتير من الأحياء يلي مع الأسف عم تتخرب.
0: بس دكتورة أنا لاحظت خلال السنة اللي فاتت أنه في إقبال من اليونسكو ومن منظمات دولية وجمعيات عالمية ومنظمات لمد يد العون لمن يريد أن يعيد ترميم هذه البيوت والحارات ويحييها من جديد. يعني مو هذا يعني أنه أنتوا هذا وقتكم الآن حتى ترجعوا؟
1: ما شفنا شيء.
0: أنا ما بقى أنا
1: عمول ما شفنا شيء نحن، يعني كله إلى الآن مجرد حكي، ما حدا ما يعني ما تأعلن عن موضوع هيك. يا ريت، بنتمنى نحن، بنتمنى أنه نقدر نكون نساعد يعني على القليل بالناحية التاريخية بالدراسات بهالقصص اللي نحن عنا إمكانيات عليها. ما
0: بس عم يصير شغل، يعني في عمل جاري وفي منظمات عم تاخذ أماكن أثرية وتعيد ترميمها وفق اتفاقيات، لكن في غياب المجتمع الأهلي أنتوا غايبين، فيمكن لازم أنتوا تطلوا للبحث عن
1: بجوز هذا. نحن مقصرين، احتمال
0: لا نحن لا أقصد
1: لا لا لا, لا لا لا لا لا الاعتراف بالخطأ فضيلة. لا بجوز نحن مقصرين كمان، يمكن صار عنا يأس، يمكن ما بعرف يعني شو الشعور الداخلي اللي صاير عنا. بس لا نحن كتير منكون سعيدين إذا قدرنا نفوت بهالمجال هذا ونكون يد الله مع الجماعة.
0: اسمحي لي أطلع لفاصل ونكمل حوارنا. فاصل أعزائي المشاهدين، واصل بعده هذا الحوار مع الدكتورة أمل محاسن في شهادتها للتاريخ.
2: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
3: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
4: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
2: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
4: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
5: يعني بكفي بقى، بكفي بكفي.
6: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: دكتورة أمل، ما يخشى أيضا من اندثاره هو الحرف اليدوية الدمشقية والصناعات أنوال والعجمي والإيشاني وغيره، فعندك إطلالة على هذا الموضوع أو عندك تفاصيل حول ما الذي يمكن فعله فعلا يعني لإنقاذ هذه الحرف من الاندثار؟
1: اشتغلت عليه كتير الحقيقة هذا الموضوع، يمكن كنت سبب من أسباب بأنه سبب بعيد بأنه أعطوهم أخذوا المكان اللي صاروا فيه تجمع للصناعات اليدوية
0: بالقلعة.
1: لا قبل القلعة، لا أنا هون لا ماني متدخلة بشيء قبل، يعني كنا كتير أنا بتهمني هاي الصناعات لأنه كنت كتير. شو السبب اللي خلاني؟ أولا أنا بحب هاي الصناعات كتير وبحب أقتنيها رقم واحد. رقم اثنين، وقت بتفرج مرة عم بتفرج على التلفزيون، طلع التلفزيون من دول الخليج حدا مطالعة قطعة بروكار بتقول هاي صناعة إماراتية، قطعة بروكار. أنا كتير زعلت إنه معقول البروكار اللي طول عمره دمشقي يقولوا عليه إنه هذا صناعة، معلش يقولوا انصنع لكن مو تقولوا صناعة يعني عم ينسبوا الصناعات الدمشقية لبعض الدول. حتى بباري بفرنسا النوال تبعنا تاخدت هناك عم يشغلوا. فعملت جهدي كتير إنه نحن نحميهم هدول العالم، وكتير حاولت صحفياً وحتى بالمجلة عنا كتبت، حتى بالصحف كتبوا إنه لازم هاي الصناعات اليدوية، هو الزجاج النفخ هذا اللي موران وأهم من المورا،
0: زجاج أبو أحمد
1: أبو أحمد قليل وعنده المحل الثاني اللي بالزبلطاني، يعني هذا أهم من المورانو. شو هالقدرة على أنه تنفخ آنية وتطلع مثل الشكل اللي بدك إياه، البروكار النول شغل النول القطن الزجاج، كتير كتير صناعة، مية صناعة عنا دول.
0: تنزيل العجمي الحيطان
1: كل العجمي الفسيفساء، يعني عنا مية صناعة نحن ما بقي من هالشي. فكافحنا بأنه هلأ الزبلطاني بدنا كتير نحمي. رحت من فترة عملت له زيارة، أخذت جمعية المبرة لألو.
0: شو في بالزبلطاني؟
1: بالزبلطاني في كل المزيك، في الفسيفساء، في الأعمال الصدف، في شي 7-8 صناعات. بس لو تشوف كيف قاعدين، يعني كتر خيرهم قبلانين يقعدوا يشتغلوا، لو ما لقمت عيشهم ولو ما هن بيحبوا هالمهنة تبعهم ما بيعدوا. لو تشوف شي يوم لازم نروح نعمل لهم زيارة شي، يعني انه كيف قاعدين هدول العالم واللي اخذتهم كلهم زايرين برا بيشوفوا كيف هنيك معمل لهم العظمة والقيمة والأبهة، وهون لو تشوف مع الأسف. طيب يعني هون المفروض وزارة الثقافة هلا تعمل هيك، لأنه هدول إيديهم تلف بحرير ما في مثلهم، إن راح هذا الشخص ما بيتعوض.
0: ما هو مثل ما حضرتك يمكن لازم، مثل ما طورتي العمل الأهلي الغير ربحي، يمكن لازم كمان تشتغلي على يعني تحويل عملية الاهتمام بالحرف اليدوية إلى أمر علمي. يعني هذا يحتاج معاهد وتخرجون
1: لازم حكينا والله، بس ما بدك يعني هلأ المفروض من زمان كان في معهد بعد الكفاءة معاهد بفوتوا الطلاب فيها اللي ما بينجح، مو ضروري يعني خاصة اللي بدنا هالطبقة الوسط هدول بين التعليم العالي وبين هلأ ما عاد عنا يد عاملة، ما في كتير يد عاملة عنا. فكانوا من زمان زمان زمان إنه بعد الكفاءة يعملوا معاهد هيك لكل الصناعات، مثلا كمبيوتر أي شو بدك يا صناعات يدوية اللي بدك يا. هلأ لازم يرجعوا لأنه نحن بحاجة أحسن ما الولد، في أولاد كتير ما بتحب تدرس، وخاصة بعد الفترة الزمنية اللي الأولاد مقطوعين عنا. أولاد تصور بيجوا صف 7-8 ما بيعرفوا يقروا، نحن عم نعمل لهم دورات تعليمية ما بيعرفوا يقروا بالزور وبدروس
0: يعني
1: خاصة.
0: مرت 14 سنة ظروف قاسية جدا،
1: يعني ظروف يعني من الموت. فهدول الأولاد معلش، نحن من سمعت اليابان هدي كله مسافر ياباني على محطة مصرية عم يحكي إنه تسأله للعامل، نحن بيقول عامل أو دخول صناعة، يعني صارت يا مهندس يا دكتور يا محامي، هدول يعني كل العيلة لازم يكونوا فيها. مع الأسف يعني مو هذا البلد ما بتنبنى بس بهالنوعيات، بدها كل شيء البلد. فعم يحكي كان إنه نحن عنا أي واحد عامل شو ما كان نوعية العمل تبعه ما منقول عليه عامل، منقول عنه موظف مهندس، يعني بيعطوه صفة اعتبارية هيك لحتى يضل شاعر، ما بيحس بناقص عنا نحن. ليش أنتوا عندكم هالشي هاد؟ فنحن بدنا نغير هالصورة هاي، انه شو ما ان شاء الله ميكانيسيان مع احترامي للجميع، شو ما كان انه انت انسان منتج، تعرف باوروبا اللي بيشتغلوا بالبيوت موظفين
0: طبعا.
1: تقدر تقول غير هيك؟ بتقدر ما تحترمها وتدللها وما بعرف ايش؟ فنحن لازم نغير آلية تفكيرنا بهالشيء هذا، ونضل نحس انه كلياتنا سوية واحدة، وكل واحد عم يخدم بقطعة الفسيفساء اللي هو مسؤول عنها.
0: كيف حسيتي وقت سقط نظام بشار الأسد؟ شو شعورك؟
1: شعوري والله عم بتفرج على الناس هربانة من شباك بيتي ويشلحوا تيابون ويمشوا، انه شو عم بتفرج على التلفزيون، كانت لحظة حاسمة الحقيقة. و يعني مشاعر هيك مختلطة، انه حقيقة لأنه شيء حلم يعني كان
0: طبعا.
1: فلحظة ما بتصدق إنه كان رب العالمين متجلي بهديك اللحظة. والله العظيم أنا قاعدة على شباك بيتي أنا بيتي الطابق رابع، عم طلع على طلع هالسكون اللي كان العالم الراقدة، سكون كأنه كله كواتم صوت، شيء يا إلهي يعني شيء بأشعر البدن بهديك اللحظة. أنا اللي حسيتها وقلت له للكل هذا وقت الفتح، كان رب العالمين هو واقف وحياة الله، وللكل بيعرف أنه أنا هذا حكي.
0: من هذيك اللحظة يمكن حضرتك لأنك اشتغلتي مع الناس والبسطاء واللي هن الناس يعني هن الشعب، وشفتي الشعب عم يصعد وعم يسترد حقه بالحياة وبالحرية وبالعمل وبالكرامة، يمكن لازم تكوني فكرتي أكيد أنه هلأ رح يصير تلاقي بين العمل الإنساني اللي كان بالشمال وبالمناطق اللي يعني المخيمات وغيرها والمناطق اللي كانت تحت سيطرة النظام. فشو بتقترحي أو هل فكرتي فعلا بدمج العمل بين النطاقين؟
1: شوف أنا يعني إذا بدي أحكي بصدق أنا حزينة

0: يلي جاي من برا مفكر حاله، أنا بدي أحكي على بساط أحمدي
1: طبعاً، بساط أحمد
0: فكر حاله أنه والله نحن قاعدين بالشام يعني نحن متخلفين. لا، طول عمرهم أهل الشام ما كانوا متخلفين، طول عمرهم بيعلموا كل شيء. معلش، وحكي مقبول أو مو مقبول يكون، يعني شفت مواقف كتير زعجتني كتير يعني نحن كأنه حدا عم يقلنا خليكن بعاد. عم بحكي الصدق.
1: هنشوف.
0: ليش
1: هنشوف
0: ليش عم لك هالحكي لحتى يتلافى هذا الحكي؟
1: بس عن ايش بعاد يعني؟ يعني عن شو بدهم يبعدوا؟
0: يعني انتم كأنكم ما بتعرفوا شيء، نحن اللي جايين، عرفت؟ معلش عم بحكيها، ويكون شو ما كان بعدها ما عندي مشكله. ليش عم بحكيها؟ لي هدف، انا شو بقى عندي بعمري؟ يعني ما فرقاني معي. لحتى ما نخلق مشكله تفرقه، بالعكس انتبهوا لخطواتكم، لانه هي البلد ما بتترمم الا باهلها كلهم، وما بتترمم الا بالناس اللي قاعدين هلا. انا قاعده هون، اللي جاية من مين ما كان من برا عرفان هلأ بهالقاعة تبعي. اللي نفترض انت جيت هلأ بتعرف شو في صح وفي غلط؟ بتعرف؟ انا اللي قاعدة بعرف
1: طبعا.
0: فاستفيدوا، استفيدوا من خبرات الناس الخلص اللي بالشام. ما عم نقلكن يا دادي دي، لا، عم نقلكن استفيدوا من خبرات الناس الخلص اللي بالشام.
1: طيب، هل صحيح يعني اللي انا سمعته او قرأته انه الدمشقيين والدمشقيات كافين أنفسهم
0: مو هن
1: خلال هالمرحلة، أو أنه حدا يبعدهم مثل ما تفضل؟
0: لا، مو هن كافين أنفسهم،
1: يمكن لأنه مدنيتهم بتخليهم حاضرين في المرحلة الانتقالية.
0: استدعوا حدا، قالوا لحدا تعا نحن بدنا نتعاون معك، وقال لا. لا، أنا عم بقلك من خلال عملنا، من خلال عملنا. والكل هلأ صار شاعر بهالشعور، وهذا مو صحي. لا تأخذ، نحن عم نشتغل وناسنا يعني أسرنا واللي عم، لكن ما لا يصلح إنه يكون في هيك شيء. غلط.
1: كمان أنت حضرتك يعني بتشاركي بعض الناس، كثير من الناس، يعني غير مهم الرقم يعني أو النسبة، المخاوف اللي عنده تجاه السلطة الجديدة، إنه يعني أنا ما بفهمها، ممكن هي تكون متطرفة، ممكن تكون معتدلة، ممكن هي حصلت بعض الجرائم في الساحل في السويدة، كمان عندك هاي المخاوف؟
0: لا.
1: ليش؟
0: لا، نحن ما عنا، لأنه نحن عارفانين حالنا، ما عنا شيء ولا نعملين شيء، وقعدنا بأسوأ ظروف. فإلي الله كاتبه بالنتيجة بده يصير.
1: ما اختلفنا، بس يعني فهم الحكم.
0: لا لا لا،
1: وحضرتك مؤرخة يعني.
0: لا لا، ما نحن بالنسبة للحالة الحاكمة الحالية، لا لا، ما
1: مفهومة بالنسبة.
0: لا لا لا لا، ما عنا أبدا.
1: لوين رايحة؟ يعني كيف ماشية؟ هل مسيرتها هي رح ترجع فعلا تعمل ترمم مؤسسات الدولة والهياكل وتعيد للمجتمع دوره اللي حضرتك حاربتي حياتك كلها كرماله؟
0: شوف، هذا راجع للآلة الحاكمة، للهيئة الحاكمة. وقت بتعرف تستقطب الناس، قلت لك الصح، وبتتعاون معهم، كل بمادد ايده، كل والكل سعيد. لكن وقت بدهم يحسوا انه لا والله يعبشون منكم، احدا بيقرب من يجر.
1: خلينا نروح لفاصل.
0: يلا
1: فاصل اعزائي المشاهدين، وتابع بعده حوارنا مع الدكتور امل محاسن في شهادتها للتاريخ.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعيا لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: خلال الفاصل حضرتك قلت لي أنا ماني من النوع اللي بيقولي عيش عيش أو كذا، أو عشتي هذا بالماضي والآن. ليش؟
1: ليش بدي أقول؟ دائما الحكام المفروض هن ليش قعدوا؟ لا يحكموا الشعب. وأنا هذا التطويل ما بحبه، يعني مو طبيعتي ولا شخ ولا بعرف يعني لأي حدا ما بعرف يعني أعمله، فما لي مضطرة يعني بعمل لقاء بدي أحكي فيه الشيء المطلوب، يعني الشيء اللي أنا بعرفه، الشيء العلمي اللي بينسأل عنه. أما شو دخل الهيئة الحاكمة بلقائي؟
0: مظبوط،
1: شو دخلها؟
0: صحيح. طيب هاي الحرية اللي عم تمنحيها لنفسك بالماضي وهلأ، يعني هل هي مجال حيوي للحركة، يعني بيخليك ممكن تصري لسه على تطوير العمل الأهلي، العمل الخيري، خاصة باللحظات هي اللي نحن بحاجة إليها، بأمس الحاجة إليها من أجل حفظ التراث المادي واللا مادي وكرامة الإنسان وحياة الإنسان؟
1: أكيد، ليش لا؟ ما دمت بقدر وفي مين يساعد مثلا، وفي مين يطلب يساعد ويطلب، أكيد نحن مع، لأنه بتضل بلدنا هي رمزنا، ومنضل منحب أنه تكون من أحسن المدن، ومنزعل كتير وقت منلاقي تخريف فيها، ومنزعل كتير وقت منلاقي ناس ما بتحبها وما بتحترمها. فلا، ليش؟ مين ما بيطلب منا بصدق وبحقيقة نحن معه أي شيء. بالنسبة للبلد، للشام يعني، لسوريا أو الشام، أنا بقعد بحكي الشام بعني نحن معه، لكن وقت ما حدا بيطلب منك شو
0: طب أنت لاحظتي كم مرة الرئيس أحمد الشرع كرر أنه هو يحب الشام ومتعلق بالشام ويخاطب الشام وهي يعني تستولي على تفكيره؟ هذا موقف جيد
1: طبعا، حلو كتير وحبيناه كتير نحن.
0: كيف ممكن هذا يستثمر الفهم للشام لدى رئيس الجمهورية؟
1: يعمل لقاء نحن معنا سيدات الشام، سيدات مصرة على سيدات مشان يكون اللقاء ظريف ونحن بنحكي له، نحكي له شيء يمكن يلي نحن صادقين، لأنه نحكي الشيء الصدق ويلي بيصلح البلد ويلي بوصل للبلد الشيء السليم والحقيقي، لأنه نحن حقيقيين بقينا، لأنه حقيقيين ضلينا بالشام نحن المرابطين، لأنه بقينا بدمشق، بقينا لأنه منحبها، لأنه موظفين لنقول عم ناخد مصاري، ما حدا ما قالوا علينا شيء، عم نشتغل للعالم، لذلك بقينا، فنحن المرابطين. فبتمنى هالكلمة هاي توصل بحق وتوصل بصدق، إنه هالناس اللي بقيوا النظرة الراقية تضل لهم.
0: متفائلة بالمستقبل؟
1: أنا دائما متفائلة.
0: لا يعني بشكل خاص.
1: أكيد أكيد أكيد أكيد. لأنه الصعب مرق.
0: لماذا؟ أنا دائما بسأل هل أنت متفائل؟ بسأل
1: الصعب لماذا؟ مرق. أمور كتيرة يعني، هلأ بتحكي مع العالم، بجوز مثل ما حكينا أنه القلة المال الكذا كتير بيخلقوا بين الناس المادة، أخي شيء صعب، بس أمور صعبة. هلأ بيحكوا لي ناس رفقاتنا أنه بيكفي ابننا بده يجي، صار يقدر يجي. يعني هي شغلات كتير مفصلية ومهمة. كنا نموت لنقدر ندفع له مصاري ونخاف، ولو دفعنا شو بيسموها هي تبع العسكر الجيش
0: بدل
1: البدل، نخاف كمان انه يجي. وثلاث ارباع العيال بالشام بقيت بلا اولاد، كل اولادها برا، فهلقت عم تلاقيهم عم يجوا كلهم من اللي حواليه، يعني كل الشباب الصغار كلها طلعت، خافت على اهلها، خافوا عليها، لانه شو مصيرها؟ يعني معروف مصيرين، يا هون يا هون، يعني واضحة السيرة. فهي القصص بتبسطك عالميا. رجعنا هيك، رجعت الفرحة لقلبنا انه نحن سوريين، ما عدنا يعني قبل زمان زمان زمان كنت وين ما رحت انت سوري، بعمرنا ما فكرنا ناخد باسبور تاني، بعمرنا لا جاي سوري حدا بيبدل باسبوره باسبور تاني او بياخد، مستحيل. يعني هاي اللقطات الحياتية كتير مهمة وريحت العالم كتير. لا لون، لا المصاري بتجي، البلد بصعوبة، البلد بضيقة، البلد خربانة، البلد مثل الباخرة اللي كلها كلها كلها ثقوب، عم نسد ثقوب يطلع ثقوب، يعني البلد صعبة، كلنا شايفين هالشي. لكن أنا متفائلة، متفائلة إنه الناس وهالشباب متفائلين، بس إن شاء الله الله يفتح لهم شغل منيح، تجي مصاري لهالبلد، يتعاونوا مع الناس السادقين والخلاص. ومنحب كتير نحن نلتقي مع السيد الرئيس، كتير نحكي له كيف الشام كانت بهالعشرين سنة بصدق المرابطين.
0: بس مع ذلك يعني خلال 105 سنين الماضية اللي هي عمر الدولة السورية الحديثة سوريا ما شفنا يعني سيدات من الدمشقيات وغير الدمشقيات فاتوا على البرلمان وشاركوا يعني قصدي بالحياة الحقيقية يعني كان مش ملهيات في كان في
1: لا قبل هلا اول حسني الزعيم اول من سمح للمرأة السورية هي تنتخب بعدين في الحافظ كانت عضوة مجلس على زمان عبد الناصر اظن صارت لا في في سيدات كثير واكثر شيء شوف كان بالتعليم وبالعمل الأهلي السيدات سياسيا ما كان كتير كتير اسمح لها
0: هو الآن الحياة البرلمانية مو سياسية الحياة البرلمانية أيضا يعني هي تدخل
1: حياة مجتمعية.
0: مجتمعية
1: هلأ الستات كتير كانوا يطلعوا بالمظاهرات على زمان العثمانيين يعني بتشوفوا بالمسلسلات عنا صور للسيدات وقت اللي يطلعوا بالمظاهرات ضد المستعمر عنا أول دكتورة كانت من دمشق راح عن بالي محامية كتير عنا يعني سيدات ظاهرات كانوا بس بعدين انحصر الموضوع بس ببعض الناس يعني ببعض الفئات أما قبل لا أكترهم في هلأ أنا مثلا الهلال الأحمر أنا عضوة الهلال الأحمر من 95 يمكن كانت رئيسة الهلال الأحمر السيدة قمر شورة قمر شورة هي كانت قبل الهلال الأحمر كانوا مؤسسين لاتحاد النساء السوري قبل الاتحاد هذا كانت رئيسته أظن أمل رئيس زوجته لرئيس الجمهورية العابد اللي كان محمد علي العابد وكانوا كل الستات هدول عضوات الاتحاد طلعوا على القاهرة وحضروا اجتماع الاتحادات العربية النسائية يعني كان لهم
0: عملوا مؤتمر
1: عملوا مؤتمر تمام
0: بالشام
1: فكانت لها دور المرأة بس بتعرف ما كان في إعلام ما كان في توثيق حقيقي مشان هيك ضاع شغل النساء الحقيقة لكن كتير كان لها دور كتير
0: رح يستمر
1: وأكيد وبإصرار
0: شكرا جزيلا دكتور
1: سلام
0: شكرا جزيلا لحسن متابعتكم وإلى لقاء جديد من شهادة للتاريخ مع ضيف قادم بإذن الله.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا إصناع التعذيب فعلياً مانك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: سوريا، حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

حقي بيك العظم. حقي بيك العظم رجل الإدارة والاقتصاد، أول رئيس لدولة دمشق، وأول رئيس وزراء للجمهورية السورية. ولد حقي بيك العظم عام 1864 في مدينة دمشق. ينتمي لأسرة العظم التي يرجع تاريخها ل400 عام، حيث كان لأفرادها دور بارز معظم الأحيان في السلطة والإدارة في دمشق وحماة والمعرة. درس العظم في مدرسة الآباء العزاريين وأجاد اللغات العربية والتركية والفرنسية. كان مسؤولاً عن المصالح العقارية في دمشق في عهد العثمانيين، ثم تم نقله إلى الأستانة ليرأس المصالح العقارية. بعدها انتقل العظم إلى مصر وزيراً للمعارف. انتسب العظم إلى جمعية الاتحاد والترقي التركية، وفي العام 1909 نفذت الجمعية انقلاباً على السلطان عبد الحميد الثاني وعزلته من السلطة. وعلى إثر هذا الانقلاب عاد العظم من مصر إلى اسطنبول واستلم منصب المفتش العام في وزارة الأوقاف. لبث العظم سنتين في اسطنبول، ثم انشق عن جمعية الاتحاد والترقي بسبب سياسات التتريك، والتي أفضت إلى تهميش مكونات السلطة العثمانية من عرب وغيرهم. عاد العظم مجدداً إلى مصر ودعا من هناك إلى تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية، فصدر عليه حكم بالإعدام. مع بدء الانتداب الفرنسي على سوريا عين العظم رئيساً لدولة دمشق عام 1920، وقد ركز اهتمامه على تحسين الإدارة، فأدخل بعض التحسينات مثل عمل المساجين مقابل المال. بعد حوالي العام من تسلمه منصبه في حزيران عام 1921، نفذ العظم والمفوض الفرنسي هنري غورو زيارة إلى الجولان الذي كان تابعاً لدولة دمشق حينها. وفي الطريق انهمر وابل من الرصاص على السيارة التي كانت تقلهما، فأصيب العظم بثلاث رصاصات في شفته وذراعه وفخذه، وقد أدت هذه الحادثة إلى تعزيز الثقة بين العظم والفرنسيين. مع إعلان الاتحاد الفيدرالي بين الدول السورية عام 1922، تقلصت صلاحيات العظم لتصبح مقتصرة على فيدرالية دمشق فقط. وبعد إعلان الاتحاد بين حلب ودمشق استقال العظم من مناصبه عام 1925. بعد سلسلة من الاضطرابات بعد معاهدة الصداقة الفرنسية السورية، تم الاتفاق على أن يشكل العظم حكومة جديدة عام 1932 مناصفة بين المعتدلين والوطنيين. فشلت الحكومة بعد عام، فشكل حكومة ثانية فشلت كذلك بعد عام. عاد العظم إلى مصر بعد انتهاء دوره السياسي، وبقي فيها إلى وفاته عام 1955، حيث دفن في مسقط رأسه دمشق. ترك حقي العظم وراءه مجهوداً إدارياً وعلمياً لا يمكن إقفاله، ليس بداية بكتابه عام 1902 تاريخ حروب الدولة العثمانية مع اليونان، وليس نهاية بجهوده الإدارية في الوزارات التي أسسها.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية، نبدأها بالعناوين. وزارة المالية تقر زيادة على الرواتب تبدأ من 50% وردود فعل متباينة في الشارع السوري بشأنها. مرسوم رئاسي يمنح مزارعي القمح مكافأة تشجيعية وتقدم عن كل طن يسلمونه لمؤسسة الحبوب. العراق يوقف دخول شحنات المواشي القادمة من سوريا ويقول إن القرار جاء على خلفية انتشار حمى بين الأغنام والأبقار. وفد تركي يزور حلب ويبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والخدمي بين البلدين.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. تباينت ردود الأفعال حول زيادة الرواتب بنسبة 50% بين الموظفين والمتقاعدين وسط مطالبات بإجراءات معيشية أكثر فاعلية، مع تأكيد الكثيرين أن ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية يقوضان من أثر الزيادة على حياتهم اليومية.
1: نال الموظفون زيادة في الرواتب بنسبة 50%، لكن تفاصيل قرارها وتوقيتها سلباها قيمتها المرجوة وفقا للبعض.
2: أول شيء الزيادة غير مدروسة بشكل صحيح، ويا ريت كانوا يستشاروا اقتصاديين وخبراء بهالموضوع، لأنه اللي راتبه 1000 دولار وجته زيادة 50% صار 1500 دولار، والموظف العادي يلي راتبه يعادل 100 دولار إجا 150، علما أنه هو بده 700-800 دولار ليقدر يعيش فيهم. فهالزيادة في عالم استفادت في عالم ما استفادت. بنوب
3: البنزين ارتفع، الطاقة ارتفعت، الكهرباء ارتفعت من شهرين ثلاثة، وفي ناس كتير ما عم تدفع. كل هذه الزيادات يعني لم يستفد المواطن من الزيادة في الراتب إلا الموظفين، يعني الفئة القليلة من الدولة. أما الذي لا يقبض راتب والمتقاعد لم يستفد شيئا نهائيا، وكأن هذه الزيادة لم تكن، ويعني مثل ما بيقولوا بالعامية يا ريتها ما اجت وما ارتفعت الأسعار.
4: نتعرض إلى أمراض والأمراض مزمنة، الأدوية، المشافي. نحن نروح وين؟ على المشافي، نروح نجيب على الأدوية، نشتري الأدوية. فلذلك الراتب اللي احنا نحصل عليه حاليا كمتقاعدين لا يغطي شيء.
1: وفي حين يرى خبراء أن الزيادة خطوة ضرورية أيا كانت الظروف، يحذر آخرون من انعكاسات سلبية قد تطول أسعارا أنهكت المستهلكين.
5: من الخطأ أن نحمل زيادة الرواتب أو أن لا نزيد الرواتب كي لا يحدث تضخم. لا أخي، منزيد الرواتب حتى لو حدث تضخم، ولكن التضخم سيكون بحدود محدودة جدا لا تتناسب يعني مع زيادة الرواتب. أما أن تكون الرواتب كافية أو غير كافية هذا مفهوم نسبي طبعا.
6: أتمنى من الحكومة يكون عندها جواب هذا الارتفاع أو زيادة المعاشات، ليش عم يقابلها زيادة أسعار؟ اليوم تغير الحاكم المصرف، ارتفع الدولار 14، والناس كل أصحابي المحلات شلف تربح عم يرفعوا الأسعار.
1: يبقى أمل الموظفين معلقا براتب يسبق ارتفاع الأسعار لا أن يلاحقه، أو بإجراءات حكومية تعيد التوازن بين الدخل وكلفة المعيشة.
7: ورغم أنها جاءت استجابة لمطالب متكررة، إلا أنها بقيت دون مستوى طموح الجميع في ظل تزايد الضغوط المعيشية. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: وكان وزير المالية محمد يسر برنية أصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم الرئاسي الخاص بالزيادة النوعية على الرواتب والأجور على أن تصرف مع رواتب الشهر الجاري. وأوضحت وزارة المالية في بيان أن الزيادة النوعية تشمل العاملين في وزارات الصحة والتعليم العالي والتربية والأوقاف، إضافة إلى هيئة الطاقة الذرية والمصرف المركزي وجهات رقابية أخرى، في حين سيحصل غير المستفيدين على زيادة عامة بنسبة 50%. وأشارت الوزارة إلى أنه في بعض الحالات يمكن صرف الراتب القديم قبل العيد وصرف الزيادة بعده مباشرة لتجنب التأخير، مؤكدة أن الزيادات تأتي ضمن خطة تدريجية لتطوير منظومة الأجور وصولا إلى نظام موحد وشامل. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن الوزارة تستكمل حاليا الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في مؤسسات التعليم العالي. وأوضح الحلبي في منشور عبر منصة فيسبوك أن هذا التحرك يأتي عقب صدور التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 68 الخاص بزيادة الرواتب في عدد من الجهات العامة. وبيّن الوزير أن العمل الجاري يشمل إعداد الجداول التفصيلية للفئات المستفيدة ونسب الزيادة وآليات الصرف، مؤكدا أن الزيادة ستشمل الكوادر العاملة في الجامعات والمعاهد والمشافي الجامعية والجهات التابعة للوزارة. وحول الموضوع تنضم إلينا من دمشق مراسلتنا مريات عباد. أهلا بك معنا مريات. مريات، بالبداية حدثينا عن زيادة الرواتب وعن ردود الأفعال عليها.
8: نعم، مرحبا كاترين. بداية، تحدث وزير المالية صباح أمس عن زيادة الرواتب لموظفي القطاع الحكومي، وقال أنها يعني أن هذه الزيادة ستكون بمثابة مفاجأة قبيل عيد أو قبل عيد الأضحى المبارك. أيضا ليعلن عن هذه الزيادة مساء أمس في المرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع رقم 68 والمؤلف من 17 مادة. طبعا يعني الزيادة تنقسم إلى قسمين، أولا زيادة نوعية للمسميات الوظيفية في كل من وزارة الصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي، وزارة أيضا والجهات في مصرف سوريا المركزي، أيضا في هيئة الطاقة الذرية وغيرها. أيضا أما الذين لم يستفيدوا من الزيادة النوعية التي تحدثت عنها ستشمل لهم زيادة 50% على الرواتب. أيضا تضمن المرسوم بعض الإعفاءات للعاملين في قطاع التعليم، عفوا التعويضات للعاملين في القطاع الصحي والقطاع التعليمي للعاملين في مناطق نامية أو شبه نامية، طبعا تحددها الوزارة كما هو في المرسوم. سوف يتم صرف تعويضات لهم على أن يتم صرف.
0: مريات، هل تسمعينني؟ يبدو أننا نواجه مشكلة في الصوت مع مريات. مريات، هل تسمعينني؟
9: كاترين، أنا أسمعك.
0: نعم، تفضلي أكملي مريات، بدأنا نسمع.
9: نعم، وفي المواد الأخيرة من المرسوم الرئاسي تم تحديد أنه سيتم صرف الرواتب والتعويضات بالليرة السورية الجديدة خلال الأسبوع الأخير من شهر أيار الجاري. طبعا وهنا تباينت ردود الأفعال. في البداية كان هناك ردة فعل إيجابية من قبل البعض وأيضا من قبل بعض الخبراء، ورأوا أن هذه الزيادة في وقت مناسب وأنها زيادة جيدة وتسهم في تحسين العمل في القطاع العام وتشجيع الموظفي القطاع العام على التفاني في العمل، وأيضا يعني تستقطب الخبرات وذوات أو أصحاب الكفاءات العلمية إلى العمل في القطاع العام بدلا من القطاع الخاص، مما يشجع أيضا أو يلزم القطاع الخاص برفع الرواتب مما يؤدي إلى استقرار اقتصادي. في حين أيضا يعني رأى بعض الموظفين أنها يعني هذه الزيادة جاءت في وقت ارتفعت فيه أسعار المحروقات وتبعها أيضا ارتفاع أسعار كبير، وخاصة في هذه الفترة الذي يشهد فيها سعر الصرف تقلب بشكل مستمر. يعني سعر الصرف أو الدولار الأمريكي وصل إلى 14,000 ليرة سوري، طبعا محسوبة بالعملة القديمة، وطبعا وهذا جميعه يتبعه ارتفاع في الأسعار في مختلف القطاعات والقطاع الصحي، السلع الغذائية، وأيضا سعر المحروقات. يعني منهم من رأى أن هذه الزيادة لا تتناسب مع الظروف المعيشية الصعبة التي تشهدها البلاد. أيضا كان هناك يعني انتقادات لفكرة التفاوت أو الفجوات بين رواتب الموظفين. يعني اليوم نسبة الزيادة هي واحدة وهي 50% إلى الجميع بالنسبة إلى الموظفين الجدد، أو بالنسبة إلى أصحاب المعاش العالي ربما تكون زيادة جيدة، أما بالنسبة إلى يعني إلى من رواتبهم أقل بكثير ربما تكون زيادة يعني كما تحدثت غير كافية أمام الظروف المعيشية. وأيضا يعني ما يزال حتى الآن هناك فجوة في الرواتب، علما أن وزارة المالية تتحدث دائما عن زيادات متتالية تهدف إلى توحيد الرواتب في جميع الوزارات والقطاعات.
0: شكرا جزيلا لك مريات عبيد، كنت معنا من دمشق. أصدرت المؤسسة العامة لنقل الركاب قراراً يقضي بتعديل تعريفة الركوب ورفعها بنسبة تتراوح بين 15% و20%، مشيرة أن ذلك لمواكبة الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات. وأوضح المدير العام للمؤسسة عمر قطان في تصريح لوكالة سانا أن هذا التعديل جاء بناء على دراسة فنية شاملة أخذت بعين الاعتبار المسافات المقطوعة وطبيعة الخطوط الجغرافية، بالإضافة إلى التكاليف المتصاعدة لقطع الغيار وأعمال الصيانة، موضحا أن التعرفة تعدل كلما ارتفعت أسعار المحروقات أو انخفضت، بما يضمن تحقيق العدالة ومصلحة الراكب والسائق. يواجه قطاع النقل في حمص تحديات متراكمة تعرقل تنظيمه وتطويره، مع تداخل بين وسائل نقل مرخصة وأخرى تعمل خارج الأطر الرسمية، إلى جانب ضعف البنية التحتية في الكراجات وارتفاع أسعار المحروقات الذي ينعكس بشكل مباشر على تعرفة الركاب.
10: بنية تحتية متهالكة وأسطول من الباصات التي تحتاج تحديثا، وارتفاع أسعار المحروقات وعوامل أخرى تنعكس على قطاع النقل، فتؤثر على جودة ومستوى الخدمات في محطات انطلاق الركاب بحمص، التي تشهد في الآونة الأخيرة ضغطا متزايدا في أعداد المسافرين والمركبات التي تحتاج إلى ضبط يواجه فوضى عملها.
11: نحن بالنسبة لنا قلت الشغل عنا وعمل الباصات، لانه في عندنا سيارات عم تطلع خارج نطاق المحطه، يعني في عالم عم تطبق خارج نطاق المحطه، هي حصوب الجامعات ومن قلب المدينه وهيك، وهذا اللي قلل عنا الشغل هلا نحن حاليا. هلا هذا بينعكس لانه هون صاحب البولمان اللي عم تقريبا عم يلحقوا كل شهرين 3 سفرات أو 4 سفرات، المدخول تبعه ما عم ياهله انه يحدث البولمان تبعه ويصلحه ويساوي خدمه اكثر.
10: مديرية النقل البري بحمص مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى تتشارك العمل على حل الإشكاليات عبر لجنة مختصة بنقل الركاب، تنعقد بشكل أسبوعي وتسعى لبذل كل الجهود لضبط التعرفة وتنظيم عمل سيارات النقل وتسهيل خدمات السفر للمواطنين.
12: فنحن تحديث الأسطول هدف من الأهداف يعني. لذلك تم تشكيل لجنة درست موضوع أنه إحنا شو الشروط اللي لازم نقبلها بالسيارات المقدمة على الخطوط، السيارات الحديثة اللي بدها تسجل لأول مرة بالفئة العامة أو بدها تتحول من الفئة العامة من الفئة الخاصة إلى الفئة العامة بما يتناسب مع الخطوط، مواصفات الخط يعني داخلي خارجي بين المحافظات. وضعنا شروط وتعليمات، حتى ممكن بعض الشروط تكون مميزة شوي، وتمت الموافقة عليها من السيد المحافظ وأقرت، وعم نشتغل على أساسها يعني من تقريبا شهرين.
13: يبقى قطاع النقل الداخلي إذن رهينة لتعدد الجهات المؤثرة فيه وارتفاع أسعار المحروقات والبنية التحتية الضعيفة، عوامل تشكل بمجملها بوابة رئيسية تحتاج لتطويرها حتى نصل لخدمة مريحة للمسافرين. أنور أبو الوليد لتلفزيون سوريا من أمام الكراج الجنوبي مدينة حمص.
0: أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم 120 لعام 2026 القاضي بمنح المزارعين الذين يسلمون قمحهم للمؤسسة السورية للحبوب مكافأة تشجيعية قدرها 9000 ليرة سورية جديدة عن كل طن قمح يتم تسليمه. وبحسب المرسوم تضاف هذه المكافأة التشجيعية إلى سعر شراء القمح الصادر من وزارة الاقتصاد، والذي حددته قبل أيام ب 46,000 ليرة سورية جديدة للطن الواحد. وأثارت هذه التسعيرة سلسلة احتجاجات في عدد من المدن والبلدات السورية، وطالب مزارعون برفع السعر لتغطية كلفة الإنتاج وسط تحذيرات من انعكاسات القرار على مستقبل الزراعة والأمن الغذائي في البلاد. استطلع مراسل تلفزيون سوريا آراء أهال في درعا حول المرسوم الرئاسي القاضي بمنح مكافأة مالية إضافية لكل طن من القمح المسلم بقيمة 9000 ليرة سورية.
14: ما رأيك بالمكافأة اللي حطوها زيادة؟
15: المكافأة كويسة بس بالأساس السعر رخيص، لأنه الفلاح عم يشتغل بيزرع مشان يستفيد، كمان في وراء عيلة، في وراء ناس بده يعيشهم، في عنده آليات، في عنده سماد، في عنده، فهالشيء ما عم بيجي على على على المستوى اللي هو دافعه. بتيجي انت بتعطيه اقل مثلا، سعر اقل، ما بمشي الحال. وكويس المكافأة، كويس بتشجعه.
16: لو الحكومة تعطي هالفلاح حق طن القمح بالدولار بكون اريح، بيريحوا الفلاح وبيريحوا حالهم. طلع الدولار نزل، بيظل الفلاح ضمن الامان.
17: على الدولة اللي هي تعتبر أب للناس والشعب أن تتحمل، ما تحمل الخسارة أو عدم مؤاخذة الغلاء اللي ساير للشعب، تتحمله هي، تكون هي الأب الكبير. لأنه إذا القمح لا عاد طاله المواطن، فعدم المؤاخذة راح يضر البلد قبل ما يضر الناس.
18: يعني عدم مؤاخذة في تكاليف كثيرة بالنسبة للمزارعين، بين أجار ترك، بين عمال، بين يد العاملة، بين السماد، بين الحصاد، حتى الاكياس اللي بدها تعبي القمح، هذا الشيء مكلف.
19: عرف الاسعار هاي ما مو زابطه مع المزارع، لانه اول شغله المزارع قاعد تبيع للدوله، قلب تبيعها السوري، هو عم يبيعوه المازوت وباقي المواد السماد بالدولار.
0: تقلب إنتاج القمح في سوريا ما بين الاكتفاء الذاتي والتصدير إلى الاستيراد، ثم إلى أزمة تهدد الأمن الغذائي للسوريين. نتعرف في هذه المادة على أحوال القمح خلال الألفية الجديدة مع الزميل أمير رضوان.
20: الذهب الأصفر، القمح أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، إذ كان يحقق للبلاد الاكتفاء الذاتي مع فائض في التصدير لسنوات طويلة، لكن مشهد الحرب غير هذه المعادلة. متوسط إنتاج القمح منذ 1990 حتى 2010 كان يزيد على 4 ملايين طن وفقا للمكتب المركزي للإحصاء، مقابل متوسط استهلاك يتجاوز 2 مليوني طن بقليل، ما أتاح هامشا للتصدير. في السنوات اللاحقة تراجع الإنتاج تدريجيا حتى بلغ قرابة 1 مليون طن في عام 2021، بهبوط يزيد على 75% عن مستويات ما قبل عام 2011، ولتتحول سوريا من دولة مصدرة إلى مستوردة للقمح خاصة من روسيا. طبعا الجفاف كان عاملا أساسيا في تراجع الإنتاج خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى الحرائق والدمار في الأراضي الزراعية وارتفاع تكاليف الري وأسعار الوقود والأسمدة، كل ذلك أدى إلى الضغط على معدلات الإنتاج، إنتاج القمح، وزيادة المخاوف على الأمن الغذائي. عام 2024 شهد حلول سوريا في المرتبة الرابعة عربيا بإنتاج القمح بعد مصر والعراق والجزائر، بكمية تقارب 1,700,000 طن. المؤسسة السورية للحبوب ذكرت أنه في العام الحالي لن تحتاج سوريا لاستيراد القمح، مع مؤشرات إيجابية للموسم الزراعي، منها غزارة الأمطار وزيادة مراكز استقبال القمح وجودة المحصول. وأمام ذلك كله يؤمل بأن يشكل المحصول انفراجة تخفف من وطأة الوضع المعيشي للمواطنين وتزيد من قدرة المواطن على تأمين رغيف الخبز.
0: بحث وزير الزراعة باسل السويدان مع مسؤولة المشاريع الزراعية في البنك الدولي بسوريا إيزابيلا لياو آليات تسريع تنفيذ المشاريع المقترحة ضمن منحة البنك الدولي المخصصة للقطاع الزراعي في سوريا. وشهد الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديو مراجعة ما تم إنجازه في المرحلة الماضية من إعداد ودراسة المشاريع المقترحة، إلى جانب مناقشة الملاحظات الفنية والإدارية المتعلقة بها، بهدف الحصول على الوصول إلى صيغة تنفيذية تتوافق مع أولويات وزارة الزراعة وخططها للمرحلة المقبلة. هذا واتفق الجانبان على وضع إطار زمني للخطوات المقبلة. رجح المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة في حديث لتلفزيون سوريا، رجح انعقاد مجلس الشعب بعد عيد الأضحى المبارك، وذلك عقب تعيين الرئيس الشرع للثلث الأخير من أعضاء المجلس، مؤكدا أن دور البرلمان سيكون كبيرا في الانتقال بسوريا من مرحلة إلى أخرى.
2: الشعب أعتقد أنه تأخر انعقاد مجلس الشعب، نتأمل أن يكون بانتهاء محافظة الحسكة وتعيين فخامة السيد رئيس الجمهورية للثلث الأخير أن يكون انعقاده قريبا على الأرجح بعد عيد الأضحى. دور كبير لبرلمان الثورة والدولة القادم في الانتقال بسوريا من مرحلة إلى مرحلة، ودور مهم لأعضاء مجلس الشعب أن يكون لديهم صفة جوهرية أساسية، وهو أنهم ممثلون للشعب السوري وليسوا ممثلين لمصالح ضيقة مناطقية أو طائفية أو دينية.
0: وأكد المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب الوصول إلى المراحل الأخيرة من العملية الانتخابية في الحسكة وعين العرب كوباني، مشيرا إلى تشكيل الهيئات الناخبة وفتح باب الترشح لعضوية المجلس، كما أوضح نجم مراحل العملية الانتخابية المقبلة.
2: الآن بالمراحل الأخيرة من العملية الانتخابية، تم تشكيل الهيئات الناخبة وفتح باب الترشح لعضوية مجلس الشعب وإغلاقه مساء أمس. الآن بدأت الحملات الانتخابية، يوم السبت القادم سيكون يوم صمت انتخابي، يوم الأحد 24/5 سيكون الموعد الانتخابات في مناطق الحسكة ومنطقة عين عرب في محافظة حلب. أعتقد أنه النتائج سوف تصدر النتائج الأولية في نفس اليوم بعد فرز الأصوات. هناك مرحلة للطعون على العملية الانتخابية لمدة 24 ساعة، ثم تعلن النتائج النهائية للعملية الانتخابية وأسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن هذه المناطق.
0: وأرجع نجمة تأخر الانتخابات في الحسكة إلى عدم جاهزية الظروف الأمنية والسياسية، رغم توقيع الاتفاق في 29 من كانون الثاني مع قسد، مؤكدا أن اللجنة انتقلت إلى محافظتي الحسكة والرقة فور استتباب الأوضاع جزئيا للبدء بالعملية الانتخابية.
2: التأخير الحقيقة مبرر، لأنه الاتفاق تم توقيعه ب 29 كانون الثاني، ولكن الظروف السياسية والأمنية غير جاهزة نهائيا، وكانت بدأت عملية الاندماج في هذا التاريخ، ولكن نحن غير قادرين على قيادة العملية الانتخابية في هذه المحافظات وزيارة محافظة الحسكة، يعني هذه المناطق، وتأمين العملية الانتخابية بالظرف الأمني والسياسي الذي كان واقعا يوم توقيع الاتفاق. بالتالي كنا مضطرين إلى الانتظار فترة حتى تستتب الأمور السياسية والأمنية في هذه المنطقة، وتأتينا المعلومات بأنه أصبح بإمكانكم زيارة محافظة الحسكة وهناك وضع أمني وسياسي طبيعي، وبالتالي هذا هو السبب في التأخر عن موعد الاتفاق. تطبيق الاتفاق لا يعني أنه توقيع الاتفاق لا يعني تطبيقه، تطبيقه يحتاج إلى مدة زمنية، وبالتالي نحن بمجرد أن أصبحت الظروف مقبولة جزئيا قمنا بالانتقال مباشرة إلى محافظة الحسكة للرقة والحسكة بنفس الوقت، يعني للبدء بالعملية الانتخابية.
0: كشف المتحدث باسم الوفد الرئاسي لمتابعة تنفيذ اتفاقية الدمج مع قسد أحمد الهلالي عن إخلاء سبيل نحو 1100 عنصر من قوات سوريا الديمقراطية خلال الشهرين الماضيين، مؤكدا أن العمل جار لإحصاء الأعداد القليلة المتبقية للإفراج عنهم قبيل حلول عيد الأضحى المبارك. وأعلن الهلالي في تصريحات لوكالة نورث بريس أنه بإمكان جميع سكان منطقة عفرين العودة إلى ديارهم في أي وقت ومن دون أي ترتيبات مسبقة، مع ضمان عدم تعرضهم لأي مضايقات أمنية، معلنا في الوقت ذاته عن البدء بضخ مياه محطة علوك باتجاه مدينة الحسكة وريفها مطلع شهر تموز المقبل. وأكد المتحدث أن إتمام عملية الاندماج الوطني يمثل خيارا جامعا لجميع السوريين ولا بديل عنه.

ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن مجموعة جديدة من النساء والأطفال الأستراليين المرتبطين بتنظيم داعش غادرت مخيم روج في سوريا، ومن المحتمل أن تعود إلى أستراليا. وقالت الهيئة إن حافلة تقل من المجموعة غادرت مخيم روج بعد ظهر أمس الخميس تحت حراسة أمنية سورية إلى دمشق، ومن غير الواضح متى تسافر إلى أستراليا. وفي وقت سابق من هذا الشهر عادت 4 نساء و9 أطفال على صلة بداعش إلى أستراليا بعد قضاء 7 سنوات في معسكرات الاحتجاز، ويواجهن في أستراليا اتهامات من القضاء. عقدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لقاء مع نائب المبعوث الأممي إلى سوريا كلاوديو كوردوني، خصص لبحث تطورات عملها وسبل دعم مسار العدالة الانتقالية في البلاد. وبحسب بيان الهيئة، فقد قدم رئيسها عبد الباسط عبد اللطيف إحاطة مفصلة حول أبرز البرامج التي تعمل عليها المؤسسة، وتشمل كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر والإصلاح المؤسسي، إضافة إلى الجهود المبذولة لتوسيع العمل الميداني والتواصل مع الضحايا وذويهم. وشدد المبعوث الأممي كوردوني على أهمية الدور الذي تتضلع به الهيئة في دعم الاستقرار وبناء الثقة المجتمعية، داعيا إلى تنظيم ورشات عمل استراتيجية تسهم في تطوير مسار العدالة الانتقالية وتعزيز فاعلياته على المستوى الوطني. رحبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بانضمام سوريا إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني. واعتبرت اللجنة في منشور لها على فيسبوك أن هذه الخطوة تشكل أهمية بالغة في مسار التعافي والسلام بعد أكثر من عقد من النزاع المسلح والعنف الذي تسبب بمعاناة هائلة لملايين السوريين، مشيرة إلى أن القرار يهدف إلى تعزيز احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني، وأن هذا التطور يكمل تنامي التعاون بين سوريا واللجنة في عدة ملفات. هذا وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت انضمام سوريا إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني. وأوضحت الخارجية في بيان أن الانضمام يعكس توجه سوريا الجديدة لتعزيز احترام القانون الدولي وترسيخ حضورها في المنظومة الدولية، مؤكدة أن القرار يأتي وفاء لتضحيات السوريين وترجمة للالتزام بخطوات دبلوماسية عملية. وأضافت أن سوريا جددت التزامها بالإسهام في صياغة توصيات مستقبلية لحماية المدنيين والحد من المعاناة الإنسانية ومواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتعزيز القانون الدولي الإنساني. بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني في اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين. وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن الجانبين شددا على تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما فيها الاقتصاد والتجارة والطاقة، مع استمرار العمل على تأسيس لجنة التنسيق المشتركة لتنفيذ مخرجات زيارة سلام الأخيرة إلى سوريا. أطلقت السفارة الأمريكية في سوريا دليلا شاملا للمستثمرين في سوريا، مشيرة إلى توفر فرصة حقيقية للاستثمار في مختلف القطاعات كالكهرباء والنفط والغاز والتكنولوجيا. وأضافت السفارة أن الشركات الأمريكية تتمتع بموقع فريد لسد العديد من الثغرات التي تحتاج إليها سوريا بشكل عاجل، لافتة إلى أن هذا الدليل يبين الفرص المتاحة للشركات الأمريكية ويساعد في ربط سوريا بشراكات اقتصادية تدعم الازدهار والاستقرار على المدى الطويل.
كما أشارت السفارة إلى تسجيل أكثر من 18,000 شركة بدمشق، إضافة إلى عودة 1.5 مليون لاجئ من الخارج كأدلة لمضي سوريا قدماً.

قتل شابان من بلدة قلعة جندل بريف دمشق إثر استهدافهما بغارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية في منطقة حدودية بين سوريا ولبنان. وذكرت صفحة السويداء 24 أن الشابين هما راضي محمد السقعان وأحمد حديد، ووفق المعلومات المتداولة كان الشابان يعملان في لبنان وقررا العودة إلى سوريا عبر إحدى طرق التهريب غير الرسمية. ووقع الاستهداف صباح يوم الثلاثاء الماضي في منطقة وادي جنعم رأس الصافح على أطراف بلدة شبعة عند الحدود السورية اللبنانية. وتمكنت فرق من الصليب الأحمر اللبناني من الوصول إلى المنطقة بعد 24 ساعة من الاستهداف لتنتشل جثماني الشابين. أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين استجابة فرقها لبلاغ حول وجود رفات بشرية في منطقة عش الورور بمحافظة دمشق، مؤكدة أن عمليات التوثيق والجمع والانتشال جرت وفق البروتوكولات والمعايير المهنية المعتمدة. وقالت الهيئة في بيان إن الفرق المتخصصة باشرت أعمالها عقب تلقي البلاغ، حيث عملت على توثيق وجمع وانتشال الرفات مع اتخاذ الإجراءات التي تضمن حماية الأدلة المرتبطة بالموقع.

0: بشرية في أثناء تنفيذ أعمال حفر وإنشاء ضمن الموقع. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بعودة الجسر الترابي الوحيد الواصل بين شرق وغرب نهر الفرات بدير الزور إلى الخدمة. هذا وكانت قد أعلنت محافظة دير الزور عن إغلاق الجسر لمدة 6 ساعات أمس، وذلك لإجراء أعمال الصيانة اللازمة نتيجة لارتفاع منسوب المياه المتكرر. ومن دير الزور ينضم إلينا مراسلنا مصعب الحنت. أهلا بك مصعب. مصعب، حدثنا عن عودة هذا الجسر الترابي للخدمة.
1: تحياتي لك كاترين ولمشاهدينا الكرام. يعد الجسر الترابي أحد أهم معابر التنقل بين ضفتي نهر الفرات في مدينة دير الزور، إذ يستخدمه يوميا آلاف المواطنين من الطلاب، الموظفين، التجار، كما يسهم أيضا في حركة نقل البضائع والمنتجات الزراعية بين الريف والمدينة. أيضا اختصار مسافات طويلة كان السكان سابقا يضطرون لقطعها عبر طرق أخرى أو باستخدام العبارات المائية الخطيرة جدا، وقد غرق العشرات من أبناء المحافظة نتيجة استخدام هذه العبارات. مع ارتفاع منسوب المياه منذ 3 أشهر خلال الموسم الحالي، ازدادت الضغوط على جسم الجسر، خاصة وهو ترابي، يعني ما دفع الجهات الفنية إلى تنفيذ أعمال صيانة متكررة وإجراءات احترازية للحفاظ على استقرار هذا الجسر. شملت إغلاقه مؤقتا، يعني اليوم ليست المرة الأولى التي يتوقف فيها الجسر الترابي. منذ 3 أشهر عدة مرات توقف هذا الجسر، اليوم توقف منذ الساعة 6 صباحا حتى الساعة 12. كان هناك بعض التصدعات داخل الجسر الترابي وحفر نتيجة ارتفاع منسوب المياه، وأيضا الأوزان، الضغط الكبير على هذا الجسر، أكثر من 2000 سيارة اليوم تعبر ذهابا وإيابا على هذا الجسر بأحجام وأوزان مختلفة. وأيضا هناك أوزان قد منعتها مديرية الخدمات الفنية بالتعاون مع محافظة دير الزور من المرور من هذا الجسر، حفاظا على الجسر وحفاظا على أمان المواطنين. في الوقت الذي يطالب فيه أهالي دير الزور بشكل عام، أهالي المحافظة يعني بشكل عام، تأهيل معظم الجسور الممتدة على طول نهر الفرات، بالأخص جسر السياسية الذي يربط مدينة دير الزور بالريف، وهناك كان دراسة سابقة ووعود من قبل محافظة دير الزور بتأهيل هذا الجسر بوقت قريب جدا. طبعا يوجد على جسر على طول نهر الفرات في محافظة دير الزور 11 جسرا يربط نهر الفرات، يربط ضفتي نهر الفرات ببعضها، منها جسر الباغوث، جسر الميادين، جسر العشارة، جسر دير الزور، الجسر السياسية وقنامات. بعض هذه الجسور أهل بطريقة بدائية، أو يعني مثلا جسر العشارة أهل ببعض
0: مصعب.
1: أوكي، جيدا كاترين.
0: نعم مصعب، أكمل
1: كاترين. نعم، مثلا جسر العشارة أهل أهله أهالي العشارة والمدن والقرى والمحيطة بها عبر حملة قاموا بها، وأيضا بالتعاون مع محافظة دير الزور، لكن هو حل مؤقت. كذلك جسر الباغوز حل مؤقت، كذلك الجسور الأخرى. عندنا 11 جسر على طول نهر الفرات يربط الضفتين ببعضها بحاجة تأهيل، وهناك مطالبات ملحة من أهالي دير الزور لإعادة تأهيل الجسور، خاصة اليوم في بعض المناطق يضطر الأهالي للعبور عبر العبارات المائية وهي خطيرة جدا، غرق العشرات من أبناء المحافظة على هذه العبارات يعني أثناء العبور. اليوم الجسر الترابي أغلق لمدة تقريبا قرابة 6 ساعات وأعيد افتتاحه من جديد، لكن مع يعني عبور فقط السيارات الخفيفة، السيارات التي تحمل وزن ما فوق 15 طن إلى 20 طن، هذه منعت من العبور على هذا الجسر بسبب الضغط الكبير عليه، بسبب الأوزان الثقيلة، وأيضا ارتفاع منسوب المياه منذ 3 أشهر. هذه ليست المرة الأولى التي يتوقف فيها الجسر الترابي، إنما الوعود بتأهيل جسور أخرى من قبل محافظة دير الزور كبيرة جدا، ويعني أهالي دير الزور يطالبون بشكل ملح تأهيل جسر السياسية، جسر قنامات، وأيضا الجسور الأخرى في عموم المحافظة كاترين.
0: شكرا جزيلا لك مصعب، كنت معنا من دير الزور. أعلنت وزارة الزراعة العراقية اتخاذ إجراء وقائي واحترازي مؤقت يقضي بالإيقاف الفوري لدخول جميع

0: المواشي القادمة من سوريا، بما في ذلك شحنات الترانزيت العابرة للأراضي العراقية والمتجهة نحو دول الخليج العربي. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذا القرار جاء على خلفية ورود معلومات وتقارير دقيقة تؤكد انتشار وتفشي مرض الحمى القلاعية الذي يصيب الأبقار والأغنام في عدد من المحافظات السورية. وشددت السلطات العراقية على أن هذا الإجراء الفوري يهدف إلى حماية الثروة الحيوانية المحلية في البلاد. أصدر وزير الاتصالات عبد السلام هيكل قرارا يقضي بالمعالجة الفورية لأوضاع العاملين المفصولين سابقا على خلفية مشاركتهم ومواقفهم الداعمة للثورة السورية. وبحسب الوزارة تلتزم كل الجهات التابعة للوزارة بإبرام صكوك استخدام مؤقتة للمفصولين بناء على طلباتهم، وتمتد مفاعيل هذه العقود حتى انقضاء السنة المالية 2026، وتعتبر قابلة للتجديد استنادا للتقييم الدوري ريثما يتبلور الصك القانوني الضامن لعودتهم الدائمة، مما يسهم في تلبية الاحتياجات الإدارية. أفادت وكالة سانا باعتماد مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق منظومة رقابية تعتمد على كاميرات المراقبة والربط المباشر مع مديرية المعلوماتية بهدف توثيق المخالفات التنموية بدقة أكبر. وبحسب الوكالة نقلا عن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق غياث بكور، فإن دوريات الرقابة التموينية زودت بكاميرات حديثة لتوثيق الجولات الميدانية والإجراءات المتخذة بحق المخالفين، موضحا أن التسجيلات تحفظ إلكترونيا وتراجع بشكل يومي لتكون مرجعا في حال وجود اعتراضات أو شكاوى. استأنف مرفأ طرطوس للترانزيت البري بعد انقطاع دام 14 عاما، وذلك عبر وصول باخرة تجارية محملة بشحنة من الأخشاب قادمة من رومانيا ومتجهة إلى العراق. وذكرت محافظة طرطوس أن الكوادر المختصة والورشات الفنية باشرت تفريغ الحمولة بعد رسو الناقلة في المرفأ وسط عمليات شحن ونقل لوجستي متسارعة لضمان انتقال البضائع برا نحو وجهتها النهائية في العراق. قالت رئيسة قسم الأمن الصحي ومنسقة مجموعة العمل الوطني للشمانيا في وزارة الصحة سلمى الميداني لتلفزيون سوريا إنه تم تسجيل أكثر من 25 ألف إصابة باللاشمانيا بالربع الأول من العام الجاري، مقارنة بتسجيل 54 ألف إصابة خلال العام الماضي، مشيرة إلى زيادة الحالات في إدلب بنسبة 500%.
1: بالربع الأول من هاي السنة سجلنا فوق 25 ألف إصابة، مقارنة بالسنة الماضية كانت عدد الإصابات كلياتها تقريبا 54 ألف إصابة بالخمس محافظات اللي هن زايد فيهم أو صاير فيهم تزايد بالحالات. إدلب بالذات سجلت عدد حالات 500% مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلى دير الزور والرقة وحماة وحلب. فبالربع الأول تقريبا 25 ألف إصابة، ولكن الإصابات عم تتزايد.
0: وأضافت سلمى الميداني أن وزارة الصحة تستجيب لارتفاع إصابات اللاشمانيا عن طريق تأمين الأدوية والوقاية من خلال تنفيذ حملات الرش، بالأخص في المحافظات التي تشهد ارتفاعاً بالإصابات.
1: تستجيب عن طريق تأمين الأدوية، فالأدوية متوفرة بكل المراكز الصحية واللي هو الجلوكانتامين، وكمان عن طريقة الوقاية اللي هي حملات الرش. فمثل ما حكيت نحن وسعنا حملات الرش هاي السنة خصوصا بالأربع لخمس محافظات اللي هي عم تتعرض لزيادة عدد حالات، وكمان عم نشتغل على التوعية، فكمان في تدريب للكوادر الصحية لحتى يقدروا يأمنوا الدواء ويتعرفوا على الحالات بطريقة أحسن، وخصوصا بالمناطق الشرقية اللي هي عم ازدادت فيها الحالات هاي السنة.
0: أجرى وفد تركي برئاسة النائب من حزب العدالة والتنمية عن ولاية شانلي أورفا عبد الرحيم دوسق زيارة إلى محافظة حلب لبحث تعزيز العلاقات والتعاون بين الجانبين. وبحسب وكالة الأناضول، فقد ضم الوفد مسؤولين وممثلين عن مؤسسات اقتصادية وإدارية في ولاية شانلي أورفا جنوب تركيا، حيث أوضح دوسق أن حلب تحمل أهمية خاصة لدى تركيا، مشيرا إلى عقد لقاءات مثمرة مع مسؤولي الغرف التجارية والإدارات المحلية في حلب للعمل على مشاريع مشتركة تشمل إنشاء مناطق صناعية منظمة وتطوير التجارة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ومن حلب ينضم إلينا مراسلنا عمار مرجان. أهلا بك معنا عمار. عمار، حدثنا عن ماذا بحث الوفد التركي خلال زيارته إلى حلب.
2: نعم كاترين، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. يعني الأنظار تتجه في حلب نحو سلسلة من اللقاءات الاقتصادية، ليس هو اللقاء الأول اليوم الذي ضم وفدا تركيا من ولاية شانلي أورفا التركية، إنما كان هناك أيضا البارحة اجتماع مع غرف الصناعة والتجارة في حلب، كان بوجود رئيس غرف الصناعة السورية الأستاذ مازن ديروان، وأيضا كان هناك قبل يومين ملتقى اقتصادي سوري أوزبكي وزيارة للوفد الأوزبكي الاقتصادي لمدينة الشيخ نجار الصناعية. نتحدث عن لقاءين، اللقاء الاقتصادي أمس كان قد تحدث عن تسهيل عدد من المواضيع، منها العلاقات التجارية والصناعية بين إذا الولايتين أو البلدين، وأيضا تم الحديث عن تسهيل نقل أو البضائع السورية إلى تركيا، وتحدث الوفدان عن عدد من المشاريع المزمع تأسيسها، وخاصة اليوم كان الحديث عن عدد من المشاريع الخدمية والتنموية التي تصب في صالح البلدين. حلب تبحث عن حركة اقتصادية جديدة من خلال هذه الزيارات الاقتصادية، ربما لتعجيل حركة الإنتاج، حركة الاقتصاد. هذه الزيارات الاقتصادية خلال اليومين، خلال الأسبوع الماضي وأيضا في السابق، كان لها أثر في الاستثمارات في مدينة حلب، وأيضا يرى اقتصاديون في أن لها أثر لاحق أيضا في موضوع الاستثمارات أو التجارة والصناعة، خاصة مع وجود أرضية لهذه الحركة التجارية أو الصناعية في مدينة حلب، التي هي يعني كان لها دور فاعل في الاقتصاد، سواء في علاقتها مع المدن الحدودية أو الولايات الحدودية أو حتى مع دول محيطة آسيوية أو عربية. هذا اللقاء اليوم وأمس كان يضم من الجانب التركي رؤساء البلديات في شانلي أورفا وقائم المقام ورجال أعمال وبرلمانيون، هو وفد رسمي كان يعني واضح الاهتمام لنقل هذا ربما اللقاء أو هذه الاجتماعات من النظري إلى العملي إلى التنفيذ، لبحث مواضيع اقتصادية استثمارية تجارية وصناعية. كاترين،
0: شكرا جزيلا لك عمار مرجان، كنت معنا من حلب. قال موقع والا عن مصدر أمني إن الجيش الإسرائيلي عمل على توسيع مناطق سيطرته العملياتية في قطاع غزة، وأشار الموقع إلى أن الجيش الإسرائيلي عمل على توسيع حيز سيطرته بالقطاع من 49% إلى 59% خلال الأشهر الماضية. يأتي ذلك عقب تصريحات للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أكد فيها أن الجيش سيواصل عملياته للقضاء على قدرات حماس. أثارت مشاهد التنكيل بناشطي أسطول الصمود العالمي التي نشرها وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن غفير ردودا دولية وسط مطالبات أوروبية بفرض عقوبات عليه واستدعاءات دبلوماسية لممثلي تل أبيب.
3: في مشهد تحول خلال ساعات إلى أزمة سياسية ودبلوماسية، أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير موجة غضب واسعة بعد نشره مقطع فيديو يوثق احتجاز الناشطين من أسطول الصمود المتجه إلى غزة. وأظهر الفيديو ناشطين جاثين على ركبهم وأيديهم مقيدة ورؤوسهم إلى الأرض، بينما ظهر بن غفير بينهم وهو يوجه الشتائم ويرفع العلم الإسرائيلي في صور أثارت انتقادات حادة وفتحت نقاشاً واسعاً حول أبعادها السياسية والإنسانية. وبحسب منظمي الأسطول فقد اعترضت البحرية الإسرائيلية 77 سفينة مشاركة قبل صعودها واحتجزت مئات المتطوعين الدوليين، مشيرين إلى أن عدد المعتقلين بلغ نحو 430 ناشطاً. ردود الفعل لم تتأخر، فرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وصفت طريقة التعامل مع المحتجزين بأنها غير مقبولة، مطالبة بالإفراج الفوري عن المواطنين الإيطاليين وتقديم اعتذار رسمي لهم، معتبرة أن ما جرى يمس الكرامة الإنسانية. وفي فرنسا استدعي السفير الإسرائيلي، فيما طالب وزير الخارجية جان نويل بارو بتوضيحات رسمية من تل أبيب. أما في أيرلندا فاكتسبت القضية بعداً شخصياً بعدما كشفت الرئيسة الأيرلندية أن شقيقتها وهي طبيبة كانت ضمن المشاركين في الأسطول، معبرة عن قلقها على سلامتها، كما استدعت عدة دول سفراء إسرائيل بينها هولندا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال وبلجيكا وكندا وإسبانيا. وفي الداخل الإسرائيلي دافع بنيامين نتنياهو عن اعتراض الأسطول، لكنه انتقد أسلوب بن غفير، بينما اعتبر وزير الخارجية جيديون سار أن تصرفاته أضرت بصورة إسرائيل. أما بن غفير فتمسك بموقفه مؤكداً أن ما حدث مصدر فخر بالنسبة له. وهكذا تجاوزت القضية حدود البحر لتتحول إلى اختبار جديد لصورة إسرائيل وخلافاتها الداخلية أمام العالم.
0: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدداً من المدن والبلدات في الضفة الغربية المحتلة، وبحسب مصادر محلية فقد شملت الاقتحامات الإسرائيلية مناطق في مدن قلقيلية وجنين ورام الله وطول كرم والخليل، حيث دهمت قوات الاحتلال المنازل وأطلقت قنابل الصوت واحتجزت عدداً من الشبان. قتل 4 مسعفين وجرح آخرون باستهداف إسرائيلي لمركز إسعاف بلدة حناوية جنوبي لبنان. وفي بيان لها استنكرت وزارة الصحة اللبنانية العمل الإسرائيلي، معتبرة إياه جريمة واقعة أمام المجتمع الدولي. وفي الأثناء أفادت مراسلتنا بأن غارات إسرائيلية استهدفت بلدات شوكين في قضاء النبطية وياطر في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. اعتبر حزب الله في لبنان أن العقوبات الأمريكية التي طالت نواباً من كتلته النيابية وضباطاً في الجيش والأمن العام ومسؤولين في الحزب وحركة أمل تمثل محاولة ترهيب لدعم العدوان الإسرائيلي على البلاد. وقال الحزب في بيان إن العقوبات التي صدرت عن وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين تهدف أيضاً إلى إعطاء إسرائيل جرعة سياسية وهمية بعد فشل جرائمها في ثني اللبنانيين عن ممارسة حقهم المشروع في المقاومة دفاعا عن وطنهم، معتبرا أنه لن يكون لها تأثير عملي على خياراته السياسية أو على مواصلة عمل مسؤوليه. من جانبها دانت وزارة الخارجية الإيرانية فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على السفير الإيراني في بيروت كإجراء غير قانوني وغير مبرر، كما دانت الوزارة فرض عقوبات على ممثلين عن حزب الله في لبنان ومسؤولين من حركة أمل وضباط عسكريين وأمنيين، في حين اعتبرته طهران دليلا على تواطؤ واشنطن مع استمرار العدوان العسكري الإسرائيلي على لبنان، كما يعد تصرفا مشينا يرمي إلى تقويض سيادة لبنان وإثارة الفتنة بحسب الخارجية الإيرانية. نهاية هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

لطفي الحفار. لطفي الحفار التاجر الدمشقي الذي دخل معترك السياسة ومن مؤسسي الشركات المساهمة في سوريا وصاحب الفضل في مشروع جر مياه الفيجة إلى دمشق. ولد لطفي الحفار عام 1885 في حي الشاغور. كانت عائلته تعمل في التجارة، فبدأ عهد شبابه بالعمل التجاري أيضاً. عمل الحفار بالتجارة ترافق مع نشاط قومي عربي، إذ أسس مع آخرين جمعية النهضة العربية السرية عام 1906 التي طالبت بمبدأ اللامركزية الإدارية، وهي من الجمعيات التي شكلت نواة القومية العربية مع جمعية العربية الفتاة وجمعية العهد. تأخر دخول الحفار مضمار الحلبة السياسية رسمياً، وكانت التجارة بوابته لدخول عالم السياسيين. ففي عام 1922 انضم إلى غرفة تجارة دمشق وكان عضواً بارزاً فيها. في تلك الفترة كانت سوريا خاضعة للانتداب الفرنسي، فبادر التاجر لطفي الحفار مع وطنيين آخرين لتأسيس الكتلة الوطنية التي طالبت باستقلال سوريا وإنهاء حالة الانتداب. وكانت صلة الوصل بين الكتلة وبين التجار الدمشقيين الذين كانوا يقدمون الدعم المالي للكتلة. عام 1926 تم تكليف الحفار بمنصب وزير الأشغال في حكومة الدماد أحمد نامي باعتباره أحد ممثلي الكتلة الوطنية، إلا أنه استقال مع آخرين بعد 40 يوماً فقط. بعدها قامت السلطات الفرنسية بنفيه مع رفاقه إلى الحسكة ثم إلى لبنان، وظل هناك حتى عام 1928 حين عاد إلى دمشق بعد 10 سنوات، أي عام 1938 كلف الحفار بوزارة المالية. وبعد فشل الحكومة نتيجة الاضطرابات التي سبقت الحرب العالمية الثانية تم تكليفه بتشكيل الحكومة عام 39. تعرض الحفار لضغوط أدت إلى تحجيمه سياسياً، ولعل أهمها ما حدث عام 1940 حين اغتيل الدكتور عبد الرحمن الشهبندر في عيادته في دمشق، واتهم الحفار مع أفراد من الكتلة الوطنية باغتياله، الأمر الذي دفع الحفار للجوء إلى العراق وبقي فيه إلى أن ثبتت براءته في محكمة عقدت في البرلمان السوري. ثم جاءت الانقلابات العسكرية بعد الاستقلال لتدفع الحفار للاعتزال في منزله مبتعداً عن السياسة. فبعد أول انقلاب عسكري عام 49 أعلن الحفار معارضته الشديدة له، فقام قائد الانقلاب حسن الزعيم بوضعه قيد الإقامة الجبرية. ومع تدهور الوضع السياسي في سوريا اكتفى الحفار بالتزام بيته وكتابة مذكراته، إضافة إلى ندوة أسبوعية كانت تعقد في منزله حتى توفي عام 1968 عن 82 عاماً. ليست مذكراته ما ترك الحفار خلفه، بل مياه عين الفيجة التي تغذي دمشق إلى اليوم بمياه الشرب، والتي افتتحها الحفار عام 32 ليترك بذلك ما هو أكثر بكثير من مجرد مشروع، رمزاً لا ينسى في دمشق.

أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، ونبدأها بالعناوين. مؤسسة النقل ترفع تسعيرة الركوب بين 15% إلى 20%، وتقول إن السبب هو زيادة أسعار المحروقات. أستراليا تستعيد عائلات مرتبطين بداعش من رعاياها في سوريا ضمن الدفعة الثانية خلال الشهر الحالي. السفارة الأمريكية في دمشق تطلق دليلاً للاستثمار في سوريا، وتشير إلى تسجيل أكثر من 18,000 شركة فيها. هيئة المنافذ والجمارك تصدر التعليمات التنفيذية لمرسوم تسوية المخالفات الجمركية، وتحدد مهلة 6 أشهر لتسديد الرسوم.

0: في التفاصيل، أصدرت المؤسسة العامة لنقل الركاب قرارا يقضي بتعديل تعريفة الركوب ورفعها بنسبة تتراوح بين 15 و20%، مشيرة إلى أن ذلك لمواكبة الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات. أوضح المدير العام للمؤسسة عمر قطان في تصريح لوكالة سانا أن هذا التعديل جاء بناء على دراسة فنية شاملة أخذت بعين الاعتبار المسافات المقطوعة وطبيعة الخطوط الجغرافية، بالإضافة إلى التكاليف المتصاعدة لقطع الغيار وأعمال الصيانة، موضحا أن التعريفة تعدل كلما ارتفعت أسعار المحروقات أو انخفضت بما يضمن تحقيق العدالة ومصلحة الراكب والسائق. هذا ويواجه قطاع النقل في حمص تحديات متراكمة تعرقل تنظيمه وتطويره، مع تداخل بين وسائل نقل مرخصة وأخرى تعمل خارج الأطر الرسمية، إلى جانب ضعف البنية التحتية في الكراجات وارتفاع أسعار المحروقات الذي ينعكس بشكل مباشر على تعريفة الركاب.
1: بنية تحتية متهالكة وأسطول من الباصات التي تحتاج تحديثا، وارتفاع أسعار المحروقات وعوامل أخرى تنعكس على قطاع النقل فتؤثر على جودة ومستوى الخدمات في محطات انطلاق الركاب بحمص، التي تشهد في الآونة الأخيرة ضغطا متزايدا في أعداد المسافرين والمركبات التي تحتاج إلى ضبط يواجه فوضى عملها.
2: نحن بالنسبة لنا قلت الشغل عنا وعمل الباصات، لأنه في عنا سيارات عم تطلع خارج نطاق المحطة، يعني في عالم عم تطبق خارج نطاق المحطة، هي حصوب الجامعات ومن قلب المدينة وهيك، وهذا اللي قلل عنا الشغل هلا نحن حاليا. هلا هذا بنعكس لأنه هون صاحب البولمان اللي عم تقريبا عم يلحقوا كل شهرين 3 سفرات أو 4 سفرات، المدخول تبعه ما عم يأهله إنه يحدث البولمان تبعه ويصلحه ويساوي خدمة أكثر.
1: مديرية النقل البري بحمص مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى تتشارك العمل على حل الإشكاليات عبر لجنة مختصة بنقل الركاب تنعقد بشكل أسبوعي، وتسعى لبذل كل الجهود لضبط التعرفة وتنظيم عمل سيارات النقل وتسهيل خدمات السفر للمواطنين.
3: فنحن تحديث الأسطول هدف من الأهداف، يعني لذلك تم تشكيل لجنة درست موضوع أنه إحنا شو الشروط اللي لازم نقبلها بالسيارات المقدمة على الخطوط، السيارات الحديثة اللي بدها تسجل لأول مرة بالفئة العامة أو بدها تتحول من الفئة العامة من الفئة الخاصة إلى الفئة العامة بما يتناسب مع الخطوط، مواصفات الخط يعني داخلي خارجي بين المحافظات. وضعنا شروط وتعليمات، حتى ممكن بعض الشروط تكون مميزة شوي، وتمت الموافقة عليها من السيد المحافظ وأقرت وعم نشتغل على أساسها يعني من تقريبا شهرين.
4: يبقى قطاع النقل الداخلي إذن رهينة لتعدد الجهات المؤثرة فيه وارتفاع أسعار المحروقات والبنية التحتية الضعيفة، عوامل تشكل بمجملها بوابة رئيسية تحتاج لتطويرها حتى نصل لخدمة مريحة للمسافرين. أنور أبو الوليد لتلفزيون سوريا من أمام الكراجي الجنوبي مدينة حمص.
0: ومن دمشق تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا ماريت عبيد. مرحبا بك ماريت، ما هي أبرز ردود الفعل الأولية على قرار رفع أجور النقل؟
5: نعم مرحبا وسيم، بداية طبعا جاءت رفع تسعيرة أجور النقل من قبل مديرية النقل في دمشق بعد رفع أسعار المحروقات أو الرفع الأخير الذي أعلنت عنه الشركة السورية للبترول والذي يتراوح بين 17 إلى 35%. طبعا بعد هذا القرار أو بعد رفع أسعار المحروقات بيوم بدأت خطوط النقل أو بعض السائقين برفع التسعيرة على أساس مجرد تعميمات أولية قبل أن يصدر قرار رسمي بالزيادة، لكن يعني الزيادة وحتى بعد صدور القرار يعني بلغت قيمة 500 ليرة سوري طبعا محسوبة على العملة القديمة لمعظم خطوط النقل. على سبيل المثال باصات النقل الداخلي، باصات بابتوما، البرامكة، يعني باصات النقل يعني بلغت القيمة كما تحدثت 500 ليرة سوري قديمة. أيضا بالنسبة إلى بعض الباصات الأخرى الداخل دمشق مثل حي خطوط نقل المهاجرين وأيضا كراجات السيدة الباصات في كراجات السيدة زينب وأيضا جرمانة، يعني أيضا بلغت الزيادة قيمة 500 ليرة سوري. أما بالنسبة إلى خطوط النقل من أرياف دمشق إلى دمشق أو من بعض الضواحي، يعني بلغت القيمة من 1000 ليرة سوري إلى 3000 ليرة سوري حسب بعض المكان. بحسب مديرية النقل أن هذه الزيادة أو رفع تسعيرة أجور النقل كانت مدروسة بحسب رفع أسعار المحروقات، بحسب حساب الكيلومترات، وأيضا بحسب أجور التصليح وتبديل قطع السيارات. وهنا حقيقة وسيم يعني أو يعني وجد هذا القرار ردود أفعال كثيرة، سواء بالنسبة أو سواء يعني إلى المواطن أو السائق. بالنسبة إلى السائقين يعني كان هناك بعض من الاعتراضات على هذه التسعيرة، وأنها يعني 500 ليرة سوري محسوبة على العملة القديمة لا تتوافق ربما مع رفع أسعار المحروقات يعني أسعار المحروقات المثبتة على سعر الصرف والخاضعة لتقلبات سعر الصرف والتي هي مرتفعة أساسا بحسب السائقين، غير كافية أمام أجور التصليح وتبديل قطع السيارات التي أيضا يتم التعامل معها بحسب سعر الصرف. ويعني كما نعلم اليوم الظروف المعيشية والاقتصادية التي تمر بها البلاد والتقلبات الكبيرة التي يشهدها سعر الصرف يعني ربما أيضا يعني لم تكن كافية أمام هذه الظروف المعيشية وأمام موجة الغلاء الذي تبعت رفع أسعار المحروقات وانهيار سعر الصرف أمام الدولار الأمريكي. أيضا وسيم بالنسبة إلى المواطن أيضا كان هناك يعني بعض الاعتراضات على التسعيرة، خاصة بالنسبة إلى الموظفين الذين يعني يوميا يتنقلون في باص أو أكثر يعني يوميا ذهاب وعودة، وخاصة يعني الذين يلجؤون إلى الذهاب إلى مدينة دمشق وهم يعني في الأرياف أو في الضواحي وهم في أماكن بعيدة، يعني وجدوا أن هناك فرق في مدخولهم يعني بسبب رفع أجور النقل. أيضا يعني هناك بعض الشكاوي من عدم التزام بعض السائقين بالتسعيرة الجديدة، حتى أنهم يعني يطلبون تسعيرة أكبر بحجة أنها يعني لم تتوافق مع رفع سعر
0: مريت هذا بالنسبة للحافلات.
5: يعني أيضا هناك مطالبات
0: مريت هذا بالنسبة للحافلات أو السرافيس أو الباصات في سوريا. ماذا عن سيارات الأجرة والسيارات التي تعمل من خلال التطبيقات؟
5: نعم وسيم، حقيقة بالنسبة إلى في البداية السيارات التي تعمل من خلال التطبيقات أو المفعلة على نظام النقل الإلكتروني، يعني منذ بداية رفع أسعار المحروقات كان هناك زيادة في أجور النقل، وخاصة يعني إذا كانت الطرقات بعيدة أو إذا يعني كان هناك ازدحام مروري أدى إلى انتظار السائق أو إلى استغراق السائق إلى وقت أطول في الرحلة. أيضا بالنسبة إلى التكاسي العامة أو يعني كما نقول التكاسي، يعني حقيقة قبل الرفع هناك استياء من قبل بعض المواطنين من تباين أجور النقل بالنسبة إلى هذه السيارات، وحتى يعني حتى بعد رفع أسعار المحروقات هناك اعتراض من قبل أصحاب هذه السيارات بأنها يعني مهما يعني متطلبات المواطن أو التسعيرة أو الأجور الذي يدفعها المواطن يعني لا تتوافق مع رفع سعر المحروقات وتقلبات تقلباته على حسب سعر الصرف. وأيضا كما تحدثت هناك شكاوى من قبل المواطنين من تباين تسعيرة هذه السيارات من سيارة إلى أخرى، يعني وخاصة أنه يعني من يلجأ إلى ركوب هذه السيارات في حال انقطاع خط المواصلات. يعني قبل أيام قليلة كان هناك انقطاعات في بعض خطوط النقل في أيام الذروة نظرا إلى يعني إلى الازدحام المروري. أيضا بالنسبة إلى يعني هذه الأوقات التي فيها أيام يعني امتحانات في المدارس في الجامعات، يعني حقيقة كان هناك عجز في بعض خطوط النقل، كان يلجأ المواطن إلى التنقل من خلال السيارات، وكان هناك شكاوى من ارتفاع أجور النقل لهذه السيارات.
0: شكرا لك على كل هذه الإيضاحات، مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق ماري تعبيد. تباينت ردود الأفعال حول زيادة الرواتب بنسبة 50% بين الموظفين والمتقاعدين، وسط مطالبات بإجراءات معيشية أكثر فاعلية، مع تأكيد الكثيرين أن ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية يقوضان من أثر الزيادة على حياتهم اليومية.
6: نال الموظفون زيادة في الرواتب بنسبة 50%، لكن تفاصيل قرارها وتوقيتها سلبها قيمتها المرجوة وفقا للبعض.
7: أول شيء الزيادة غير مدروسة بشكل صحيح، ويا ريت كانوا يستشاروا اقتصاديين وخبراء بهالموضوع، لأنه اللي راتبه 1000 دولار وجته زيادة 50% صار 1500 دولار، والموظف العادي يلي راتبه يعادل 100 دولار إجا 150، علما أنه هو بده 700-800 دولار ليقدر يعيش فيهم. فهالزيادة في عالم استفادت في عالم ما استفادت بنوب.
8: البنزين ارتفع، الطاقة ارتفعت، الكهرباء ارتفعت من شهرين ثلاثة، وفي ناس كتير ما عم تدفع. كل هذه الزيادات يعني لم يستفد المواطن من الزيادة في الراتب إلا الموظفين، يعني الفئة القليلة من الدولة. أما الذي لا يقبض راتب والمتقاعد لم يستفد شيئا نهائيا، وكأن هذه الزيادة لم تكن، ويعني مثل ما بيقولوا بالعامية ريتها ما اجت وما ارتفعت الأسعار.
9: نتعرض إلى أمراض والأمراض مزمنة، الأدوية، المشافي. نحن نروح وين؟ على المشافي، نروح نجيب على الأدوية، نشتري الأدوية. فلذلك الراتب اللي احنا نحصل عليه حاليا كمتقاعدين لا يغطي شيء.
6: وفي حين يرى خبراء أن الزيادة خطوة ضرورية أيا كانت الظروف، يحذر آخرون من انعكاسات سلبية قد تطول أسعارا أنهكت المستهلكين.
10: من الخطأ أن نحمل زيادة الرواتب أو أن لا نزيد الرواتب كي لا يحدث تضخم. لا أخي، منزيد الرواتب حتى لو حدث تضخم، ولكن التضخم سيكون بحدود محدودة جدا لا تتناسب يعني مع زيادة الرواتب. أما أن تكون الرواتب كافية أو غير كافية هذا مفهوم نسبي طبعا.
11: أتمنى من الحكومة يكون عندها جواب هذا الارتفاع أو زيادة المعاشات، ليش عم يقابلها زيادة أسعار؟ اليوم تغير الحاكم المصرف، ارتفع الدولار 14، والناس كل صحابي المحلات شلف تربح عم يرفعوا الأسعار.
6: يبقى أمل الموظفين معلقا براتب يسبق ارتفاع الأسعار لا أن يلاحقه، أو بإجراءات حكومية تعيد التوازن بين الدخل وكلفة المعيشة.
12: ورغم أنها جاءت استجابة لمطالب متكررة، إلا أنها بقيت دون مستوى طموح الجميع في ظل تزايد الضغوط المعيشية. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
13: زيادة عامة بنسبة 50% تشمل جميع العاملين في القطاع العام، وزيادة نوعية تشمل جهات من أبرزها العاملون في الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والأوقاف وهيئة الطاقة الذرية، والعاملون في المصرف المركزي والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية. تصرف زيادة الراتب الجديدة مع راتب الشهر الجاري، أو يصرف الراتب القديم قبل عيد الأضحى، على أن تصرف الزيادة مباشرة بعد العيد لبعض الحالات، حرصا على عدم تأخير صرف الرواتب. ودعت الوزارة جميع الجهات العامة إلى الإسراع في رفع القوائم والجداول المطلوبة لضمان إنجاز عملية الصرف من دون أي تأخير. تمنح العاملين في المناطق النائية بوزارتي الصحة والتربية والتعليم تعويضاً إضافياً بنسبة 15% من الأجر الشهري المقطوع، في حين يحصل العاملون في المناطق شبه النائية على تعويض بنسبة 10%. تقول وزارة المالية إن الرواتب والتعويضات الجديدة ستصرف بالليرة السورية الجديدة، على أن يبدأ التنفيذ خلال الأسبوع الأخير من شهر أيار الجاري.
0: أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أعلن أن الوزارة تستكمل حاليا الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في مؤسسات التعليم العالي. أوضح الحلبي في منشور عبر منصة فيسبوك أن هذا التحرك يأتي عقب صدور التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 68 الخاص بزيادة الرواتب، وذلك في عدد من الجهات العامة. وبين الوزير أن العمل الجاري يشمل إعداد الجداول التفصيلية للفئات المستفيدة ونسب الزيادة وآليات الصرف، مؤكدا أن الزيادة ستشمل الكوادر العاملة في الجامعات والمعاهد والمشافي الجامعية والجهات التابعة للوزارة. أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم 120 لعام 2026 القاضي بمنح المزارعين الذين يسلمون قمحهم للمؤسسة السورية للحبوب مكافأة تشجيعية قدرها 9000 ليرة سورية جديدة على كل طن قمح يتم تسليمه. وبحسب المرسوم تضاف هذه المكافأة التشجيعية إلى سعر شراء القمح الصادر من وزارة الاقتصاد الذي حددته قبل أيام ب 46,000 ليرة سورية جديدة للطن الواحد. وأثرت هذه التسعيرة سلسلة احتجاجات في عدد من المدن والبلدات السورية، وطالب مزارعون برفعها لتغطية كلفة الإنتاج وسط تحذيرات من انعكاسات القرار على مستقبل الزراعة والأمن الغذائي في البلاد. هذا واستطلع مراسل تلفزيون سوريا آراء أهل في درعا حول المرسوم الرئاسي القاضي بمنح مكافأة مالية إضافية لكل طن من القمح المسلم بقيمة 9000 ليرة سورية.
14: رأيك بالمكافأة اللي حطوها زيادة؟
15: المكافأة كويسة بس بالأساس السعر رخيص، لأنه الفلاح عم يشتغل بيزرع مشان يستفيد، كمان في وراء عيلة، في وراء ناس بده يعيشهم، في عنده آليات، في عنده سماد، في عنده، فهالشيء ما عم بيجي على على على المستوى اللي هو دافعه. بتيجي انت بتعطيه اقل مثلا، سعر اقل، ما مشي الحال. وكويس المكافأة، كويس بتشجعه.
16: لو الحكومة تعطي هالفلاح حق طن القمح بالدولار بكون اريح، بيريحوا الفلاح وبيريحوا حالهم. طلع الدولار نزل بيظل الفلاح ضمن الأمان.
17: على الدولة اللي هي تعتبر أب للناس والشعب أن تتحمل، ما تحمل الخسارة أو عدم مؤاخذة الغلاء اللي صاير للشعب، تتحمله هي، تكون هي الأب الكبير. لأنه إذا القمح لعد طاله المواطن، فعدم المؤاخذة راح يضر البلد قبل ما يضر الناس.
18: يعني عدم مؤاخذة في تكاليف كثيرة بالنسبة للمزارعين، بين أجار ترك، بين عمال، بين يد العاملة، بين السماد، بين الحصاد، حتى الكياس اللي بدها تعبي القمح، هذا الشيء مكلف.
19: عرف الأسعار هاي ما مو زابطة مع المزارع، لأنه أول شغلة المزارع قاعد تبيع للدولة، قريب تبيعها السوري، وهو عم يبيعوه، المازوت وباقي المواد السماد بالدولار.
0: تقلب إنتاج القمح في سوريا ما بين الاكتفاء الذاتي والتصدير إلى الاستيراد، ثم إلى أزمة تهدد الأمن الغذائي للسوريين. نتعرف في هذه المادة على أحوال القمح خلال الألفية الجديدة مع أمير رضوان.
20: الذهب الأصفر، القمح أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، إذ كان يحقق للبلاد الاكتفاء الذاتي مع فائض في التصدير لسنوات طويلة، لكن مشهد الحرب غير هذه المعادلة. متوسط إنتاج القمح منذ 1990 حتى 2010 كان يزيد على 4 ملايين طن وفقا للمكتب المركزي للإحصاء، مقابل متوسط استهلاك يتجاوز 2 مليوني طن بقليل، ما أتاح هامشا للتصدير. في السنوات اللاحقة تراجع الإنتاج تدريجيا حتى بلغ قرابة 1 مليون طن في عام 2021، بهبوط يزيد على 75% عن مستويات ما قبل عام 2011، ولتتحول سوريا من دولة مصدرة إلى مستوردة للقمح خاصة من روسيا. طبعا الجفاف كان عاملا أساسيا في تراجع الإنتاج خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى الحرائق والدمار في الأراضي الزراعية وارتفاع تكاليف الري وأسعار الوقود والأسمدة، كل ذلك أدى إلى الضغط على معدلات الإنتاج، إنتاج القمح، وزيادة المخاوف على الأمن الغذائي. عام 2024 شهد حلول سوريا في المرتبة الرابعة عربيا بإنتاج القمح بعد مصر والعراق والجزائر بكمية تقارب 1,700,000 طن. المؤسسة السورية للحبوب ذكرت أنه في العام الحالي لن تحتاج سوريا لاستيراد القمح مع مؤشرات إيجابية للموسم الزراعي، منها غزارة الأمطار وزيادة مراكز استقبال القمح وجودة المحصول. وأمام ذلك كله يؤمل بأن يشكل المحصول انفراجة تخفف من وطأة الوضع المعيشي للمواطنين وتزيد من قدرة المواطن على تأمين رغيف الخبز.
0: بحث وزير الزراعة باسل السويدان مع مسؤولة المشاريع الزراعية في البنك الدولي بسوريا إيزابيلا لياو، بحث آليات تسريع تنفيذ المشاريع المقترحة ضمن منحة البنك الدولي المخصصة للقطاع الزراعي في سوريا. شهد الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديو مراجعة ما تم إنجازه في المرحلة الماضية من إعداد ودراسة المشاريع المقترحة، إلى جانب مناقشة الملاحظات الفنية والإدارية المتعلقة بها بهدف الوصول إلى صيغة تنفيذية تتوافق مع أولويات وزارة الزراعة وخططها للمرحلة المقبلة. هذا اتفق الجانبان على وضع إطار زمني للخطوات المقبلة. وفي ظل التحديات المتراكمة التي واجهت القطاع الزراعي في سوريا خلال السنوات الماضية، تتزايد الجهود الدولية والمحلية لإعادة إنعاش هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد ركائز الأمن الغذائي والتعافي الاقتصادي. المزيد في العرض الآتي.
2: بعد أكثر من عقد من التحديات التي واجهت القطاع الزراعي في سوريا، تتجه الأنظار إلى استعادة نظام البذور بوصفه خطوة أساسية في مسار التعافي. المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة إيكاردا أطلق مبادرة لاستعادة نظام البذور في سوريا وإعادة ربط المزارعين السوريين بأصناف محسنة وعالية الإنتاجية من البذور بعد سنوات من التدهور الذي طال منظومة الإنتاج الزراعي. وتشير البيانات إلى تأمين 1625 كيلوغراما من البذور الأولية وإنشاء 7 منصات إكثار وتأسيس جمعيات في حلب وحماة وحمص، تمهيدا لإنتاج مئات الأطنان من البذور المعتمدة بحلول عام 2027، في حين يعمل 49 مزارعا على نحو 200 هكتار لإنتاج بذار قمح محسنة محليا. ولا تقتصر أهمية هذه الخطوة على زيادة الكميات، بل تتصل بجودة المادة الوراثية المستخدمة في الزراعة، فالأصناف التي يجري العمل عليها مثل الشام 9 من القمح القاسي تم تطويرها محليا لتكون أكثر تحملا للجفاف والأمراض. وتشير تقديرات محلية إلى أن استخدام الأصناف المحسنة يمكن أن يرفع الإنتاجية بنسبة تصل إلى ما بين 40-50% مقارنة بالبذور التقليدية، وهو ما يعني يعيد طرح مسألة البذور كمدخل رئيسي لمعالجة فجوة الإنتاج الغذائي. من جانب آخر، تعكس هذه التحركات توجها لإعادة بناء نظام البذور كجزء من إعادة هيكلة القطاع الزراعي وليس مجرد تدخل تقني محدود، حيث يرتبط نجاح هذا المسار بعوامل موازية تشمل توفير التمويل ودعم البحث العلمي وتأمين مستلزمات الإنتاج في الوقت المناسب.
0: ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن مجموعة جديدة من النساء والأطفال الأستراليين المرتبطين بتنظيم داعش غادرت مخيم روج في سوريا ومن المحتمل أن تعود إلى أستراليا. قالت الهيئة أن حافلة تقل المجموعة غادرت مخيم روج بعد ظهر أمس الخميس تحت حراسة أمنية سورية إلى دمشق، ومن غير الواضح متى تسافر إلى أستراليا. وفي وقت سابق من هذا الشهر عدت 4 نساء و9 أطفال على صلة بداعش إلى أستراليا بعد قضاء 7 سنوات في معسكرات الاحتجاز، ويواجهن في أستراليا اتهامات من القضاء. ينضم إلي من دير الزور مراسل تلفزيون سوريا مصعب الحنت. أهلا ومرحبا بك مصعب، كم عدد الأشخاص الذين غادروا المخيم هذه المرة؟
21: حياكم الله. حقيقة لا نعلم عدد الأشخاص، التصريحات هي لأستراليا حيث أعادت خلال الأيام الماضية مجموعة جديدة من مواطنيها. هذا التصريح الذي تصرحت به مواطنين موجودين أستراليين في مخيم روج شمال شرقي سوريا، وهم نساء وأطفال كانوا يقيمون في المخيم منذ سنوات بعد سقوط تنظيم الدولة داعش عام 2019. عادوا هؤلاء إلى أستراليا بحسب ما صرحت الحكومة الأسترالية. تعد هذه العملية طبعا جزءا من سلسلة عمليات استعادة نفذتها أستراليا خلال السنوات الأخيرة لرعاياها العالقين في المخيمات السورية. طبعا يقع مخيم روج قرب مدينة المالكية ديريك في ريف الحسكة، ويضم عائلات مرتبطة بعناصر تنظيم داعش بعد مخيم الهول، ويأوي حاليا أكثر من ما يقارب 1500 شخص من جنسيات مختلفة، معظمهم من النساء والأطفال، ويقال أنهم من عائلات تنظيم الدولة داعش. بحسب طبعا تقارير إعلامية حديثة، غادرت مجموعة من النساء والأطفال الأستراليين المخيم تحت إشراف السلطات السورية بالتعاون طبعا دمشق بالتعاون مع أستراليا وقوات التحالف الدولي. وهذه هي عودة مجموعات أخرى، قريبا جدا يعتقد أن سوف تعود مجموعات أخرى خلال الأشهر القادمة. طبعا عادت مجموعات سابقة خلال الأشهر الماضية، من بينها مثلا 13 أستراليا في نيسان الماضي، إضافة إلى مجموعة أخرى كان قرابة 34 شخص نساء وأطفال أيضا في شباط الماضي عادوا إلى أستراليا. ليست هذه المرة الأولى التي تستعد فيها أستراليا مواطنيها شمال شرقي سوريا، إذ نفذت الحكومة الأسترالية عدة عمليات مماثلة منذ عام 2019 حتى هذا اليوم. لكن حقيقة الملف شائك جدا بسبب ما صرحت أيضا به أستراليا، أن من سوف يعود إلى أستراليا سوف يحاكم بحسب القوانين الأسترالية إن ثبت أنه كان يعمل مع تنظيم الدولة أو أي عمل إرهابي داخل سوريا أو خارجها في أي مناطق أخرى وسيع.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر على هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور مصعب الحنت. أطلقت السفارة الأمريكية في سوريا دليلا شاملا للمستثمرين في سوريا، مشيرة إلى توفر فرصة حقيقية للاستثمار في مختلف القطاعات كالكهرباء والنفط والغاز والتكنولوجيا. وأضافت السفارة أن الشركات الأمريكية تتمتع بموقع فريد لسد العديد من الثغرات التي تحتاج إليها سوريا بشكل عاجل، لافتة إلى أن هذا الدليل يبين الفرص المتاحة للشركات الأمريكية ويساعد في ربط سوريا بشراكات اقتصادية تدعم الازدهار والاستقرار على المدى الطويل. كما أشارت السفارة إلى تسجيل أكثر من 18,000 شركة بدمشق، إضافة إلى عودة 1.5 مليون لاجئ من الخارج كأدلة لمضي سوريا قدما. ينضم إلي الدكتور محمود عبد الكريم الأكاديمي والباحث الاقتصادي، هو معنا من دبي، أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا فيك. أهلا.
0: ما هي أبرز الدلالات لهذه الخطوة الأمريكية في سبيل التعاون الاقتصادي بين واشنطن ودمشق برأيك؟
1: أنا برأيي هو هذا الدليل، ممكن إحنا نفهمه على هو دليل سياسي واقتصادي بنفس الوقت. الخطوة اللي إنه الولايات المتحدة بدأت عم تنقل علاقتها الاقتصادية مع سوريا من مرحلة العقوبات والعزل الكامل إلى مرحلة تنظيم الانفتاح الاقتصادي المدروس، بمعنى إنه واشنطن لا تقول إنه كل العقبات انتهت أو أن السوق السوري أصبح مستقر بالكامل، ولكنها تقول أن هناك مرحلة جديدة بدأت، والشركات الأمريكية يمكنها أن الآن أن تدرس السوق السورية بطريقة قانونية ومنظمة. الدليل الأول الذي أطلقته السفارة الأمريكية مهم، لأنه هو ما هو مجرد تصريح سياسي، هو وثيقة عملية موجهة للشركات الأمريكية وبيشرح للمستثمر الأمريكي كيف يدخل السوق السورية وكيف يتعامل مع التراخيص وكيف يختار الشريك المحلي وكيف يتأكد من الامتثال للعقوبات المتبقية وكيف يتعامل مع البنوك والتحويلات. وهذه نقطة أساسية، لأن المستثمر الأمريكي لا يتحرك فقط بناء على وجود فرصة، بل بناء على قدرته على حماية أمواله والالتزام بالقوانين الأمريكية الصارمة. والدلالة الثانية أنه واشنطن عم تدرك أنه سوريا عم تتحول يعني أو سوف تتحول خلال السنوات القادمة إلى واحدة من أكبر أسواق إعادة الإعمار في المنطقة. يعني لذلك أنا برأيي وهذا بيعني أنه هناك طلب ضخم مستقبلا على الكهرباء والطاقة والعقارات والمياه والطرق وخدمات مالية وتكنولوجيا. لذلك الولايات المتحدة ما بدها تكون يعني تكون الشركات خارج هذا السوق بالكامل، خصوصا انه في لاعبين اقليميين ودوليين دخلوا يعني الى ملفات مثل الموانئ مثل الطاقة والبنية التحتية. يعني بس في شغلة مهمة للانتباه انه السفارة هي ما لم تطلق دليلا عاما فقط، هي اطلقت أدلة قطاعية للكهرباء والعقارات، وهذا بيحمل رسالة واضحة انه التركيز الامريكي يعني ما ليس نظريا بل على قطاعات يعني تعتبر أساس إعادة تشغيل الاقتصاد السوري، يعني مثل الكهرباء. ما أنا مجرد يعني خدمة، هي أساس صناعة.
0: طب ما هي أبرز التحديات دكتور محمود عبد الكريم بالنسبة للشركات التي تريد أن تستثمر بسوريا من الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى العقوبات المتبقية كما ذكرت وأيضا البنية التحتية؟
1: لا شك هن موضحين جدا. يعني انا التقرير او يعني الهاند بوك اللي عاملينه هن يعني بالنهايه هو مركزين على موضوع كيف تفادي موضوع العقوبات وما شابه، يعني لان الشركات الامريكيه بتنظر لسوريا كسوق فيها فرص كبيره جدا، بس بالمقابل هي ما زالت عم تعتبرها مثل ما تفضلت حضرتك سوق عالي المخاطر. لذلك العقوبات المتبقيه والبنيه التحتيه هن فعلاً العاملان الأكثر حساسية بقرار أي شركة أمريكية بالدخول. هلأ بموضوع العقوبات، صحيح أنه أمريكا خففت جزء كبير من القيود وأنهت عملياً برنامج العقوبات السوري الواسع ب 2025، بس لا زال هناك يعني عقوبات على شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السابق وعلى جهات مرتبطة بالإرهاب أو تجارة الكبتاغون أو إيران ووكلاءها. هذا يعني أنه أي شركة أمريكية بدها تدخل على سوريا رح تعمل عملية الديو ديليجنس.

0: التزامات أو ملاحقات وإذا خالف هذه قوانين الامتثال بأمريكا. ولهالسبب يعني ركز الدليل الأمريكي بشكل كثير كبير على موضوع الامتثال القانوني والمالي، لأنه يعني أمريكا تدرك أنه المشكلة ما هي فقط بوجود فرص استثمارية، هي بقدرة الشركات على العمل داخل سوريا من دون ما أنه تصطدم بالعقوبات المطبقية أو بالمخاطر القانونية. يعني لكن أنا برأيي المشكلة أنه اللي راح تواجه يعني الشركات هي ضعف البنية التحتية، أنه ضعف البنية بيرفع أيضا كلفة الاستثمار. يعني إذا أخذنا مثلا مثال، أي مصنع أو مشروع صناعي أكيد بيحتاج لكهرباء مستقرة، بيحتاج لنقل، مرافق، خدمات مصرفية. هلأ إذا كانت الكهرباء غير مستقرة أو التحويلات المالية معقدة، هون في تكلفة إضافية للمشروع وفي مخاطر أكبر. لهيك كثير من الشركات الأمريكية أكيد راح تفضل بالبداية الدخول إلى مشاريع يعني تكون مدعومة دولياً أو مشاريع فيها ضمانات وشراكات قوية، خصوصاً بمجال الطاقة والكهرباء والبنية التحتية الأساسية.
1: نعم، كيف يمكن أن ينعكس دكتور، نعم إن سمحت لي المقاطعة، كيف يمكن أن ينعكس دخول شركات أمريكية على سوق العمل في سوريا والتوظيف أيضا؟
0: أكيد هو يعني أي دخول الشركات يعني لسوريا له انعكازات إيجابية، يعني بس إذا تطور بشكل فعلي خلال السنوات القادمة يعني بينعكس أكيد، لانه نحن ما عم نتحدث عن شركات عم تبيع منتجات، نحن عم نتحدث عن شركات مرتبطه يعني باعاده الاعمار، بناء قطاعات كامله مثل الكهرباء والطاقه والبنيه التحتيه والتكنولوجيا والخدمات الماليه. لذلك يعني انت لما بتدخل شركه امريكيه مثلا بمشروع كهرباء او بنيه تحتيه، هي ما عم توظف فقط مهندسين او تقنيين بشكل مباشر، هي عم تحرك سلسله كامله من الوظائف الغير مباشرة من مقاولات ونقل ولوجستيات وصيانة ومواد بناء وخدمات قانونية وكل هذا. يعني وهذا يسمى اقتصاديا الأثر المضاعف للاستثمار، يعني أنه كل مشروع كبير بيخلق نشاط اقتصادي حوله وليس داخله فقط. نعم. يعني بقطاع الكهرباء فقط سوريا بتحتاج لاستثمارات ضخمة بعد تراجع القدرة الإنتاجية. لذلك أنا برأيي
1: أشكرك.
0: والأمر نفسه بينطبق على العقارات والبنية التحتية. ومن النقاط المهمة أيضا أنه يعني الشركات الأمريكية عادة يعني تشتغل بمعايير مختلفة نسبيا بموضوع التدريب، الإدارة، الامتثال، وهذا بيساعد على نقل خبرات جديدة للسوق السورية.
1: نعم، وصلت الفكرة. أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمود عبد الكريم.
0: بس أنا بتمنى من هيئة الاستثمار تأخذ يعني الدليل وتعمل مثله، لأنه فعلا هو دليل يعني يؤخذ يعني كبنش مارك يستخدم.
1: جميل، أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمود عبد الكريم الأكاديمي والباحث الاقتصادي، كنت معنا من دبي، كل الشكر لك. كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن بدء أعمال ومشاريع مشتركة مع الحكومة الجديدة في سوريا في مجالي المعادن والنفط. وأكد أردوغان خلال كلمة له أن بلاده أثبتت مجددا أنها دولة لا غنى عنها في مجال الإمداد الآمن للطاقة، مشددا على أن تركيا تمثل أقوى جسر ونقطة تقاطع بين المناطق الغنية بالمصادر والدول المستهلكة لها. استعرض الرئيس التركي البنية التحتية الضخمة التي تمتلكها بلاده والتي تتيح لها استيراد الغاز من أكثر من 50 شركة في 39 دولة، معلنا عن خطط لرفع القدرة اليومية لإعادة تطوير الغاز الطبيعي المسال من 161 مليون متر مكعب حاليا إلى 200 مليون متر مكعب عبر استثمارات جديدة. كشف تقرير لصحيفة ياني شفق التركية عن تفاصيل الزيارة المفاجئة التي أجراها رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالن إلى العاصمة دمشق. وبحسب الصحيفة فقد ناقش اللقاء ملفات التنسيق الأمني وتطورات المواجهة بين إسرائيل وإيران ومستقبل قوات سوريا الديمقراطية وعمليات دمجها ضمن مؤسسات الدولة. وفي السياق أشار التقرير إلى استمرار المخاوف التركية من احتفاظ بعض التشكيلات المرتبطة بوحدات الحماية الكردية وبنيتها المسلحة أو انتقالها إلى العمل السري داخل المدن، كما تناولت المباحثات التحركات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، حيث اعتبرت أنقرة أن استمرار الغارات والتوغلات الإسرائيلية يهدد

استقرار البلاد ويزيد من احتمالات التصعيد الإقليمي. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بعودة الجسر الترابي الوحيد الواصل بين شرق وغرب نهر الفرات بدير الزور إلى الخدمة. هذا وكانت قد أعلنت محافظة دير الزور عن إغلاق الجسر لمدة 6 ساعات أمس، وذلك لإجراء أعمال الصيانة اللازمة نتيجة لارتفاع منسوب المياه المتكرر. أعلنت وزارة الزراعة العراقية اتخاذ إجراء وقائي واحترازي مؤقت يقضي بالإيقاف الفوري لدخول جميع المواشي القادمة من سوريا، بما في ذلك شحنات الترانزيت العابرة للأراضي العراقية والمتجهة نحو دول الخليج العربي. أوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذا القرار جاء على خلفية ورود معلومات وتقارير دقيقة تؤكد انتشار وتفشي مرض الحمى القلاعية الذي يصيب الأبقار والأغنام في عدد من المحافظات السورية. وشددت السلطات العراقية على أن هذا الإجراء الفوري يهدف إلى حماية الثروة الحيوانية المحلية في البلاد. أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك القرار 48 المتضمن للتعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم المتعلق بإعفاء المخالفات الجمركية من الغرامات والرسوم والضرائب. وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يهدف لتنظيم تسوية الأوضاع القانونية للمكلفين وأصحاب البضائع، مشيرة إلى أن هذا الإعفاء يشمل المخالفات المرتكبة قبل تاريخ 8 كانون لعام 2024 بشرط تسديد الرسوم الجمركية المترتبة في غضون 6 أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم، في حين يعفي القرار المخالفات المتعلقة بالبضائع الناجية من الحجز من أداء هذه الرسوم والضرائب كليا، مع إسقاط غرامة مصرف سوريا المركزي عن القضايا التي تشملها التسوية.

قال موقع ولا عن مصدر أمني أن الجيش الإسرائيلي عمل على توسيع مناطق سيطرته العملياتية في قطاع غزة. وأشار الموقع إلى أن الجيش الإسرائيلي عمل على توسيع حيز سيطرته بالقطاع من 49% إلى 59% خلال الأشهر الماضية. يأتي ذلك عقب تصريحات للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أكد فيها أن الجيش سيواصل عملياته للقضاء على قدرة حماس. قتل 4 مسعفين وجرح آخرون باستهداف إسرائيلي لمركز إسعاف بلدة حناوية جنوبية لبنان. وفي بيان لها استنكرت وزارة الصحة اللبنانية العمل الإسرائيلي معتبرة إياه جريمة واقعة أمام المجتمع الدولي. وفي الأثناء أفادت مراسلتنا بأن غارات إسرائيلية استهدفت بلدات شوكين في قضاء النبطية وياطر في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. اعتبر حزب الله في لبنان أن العقوبات الأمريكية التي طالت نوابا من كتلته النيابية وضباطا في الجيش والأمن العام ومسؤولين في الحزب وحركة أمل تمثل محاولة ترهيب لدعم العدوان الإسرائيلي على البلاد. قال الحزب في بيان أن العقوبات التي صدرت عن وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين تهدف أيضا إلى إعطاء إسرائيل جرعة سياسية وهمية بعد فشل جرائمها في ثني اللبنانيين عن ممارسة حقهم المشروع في المقاومة دفاعا عن وطنهم، معتبرا أنه لن يكون لها تأثير عملي على خياراته السياسية أو على مواصلة عمل مسؤوليه.

0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها تحافظ على أعلى درجات الجاهزية، وذلك خلال تنفيذ الحصار البحري المفروض على إيران بالتزامن مع تصاعد التوتر في الخليج واستمرار الضغوط على طهران. ونشرت سنتكوم مشاهد لإقلاع مقاتلات تابعة للبحرية الأمريكية من حاملة الطائرات يو اس اس أبراهام لينكولن في بحر العرب، مؤكدة أن مجموعة الحاملة القتالية تواصل تنفيذ مهامها بكامل الجاهزية في أثناء فرض الحصار على الموانئ الإيرانية. قالت صحيفة التلغراف البريطانية أن إغلاق إيران لمضيق هرمز كشف ضعفاً في قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على إزالة الألغام البحرية وإعادة فتح المضيق سريعاً من دون دعم أوروبي. وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن إيران زرعت ألغاماً بحرية متطورة، في حين قد تستغرق عمليات إزالة الألغام نحو 6 أشهر بحسب مسؤولين أمريكيين. وأشار التقرير إلى تراجع استثمارات واشنطن في قدرات مكافحة الألغام مقابل تفوق دول أوروبية في حلف الناتو بهذا المجال، ما قد يضطر الولايات المتحدة للاعتماد على بريطانيا وفرنسا وألمانيا ودول أوروبية أخرى لإعادة تأمين الممر البحري الحيوي. ومن واشنطن ينضم إلي مراسل تلفزيون سوريا شعبان عبود. أهلا ومرحبا بك شعبان. إذن الأمين العام لحلف الناتو بتصريحات ربما هي جديدة من نوعها، يتحدث عن أن الاعتداء الإيراني المباشر على حرية الملاحة سيؤثر على دول حلف الناتو جميعا، كيف تفاعلت الأوساط السياسية الأمريكية مع هذا التصريح؟
1: نعم وسيم، مساء الخير. موضوع مضيق هرمز، موضوع إغلاق مضيق هرمز والحصار الأمريكي هو يعني نقطة رئيسية اليوم في المفاوضات غير المباشرة التي يجريها الوسيط الباكستاني بين الجانبين الأمريكي والإيراني. يعني كان لافتا اليوم تصريحات لكل من الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، الاثنان ركزا على مسألتين، هما موضوع أنه لا يحق ولا يمكن لإيران أن تفرض رسوما للعبور على السفن العابرة للمضيق، وبنفس الوقت كان هناك أيضا نقطة توقف عندها الجانبان لها علاقة بموضوع اليورانيوم المخصب. كل ذلك يعني طبعا الرئيس ترامب قال أنه لا يمكن أبدا أن يبقى اليورانيوم المخصب مع الإيرانيين، ويعني الولايات المتحدة لا تريد هذا اليورانيوم لكنها ستريد الحصول عليه وربما تدمره، هي لا حاجة لواشنطن بهذا اليورانيوم المخصب، لكن يعني إبقاء اليورانيوم بيد الإيرانيين هو مخاطرة كبيرة للسلم العالمي. بنفس الوقت يعني هناك أحاديث أيضا وسيم عن تقدم لكن طفيف في المفاوضات، هذه النقطة تحدث عنها الوزير ماركو روبيو، وأيضا حتى مسؤولين إيرانيين تحدثوا عن وجود تقدم، لكن من خلال التصريحات صار واضحا ان الفجوات بين الجانبين تتعلق تحديدا بموضوع اليورانيوم المخصب وموضوع مضيق هرمز والرسوم التي تطلبها ايران. يعني هذه يعني لا لا لم تتحدث اي من التقارير الصحفيه مثلا على موضوع تخصيب اليورانيوم ومده تعليق اليورانيوم، الحديث كله تركز في الاونه الاخيره على موضوع مصير اليورانيوم المخصب الذي بحوزة الإيرانيين وعلى مضيق هرمز. إذن هذه التصريحات تشي بأن الفجوات التي بقيت موجودة أو عالقة تتعلق باليورانيوم المخصب وموضوع مضيق هرمز. أيضا هناك يعني زيارة مرتقبة لرئيس هيئة الأركان الباكستاني إلى طهران، ربما يعني هناك أشياء مهمة سيدلي بها المسؤول الباكستاني في إطار تبادل الرسائل بين الجانبين الأمريكي والإيراني. لكن بالعموم يعني هناك اتفاق في وسائل الإعلام أن هناك تقدم، لكن هذا التقدم طفيف، بعض الفجوات ما زالت عالقة، والحديث كله يدور حول مصير اليورانيوم المخصب وموضوع أيضا مضيق هرمز وموضوع الرسوم التي تطلبها إيران. إليك وسيم.
0: نعم، أيضا الخارجية الأمريكية شعبان تحدثت عن أن المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية تمحورت حول مطالبة طهران بحقوقها مقابل مطالبة واشنطن بالتخلي عنها. يبدو أن كلا الطرفين لم يصلا إلى صيغة تفاوضية مناسبة رغم الجهود الباكستانية.
1: نعم بالضبط، يعني هذه موضوع مضيق هرمز، موضوع الرسوم الجمركية التي تطالب إيران بها، هذه نقطة عالقة لوجهة النظر الأمريكية. هناك إصرار أمريكي على أن هذا مضيق هرمز هو ممر مائي دولي عالمي وليس ممر مائي يعني ضمن المياه الإقليمية الخاصة بإيران، لذلك لا تسري عليه ما يسري على بقية الممرات المائية مثل قناة السويس على سبيل مثال، لأنه ممر مائي داخلي مصري. مضيق هرمز وضعه مختلف، لذلك ليس فقط يعني هذا الموقف يلقى معارضة من قبل واشنطن، أيضا يلقى معارضة من قبل دول إقليمية ومن الأوروبيين والولايات المتحدة، وحتى أن الرئيس دونالد ترامب قال بما معناه أن الإيرانيين هزموا ولا يحق لهم فرض مثل هذه المطالب. إذن بغض النظر هذه النقطة ومن الواضح أنها أحد الفجوات التي ما زالت ترخي بظلالها على أجواء المفاوضات، إضافة إلى اليورانيوم المخصب. لننتبه وسيم، لم يجري الحديث يعني لم نلاحظ في التصريحات الأخيرة أن هناك أي حديث عن موضوع تعليق تخصيب اليورانيوم أو مدة تعليق هذا التخصيب. إذن يمكن الاستنتاج أن هناك فجوتان، هما الرسوم التي تطالب بها إيران وموضوع مصير اليورانيوم المخصب، خاصة وأن هناك تقارير صدرت متضاربة من إيران. تقارير أولية أشارت إلى أن المرشد رفض ويرفض ترحيل اليورانيوم أو تسليم أو إخراج اليورانيوم المخصب، وفي اليوم التالي عادت وسائل إعلام إيرانية لتنفي ما قيل على المرشد وما ورد من تقارير. إذن هذا هو محور الخلافات اليوم. إليك وسيم.
0: شكرا لك على كل هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن شعبان عبود. ختام النشرة بأمان الله.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

نور الدين الأتاسي. نور الدين الأتاسي الرئيس الأخير قبل حافظ الأسد، بدأ عهده رئيساً بانقلاب عسكري وانتهى به المصير سجيناً. ولد نور الدين الأتاسي في حمص عام 1929، تخرج من كلية الطب في جامعة دمشق عام 1955. انتسب الأتاسي إلى حزب البعث في شبابه، وكان مسؤولاً عن التنظيم الحزبي في جامعة دمشق. في عام 1952 سجن بسبب نشاطه الحزبي، وتعرض للتعذيب في سجن تدمر الصحراوي سيء الصيت. في عام 1958 وبدافع قومي شارك مع أطباء سوريين متطوعين في ثورة الجزائر، وهو ما عزز مكانته داخل البعث. إلا أن دوره الأهم برز بعد انقلاب الثامن من آذار عام 1963، حيث استلم عدة مناصب حساسة. وفي شباط عام 1966 شارك في الانقلاب على الرئيس أمين الحافظ وجناح القيادة القومية للبعث، وبعدها عين في منصب رئيس الجمهورية، وجمع مع هذا المنصب منصبي رئيس الوزراء والأمين العام لحزب البعث. إلا أنه لم يكن يملك سلطة كاملة وفعلية، إذ كان صلاح جديد وضباط من الجيش هم أصحاب السلطة. في عهده حدثت هزيمة حزيران المدوية عام 1967، وقد أدت إلى تفاقم الخلاف داخل الحزب الحاكم، حيث رفض وزير الدفاع حافظ الأسد أن يتحمل المسؤولية. استمرت الخلافات مشتعلة تحت الرماد حتى عادت إلى الواجهة في أحداث أيلول الأسود عام 1970، حيث اندلعت مواجهات عسكرية دامية بين منظمة التحرير الفلسطينية في الأردن والجيش الأردني. دفع الرئيس الأتاسي بوحدات عسكرية من الجيش السوري إلى الحدود الأردنية لاقتحامها ومساعدة الفلسطينيين، إلا أن الجيش الأردني قصف القوات المهاجمة بقوة مستعيناً بالطائرات الحربية. وحين طلب الأتاسي من حافظ الأسد إرسال الطائرات السورية للتغطية على القوات المهاجمة، رفض الأخير ذلك، ما أدى إلى إيقاع خسائر كبيرة جداً في صفوف الجيش السوري. بعد هذه الحادثة واحتجاجاً على تصرفات حافظ وأخيه رفعت الأسد، قدم الأتاسي استقالته من مناصبه الثلاثة في تشرين الأول 1970، ودعا إلى مؤتمر استثنائي للحزب أقر خلاله بفصل كل من حافظ الأسد ومصطفى طلاس من منصبيهما. إلا أنه خلال أيام قليلة من انتهاء المؤتمر نفذ حافظ الأسد انقلابه في 16 تشرين الثاني 1970، ليكون الانقلاب الأخير في سوريا. سجن حافظ الأسد الأتاسي 22 عاماً، ولم يطلق سراحه إلا بعد أن تأكد أنه لن ينجو من السرطان الذي انتشر في جسده. توفي الأتاسي عام 1992 ودفن في مدينته حمص تحت رقابة أمنية شديدة. من كلية الطب إلى الثورة الجزائرية، فانقلاب البعث في آذار عام 1963 فسدت الرئاسة، انتهى الدرب بالأتاسي في زنزانة صغيرة وجنازة مقيدة. دفع الأتاسي ثمن مبادئه البعثية التي اعتنقها، وذلك بعد أن وطأها العسكر.

أهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من عين سوريا، ونبدأها بأبرز عناوينها اليوم. زيادة عامة بنسبة 50% على الرواتب، وتباين آراء السوريين حول فعالياتها في تغطية الاحتياجات الأساسية. مرسوم رئاسي يمنح مزارع القمح مكافأة تبلغ 9000 ليرة عن كل طن، والمزارعون يطالبون بسعر يغطي كلفة الإنتاج. ارتفاع درجات الحرارة يثير مخاوف من حرائق تصيب المحاصيل الزراعية في درعا، والدفاع المدني يطلق حملات توعية لحماية الموسم.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل ملفاتنا اليوم من حلقة عين سوريا، وفيها حيث أثارت زيادة الرواتب تباينا واسعا، وذلك في آراء الموظفين والمتقاعدين في دمشق وسط مطالبات بإجراءات معيشية أكثر فعالية، مع تأكيد كثيرين أن ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية كذلك حد من أثر الزيادة على حاجات حياتهم اليومية.
1: نال الموظفون زيادة في الرواتب بنسبة 50%، لكن تفاصيل قرارها وتوقيتها سلبها قيمتها المرجوة وفقا للبعض.
2: أول شيء الزيادة غير مدروسة بشكل صحيح، ويا ريت كانوا يستشاروا اقتصاديين وخبراء بهالموضوع، لأنه اللي راتبه 1000 دولار وجته زيادة 50% صار 1500 دولار، والموظف العادي يلي راتبه يعادل 100 دولار إجا 150، علما انه هو بده 700-800 دولار ليقدر يعيش فيهم. فهالزياده في عالم استفادت في عالم ما استفادت. بنوب
3: البنزين ارتفع، الطاقه ارتفعت، الكهرباء ارتفعت من شهرين ثلاثه، وفي ناس كثير ما عم تدفع. كل هذه الزيادات يعني لم يستفد المواطن من الزياده في الراتب الا الموظفين، يعني الفئه القليله من الدوله. اما الذي لا يقبض راتب والمتقاعد لم يستفد شيئا نهائيا، وكأن هذه الزياده لم تكن، ويعني مثل ما بيقولوا بالعامية يا ريتها ما اجت وما ارتفعت الاسعار.
4: نتعرض الى امراض والامراض مزمنة، الادوية المشافي. نحن نروح وين؟ على المشافي، نروح نجيب على الادوية، نشتري الادوية. فلذلك الراتب اللي احنا نحصل عليه حاليا كمتقاعدين لا يغطي شيء.
1: وفي حين يرى خبراء ان الزيادة خطوة ضرورية ايا كانت الظروف، يحذر آخرون من انعكاسات سلبية قد تطول أسعاراً أنهكت المستهلكين.
5: من الخطأ أن نحمل زيادة الرواتب أو أن لا نزيد الرواتب كي لا يحدث تضخم. لا أخي، منزيد الرواتب حتى لو حدث تضخم، ولكن التضخم سيكون بحدود محدودة جداً لا تتناسب يعني مع زيادة الرواتب. أما أن تكون الرواتب كافية أو غير كافية هذا مفهوم نسبي طبعا.
6: أتمنى من الحكومة يكون عندها جواب. هذا الارتفاع أو زيادة المعاشات ليش عم يقابلها زيادة أسعار؟ اليوم تغير الحاكم المصرف، ارتفع الدولار 14، والناس كل أصحابي المحلات شلف تربح عم يرفعوا الأسعار.
1: يبقى أمل الموظفين معلقا براتب يسبق ارتفاع الأسعار لا أن يلاحقه، أو بإجراءات حكومية تعيد التوازن بين الدخل وكلفة المعيشة.
7: ورغم أنها جاءت استجابة لمطالب متكررة، إلا أنها بقيت دون مستوى طموح الجميع في ظل تزايد الضغوط المعيشية. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: مباشرة من دمشق مراسلتنا مريت عباد. مريت، بداية أهلا بك. إذن نتابع معك آراء السوريين اليوم على ما تم إقراره والإعلان عنه عن زيادة الرواتب، رواتب القطاع العمومي بنسبة تصل إلى 50%.
8: نعم، مرحبا أمينة. يعني هذه الزيادة كانت بحسب ما تحدث وزير المالية قبل عيد الأضحى المبارك لتكون بمثابة عيدية على هذا العيد. تحدث عنها صباح يوم أمس، وليتم الإعلان عنها في المساء بقرار أو بمرسوم رئاسي صادر عن الرئيس السوري، المرسوم رقم 68 والمؤلف من 17 مادة. طبعا الزيادة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول وهي زيادة نوعية للمسميات الوظيفية في كل من وزارة الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ومصرف سوريا المركزي وهيئة الطاقة الذرية والهيئة العامة للرقابة والتفتيش، وهي لهذه الفئات زيادة نوعية. أما بالنسبة إلى القطاعات الأخرى التي لم تستفد من الزيادة النوعية فهي تم منحها زيادة 50%، طبعا بالإضافة إلى بعض التعويضات الموجودة في المرسوم بالنسبة للعاملين في القطاع الصحي والقطاع التعليمي في المناطق النائية وشبه النائية، طبعا تحددها الوزارات. ويعني بحسب المرسوم أنه سيتم صرف الرواتب أو تسليم الرواتب مع التعويضات بالليرة السورية الجديدة خلال الأسبوع الأخير من شهر أيار الجاري. طبعا أمينة، هنا تباينت ردود الأفعال. في البداية كان هناك نظرة إيجابية من قبل البعض، وأن هذه الزيادة في التوقيت المناسب. أيضا بعض الخبراء رأوا أن الزيادة تحد من التضخم، وحتى لو حصل تضخم يكون تضخم محدود، أنها أيضا تشجع على الكفاءات وأصحاب الخبرات بالعمل أو بالتوجه إلى التوظيف والعمل إلى القطاعات العامة بدلا من القطاعات الخاصة، وهذا يعني بدورها أيضا يلزم القطاعات الخاصة برفع الرواتب مما يؤدي إلى مزيد من الاستقرار الاقتصادي. أيضا يشجع الموظفون في الوظائف يعني على التفاني في العمل وعلى الالتزام، وأيضا يسهم في الحفاظ على الخبرات والكفاءات العلمية. بينما رأى بعض من المواطنين أو جزء كبير من المواطنين أن هذه الزيادة بالرغم أنها جاءت من بعض المطالبات وأنها يعني استجابة لهذه المطالبات وخاصة بعد غلاء الأسعار أو يعني غلاء المتطلبات المعيشية من غلاء المحروقات وغلاء أسعار الكهرباء وما تبع هذا من غلاء في مختلف القطاعات المعيشية، لكن يعني رأوا أن نسبة 50% لجميع الموظفين حتى الموظفين الذين يعني توظفوا من جديد وهي رواتبهم أعلى بكثير من غيرهم من الموظفين، أنها يعني ربما الزيادة 50% هي واحدة قد تكون كافية بالنسبة إلى أصحاب الرواتب العالية، لكنها غير كافية يعني إلى أصحاب الرواتب الضئيلة، وأنه يعني وهي تخلق فجوة جديدة بين الرواتب، علما أن وزارة أو الوزارة يعني تعمل على الرفع المستمر للرواتب بهدف توحيد الرواتب وردم هذه الفجوة الكبيرة. أيضا يعني كان هناك اعتراضات أيضا من قبل المتقاعدين أن هذه الزيادة لم تشملهم، ووسط أيضا هذه الظروف المعيشية والاقتصادية نفسها التي تعاني منها البلاد من ارتفاع في أسعار الأدوية، ارتفاع أسعار أجارات المنازل، ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء وغيرها، أيضا يعني كانت هناك مطالبات بإعادة النظر وأيضا يعني ربما رفع أو نسبة أكثر أو أكبر بالنسبة إلى الموظفين ذوات أو الذين يعني لا زالوا على الرواتب القديمة كي تتناسب، ومما يؤدي يعني إلى ردم الفجوة كما تحدثت بين الرواتب القديمة والرواتب الحديثة.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بهذا الخبر، كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلتنا مريت عبيد، شكرا جزيلا لك مريت. أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم 120 لعام 2026 القاضي بمنح المزارعين الذين يسلمون قمحهم للمؤسسة السورية للحبوب مكافأة تشجيعية قدرها 9000 ليرة سورية جديدة على كل طن قمح يتم تسليمه للدولة. وبحسب المرسوم تضاف هذه المكافأة التشجيعية إلى سعر شراء القمح الصادر من وزارة الاقتصاد والذي حددته قبل أيام ب 46,000 ليرة سورية جديدة للطن الواحد. أثارت هذه التسعيرة مشاهدين سلسلة احتجاجات في عدد من المدن والبلدات السورية، وطالب مزارعون برفع السعر لتغطية كلفة الإنتاج وسط تحذيرات من انعكاسات القرار على مستقبل الزراعة والأمن الغذائي في البلاد. هذا واستطلع تلفزيون سوريا مشاهدين آراء مزارعين في سهل الغاب بحما حول التوجيهات الرئاسية القاضية بمنح مكافأة مالية إضافية لكل طن من القمح المسلم قدرها وسعرت وأعلنت ب 9000 ليرة سورية جديدة.
9: يعني إذا بدنا نحسب الكلفة والمحصول يعني بيطلع رأس برأس، بيخسر المزارع هيك بيخسر حرام. يعني لازم الدولة تنظر بحق الناس أخيه شوي.
10: تسعيرة يعني مهما رفعوا مهما زادوا للفلاح ترى ما راح توفي. ليش؟ لأنه كل شيء غالي، الفلاحة غالي، والبدار غالي، السماد غالي، المبيدات غالي، مهما رفع يعني أقل شيء 600-700 دولار، أقل شيء 700 دولار، 800 دولار.
11: تسعيرة يعني مقبولة، بس نحن كنا بنتوقع بإذن الله يعني يزود 100 دولار 200 دولار على الطن، لانه كل شيء عم نشتغله قليل.
12: هذا السعر اللي نزل بالاول 325، وحتى المنحه اللي بعدها اللي اجت السيد الرئيس كمان نحن بنتمنى تكون الساعه اكثر من هيك، باعتبار انه السعر العالمي للقمح هو 600-650 دولار، وخاصه القمح السوري مشهور بجودته.
13: انا ما عندي قمح، ما عندي، لو عندي قمح العالم كله عم تقول تسعيرته انه قليله. وايش المواطن بالسنه يعني سماد ولا بدي عشب ولا تراكتور؟ يعني المواطن تعبان
14: هلق يعني تمام ماشي الحال، بس انما هسه لازم يكون يعني يزودوا للفلاح. يعني الفلاح هلق المنتوج الحنطه كله للدوله
15: ما بتوفي مع المزارع اللي مثل حكايتنا.
16: والله قليل يعني هو على سعر الاسعار المواد والفلاحة وشرتها قليل، وخاصه الدودي ضربته. وهالمطر اخي الله سبحانه وتعالى كمان اعطانا خير صحيح، بس نص الارض هلا معطلي.
17: هلا مثل انا عندي 20 دلوب من كثر المطر كلها معفني ومسكك، يعني ممكن يعني حتى ما بخفيك وقت تطلع تسعيره الحنطه قلت الحمد لله حنطتنا السنه ما انا كويسه.
0: هذا واستطلع مراسل تلفزيون سوريا كذلك آراء أهالي في درعا حول المرسوم الرئاسي القاضي بمنح مكافاة مالية إضافية لكل طن من القمح المسلم قدرت بقيمة 9000 ليرة سورية.
18: ما رأيك بالمكافأة اللي حطوها زيادة؟
19: المكافأة كويسة بس بالأساس السعر رخيص، لأنه الفلاح عم يشتغل بيزرع مشان يستفيد، كمان في وراء عيله، في وراء ناس بده يعيشهم، في عنده اليات، في عنده سماد، في عنده فهالشيء ما عم بيجي على على على المستوى اللي هو دافعه. بتيجي انت بتعطيه اقل مثلا سعر اقل ما بمشي الحال، وكويس المكافاه كويس بتشجعه.
20: لو الحكومه تعطي هالفلاح حق طن القمح بالدولار بكون اريح، بيريحوا الفلاح وبيريحوا حالهم. طلع الدولار نزل بيظل الفلاح ضمن الامان.
21: على الدوله اللي هي تعتبر أب للناس والشعب أن تتحمل ما تحمل الخسارة أو عدم مؤاخذة الغلاء اللي صاير للشعب، تتحمله هي، تكون هي الأب الكبير، لأنه إذا القمح لا عاد طاله المواطن فعدم المؤاخذة راح يضر البلد قبل ما يضر الناس.
22: يعني عدم مؤاخذة في تكاليف كثيرة بالنسبة للمزارعين، بين أجار ترك، بين عمال، بين يد العاملة، بين السماد، بين الحصاد، حتى الكياس اللي بدها تعبي القمح، هذا الشيء مكلف.
23: عارف الاسعار هاي ما مو ظابطه مع المزارع، لانه اول شغله المزارع قاعد تبيع للدوله، قريب تبيعها السوري، وهو عم يبيعوه، هو عم يبيعوه المازوت وباقي المواد السماد بالدولار.
0: وللوقوف على هذا الملف مشاهدينا أرحب بشبكة مراسلين إذ ينضم إلينا مباشرة من دير الزور مراسلنا مصعب الحنت، وينضم إلينا كذلك من حما مراسلنا ياسر الروح. أهلا وسهلا بكم زملاء. إذا نبدأ معك مصعب، ما هي آراء المزارعين حول ما تم إعلانه عن منحة بقرار رئاسي مؤخرا حول تسعيرة القمح؟
24: طبعا مع استمرار الجدل الحاصل، حيث قبل أيام الحكومة السورية عندما حددت شراء القمح للفلاحين الموسم الحالي قوبل بانتقادات واسعة من قبل الفلاحين. بالأمس أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما يقضي بمكافأة تشجيعية بحسب وصفه قدرها 9000 ليرة سورية جديدة على كل طن يتم تسليمه إلى المؤسسة السورية للحبوب، إضافة إلى سعر الشراء المعتمد هو 4700 ليرة سورية. اعتبرت الجهات الرسمية أن هذه الخطوة في البداية تهدف إلى تشجيع الفلاحين على تسويق محصولهم للدولة ودعم الإنتاج الزراعي الذي يشكل أحد ركائز الأمن الغذائي في البلاد. طبعا القرار الجديد لاقى ترحيبا من لدى شريحة من المزارعين ولا سيما أصحاب الأراضي البعلية الذين اعتمدوا بشكل أساسي على الأمطار خلال الموسم الحالي، فقد ساهم الموسم المطري الجيد في تخفيف تكاليف الإنتاج بالنسبة لهم، ما جعل السعر المعلن مع المكافأة الإضافية مقبولا إلى حد ما مقارنة بالسنوات الماضية. في المقابل يرى أصحاب الأراضي المروية أي الذين يعتمدون بشكل مباشر على السقاية أن الواقع مختلف تماما، فهؤلاء اضطروا إلى تشغيل مضخات المياه لفترات طويلة وتأمين وقود وتحمل تكاليف إضافية من أجل ري محصولهم، الأمر الذي رفع كلفة الإنتاج لديهم. وأن المكافأة التي قدمها السيد الرئيس رغم أهميتها لا تعوض الفارق بين التكاليف الفعلية والعائد المتوقع بين المحصول. أنا التقيت اليوم صباحا مع بعض هؤلاء الفلاحين، قالوا لي أنهم عندما بدأ الموسم في البداية وزرعوا البذار دفعوا لمقابل الموسم 3 أو 4 أشهر دفعوا ثمن المياه للسقاية، وأيضا هناك يد عاملة وهناك أسمدة والكثير من الأشياء، أجور حصادة ودراسة وبعض الأمور الأخرى، فقالوا أنهم لا تتوازن مع المكافأة المالية والنسبة التي حددتها وزارة الاقتصاد والصناعة مع الأيام والأشهر الماضية التي قدموها، وربما تكون أقل كلفة. إنما الفلاحين الذين يعتمدون بشكل مباشر على الأراضي البعلية أي على الأمطار بشكل مباشر، كانت الأمطار خلال 3 أشهر الماضية وفيرة جدا وغنية، جعلت هؤلاء الفلاحين يعني المحصول يتناسب أو التسعير التي حددتها الحكومة السورية والمكافأة أيضا التي خرج بها أو خرجتها الحكومة السورية عبر مرسوم رئاسي من قبل الرئيس السوري أحمد الشرع، هي تتناسب جيدة أو مقبولة إلى حد ما مع ما وضعوه في الأشهر.
0: طيب مصعب ابقى معنا، ياسر ننتقل إليك. إذا نرصد معك رأي المزارعين في حماة في سهل الغاب تحديدا حول ما تم إعلانه وإصداره فيما يتعلق بالتسعير الجديدة من قبل الرئاسة.
2: نعم أمينة، يعني في الحقيقة خلال جولتنا في الريف الحموي لامسنا أن هناك تباين واضح بين آراء المزارعين حول المرسوم رقم 120 لعام 2026 الذي يمنح مكافأة قدرها 9000 ليرة سورية لكل طن يعني قمح، يضاف على المبلغ الأساسي 46000 ليرة سورية للطن الواحد. طبعا يعني أمينة، رغم أن أهمية هذه الخطوة التي منحتها الحكومة للمزارعين، لكن المزارعون يعني يرون أن موسم القمح ليس مجرد محصول فقط، بل كان سابقا يعني يتمثل من هو مصدر رزق أو مصدر حياة كاملة لهم في الموسم، يعني كان يتيح لهم يعني بدء بزراعة موسم صيفي، أيضا يعني شراء البذار وصيانة المعدات، وأيضا كثير منهم من يعتمد على عائداته في ترميم المنزل أو تحديث المنزل أو تحديث الآليات، ومنهم من يقوم بتزويج أبنائه في نهاية الموسم أو شراء سيارة جديدة للزراعة. يعني العديد من المزارعين اليوم يعني قالوا أنهم لا يستطيعون أن يعملوا أو أن يطوروا من زراعتهم أو يرمموا منازلهم بسبب أن الأسعار كانت قليلة، رغم أن المنحة يعني كانت جيدة لبعض المزارعين الذين زرعوا أراضيهم أو اعتمدوا على زراعة أراضيهم واعتمدوا على الأمطار يعني فقط. طبعا اليوم بعد سنوات طويلة أمينة يعني من ترك الأراضي خلال فترة الحرب، عاد كثير من المزارعون والنازحين الذين يعني تركوا أراضيهم لفترات طويلة ليجدوا أراضيهم بحاجة لإعادة تأهيل، يعني وبيوتهم أيضا مدمرة ومعداتهم خارج الصيانة. طبعا المزارعون يعني يقولوا أن المكافأة رغم أهميتها يعني تكون يعني لن تكون كافية لتغطية حجم السائر أو إعادة بناء ما تهدم خلال فترة السنوات السابقة. هناك ريف مدمر بشكل كامل، نتكلم اليوم عن الريف الشمالي الريف الغربي، يعني هناك مزارعين يعني يعتمدون على هذا الموسم لإعادة يعني ما تهدم من منازلهم واستصلاح أراضيهم. يعني هناك عديد من المزارعين قاموا باستصلاح هذه الأراضي لأنها لم تكن مزروعة منذ سنوات. أيضا هناك تكاليف إنتاج اليوم أصبحت مرتفعة جدا، أسعار البذار، الأسمدة، المحروقات، أجور الفعالة وصيانة الآليات، يعني كلها تضغط على المزارع وتقلل من ربحه الموسم. طبعا أمينة بالمقابل يعني الحكومة يعني والجهات الحكومية قالت أن السعر الحالي هو مقبول وأن المكافأة جاءت لدعم الفلاحين ودعم وتشجيعهم على توريد البذار أو توريد القمح لتعزيز الاقتصاد المحلي وضمان الأمن الغذائي. لكن يعني بين الرواية الحكومية يعني وطموحات الفلاحين أو المزارعين يعني يرون أن هناك فجوة واضحة، فكثير من الفلاحين يطمحون أن تكون الأسعار أعلى بكثير ليستطيعوا يعني أن يستصلحوا الأراضي أو يستطيعوا أن يدعموا الزراعة ويزرعوا المواسم الأخرى.
0: طيب هنا مصعب نعود إليك مجددا، ما بين المزارع والحكومة هنالك عنصر أساسي وهو المواطن، كيف هي آراء المواطنين حول التسعيرة الأخيرة التي تم إقرارها من قبل الجهات المعنية لتسعيرة سعر القمح هذا العام؟
24: نعم أمينة، القمح يرتبط بشكل كبير بالأمن الغذائي وخاصة بمادة الطحين، ما ينعكس بشكل في حال كانت التسعيرة مناسبة ينعكس بشكل سلبي أو بشكل إيجابي على المواطن في حال شراء ربطة الخبز، إنما إذا كانت التسعيرة مرتفعة بحسب ما قالت الحكومة السورية، قالت أن مادة القمح هي مادة مرتبطة ارتباطا كليا بالطحين، في حال رفعنا التسعيرة للفلاح سوف ينعكس ذلك بشكل كبير على المواطنين السوريين، يرتفع سعر الطحين وسعر ربطة الخبز بشكل مباشر. إنما التسعيرة قالت الحكومة السورية أنها تم دراستها بشكل كبير جدا أيام وهي تقوم بدراسة هذه التسعيرة وطرحتها بعد أن كانت تتناسب مع الفلاح خاصة مع الأمطار الغزيرة، ولكن تحدثت الحكومة عن الفلاح الذي لم يعتمد بشكل مباشر على الأمطار الغزيرة بل على السقاية، هو سوف يكون ربما رأس برأس بحسب ما أخبرنا بعض الفلاحين. لكن بالنسبة للمواطنين، المواطن اليوم يبحث عن ترخيص ربطة الخبز بدل أن ترتفع، لا يريد أن ترتفع ربطة الخبز، فهي تشكل عبئا كبيرا على المواطنين خاصة مع راتب خاص الراتب المواطن الآن ما بين المليون والمليون ومئتي ألف ليرة سورية، واحتياجات كبيرة لا يتناسب راتب المواطن مع احتياجاته اليومية. الآن القمح هي مشكلة كبيرة جدا طرحت في السوق، الفلاحين بعضهم يقول أنها مناسبة وآخر يقول لا، أما المواطنون يتحدثون عن ربطة الخبز يجب أن تكون متناسبة مع راتب المواطن، ولا يهتم المواطن في حال كان الفلاح ربح أم لا. إنما الحكومة السورية قالت بتصريح لها أنها تدعم مادة الطحين سنويا ب 200 مليون ليرة، 200 مليون دولار سنويا حتى يكون سعر ربطة الخبز تتناسب مع المواطن بشكل مباشر. لكن الكل يعلم أن الحكومة السورية عندما حددت تسعيرة القمح للفلاح للموسم الحالي كان الإعلان قوبل بانتقادات كبيرة جدا من قبل المزارعين. عندنا في دير الزور خرجوا في وقفات احتجاجية، حتى منهم من دخل إلى محافظة دير الزور والتقوا بنائب المحافظ وطرح مشكلتهم إلى دمشق. خرجت بالأمس التسعيرة أو المنحة التي أعطاها الرئيس السوري 9000 ليرة سورية إضافية، بعض الفلاحين قالوا أنها مناسبة وآخرون قالوا أنها مع أهميتها لكن لا تتناسب أبدا مع ما وضعوه في الثلاثة أشهر أو الأربعة أشهر الماضية.
0: طيب ياسر، ننتقل إليك من ذات المنطلق ومن ذات السؤال، هنا ما بين المزارعين وما يريدونه من رفع تسعيرة سعر طن القمح هذا الموسم، وبين كذلك ردود الحكومة فيما يتعلق بهذا الشأن، كيف تعاطى المواطنون في حما مع هذه التسعيرة؟
2: لا أزود على زميلي أمينة، لا أزود على زميلي مصعب، ولكن هناك تباين بالآراء المواطنين. المواطن اليوم متعاطف مع المزارع بشكل كبير، وأيضا أي انعكاس على المزارع بارتفاع أسعار أو انخفاض أسعار هذا الأمر ينعكس بشكل مباشر على المواطن وعلى القدرة الشرائية. اليوم الشارع الحموي أو الشارع السوري بشكل عام يتكلم عن ارتفاع الأسعار، هناك عديد من الارتفاعات لا سيما ارتفاع أسعار القمح، ارتفاع أسعار الجمارك، ارتفاع أسعار المحروقات. هذه الارتفاعات جميعها انعكست على الأسواق وانعكست على المواطن بشكل أساسي. المواطن هو الخاسر الوحيد الذي يقوم بدفع الزيادات، التاجر يربح والمزارع أيضا ممكن أن يكون هناك عنده مرابح، ولكن القرارات ممكن أن تكون جائرة بعض أو نوعا ما في حق المزارعين خصوصا في محصول القمح. ولكن المنحة التي قدمت من قبل الحكومة ساعدتهم نوعا ما، وهناك تباين بالآراء كما ذكرنا آنفا أن هناك من المزارعين من يقول أنها جيدة لكونه كان يعتمد على الزراعة البعلية، ومنهم من يعتمد على الري والأسمدة والأدوات الزراعية رآها مجحفة بحقه. طبعا المواطن يأمل أن تكون هناك أسعار أرخص. اليوم الأسواق خصوصي نحن على مقربة من عيد الأضحى المبارك، هناك أسعار مرتفعة بشكل كامل، من أسعار اللحوم إلى أسعار الخضار إلى أسعار المواد خصوصي اليوم من اعتماد على حلوى العيد يعتمد على القمح، هذه المواد جميعها ارتفعت بعد هذه القرارات التي صدرت مؤخرا، سواء من ارتفاع أسعار القمح أو انخفاض أسعار القمح أو ارتفاع أسعار المحروقات والجمارك.
0: شكرا لكم على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بهذا الملف. شبكة مراسلين كان معنا مباشرة من دير الزور مصعب الحنط ومن حما ياسر الروح، شكرا جزيلا لكم على كل هذه التفاصيل. يترقب مزارعو درعا موسم الحصاد وسط مخاوف متزايدة من اندلاع حرائق تلتهم محاصيل القمح والشعير، وذلك لا سيما مشاهدين بعد تسجيل عدة حرائق في ريف المحافظة في وقت كثفت فيه فرق الطوارئ والإطفاء جاهزيتها التامة وأطلقت حملات توعية، وذلك من أجل الحد من أسباب الحرائق وحماية الموسم الزراعي في درعا.
1: يخطو بحزن فوق الرمد، سبق أجيج النار أصوات الحصاد في أرض العم أبي قاسم بقرية اليادودة في ريف درعا الغربي. احترقت 6 هكتارات من الشعير قبل أيام من حصادها، في حين بقيت السنابل المحترقة شاهدة على محصول استهلك شهورا من الجهد والعناية، ثم انتهى به الأمر بعد الحريق طعاما للمواشي.
3: قالوا أنه نزلت جمرة من المحولة تبع الكهرباء علي الشعيرات وشبشت النار فيها، وأطفائية وصهاريج وهذا ما قدرنا شيء، وأطفائية جت يعني آخر شيء، جت آخر شيء الأطفائية وطفوا اللي طفوا، هذا مثل ما أنتم شايفين يعني الأرض كلها احترقت.
1: حريق اليادودة تلاه حريق في حقول مدينة جاسم، مما دفع مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث إلى القيام بحملات التوعية التي تعد رديفاً يسعى إلى حل المشكلة قبل وقوعها. تنتشر فرق الدفاع المدني لتوزيع البروشورات على الأهالي، وبالتوازي مع ذلك استحدثت أكثر من 20 نقطة إطفاء متقدمة تم نشرها في عموم المحافظة، بالإضافة إلى خط ساخن استعداداً لأي طارئ.
4: تقوم فرقنا اليوم بتوزيع بروشورات توعوية، والهدف منها هو أطلاع المزارعين والمواطنين على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من حرائق المحاصيل. وفي النهاية نؤكد في المديرية الجنوبية على جاهزية فرقنا للاستجابة على مدار الساعة لأي طارئ.
1: 100,000 طن يقدر إنتاج درعا من القمح هذا العام، نحو 3/4 هذه الكمية اعتمد فيه المزارعون على مياه الأمطار بعد موسم مطري وفير.
5: يبقى هاجس المزارعين خلال هذا الشهر أن تمر الأيام الأخيرة لمحاصيلهم دون حرائق أو حوادث طارئة، ويفرض اتساع المساحة المزروعة ومحدودية الإمكانات تحدياً كبيراً لفرق الإطفاء ومديرية الكوارث. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، من مدينة يزرع.
0: معنا من درعا مشاهدينا مراسلنا حسام المسالمة. حسام، بداية أهلا بك. إذا نرصد معك تجهيزات المزارعين وكذلك فرق الإطفاء من أجل يعني الاستعداد لأي حرائق لربما قد تنشب في هذه المحاصيل الزراعية. هنا نتحدث عن محصول القمح والشعير خصوصا مع بداية ارتفاع درجات الحرارة هذا الشهر.
6: نعم أمينة، بالحقيقة هي هواجس يومية وهواجس حتى ساعية لدى بعض المزارعين. بعض المزارعين وجدناهم يعني مرابطون على يعني أراضيهم التي يعني هي باتت جاهزة للحصاد، وكما تعلمين يعني باتت السنابل القمح ذهبية وسريعة الاحتراق، خاصة يعني وفرة المحصول في هذا العام أكثر من 100,000 طن، يعني تقريبا بزيادة 300% عن السنة الماضية. وفرة المحصول أيضا هي وفرة أعشاب يابسة في محيط الحقول الزراعية التي تكون فيها القمح والشعير، وأيضا عملية تقريبا الأعشاب عملت وصل ما بين الأراضي المختلفة ما بين الجيران، حتى يعني بات يعني إذا لا سمح الله ولا قدر الله وقع حريق ففرص الامتداد مع وجود الرياح يعني فرص كبيرة لامتداد المساحات شاسعة حقيقة. حريق العم أبو قاسم في قرية اليدودة التهم المساحة الأركانية وصولا إلى شارع الرئيسي، يعني لو لم تقف الحريق بسبب الشارع الرئيسي لامتد أكثر وأكثر، ولم تستطع فرق الإطفاء إنقاذ الموقف بسبب وجود رياح كبيرة، وهو يعني الأمر الذي دفع فرق الدفاع المدني إلى التحرك بشكل كبير وإنشاء عدة نقاط إضافية بالنسبة لعمليات الإطفاء. هذه النقاط تكون متواجدة ما بين الحقول، ويعني أيضا هناك يعني هواجس كبيرة، ويعني حقيقة حالة قلق من المزارعين خاصة مع كثرة الناس التي زرعت قمح مع بداية هذا الشتاء، بداية الشتاء الماضي، وعندما استطلع المزارعون أن هناك موسم خير الجميع زرع قمح وشعير، وبالتالي هناك وفرة بالمحصول وقلة بالحصادات، وبالتالي سوف ينتظر المزارع طويلا حتى تأتي الحصاد إلى أرضه وتحصد هذا القمح، وهذا الأمر دفع عدد من المزارعين إلى تضمين الأراضي، يعني قبضوا من يعني تجار مبالغ مالية ويعني يريحوا رؤوسهم كما يقول، يعني خلص أخذ حق القمح، ويعني يبقى التاجر هو من يقوم بعملية الحصاد وبيع والتسليم للدولة وما إلى ذلك، خشية أن يعني يقع المحظور في أي بقعة من الأراضي المزروعة بالقمح والشعير، وقد وقع ذلك مرتين في هذا العام حتى الآن، مرة في قرية اليدودة ومرة في قرية جاسم، ونتمنى السلامة للجميع.
0: طيب حسام، بالحديث عن محصول القمح والشعير هذا العام بالنسبة لمزارعي محافظة درعا، كيف هي نتائج هذا المحصول؟ هل هو وفير؟ هل هنالك صعوبات يواجهونها على غرار هذه التحذيرات وهذه التخوفات من اندلاع أي حرائق لربما قد تنشب في محاصيلهم الزراعية؟
6: نعم، بالحقيقة أمينة المحصول جيد ووفير، وكما ذكرت لك يعني يفوق حوالي قدرة مديرية الزراعة درعا بإنتاج درعا هذا العام إلى حوالي 105,000 طن من القمح، وهو أمر يعني قياسا بالعام الماضي كان 29,000 طن فقط، 73,000 طن بحسب تقديرات مديرية الزراعة هي من القمح الذي كان مزروع بعل، أي يعني يعتمد على مياه الأمطار، وفقط حوالي 30% من هذه الكمية من التي كانت تسقى بمياه الآبار وما إلى ذلك، وبالتالي يعني هناك اعتماد كبير على القمح البعل، ولكن قمح البعل كان من الممكن أن يعطي إنتاج أكثر، لكن حصل هناك أمينة خلال فترة الشتاء انقطاع للمطر حوالي 40 يوم، وهذا الانقطاع أثر بشكل كبير على مردود القمح غير المروي، وبالتالي يعني هناك الكمية في درعا توقفت عند 100,000 طن، لكن حتى 100,000 طن يعتبر إنتاج وفير بالنسبة لمحافظة درعا. بالتوازي مع ذلك طبعا كما ذكرت لك ينتظر المزارعون موسم الحصاد بفارغ الصبر، مع يعني وجود أخذ وجذب مع الدولة بالنسبة لسعر القمح، لكن هناك حالة من الارتياح بعد إضافة يعني مبلغ إضافي لسعر الطن الواحد للقمح، وبالتالي

مشاهدينا مستمرون معكم في حلقة اليوم من عين سوريا، ونتابع فيها وإياكم بعد هذا الفاصل. الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تصدر قراراً يقضي بإعفاء المخالفات الجمركية من الغرامات والرسوم والضرائب.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدين من جديد. أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك القرار 48 ويتضمن التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم المتعلق بإعفاء المخالفات الجمركية من الغرامات والرسوم وحتى الضرائب. هذا وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يهدف لتنظيم تسوية الأوضاع القانونية للمكلفين وأصحاب البضائع، مشيرة إلى أن الإعفاء يشمل المخالفات المرتكبة قبل تاريخ 8 من كانون الأول لعام 2024 بشرط تسديد الرسوم الجمركية المترتبة، وذلك في غضون 6 أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم، في حين يعفى أو يعفي القرار المخالفات المتعلقة بالبضائع الناجية من الحجز من أداء هذه الرسوم والضرائب كليا، مع إسقاط غرامة مصرف سوريا المركزي عن القضايا التي تشملها التسوية. رصدت كاميرا تلفزيون سوريا مشاهدين أجواء التحضيرات لعيد الأضحى المبارك، وذلك في أحد أسواق دمشق، حيث بدأت حركة التسوق متفاوتة وضعيفة نسبيا مع تراجع إقبال الأهالي على شراء مستلزمات العيد، وذلك في ظل التحديات المعيشية وارتفاع الأسعار.
1: من مدينة دمشق ومن سوق الحمدية تحديدا نبدأ بهذه الجولة التي سنتعرف من خلالها على تجهيزات عيد الأضحى المبارك هنا في العاصمة دمشق، عن تجهيزات الباعة وتجهيزات الأهالي وأيضا الأسعار قبيل عيد الأضحى المبارك. طبعا نبدأ في هذه الجولة في الاستفسار عن الأسعار ضمن محلات السوريين، تابعوا معنا. الله يعطيك العافية.
2: الله يعافيك، أهلا وسهلا ومرحبا.
1: كيف الحال طمنا؟
2: الحمد لله، الله يكرمك يا رب، الله يجبر بخاطرك.
1: شايف في حركة؟ كيف الحركة يا رب؟
2: الحركة ممتازة الحمد لله، بس الحركة يعني وهمية، عرفت كيف؟ الزبون اللي عم يفوت عم يسأل أول شيء عن السعر، عم يقول لك إذا بتريد بس قبل ما أشتري يعني بس إذا بيعجبني السعر لحتى نقي، عرفت كيف؟ نحن اليوم يعني التكلفة تبع الإنتاج عالية، وخاصة يعني سعر الدولار مو ثابت، يعني سعر الصرف عم يفرق كل يوم عن يوم. الأسبوع الماضي كان 13، اليوم 14,000 ليرة، يعني ال 100 دولار عم تفرق 100,000، فهي كلها عم تنعكس سلبا على المنتجين اللي مثل حكايتنا نحن. والله مثل ما لاحظت، يعني إذا بتلاحظ هلأ بتصور بالكاميرا

0: الأسعار من يعني تقريبا نهاية الشتوية ما غيرناها. الله يكون بالعون. يعني نحن تعد يعني هاي المنطقة سوق الحميدية منطقة الدرويش، أو يلي معنى أصح يعني صغار الكسبة، يلي موظف مثلا بلا مؤاخذة منك، يلي عنده بس راتب ثابت ما عنده شغل إضافي، راتبه ما بين $200 أو $100. يعني عم يجي أول شيء بيسألني بيقولي مثلا هذا الطقم إذا بدي أشتري طقم قديش مثلا سعره، قديش بيكلفني، قديش كذا. لا تنسى اليوم ما في إنسان موظف ما عنده عائلة، فهو يعني بيخلص أول شيء عائلته، بيشتري للأولاد وبيشتري للأطفال وبيشتري لزوجته ولبناته، بعدين هو دائما الرجال مثل ما بيقولوا جندي مجهول، بيأخر حاله لآخر شيء اللي بيزيدوا معه بده يشتري فيهم بشان يعيد.
1: يعني اليوم برأيك أنت شو أكثر شيء بيأثر على حركة البيع؟
0: والله حركة البيع أخي الكريم، حركة البيع بدك تعد في إلها يعني أسباب قريبة وأسباب بعيدة. الأسباب القريبة أخونا الكريم، أول شيء غلاء يعني سعر الصرف، لأنه هاي المواد كلياتها عم تجينا من برا، عم نتعامل فيها بالدولار. هاي الناحية الأولى. الناحية الثانية هلأ يعني سعر الكهرباء، بتعرف أنت ما في ورشة أو معمل أو شيء إلا عنده مكانات صناعية، استهلاك الكهرباء ارتفع علينا بشكل مهول. يعني نحن كنا ندفع يعني السنة الماضية كانت تطلع علينا فاتورة الكهرباء ما بين المليون والمليون ونص حسب ما يكون الصيف ولا الشتاء. اليوم يعني الفاتورة عندي بالورشة 5.5 مليون، فهي كلياتها بدك تحملها على تكاليف الإنتاج. لا تنسى كمان يعني ناحية تانية، اليوم أنا المواد مثلا بدي أنقلها من يعني الراو ماتيريال بيقولوا عنها، يعني المواد الأولية بدي أنقلها لورشتي، هاي في عليها أجور نقل. اليوم ما في سيارة بتنقل أقل من 500 ألف، 300 ألف، 400 ألف. كمان نفس الشيء لما بدي اجيب البضاعة من ورشتي او معملي لهون للمحل كمان في عليها تكاليف واجور.
1: طيب على مستوى التجهيز، يعني اليوم موسم العيد الصغير بيختلف عن موسم العيد الكبير، هل في تجهيزات بالنسبة لك؟
0: والله يا سيدي الكريم هلاك شغلة، نحن بصورة عامة مجهزين كل شيء، بس كحركة بيع وشراء ما في. يعني يلي مضطر هلا مثل اخونا هون عنده افتتاح مطعم، فافتتاح المطعم لزمه طقم، بده يشتري طقم. اما طول النهار انت بدك تيجي الصبح تتفرج، يعني نحن كنا سابقا ننزل نفتح نهار الجمعه في حركه تجاريه اكثر من اليوم. هاي ناحيه. الناحيه الثانيه اخونا الكريم، نحن يعني منوقف مع دولتنا الوليده. ليش؟ لانه يعني هن عم يشتغلوا بجهد ونحن بدنا نعاونهم بهالجهد هذا، بس بنفس الوقت هن يعني مثل ما بيقول المحامي لما بيلتمس البراءة للمتهم بيقول له ننظر بعين العطف. يعني بنأمل من الحكومة الجديدة انه الله هيك يبارك لنا فيهم، ينظروا لنا بعين العطف بس بشان نحن ننهض وهن ينهضوا.
1: الله يعطيك الف عافية يا رب.
0: الله يعافيك،
1: شكرا،
0: باركنا
1: شكرا
0: فيكم.
1: الله يخليك، شكرا،
0: كل الاحترام.
1: سلمك. طبعا يعني خلال عيد الأضحى في تنوع بالبيع والشراء، في تنوع ايضا بمحلات الباعة، بيختلف نمط الألبسة من محل آخر، وأيضا يعني نوع الألبسة بيأثر بحركة البيع والشراء. محلات الألبسة الرجالية تختلف عن محلات الأطفال ومحلات النساء. أيضا رح نأخذ جولة ثانية مع شخص آخر موجود ضمن سوق الحميدية لنسأله أيضا عن موضوع البيع والشراء وعن الأسعار اليوم، يعني كيف عم تختلف من محل لمحل، وأيضا كيف عم يتأثر موضوع السوق اليوم إن كان بسعر الصرف أو يعني اختلاف الموسم بين العيد الصغير والعيد الكبير. تابعوا معنا. شاركنا
0: شو المقابلة هي؟ الله يعافيك.
1: بالنسبة لك اليوم كبائع كيف عم تشوف حركة العيد الصغير على العيد الكبير؟ شو في فرق اليوم بين هذا الموسم والموسم الماضي؟
2: والله الحمد لله، هلا الموسم الماضي كان في تقلبات الموسم بين صيف وشتاء، يعني كنا نحن حاسبينها انه بهداك الموسم كان شتاء اكثر، فما حسنا كثير يعني بين بيع وشراء وهيك، هلا هذا الموسم صار صيف اكثر، بس يعني الحركة والله شوفت عينها، يعني طلع انت على العالم شوف حامل اكياس بايدها كذا، ناشفة شوي الحركة مو مثل قبل.
1: يعني اليوم الناس اغلبها موجودة بالسوق بس ما في شراء.
2: لا بس نزلة هيك الروتينية اللي متعودين عليها، انه بننزل على السوق كذا بنتفرج كذا بس هيك يعني. الحمد لله على كل حال. على
1: راسك. كثير من الاهالي اليوم الموجودين بالاسواق بحسب الباعه هن موجودين ل يعني ياخذوا فكره عن اسعار الملابس، اسعار البضائع الموجوده. حقيقه اليوم في كثير من الباعه بيقولوا في ارتفاع بالاسعار، سببه صرف الدولار خلال الفتره الاخيره، كان في ارتفاع بقيمه صرف الدولار مقابل الليره السوريه، وهذا اثر على الاسواق بشكل كبير، خصوصا يعني الاسواق الالبسه بالتحديد اللي هي يعتمد عليها بشكل كبير، والسوريين بالعموم خلال يعني الاعياد ومواسم الاعياد بيقوموا بشراء الملابس ان كان للاطفال او باقي افراد الاسره. رح نكمل الجوله بالسوق وناخذ ايضا مجموعه من اراء الاهالي خلال فتره هذا العيد. الله يعطيكم العافيه، يخليكم. كيف شايفين اليوم الحركه هون بالسوق؟
3: تكلم.
4: لا الحمد لله في حركة، بس مو مثل قبل، خافة كثير يعني عن قبل.
1: يعني اليوم انت كيف تقيم الوضع بما انك كل يوم موجود عندك كمان محل؟
4: تماما.
1: انا في كثير ناس بس الباعة بيقولوا انه ما في بيعوا.
4: الاغلبية اسئلة بس، يعني بينزلوا بيستفسروا عن الاسعار بس مو جايين يشتروا، يعني عرفت كيف؟ قبل كان في حركة اكثر من هيك، فهلا في شوي هيك ضيقة بالعالم، تحس ما في اقبال كثير على الشراء. بتلاقي بيسألوا شي 10 زباين منهم واحد اللي بيشتري.
1: الناس بتقول انه العيد الكبير هاي السنه جاي صيف بيختلف
4: تماما، يمكن يكون اختلاف بالجو مثلا، انه برد شتاء مو عارفان العالم شو بدها تشتري، صيف شتاء عرفت كيف؟ فمحتاره العالم مو عارفان شو بدها تشتري، نزلنا صيفي من جديد وشوي الاقبال قليله شوي.
1: يعني انت اليوم كان صاحب محل، كيف يعني اذا بدنا نعتبرها كنسبه
4: تمام،
1: شو السبب ما خلي الناس تشتري اليوم بالعيد؟ يعني اليوم هل ارتفعت اسعار المواد او قيمه البضائع بالمحلات ولا لا؟
4: هلا الاسعار ارتفعت شوي والله، يعني في نسبه كثير كبيره بالاسعار، كثير ارتفعت كبضاعه اللي احنا كل يوم بنجيب، ارتفعت كثير والله، والعالم تعرف يعني عايفه حالها، ما مع العالم يعني بتجي بتشوفهم عم يشكوا كثير، عرفت كيف؟ ما في مصاري كثير بايد العالم، والاسعار عم تطلع والله، طلع الدولار رجع ارتفع ونزل، فهذا الشيء اللي عم يصير.
1: الله يعطيك العافيه يا رب، شكرا شكرا لك. طبعا كثير من المحلات والباعة اليوم بهي الاسواق الرئيسيه، الاسواق اللي تعتمد او اللي تعتبر يعني هي واحده من اهم الاسواق بالعاصمه دمشق، يوجد فيها عدد كبير من المحلات، وهي المحلات حقيقه هي يعني تعتبر يعني شعبيه، المنطقه الموجودين فيها سوق الحميديه بالتحديد يعتبر من الاسواق الشعبيه بالعاصمه دمشق، كثير من الاهالي بيلجا لهي الاسواق حقيقه لشراء الملابس، ان كان شراء الملابس ملابس الاطفال او النساء او الرجال، ايضا كثير من الاهالي بيلجاوا لشراء البضائع الاخرى، يعني بضائع العيد او احتياجات العيد، المستلزمات اللي بتحتاجها الاسره بشكل كامل. يعني اغلب الباعه والاهالي الموجودين حقيقه بضمن هاي الاسواق عم بيحكوا اليوم عن ارتفاع باسعار البضائع وتاثر على حركه البيع والشراء. في يعني جزء ايضا تحدث بانه الارتفاع اليوم الموجود هو سببه ايضا فرق يعني قيمه صرف الدولار عن الليره السوريه، هو ايضا اثر على البيع والشراء. كنا معكم من هذه في هذه الجوله من سوق الحميديه في العاصمه دمشق.
5: وبالعودة إلى باقي أخبار ملفاتنا مشاهدينا اليوم، حيث أنهى فرع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في طرطوس المرحلة الأولى من أعمال صيانة وتأهيل الخط الحديدي الواصل بين مرفأ طرطوس ومحطة تلكلخ. هذا وأشارت المؤسسة إلى أن الأعمال تهدف إلى رفع كفاءة النقل السككي في المنطقة وتعزيز مستويات الأمان والسلامة في أثناء الحركة وزيادة السرعات التشغيلية وتقليل الأعطال والتأخيرات وعدم استمرارية الخدمة أو دعم استمرارية الخدمة وتحسين جودة النقل في المحافظة. هذا واستأنف مرفأ طرطوس الترانزيت البري بعد انقطاع دام 14 عاما، وذلك عبر وصول باخرة تجارية محملة بشحنة من الأخشاب قادمة من رومانيا متجهة إلى العراق. هذا وذكرت محافظة طرطوس عبر معرفاتها الرسمية، ذكرت أن الكوادر المختصة والورشات الفنية باشرت تفريغ الحمولة بعد رسو الناقلة في المرفأ وسط عمليات شحن ونقل لوجستي متسارعة، وذلك لضمان انتقال البضائع برا نحو وجهتها النهائية في العراق. بهذا الخبر مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من عين سوريا، دمتم في أمان الله.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: عطاء الأيوبي. عطاء الأيوبي الرجل الوسطي الذي ساهم في صنع الاستقلال. ولد عطاء الأيوبي عام 1877 في دمشق، درس الإدارة العامة في اسطنبول، وتدرج في العمل المدني الإداري في السلطنة العثمانية حتى أصبح حاكماً للاذقية عام 1908، وقد اكتسب خلال هذه الفترة خبرات إدارية كبيرة. حين اندلعت شرارة الثورة العربية حافظ على حياده ملتزماً مدينته دمشق، وبعد أن خرج الجيش العثماني من دمشق وخوفاً من الفوضى، شكل الأيوبي مع وجهاء دمشق وزارة مؤقتة برئاسة الأمير سعيد الجزائري، استمرت لأربعة أيام فقط، حيث دخل الجيش العربي دمشق عام 1918. أصبح الأيوبي وزيراً للداخلية في عهد الأمير فيصل عام 1920، ورغم أنه لم يشارك مع صديقه وزير الحربية يوسف العظمة في معركة ميسلون، إلا أنه استخدم منصبه لدعم الثوار، فكان يعلمهم بأوقات الكمائن وأماكنها التي تنصبها لهم قوات الدرك والجيش ويتغاضى عن اعتقالهم. لكن آخرين يعتقدون أن الأيوبي كان أكثر ميلاً للفرنسيين، ويدللون على ذلك بقبوله البقاء وزيراً للداخلية ثم للعدل تحت الانتداب. وكان الأيوبي ممن نجوا من محاولة الاغتيال الشهيرة عام 1920 في حوران المعروفة باسم حادثة خربة غزالة. في عام 1922 ترك وزارة الداخلية واستلم وزارة العدل لمدة 3 أعوام. عاد لوزارة العدل مجدداً عام 1934 في عهد حكومة تاج الدين الحسني، وبعد عامين أي سنة 1936 شكل وزارته لأول مرة لفترة مؤقتة. تم اختياره في وقت عصيب، حيث كانت سوريا تعاني من اضطرابات شديدة بلغت ذروتها مع الإضراب الستيني، فقد كان للأيوبي علاقات جيدة مع الكتلة الوطنية التي سعت لاستقلال سوريا، إضافة إلى علاقته مع الفرنسيين. بعد القضاء على ممثلي حكومة فيشي الموالية للنازيين في دمشق عام 1943، أراد الفرنسيون أن يشكلوا حكومة تحظى بقبول الشعب والأطراف السياسية المختلفة، فطلبوا من الأيوبي أن يشكل حكومته الثانية، فغدا رئيساً لسوريا ورئيساً للوزراء في آن واحد. رغم أن حكومته استمرت لبضعة أشهر، إلا أنها أنجزت مهمتها في التمهيد لانتخابات نيابية كانت أساسية في تاريخ سوريا، لأنها مهدت للاستقلال. اعترفت الكتلة الوطنية بعد الاستقلال بجهود عطاء الأيوبي ودوره في تحقيق الاستقلال من خلال عمله في الوزارة وفي التوسط بين أعضاء الكتلة والفرنسيين، وقامت بتكريمه. توفي الأيوبي في دمشق عام 1951، وقد أطلق اسمه على أحد شوارع دمشق. حظي عطاء الأيوبي باحترام الفرقاء المختلفين، وترك إلى جانب قصره المميز في دمشق إرثاً وطنياً نادراً ما اتفق على مثله السوريون.
1: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منت منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
3: كاميرا الناس.
2: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
4: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من ريبوست، نستعرض فيها أبرز المواضيع التي جذبت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. نود في بداية هذه الحلقة توضيح نقطة تتعلق بإحدى المواد التي تناولناها في حلقة يوم أمس في برنامج ريبوست. خلال هذه الحلقة عرضنا مقطع فيديو متداول يظهر مضايقة سائح آسيوي في أحد شوارع مدينة حمص، وتعاملنا مع المقطع على أنه تم تصويره حاليا قبل أن يتبين لنا لاحقا بعد التدقيق أن الفيديو قديم ويعود لفترة ما قبل سقوط نظام الأسد المخلوع، وأن إعادة تداوله بكثافة مؤخرا أسهمت في ظهوره على أنه حدث جديد. والفضل في الانتباه إلى هذه النقطة يعود إلى متابعي البرنامج الذين تفاعلوا مع الحلقة ولفتوا نظرنا إلى أن المقطع قديم، وهو ما دفعنا إلى إعادة التحقق من المادة ومراجعة سياقها الزمني بشكل أوسع. وبناء على ذلك نود تقديم اعتذار لجمهورنا عن هذا الخطأ غير المقصود في إغفال التحقق من التوقيت الزمني للمقطع، ففي العمل الصحفي لا تتعلق المسؤولية بصحة المحتوى فحسب، بل أيضا بسياقه وتوقيته وطريقة تقديمه. فالمواد القديمة التي يعاد تداولها خارج إطارها الزمني حتى لو كانت الحادثة نفسها حقيقية قد تقود إلى استنتاجات غير دقيقة. ومن هنا نعتبر أن واجبنا المهني يحتم علينا توضيح الأمر أمام المشاهدين وفي نفس البرنامج وفي نفس الاستوديو، كما نشكر كل من تفاعل مع الحلقة وأسهم في تصويب المعلومة. كما نود نؤكد استمرارنا في مراجعة وتدقيق المواد المتداولة بأكبر قدر ممكن من المهنية والمسؤولية. دفاتر ممزقة في الشوارع وكتب مدرسية تتطاير في الهواء أمام المدارس، وطلاب يركضون ويصرخون كأنهم خرجوا للتو من سباق طويل لا من امتحان أخير. هي مشاهد تكرر نفسها حتى تحولت إلى عادة وتقليد في المجتمع، إذ صار تمزيق الكتب المدرسية طقسا ثابتا تقريبا يرافق نهاية الدراسة في ذاكرة السوريين. اللافت أن كثيرين لا يتعاملون مع الأمر كتصرف فردي أو حالة استثنائية، بل كجزء طبيعي من فرحة انتهاء المدرسة، وهي حالة لا تنحصر بالجيل الحالي فقط، إذ كان معظم السوريين يتبعون هذا التقليد سابقا. فبعض الطلاب يحتفظون بذكريات صور التخرج، وآخرون يتذكرون صوت الورق الممزق في ساحات المدارس بعد آخر امتحان. ومع انتهاء الامتحانات النهائية يبدأ عدد من الطلاب بتمزيق الكتب والدفاتر أو رميها في الطرقات والساحات القريبة من المدارس، في مشهد يتكرر في مدن سورية كثيرة وذلك منذ سنوات طويلة. وغالبا ما يرتبط الأمر بحالة تفريغ نفسي بعد أشهر من الدراسة والامتحانات والضغط، كما نتابع وكما نذكر. الظاهرة ترتبط بثقافة مدرسية قديمة تناقلتها الأجيال داخل المدارس السورية، حتى بات الطلاب الأصغر يشاهدون ما يفعله من سبقهم ويكررونه تلقائيا كل عام من دون التفكير كثيرا بمعنى السلوك نفسه. في المقابل تثير المشاهد غضب كثيرين، خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار القرطاسية والكتب، إضافة إلى وجود طلاب لا يستطيعون تأمين مستلزماتهم الدراسية بسهولة. لذلك تحاول بعض المدارس والمعلمين تشجيع الطلاب على تسليم الكتب لطلاب آخرين أو جمعها لإعادة استخدامها بدلا من رميها وتمزيقها. ورغم الانتقادات المتكررة لا تزال الظاهرة مستمرة حتى اليوم، وكأن نهاية العام الدراسي في سوريا تحتاج دائما إلى مشهد صاخب يعلن انتهاء الموسم، حتى لو كان الثمن صفحات ممزقة تغطي أرض المدرسة والشارع الذي تقع فيه. هذا الموضوع أثار تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي وحل من بين
المواضيع الأكثر تفاعلاً على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، إذ نشر سوريون مقاطع مصورة تظهر أطفالاً يمزقون الكتب المدرسية في أحد الشوارع أمام إحدى المدارس. نتابع. في مدرسة وحدة ذات الصواري للتعليم الأساسي بمدينة حلب انتشر أيضا مقطع مصور أثار انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أظهر كميات كبيرة من أوراق الكتب تتكدس أمام باب المدرسة، وذلك نتيجة لتمزيق كتب وأوراق من قبل التلاميذ. نتابع تلك المشاهد التي تداولها سوريون على وسائل التواصل الاجتماعي مرارا خلال الساعات الماضية.

0: أيضا كانت المشاهد القادمة من بلدة صحناية بريف دمشق من الأكثر تداولا على وسائل التواصل الاجتماعي. نشاهد هذا المقطع القصير منها ونعود. أيضا لا يخلو أي ترند في سوريا من محاولات التضليل، إذ أعيد تداول مقاطع مصورة تظهر أطفالا يمزقون الكتب المدرسية على أن هذه المقاطع من سوريا، لكن المقاطع تعود لإحدى المدارس في مصر. نتابع. لا يجعلنا هذا المقطع الذي عرضناه قبل قليل نستنتج أنه محاولة للتضليل فقط، بل يظهر أن ثقافة أو عادة تمزيق الكتب لا تنحصر في سوريا، وإنما ظهرت ووثقت في دول عربية عديدة منها المغرب أيضا، وهو ما يظهره هذا المقطع الذي وثقه أحد الأشخاص قبل نحو عام. نتابع.
1: ها السلام عليكم. ها أقرأنا ذكي جات المؤسسة التربوية مقتورة، الله يبارك تلاميذنا بعد 10 شهور من الدراسة والتعليم أم كيد فرنسي وكل مشرقنا كل قواغض كل رسن السن الكتب السن. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنما الأمم والحضارات أخلاق إن بقيت وإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فرسول صلى الله عليه وسلم جئت لأتمم أكارم الأخلاق. العلم بلا الأخلاق ما هوش علم، العلم بلا الأخلاق ماشي ذي العلم. للأسف الشديد هكذا الحالة.
0: العشرات وربما المئات من التعليقات لسوريين تراكمت حول الموضوع، لنستعرض بعض التعليقات أو المنشورات. محمود كتب: في تركيا مثلا يتم تسليم الكتب قبل انتهاء الدراسة بأسبوع، بل في مدرستنا من يسلم أكبر عدد كتب سليمة له ميدالية خاصة، وبنتي في أحد الأيام كادت تأخذ من كتبي لتنال تلك الميدالية. أيضا ضياء الدين كتب أو نشر: في خلل تربوي عميق بكل منظومة المجتمع، المشكلة ليست في النظام السياسي بل بكل مجالات الحياة في سوريا، يحتاج الأمر لإرادة حقيقية للتغيير في كل المجالات. أيضا تعليق من معتز قال فيه: مو حرام هالكتب عوض ما تتسلم للمدرسة لا تعطيها لطلاب السنة القادمة، على إدارات المدارس إعادة تسلم الكتب من الطلاب في آخر يوم دوام. وأيضا عبد الله كتب بدوره: هنا تظهر تربية الأهل، فاحترام العلم تبدأ من احترام الكتاب والمقعد وحتى القلم وحتى الممحى بغض النظر عن القدوة المعلم، بحسب ما كتب عبد الله. خلال دقائق تحولت حادثة في جامعة حلب إلى حالة تعاطف واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقاطع توثق محاولة إنقاذ قطة علقت على أسلاك الكهرباء داخل الجامعة وسط تجمهر الطلاب ومحاولات الوصول إليها قبل أن تسقط. المقاطع المصورة أظهرت القطة وهي تتحرك بصعوبة فوق الكابل، بينما تجمع عدد من الطلاب في الأسفل قبل أن تنجح محاولات إنقاذها بعد فترة من المتابعة والخوف من سقوطها أو تعرضها لصاعقة كهربائية. ورغم بساطة الحادثة مقارنة بالأحداث اليومية الثقيلة في سوريا، إلا أن التفاعل الكبير معها فتح نقاشات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حول سبب تعلق الناس بهذا النوع من المشاهد. فبعض المعلقين رأوا أن السوريين بعد سنوات طويلة من الأخبار القاسية والحروب والخسارات باتوا يبحثون عن أي لحظة نجاة بسيطة يمكن التعلق بها، حتى لو كانت لقطة، لحيوان صغير عالق فوق سلك كهربائي. كما اعتبر آخرون أن سرعة انتشار الفيديو تعكس حجم التأثير الذي تصنعه المقاطع الإنسانية القصيرة، خاصة عندما تحمل توترا بصريا واضحا وبالأخير نهاية سعيدة نسبيا في وقت أصبحت فيه المنصات الرقمية مليئة بالمحتوى الصادم واليومي. المشاهد التي نشرت من جامعة حلب كانت تحبس الأنفاس إذ تتدلى القطة من كابل كهربائي، بينما يحاول البعض إنقاذها باستخدام غصن شجرة. لنشاهد تلك اللحظات التي انتشرت على نطاق واسع مؤخرا. يقول البعض أنه يبدو أن القطط في سوريا لا تجيد التسلق جيدا، فمع انتشار هذه المشاهد أعاد سوريون التفاعل مع مقاطع أقدم قليلا، مثل هذا المقطع المصور الذي يعود تاريخه للأسبوع الماضي ويظهر إنقاذ قطة في منطقة الكسوة بريف دمشق.

0: طبعا الأطفال فرحون لإنقاذ هذه القطة، وهو شعور إنساني رائع. تفاعل السوريون مع هذه المشاهد عبر تعليقات ومنشورات نستعرض بعضها. بشير كتب: بس يكون عندك أو وقت يكون عندك سبع أرواح ومانك عارف شو تعمل فيهم بحسب تعبيره. أيضا الدكتور ملهم الحراكي كتب: الراحمون يرحمهم الرحمن، سعدت جدا بهذا المقطع الرائع، يا ريت ثقافة الرحمة بالحيوانات تنتشر في بلاد الشام. أيضا هنا حساب يحمل اسم حسام كتب أيضا: القط لا يسقط من الطوابق العالية إلا على قدميه بسبب مرونة جسمه الهائلة، وثانيا هو مرتفع حوالي 4 أمتار لا أكثر، ولا يوجد أي خطر عليه أساسا حتى لو سقط بحسب ما عبر. وكتب أيضا منشور لأنور كتب فيه: إنقاذ شو هلأ، بس توصل على الأرض تلاقي نص أولاد الحارة شايلين حجار ولاحقينها، بحسب وصفه أو تعبيره. أيضا فيليكس رودون، وهو مدون ومنشئ محتوى رقمي ألماني، زار سوريا مؤخرا. نشر عبر حسابه الشخصي في انستغرام وفيسبوك مقطعا مصورا وعنونه: بأطول مصافحة أخوضها في حياتي. تلك اللحظة كانت في سوريا عندما التقى المدون الألماني بضابط في الجيش السوري، وكان ودودا بطبيعة الحال وحدثه عن الحرب ضد داعش، كما أخبره بأن السلام قد بدأ في سوريا. نشاهد تلك اللحظات.
1: السلام عليكم.
2: ايش اقول له بالالماني؟ اهلا وسهلا.
3: ويلكم.
2: ويلكم.
1: شكرا.
2: تمام شايتات.
1: شكرا. تمام.
2: تمام. ما انت
1: تمام. تمام.
4: The شايتات كلاين is fighting against Daesh.
1: Against ISIS.
4: ISIS about 6 or 7 months without any support.
3: Yes.
1: No support.
4: Without any support for any country.
1: No support. They fight alone. They defeat ISIS alone. Seven months.
4: ISIS will not come to.
2: إن شاء الله هنا. إن شاء الله هو ملتقى السلام والمحبة بدأ. إن شاء الله. سلام محبة. أخوة.
4: The peace in Syria start from here.
1: Start from here. They first defeated ISIS.
4: From Syria, they are peace.
1: They first defeated ISIS.
4: Ah. Yeah, yeah.
2: Ah,
4: we met it in the.
1: Okay, very good.
4: Mold, yeah, inshallah. I talked about.
1: Shukran.
2: Alhamdulillah. Tafadhal.
5: تفضل. ويلكم. ويلكم.
1: شكراً.
0: بموضوع آخر، نوشك على الجزم أنه لا يوجد سوري لا يعرف أغنية لبت لبت ولم يستمع إليها أو لم يتفاعل معها في حدث ما أو يبدي انتقاده لها، حتى ممن يقيمون خارج سوريا، إذ شاهدنا مقاطع للتفاعل مع هذه الأغنية في دول مختلفة ومناسبات مختلفة. أيضا أحدثها كان ما نشره طلاب من سوريا في جامعة جيلشيم في تركيا لتفاعل طلاب أجانب مع الأغنية خلال احتفال أقيم داخل الجامعة. نتابع.

0: وبعيدا عن لبت ما تزال المخالفات المرورية تظهر بين اليوم والآخر في عموم المحافظات السورية، تاركة خلفها حالة من الجدل، إذ تظهر في بعض الأحيان مشاهد لاعتداء على شرطي مرور وأخرى لقطع أحد السائقين لطريق حيوي في سبيل ركن سيارته، وهو ما يشغل الترند السوري لأيام، كما هو الحال مع هذا المقطع المصور الذي انتشر سريعا على وسائل التواصل الاجتماعي من العاصمة دمشق.
1: مرة قاطعة كل السير، ما عم ترد، عم يبهدلوها، ما عم ترد، عم يقولولها هذا كاجي الشرطة، ما قاطع السير كله، هذا نص الشام. الله يا لطيف، الله يا ليك، وراح الشرطة اللي عنده أبعرف إن شاء الله يخالفه. شهاد لك شهاد، تقول ليش نحن ما بدنا المرأة تسوق؟ بيقولوا كمان وليش نحن مع منع المرأة للقيادة؟ لا إله إلا الله. والله فلتت، لا ما لحق أتصور، فلتت عليه للشخص صارت تسبه، عم يقول لها مخالفة وكذا، عم صارت تسبه.
0: أيضا بموضوع مختلف، ما تزال الألغام من المشكلات العالقة التي تواجه السوريين في مختلف مناطق البلاد، وتخرج بين الحين والآخر مناشدات تستجيب لها السلطات والجهات الحكومية لحقول ألغام ترصد هنا وهناك. مقطع مصور لقي انتشارا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر مناشدة بعد العثور على حقل ألغام في بادية دير الزور.

0: يوم الحزن الشركسي أو يوم الحداد الشركسي، وهو مناسبة يحييها الشركس في 21 من أيار من كل عام لإحياء ذكرى نهاية الحرب الروسية الشركسية التي وقعت عام 1864 وما رافقها من عملية قتل وتهجير جماعي تعرض لها الشركس في القوقاز على يد الإمبراطورية الروسية. ويعتبر الشركس هذا اليوم ذكرى النكبة الشركسية، إذ انتهت الحرب بسقوط آخر معاقلهم في منطقة القوقاز ثم تهجير أعداد ضخمة منهم نحو أراضي الدولة العثمانية في واحدة من أكبر موجات التهجير في القرن التاسع عشر. طبعا ومن البديهي معرفة أن الاحتفال بهذه الذكرى في عهد النظام المخلوع كان محظورا، بينما يحتفل اليوم الشركس السوريون بهذه المناسبة في الشوارع. نتابع.
1: تم تهجير الشراكس من نتيجة الحرب الروسية القيصرية مع الشراكس امتدت أكثر من 100 سنة، وبناء عليه تم تهجيرنا بعد 100 سنة من الحرب.
2: نحن هون اليوم أمام قلعة حلب لحتى نحيي لأول مرة في تاريخ حلب يوم الحزن الشركسي اللي هو بيصادف 21 أيار، حدث عام 1864، هو تم بعد حرب 100 سنة مع القياصرة، انتهى للأسف بتهجير الشركس وإبادة ما يقدر بمليون ونصف شركسي. نحن لأول مرة بنحيي هذه الذكرى الأليمة نتيجة القمع والتقييد اللي كان يمارسه النظام البائد. إن شاء الله ما رح تكون آخر مرة، كل سنة رح نحيي ذكرانا لحتى نأكد أنه الشراكس إنه مكون مكونات سوريا الأصيلة، ونحن موجودين هون عم نحيي هذا اليوم لحتى نأكد تمسكنا بالهوية والعادات والتقاليد، ونحيي ذكرى شهدائنا اللي سقطوا في الحرب الأليمة.
3: اليوم نحن واقفين بيوم الحزن الشركسي لنستذكر تاريخ أجدادنا وذكرى الهجرة المؤلمة الصعبة كتير والتهجير القسري، أجدادنا اللي طلعوا بكل آلامهم ومآسيهم وصلوا على هاي البلد الطيبة اللي حضنتهم وحضنتنا من بعدهم.
4: رسالتي أننا نحافظ على القانون الشركسي الذي اعتمده الكبارية منا، وهو يوافق الأخلاق الحميدة والمجيدة ويوافق كل الحسنيات التي أمرنا بها الإسلام والعرف.
5: يعني لنا كتير أن نوقف هاي الوقفة بهذا اليوم الحزين اللي نحن مر علينا، لأنه لأول مرة بنقدر أنه نوقف ونعبر عن مشاعرنا تجاه يوم الحزن الشركسي من وقت ما تهجرنا نتيجة الحرب مع روسيا القيصرية عام 1864.
0: ختام الحلقة لهذا اليوم، دمتم بألف خير.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله، نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعلياً ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: أنا بكفي بقى بكفي بكفي.
5: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
6: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
5: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

وصلوا أهلي إلى نبشار وقالوا له إنه يعني عدنان بعدين صار له أمر، قالوا إن هو محبوس لحساب باسم، هل يسجنه هو بيطاله؟ أصلاً أنا ما بعرف شو تهمتي، يعني أنا لبعد 19 سنة بيعدل أنا عرفت شو هي التهمة تبعي، حاطي لي تحقير رئيس دولة بيقصد على حافظ الأسد زائد شروع بالقتل العمد لباس اللي بيقصده. طلع بالرقيب اللي واقف رأي قال له ركبتوه على الحصان، قال له ركبنا أول ما إجا، قال له ركبوه كمان على الحصان يعني ضربوه. قال ليش كنت عم تصلي؟ قلت له ما عم صلي، بعرف ممنوع الصلاة. رد الحرس اللي شافني قال له لا كان عم يصلي. فتحوا رجلي من أول لآخر، الرجلتين بين العظم، يعني لما قاموني من الدولاب أروح على المنفردي وبدون يعني أركض، مالي حاسس ماشي، مالي حاسس إني ماشي، بفكر حالي طاير بالهواء، دم بس على الأرض، مالي حاسس بشي. ضليت 3 شهور بمشي على ركبي. أنا الفارس عدنان قصار من دمشق، ما تقل لمدة 22 سنة، من 8/1/1993 لل 15/6/2014. سبب الاعتقال هو خلاف بيني وبين باسل الأسد. اللي حصل انه عن طريق شخص كان طبعا جنده من فرسان النادي، عسكري بيخدم نيكو ومن فرسان النادي، طبعا عن طريقه اتفق مع المخابرات من يمكن فر التحقيق العسكري 215، حطوا كان يطلع هو معي، يعني التقي فيه انا وطالب سيارتي على النادي، التقي فيه بساحة المويين، يطلع معي بيحط شنطة رياضية بكتفه. يوم الأيام يعني كان يوم جمعة وملقح الخير يعني وبرد، يعني ما في بثمانية واحد هذا الحكي إنه ما في ركب خيل، لقيته واقف ساحة المويين عم يقول لي إنه لقيته عم يشر لي، قلت له ما في اليوم ليش طالع، ما في يعني ركب، ما في شيء خيل ملقح، قال لي بدي أطلع أثبت وجودي كوني عسكري. طلع إنه متفق مع المخابرات وشنطة حاطت قنبلة بشنطة تبعه اللي بيحطها بكتفه، حطها معي بالسيارة يعني بالمقعد الوراني. فت ربع ساعة شقيت على الخيل وطلعت على أساس نازل معي، ولا طلعوا 2 من المحرس تبع النادي من بوابة النادي مسدسات وحطوا براز فورين، يعني حتى كمين يعني ما بيعرفوا يعملوا، إنه فتحوا باب السيارة وفتحوا الشنطة وطالعوا قنبلة منها. يعني شو قلت له ما بعرف، يعني هذا الشنطة تبعه، وسألوا له عصبوا لي عيوني وكلبشوني حطوني بالسيارة واخذوني، بعدين عرفت انه بفرع التحقيق العسكري. فوتوني طبعا، حطوني بالاول بغرفه ما بعرف، يعني انا مطمش ما بعرف وين طلعت، طالعوني بأسانسير لفوق على اخر طابق، كانه بغرفه بابا خشب مسك على حالي، حطوني وما يحكوا معي. بعد 3 أيام نزلوني عند محايط احد، طبعا ما لي شايفين مطمش كله وكلباش بالفرق، حطوني منفرده، ضليت 6 شهور يعني منفرده. طبعا يعني من خلال التفكير المنفردة قاعد انه شو اللي عم بيصير، عم يقول لي صار يحكي معي يعني يسألني أسئلة، فأنا عرفت انه

فريد طلبت محايا انه انا يعني تعملوا لي كمين، ليش يعني شو صار؟ قال لي انتبه على حالتك الحكيم ودير بالك على حالك، وبلشوا يضربوني يعذبوني يعني حتى يعني انه نوع من الارهاب، يعني انه عم يرهبوني انه ما احكي او خاف او. فضل دائما اطلب المحايا انه انا بالي عامل شيء. طبعا ما بعرف شو كتبوا شو كاتبين ما بعرف، بصمني على او عفوا وقعني على 3 ورقات شو كاتب ما بعرف. بعد 6 شهور حولوني لهون لصيدنايا. اصلا انا ما بعرف شو تهمتي، يعني انا لبعد 19 سنه بيعدل عرفت شو هي التهمة تبع اللي حاطين لي اياها. حاطين لي تحقير رئيس دولة بيقصدوا على حافظ الاسد، زائد شروع بالقتل العمد لباسل بيقصدوا. يعني ما عرفت تهمتي، يعني قعدت انا بصيدنا بالفرع 6 شهور وبصيدنا يا هون بالباب الاسود 10 شهور، وعمل حادث ومات باسل انا بهون بصيدنا بالطابة بالباب الأسود. بعدها تحولت على سجن تدمر، قعدت 7 سنين ونص بتدمر، منها 4 سنين ونص منفردة وتعذيب كلها. وبعدين رجعوني لهون، ضليت 11 سنة بصيدنايا، وصار استعصانا نحن هون الاستعصان اللي عملنا بهون بصيدنايا. بعدها وزعوا السجناء، نقلوني أمن ناسي، نقلوني على المبنى الثاني السجن الابيض بصيدنايا الابيض كمان ضليت. وصار بلشت الثوره بال 2011 نحن وهون، حولوا بعدين على عدرا. بعدرا كان 19 سنه لحتى قدرت اعرف شو التهمه تبعي، هي التهمه اللي حطوا لي ذكرتها. هلا مثل اي سجين بيدخل لتحت على اليوميه بالاولى بالتعذيب، بضربوه بسلاح كذا، بتفتيش بيضربوا، بلشوا بقى من هنا عم يكتبوا الاسماء، بلشوا بوكس وضرب يعني يبدو انه جاي من الفرع التوصي او شيء، بلشوا ضرب تعذيب. بمجموعه السجناء بيجوا بيوزعون على الاجنحه كل واحد حسب ما بعرف شو التهمه تبعه. انا حطوني من باب الاسود باليمين، بيقولوا له جناح 4 مهاجم بس مسكر اسمه الباب الاسود. هذا يعني للسجناء شبه المعزولين يعني عن بقية الأجنحة. تحولت من فرع 215، جابوني على هذا الجناح اسمه الباب الأسود في 4 مهاجم. حطوني بالغرفة الأولى، ضليت في الجناح كله 10 شهور. 10 شهور ضليت فيه، ما بعرف يعني قديش كم شهر قعدت فيه. بعدين نقلوني من الغرفة الأولى من المهجع الأول، حطوني بالمهجع الرابع. إجا من المحكمة الميدانية بيقولوا النائب العام بيجي بتثبيت أقوال، بيقولوا له ما بعرف يعني إعادة تحية أو تثبيت أقوال من النائب العام، بيقولوا له من المحكمة الميدانية. إجا نزل من الأجنحة كلها السجناء، من كل الأجنحة خلاني آخر واحد. بعد ما خلص من السجناء كله خلاني آخر واحد، مصفوفين قاعدين بالأرض. قال له للرقيب جيبه، إجا قعد صار يسألني أسئلة ما لها علاقة بالشيء اللي أنا جاي، يعني متوقف مشان إنه موضوع قنبلي أو شيء. صار يسألني إنه كم حصان تركب وشو أنواع الخيول وكم ساعة بتتدرب، يعني أسئلة ما لها علاقة بالشيء اللي هي اللي جاي مشانه. عم يكتب، حاطط ورقة وعم يكتب، كتب 2 سطر برأس الصفحة، بعدين قال وقع، حاطط هيك 3 ورق بشكل تدريجي معه. قلت له على شو متوقع؟ قال أقواله. قلت له يعني قلت هدول الكاتب انزعج يمكن من كلامي انه ليش يعني 3 ورق حاطط وانا براس صفحه 2 سطر. طلع بالرقيب اللي واقف وراي قال له ركبتوه على الحصان؟ قال له ركبناه اول ما اجى.
انه ضربته، قالوا ركبوا كمان على الحصان.

يعني نضربه. وقعني ثلاث أوراق وقعت، هو عم يقيمهم فلتوا من ايده، طلع انه ورقتين فاضيين، ورقه بس اللي كاتب اللي كتب عليها شو حطها شو ما بعرف انا. يعني هو شيء بيحز بالنفس انه يعني قضيت 20 او 25 سنه بالرياضه وحققت انتصارات كثير، انه اجي اتعامل هالمعامله يعني مشان خلاف، يعني انه هو خلاف ايجابي مو سلبي. يعني انه كنت انا دائما اعترض انه ليش بدك تبدل خيول، ليش بدك تعطي فلان حصان، ليش بدك تاخذ حصان من فلان. يعني شغله انه بتصب مصلحه الفريق، مصلحه الرياضه بالبلد. فهذا الشيء اللي كان يحز بنفسي. بعد ما نقلوني من الغرفه الاولى نقلوني على هي الغرفه الرابعه، هن اربع مهاجر بس في هذا الجناح. كان معي 2 أو 3 اشخاص، بعد فتره طالعون، ضليت لحالي بهي الغرفه. وانا بهي الغرفه في يوم فتحوا الباب صار هيك حسينا في فوضى او شيء، شو في ما بنعرف. فاتوا مجموعه عناصر ومعهم كرابيج وكذا، طالعوني، فتحوا الباب النهجة وطالعوني، صار يضربوني برا كرابيج. ما بعرف ليش، يعني ما نعرفانين شو اللي صاير. ضرب 6 7 ما بعرف قديش، كم واحد صار يضربوني كرابيج. ردوا فوتوني على الغرفة يعني شبه منهار، ردوا عادوا الكرة مرة تانية، كمان بدأت تتكرر هالحالة كل يوم شيء 4 أو 5 مرات. يعني أنا ما أعرف ليش. لثالث يوم لحتى من الغرف هذا من طريق الحمامات من للجناح اللي تحت قدر يعرف شو صار، إنه باسل عامل حادث ومات. ضل يتكرر هذا الشيء لفترة، يعني لفترة ضل كل يوم يطالعوني يضربوني مرة بالجناح قدام الغرف الثانية، ثلاث غرف الثانية، أو برا بالمسدس بالساحة ناح باب الجناح برا. طبعا الأجنحة كلها تشوف، يعني ضرب. ما ضليت هيك لفترة، بعدين في يوم بعد 3 شهور اجوا بالليل فتحوا الباب، قال كنت نايم، قال قوم، ما بعرف انا شو في، قال دبارة، ما معي يعني الثياب اللي لابسه. نزلنا تحت على اليومية، حلقوا لي شعري على الصفر بالمرة واخذوني وش الصبح الساعة يعني يمكن 5 أو 6 ما بعرف، اخذوني على تدمور، على سجن تدمور. وصلت تدمر كمان استقبال مثل العادي، وضرب يعني ضرب بشكل وحشي طبعا منفردة، حتون ضليت 4 سنين ونص منفردة وتعذيب يومي هنيك. يعني إذا بدي أحكي لك عن التعذيب بدأ يمكن أيام وأشهر بدأ، لأنه هذا بشكل يومي كل يوم 4 مرات. يعني بيقول لك أنه مثلا فطور وغدا وتنفسين، واحد بعد الفطور واحد مسائي، صباحي ومسائي. طبعا هنا مو تنفس، هو تعذيب. برا عم اصلي، ممنوع هنيك صلاة وصيام منفرد. في الى المفردة مثل فتحة شرائب الاولى، حرس بيروح بيجيب رائب، فجاي متخفي يمكن ما حسيت عليه. وأنا عم أصلي شافني عم أصلي، مليت لفتح الباب، كان بكانون يعني ببرد كان، وقال اطلع لبرا. طلعت لقيت جايبين دواليب وكرابيج. قال ليش كنت عم تصلي؟ قلت له ما عم صلي، بعرف ما على الصلاة. رد الحرس اللي شافني قال له لا كان عم يصلي.
عندهم بيقولوا لها هيك عبارة عن ماسورة بيقولوا لها فوتيس، هن بيحطوها بالرجلين، هي بيحطوا سيخ بشدوها بيطقطقوا العظم يعني بسمع صوت طقطقة العظم قبل ما بيلتهج الضرب. بيحطوهم طبعا بالدولاب وأربع عناصر، واحد من قدام واحد من ورا واحد من على اليمين واحد من على اليسار، بيضربوا كل ضربة أربعة. في ناس بعدين التقيت فيهم بجناحتك عدوهم قالوا لي 1000 قبل، يعني عندهم 1000 ضرب بربعة. أنا ما عاد حسيت بعد 200-300 ما عاد حسيت، يعني تخدرت وبيغمى علي برد بكته مي وبيصحى بضلوا عم يضربوا. فتحوا رجلي من أول لآخر، الرجلتين بين العظم. يعني لما قاموني من الدولاب أروح عن منفردي وبدون يعني أركض، مالي حاسس ماشي، مالي حاسس إني ماشي، أنا بفكر حالي طاير بالهواء، دم بس على الأرض، مالي حاسس بشي. ضليت 3 شهور بمشي على ركبي، ولا دواء ولا أسعفون ولا شيء، شق من ثيابي ولف على رجلي. 3 شهور ضليت على حالي. طبعا بعد ما مات باسل صرت كثير يعني يعذبون، كل ذكرى وفاته يطالعوني ويضربوني، يعني زيت زرعة التعذيب من أول، هو يوميا في تعذيب. طالعني مرة بالصبح وعلى الفطور يعني أو التنفس الصباحي ثقبوا لي إذني بضرب ثقبة إذني، بعد الظهر تنفس المسائي كسروا لي أسناني، وهذا ضلوا بي هذا الفك صار فيه كسر، ضليت 10 أيام ما بقدر أفتح تمي، يعني كثير تألمت. كمان لا علاج ولا شيء. مرة قال منبطحان طالع التنفس، قال منبطحان طبعا ممنوع له يطلع، بيطلع يعني من حني هيك مثل الراكة، يعني ممنوع يطلع بالرخيم هيك يعني المشيني. قال منبطحان، بطحت طبعا فتحت عيني هيك شوي شفته بخياله بالشمس، ركض رخيم طلع من الهواء ونزل على ظهري، طق لي ما بعرف كم ريشة، ما بعرف قديش، كمان ما قدر اخذ نفس. يعني التعذيب عندهم هنيك للموت، يعني حتى مرة عم قلهم يعني مشان الله يعني ما عاد تحمل أو شيء من الضرب، يعني التعذيب بطيئة بعد بضل بضرب. قال هلأ العصاية بإيدنا، بصير بإيدكم عملوا بإيدكم. يعني هاي واحدة يعني مقولة مشهورة لرقيب كان يقول. بال2001 سكروا سجن تدمر، حولوني لصيد نايا لهون. ضليت 11 سنة بصيد نايا هون. هي أنا وبالسجن طبعاً أهل وصلوا لما استلم بشار الحكم، وصلوا أهلي لبشار وقالوا له إنه يعني عدنان بعدين صلوا أمر، قالوا إن هو محبوس لحساب باسل، هذي سجنه هو بيطاله، يعني إشارة منه إنه ما بدي طال. بال2008 حصل استعصاء مشهور هون بسجن صيد نايا. هو طبعاً على 3 مراحل صار. أول مرحلة إنه رقيب، صار خلاف بين رقيب واحد الشباب الإسلاميين، كفر أو شيء أو شو عمل بمصحف أو شيء، فدخلت إدارة السجن ولفلفت الموضوع. مرة تانية كمان نفس الشيء، ضلت بباله مدير السجن. بيوم من الأيام الساعة 6 الصبح، نحن كنا بالألف يمين الطابق الثالث فوق، سمعنا حركة بكير الساعة 6 الصبح، ولا فاتوا مجموعة عناصر شيء 1400 عنصر بين رقيب وشرطي ومساعد ضباط، فاتوا معهم هراوات وكلبشات هدول البلاستيك، فاتوا صاروا يكسروا أغراض السجناء ويضربوهم ويكلبشوهم طبعا عرفنا احنا من عن طريق المنور تحت الأجنحة انه هيك فاتوا عم يكسروا. فمن فوق تحركنا قدرنا نعمل التفاف ونكسر الحيط ما بين الجناحين، في مثلا 1 يمين 1 يسار في حيط بآخر الجناح، فتحناهم على بعض، عملوا الشباب مثل التفاف وحصروا
عملوا التفاف، نزلوا على الطابق الأول وحصروا 1400 شرطي ورقيب وضباط، حصرون وحبسون فوتون على الجناح وسكروا عليهم. هلأ دخلوا من برا ما بعرف، صاروا يرشوا على السجناء، فطبعا أخذوا الموبايلات شباب، في كمان شباب من حقوق الإنسان أخذوا الموبايلات من الرقباء من المساعدين ومن الضباط، تواصلوا مع البي بي سي ومونتي كارلو وكذا، حكوا له إنه هيك هيك صار معنا. طبعا كانوا في شباب طلعوا على السطح فورا استشهدوا، بلشوا يرشوا عليهم من تحت. بعدها بس انتشر الخبر والإذاعات ذاته، وإجا أمر إنه وقفوا ولا لبقى تطلقوا النار، بس حاوطوا السجن. حاوطوا السجن، وأول شيء جابوا لقوا الأبراج تبع، حطوا أبراج تشويش حتى ما يعود يتواصلوا مع حدا، وجابوا قناصات حطوا على رافعات قناصات. هلا أول شغلة رشوا خط تبع المي مشان تفضل الخزانات ما يضل مي ابدا، نوع من الحصار يعني. وقفوا يعني دعم الاكل والشرب، بس نزلوا الشباب لتحت على المطبخ، كان في طبعا في الموني حاطين خضار ولحمه وطحين وكذا، فصاروا يكسروا خشب الخزن ويعملوا مثل فرن، وصرنا يعني نقدر. والمي حاولوا فورا شباب بعد ما رشوا المي الخزانات، حاولوا يرشوها مشان تنسخب وتفضل المي، الشباب فورا صلحوها وزبطوها فكوها وحطوها بالارض، فصاروا يقننوا فيها، يعطوا كل سجين مثلا انينه مي وثلاث خبزات سوا. طبعا عملوا صاج وعملوا فرن على الحطب وصاروا يخبزوا ويطبخوا يعني. هيك ضلينا 10 شهور لحالنا. بتذكر شخص طالع راية، طلع على الدرج هذا لفوق على المسطوح، كاتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، حامل طلع الراية. أول شيء أول إجت طلقة من قناصة على إصبعته، نزل دواها رد، طلع مرة ثانية استشهد الله يكمل. طبعا راح سجناء كثير رشوا قناصات كثير، فكان ما في حل الا انه نسكر النوافذ هي تبع الاجنحه كلها. صرنا نقلع بلاط ونطالع الرمل البحص، نحط نعبي اكياس، ورشات صارت تشتغل شيء يخيط، بنعمل اكياس ونسكر مثل ساتر يعني، عملنا نسكر حتى ما يشوفوا تحركات ناس. وفتحنا الغرف بكل الاجنحه من اول غرفه لاخرها، من اللي صارت التنقلات في منبرات الغرف من جوات الغرف، من أول غرفة لآخرها اللي هو تحرك واحد من غرفة لغرفة، لأن أي واحد بيطلع قناصة فوراً تقنصه. كما بذكر إنه واحد كان معنا بذكر اسمه ناجي، كنا قاعدين بغرفة بده يطلع إنه لا تطلع قناصة، قال لا ما بي. مجرد ما فتح الباب طلع، كان كمان استشهد كمان قناصه. في 2014 يعني صار هو يعني أكثر من أربع أو خمس مرات أصدر عفو، وما يشمل يعني خلاص يعني إنه مثل بقية الناس يعني من لائمة الله أعلم. فبتفاجأ أنا ب 15/6/2014 المسج المساعد عم يسأل على اسم، عم يقول محمد الصار. قلت له أنا يعني بعرف حد من جناح، كله ما في بيت قصار غيري. قال لي مبروك أخلاء سبيل يعني، ما صدقت يعني. طلبت إذن أني أتصل مشان أخبر أهلي أنه أنا طالع بكرة. خبرتهم بيت أنه أنا بكرة الساعة 9 بطلع من باب سجن عدرا.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا إلى أخبار السابعة، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. مزارع القمح بدير الزور يطالبون بإعادة النظر بأسعار شراء المحصول رغم مرسوم المكافأة المالية، ويؤكدون أن تكاليف الإنتاج ما تزال تثقل كاهلهم. إعلام تركي يكشف عن تفاصيل لقاء رئيس جهاز الاستخبارات التركي والرئيس الشرع الأخير في دمشق، ويقول إنه بحث مستقبل قسد والانتهاكات الإسرائيلية في سوريا. السوريون يسجلون أعلى نسبة بين الحاصلين على الجنسية الألمانية في ولاية شمال الراين وستفاليا العام الماضي، والأرقام تشير إلى زيادة بنسبة 10% مقارنة بعام 2024. روبيو يقول إن واشنطن تعمل بجد للتوصل إلى اتفاق مع إيران يضمن فتح مضيق هرمز، ويكشف أن باكستان هي الفاعل الرئيسي في ملف التنسيق بشأن إيران.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل هذه الساعة الإخبارية، ونبدأ بملفاتنا بملف تطورات الزراعة في البلاد، حيث طالب مزارعو القمح بإعادة النظر في أسعار شراء المحصول رغم قرار منح مكافأة مالية إضافية عن كل طن يسلم إلى المؤسسة السورية للحبوب، مؤكدين أن تكاليف الإنتاج المرتفعة خاصة في الأراضي المروية ما تزال تثقل كاهل المنتجين.
1: أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما يمنح مزارعي القمح مكافأة قدرها 9000 ليرة سورية عن كل طن يسلم إلى المؤسسة السورية للحبوب إضافة إلى سعر الشراء المعتمد.
2: والله العظيم يا عنا خسرنا به خسارة كبيرة، ما استفاد لنا شيء، بس التعب، غير التعب ما طلع لنا شيء. يعني مثلا يحط مطمورة أو يكسرها ويسددها الموسم، ما يطلع، غير تعب له، غير تعب كرايكو.
1: يرى عدد من الفلاحين أن القرار يفيد المزارعين المعتمدين على الأمطار، لكنه لا يغطي تكاليف الإنتاج المرتفعة في الأراضي المروية التي تحتاج إلى نفقات إضافية للسقاية.
3: بالنسبة للمنحة اللي منحها السيد الرئيس، الفلاح ما يستفيد منها، اللي يستفيد منها التاجر، لأن الفلاح أبو تشوال وأبو تشوالين وعشرة وخمستعشر تشوال، هاي إذا بده يوردها ما توفي أجورها، المنحة اللي تيجي ما راح توفي أجورها، واللي يستفيد منها كمان اللي يفلح أراضي بعلية، أما أراضي السقيم ما توفي معه ولا تسوي له كار.
1: يطالب مزارعون بمراجعة الأسعار بما يراعي اختلاف تكاليف الزراعة بين المناطق ويحقق مردودا أفضل للمنتجين.
4: بين ترحيب بعض الفلاحين بالقرار، يرى آخرون أن تكاليف الري والإنتاج ما زالت تشكل عبئا كبيرا على كثير من الفلاحين في الأراضي المروية. مصعب الحنة، تلفزيون سوريا، دير الزور.
0: هذا واستطلع مراسل تلفزيون سوريا راى هالا في درعا حول المرسوم الرئاسي القاضي بمنح مكافأة مالية إضافية.
5: ما رايك في المكافأة اللي حطوها زيادة؟
6: المكافأة كويسة، بس بالأساس السعر رخيص، لأنه الفلاح عم يشتغل بيزرع مشان يستفيد، كمان في وراء عيلة، في وراء ناس بده يعيشهم، في عنده آليات، في عنده سماد، في عنده، فهالشيء ما عم بيجي على على على المستوى اللي هو دافعه. بتيجي أنت بتعطيه أقل، مثلاً سعر أقل، ما بمشي الحال. وكويس المكافأة، كويس بتشجعه.
7: لو الحكومة تعطيها الفلاح حق طن القمح بالدولار بكون أريح، بيريحوا الفلاح وبيريحوا حالهم. طلع الدولار نزل، بيظل الفلاح ضمن الأمان.
8: على الدولة اللي هي تعتبر أب للناس والشعب أن تتحمل، ما تحمل الخسارة أو عدم مؤاخذة الغلاء اللي صاير للشعب، تتحمله هي، تكون هي الأب الكبير، لأنه إذا القمح لا عاد طاله المواطن، فعدم المؤاخذة راح يضر البلد قبل ما يضر الناس.
9: يعني عدم مؤاخذة في تكاليف كثيرة بالنسبة للمزارعين، بين أجار ترك، بين عمال، بين يد العاملة، بين السماد، بين الحصاد، حتى الأكياس اللي بدها تعبي القمح، هذا الإشي مكلف.
10: عرف الأسعار هاي ما مو زابطة مع المزارع، لأنه أول شغلة المزارع قاعد تبيع للدولة، قريب تبيعها السوري، هو عم بيبيعوه المازوت وباقي المواد السماد بالدولار.
0: هذا ويترقب مزارعو درعا كذلك مشاهدين موسم الحصاد، وذلك وسط مخاوف متزايدة من اندلاع حرائق تلتهم محاصيل القمح والشعير لهذا العام، لا سيما بعد تسجيل عدة حرائق في ريف المحافظة في وقت كثفت فيه فرق الطوارئ والإطفاء كثفت جاهزيتها التامة وأطلقت حملات توعية للحد من أسباب الحرائق وحماية الموسم أو الموسم الزراعي لهذا العام.
11: يخطو بحزن فوق الرمد، سبق أجيج النار أصوات الحصاد في أرض العم أبي قاسم بقرية اليادودة في ريف درعا الغربي. احترقت 6 هكتارات من الشعير قبل أيام من حصادها، في حين بقيت السنابل المحترقة شاهدة على محصول استهلك شهورا من الجهد والعناية، ثم انتهى به الأمر بعد الحريق طعاما للمواشي.
12: قالوا أنه نزلت جمرة من المحولة تبع الكهرباء، علي الشعيرات مش رشت النار فيها، وأطفائية وصهاريج وهذا ما قدرنا شيء، أطفائية جت يعني آخر شيء، جت آخر شيء الأطفائية وطفوا اللي طفوا، هذا مثل ما أنتم شايفين يعني الأرض كلها احترقت.
11: حريق اليادودة تلاه حريق في حقول مدينة جاسم، مما دفع مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث إلى القيام بحملات التوعية التي تعد رديفاً يسعى إلى حل المشكلة قبل وقوعها. تنتشر فرق الدفاع المدني لتوزيع البروشورات على الأهالي، وبالتوازي مع ذلك استحدثت أكثر من 20 نقطة إطفاء متقدمة تم نشرها في عموم المحافظة، بالإضافة إلى خط ساخن استعداداً لأي طارئ.
13: تقوم فرقنا اليوم بتوزيع بروشورات توعوية، والهدف منها هو إطلاع المزارعين والمواطنين على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من حرائق المحاصيل. وفي النهاية نؤكد في المديرية الجنوبية على جاهزية فرقنا للاستجابة على مدار الساعة لأي طارئ.
11: بمئة ألف طن يقدر إنتاج درعا من القمح هذا العام، نحو ثلثي هذه الكمية اعتمد فيه المزارعون على مياه الأمطار بعد موسم مطري وفير.
14: يبقى هاجس المزارعين خلال هذا الشهر أن تمر الأيام الأخيرة لمحاصيلهم دون حرائق أو حوادث طارئة، ويفرض اتساع المساحة المزروعة ومحدودية الإمكانات تحدياً كبيراً لفرق الإطفاء ومديرية الكوارث. حسام المسالم، تلفزيون سوريا، من مدينة إزرع.
0: نبقى في ذات السياق مشاهدينا، حيث تقلب إنتاج القمح في سوريا ما بين الاكتفاء الذاتي والتصدير إلى الاستيراد، حتى ثم إلى أزمة تهدد الأمن الغذائي للسوريين. نتعرف في هذه المادة على أحوال القمح خلال الألفية الجديدة مع الزميل أمير رضوان.
15: الذهب الأصفر، القمح، أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، إذ كان يحقق للبلاد الاكتفاء الذاتي مع فائض في التصدير لسنوات طويلة، لكن مشهد الحرب غير هذه المعادلة. متوسط إنتاج القمح منذ 1990 حتى 2010 كان يزيد على 4 ملايين طن وفقا للمكتب المركزي للإحصاء، مقابل متوسط استهلاك يتجاوز 2 مليوني طن بقليل، ما أتاح هامشا للتصدير. في السنوات اللاحقة تراجع الإنتاج تدريجيا حتى بلغ قرابة 1 مليون طن في عام 2021، بهبوط يزيد على 75% عن مستويات ما قبل عام 2011، ولتتحول سوريا من دولة مصدرة إلى مستوردة للقمح خاصة من روسيا. طبعا الجفاف كان عاملا أساسيا في تراجع الإنتاج خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى الحرائق والدمار في الأراضي الزراعية وارتفاع تكاليف الري وأسعار الوقود والأسمدة، كل ذلك أدى إلى الضغط على معدلات الإنتاج، إنتاج القمح، وزيادة المخاوف على الأمن الغذائي. عام 2024 شهد حلول سوريا في المرتبة الرابعة عربيا بإنتاج القمح بعد مصر والعراق والجزائر بكمية تقارب 1,700,000 طن. المؤسسة السورية للحبوب ذكرت أنه في العام الحالي لن تحتاج سوريا لاستيراد القمح، مع مؤشرات إيجابية للموسم الزراعي، منها غزارة الأمطار وزيادة مراكز استقبال القمح وجودة المحصول. وأمام ذلك كله يؤمل بأن يشكل المحصول انفراجة تخفف من وطأة الوضع المعيشي للمواطنين وتزيد من قدرة المواطن على تأمين رغيف الخبز.
0: وفي آخر مستجداتنا السياسية مشاهدينا، حيث ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن مجموعة جديدة من النساء والأطفال الأستراليين المرتبطين بتنظيم داعش غادرت مخيم الروج في سوريا، ومن المحتمل أن تعود إلى أستراليا مجددا. هذا وقالت الهيئة، قالت إن حافلة تقل المجموعة غادرت مخيم الروج بعد ظهر أمس الخميس تحت حراسة أمنية سورية مشددة إلى دمشق، ومن غير الواضح متى تسافر إلى أستراليا. وفي وقت سابق من هذا الشهر عادت 4 نساء و9 أطفال على صلة بداعش إلى أستراليا بعد قضاء 7 سنوات في معسكرات الاحتجاز، ويواجهن كذلك في أستراليا اتهامات من القضاء الأسترالي. كشف المتحدث باسم الوفد الرئاسي لمتابعة تنفيذ اتفاقية الدمج مع قسد أحمد الهلالي، كشف عن إخلاء سبيل نحو 1100 عنصر من قوات سوريا الديمقراطية خلال الشهرين الماضيين، مؤكدا أن العمل جار لإحصاء الأعداد القليلة المتبقية للإفراج عنهم قبيل حلول عيد الأضحى المبارك. هذا وأعلن الهلالي في تصريحات لوكالة نورث بريس، أعلن أنه بإمكان جميع سكان منطقة عفرين العودة إلى ديارهم في أي وقت ومن دون أي ترتيبات مسبقة، حتى مع ضمان عدم تعرضهم لأي مضايقات أمنية، معلنا في الوقت ذاته عن البدء بضخ مياه محطة علوك باتجاه مدينة الحسكة وريفها مطلع شهر تموز المقبل. هذا وأكد المتحدث الهلالي في سياق تصريحاته أكد أن إتمام عملية الاندماج الوطني يمثل خيارا جامعا لجميع السوريين ولا بديل عنه. أطلقت السفارة الأمريكية في سوريا دليلا شاملا للمستثمرين في البلاد، مشيرة إلى توفر فرصة حقيقية للاستثمار في مختلف القطاعات كالكهرباء والنفط والغاز والتكنولوجيا حتى. هذا وأضافت السفارة عبر معرفاتها الرسمية بالخصوص، أضافت أن الشركات الأمريكية تتمتع بموقع فريد لسد العديد من الثغرات التي تحتاج إليها سوريا بشكل عاجل، لافتة إلى أن هذا الدليل يبين الفرص المتاحة للشركات الأمريكية ويساعد في ربط سوريا بشركات اقتصادية تدعم الازدهار والاستقرار على المدى الطويل حسب قولها. كما أشارت السفارة في منشورها إلى تسجيل أكثر من 18,000 شركة بدمشق، إضافة إلى عودة 1.5 مليون لاجئ من الخارج كأدلة لمضي سوريا قدما. وفي سياق التصريحات الدبلوماسية الدولية مشاهدين حول تطورات الأوضاع في الساحة السورية، حيث كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن بدء أعمال ومشاريع مشتركة مع الحكومة السورية الجديدة في مجالي المعادن والنفط. هذا وأكد أردوغان خلال كلمة له أن بلاده أثبتت مجددا أنها دولة لا غنى عنها في مجال الإمداد الآمن للطاقة، مشددا على أن تركيا تمثل أقوى جسر ونقطة تقاطع بين المناطق الغنية بالمصادر والدول المستهلكة لها كذلك. هذا واستعرض الرئيس التركي البنية التحتية الضخمة التي تمتلكها بلاده، والتي ستتيح لها استيراد الغاز من أكثر من 50 شركة في 39 دولة، معلنا عن خطط لرفع القدرة اليومية لإعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال من 161 مليون متر مكعب حاليا إلى 200 مليون متر مكعب عبر استثمارات جديدة.

0: هذا وكشف تقرير لصحيفة يان الشفق التركية عن تفاصيل الزيارة المفاجئة التي أجراها رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالن إلى العاصمة السورية دمشق. وبحسب تقرير الصحيفة مشاهدين، فقد ناقش اللقاء ملفات التنسيق الأمني بين البلدين وتطورات المواجهة بين إسرائيل وإيران ومستقبل قوات سوريا الديمقراطية وعمليات دمجها ضمن مؤسسات الدولة السورية. وفي السياق أشار التقرير إلى استمرار المخاوف التركية من احتفاظ بعض التشكيلات المرتبطة بوحدات الحماية الكردية وببنيتها المسلحة أو حتى انتقالها إلى العمل السري داخل المدن السورية. كما تناولت المباحثات التحركات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، حيث اعتبرت أنقرة أن استمرار الغارات والتوغلات الإسرائيلية يهدد استقرار البلاد ويزيد من احتمالات التصعيد الإقليمي. وللوقوف على تفاصيل هذا الخبر معنا مباشرة مراسلون من العاصمة التركية أنقرة يوسف ملا. يوسف، بداية أهلا بك. إذن في خضم كل هذه التصريحات وهذه المعلومات التي وردت في تقرير صحيفة ياني شفق التركية عن تفاصيل الزيارة المفاجئة التي أجراها رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالن إلى العاصمة دمشق، والتي التقى على إثرها كذلك وعلى هامشها الرئيس الشرع في دمشق، تفاصيل هذه التطورات، هذه الأنباء معك يوسف.
1: أمينة، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. خلال زيارة اعتبرتها وسائل الإعلام التركية مفاجئة أجراها رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالن إلى العاصمة السورية دمشق، وسط تصاعد للتوترات المرتبطة بالملف الإيراني والتحركات الإسرائيلية في المنطقة. بحسب ما كشفت عنه صحيفة يان الشفق، فإن تركيا تعتبر استقرار سوريا جزءا من أمنها القومي، خاصة بعد سقوط نظام الأسد وما تبعه من تغيرات سياسية وميدانية. خلال الزيارة التي قام بها رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالن إلى سوريا، التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع، وحضر اللقاء أيضا وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين سلامة والعديد من المسؤولين. الصحيفة قالت بأن اللقاء تطرق إلى عدة ملفات، أهمها الحرب الإيرانية الإسرائيلية وتطوراتها وآثارها على سوريا وعلى دول الجوار والتطورات للتعلق بهذا الملف أيضا. وفي الجانب الآخر أيضا ناقش الطرفان بحسب الصحيفة أيضا إلى أين وصلت مرحلة دمج قسد داخل صفوف الحكومة السورية وآلية هذا الأمر والتطورات حول قسد واندماجها داخل الحكومة السورية، وخصوصا أن تركيا تعتبر هذا الأمر خط أحمر وأنه شيء يهدد الأمن القومي، وهي تنظر إلى الآلية بأنها تسير ببطء رغم أنها تحقق النتائج ببطء، ولكنها تقول أنها راضية إلى حد ما عن ما يحصل في في في في سوريا. ولكن تبقى هذه الزيارة هي زيارة أمنية للاطلاع على الواقع التي وصلت إليه والمراحل التي وصلت إليها آلية دمج قسد بالصفوف السورية. أيضا الملف الثاني وهو الملف الثالث وهو ما تفعله إسرائيل من تدخلات في الأراضي السورية، وأيضا الأطماع الإسرائيلية وما تصفه تركيا بأنها زعزعة للجارة سوريا، وأنها ما تفعله إسرائيل حاليا في الأراضي السورية هو يزعزع ويغير طبيعة الاستقرار التي تريد تركيا أن تكون لجارتها سوريا مستقرة. إذن نحن نتحدث عن العديد من الملفات الأمنية التي نوقشت خلال هذا الاجتماع الذي وصف بأنه اجتماع أمني بحت لتناقل تبادل وجهات النظر بين كلا الدولتين، وأيضا نقل رسالات أيضا إلى الجانب السوري، وأيضا تلقي آخر التطورات التي وصلت إليها الملفات الأمنية التي تتابعها تركيا، والتي تقول بأنها إذا كانت سوريا مستقرة فإن تركيا ستنعم بالاستقرار وأن أمن سوريا هو من أمن تركيا، وخصوصا أننا نتحدث عن حدود تتجاوز 911 كيلومترا مع الجارة سوريا، وهي أطول حدود تمتلكها تركيا مع دولة جارة لها. لذلك يعني تقول بأنها مستمرة في دعم الحكومة السورية أمنيا عسكريا والعديد من الملفات الأخرى يتم التنسيق فيها على أعلى المستويات للوصول إلى استقرار ينعكس أيضا على واقع تركيا الأمني.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من أنقرة، مراسلنا يوسف ملا. وبالعودة إلى باقي ملفاتنا مشاهدينا، اقتصاديا حيث أصدرت المؤسسة العامة لنقل الركاب قرارا يقضي بتعديل تعرفة الركاب ورفعها بنسبة تتراوح بين 15 و20%، مشيرة إلى أن ذلك لمواكبة الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات في البلاد. هذا وأوضح المدير العام للمؤسسة عمر قطان في تصريحات لوكالة سانا، أوضح أن هذا التعديل جاء بناء على دراسة فنية شاملة أخذت بعين الاعتبار المسافات المقطوعة وطبيعة الخطوط الجغرافية، بالإضافة إلى التكاليف المتصاعدة لقطع الخيار وأعمال الصيانة، موضحا أن التعرفة تعدل كلما ارتفعت أسعار المحروقات أو حتى انخفضت بما يضمن تحقيق العدالة ومصلحة الركاب والسائق. تباينت ردود الأفعال حول زيادة الرواتب بنسبة 50% بين الموظفين والمتقاعدين وسط مطالبات بإجراءات معيشية أكثر فعالية، مع تأكيد الكثيرين كذلك مشاهدينا أن ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية يقوضان من أثر الزيادة على حياتهم اليومية.
2: نال الموظفون زيادة في الرواتب بنسبة 50%، لكن تفاصيل قرارها وتوقيتها سلبها قيمتها المرجوة وفقا للبعض.
3: أول شيء الزيادة غير مدروسة بشكل صحيح، ويا ريت كانوا يستشاروا اقتصاديين وخبراء بهالموضوع، لانه اللي راتبه 1000 دولار وجته زياده 50% صار 1500 دولار، والموظف العادي يلي راتبه يعادل 100 دولار اجى 150، علما انه هو بده 700-800 دولار ليقدر يعيش فيهم. فهالزياده في عالم استفادت في عالم ما استفادت بنوب.
4: البنزين ارتفع، الطاقه ارتفعت، الكهرباء ارتفعت من شهرين ثلاثه، وفي ناس كثير ما عم تدفع. كل هذه الزيادات يعني لم يستفد المواطن من الزيادة في الراتب إلا الموظفين، يعني الفئة القليلة من الدولة، أما الذي لا يقبض راتب والمتقاعد لم يستفد شيئا نهائيا، وكأن هذه الزيادة لم تكن، ويعني مثل ما بيقولوا بالعامية يا ريت ما أجت وما ارتفعت الأسعار.
5: نتعرض إلى أمراض والأمراض مزمنة، الأدوية المشافي، نحن نروح وين على المشافي؟ نروح نجيب على الأدوية، نشتري الأدوية. فلذلك الراتب اللي احنا نحصل عليه حاليا كمتقاعدين لا يغطي شيء.
2: وفي حين يرى خبراء ان الزياده خطوه ضروريه ايا كانت الظروف، يحذر اخرون من انعكاسات سلبيه قد تطول اسعارا انهكت المستهلكين.
6: من الخطا ان نحمل زياده الرواتب او ان لا نزيد الرواتب كي لا يحدث تضخم، لا اخي، بنزيد الرواتب حتى لو حدث تضخم، ولكن التضخم سيكون بحدود محدودة جدا لا تتناسب يعني مع زيادة الرواتب. أما أن تكون الرواتب كافية أو غير كافية هذا مفهوم نسبي طبعا.
7: أتمنى من الحكومة يكون عندها جواب هذا الارتفاع أو زيادة المعاشات، ليش عم يقابلها زيادة أسعار؟ اليوم تغير الحاكم المصرف، ارتفع الدولار 14، والناس كل أصحاب المحلات شلف تربح عم يرفعوا الأسعار.
2: يبقى أمل الموظفين معلقا براتب يسبق ارتفاع الأسعار لا أن يلاحقه، أو بإجراءات حكومية تعيد التوازن بين الدخل وكلفة المعيشة.
8: ورغم أنها جاءت استجابة لمطالب متكررة إلا أنها بقيت دون مستوى طموح الجميع في ظل تزايد الضغوط المعيشية. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: وإلى شرقي البلاد مشاهدينا، حيث شهدت منطقة دوار حزيمة في مدينة الرقة مظاهرات احتجاجية، وذلك رفضا لخطة إعادة تنظيم منطقة شمال السكة حيث طالب المحتجون بوقف المشروع ومنع إزالة المباني هناك، فيما دعا آخرون كذلك إلى إقالة المحافظ عبد الرحمن سلامة. وتأتي الاحتجاجات بعد إعلان مشروع تنظيمي لمعالجة مشكلات البنية التحتية في الأحياء العشوائية شمالي السكة. من جانبه قال محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة، قال إن مشروع إعادة تأهيل البيوت لا يهدف لإزالتها أو التضييق حتى على الأهالي هناك، بل بناء واقع أفضل يوفر بيئة أكثر أمانا واستقرارا للأسر والأطفال بعد سنوات طويلة من المعاناة والإهمال. هذا وأكد سلامة في تصريحاته أن حقوق الأهالي محفوظة بالكامل، وأن التعويض سيكون عبر شقق سكنية حديثة تضمن الاستقرار والكرامة لكل عائلة، مضيفا أنه لن يتم إخراج أي عائلة من منزلها قبل تأمين البديل المناسب لها بشكل كامل. هذا وأوضح محافظ الرقة سلامة مشاهدين في تصريحاته بالخصوص أن مصلحة الأهالي وكرامتهم ستبقى في مقدمة الأولويات خلال جميع مراحل تنفيذ هذا المشروع. معنا مباشرة مشاهدين من الرقة الصحفي عبود حمام. أستاذ عبود، أهلا وسهلا بك. هذا دعنا نكون أكثر دقة فيما يتعلق بهذا الملف. ما هو الخلاف الأساسي فيما يتعلق بهذا المشروع، على غرار كذلك ما تفضل به محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة من تفاصيل حول آلية التعاون والتعاطي ما بين الجهات المنشئة والمشرفة على هذه الوحدات السكنية وأصحاب الأراضي السابقة؟
9: مساء الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني حقيقة يعني لا يوجد خلاف.
0: طيب أستاذ عبود، هل معنا جاهز أم لا؟
9: طيب. ألو ألو، في
0: نعم
9: صوت؟
0: نعم، معك في الاستماع أستاذ عبود.
9: نعم حقيقة أن المنطقة هي تعتبر منطقة شمال السكة، هو حي شعبي يمتد من دوار الصوامع إلى الفروسية، منطقة الفروسية، وتعتبر هي المنطقة تقع شمالي مدينة الرقة، وتعرف بأحياء حي الأندلس وأحياء مفرق حزيمة شمالا أو غربا. طبعا يسكن هذه المنطقة وهي أحياء شعبية، هناك سكان أصليين لديهم صكوك أراضي أصلية، وهناك أيضا سكان المنطقة هم منتفعين من أراضي توزيع حوض الفرات، وأيضا هناك سكان أراضي أملاك دولة. عند قدوم المحافظ يعني صراحة يعني بدأ بالتحرك في المنطقة لإقامة مشاريع، وكان من هذا المشروع هو استثمار وتحويل هذه المنطقة لأنها غير مخدمة، لا كهرباء ولا تمديدات صحية ولا يعني شوارع نظامية، فلذلك على ما يبدو كانت من أولى المشاريع هي تخطيط هذه المنطقة وتحويلها إلى أحياء سكنية حديثة مخدمة بالشوارع الحديثة والمدارس.
0: طيب أستاذ عبود، بناء على ما تفضلت به حول خطط المحافظ من أجل تخديم هذه يعني المنطقة، منطقة شمالي السكة، بنية تحتية جديدة، مدارس، وحدات سكنية لائقة تليق بأهالي المنطقة، على غرار ما تفضلت به من معلومات فيما يتعلق بهذا الشأن، هنا تطرح نقطة الاستفهام والسؤال كذلك. ما هو الخلاف الأساسي والرئيسي ما بين المواطنين وهذا المشروع؟ أستاذ عبود، معنا في الاستماع أم لا؟
9: نعم آسف لسوء الاتصال. يعني هي المشكلة هي عدم يعني صراحة المشروع طرأ بوسائل الإعلام ونشر بوسائل الإعلام من قبل المحافظة، والأهالي استمعوا من خلال منشورات الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بأن هناك مشروع لتقديم أو تحويل المنطقة إلى مشروع سكني، فلذلك الأهالي مباشرة طلعوا برفض لهذا المشروع دون أن يعرفوا بمضمون هذا المشروع، ولكن جاءت المحافظة يعني منذ أيام اجتمعت مع أهالي المنطقة وقامت بشرح المشروع بكافة تفاصيله، ولكن هناك الكثير من الأهالي لا يعرفون تفاصيل هذا المشروع، ولهذا المظاهرات الآن تخرج تطالب بالتوضيح، تطالب برفض هذا المشروع. يعني هناك فجوة بين المحافظة وبين الأهالي في شرح وإيصال أهداف المشروع وتفاصيله.
0: طيب ما موقف المحافظة من كل هذه التطورات؟
9: المحافظة صراحة أنا يعني حضرت اجتماع المحافظ مع وسائل الإعلام ومع رجال أعمال سابقا وشرح آلية المشروع. المشروع هو مشروع خدمي يعني ويخدم المحافظة ويقوم بتنظيم هذا الحي العشوائي ويقوم بتطوير المدينة إلى الأمام. وبالإضافة أكد المحافظ بأنه لن يتم يعني إخراج الأهالي من هذه البيوت إلا بتأمين شقق سكنية بديلة. يعني المستثمر
0: طيب استاذ عبود، بمنأً عن يعني مسار المستثمر وكذا، من الطبيعي جدا اذ كنت انا في مكان المواطن وشفت بانه مكان اقامتي وسكني ويعني مصدر يعني اماني في هذه المحافظه،
9: نعم
0: موجود على صفحه المحافظه على فيسبوك ومعرفاتها الرسميه هناك، بان بيتي يقع من ضمن وحده سكنيه سوف يتم انشائها، اي بذلك هذا امر طبيعي ان تكون هذه رده فعل الناس بدون اي توضيحات من قبل الجهات المعنيه.
9: نعم.
0: اليوم هل هنالك اي جهود اضافيه تبذل من المحافظ ومعاونيه من كافه القطاعات من اجل ايضاح هذه الفكره لسكان هذه المنطقه؟ وهذا امر مشروع وطبيعي بالنسبه للمواطن.
9: جرى اجتماع منذ أيام بقسم من الأهالي شمال السكة وشرح آلية الموضوع لبعض الأهالي، ولكن هناك الكثير من الأهالي لا يعرفون آلية المشروع، وتخوف الأهالي هو حق مشروع وتظاهرهم أيضا.
0: المرحلة القادمة مسؤولية المحافظة على ما أعتقد بأن تقوم بشرح تفصيلي مفصل عن كيفية وتفاصيل هذا المشروع، ما هي المرافق، ما هي الامتيازات، ما هي لربما كذلك السلبيات على المستوى المادي إن وجدت، كل هذه التفاصيل المحافظة اليوم هي معنية عناية كاملة بأن تقوم بشرح مثل هكذا تفاصيل للملاك.
9: يعني الحقيقة هو المشروع ما يعني منذ قدوم المحافظ هي كان مقترحا ودراسة وتقييم وبحث عن مستثمر، يعني الأمور ما زالت في البدايات، ولكن هذه التسريبات وهذه الشروحات سبقت ووصلت للأهالي فقاموا بالتظاهر مسبقا والمطالبة ورفض هذا المشروع مسبقا، علما ربما لم يرسى حتى المشروع على مستثمر، يعني هناك مستثمرين ولكن حتى الآن لا يوجد مستثمر مثلا وقع عقد معه، ولذلك الأمور مسبقا، الأهالي يعني تخوفهم كان مسبقا، ويقع على المحافظة في شرح آلية تنفيذ هذا المشروع، الخدمات، المميزات هذا المشروع، ماذا سيقدم هذا المشروع للأهالي، البدائل التي ستكون في أي منطقة. يعني هناك شروحات كثيرة المحافظ قام بشرحها للإعلاميين وبمن اجتمع لهم، ولكن الأهالي لا يعرفون كافة هذه التفاصيل. القسم منهم ربما الذي اجتمع بهم المحافظ منذ أيام شرح لهم هذه الآلية، وأنا متأكد بمن يلتقي المحافظ ويشرح له هذه التفاصيل سيوافق على هذه الآلية، لأنه لن يخرج أي شخص من بيته إلا في تأمين البديل، وتكون شقق سكنية حديثة في منطقة أيضا مخدمة بالكهرباء والماء والمواصلات والمدارس وكافة الخدمات.
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات وهذه التفاصيل فيما يتعلق بهذا الملف، كنت معنا مباشرة من الرقة الصحفي عبود حمامة. وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدينا، حيث أعلنت وزارة الزراعة العراقية اتخاذ إجراء وقائي واحترازي كذلك مؤقت يقضي بالإيقاف الفوري لدخول جميع المواشي القادمة من سوريا بما في ذلك شاحنات الترانزيت العابرة للأراضي العراقية والمتجهة نحو دول الخليج العربي. هذا وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أوضحت أن هذا القرار جاء على خلفية ورود معلومات وتقارير دقيقة تؤكد انتشار وتفشي مرض الحمى القلعية الذي يصيب الأبقار والأغنام في عدد من المحافظات السورية. وشددت السلطات العراقية على أن هذا الإجراء الفوري يهدف إلى حماية الثروة الحيوانية المحلية في البلاد. أصدر وزير الاتصالات عبد السلام هيكل قرارا يقضي بالمعالجة الفورية لأوضاع العاملين المفصولين سابقا، وذلك على خلفية مشاركتهم ومواقفهم الداعمة للثورة السورية. وبحسب الوزارة ومنشرة عبر معرفاتها الرسمية، تلتزم كل الجهات التابعة للوزارة بإبرام صكوك استخدام

0: يتبلور السك القانوني الضامن لعودتهم الدائمة، بما يسهم ذلك في تلبية الاحتياجات الإدارية. أفادت وكالة سانا الرسمية باعتماد مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق منظومة رقابية تعتمد على كاميرات المراقبة والربط المباشر مع مديرية المعلوماتية، وذلك بهدف توثيق المخالفات التموينية بدقة أكبر. وبحسب الوكالة، نقلا عن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق غياث بكور، فإن دوريات الرقابة التموينية زودت بكاميرات حديثة لتوثيق الجولات الميدانية والإجراءات المتخذة بحق المخالفين، موضحا أن التسجيلات تحفظ إلكترونيا وتراجع بشكل يومي لتكون مرجعا في حال وجود اعتراضات أو حتى شكاوى. تربعت الجالية السورية على صدارة قائمة الحاصلين على الجنسية الألمانية في ولاية شمال الراين وستفاليا خلال عام 2025، حيث بلغت حصتهم نحو ربع إجمالي المجنسين بالولاية بأكثر من 18,500 شهادة تجنس وتجنيس. هذا وأظهرت الأرقام الأولية الصادرة عن مكتب الأحصاء الرسمي تسجيل مستوى قياسي تاريخي غير مسبوق كذلك، بعد نيل أكثر من 62 أجنبيا وأجنبية جواز السفر الألماني، وبزيادة بلغت نحو 11% مقارنة بالعام السابق. هذا ويعزو خبراء هذا التدفق القياسي إلى التعديلات التشريعية الجوهرية التي دخلت حيز التنفيذ في حزيران 2024، والتي قلصت مدة الإقامة المطلوبة للتجنيس إلى 5 سنوات وسمحت رسميا بازدواج الجنسية. وللوقوف على تفاصيل هذا الخبر وهذه الأرقام، معنا مباشرة من برلين مراسلنا براء الرزوق. براء، بداية أهلا بك. إذن تفاصيل هذه النسب وهذه الأرقام فيما يتعلق بنسبة يعني حصول السوريين على الجنسية الألمانية لهذا العام، معك براء.
1: نعم أمينة، تحية لك وللسادة المشاهدين. يعني هذه نتائج في ولاية شمال الراين فيستفاليا وعدة ولايات أخرى تتكرر للعام الرابع والخامس على التوالي بصدارة السوريين في هذه الولايات بأعداد المجنسين الحاصلين على الجنسية الألمانية في هذه الولايات الألمانية. الإحصائية العامة لألمانيا لسنة 2025 لم تصدر بعد، تصدر الآن إحصائيات لبعض الولايات، كان من بينها ولاية شمال الراين فيستفاليا والتي ازداد عدد المجنسين فيها بقرابة 10%، وتصدر السوريين عدد هؤلاء المجنسين بنسبة تقارب ربع هؤلاء المجنسين، تقريبا 24.5% من العدد الإجمالي للحاصلين على الجنسية الألمانية عام 2025 في شمال الراين كانت من السوريين، وهي أكثر ولاية يعني يقطن فيها عدد من السوريين المقيمين في ألمانيا، قرابة 300,000 سوري يعيشون في ولاية شمال الراين وستفاليا، والتي يعني تعد مركزا لهذه للجالية السورية هناك. أيضا صدرت إحصائية عن ولاية بافاريا والتي أظهرت أيضا أن هناك تقدم في عدد الحاصلين على الجنسية الألمانية في هذه الولاية بنسبة تقارب 11%، لكن بنفس الوقت كان هناك انخفاض في عدد السوريين الحاصلين على الجنسية في هذه الولاية، نظرا لانخفاض في نسبة السوريين بين عدد هؤلاء الحاصلين على الجنسية، نظرا للقانون الذي ذكرتيه في ذكرك لمعرض الخبر أمينة، وهو أن القانون الألماني بات يسمح بازدواج الجنسية. كان هناك سابقا كان القانون الألماني لا يسمح بازدواج الجنسية، لكن كان هناك استثناء للسوريين ولم يكن الأتراك تحديدا وهم يشكلون جالية كبيرة في ألمانيا يستطيعون الحصول على الجنسية الألمانية والاحتفاظ بالتركية، لذلك ازداد لدينا هذا العام في عام 2025 تحديدا عدد الأتراك أيضا الحاصلين على الجنسية الألمانية، فباتوا يتنافسون مع السوريين على المركز الأول والثاني في عدة ولايات. ومن المقرر أن يصدر في يعني في هذا الشهر شهر حزيران الجنسية العامة الإحصائية العامة لعدد المجنسين في كافة

0: كافة الولايات الألمانية.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بهذا الخبر، كنت معنا مباشرة من برلين مراسلنا براء الرسوق. وفي ملفاتنا الدولية مشاهدين، نبدأها بآخر تطورات مسار المفاوضات ما بين واشنطن وطهران، حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة تعمل بجد للتوصل إلى اتفاق شامل مع إيران يضمن فتح مضيق هرمز وتخلي طهران الكاملة عن برنامجها النووي، مشددا على ضرورة وضع خطة بديلة في حال رفضت إيران التجاوب مع مساعي فتح المضيق من قبل واشنطن. هذا ووصف روبيو المبادرة الفرنسية البريطانية بشأن هرمز بأنها لن تكون فعالة إلا في حال التوصل لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن واشنطن لا تحتاج لمساعدة مباشرة بشأن الملف الإيراني، لكنها سترحب بها إن قدمت، لافتا إلى عدم وجود طلب محدد من حلف الناتو حتى الآن. هذا وكشف الوزير الأمريكي كشف أن باكستان هي الفاعل الرئيسي في ملف التنسيق بشأن إيران، مختتما تصريحاته الصحفية بتقدير وجود تقدم في الملف الإيراني مع بقاء المسافة بعيدة عن النهاية. نبقى في سياق التصريحات الرسمية مشاهدين، حيث قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي، قال أن وزراء خارجية الحلف اتفقوا على ضرورة السماح بحرية الملاحة في مضيق هرمز. هذا وأكد روتي في تصريحات له صحفية على أنه من المهم أن تتضافر جهود الدول بشأن خطط ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام عبور السفن البحرية بحرية، وأنهم حيال ذلك سيقدمون الدعم، خاصة وأن الاعتداء الإيراني المباشر على حرية الملاحة في مضيق هرمز يؤثر على دول الناتو كذلك حسب تعبيره. وشدد الأمين العام للأطلسي على أنهم سيبقون في الحلف موحدين في مواجهة ما أسماهم بالأعداء، وأن ردهم على أي استهداف خارجي سيكون مدمرا. من جانبها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها تحافظ على أعلى درجات الجاهزية والتأهب، وذلك خلال تنفيذ الحصار البحري المفروض على إيران بالتزامن مع تصاعد التوتر في الخليج واستمرار الضغوط على طهران. هذا ونشرت القيادة مشاهد لإقلاع مقاتلات تابعة للبحرية الأمريكية من حاملة الطائرات USS أبراهام لينكولن في بحر العرب، مؤكدة أن مجموعة الحاملة القتالية تواصل تنفيذ مهامها بكامل الجاهزية في أثناء فرض الحصار على الموانئ الإيرانية. وللوقوف على تفاصيل هذه المفاوضات وإلى أين وصلت، خصوصا فيما يتعلق مشاهدين بآخر التصريحات الأمريكية ومواقف دونالد ترامب حول مسار المفاوضات والشروط الإيرانية كذلك، معنا مباشرة من واشنطن مراسلنا شعبان عبود. شعبان، بداية أهلا بك. إذن على غرار كل هذه التصريحات الأمريكية، نرصد معك مجددا شعبان مسار المفاوضات من زاوية وتصريحات الجانب الأمريكي.
2: نعم أمينة، مساء الخير. يبدو أن هناك تقدما خفيفا إن جاز التعبير. هذا يستند إلى تصريحات أدلى بها وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي قال أن هناك تقدما خفيفا لكن ليس قريبا من درجة أو من مرحلة الوصول إلى اتفاق. هذه التصريحات كان قد سبقها أيضا تصريحات لنائب الرئيس الأمريكي دي جيفاز، الذي أكد أيضا أن هناك وجود تقدم وصفه أيضا بالطفيف. هناك أيضا بعض التقارير الصحفية التي تحدثت عن ذلك في الصحافة الأمريكية، لكن أيضا تحدثت أن الفجوات لازالت كبيرة، هناك فجوات كبيرة بين الجانبين، وخاصة فيما يخص موضوع البرنامج النووي الإيراني ومستقبل مضيق هرمز. ويبدو أن المواقف أو التقارير التي صدرت مؤخرا، المتضاربة التي صدرت من طهران حول توجيهات من المرشد الإيراني بعدم السماح بنقل اليورانيوم المخصب خارج إيران، ثم بعد التراجع عن هذه التقارير أو نفي رسميا، نفي إيران رسميا لمثل هذه التقارير أو صدور مثل هذه التوجيهات، هذا يعطي مؤشر إلى أن هناك شيئا ما يجري وراء الكواليس فيما يخص موضوع اليورانيوم المخصب ومصير اليورانيوم المخصب. كل ذلك أيضا أمينة يعني يترافق مع وصول رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الباكستاني إلى العاصمة طهران. أيضا هناك تقارير تحدثت أيضا عن وصول وفد قطري إلى العاصمة طهران في إطار المتعلقة هذه الزيارة متعلقة بالعملية التفاوضية. إذا هناك تطور تجري، لكن بنفس الوقت هناك تأكيد أن على أنه رغم التقدم هناك الفجوات لا زالت موجودة. وإذا ما تابعنا اليوم أيضا تصريحات للرئيس دونالد ترامب لاحظنا فيها أن هناك إصرار أمريكي، إصرار من قبل الرئيس دونالد ترامب على أن ضرورة أن تسلم طهران وتتخلى عن اليورانيوم المخصب. الرئيس ترامب قال نحن لا حاجة لنا به، سندمره، لكن لن يبقى لدى الإيرانيين يورانيوم مخصب لما يحمل ذلك من مخاطر في المستقبل على السلم العالمي. إذا هناك حسم أمريكي فيما يخص موضوع اليورانيوم المخصب، والنفي الإيراني للتقارير التي تحدثت أن المرشد الإيراني لم يعطي التوجيهات بعدم السماح بنقل اليورانيوم المخصب، عفوا، يعطي إيحاء أن هناك ربما يعني صيغة توافقية تم التوصل إليها أو يجري التفاوض حولها. طبعا من الصعب الحديث اليوم عن يعني إلى أين وصلت إليه المفاوضات، لكن ربما بعد نهاية زيارة المسؤول الباكستاني قائد الجيش الباكستاني أو رئيس هيئة الأركان الباكستانية ربما تتضح الصورة أكثر. لكن كما ذكرنا أيضا هناك شيء لاحظناه اليوم أمينة، أن تصريحات الرئيس دونالد ترامب خلت من التهديد والوعيد بعمليات عسكرية. لم يتحدث، لم يحذر، لم يتوعد بضربات عسكرية أو عودة للعمليات العسكرية. هذه إشارة لافتة على أن هناك ربما أن ما أشيع، ما قيل عن حصول تقدم في المفاوضات بين الجانبين حتى لو كان طفيفا، فهو أمر يبدو أنه واقعيا ويحصل. نعم، إليك أمينة.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بمسار واشنطن وتعليقاتها حول مسار المفاوضات بينها وبين طهران. كنت معنا مباشرة من واشنطن مراسلنا شعبان عبود، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا بمداخلة الزميل شعبان عبود الذي كان معنا مباشرة من واشنطن، نصل وإياكم إلى ختام هذه الساعة. دمتم في أمان الله.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

فارس الخوري. فارس بيك الخوري حمله الدمشقيون على الأكتاف، مندوب سوريا في الأمم المتحدة والمحاضر الجامعي الذي قبل يد الطالب المتسخة بالفحم. ولد فارس الخوري في قضاء حاصبي الذي كان تابعاً لدمشق قبل أن يلحق بدولة لبنان الكبير عام 1873 لأسرة مسيحية. بذلت والدته جهوداً جبارة لتعليمه، فبرز ذكاؤه الحاد منذ الابتدائية، واستطاع الدخول إلى الكلية السورية في بيروت، وهي اليوم الجامعة الأمريكية. في عام 1897 تخرج الخوري من الجامعة وعمل مدرساً في المدارس الابتدائية في لبنان وسوريا، ثم وظف لاحقاً كمترجم في القنصلية البريطانية. درس الخوري الحقوق بنفسه، ثم تقدم لامتحان جامعي فحصل على شهادة محاماة كانت ملاذه حين ترهقه السياسة. اتهمه جمال باشا عام 1916 بالتواطؤ على السلطنة العثمانية وسجنه، ثم نفاه إلى اسطنبول. انتظر الخوري هناك سنتين حتى عاد إلى سوريا مع دخول قوات الأمير فيصل دمشق، حيث عمل وزيراً طوال العهد الفيصلي، وأبدى حماساً منقطع النظير، فساهم في تأسيس المجمع العلمي العربي لتعريب العلوم الحديثة. ساهم الخوري في تأسيس الكتلة الوطنية وتعرض للاعتقال على يد الفرنسيين والسجن في أرواد لعدة شهور. وللخوري حادثة شهيرة إذ توجه إلى الجامع الأموي وتحدى الجنرال غورو قائلاً: إن كانت فرنسا جاءت لحماية المسيحيين فإني أعلن إسلامي. تولى الخوري منصب رئاسة البرلمان عدة مرات بدءاً من العام 36، كما تولى رئاسة الوزراء أول مرة عام 1944 ليكون أول مسيحي يتولى هذا المنصب في سوريا. لعب الخوري دوراً هاماً في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة لدفع فرنسا لإعلان استقلال سوريا، ففي عام 46 تعمد أن يجلس في مقعد المندوب الفرنسي في الأمم المتحدة، فبدأ الرجل يصرخ عليه غاضباً، إلا أن الخوري ظل صامتاً 25 دقيقة، ثم قال له: لم تحتمل جلوسي في مقعدك 25 دقيقة، ونحن احتملنا احتلال جنودكم لبلادنا 25 عاماً. بعد الاستقلال كان الخوري واجهة سوريا القانونية والسياسية في الأمم المتحدة، وكان محط احترام كبير دولي ومحلي. عارض الخوري سياسة الانقلابات العسكرية، وكان له حدسه في خطرها على البلاد، حتى إنه قال لصاحب أول انقلاب حسن الزعيم: سامحك الله، لقد فتحت باباً يصعب إغلاقه. كما عارض الوحدة مع مصر قائلاً لحفيدته: إنها سلقت سلقاً والوحدة لا تسلق. من حوادث ظرافته أن قال أحد أصحاب محلات بيع الطرابيش له إنه لن يجد طربوشاً مثل هذا، فرد عليه الخوري: وأنت لن تجد رأساً مثل هذا يحمل طربوشك. كان الخوري صادقاً حتى في نكتته هذا، فقد فقدت سوريا الشخصية الوطنية والعالمية صاحبة الطربوش الأحمر والبدلة البيضاء عام 1962 بعد مسيرة طويلة من النضال.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيها مجموعة من الملفات الراهنة. نبدأ من إصدار وزير المالية التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 68 والمتعلق بالزيادات النوعية على الرواتب والأجور للعاملين في عدد من الجهات العامة. نناقش أيضا المرسوم الرئاسي القاضي بمنح مزارعي القمح مكافأة تشجيعية بقيمة 9000 ليرة سورية جديدة عن كل طن يسلم إلى المؤسسة السورية للحبوب. في ملفاتنا أيضا نتوقف عند تفاصيل الزيارة المفاجئة التي أجراها رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالن إلى العاصمة السورية دمشق قبل أيام، وما تحمله من دلالات ورسائل. في الختام نناقش أوضاع اللاجئين السوريين في ألمانيا بعد قرارات وإجراءات حكومية جديدة تتعلق بملفاتهم وأوضاع إقامتهم. أهلا بكم.

0: تباينت ردود الأفعال حول زيادة الرواتب بنسبة 50% بين الموظفين والمتقاعدين وسط مطالبات بإجراءات معيشية أكثر فاعلية، مع تأكيد الكثيرين أن ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية يقوضان من أثر الزيادة على حياتهم اليومية.
1: نال الموظفون زيادة في الرواتب بنسبة 50%، لكن تفاصيل قرارها وتوقيتها سلباها قيمتها المرجوة وفقا للبعض.
2: أول شيء الزيادة غير مدروسة بشكل صحيح، ويا ريت كانوا يستشاروا اقتصاديين وخبراء بهالموضوع، لأنه اللي راتبه 1000 دولار وجته زيادة 50% صار 1500 دولار، والموظف العادي يلي راتبه يعادل 100 دولار إجا 150، علما أنه هو بده 700-800 دولار ليقدر يعيش فيهم. فهالزيادة في عالم استفادت في عالم ما استفادت بنوب.
3: البنزين ارتفع، الطاقة ارتفعت، الكهرباء ارتفعت من شهرين ثلاثة، وفي ناس كتير ما عم تدفع. كل هذه الزيادات يعني لم يستفد المواطن من الزيادة في الراتب إلا الموظفين، يعني الفئة القليلة من الدولة. أما الذي لا يقبض راتب والمتقاعد لم يستفد شيئا نهائيا، وكأن هذه الزيادة لم تكن، ويعني مثل ما بيقولوا بالعامية ريتها ما اجت وما ارتفعت الأسعار.
4: نتعرض إلى أمراض والأمراض مزمنة، الأدوية، المشافي. نحن نروح وين؟ على المشافي، نروح نجيب على الأدوية، نشتري الأدوية. فلذلك الراتب اللي احنا نحصل عليه حاليا كمتقاعدين لا يغطي شيء.
1: وفي حين يرى خبراء أن الزيادة خطوة ضرورية أيا كانت الظروف، يحذر آخرون من انعكاسات سلبية قد تطول أسعارا أنهكت المستهلكين.
5: من الخطأ أن نحمل زيادة الرواتب أو أن لا نزيد الرواتب كي لا يحدث تضخم. لا أخي، منزيد الرواتب حتى لو حدث تضخم، ولكن التضخم سيكون بحدود محدودة جدا لا تتناسب يعني مع زيادة الرواتب. أما أن تكون الرواتب كافية أو غير كافية هذا مفهوم نسبي طبعا.
6: أتمنى من الحكومة يكون عندها جواب هذا الارتفاع أو زيادة المعاشات، ليش عم يقابلها زيادة أسعار؟ اليوم تغير الحاكم المصرف، ارتفع الدولار 14، والناس كل اصحابي المحلات شلف تربح عم يرفعوا الاسعار.
1: يبقى امل الموظفين معلقا براتب يسبق ارتفاع الاسعار لا ان يلاحقه، او باجراءات حكوميه تعيد التوازن بين الدخل وكلفه المعيشه.
7: ورغم أنها جاءت استجابة لمطالب متكررة، إلا أنها بقيت دون مستوى طموح الجميع في ظل تزايد الضغوط المعيشية. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: كما استطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من أهالي دمشق حول رأيهم بالزيادات النوعية على الرواتب والأجور للعاملين في عدد من الجهات العامة، خاصة أنها سبقتها زيادة في أسعار المحروقات وحديث عن زيادة تعرفة الركوب في وسائل النقل بنسبة تصل إلى 20%.
8: والله إذا بده يزادوا المحروقات بده يرجع يزيدوا الخضار ويزيدوا كل شيء، يعني إذا شيء بيرتفع من هلأ بده يزيدوا مقاديره، لأنه هلأ السلع هاي إذا أخذناها هلأ رخيصة، يعني بزيادة الرواتب بده يرجع التاجر بده يزود، شايف شلون؟ وبالنسبة لهلأ حاليا والله الفقير صعب، حالته صعبة يعني.
9: صحيح رفعوا الرواتب بس، ولكن من جهة أخرى علوا أجار النقل، يعني صار المواطن السوري عم ينزل على دوامه أو على شغله أيا كان، يعني عم يحط الرواتب اللي عم يطالعها عم يحطها أجار النقل، يعني صارت إنه الحالة صعبة على الكل، يعني رفع الرواتب من هون أجار النقل من هون لازم يكونوا خفضوها شوي، يعني 10% كانت مقبولة طبعا، يعني هيك أنا هيك برأيي.
10: والله أكيد يعني هلا كل شيء ارتفع، بس أهم شيء يعني الدولار يكون ينزل شوي، يعني ما يرتفع زيادة، لأنه كل العالم مرتبطة بالدولار. يعني أبي أبني كان يجي على الشام كل يوم يروح يرجع كان 150,000 بيروح يرجع، هلا شيء 300,000 صار يدفع، لا يعني صار دبل زيادة الأجار.
11: هلا هذا الشيء يعني في تناقض فيه بين زيادة الرواتب وارتفاع الأسعار، فواحدة من هذا الشيء هي المواصلات، بنفس الوقت بيلحقها المحروقات إن كان البنزين ولا إن كان المازوت، يعني عم ترتفع أجار المواصلات عن طريق المحروقات يلي عم ترتفع أسعارها. فالزيادة حلوة يعني لا ما حدا بيرفض انه ياخذ الزياده، بس بنفس الوقت انه ناس عم ترفع الاسعار، فهذا الشيء عم بصير كثير مؤثر للحاله المتوسطه او الحاله العدم مثل ما بنقول بالقطاع الخاص، وبالاحرى انه بالقطاع العام كمان.
12: لا بشكل عام وتدني المستوى المعيشي بشكل عام، ان كان مواصلات وان كان اشياء ثانيه يعني. هلا نحن بالنسبه لنا ما بيأثر علينا بشيء، لانه نحن اعمال حره بنشتغل، بس كمان هذا الشيء ما بينعكس سلبا علينا، ان كان عم موظف او كان كله بينعكس سلبيا. هيك دخل هو دخل محدود، وقت يكون زاويه الدخل المحدود شو بصير؟ بيرتفع اجور النقل بتاثر عليه، بترتفع الاسعار كمان بتاثر عليه، كله بيأثر.
13: هلا انعكاسه على اللي دخله محدود اجباري صارت يعني عبء عليه، بس كمان على الشفرية السرافيس ولا التكاسي كمان هي ارتفعت عليهم، ارتفعت محروقات، حتى صيانة السيارات يعني مثل ما هنو عم بيقولوا، فإجباري صارت يعني هي عبء على المواطن. هلا بزيادة الرواتب ما زاد علينا شيء لأنه نحن ما موظفين، زادت على الموظفين بس.
0: ونفتح هذا الموضوع مع الصحفية الاقتصادية هيام علي من دمشق، مرحبا بك، ودكتور علي محمد الخبير في العلوم المالية والمصرفية من دمشق أيضا، مرحبا بكما. أبدأ معك سيدة هيام، إذا سألنا هذه الزيادة في هذا التوقيت وبهذه النسبة، هل تتناسب مع زيادة الأسعار وخاصة مع ارتفاع أسعار المحروقات الذي حصل منذ أسابيع قليلة أو أيام؟
14: مرحبا بك أولا. هلا هي كنسبة زيادة 50% أو بالنسبة للمرسوم 68 زيادات النوعية، طالما أنها تأتي في سياق سلسلة زيادات ستطرأ على الرواتب في سوريا، فهي أكيد زيادة جيدة، أو يعني لا يمكن التقليل من أهميتها، هي خطوة مهمة يعني. لكن تحديدا هذه الزيادة اليوم 50% هي يعني كأنها لم تكن، يعني كما عبر الناس اللي التقيتوا فيهم بالتقريرين. الآن يعني هناك ظرف داخلي، اليوم الأسعار ارتفعت بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، يعني الآن الدولار ب 14,000 ليرة، وهناك توقعات بأن يذهب إلى المزيد من الارتفاع. إذن نحن أمام موجات تضخم، موجات ارتفاع أسعار، يعني ستقدم زيادة الرواتب وستقدم الراتب بأكمله. أيضا ارتفاع أسعار المحروقات كما ذكرتي، الآن هناك فواتير كهرباء تستحوذ على الراتب وأكثر،
0: نعم.
14: تستحوذ على أحيانا رواتب نصف عام، هناك ناس أتتها فاتورة الكهرباء.
0: إذن هذه الزيادة في الرواتب
14: مع الزيادات
0: هي جيدة، هي مفيدة، لكنها لا تتناسب مع نسبة التضخم الذي تشهده البلاد. دكتور علي، ما هو الحل بهذه الحالة؟ هناك زيادة بالرواتب وهذه ليست المرة الأولى التي تأتي هذه الزيادة، علما هناك من يقول بأن القطاع العام إلى الآن لم يدفع الزيادة السابقة. بكل الأحوال، ما هي الحلول التي يجب أن يعمل عليها لتكون هذه الزيادات متناسبة مع التضخم الكبير في الأسعار؟
15: أولا مساء الخير لك وللضيفة وللسادة المشاهدين. بكل تأكيد اليوم الواقع الاقتصادي السوري هو واقع ضاغط على الأسر السورية ومستوى المعيشة، فهذه حقيقة ندركها جميعا، سواء متابعين أو يعني أناس نعيش هذه الحياة الاقتصادية. أعتقد أن الفترة الماضية والحالية وبكرة يجب أن يكون التركيز فيها على تهيئة البيئة الاقتصادية بشكل كامل. يعني اليوم عندما نتحدث عن الرواتب مثلا، فهي ضمن منظومة لإصلاح هذه الرواتب. كتلة الرواتب والأجور في سوريا ومنظومة الرواتب والأجور في سوريا يشوبها الكثير من الخلل، يشوبها الكثير من الغبن للموظف على مر السنوات الماضية. اليوم هذا الإصلاح الذي يتم على هذه المنظومة هو إصلاح واجب وضروري للموظف بحد ذاته.
0: يعني هذه الخطوة تعتقد أنها خطوة استراتيجية أم أنها خطوة ليست استراتيجية،
15: نعم،
0: فقط لتكون سنداً أو سنداً قليلاً اقتصادياً للعائلات التي تعاني في سوريا؟ وإذا كان اقتصادياً هذا الأمر تشرحه لنا.
15: أعتقد أنها أعتقد أنها خطوة استراتيجية، لأنها خطوة بدأت منذ العام الماضي بالزيادة للجميع بنسبة 200%. طبيعتها الزيادة الماضية أو طبيعتها زيادات نوعية لبعض القطاعات، لا يمكن أن نغفل أن قطاعات الدفاع والداخلية والقضاء أو العدل يعني حصل على زيادات نوعية جيدة جدا. على سبيل المثال ظهر للإعلام اللائحة المتضمنة التوصيفات الوظيفية لقطاع العدل من المستخدم إلى أكبر قاضي، وما هي الدخول التي سيتقاضونها، وبالتالي هي دخول إلى حد ما جيدة. تبعتها اليوم زيادة 50% لمن لا تشملهم الزيادات النوعية، إضافة إلى الزيادات النوعية لأربع وزارات اللي هن الصحة والتعليم والتربية والأوقاف وأربع هيئات أخرى من ضمنها مصرف سوريا المركزي. فأعتقد أنها استراتيجية.
0: إذن يعني هذا المرسوم شمل فقط عددا من الوزارات استكمالا للزيادات لقطاعات السابقة، فقط لأجل ذلك جاء لقطاعات محددة في هذه المرة؟
15: نعم نعم، هي استكمال للزيادات النوعية للوزارات السابقة، واليوم شمل بعض الهيئات كالهيئة العامة للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية وهيئة الطاقة الذرية نظرا لخصوصيتهم، إضافة لمصرف سوريا المركزي. يعني اليوم أكيد تفعيل الرقابة في سوريا أمر مهم، إعطاء دخل جيد للعاملين في هذه القطاعات دخل مهم. لماذا أقول استراتيجية؟ لأن اليوم عندما تقوم الحكومة بوضع نظام ضريبي جديد والذي لم يبدأ العمل به، لكن بروحه وبجوهره هو إلى حد ما يعني نظام ضريبي جيد لقادم الأيام لذوي الدخل المحدود وحتى للشركات والمستثمرين. هذه نقطة. النقطة الثانية صدور تعرفة الجمارك منذ بضعة أيام. أيضا موضوع الجمارك ربما يحتاج إلى بحث طويل، لكن اليوم التعرفة الجمركية حاكت إلى حد ما ما كنا نطالب به بأن يكون هناك تخفيض.
0: إذن هي سياسات مترابطة مع بعضها، سياسات اقتصادية متعلقة بالجمارك والرسوم يعني القانون الضريبي القادم وزيادة الرواتب. طيب سيدة هيام، إذا سألناك أيضا بالنسبة لرأي الشارع السوري، زيادة هذه الرواتب للقطاع العام سيرفع الأسعار، مجرد الحديث عن زيادة الرواتب ترتفع الأسعار، ونحن الآن مقبلين على فصل الصيف، يعني هناك التزامات، فواتير الكهرباء سترتفع إذا تم تشغيل البرادات والمكيفات، وأنت تعلمين كيف سيتم يعني ضبط الأسعار بهذا الأمر عندما يقوم التاجر برفع السعر فقط لسماعه بزيادة الراتب. طبعا هذا علما أنه ليس كل الناس يعملون بالقطاع العام.
14: أنا أعتقد أن الأسعار ارتفعت وانتهت يعني، وأعتقد أن التجار عند تطبيق الزيادة قد لا يلجؤون إلى زيادة الرواتب، لأن الأسواق الآن تعاني من الركود والتجار يريدون أي كتلة نقدية يمكن ضخها في السوق من أجل تحريك الأسواق. المشكلة الآن بالنسبة للسوريين، أول شيء أنت تعرفين بسوريا الآن هناك نسب تقول أن من 80 إلى 90% على الأقل فقراء. نعم. في سوريا هناك 65% من السوريين هم يعني يعانون من مشكلة في الأمن الغذائي، هناك نسب بطالة مرتفعة، تم الحديث مؤخرا عن 80% 81% نسبة البطالة بين الشباب. الآن هناك شريحة طالتها زيادة الرواتب، لكن أعتقد أن المشكلة الأساسية في من لا يملكون الرواتب، وفي مشكلة ثالثة في المتقاعدين الذين لم ينالوا حتى الآن زيادة في الرواتب. هم موعدوا، أتمنى أن لا يتأخر بسبب يعني الوضع الخاص بالنسبة للمتقاعدين. الآن بالنسبة للسوريين، ما هي تكاليف المعيشة؟ يعني من حق السوري، أي مواطن سوري، أي أسرة، أن يكون لديها دخل قادر على تغطية تكاليف المعيشة.
0: طب يعني عائلة من 5 أشخاص، هناك أحصاءات، كم تكلف حياتهم يعني شهريا؟
14: هذا على الأقل
0: إذا
14: على
0: كان بيتهم يعني لا يوجد أجارات للمنزل وسطيا.
14: يعني بتقاطع المعلومات، على الأقل الأسرة مكونة من 5 أشخاص تحتاج من 1000 إلى 1200 دولار فقط هي لتعيش بكرامة، لتأكل، لتشرب، لتتنقل، هذا إذا كان المنزل لها. الآن فاتورة الكهرباء هي سوف تضغط وتأخذ جزء من طعام هذه الأسرة. النقل سوف يعني تتضخم الفاتورة، لأنه أجور النقل ارتفعت، أجور النقل داخل المدن، بين المدن، بين المناطق، فعلا هي أصبحت عبء يعني أسرة، يعني إذا أخذت بتفصيل أسرة لديها طالب جامعة أو طالبين يعني من الريف إلى المدينة، أحيانا يضطر لأخذ أكثر من سيرفيس. يعني هناك الآن يعني لا أعرف كيف يمكن للأسرة السورية أن تهندس الدخل الذي تحصل عليه، حتى مع زيادة الرواتب، حتى في ظل وجود أكثر من راتب. في مشكلة أخرى في سوريا أنت تعلمين، يعني طبعا نحن يعني أي زيادة رواتب، يعني أتمنى يعني أنه أكثر ما أنه نحن نحكي على زيادة رواتب، سوريا بحاجة إلى إصلاح رواتب، يعني إلى سياسة لإصلاح الرواتب والأجور بحيث تكون قادرة على أن تتوافق مع تكاليف المعيشة. لكن الآن يعني بالإضافة إلى العاطلين، بالإضافة إلى الذين انفصلوا عن عمله من العمل، هناك في تفاوت في الرواتب. يعني بسوريا الآن هناك القانون العاملين الموحد، ولكن نحن نرى أن هناك تفاوت في الرواتب. يعني ممكن أن تكوني أنت وزميلك، زميلك يأخذ مثلا 700 أو 800 أو 1000. أنا عم بحكي على موظف، ما عم بحكي على مدراء طبعا.
0: نعم نعم.
14: وموظف تاني عم يأخذ 100 أو 100، يعني على زيادة الرواتب حاليا قبل الزيادة يعني صار الراتب أقل من $100، وأنت تدركين ذلك. يعني الآن يعني أتمنى أن يكون هناك إصلاح، أن يكون رضا الموظف. يعني هناك أمور يجب أن تعمل عليها الجهات المختصة، بحيث أن هذا الموظف المطلوب منه أداء العمل بكفاءة عالية، أن يكون هناك نوع من الرضا، نوع من العدالة.
0: يعني هو هذه مشكلة أخرى، يعني موضوع الكفاءة العالية في القطاع الحكومي، خاصة أنه كما هو معروف في عهد النظام المخلوع كان هناك عدد كبير من الموظفين كبطالة مقنعة ليس لديهم عمل، وهذا إرث جديد يضاف لأعباء الدولة الجديدة. لكن دكتور علي، هذه نقطة مهمة، كيف يجب أن يكون هناك إصلاح لكل رواتب الموظفين وفق قانون العمل الموحد، بحيث تتناسب ليس فقط مع الزيادات في الأسعار، بل مع موقعهم الوظيفي أو مكانهم الوظيفي بنفس الفئة الوظيفية؟
15: أعتقد أن المراسيم المتلاحقة المتعلقة بموضوع الرواتب والأجور، سواء كانت كزيادات للجميع أو زيادات نوعية أو حتى تحديد الحد الأدنى للأجور اللي هو اليوم بحدود 1,256,000، أعتقد أنها ستتتابع بما يخص العاملين الآخرين الذين يتقاضون أجور متفاوتة عن كامل السلم. يعني اليوم حتى التعليمات التنفيذية للمرسوم 68 لاحظت هذا الموضوع، بأنها قالت بأن العاملين في حكومة الإنقاذ سابقا والعاملين في أرياف في إدلب وشمال حلب يعني سوف يعفون من بعض الاستقطاعات، لكن سيصدر قرار بهم من الأمان العام لرئاسة الجمهورية. بالتالي أعتقد أن هذا الموضوع هو يعني عمل الحكومة خلال الفترة القادمة. لكن يعني موضوع أن تصبح الرواتب موائمة للمستوى المعيشي، أعتقد أنه يعني عمل متضافر. اليوم إن قلنا بأن كتلة الرواتب في العام 2025 كانت بحدود 41% من موازنة العام 2025، يعني عم نحكي عن 1.4 مليار دولار. اليوم بموازنة العام 2026 لا يوجد بند واضح للرواتب والأجور، لكن هناك نسبة للنفقات الجارية بحدود 60%. الموازنة العام 2026 بحدود 10.5 مليار دولار كنفقات جارية واستثمارية. يعني عم نحكي عن إذا اعتبرنا من 41 إلى 60، فنحن عم نحكي عن كتلة بين 4 إلى 60 مليار دولار. بالتالي هذه الكتلة ما تزال منخفضة. ما يعني كيف نقول أنها منخفضة أو لا؟ دائما عند القياس بهذا الموضوع نقيس مع كتلة الرواتب والأجور مع حجم الاقتصاد بشكل عام. الاقتصاد السوري بلا شك متراجع بشكل كبير، عندما كان ما قبل الحرب بحدود 62 مليار دولار، اليوم يعني عام 2025 هو 30 مليار. وزارة المالية تقول أن التوقع بنموه بالعام 2026 10%، يعني عم نحكي عن 33 مليار. إذا نسبنا هذه الكتلة اللي هي بحدود 4 إلى 6 مليار دولار إلى الناتج المحلي، فربما نحن تحت 18% وربما أقل. بالتالي هذه المقارنة يجب أن تكون مع دول أخرى، يجب أن لا تقول هذه الكتلة عن 35%. فبالتالي العمل على إنهاء تضخم التكلفة في سوريا وتخفيض كل التكاليف المتعلقة بالمعيشة السورية.
0: إذن الحل ليس في زيادة الرواتب دكتور علي، الحل بالسيطرة على التضخم، بالسيطرة على موضوع أن الدولار هو من يتحكم بحياة المواطنين، علما أن الناس تعمل بالليرة السورية، تتقاضى أجورها بالليرة السورية، إلا أن كل شيء يسعره الدولار وحياتهم أصبحت مرتبطة بالدولار الأمريكي. يعني كيف يجب السيطرة على هذا الأمر؟
15: أعتقد سيدتي أن المشكلة فعلا هي تتلخص بتضخم التكلفة الموجودة في سوريا لكل هذه العناصر. يعني اليوم منذ قليل قلت عن قانون الجمارك، قانون الجمارك على سبيل المثال لعب دورا، يعني سيلعب خليني أقول قريبا، بأنه خفض الرسوم الجمركية على بعض المواد الغذائية كالقمح والأرز والسكر وغيره، بالمقابل رفع الجمرك على بعض السلع المستوردة. بالتالي محصلة قانون الجمارك، يعني كقانون أتحدث عن مفرد واحد من مفردات الحياة الاقتصادية، قد تؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي لبعض السلع التي أصبحت تتنافس من سلع مستوردة، فبالتالي هذا عاد النشاط في هذه النقطة، زادت فرص العمل، توفرت موارد مالية للأسر. لا يمكن أن أقول اليوم أنني سأعتمد فقط على تحسين البيئة الاقتصادية دون النظر إلى الرواتب، لأن تحسين البيئة الاقتصادية يحتاج إلى استراتيجية، هذه الاستراتيجية ممكن تستمر من 3 إلى 5 سنوات. لا يمكن أن يبقى الموظف على راتبه المنخفض خشية أن راتبه سيحدث تضخم في السوق. اليوم قد يحدث تضخم في السوق، لكن أين هي وزارة الاقتصاد والصناعة؟ طيب. أين هي الوزارات الرقابية على الأسعار؟ ننتهج اقتصاد السوق الحر، لكن يجب أن يصبح اقتصاد السوق الحر أكثر بطئا، أكثر عقلانية، أن يكون هناك ضبط يعني لهذه الأسعار.
0: يعني موضوع السوق الحر دائما يعني ما يكون ترتفع. نعم، يعني خبراء اقتصاديون وحضرتك دكتور علي والسيدة هيام يقولون يعني أن الاقتصاد، نظام اقتصاد السوق الحر أو النظام الليبرالي الرأسمالي، الرأسمالية المتوحشة، كل هذه التسميات الاقتصادية بالدرجة الأولى من يدفع ثمنها المواطن إن لم يكن هناك سياسات اقتصادية مرافقة تضبط هذا الأمر. سيدة هيام، هل الآن مع زيادة الرواتب، مع موضوع الجمارك، مع موضوع القانون الضريبي، مع موضوع محاولة ضخ رأس المال في سوريا، مع محاولة جلب الاستثمارات، كل هذا سيخفف من معاناة المواطن أمام السياسات الاقتصادية المتعاقبة، خاصة أنه الآن جاء حاكم لمصرف سوريا المركزي جديد، ربما هذه كل هذه السياسات لن تكون جيدة على لا المدى القريب ولا البعيد على المواطن السوري.
14: هلا بالمبدأ رح أحكي من عند الاستثمارات. الحكومة أو القيادة بسوريا قالت أنها ستعتمد على الاستثمار بعيدا عن الاقتراض، إن لن تقترض مقابل أن تركز على موضوع نعم. جلب الاستثمارات واستقطاب الاستثمارات. لكن كلنا يعرف يعني هناك استثمارات بدأت تدخل ولكن على نطاق ضيق، والسبب أن العقوبات لم رفعت سياسيا ولكنها لم ترفع فنيا، وهذا موضوع واسع. يعني لا زالت سوريا تحاول حتى الآن أن تلملم العقوبات وأن تحاول يعني التخلص من آثارها، ومن وخاصة وأن سوريا تخلصت فقط من قانون قيصر، ولكن هناك قوانين وعقوبات ما زالت يعني مفروضة عليها. لكن أنا كصحفي وكمواطن من وجهة نظري أن يعني زيادة الرواتب كتير مهم، ولكن هو مهم لأصحاب الوظائف سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام. سوريا اليوم كي تتحسن المعيشة فيها، كي تنهض معيشة السكان، يجب أو أعتقد يقينا أن الحل الوحيد هو في نشر الإنتاج، يعني دعم القطاعات الإنتاجية، زراعة، صناعة، صناعات حرفية. هذه تؤدي إلى دوران صحيح لرؤوس الأموال، تؤدي إلى خلق مال بيد الناس، هذا المال يمكن أن يساعد في تحسين معيشتهم. ولكن بالتفصيل أعتقد أن السياسة الذي يجب أن تتجه إليها سوريا وسريعا على الأقل كي تخفف من وحشة اقتصاد، من وحشة اقتصاد السوق التنافسي، هو أن تذهب إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والعمل على نشرها بشكل أفقي. الآن علينا أن نؤمن بأن طيب. هناك نسبة مهمة من المتعلمين في سوريا، هناك نسبة من السوريين في مناطق يمكن أن يكون هناك اعتماد عليهم عبر تمويل صغير ومتناهي الصغر وحتى متوسط كي يقوم بمشاريعهم، ولكن هذا يعني في النظام السابق كانت هناك محاولات لنشر هذا النوع من المشاريع، ولكن كانت السلسلة منقوصة. الآن يجب أن يكون لدينا استراتيجية كاملة الحلقات من الفكرة إلى التسويق، يعني كل الحلقات يجب أن تكون متصلة بشكل صحيح بطريقة علمية، أن يكون هناك تدريب وتأهيل، استعانة بالمنظمات. أنا أعتقد أن أحد أهم أشكال المساعدة التي يجب أن تسعى الحكومة للحصول عليها من الخارج هي المساعدة في مجال التدريب، في دكتور. مجال التأهيل، في مجال مساعدة السوريين على إقامة مشاريعهم. هذا يساعد دكتور في تحسين معيشتهم. هذا يصرف.
0: اسمحي لي سيدة هيام، دكتور علي، يعني ربما دعم القطاعات المختلفة وخاصة المشاريع الصغيرة متناهية الصغر هي تحتاج إلى خطط اقتصادية كما تحدثنا، واستراتيجية كاملة الحلقات. لكن الآن هناك زيادة رواتب، هناك ارتفاع بالأسعار، هناك تضخم، تحدثنا عن حلول ربما آنية، لكن وتحدثت عن الاستراتيجية، لكن متى سيلمس المواطن السوري مع هذه الزيادات بالرواتب أنه يتنفس الصعداء وأنه سيعيش اقتصاديا ويستطيع أن يكفي عائلته أي حاجة من احتياجاتها اليومية؟
15: سيد ربا، للأسف يعني أقول أن الوقت طويل، يعني الوقت لا يمكن أن أقول
0: هل يتحمل السوريون أكثر من عام؟ هل يحتمل الوضع في سوريا أكثر من عام اقتصاديا؟
15: للأسف يعني هذا وفق الواقع الراهن، وفق ما يحدث في المحيط، وفق الإمكانيات الحكومية المتوفرة. نحن نتحدث بالأرقام الموجودة اليوم، عندما نتحدث عن نفقات بحدود 10.5 مليار، في عندنا عجز 1.7، فبالتالي هناك موارد منقوصة تحتاجها الحكومة السورية. اليوم أعتقد أن الحديث عن استراتيجية اقتصادية كاملة هو حديث ملح وحديث يجب أن يكون سريع جدا. تفضلت السيدة هيام بالحديث عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي أقول بصراحة بأنه كان عبارة عن شعارات خلال الأعوام السابقة. شعارات رناني فقط لا غير. اليوم الاقتصاد السوري 90% يعتمد على هذه المشاريع. عندما نتحدث عن زيادة الرواتب اليوم، أعتقد بأن حوالي 20 مليون سوري لا يعنيهم هذا الحديث كونه يختص بمليون سوري، بمليون سوري موظف في القطاع العام. صحيح أنه يعيل أسرته لا شك، لكن أتحدث عن من يستفيد بشكل مباشر. بالتالي يجب أن نفكر بهؤلاء 20 مليون، أن نفكر بهذه المشاريع التي ستنهض بالاقتصاد السوري. الحكومة السورية اليوم على ما يبدو بأنها بدأت تفعل كل اللجان المتعلقة بوضع استراتيجيات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع سواء مخاطر القروض، سواء في مؤسسات التمويلية، كل هذه النقاط. اليوم المشاريع هذه يجب أن تنطلق بالسرعة القصوى. السوري في هذه الأوقات أعتقد بأنه يعني يحارب كي يبقى وفق الحد الأدنى لمعيشته. اليوم الأسعار تتصاعد بكل تأكيد، لكن
0: طب هل من الممكن أن تقوم الحكومة بإجراءات بدلا أن تزيد الرواتب وأن تعطي مزيدا من رفع الأجور، وهو أمر ضروري ولازم، لكن أن تقوم بالتوازي بإجراءات أخرى تربط الأمور ببعضها، كما تحدثت منذ قليل السيدة هيام، حلقة متواصلة، لأن لا تكون هناك فراغات في هذه السلسلة الاقتصادية؟ وباختصار لو سمحت.
15: هذا ما بدأت به أو المداخلة الأولى مع حضرتك. يعني اليوم كل الإجراءات الحكومية يجب أن تصب في هذا الموضوع، سواء من خلال
0: يجب، لكن هل عمليا هي
15: موضوع
0: كذلك؟
15: موضوع تحفيز هذا
0: يجب، لكن هل هي عمليا
15: يعني
0: كذلك؟
15: أعتقد أن الأولويات الحكومية أعتقد أن الأولويات الحكومية ربما لا نراها بشكل مباشر. بدي أضرب مثال لموضوع القمح منذ بضعة أيام. موضوع القمح هو أمر سيادي، هو أمر يتعلق بالأمن الغذائي، لا يمكن يعني أن يبقى الفلاح سوى أن يحصل على حقه بشكل كامل. لذلك أعتقد أن السعر مع المكافأة التشجيعية جاءت في هذا الصدد.
0: نعم، بهذه النقطة سأختم معكم ضيفاي، لأنه في محورنا القادم سيكون الحديث عن هذا الأمر. شكرا جزيلا لك الدكتور علي محمد، الخبير في العلوم المالية والمصرفية، كنت معنا من دمشق. شكرا للسيدة هيام علي، الصحفية الاقتصادية، كنت معنا من دمشق أيضا. إذن مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش بعد فاصل قصير المرسوم الرئاسي منح مكافأة قدرها 9000 ليرة سورية جديدة عن كل طن يسلم إلى مؤسسة الحبوب.
16: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم 120 لعام 2026 القاضي بمنح المزارعين الذين يسلمون قمحهم للمؤسسة السورية للحبوب مكافأة تشجيعية قدرها 9000 ليرة سورية جديدة على كل طن قمح يتم تسليمه. وحسب المرسوم تضاف هذه المكافأة التشجيعية إلى سعر شراء القمح الصادر من وزارة الاقتصاد والذي حددته قبل أيام ب 46000 ليرة سورية جديدة للطن الواحد. وأثرت هذه التسعيرة سلسلة احتجاجات في عدد من المدن والبلدات السورية، وطالب مزارعون برفعها السعر لتغطية كلفة الإنتاج وسط تحذيرات من انعكاسات القرار على مستقبل الزراعة والأمن الغذائي في البلاد. يطالب مزارعو القمح بإعادة النظر بأسعار شراء المحصول رغم قرار منح مكافأة مالية إضافية عن كل طن يسلم إلى المؤسسة السورية للحبوب، مؤكدين أن تكاليف الإنتاج المرتفعة خاصة في الأراضي المروية ما تزال تثقل كاهل المنتجين.
1: أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً يمنح مزارعي القمح مكافأة قدرها 9000 ليرة سورية عن كل طن يسلم إلى المؤسسة السورية للحبوب إضافة إلى سعر الشراء المعتمد.
2: والله العظيم يعني خسرنا به خسارة كبيرة، ما استفادينا شيء، بس التعب، بعد التعب ما طلع لنا شيء، يعني مثلاً يحط مطمورة أو يكسرها ويسددها الموسم ما يطلع، غير تعب له.
1: يرى عدد من الفلاحين أن القرار يفيد المزارعين المعتمدين على الأمطار، لكنه لا يغطي تكاليف الإنتاج المرتفعة في الأراضي المروية التي تحتاج إلى نفقات إضافية للسقاية.
3: بالنسبة للمنحة اللي منحها السيد الرئيس، الفلاح ما يستفيد منها، اللي يستفيد منها التاجر، لأن الفلاح أبو تشوال وأبو تشوالين وعشرة وخمسة عشر تشوال، هاي إذا بده يوردها ما توفي أجورها، المنحة اللي تيجي ما راح توفي إجورها، واللي يستفيد منها كمان اللي يفلح أراضي بعلية، أما أراضي السقيم ما توفي معها ولا

0: يرى آخرون أن تكاليف الري والإنتاج ما زالت تشكل عبئا كبيرا على كثير من الفلاحين في الأراضي المروية. مصعب الحانة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
1: ونفتح هذا الملف مع سيد ماجد شرف الباحث الاقتصادي من دمشق، مرحبا بك. وسيدة هدى الديري المهندسة الزراعية من درعا، مرحبا به أيضا. وسيد حميد جبر الجبر المختار عشيرة العنابزة من دير الزور، مرحبا بكم جميعا. سأبدأ معك سيد حميد، أنت تتحدث باسم المزارعين في المنطقة الشرقية تحديدا دير الزور، لماذا هذه المطالبة بزيادة أسعار على طن القمح خاصة بعد المكافأة التي صدرت بمرسوم عن الرئيس الشرع؟
2: ولا أما بعد، بالنسبة للتسعير التي صدرت من وزارة الاقتصاد بالحكومة السورية بعد القرار الذي صدر، اشتكى بعض الفلاحين والمزارعين في المنطقة الشرقية وخاصة في محافظة دير الزور. أنا كوني مختار عشيرة العنابزة أتكلم باسم مزارعين وفلاحين محافظة دير الزور.
1: نعم.
2: رأوها مجحفة في حقهم.
1: لماذا مجحفة؟
2: التكاليف الزراعية في هذا في هذا الموسم مجحفة في حقهم ومرتفعة جدا.
1: يعني لماذا مجحفة التسعيرة مقارنة بالكلفة مقارنة بالزراعة المروية للقمح؟ هل نفس الشيء بالنسبة للزراعة المروية والبعلية؟ لو تشرح لنا هذه التفاصيل. لا. أيضا من وجهة نظركم كمزارعين.
2: تمام. بالنسبة للمروية أو البعلية، بالنسبة للبعلية الأمور بالنسبة للتسعير التي صدرت من، أولا نشكر رئيس الجمهورية وعلى رأسها السيد أحمد الشرع على الاستجابة السريعة في هذا الأمر وعلى الزيادة المنحة المقدمة منهم، ولكن احنا بالنسبة للمروية التكاليف الزراعية والتكاليف اللي وضعناها غير مناسبة لهذه التسعيرة. اليوم احنا إذا ننظر للتسعيرة وصلت تقريبا ما يقارب 400 أو 405 دولار أمريكي، فإن التكاليف المقابلها من الزراعة من الحرث أو الحصاد أو البذار أو الأسمدة العضوية إذا نقارنها في الطرف الثاني فلا تناسب هذه الأمور. يعني اليوم نعم. إحنا نقارن المحصول الزراعي بالتكاليف يقارب ما يقارب 150 دولار للدونم الواحد، فهذا التكلفة هي.
1: طيب.
2: إذا نقارننا إحنا اليوم بمنطقة إحنا نقولها مروية أبيار جوفية، الأبيار الجوفية بدها مازوت، بدها أسمدة، بدها أسمدة عضوية، يعني أقلها إحنا أقل التقادير إحنا كمنطقة دير الزور يعني 80% من الزراعة تعتمد على المروية ليس على البعلية.
1: طيب.
2: فالتكاليف التي وضعناها في هذا الموسم جدا مرتفعة إذا نقارن بالأسمدة العضوية، اشترينا الطن الواحد للسماد يعني 800 دولار. أيضا الحصاد طالبنا ب 20 دولار، أيضا الحراثة طالبنا 15 دولار.
1: طيب.
2: التكلفة جدا عالية.
1: طيب سيد ماجد، إذا حسب المزارعين خاصة الذين يقومون بزراعات القمح بالطرق المروية لا يتناسب السعر مع التكاليف. إذا سألنا اقتصاديا هل نستطيع أن نقول بأن السعر الذي تم إعطاؤه من قبل وزارة الاقتصاد إضافة للمكافأة التي تحدث عنها المرسوم الرئاسي الذي صدر تغطي فعلا التكاليف التي والعناء الذي يقوم به؟ لأن الموضوع ليس فقط تكاليف، أيضا هناك جهد يقوم به المزارعون، هل تغطي من وجهة نظرك اقتصاديا؟
3: لا، بصراحة التكاليف هي مرتفعة كثير بسوريا. إذا بنجي نقارنها بدول الجوار ما في دعم للزراعة عندنا بسوريا.
1: نعم.
3: والتكاليف عالية وفي تضخم بالليرة السورية وإضافة لارتفاع المحروقات، هذا طبعا ساهم بارتفاع التكاليف أكثر. وإذا كنا بدنا نقارنها نحن مثلا مع تركيا، تكاليف الطن أو مبيع الطن الواحد بين 350 ل 450 دولار، نحن هون عندنا بسوريا التكاليف اعلى بكثير وما نو مدعومة يعني الموجود بتركيا.
1: يعني خاصة ان موضوع القمح سيد ماجد هو امر سيادي، والدول تشتري القمح من المزارعين وتشجعهم على الزراعة وتسهل لهم الامور لانه مرتبط بامور سيادية، مرتبط برغيف الخبز للمواطنين. لذلك برأيك هذه السياسة اليوم بالتسعير هل تتوافق مع هذا الامر السيادي في سوريا؟
3: حتما لا. نحن مفروض إذا كنا بدنا ننظر

0: موضوع استراتيجي مفروض نرجع الدعم نحن للزراعة. طبعا أنا متضامن مع كل مين بيشتغل بموضوع الزراعة، لأنه نحن عم نحكي بالأمن الغذائي والاستقرار. موضوع الأمن الغذائي كتير أهم من موضوع حتى موضوع دعم الطاقة. إذا كنا بدنا نجي نحن ندعم موضوع الزراعة، فنحن عم ندعم اقتصاد وطن، عم ندعم الصحة،
1: نعم.
0: عم ندعم العمالة، عم ندعم الاستقرار، فبدنا بحاجة أكتر دعم.
1: طيب سيدة هدى، مرحبا بك. كمهندسة زراعية، ما هي أهم التحديات التي تواجه المزارعين السوريين الآن، خاصة بعد سنوات الحرب، إهمال النظام المخلوع لقطاع الزراعة، وموضوع الأمن الغذائي الذي تحدث عنه أيضا السيد ماجد، في ظل ما يحدث بقطاع الزراعة في سوريا، القمح تحديدا، لأنه كما قلنا هو شيء استراتيجي أو منتج استراتيجي.
2: تحياتي لكم للسادة المشاهدين. طبعا الموضوع الزراعي موضوع جدا مهم بالنسبة لسوريا، كون بداية هي دولة زراعية تعتبر، يعني تعتمد على القطاع الزراعي بشكل كبير، سواء إنتاج القمح وغيره من الخضار والفواكه وغيره. تحديدا عن القمح، طبعا كلنا يعرف السنوات السابقة كان جفاف، بالتالي كان الإنتاج القمح في مختلف المحافظات السورية تحديداً سنة 2025 جداً سيء بسبب الجفاف الشديد، انحسار الأمطار، عدم وجود المياه السطحية، كان البحيرات أغلبها جفت، انخفاض منسوب الأنهار، المياه الجوفية، تعدي جائر على المياه الجوفية، الحفر، الأبار وغيره. كل هذه الأمور أدت إلى انخفاض الزراعة في سوريا، وخصوصا القمح، وتحديدا البعلي، بسبب عدم أو انخفاض الأمطار بشكل كبير جدا أدت إلى انخفاض إنتاجيته وعزوف غالب الفلاحين عن زراعته، لأنه يعني زراعة خاسرة تعتبر بالنسبة لهم. بالتالي في هذا العام الحمد لله كانت الأمطار جيدة جدا، ولكن في بعض المناطق مثلا كان في فترة إزهار القمح كان في انحسار الأمطار، بالتالي أثرت بعض الشيء على إنتاجية القمح.
1: هل المشكلة الوحيدة هي مياه الأمطار؟ ماذا عن التربة؟ ماذا عن الأسمدة؟ ماذا عن دعم المحروقات، خاصة بالنسبة للمروي ليس للبعلي، لمولدات المياه؟ يعني كل هذه التفاصيل إلى أي مدى فعلا تجعل المزارعين يحتاجون إلى أسعار تتناسب مع التحديات التي واجهتهم في هذا العام وفي يعني قطاع الزراعة بشكل كامل؟
2: تماما، الأسمدة مرتفعة جدا أسعارها، لأن كلها تعتمد على الإنتاج الخارجي، كون في سوريا نحن يوجد عندنا بوتاس وغيره من الأسمدة ممكن إنتاجها سوريا، ولكن إلى الآن لم يتم إعادة إنتاجيتها بالشكل المطلوب بسبب ظروف الحرب التي مرت على سوريا في السنوات السابقة، ارتفاع تكاليف الري بالنسبة لي طبعا المروي، المازوت كان مرتفع والآن ارتفع بشكل كبير، يعني في المراحل الأخيرة من النمو القمح بحاجة لري، خصوصي القمح المروي عم بحكي يعني حاليا. بالتالي هاي جميع هاي العوامل تؤثر على أسعار أو تكاليف إنتاج القمح. بالتالي كانت هاي التسعيرة الأخيرة التي صدرت مجحفة بالصراحة. طيب. بالنسبة للفلاحين كمحصول يأخذ غالبية العام منهم، يعني محصول القمح يبدأ زراعته تقريبا من بداية 12 ويستمر لنهاية شهر 6، فغالب الموسم الأرض مشغولة، يعني لا يمكن زراعتها بمحصول ثاني إلا نعم. بعد فترة معينة، وعادة يكون هذا المحصول يعني خفيف إنتاجيته، مثلا ذرة. طيب. أو فاصولية أو غيره، بالتالي الفلاح اعتماده الكبير على إنتاج هذا النوع.
1: نعم. طيب سيد حميد، أنتم كمزارعين وبموضوع القمح تحديدا، ما هي مطالبكم الآن؟ كم هو السعر المطلوب؟ علما لا ننسى قلنا أن موضوع القمح هو أمر سيادي، وجاء هناك يعني مكافأة بمرسوم تشريعي، لكن بما يتناسب مع جهودكم ومع الكلفة التي قمتم بها لإنتاج الطن الواحد من القمح كل مزارع، ما هو السعر الذي يكون منصفا من وجهة نظرك؟
3: بالنسبة لوجهة النظر يعني والمزارعين محافظة دير الزور، احنا كنا مروية للأراضي الزراعية، نعم. يعني أقلها لا تقدر يعني 500 دولار أمريكي مقابل التكلفة التي حصلت في في المصاريف.
1: الآن تقريبا كم مع المكافأة التي صدر بها مرسوم تشريعي كم تقريبا؟ يعني هو كان 410 دولار، نعم.
3: بعد ايضا بعد المنحه المقدمه من السيد الرئيس احمد الشرع لهذا الامر صار 410 دولار. طبعا ما احنا اذا نطلب من الجهات المعنيه والجهات الوزاريه ان تجي لجنه على محافظه دير الزور وعلى ارض الواقع تشوف التكاليف الزراعيه. اليوم احنا اذا البعليه عندنا برميل المازوت اصبح حقه 200 دولار امريكي، الدونم الواحد او عندنا مكان تشتغل او المكاين ديزل كل 16 ساعة بدها برميل مازوت، برميل مازوت حقه اليوم 200 دولار. وبالنسبة للدولة السورية ما قدمت لنا ريه واحدة، والري لا تكفي هذا الأمر، يعني ريه واحدة لا تكفي. فالتكلفة عالية جدا عندنا، يعني نطلب من الجهات الحكومية والجهات الرسمية تجي لجنة على دير الزور وشوف على أرض الواقع ماذا يحصل. يعني احنا نطالب اليوم بأمور كثيرة، والأقلها هي تسعية الحب في هذا الموسم، لأن الموسم الذي قبله خسارة كان في جفاف وخسارة، والذي قبله أيضا نفس الحالة، لكن في هذا الموسم أتت أمطار، ولكن الأمطار لم تساعدنا احنا كزراعة ريية. عندنا على نهر الفرات موجود أيضا مكاين زراعية، وعندنا مكاين ديزل. الديزل لم تقدم الحكومة السورية الريات الكاملة، لم تقدم إلا راية واحدة. فالمازوت عندنا مكلف جدا، أيضا بنفس الوقت هي الأسمدة العضوية مكلفة جدا. طيب. عندنا أجور مكلفة جدا. يعني آخر شيء إحنا اليوم إذا كان تسعيرة 500 دولار إحنا أنقل معاناة محافظة دير الزور، وهذا واجب من شرعي أنقله بكل أمانة. اليوم إحنا نطالب من سيادة الرئيس أحمد الشرع أن يبعث لجنة مكلفة من الوزارة، وزارة الزراعة، طيب. وزارة الاقتصاد إلى محافظة دير الزور، وعلى أرض الواقع تحصل الأمور.
1: طيب سيد ماجد، هذا المحصول الاستراتيجي والأمر السيادي، هل تعتقد بأن موضوع التسعيرة الغير مضي للمزارعين ربما يجعل مزارعين يضربون عن تسليم محصولهم للدولة؟ هل هذا الأمر يعني يجب أن نشير إليه، أم أن هذا الأمر غير ممكن باعتبار أن الجهة الأفضل للبيع هي الدولة؟ الأمر آخر إذا سألناك أيضا بالنسبة يعني احتياجات سوريا من القمح السنوية، وإلى أي مدى إنتاج هذا العام حسب معلوماتك من الممكن أن يكون كافيا، علما هناك تصريحات رسمية تقول بأن القمح هذا العام كافي للاستهلاك المحلي؟
0: هلا نحن اذا كنا ندعم الزراعه عندنا بسوريا للقمح افضل بكثير ما نستورد، نخفف كثير من موضوع الهدر بالقطع الاجنبي.
1: نعم،
0: هي واحده. اثنين،
1: قمح سوريا عاده النوع القمح القاسي الاول يصدر ام يبقى في الاستهلاك المحلي؟
0: هلا كان سابقا يصدر ويستورد مكانه ارخص،
1: نعم،
0: بس طبعا هو القمح السوري هو الافضل،
1: الافضل
0: حتما.
1: نعم،
0: فنحن طبعا فنحن اذا كنا بنشجع الاخوه الفلاحين على موضوع الزراعه ومن اعاده وضع برامج حقيقيه لجعل سوريا بلد زراعي حقيقي، وهذا الموضوع ممكن يوفر في المفترات اللاحقه الصناعه، يوفر موضوع التصدير، فهو مشروع منتج ضخم لسوريا، غير انه بيامن الامن الغذائي. نحن بحاجه لدعم الزراعه، وهذا دعم الزراعه حيكون فيه تطوير كبير. طالما حنعيد الصناعة وحنعيد التصدير من موضوع زراعة، نحن ما بس القمح، بس طالما هلا موضوعنا احنا القمح، ومثل ما تفضلت الأخت إنه الفترة الطويلة اللي بياخدها موضوع إنتاج القمح بما ينضج وبما ينحصد، وفترة ارتفاع الطاقة بالفترة اللي اجت فيها فترة ما كانت مناسبة، يعني فترة ما قبل الحصاد بشوي، يعني لسه في عنا رية لسه للقمح، فهذا الموضوع هذا اللي أزم الموضوع. لو انه الدعم يكون بغير هالطريقه. هلا حضرتك سالتي انه موضوع ممكن يبيعوا، اي ممكن يبيعوا اذا كان هو خسران. طبعا في ناس حتستغل بالسوق السوداء بفرق طبعا حيكون بسيط ما بين 10 و30%، فممكن الدوله تعوضه باي طريقه. فيفضل انه ما نعرضه للخساره، ما نعرضه ليبيعه لخارج الدوله، وطبعا الدوله هو اضمن له واضمن لنا انه يكون في حل، يكون حل منطقي. نعم. وواقعي.
1: طيب سيدة هدى، هل ايضا تختلف موضوع انتاج الزراعه والقمح بين محافظتين وأخرى؟ يعني هناك في سوريا معظم المحافظات تنتج مادة القمح، ربما الجزيرة السورية الأكثر، وفي درعا إنتاج في كل المحافظات. إذا تحدثنا عن الاختلافات، وإلى أي مدى أيضا هذه الاختلافات تشكل تحديات وتشكل أيضا فرقا بكلفة الإنتاج؟
2: تماما، يوجد اختلاف حسب منطقة الاستقرار، منطقة استقرار أولى أو ثانية أو ثالثة. في محافظة درعا تقريبا أغلب المناطق استقرار ثاني وثالث، بالتالي إنتاجية القمح للدنم الواحد حوالي 100 كيلو، بينما المناطق اللي تعتمد على الري والمناطق المروية يعني يكون إنتاجية القمح حوالي 500 كيلو غرام للدنم الواحد، بالتالي في فرق كبير جدا. حاليا بالنسبة للزراعة البعلية، التسعيرة الجديدة اللي 46 زائد 9000 ليرة سورية تقريبا تغطي تكلفة الإنتاج مع هامش ربح بسيط يعتبر مقبول نوعا ما، ولكن بالنسبة للقمح المروي صراحة إلى الآن لم تغطي التكاليف أبدا. يعني بحسبة بسيطة، مثلا إذا كان إنتاجية الدنم الواحد 500 كيلو وضربناها سعر الطن 55,000 ليرة سورية، بالتالي سيكون ثمن إنتاج الدنم الواحد 27.5، في حين هو الفلاح دافع حوالي 28,000 ليرة سورية تكاليف لإنتاج هذا.
1: بهذه الحسابات يعتبر خاسر، ليس فقط لم يحقق رأس المال، هو يدفع أو بالأحرى يحصل على سعر أقل من رأس ماله، سواء بالتكاليف أو بجهده الشخصي. طيب سيدة هدى، بهذه الحالة إذا سألنا أيضا ما هي المناطق، تحدثتي عن درعا، لكن بالنسبة لإنتاج القمح في سوريا، هل المناطق الأكثر هي بعلية أم مروية؟
2: لا، يعتبر مثلا مناطق الجزيرة تعتبر مروية، كون تعتمد على نهر الفرات وغيره من هناك من الأنهار بالسقاية. منطقة حماة مثلا وحمص تعتمد على الري، سدود وأنهار متوفرة بشكل كبير، خلافا لمنطقة درعا التي تعتمد بشكل كبير مثلا على الآبار الجوفية أو مياه الأمطار. بالتالي الإنتاجية بالمناطق المحافظات الثانية تكون جيدة، يعني بالري أو القمح المروي. أما البعلية حسب موسم الأمطار، إذا كان جيد يكون إنتاجيته جيدة. في هذا العام الحمد لله كان الإنتاج يعني تقريبا حسب مديريات الزراعة، المساحة المزروعة بالمحافظة حوالي 105,084 هكتار مروي و78,000 هكتار بعلي، والحمد لله يعني تعتبر أو متوقع الإنتاجية تكون حوالي 100,000 طن إن شاء الله.
1: طيب إذا عدنا لك سيد حميد، باعتبارك تتحدث باسم المزارعين وتنتظرون ربما تعديلا بالأسعار، لكن في حال بقي الأمر على ما هو عليه، وزارة الاقتصاد مصرة على هذا السعر للقمح، هل هناك تخوف مثلا من فعلا أن لا يتم البيع وتسليم القمح إلى الدولة واللجوء إلى السوق السوداء؟ أيضا هل هذا ربما يدفع مزارعين في الأعوام القادمة لإيقاف الممارسة عمل الزراعة، وهذا أيضا يهدد الأمن الغذائي في سوريا ويهدد هذا المحصول الاستراتيجي؟
3: بالنسبة أختي العزيزة، بالنسبة إحنا محافظة دير الزور تعتمد بشكل رئيسي على الزراعة. نعم. كان شتوي ولا صيفي. نعم. ولكن بالاعتماد هو الأكثر على الشتوي، أي مادة القمح. طبعا إذا لم تعدل، طبعا إحنا نشكر سيادة الرئيس على المنحة، ولكن كما يقول المثل العربي هو كريم، وإحنا نستاهل نطلب منه زيادة النوب من أجل تشجيع الفلاحين والمزارعين بمحافظة دير الزور على استمرار في هذا العمل. إن لم يتم تعديل هذه التسعيره في الايام في
1: طب هل غير موضوع المحروقات والري، هل قدمت لكم وزاره الزراعه اي يعني تحفيزات اخرى ووعود اخرى متعلقه بالبذار، متعلقه بالسماد، متعلقه باي شيء تحتاجون اليه؟
3: طبعا احنا بالسنه هاي صارت لم تقدم لنا الا رايه واحده من الدوله السوريه، هي رايه واحده.
1: تقطع صوتك سيد حميد. سيد حميد تقطع صوتك. تقطع صوتك، لا نستطيع ان نسمعك. طيب بكل الاحوال شكرا جزيلا لكم ضيوفي جميعا. اذا كان لديك اي اضافه سيد حميد، هل ما زلت معي؟ طيب إذا كان لديك أي إضافة سيد ماجد بأقل من دقيقة.
0: طيب أنا بتمنى أنه من السيد وزير الزراعة أنه يعمل جولة ويطلع بشكل تفصيلي على التكاليف لحتى يدرس من أول وجديد موضوع شراء القمح.
1: طب سؤال، هل هذه التسعيره جاءت برايك بالتنسيق بين وزاره الاقتصاد والزراعه، يعني القطاعات المعنيه، ام ان هذه التسعيره جاءت بدون تنسيق بين الوزارات؟ لان هذه هي مشكله اخرى يتم الحديث عنها.
0: يعني انا اذا كنت بدي احط تسعيره بدي شارك الناس اللي هي عم تدفعها لحتى تنتج، فما بيمشي الحال لا بالمكاتب ولا بموضوع الاحصاء. انا بدي شارك اللي عم يدفع التكاليف للانتاج. يفضل انه تكون ميدانيه ما تكون بالمكاتب.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا. السيد ماجد شرف الباحث الاقتصادي كنت معنا من دمشق، أيضا السيد حميد جبر الجبر مختار عشيرة العنابزة من دير الزور، والسيدة هدى الديري المهندسة الزراعية من درعا. مستمرون معكم مشاهدينا ونناقش في الساعة الثانية في القسم الأول منها تفاصيل الزيارة المفاجئة التي أجراها رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالان إلى دمشق.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم من جديد. كشف تقرير لصحيفة يعني شفق التركية أن زيارة رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالان لدمشق حملت معها 3 ملفات أساسية، وهي استكمال دمج قسد في الجيش والتنسيق الأمني ضد الإرهاب والتحركات الإسرائيلية في سوريا.
1: تحمل زيارة رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالان إلى العاصمة دمشق في طياتها عدداً من الملفات الأمنية والسياسية بحسب تقرير لصحيفة يني شفق. تقرير الصحيفة قال إن زيارة كالان ولقاءه مع الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني حملت أبعاداً تتجاوز الطابع البروتوكولي المعلن إلى الربط المباشر للأوضاع في سوريا مع الأمن القومي التركي. وأضاف التقرير أن زيارة كالان ناقشت 3 ملفات، أولها ضرورة استكمال دمج قوات قسد داخل الجيش السوري في ظل التقدم الكبير بهذا الصدد، مع مخاوف تركية حول احتفاظ قسد ببعض تشكيلاتها أو انتقالها للعمل السري داخل المدن. ثاني الملفات التي جرى مناقشتها بحسب التقرير التنسيق الأمني المتصاعد بين دمشق وأنقرة بما يخص مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية وتنفيذ عمليات مشتركة ضد تنظيم داعش خلال المرحلة المقبلة. أما ثالث الملفات التي نوقشت خلال زيارة كالان وفقا للتقرير وربما أكثرها حساسية، تطورات الحرب في إيران والتحركات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، حيث أوضح أن تركيا تنظر إليها باعتبارها مهددة لاستقرار المنطقة وتفتح احتمالات التصعيد الإقليمي. كما لم يغفل التقرير استعداد أنقرة للمشاركة الفاعلة بمشاريع إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في سوريا، إذ يشير إلى استحالة تحقيق الاستقرار الدائم من دون معالجة الأوضاع الاقتصادية والخدمية. ولعل التعاون المتزايد بين سوريا وتركيا يشي بأن البلدين يمضيان نحو ترابط في المصالح على كافة المستويات، فكيف يمكن أن يترجم إلى مشاريع على الأرض؟ وهل ينجح الطرفان في تحقيق مآربهما على المدى الطويل؟
0: نناقش هذا الموضوع مع الدكتور سمير العبد الله الباحث في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة من دمشق، مرحبا بك. والدكتور سمير صالح الأكاديمي والمحلل السياسي من اسطنبول، مرحبا بك أيضا. سأستخدم يعني اسمحوا لي ليس الاسم كي لا يكون هناك لبس بالموضوع. أبدأ معك دكتور صالح، إذا سألناك عن هذه الزيارة لرئيس الاستخبارات التركية إلى دمشق، يعني ما هي دلالتها؟ رغم أنه بيني شفق تم الإعلان عن 3 أهداف مهمة، لكن هل تعتقد أنه يوجد دلالات أخرى غير التي تم الإعلان عنها؟
2: نعم، مساء الخير.
0: مساء الخير.
2: وأحيي الصديق الدكتور سمير وأعاتبه أنه ذهب إلى دمشق دون أن يأخذني معه.
0: أنت مدعو دائما دكتور سمير صالحة إلى دمشق.
2: تسلم. يعني في نقطة أولى أساسية، توقيت الزيارة برأيي مهم جدا هون. لماذا؟ لأنه هذه الزيارة يعني إبراهيم كالان خلال عام ونصف فقط قام بحوالي 5 أو 6 زيارات بشكل علني معلن إلى دمشق. نحن لا نعرف الزيارات غير المعلنة، وهذا يؤكد حجم التنسيق الأمني المرتبط أيضا بالملفات السياسية بين أنقرة ودمشق. لاحظي معي أنه هذه الزيارة أيضا تأتي بعد أيام فقط على زيارة المبعوث الأمريكي،
0: نعم،
2: توم باراك إلى العاصمة السورية. لذلك ما تحدثت عنه صحيفة يعني شفق التركية نعم مهم، يعني خصوصا بشكل العلاقات الأمنية استخباراتية بين البلدين بين تركيا وسوريا. لكن في حقيقة أيضا أنه في تنسيق ثلاثي أيضا مرتبط بهذه الملفات. اللاعب الأمريكي الآن يناقش هو الآخر هذه الملفات المشتركة مع الجانبين التركي والسوري. نقطة أخيرة سأرمي فورا أنه الملفات نعم كثيرة. الشق الإقليمي برأيي أنا هو هذه المرة يطغى على الشق العلاقات الثنائية. إذا شئتي.
0: نعم. طيب سيد العبد الله، إذا سألناك أيضا مع ما ذكره السيد صالحة بالنسبة لهذه الزيارة، التوقيت، تعدد هذه الزيارات، لكن من وجهة نظرك بماذا تختلف هذه الزيارة بنقاط مع اختلاف الوقت عن سابقاتها؟ بماذا سيكون هناك ربما تنسيق أمني أعلى؟ هل بموضوع الانتهاكات في الجنوب التي تقوم بها إسرائيل؟ بموضوع قسد؟ برأيك ما هو الملف الأعمق في هذه الزيارة؟
3: شكرا لكم أستاذ ربع على الاستضافة، وتحياتي للضيف العزيز الدكتور سمير، ودمشق ترحب به دائما. بالنسبة للزيارة، يعني هي زيارة مهمة بالتأكيد، وخاصة في ضمن السياق الإقليمي وما يجري في منطقة الشرق الأوسط. يعني أتفق مع الدكتور سمير يعني في النقطة الأخيرة التي ذكرها حول موضوع التطورات الإقليمية، ربما هي التي تضفي أهمية أكبر على هذه الزيارة. يعني هناك متابعة وهناك تنسيق بين سوريا وتركيا في كل الملفات الداخلية تقريبا، بما يتعلق بقسد وكذلك بمحاربة تنظيم الدولة، كذلك مسألة الانتهاكات الإسرائيلية والمفاوضات التي تجري مع إسرائيل. فالتطورات التي تجري في المنطقة ربما تريد تركيا أن تلعب دورا فيها، أو يكون هناك ما يشبه بداية لتمهيد عودة العلاقات أو مفاوضات بين سوريا وإيران. ورأينا الموقف التركي من الحرب على إيران، هو كان موقف واضح، هناك ترتيب للمنطقة حاليا، وخاصة مع التقدم الذي يجري أحيانا، يعني هناك تقدم وتراجع أحيانا في المفاوضات مع إيران. فتركيا تريد أن يكون لها دور في دعم الاستقرار في تركيا. ما يجري في سوريا عموما يعني يشبه ما عاشته سوريا في خمسينيات القرن الماضي، حتى يعني كتب كتاب الصراع على سوريا. حاليا هي مرحلة التنافس على سوريا. سوريا بعد تحريرها وإسقاط النظام تحولت إلى
0: التنافس، بمعنى إقامة علاقات استراتيجية وخاصة أمنية واقتصادية تقصد، أم التنافس على سوريا بمعنى آخر؟
3: لا، التنافس أن الجميع يريد أن يكسبها لصفه، وأن يكون له علاقات أوسع أو علاقات أفضل من بقية الدول. رأينا الدول العربية، الإمارات في الفترة الأخيرة، كذلك تركيا، السعودية، الولايات المتحدة وغيرها من الدول. هذا التنافس هو الذي يدفع هذه الدول إلى زيادة الزيارات في الفترة الأخيرة. تركيا بالتأكيد، سوريا تمثل يعني بالنسبة لها يعني جوهر الأمن القومي حاليا، يعني هي أهم دولة يمكن كنا القول من دول الجوار التركي. هناك كثير من الملفات بحاجة إلى متابعة، خاصة ملف اندماج قسد، وقسد لم تسلم الأسلحة حتى الآن الملف. نعم هناك تقدم يمكن وصل إلى 85%، لكن قسد ما زالت تحتفظ بالأسلحة، ما زال لديها ألوية شبه مستقلة ضمن الجيش السوري. فتركيا تحاول أن تتابع مع الإدارة السورية هذه التطورات. لذلك معظم الزيارات التي تجري زيارات ذات طابع أمني وعسكري. وخاصة يعني من الناحية الاقتصادية، تركيا ليس لديها الكثير الذي تقدمه لسوريا في ظل الضائقة الاقتصادية التي تعيشها تركيا في السنوات الأخيرة. فالملفات الأمنية، الملفات السياسية بحاجة إلى التعاون والتنسيق الدائم، لذلك تجري هكذا زيارة.
0: طيب سيد صالحة، إذا سألناك أيضا، فعلا نقطة قسد هي نقطة حساسة بالنسبة لتركيا وموضوع الدمج، هل هذه الزيارة جاءت بربما تساؤلات وربما طروحات متعلقة بدمج قسد، ليس فقط كفئات أو كجهة تحمل السلاح ووجود ألوية، لكن أيضا الإدارات المدنية التي لم تسلم بشكل كامل والمناطق التي لم تسلم كامل؟ ومعروف يعني حساسية قسد لماذا بالنسبة لتركيا وموقفها منها.
2: صحيح، يعني أتفق معك في جزئية أساسية من السؤال، أنه مسألة ضرورة تسريع تنفيذ الاتفاقات التي تمت بين القيادات السورية في دمشق وبين مجموعات قسد. عملية التأخير في تنفيذ بنود الاتفاقيات برأيي أيضا تقلق أنقرة. الذي يقلق أنقرة أكثر هو الآن ما يشاع، ما يعني يتم تداوله، بأنه في مجموعات محسوبة على قسد لا ترفض هذه
0: ما يسمى الشبيبة الثورية. نعم
2: صحيح، وتحاول أن تشكل كيانات أمنية عسكرية ميليشيات بشكل منفصل. أظن هذه النقطة الآن أيضا التي نوقشت بين إبراهيم كلن وبين القيادات السورية، لكن بالطبع الإقليمي لهذا الموضوع أيضا موضوع قساد، مسألة الأمن الحدودي بالطبع الإقليمي أقصد بالشكل نعم. الإقليمي الآن هي في قلب النقاشات، يعني أمن الحدود المشتركة بين الدول، قطع الطريق على تحرك مثل هذه العناصر، هذه المجموعات، سواء كان مجموعات محسوبة على حزب العمال، مجموعات قد تنشق عن قسد في المرحلة المقبلة، مجموعات محسوبة على داعش، أو أنشطة مشابهة لبعض الميليشيات في الداخل العراقي.
0: إذن تركيا ما زالت لديها هذه التخوفات من قسد رغم موضوع الاتفاق مع الحكومة السورية، رغم موضوع الاندماج، لكن ما زالت تستشعر الخطر من يعني على أمنها القومي بالأحرى، لأن الموضوع هو بالنسبة لها أمن قومي ببعض العناصر من قسد أو بعض ما يسمون الشبيبة الثورية وربما غيرهم.
2: صحيح صحيح، لذلك أنا ركزت على موضوع ليس فقط شكل العلاقة الحدود التركية السورية هذه المرة، يعني النقاش برأيي تقدم ووصل إلى مسألة الحدود السورية العراقية
0: نعم
2: اللبنانية، يعني لماذا؟ لأنه كما تتابعين أنت أيضا الآن في حراك على المستوى الإقليمي في التعامل مع الملف الإيراني وإمتدادات هذا الملف كيف ستتشكل في، وهذا برأيي من الناحية الاستراتيجية البعيدة المدى كان في صلب النقاشات، لأن هذا التنسيق التركي السوري مع العديد من العواصم العربية والخليجية تحديدا الآن كما نرى جزئية أساسية في معادلة بناء المنطقة إذا شئت. نقطة أخيرة باختصار فورا، أنه هذا النقاش أيضا مرتبط بسياسات وممارسات إسرائيل، يعني شق الموضوع وسياستها السورية مهمة جدا هنا، لذلك أنا موضوع تواجد توم باراك وتوجه إبراهيم كلن، وأظن أنه الشق الإسرائيلي سياسة إسرائيل السورية كانت في صلب هذه المحادثات أيضا.
0: طيب سيد العبد الله، إذا سألناك إلى أي مدى من الممكن أن تعلو نسبة التنسيق الأمني بين تركيا وسوريا في المرحلة القادمة، هي عالية، لكن إلى أي مدى ربما ترتفع أو تتطور، وبرأيك ما الذي تستطيع تركيا أن تقدمه لسوريا بجانب التنسيق الأمني، وما الذي تستطيع سوريا أن تقدمه بالمقابل؟
3: كما ذكرت يعني التنسيق عالي حاليا بين الطرفين، وتركيا تقدم كثير من الاستشارات وحتى التدريب للعناصر الأمنية، كذلك للشرطة والجيش السوري. بالتأكيد يمكن رفع هذا التنسيق إلى مستويات أعلى، وربما نصل إلى مسألة غرف عمليات مشتركة، وخاصة عند ظهور أخطار مثل تنظيم قسد إذا لم ينتهي الملف كما تريده الحكومة السورية، مسألة الاندماج، أو ظهور تنظيمات إرهابية جديدة مثل تنظيم داعش وغيره، يكون لدى تهديد لدول المنطقة. فسوريا حاليا يعني ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش، هناك غرفة عمليات صارت ضمنها، كذلك يمكنها القيام بذلك مع الجانب التركي. المسألة التي يمكن التقدم فيها هي مسألة تقديم السلاح، يعني حتى الآن تركيا قدمت بعض الهدايا أو بعض المنح لنسميها للجيش السوري، بعض المدرعات وغيرها، لكن هناك بعض الأسلحة لم تقدمها، هناك بالتأكيد فيتو أمريكي أو من بعض الدول الغربية حتى الآن على مسألة الطائرات المسيرة الحديثة، كذلك ربما الطائرات العسكرية وغيرها من هذه المسألة التي ربما تشكل قلقا لإسرائيل. يعني هنا بيضة القبان كما يقال، يعني إسرائيل تخشى من زيادة هذا التعاون والتنسيق بين الجانب السوري والتركي، تخشى من وصول أسلحة تركية إلى الجيش السوري، لأن هذا سيقوي الموقف السوري، سيقوي الجيش السوري، وربما يشكل خطر على إسرائيل، أو يستطيع الجيش السوري مجابهة التهديدات الإسرائيلية. لذلك إسرائيل تضغط عبر أمريكا وعبر بعض الدول الأوروبية لأن يكون هناك يعني علاقات سورية تركية تركيا متطورة لكن بعيدة عن الجانب العسكري أو مد الجيش السوري بأسلحة جديدة. ما يجري الآن بالتأكيد يعني سوريا وتركيا مرحلة جديدة من العلاقات على كل المستويات، لكن عنوانها الأساسي حاليا في هذه المرحلة هو العنوان الأمني والسياسي وكذلك التنسيق في بقية الملفات وتقديم الدعم.
0: نعم سيد صالحة، كنت تتحدث منذ قليل عن ضبط الحدود وهذا مهم، وعلى يبدو أن الدول في المنطقة تسعى إليه للحفاظ على استقرارها الأمني بالدرجة الأولى. إذا تحدثنا عن موقف تركيا مما يحدث في الجنوب السوري والانتهاكات اليومية في محافظتي أو ثلاث محافظات لكن على رأسها درعا والقنيطرة، يعني غير موضوع محاولة التدخل في السويداء، إذا سألناك إلى أي مدى أيضا تركيا قادرة أن تكون فاعلة بالتنسيق الأمني بهذا الملف، أم أن وصول تركيا إلى الجنوب السوري هو أمر مستبعد حتى لو كان بالتنسيق الأمني؟
2: يعني أولوية تركيا كما تبعنا من خلال التصريحات الصادرة عن القيادات السياسية العسكرية في تركيا تذهب باتجاه النظر إلى الملف السوري كملف موحد شامل وكامل دون الفصل بين منطقة وأخرى. وهذا الطرح التركي يعني استراتيجية تركيا في التعامل مع هذه المسائل واضحة ومعلنة، والجانب الأمريكي يعرفها تماما. يعني مسألة جنوب سوريا ربما تركيا لا تدخل في نقاشات بشكل مباشر في هذا الملف، لكن من خلال حوارها مع الجانب الأمريكي تركز دائما على أن تتحرك باتجاه المزيد من الضغوطات، ممارسة المزيد من الضغط على تل أبيب لدفعها لتغيير سياستها في سوريا في جنوب سوريا وفي الملف السوري ككل. تصريحات توم باراك الأخيرة في الأيام الأخيرة مهمة جدا برأيي، وتساعدنا أيضا على معرفة أنه واشنطن أيضا منزعجة من سياسات وممارسات الجانب الإسرائيلي بالشق السوري. وهذا يعني أنه النقطة التي أشار إليها الأخ الدكتور سمير قبل قليل، موضوع إعادة بناء الجيش السوري هو بناء الأولويات، والأولوية برأيي تناقش الآن باتجاه عملية دعم دمشق في بناء وحداتها وقواتها العسكرية. نوعية السلاح مهم طبعا، لكن برأيي النقطة الأساسية والركيزة هي الاستراتيجية بناء هذا الجيش ودعمه. علينا أنا وأنتي أن ننسى أنه الحراك لا يتم فقط بالتنسيق بين سوريا ودمشق، هناك أكثر من عاصمة عربية الآن تقف إلى جانب دمشق في دعم إعادة بناء جيشها ومؤسستها العسكرية.
0: طيب بالنسبة سيد عبد الله لموضوع مكافحة الإرهاب، أيضا كان هذا البند أحد أسباب الزيارة التي أعلن عنها في صحيفة يعني شفق. إذا سألنا أيضا يعني موضوع محاربة الإرهاب وهذه الزيارة، هل هناك معلومات استخبارية تقول بأن خطر داعش ازداد ومؤشرات يجب العمل على إيقاف أو العمل على الوقوف في وجهها، ولذلك كانت هذه الزيارة تطرح هذه النقطة بالذات، خاصة أن يعني موضوع الحدود المشتركة وانتشار قسد أصبح عفوا انتشار داعش أصبح في معظم المناطق السورية ليس مقتصرا على الحدود الشمالية الشرقية؟
3: بالنسبة لملف مكافحة الإرهاب لنأخذه ضمن شقين. الشق الأول هو العناصر المصنفة إرهابيا لدى تركيا من عناصر حزب العمال الكردستاني البيكيكي الموجودين وما زالوا داخل الأراضي السورية، وكان هناك ضمن الاتفاق مع قسد أحد البنود ينص على إخراج هذه العناصر من الأراضي السورية، وهنا يعني تتابع تركيا ما يجري وتراقب هذه العناصر. بالنسبة إلى تنظيم داعش، نعم هو في المرحلة الماضية كان في مرحلة كمون، لكن بالتأكيد هناك يعني مؤشرات على بداية تحرك هذا التنظيم، وخاصة يعني رأينا التفجير الذي جرى هنا في دمشق قبل عدة أيام، وكذلك يعني هناك مؤشرات على تحركات تجري في البادية السورية، فهذا كله يشكل خطر على المنطقة كلها وليس فقط على سوريا وتركيا، وخاصة أن التنظيم ربما يستغل التطورات التي تعيشها المنطقة والحرب مع إيران وكذلك أن ربما يشكل كان هذا السيناريو موجود ما يشبه التعاون السري بين بعض العناصر الغير راضية على الاتفاق مع قسد أو الاتفاق بين قسد والحكومة السورية وبعض العناصر من تنظيم داعش لمحاولة تخريب هذا الاتفاق ومحاولة يعني زعزعة الاستقرار في سوريا. لذلك تركيا لديها خبرة جيدة في مسألة محاربة التنظيم وكذلك هي عضو في التحالف الدولي لمحاربته، لذلك فالتنسيق هو تنسيق مهم. عودة حالة الفوضى إلى سوريا لا يهدد فقط سوريا، يهدد المنطقة عموما. الظروف حاليا في سوريا نعم هناك تقدم في كثير من الملفات، لكن ما زالت البلد في حالة يعني عدم استقرار، وخاصة يعني المؤسسات الأمنية ما زالت ببداية تشكيلها. الجيش السوري لم يتم أو لم ينتهي تشكيله ويعود كمؤسسة عسكرية قوية. هناك مناطق واسعة من البادية لا يوجد فيها أحد، يعني لا الجيش السوري لم يغطي كامل الجغرافيا السورية، وهذا ما يشكل خطر. وخاصة يعني لدينا في الشمال قسد لم ينتهي تطبيق الاتفاق بعد معها، وكذلك في الجنوب إسرائيل، وكذلك من يسيطر على السويداء يعني كثير، وهناك إيران كذلك. يعني هناك كثير من القوى التي تريد إثارة الفوضى في سوريا، وربما تكون أحد الأدوات لإثارة هذه الفوضى هو تنظيم داعش كما كان سابقا. لذلك تجري هذه الزيارات وهذا التنسيق لحسب حساب لكل السيناريوهات المطروحة.
0: طيب سيد صالحة، أيضا كان من ضمن النقاشات التي طرحت والملفات الموضوع الاقتصادي وأهمية التنمية الاقتصادية ومشاركة تركيا بإعادة الإعمار بملفات التنمية في سوريا. والاستقرار الأمني لا يمكن فصله عن الاستقرار الاقتصادي، وأيضا إن كان هناك استقرار أمني لا يجب أن يكون هناك تنمية اقتصادية كي لا يحدث أي خلل أمني أو استغلال أي جهة لهكذا خلل بوضع المعيشي. برأيك إلى أي مدى هذا الأمر أيضا سيشغل حيزا في المرحلة القادمة، وهو بالأساس يشغل حيزا من العلاقات السورية التركية؟
2: يعني طبعا قبل الحديث عن موضوع الشق الاقتصادي وإعادة إعمار سوريا في مسار العلاقات التركية السورية، علينا فقط أن نلقي نظرة سريعة وخاطفة على الإنجازات التي حققتها السلطات السورية الجديدة خلال العام وعام ونصف تقريبا.
0: نعم.
2: وعلى مستوى العلاقات مع الخارج ايضا، يعني ما اقصده هنا تحديدا انه هذا الحراك الاقليمي والدولي من قبل دمشق مهم جدا، وفتح الابواب على وسعها امام توقيع العشرات او المئات من العقود والاتفاقيات استراتيجيه البعد في الملفات الاقتصاديه. صحيح انه الازمه في سوريا كبيره بسبب ما فعله النظام السابق، لكن الآن هذا الحراك الجديد كما نتابعه يؤكد مرة أخرى أنه سوريا فاعل أساسي يريد أن يسترد دوره على مستوى الإقليم. لذلك النظرة الآن ليست مرتبطة فقط بمسار ضيق، يعني العلاقات الاقتصادية أو خطط المشاريع الإنماء على المستوى الثنائي. رأيي أنه هذا التنسيق التركي السوري يذهب باتجاه أبعد وأوسع من ذلك بكثير.
0: نعم، يعني هناك أحاديث عن خطط استراتيجية متعلقة بالكثير من الملفات. طيب بالنسبة أيضا سيد صالح، إذا سألناك إضافة لهذا الأمر، إلى أي مدى موضوع الحرب الأمريكية الإيرانية وأهمية استقرار المنطقة ونظرة تركيا ونظرة سوريا لهذا الأمر بالنسبة لما يحدث، إلى أي مدى أيضا جاء ضمن هذه الزيارة بتبادل للمعلومات بتنسيق مختلف؟
2: تماما أتفق معك، يعني جزئية أيضا أساسية في هذه الزيارة والمحادثات مرتبطة بملف أساسي هو ملف التفاوض اللبناني الإسرائيلي، المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ومسارها وارتداداتها على المستوى الإقليمي، نقطة أولى مهمة برأيي نوكيشات في دمشق. والنقطة الثانية المفاوضات الإيرانية الأمريكية أيضا وارتداداتها على الإقليم. يعني الآن هذا التنسيق التركي السوري أيضا الذي يجري ويتم بالتفاهم مع العديد من العواصم العربية يعكس لنا حقيقة أنه هذا في رغبة إقليمية ودولية باتجاه أن تكون سوريا جاهزة للعب دورها في هذه الملفات المهمة. الذي يقلق برأي أكثر من غيره أنه الملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية وارتداداتها في الإقليم. لماذا؟ لأنه إيران تقول أنه إذا ما انفجرت الحرب من جديد فإنها ستوسع رقعة المعارك. كيف ستفعل ذلك؟ عبر الأذرع؟ هل هي التي ستستهدف دول الجوار هذه المرة أم أنه ستحرك الأذرع في العراق في لبنان لاستهداف دول المنطقة؟ هذه أيضا برأي جزئية أساسية تم مناقشتها في في دمشق.
0: طيب سيد عبد الله، بالنسبة لهذه الجزئية مرة أخرى نسألك، فعلا هل تتفق مع ما جاء به السيد سمير بأن الحرب الدائرة أو التي هي مفاوضات الآن، لكن التهديدات المستمرة والتصريحات المستمرة لرئيس ترامب بموضوع تجدد الحرب إن لم يتم التوصل لاتفاق، إضافة لما يحدث في لبنان والهدنة وكل هذه التفاصيل، إلى أي مدى أيضا كان هناك رسائل جديدة وربما تنسيق جديد بين تركيا وسوريا باعتبارهم في منتصف أو في قلب هذه المشاكل؟
3: يعني بالتأكيد الدور التركي والموقف التركي كان له ربما دور مع السياسة الخارجية السورية، كان الأتراك يوجهون النصائح بأن تكون سوريا بعيدة عن هذا الصراع الذي يجري في المنطقة، لأن سوريا دولة لا تتحمل عواقب هذه الحرب وربما الخسائر التي ستنجم عنها، وهذا ما تم. يعني بالنسبة لسوريا عزلت نفسها عن هذه الحرب واتخذت موقف الحياد. ما يجري في المنطقة حاليا مع اقتراب الاتفاق أو عودة الحرب أو نهايتها، هناك ترتيبات جديدة تجري في المنطقة وخاصة بعد إغلاق مضيق هرمز والخسائر الاقتصادية التي منيت بها دول الخليج، العنتر يعني الهمجية الإسرائيلية الموجودة، نتنياهو ينظر لنفسه كأنه سيد حاليا في منطقة الشرق الأوسط، لذلك كان هناك تساؤل لدى أغلب دول المنطقة من هو التالي التي ربما ستوجه إسرائيل أنظارها إليه أو الحرب إليه، فكان هناك ربما سوريا ولبنان بدرجة أساسية أن يكون هذين البلدين هما المستهدفين من نتنياهو وخاصة لبنان. لذلك تركيا تحاول من خلال هذه الزيارات، من خلال العلاقات السياسية ويعني الدور التركي في المنظمات الدولية والعلاقات الأمريكية التركية القوية في هذه المرحلة بين أردوغان وبين الرئيس ترامب لإبعاد سوريا عن شبح هذه الحرب، الضغط على نتنياهو للتوقف وأن المحافظة على حالة الاستقرار الموجودة في سوريا، وأن سوريا ليست طرف أساسا في هذه الحرب، ومسار المفاوضات الأمنية تجري وتسير بتقدم في الأيام القادمة إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا لكما الدكتور سمير العبد الله الباحث في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، كنت معنا من دمشق. الدكتور سمير صالحة الأكاديمي والمحلل السياسي كنت معنا من اسطنبول. في محورنا الأخير من سوريا اليوم سنناقش بعد فاصل قصير أوضاع اللاجئين السوريين في ألمانيا بعد قرارات وإجراءات حكومية جديدة.
4: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول، جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري، اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

صدروا من لم يشمل النقاش السياسي مجددا وسط انطباع واسع بأن اللاجئين هم المستفيدون الأكبر منه، لكن الأرقام الرسمية

0: يرسم صورة مختلفة وتظهر أن الحصة الأوسع من طلبات لم الشمل تذهب إلى المواطنين الألمان، أي الألمان المولودين بالجنسية أو الحاضرة ملفات اللاجئين ومنهم مليون معلقة أو مجمدة.
1: يعود ملف لم الشمل في ألمانيا إلى الواجهة، لكن بلغة الأرقام هذه المرة. الأرقام الحكومية تظهر أن المستفيد الأكبر من لم الشمل ليس اللاجئين بل المواطنون الألمان، والألمان هنا يعني كل من يحمل الجنسية الألمانية سواء كان مولودا بها أو حصل عليها لاحقا. فبين مطلع عام 2025 وحتى 23 من نيسان عام 2026 صدر 177 ألف قرار بشأن تأشيرات مرتبطة بلم الشمل، لكن 13% فقط من هذه القرارات كانت تخص لم شمل أسر لاجئين أو طالبي لجوء أو أصحاب حماية ثانوية. في المقابل كان هناك قرابة 27 ألف قرار يتعلق بلم شمل الأزواج مع مواطنين ألمان، أي أن لم الشمل عبر الجنسية الألمانية يتقدم بوضوح على لم الشمل عبر اللجوء. أما السوريون تحديدا فتزداد معاناتهم هذه الفترة، لأن لم الشمل الأسر الحاصلين على الحماية الثانوية معلق لمدة عامين منذ أواخر تموز يوليو الماضي، ولا يستثنى من ذلك إلا الظروف القاهرة وبنطاق ضيق. وحتى منتصف أيار مايو منحت 7 تأشيرات فقط على هذا الأساس، مع بقاء مئات الملفات قيد المراجعة. براء رزوق، تلفزيون سوريا، برلين.
0: نناقش هذا الموضوع مع السيد جمال قارصلي، عضو سابق في البرلمان الألماني الذي انضم إلينا في الاستوديو، أهلا بك. وأيضا مع السيد عروة السوسي، المحامي والناشط الحقوقي من ميونخ في ألمانيا، مرحبا بك. أيضا سأبدأ معك سيد جمال، ما الذي يحدث بموضوع لم الشمل بالملفات المجمدة؟ هل الموضوع مرتبط بأنه لن يتم منح حق لم الشمل للذين لم يحصلوا على الجنسية الألمانية وجاء ذلك بعد التحرير، علما أن ألمانيا إلى الآن لا تعتبر سوريا آمنة؟
2: مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. طبعا نحن نعرف خاصة موضوع اللجوء أو قضية اللجوء مرتبطة دائما بعاملين، العامل السياسي والعامل الاقتصادي. طالما اليمين المتطرف يزداد فيكون دائما ضغط على اللاجئين، وعندما الوضع الاقتصادي في البلد يعني ينهار ولا يضعف فكذلك يكون هناك ضعف ضغط على اللاجئين. والآن للأسف هذا الشيئين موجود اثنين في ألمانيا،
0: يعني هي شماعة سياسية واقتصادية.
2: هي شماعة سياسية واقتصادية. أريد أن أذكر مثلا حزب البديل اللي يسمي نفسه بديل لألمانيا، للأسف الآن أصبح أكبر حزب في ألمانيا، يعني الآن هو حسب الاستطلاعات الرأي الآن نسبته 27%. الحزب الثاني الحزب المسيحي الديمقراطي 22%. نعم. الحزب الذي يحكم مع المسيح الديمقراطي واللي كان هو احد الايام اكبر حزب في المانيا صار عنده 12%. نعم. يعني صار رابع حزب. فاذا الان هاي الامور تتغير والوضع الاقتصادي الان في مشكله، فاذا الان والضغط يزداد على الاحزاب الديمقراطيه من الطرف اليمين. فيريدوا ان يقولوا ان نعمل شيئا مشان يعني قل عدد اللاجئين، فهذا هو الموضوع. انا اتصور ليس اللاجئ يحسن يجيب عيلته الا لما يحصل على الجنسيه، عندما تكون عنده الاقامه، وهناك صور عده طرق للحصول على الاقامه. لما يحصل على الاقامه بشكل ما غير لاقامه الحمايه فيحسن يجيب عائلته. فانا اتصور هي كذلك عمليه ضغط من الطرف الحكومه الالمانيه على اللي تحت الحمايه انه تعلموا اللغه، تعلموا مهنه، اشتغلوا مشان تحسنوا تجيبوا عوائلكم.
0: يعني هو ربما ضغط بطريقه غير مباشره لنقاط ذكرتها. طيب مرحبا بك مرة أخرى سيد عروة. قانونيا إلى أي مدى تستطيع أن تمنع الحكومة الألمانية متمثلة بإدارة الهجرة العوائل من لم الشمل؟ إلى ماذا تستند بتعطيل هذه الملفات؟ وهل ينطبق هذا الأمر على كل المقاطعات في ألمانيا أم أن هذا الأمر فيدرالي معنية فيه كل الدولة الألمانية؟
3: مساء الخير لحضرتك وللسادة المشاهدين والضيوف الكرام. لا، هذا الملف في البداية هو ملف إنساني بالدرجة الأولى، لكنه تحول لسياسي فيما بعد عام 2016 مع زيادة عدد اللاجئين. القرارات لم الشمل أو تعليق لم الشمل هي مرت بعدة مراحل، هذه ليست أول مرة يتم تعليق.

فيها لم الشمل بالمناسبة. أول مرة تم تعليق لم الشمل هي في عام 2016، وتم فتحه فيما بعد في عام 2018 بعدد 1000 شخص فقط كل شهر. فيما بعد تم تعليق لم الشمل على المستوى الفيدرالي.

0: صلاحية من سيد عروة عندما يكون الأمر فيدراليا على مستوى كل ألمانيا وليس مرتبطا بالمقاطعات؟ هل هو من صلاحية البرلمان أن تصوت عليه أم من صلاحية وزارة الداخلية؟ من الذي يتحمل المسؤولية هنا؟
1: البرلمان الألماني، البرلمان الألماني المؤلف من عدة كتل برلمانية وفق الأحزاب الألمانية، وفق من الحزب، من هم في الأغلبية، الضغوط السياسية على الأحزاب. البرلمان الألماني هو الذي يقرر هذا الأمر وليس المقاطعات، لكن البلديات هي التي تقدم تقارير، لأن الموضوع تحول من إنساني إلى سياسي وخدمي. فحجة التعليق لم يشتمل هي أن البلديات في المدن الألمانية ليس لديها استيعاب لمدارس، ليس لديها استيعاب للسكان، ليس لديها استيعاب للطلبة، لهؤلاء اللاجئين في حال تم زيادة العدد، فهذا سيشكل ضغط على المدن الألمانية، فهذه هي الحجة التي يقدمونها.
0: نعم، طيب سيد جمال، البعض يقول أيضا أن هذه الحجج لها أبعاد أخرى مرتبطة بالضغط على اللاجئين للعودة إلى سوريا، هم لا يستطيعون أن يرحلونهم إلا بشروط قاسية جدا، وربما الأمر القضائي يوقف أي عملية ترحيل، لكن هذا الأمر يكون مثل دفعهم للخروج إلى من ألمانيا إلى بلدهم الأم سوريا. إلى أي مدى أنت تقرأ هذا الأمر بهذا الشكل؟
2: طبعا هو عامل دفع حقا، وعامل يعني إعاقة لدخول اللاجئين أكثر إلى ألمانيا، ولكن كما قلت هذا إشارة أو رسالة سياسية للمجتمع الألماني، إشارة سياسية للداخل الألماني أنه نحن عم نعمل شيء. وأريد أن أذكر لما زار الرئيس أحمد الشارع ألمانيا،
0: سنتحدث عن هذه الزيارة،
2: وقال المستشار بأن 80% سيرجعوا. أنا كتبت مقالا وقلت بأن المستشار،
0: إلى ماذا استند المستشار الألماني؟
2: ولا على شيء، استند فقط على على على تصوراته،
0: رؤيته،
2: على رؤيته، على آماله، على إعطاء رسالة للمجتمع الألماني.
0: طب أليس هناك تخوف من أن تكون هذه الرؤية لها خطة يتم العمل عليها، ومنها موضوع إيقاف لم الشمل؟
2: لا طبعا، منها ربما لم الشمل، ولكن هو لا يستطيع. هو طبعا هذا لم الشمل هو تخفيف مجيء اللاجئين، ولكن هو لا يستطيع إخراج اللاجئين. أنا كنت يعني 10 سنوات المتكلم الرسمي لشؤون اللاجئين والمغتربين، وكنت في لجنة الشكاوي، أعرف ما هي الصعوبة التي تواجه الدولة أو حسب القانون في تسفير شخص ما،
0: تسفير ترحيل، لكن عندما تمنع شخصا من أن يجلب عائلته، يعني هذا ربما يدفع الكثيرين للعودة إلى بلدهم.
2: طبعا هناك في منافذ، كما قلت في منفذ أنك تتعلم اللغة ويكون لديك مهنة وتستطيع أن تعيل عائلتك، فتتغير القامة من إقامة حماية إلى إقامة عادية، فتستطيع أن تجلب عائلتك.
0: هل برأيك هذا الأمر منصف، وخاصة أنه من يريد أن يعيش في بلد يجب أن يعني ويحصل على إقامة ويجلب عائلته، أن يندمج ولو بالحد الأدنى؟
2: نعم طبعا، هو أنا هذا الموضوع طبعا يضرب بعرض الحائط حق الطفل، حق الأسرة، هذه يضرب فيها بعرض الحائط. ولكن هناك في ضغوط اجتماعية، الأحزاب الأخرى أصبحت ترجف، تخاف من اليمين المتطرف. للأسف اليمين المتطرف وصل إلى البرلمانات والحكومات على ظهر اللاجئين والمغتربين، وهذا ربما ركوع أمام الأحزاب اليمينية المتطرفة، فلذلك تبدأ الأحزاب الثانية تضغط أو يعني تنحني أمام هذه الضغوط، وتقوم بهكذا ترسل هكذا قوانين. ولكن كما قلت يوجد هناك منافذ، وأنا دعيني أقول كذلك على كذلك اللاجئين نقوم بشيء ما، يعني أن يتعلموا اللغة، أن يتعلموا مهنة، ويحاولوا أن يقوموا بجلب
0: يعني عائلة. يعني هي بالتأكيد ربما مسؤولية بجزئية بسيطة بموضوع الاندماج من قبل اللاجئين، لكن المسؤولية الأكبر كما قلنا هو ملف إنساني، تسييسه هو المشكلة. سيد عروة، إذا سألناك أيضا من الجانب الحكومي السوري، إلى أي مدى تستطيع سوريا أن تنسق مع الحكومة الألمانية ومع الحكومات الأوروبية للدول التي لديها لاجئين سوريين بهذا الملف، علما أنه أصبح على ما يبدو موضوع عودة اللاجئين مطلبا دوليا، وأوروبا ليست بعيدة عن ذلك من خلال السياسات التي تقوم بها في الفترة الأخيرة؟
1: بالحقيقة هذا ملف إعادة اللاجئين لا يرتبط بجانب واحد وهو الدول الأوروبية وقرارها لوحدها في هذا الأمر، وإنما يرتبط أيضا بالتنسيق مع الدول المعنية الأصلية لهؤلاء اللاجئين، ولا يرتبط أصلا فقط باللاجئين السوريين، لكن دعنا اليوم نتحدث عن اللاجئين السوريين بما أنه موضوع حلقتنا.

0: اللاجئين السوريين كيف سيعودون؟ البنية التحتية مدمرة، هناك مدن وبلدات بالكامل مدمرة، أين حدا من هؤلاء اللاجئين؟ كيف سنعيد هؤلاء اللاجئين؟ ولا منازل لهم ولا أعمال لهم. سيشكل هذا الأمر ضغط كبير على الحكومة السورية. هذا الأمر كذلك الأمر يرتبط بنوعية الإقامات التي لدى اللاجئين السوريين. اليوم نتحدث اليوم عن وضع قانوني مختلف لكل لاجئ أو مقيم في ألمانيا. لدينا
1: حتى الذي لديه الإقامة المؤقتة أو الحماية المؤقتة لكنه لم يحصل على الإقامة الدائمة منذ سنوات، يعني هو موجود في ألمانيا أو في دولة أوروبية، إنسانيا باعتبار أن هذا الملف إنساني وقانونيا ليس من حقه أن يرى عائلته أن يجلبها إلى البلد الذي قدم فيه طلب اللجوء منذ سنوات؟
0: هل تماما حق لم يشمل، حق لم يشمل، وحق الزوج أو العكس، أو الزوجة لم يشمل زوجها أو أطفالها، وحق من حقوق الإنسان، حق أصيل. لكن هناك اعتبارات سياسية تضعف هذا الحق أحيانا أو تقف عائق في ممارسته بهذا الحق. وبالنسبة للاجئين السوريين أصبح هذا الأمر أكثر صعوبة، وأصبح اللاجئ السوري الحاصل على الحماية مشتت ذهنيا أكثر. تعليق لم الشمل من ناحية، إسقاط النظام البائد من ناحية، ووضعه في خيارات صعبة، هل أعود، هل أنتظر زوجتي وأطفالي، هل أصبر ليحصل على إقامة دائمة، وهذا يحتاج إلى مسار طويل.
1: طب هل يستطيع اللاجئون الذين ينتظرون لم الشمل أن يتوجهوا إلى القضاء الألماني لإنصافهم بهذا الأمر وبأن يستطيعوا جلب عائلتهم عبر المسار القضائي والقانوني؟ هل هكذا حوادث ممكنة أو حدثت في ألمانيا مثلا؟
0: في حالات معينة، في حالات إنسانية خاصة ممكن التوجه إلى هذا القضاء بهذا الأمر، وكذلك يمكن التوجه إلى الشارع، وهذا ما حدث قبل سنوات عندما تظهر عدد كبير من أصحاب الحماية المؤقتة أمام البرلمان الألماني مطالبين بتعديل هذا القانون وجعله أكثر إنسانية وجعل لم الشمل مفتوح ومتاح للاجئين السوريين وغيرهم بلم شمل زويهم، لما لذلك في بعد إنساني. هناك أحزاب ومنظمات ناصرت هذا الأمر، طيب. مثل حزب الخضر الذي ما يزال حتى اليوم حزب الخضر مدافع عن اللاجئين رغم أنه لا يملك النسبة الكبيرة الآن في الحكومة والبرلمان الألماني.
1: طيب سيد جمال، تحدثت منذ قليل عن زيارة الرئيس الشرع والتنسيق بين ألمانيا وسوريا، إلى أي مدى هذا الملف يجب أن يكون حاضراً بوزارة الخارجية والمغتربين بموضوع اللاجئين، ليس فقط مع ألمانيا، مع كل أوروبا في سياساتها المتعلقة باللاجئين السوريين؟ وما هي ربما من وجهة نظرك الخطة التي يجب أن تضعها الخارجية، وزارة الخارجية والمغتربين لأنها اسمها، بهذا الشأن أيضا؟
2: أنا أجد حقا أن ننظر إلى أو بالبداية إلى قوانين الدول هذه. يعني كما قلت المستشار الألماني خلط بين السياسة والقانون،
1: لكن تقريبا كل دول أوروبية لديها قوانين متشابهة متعلقة باللاجئين لأنها موقعة على نفس الاتفاقيات الدولية.
2: نعم صحيح.
1: لكن أوضاعها الداخلية تختلف،
2: وعلينا أن لا نسهل العملية لهؤلاء. علينا
1: تماما كيف
2: يعني أن نقول بأن حسب أوضاعنا أن نكون واضحين بأن سوريا ليست مستقرة. سوريا هو الأمن ماذا يعني؟ يكون البلد آمن، يكون لا يكون فيها الأمن الغذائي، الأمن الصحي، يعني إذا لم يكن هناك اعتقالا أو قتلا هذا يعظم البلد آمن. كما قلت يعني الحزب البديل ذهب عدة مرات إلى سوريا وقال بأن سوريا بلد آمن أيام النظام. فإذا هناك الأحزاب تريد تنظر لكل شيء
1: النظام المخلوع. نعم
2: إذا النظام المخلوع. فإذا نعم. علينا أن لا نسهل هذا، علينا أن كذلك أن لا نغلق أهلنا في المهجر. لأني أنا عندما قال المستشار 80% سيرجعوا، أنا قلت ما يعني هذا حقا كلام هراء، لأني كيف يستطيع أن يرجع 80%؟ أصبح الناس يفكروا أنا عندي الجنسية الألمانية، هل سيسحبوا مني الجنسية الألمانية؟ إلى هذا الحد أصبح الناس يفكروا.
1: طبعا هذا الأمر غير وارد بالقانون،
2: غير واقعي، ولا حتى نعم. الذي عنده إقامة، لأن سوق العمل الألماني يحتاج لهؤلاء الناس. إلى هذا اليوم
1: حتى بعيد عن سوق العمل قانونيا هذا الإجراء
2: لا يمكن. لا يمكن إلا نعم. إذا كان مثلا ملف خلفه فيه عمليات إجرام، فيه مثلا مخدرات،
1: فيه هذه نقطة مهمة.
2: هي بالضبط. ولكن إذا إذا إذا ملفه نظيف ويعمل وأولاده يروح على المدرسة يعني فلذلك ما لا يوجد خطر نهائيا.
1: هل هناك تخوف سيد جمال من أن يتم التنسيق بين ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى، دول الاتحاد الأوروبي التي لديها عدد كبير من اللاجئين السوريين، بموضوع إجراءات متزامنة بالضغط على السوريين للعودة؟ هل هناك تخوف من
2: لا
1: ذلك؟
2: لا يوجد تخوف
1: يعني بالعقلية الألمانية، لا بالعقلية الأوروبية.
2: صدقيني سيدة ربا، لأن هناك في كذلك منظمات إنسانية كثيرة وتقف إلى جانب اللاجئين، ونحن ننوه للمجتمع الألماني ونفكر كما قلت عندما كتب بأن المستشار يخلط بين السياسة والقانون، فهذا واضح بأنه لا يستطيع، وعلينا أن نطمئن هؤلاء الناس. وأنا أصور أن أطلب من الحكومة السورية حقا أن تكون بهذه النقطة، أن تطالب أكثر، أن تقول، وقال الرئيس نحن نريد الهجرة الدائرية، نحن نريد هؤلاء أن يستقروا في بلاد في بلادكم، ولكن يأتوا إلينا ويذهبوا ويستثمروا ويكونوا جسور بين البلدين، وهذا هو الشيء الجميل الذي يفيد الطرفين، ولكن أن لا نجعلهم قلقين بهذه النقطة. أنا قلت حتى في البداية على سوريا أن تطالب الاتحاد الأوروبي بمليارات الكثيرة من الدعم، لأن سوريا أو أوروبا انتصرت على روسيا في سوريا. الآن في أوكرانيا كم دفع الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا لكي تحارب روسيا؟ ولكن بالنسبة لسوريا انتصرنا على روسيا في سوريا، ولكن لا حد لم يدفع أحد شيء.
1: لكن العلاقات السورية الروسية الآن هي علاقة جيدة أيضا، صحيح جيدة، هذا أيضا ليس يعني محببا جدا بالنسبة لأوروبا.
2: مزبوط، ولكن عليهم أن يدعموا
1: إعادة الإعمار. بالنسبة للدعم أيوة تماما، إعادة الإعمار.
2: إعادة الإعمار
1: إلى أي مدى تستطيع أن تستثمر الدولة السورية هذا الأمر بموضوع أن تجلب الأموال من أوروبا التي تعاني اقتصاديا، هذه حقيقة، بحيث أن تربط موضوع إعادة اللاجئين أو من يعني تسهيل العودة الآمنة والطوعية والكريمة بالملف الاقتصادي وبدعم دول أوروبية لمشاريع في سوريا وإعادة الإعمار في سوريا.
2: أنا أتصور حاليا الدول الأوروبية تعرف عندما يكون استقرار في سوريا والأمن متوفر الاقتصادي والأمن الغذائي والصحي، أنا أتصور كثير من الناس سيرجعوا. أنا من الناس الذين يقولوا سأرجع إلى سوريا لكي نبني مع أهلنا سوريا. فإذا هذا الموضوع عامل مهم كثير، وعلى أوروبا أن تفهم ذلك. إن لم يكن هناك حقا إعادة أعمار وطمأنينة وأمن على كل المستويات، أصور هذا يكون عائق كبير على لرجوع اللاجئين. اللاجئ سيجد ألف حيلة وطريقة لكي يبقى هناك، وربما يغير البلد، ولكن لا يستطيع أن يرجع عندما تكون البلد غير آمنة. وأنا أصور هنا أتمناه من المسؤولين في سوريا أن لا يسهل الموضوع على الدول الأوروبية،
1: يعني أن يضعوا الدول أمام استحقاقاتها تجاه سوريا،
2: أمام استحقاقاتها ويوضح الفكرة، وأن لا يقول والله يعني أنه متوفر لدينا أو مثلا أن نبيع اللاجئ. أقولها بكل وضوح، أن نقول والله أرسل اللاجئين مقابل ذلك، لا، اللاجئ عندما البلد تستقر فاللاجئ سيرجع.
1: تقصد الدعم مقابل أن يعود اللاجئون، العودة يجب أن تكون برغبة من يريدها،
2: بالضبط،
1: الطوعية آمنة وكريمة،
2: ولو غير ذلك هذا سنزيد الزيت على النار في سوريا لأن الآن لدينا ناس في الخيام، لا يوجد سكن كافي،
1: لا يوجد فرص عمل.
2: فإذا نحن ممكن
1: من المفروض التوتر. الموجودين في الخارج أن يكونوا دعما وسندا، سواء كانوا لاجئين أو أصبحوا قوة ضاربة.
2: ملاحظة حتى الناس اللي رجعوا الآن يعني هم كانوا هذول يعولوا أهاليهم، لأن حتى هذا انقطع.
1: الذين كانوا يرسلوا مساعدات لهم.
2: فلذلك الموضوع يعني له عدة أبعاد، وأتمنى أن نكون حقا بهذه النقطة، ونحن نقف إلى جانب الحكومة السورية والعهد الجديد أن نقف أمام هكذا حكومات التي تريد أن ترجع اللاجئين بطريق ملتوية لكي تنحني أمام اليمن المتطرف، أن نضع كل الخطى لكي أول أهلنا يستقروا ولا يقلقوا.
1: طيب سيد عروة، أيضا من وجهة نظر قانونية، ما هي الإجراءات التي يجب أن تتخذ من قبل اللاجئ السوري الذي يريد لم الشمل، من قبل الدولة السورية التي يجب أن تكون عونا وسندا لمواطنها الذي هرب في مرحلة النظام المخلوع، وأيضا يعني المتعلق بالمنظمات الحقوقية المعنية بحقوق اللاجئين في الدول الأوروبية الآن ألمانيا تحديدا؟
0: في الحقيقة الموضوع لم يشتمل غير مرتبط قانونيا بالحكومة السورية أو الخارجية، وزارة الخارجية والمغتربين أن تستطيع أن تتدخل فيه قانونيا.
1: ليس تدخل بمعنى التدخل، لكن بمعنى التنسيق، بمعنى يعني أن تكون مسؤولة عنهم.
0: التصريح يكون عن حديث عن الحكومة الألمانية وتوضيح الرؤية وما عليه الآن وضع سوريا حاليا من الناحية الاقتصادية، من الناحية الأمنية والعمرانية والصحية، وعن مدى المساوئ لإعادة عدد كبير من اللاجئين السوريين أصحاب الحماية في حال تقرر إلغاء حمايتهم، وما سيؤثر على سوريا وما سيؤثر أيضا على الاتحاد الأوروبي نفسه، فممكن أن يحصل أيضا رفض للاجئين، ممكن من تتم إعادته قسرا قد يعود مرة أخرى إلى أوروبا. فهذا الأمر بالتأكيد بحاجة إلى تنسيق، لكن اليوم هناك أشخاص على سلم أولوية الترقية وهم أعدادهم قليلة. لدينا اللاجئين أو المقيمين الذين ارتكبوا جرائم خطيرة وعددهم يقارب 900 شخص، وهؤلاء يعني هم على أولوية الترحيل وهم اليوم محور النقاش، بالإضافة إلى فئة طالبين اللجوء الذين تم رفض لجوءهم، وهؤلاء نسبة كبيرة اليوم. لا نتحدث عن أصحاب الحماية ولا عن اللاجئين، نتحدث

0: ألمانيا فعل في هذا آخر ويعيش في خلق على الأخوة لا ترى.
1: نعم، شكرا جزيلا لك المحامي والناشط الحقوقي السيد عروة السوسي، كنت معنا من ميونخ في ألمانيا. شكرا لك سيد جمال قارصلي، عضو سابق في البرلمان الألماني، على وجودك معنا في الاستوديو. الشكر الأكبر كالعادة يبقى لكم مشاهدينا على متابعتنا، لكم مني ومن فريق العمل في غرفة الأخبار ومن وراء الكاميرات كل التحية. إلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
4: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
5: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
7: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

أين اختفى؟ عند بيت خالته في بلاد الشام، عند الخفافيش والحبايب في مكان آخر، عند اللي شالوه في العراق، عند الربع في جزء آخر من هذا الوطن العربي. تلك تسمية شعبية شائعة بين العامة عن جهاز أمني يخشون اسمه أو يخشون حتى تسميته بشكل صريح. المخابرات تقال بالسر، بالسر الشديد. السؤال لماذا؟ لماذا إلى هذه الدرجة ارتبطت المخابرات بالخوف لدينا؟ لماذا تشكلت هذه الصورة النمطية السلبية عن مؤسسة أمنية نعود بتاريخها إلى زمن الخليفة العادل عمر بن الخطاب الذي أسس العسس؟ عسى يعني طاف ليلاً يتفقد ويحرس. لماذا تبدل مفهومنا عن المخابرات من حمل الخليفة الدقيق للسيدة الفقيرة على ظهره بعد أن سمعها تصبر أبنائها الجائعين بالماء المغلي إلى راح ورا الشمس؟ راح، هل هذا فعلاً ما تقوم به أجهزة المخابرات العربية فقط؟ مراقبة الناس وكتابة التقارير وإنهاء مصائر الشباب؟ معقول؟ هل كل المخابرات العربية سواء؟ لأن مخابرات الأسد مثلاً لا مثيل لها في العالمين. أليس من الظلم تجاوز أدوار إيجابية حقيقية لا يتحدث عنها أحد من قبيل حماية الوطن وإحباط المخططات الإرهابية أو صد التغول الإسرائيلي في كل مناحي الحياة؟ لماذا يبدو دور المخابرات العربية مقتصراً على الحدود الداخلية؟ ولماذا نسمع عن بطولات المخابرات الإسرائيلية كما تصفها صحفهم وأفلامهم داخل بلادنا وفي كل مكان بالعالم؟ اغتيال علماء، اغتيال فنانين، اغتيال مشاريع، ومعرفة أدق المعلومات، حتى أن كل الحروب والمواجهات التي جرت كان للموساد اليد الطولة في تحديد مسارها حتى قبل أن تبدأ. مبالغة؟ ربما. هكذا يريدون لنا أن نتصور؟ ربما. لكن حقيقة محزنة دوماً عملية المقارنة مع إسرائيل. في العراق مثلاً اكتشف العراقيون قاعدتين عسكريتين إسرائيليتين في البلاد. كيف للمواطن العربي أن يشعر بالأمان وثمة جهات مخابراتية أجنبية تجول بحرية في بلاده، بل تبني قواعد عسكرية فيها مهابط للطيران وجنود وسلاح؟ ما الذي يتبقى من السيادة هنا؟ في عام 88 كان مسلسل رأفة الهجان، أنا أعرفه، أباؤنا يعرفونه، حينئذ تساءلوا عن حقيقة أنه كان هناك مخابرات عربية حقيقية تتجاوز اهتماماتها شتم الرئيس ولون لباس المواطن العربي وأكلته المفضلة.

0: عمليات متتالية للموساد الإسرائيلي لم تتوقف خلال السنوات الماضية، من اغتيالات واختراقات سبرانية وصولاً إلى بناء قواعد سرية في العراق. فماذا بعد؟ نتابع التقرير ونعود للنقاش.
1: جواسيس، تنصت، خطف، سرقة وثائق واغتيالات، هكذا اعتاد العالم أن يتخيل حروب الظلال في عالم الاستخبارات. لكن ما كشفته صحيفتان أمريكيتان الأسبوع الماضي بشأن بناء إسرائيل قاعدتين عسكريتين سريتين داخل العراق فتح الباب أمام مستوى مختلف تماماً من الاختراقات الأمنية وأثار صدمة واسعة في المنطقة. هذا الخرق ليس معزولاً، بل جاء تتويجاً لسنوات أظهرت فيها الاستخبارات الإسرائيلية عمق تغلغلها في المنطقة عبر سلسلة طويلة من العمليات المتتالية خلال السنوات الأخيرة، من اغتيال إسماعيل هنية في قلب طهران إلى تفجير أجهزة البيجر بآلاف من عناصر حزب الله، وصولاً لاغتيال حسن نصر الله وقادة من الحرس الثوري في دمشق. ولم يتوقف الأمر هنا، بل امتد لتصفية عشرات العلماء والضباط الإيرانيين في حرب 12 يوماً في حزيران من عام 2025، واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول من الحرب الأخيرة. وبين هذا وذاك مئات عمليات الاغتيال في مشهد عكس مستوى غير مسبوق من الاختراق الأمني والقدرة الاستخبارية. تتابع هذه العمليات بوتيرة متسارعة لا يشير فقط إلى نجاحات ميدانية متفرقة، بل يكشف عن فجوة أمنية وتكنولوجية عميقة في المنطقة، فجوة تعود جذورها إلى عقود طويلة. النشاط الاستخباري الإسرائيلي بدأ مبكراً منذ فترة الانتداب البريطاني على فلسطين، وفي عام 1940 أسست منظمة شاي الاستخبارية التي تحولت لاحقاً إلى النواة التي خرجت منها أبرز الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بعد قيام الدولة عام 1948، وهي أمان للاستخبارات العسكرية، الشاباك للأمن الداخلي، الموساد للعمليات الخارجية والمهام الخاصة. لكن حروب السنوات الأخيرة أظهرت تحولاً أكبر، إذ لم تعد الاستخبارات مجرد جمع للمعلومات أو لتنفيذ اغتيالات سرية، بل أصبحت سلاحاً قادراً على تغيير موازين القوى، مستفيداً من التفوق التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والحرب السبرانية والطائرات المسيرة. إذن أمام ما جرى في العراق والذي وصفه كثيرون بأنه ضربة للسيادة والأمن الوطني، يبرز سؤال مهم: أين هو الطرف الآخر؟ أين الأمن القومي العربي من هذه الاختراقات المتتالية التي لا تقيم وزناً لسيادة أو استقلال؟ هل ستبقى أجهزة المخابرات العربية بارعة فقط في الداخل واستعراض القوة على شعوبها، بينما تكتفي بالصراع الخارجي بتلقي الضربات وجمع الشظايا؟
0: للنقاش معي أليف صباغ، الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي من الجليل، أهلا بك. ومعي عمر الرداد، الخبير الأمني والاستراتيجي من عمان، أهلا بك أستاذ عمر. ومعي دكتور عمار البهادلي، أستاذ في العلوم السياسية من بغداد، أهلا بك دكتور عمار. أهلا بكم جميعا. أبدأ من عمان. دكتور عمر، لماذا ارتبط اسم المخابرات دوما في ذهن المواطن العربي بالخوف؟ لماذا برأيك؟
2: نعم، مساء الخير لك ولضيفيك الكريمين. أعتقد التاريخ، أن التاريخ العربي منذ استقلال الدولة العربية ما بعد الاستعمار في صدى صوت كثير.
0: نسمعك دكتور عمر.
2: نعم، تأسست الاستخبارات، أجهزة المخابرات العربية، ولا زلنا حتى اليوم يعني منذ الأربعينات وحتى اللحظة، أعتقد وبكل صراحة أن نظم المنطقة وأتحدث بشكل عام ليس فقط النظم العربية بل حتى النظم السياسية أقصد الإسلامية، هناك الكثير من المرجعيات التي لم تستقر حتى اللحظة، منها فكرة المواطنة، فكرة الهوية، أيضا فكرة التبادلية بين أنظمة الحكم والمعارضات العربية بمعزل عن مرجعياتها سواء كانت علمانية أو إسلاموية، إذ أن هذه المعارضات أيضا تتحمل مسؤولية إذ لم تطرح على نظم الحكم فكرة التشاركية، بمعنى أنها لم تتشكل بوصفها حكومات ظل يمكن أن تترجم أو تسير بترجمة وفق مبدأ تداول السلطة. بقينا كعالم عربي في إطار دساتير نوعية، ودساتير تأخذ من الدستور الفرنسي ومن الدستور الأمريكي وغيرها من الدساتير حقيقة، لكن على أرض الواقع التنفيذ كان بعقلية القبيلة، وحتى شكلنا ببعض المناطق العربية قبائل ماركسية وقبائل لينينية تغطت بغطاءات مختلفة، لكن بقيت فكرة القومية. ولا أريد أن أذهب بعيدا فيما ذكره محمد عابد الجابري المفكر العربي بخصوص مرجعيات العقل العربي الخاصة بثلاثية العقيدة والغنيمة والقبيلة، بقيت محددات الحقيقة. أنا اليوم سواء في سوريا أو في العراق وحتى في شمال إفريقيا أعتقد أن لو ذهبنا باتجاه المواطن الحقيقي وآمنا بالتعددية والتنوع والاختلاف الحقيقة لما وجدنا لا قضية أمازيغية ولا قضية كردية، ولا تحدثنا بهذه الطائفية وبهذه الهويات الفرعية. مثل هذه الهويات موجودة عند الغرب، لكن قوة النظام الديمقراطي وسلامة هذا النظام الديمقراطي تحول دون الحقيقة أن تتحول هذه المرجعيات وهذه القضايا إلى قضايا خلافية تسيل على ضوئها الدماء وتحدث الحروب الأهلية. ما أريد أن أقوله أنه في أوروبا هناك إثنيات وهناك تعدد بالأديان والمذاهب، لكن تلتقي عند فكرة المواطنة. الحقيقة وبكل صراحة الوطن العربي في كل دولنا العربية لم نصل إلى فكرة المواطنة الجامعة والهوية الجامعة، الهوية الوطنية الجامعة. لذلك ذهبنا أنظمة حكم ومعارضات أيضا وقعت بهذه الخطيئة التاريخية، الكل ذهب الحقيقة إلى هويات فرعية قاتلة من السهولة بمكان إثارتها بمرجعيات دينية أو ثقافية أو قومية بما يحول دون استتباب الأمن ووحدة المجتمعات على الأقل. نعم
0: دكتور عمر بدأ الإجابة بعدم الاستقرار. العراق مثال جيد على عدم الاستقرار، ملكية ثم سيطرة حزب البعث ثم احتلال العراق وما جاء بعده. كيف أثر ذلك على علاقة العراقي بجهاز أمني كالمؤسسة، مؤسسة المخابرات؟
3: تحية لكم ولمتابعيكم الأكارم ولضيفي الكريمين. يعني الحقيقة هنالك حالة من اللا استقرار السياسي.
0: دكتور عمار حقيقة أنا يعني لا أريد أن أقاطع لكن الصوت لا يصل بشكل جيد، لو قربت المايك قليلا لو سمحت.
3: هنالك من اللا استقرار السياسي واللا استقرار المجتمعي وكذلك الأمني. الموضوع هو لا يتعلق فقط بجهاز المخابرات، إنما ربما بهشاشة الدولة في مراحل معينة، وكذلك الانقلابات في مراحل أخرى، والانتقال من شكل نظام سياسي إلى آخر، ولادة أنظمة سياسية هجينة ولا يمكن تصنيفها تحت أي من المسميات وفقا للأدبيات السياسية. هذه بالنتيجة مجموعة مرتكزات يمكن يعني تقديمها كمبررات لعدم الاستقرار وضعف المنظومة الأمنية بشكل عام وجهاز المخابرات، فضلا عن أنه عادة ومن يقرأ التاريخ بشكل جيد ويتمحص بداية صيرورة هذه الأجهزة البوليسية الأمنية، هي ولدت كأجهزة مشخصنة، بمعنى خلقت لقيادات لحماية زعامات السلطة، خلقت من أجل ليس حماية الدولة أو الحكومة على الأقل، وإنما لحماية أسماء وعناوين بارزة لطالما تصدرت المشهد في مراحل. وهذا حقيقة إنما يعني أنتج مؤسسات أمنية بقيت رديئة في ثمارها وضعيفة في تحقيق ركائز الاستقرار، وأيضا هي لم تعالج الثغرات. نتحدث اليوم خصوصا في يعني تقلبات الأزمة الراهنة وما يمر به العراق، أنا أعتقد حرب الـ 12 يوم وحرب الـ 40 يوم كشفت الكثير من الثغرات والعيوب، بمعنى أنه ليس هنالك مجسات أمنية قوية لدى العراق حتى تستطيع أن تبادر وتقدم على الأقل ورقة استباقية تتفادى بها مثل هذه القواعد السرية التي أنشئت في جنوب العراق وفي غرب العراق، هنالك أكثر من مكان حقيقة. وأيضا نتحدث عن وجود أكثر من يعني دائرة صنع قرار عسكري أو أمني فلنسميها، مثلا نتحدث اليوم عن وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، البيشمركة، هيئة الحشد الشعبي، جهاز المخابرات، أجهزة الاستخبارات، وربما فاتني أذكر بعض القطاعات أو الصنوف الأمنية الأخرى والعسكرية، لكن بالنتيجة كل هذه الدوائر الأمنية والعسكرية هي لم تستطع الإحاطة الاستباقية وتقدم إحاطة للقائد العام للقوات المسلحة بمثل هذه التحركات السرية لجهاز استخباري هو بعيد على الأقل من الناحية الجغرافية، لكنه تقنيا هو قريب، بمعنى كان هنالك أولا حالة من اللا تكافؤ ما بين الأجهزة الأمنية والاستخبارية الموجودة في العراق وما بين ولا بل في المنطقة، ليس العراق فقط، نتحدث اليوم عن سوريا، عن إيران، عن لبنان، هنالك يعني تفوق نوعي وكمي وتقني متقدم للموساد الإسرائيلي. بالنتيجة حتى موضوعة المقاربة والمقارنة هي لا تصح حقيقة الحال، لأنه الجاب أو الفجوة هي واسعة.
0: دعنا نسمع عن وضع المخابرات الإسرائيلية وعن الفجوة بينها وبين المخابرات العربية مع أستاذ أليف. كيف يمكن تقييم الفرق بين دور المخابرات العربية وبين دور الموساد في الحياة السياسية الإسرائيلية؟ وهل هناك مبالغة في تصوير قوة وقدرة الموساد اليوم؟
4: تحياتي لك ولضيوفك الكرام والمشاهدين جميعا. قضية الموساد هي قضية تحتاج إلى يعني إلى شرح كبير، ولكن سأبدأ بأمور بسيطة. المخابرات العربية تتبع لوزارة الداخلية. إذا كانت تتبع لوزارة الداخلية إذن عملها هو داخلي، مثل ما هو عمل الشباك في إسرائيل، في حين أن عمل الشباك يهتم بالقضايا الداخلية بالتحقيقات من الشرطة لغاية تفعيل عملاء وإلى آخره. أمان هو استخبارات عسكرية يهتم بتقارير عسكرية بحت، والموساد هو مخابرات دولية وليس شباك في مخابرات محلية داخلية وليس مخابرات عسكرية، ولكن المخابرات العسكرية تجمع ما بين الموساد وبين المخابرات الداخلية أو الشباك. إذن هناك ثلاث مؤسسات. هل يوجد في العالم العربي ثلاث مؤسسات في أي دولة من الدول العربية؟ لا. هل يوجد جهاز مخابرات دولي في أي دولة عربية؟ كان ذلك في مصر زمن عبد الناصر. هل يوجد جهاز مخابرات دولي في دولة عربية؟ بالغالب المخابرات الدولية أو خلينا نقول المعلومات المخابراتية الدولية تأتي من الخارج إلى الداخل، ولا يعني يغذيها الداخل بأي شيء. يعني هناك تعاون أمني بين دولة عربية وبين أمريكا، أمريكا تقدم لها تقارير ماذا يجري في العالم، أو أحيانا تقدم لها تقارير ماذا يجري داخلها داخل الدولة. التعاون الأمني أو ما يسمى اتفاقيات التعاون الدفاعي بين عدد من دول العربية وأمريكا وإسرائيل من خلال سندكم جعل أجهزة الأجهزة الأمنية العربية تقدم تقارير إلى سندكم عن وضعها الداخلي ويستفيد منها الشريك الإسرائيلي في سندكم. منذ عام 2021 فبراير 2021 تم ضم إسرائيل إلى القيادة المركزية الأمريكية بالتعاون العسكري والمخابراتي مع عدد من الدول العربية، يقال أنه 6 دول عربية وربما أكثر. ولكن جذور الموساد، صحيح أقيم عام 1949 الموساد، ولكن جذور هي ما قبل إنشاء الدولة، عندما كانت المخابرات الحركة الصهيونية بالتعاون مع المخابرات البريطانية تقوم بجمع معلومات عن داخل فلسطين وعن الشرق الأوسط بشكل عام. يعني داخل فلسطين، أعطيك مثل، وأنا يعني زرت الأرشيفات الإسرائيلية في سنوات 90 وقضيت فيها أكثر من 2000 ساعة في الأرشيفات الإسرائيلية، من أرشيف الدولة، أرشيف الصهيوني، أرشيف وزارة الدفاع، الأرشيف، أرشيفات كلها. تصوري أنه كانت الحركة الصهيونية في الثلاثينيات من القرن الماضي تجمع معلومات عن القرى الفلسطينية والمدن الفلسطينية، كم عدد سكانها، ما هي العائلات المركزية في هذه القرية، ما هي الخصومات، ما هي الصراعات بين العائلات، هل هناك صراعات بين الحارات أو فقط بين عائلات، من هم الشخصيات القيادية في هذا البلد أو ذاك البلد، من المتخاصم مع من، عدد العيون الماء، ينابيع المياه في هذه القرية وفي تلك، عدد من يملك الأراضي في هذه القرية ومن لا يملك، إلى آخره من هذه المعلومات التفصيلية الصغيرة، كلها كانت تصب في جهاز اسمه شاي، شيروتي ديعوت، يعني خدمة المعلومات. هذه المعلومات كانت تستخدمها الحركة الصهيونية واستطاعت أن تستخدمها جيدا خلال ثورة 36، ثورة الفلاحين عام 36، واستطاعت أن تستخدمها على طول.
0: يعني جيد جيد هذا الاستحضار التاريخي أستاذ أليف.
4: 48.
0: لكن أستاذ أليف، يعني اليوم، يعني هل هذا ما تتحدث به يؤدي أنه لا يوجد اليوم مبالغة في تصوير قدرة الموساد على الأقل في السردية الإسرائيلية؟ يعني الموساد فعلا يعني يعلم كل شيء في إسرائيل وخارج إسرائيل في المنطقة العربية إلى هذه الدرجة؟
4: نعم يعلم، يعني ولكن، وهذا مهم جدا، لم يكن للموساد قدرة على جمع هذه المعلومات بعد عام 49 أو لشبكة المعلومات أو دائرة المعلومات قبل عام 48، لم يكن له القدرة جمع كل هذه المعلومات لولا تعاون نظام الاستعمار البريطاني قبل عام 48 وتعاون فئات متصارعة فيما بينها في الدول العربية. وأنا أعطيك مثال واحد، كردستان العراق. طيب، العلاقة بين الحركة الصهيونية وقيادات كردستان العراق كانت موجودة في الثلاثينات من القرن الماضي، وكان يخطط الحركة الصهيونية تخطط لتهجير الفلسطينيين جزء إلى لبنان وبالتعاون مع البطركية المارونية، وهذا موضوع يعني مفضوح، مش حاجة أضحه، والمسلمين تهجيرهم إلى شرق الفرات وإلى منطقة كردستان أيضا، والدروز إلى جبل العرب. يعني كان هذا مخطط صهيوني في الثلاثينيات من القرن الماضي.
0: طيب،
4: كل هذا كان يجري ضمن تعاون
0: أستاذ أليف، هذه نقطة مهمة جدا،
4: والتعاون مع فئات ومع أشخاص من تلك المناطق.
0: هذه نقطة مهمة، إضافة إلى الفكرة. لو سمحت أستاذ أليف، سأعود لك أستاذ أليف.
4: أما الموساد
0: باختصار، لأنه ليس معنا
4: وقت. هذا الكلام عن معرفة من شخص صحفي تابع عمل الموساد فترة طويلة جدا، عشرات السنوات، قال لي كلاما قبل 30 عام وما زال هذا الكلام صحيح: لا يستطيع الموساد أن يقوم بأي عمل في أوروبا لولا تعاون الأنظمة المخابراتية الأوروبية معهم.
0: دكتور عمر، يعني ضيفي أشار إلى عدة نقاط، لكن ملخص ما قاله أنه يعني هكذا يظهر، وكأنه حسب كلامه بعض الجهات وهو ذهب إلى أنه أيضا بعض أجهزة المخابرات العربية تعمل لصالح إسرائيل وتتعاون معها، إلى أي درجة هذا صحيح؟ ما رأيك؟
2: نعم، إلى حد كبير جدا لا أعتقد أنها تتعاون معها بمعنى التعاون والعمالة، لكن معروف هناك ثلاثة أطراف عربية مما يعرف بدول الطوق، هي السلطة الوطنية الفلسطينية والأردن ومصر. الحقيقة منصوص على اتفاقيات السلام فيما بينها على تعاون، لا يعني هذا فتح الملفات من قبل على سبيل المثال الأجهزة الأمنية الأردنية أو أجهزة السلطة، لكن لا أحد يستطيع أن ينكر أن هناك مستوى من التعاون. أضيف إليه الحقيقة التعاون المرتبط بدول السلام الإبراهيمي، وأريد أن أضيف لما تفضل به الأستاذ أليف في قضية الأكراد تاريخيا. نتحدث بمثال آخر قريب الحقيقة، أنه ضمن قاعدة أنه كلما كانت أي دولة أو منطقة أي نظام قلق وفيه خلافات من السهل النفاذ وإليه وحدوث اختراقات وعمليات تجنيد. أنا على سبيل المثال فقط الخلاف السودان الداخلي الآن بين حميدتي من جهة قوات الدعم السريع وقوات البرهان الجيش الوطني السوداني، الحقيقة منذ انطلاق الأحداث وتتسرب الكثير من المعلومات والتقاريرات الاستخباراتية التي أكدت اتصالات للطرفين وربما زيارات لتل أبيب ولقاءات مع الموساد ومع المستوى السياسي الإسرائيلي، بمعنى أنه أصبحت إسرائيل بالمنطقة العربية هي البوابة التي ينفذ منها أي نظام أو أي حكومة إلى الغرب للحصول على رضا الغرب والحصول على الدعم والحصول على دعم الحكومات. هذه حقيقة يعني لا يستطيع أحد أن ينكرها، لكن أنا لدي ملاحظة الحقيقة جديرة بالتوقف عندها، وهي لماذا خلال الفترة الأخيرة أي خلال السنتين الماضيتين أو أكثر ظهر الحقيقة أن هناك تكثيفا لنشر عمليات واختراقات الموساد. أعتقد بكل بساطة أن الأمر مرتبط بالسابع من أكتوبر، السابع من أكتوبر بصيغة أو بأخرى، وهذا باعتراف الإسرائيليين، ليس فقط المعارضة الإسرائيلية ضد نتنياهو، لكن حتى أوساط إسرائيلية مستقلة تعتبر السابع من أكتوبر درسا بالفشل الاستخباراتي،
0: وبالتالي تجتهد في تصوير صورة أخرى بالنسبة للموساد وبالنسبة لأجهزة الاستخبارات.
2: نعم، الآن هذا التوسع بالعمليات وتكثيف هذه العمليات في كل الساحات الحقيقة من لبنان إلى سوريا وحتى إلى داخل إيران، وإن كانت تأتي استمرارا لنهج سابق ومعروف لدى الإسرائيليين ثبوت حقيقة اختراقهم لإيران ومحور الممانعة، لكن التكثيف العمليات، نحن نتذكر عام 2018 أظهر نتنياهو فيديو لشاحنات محملة بأطنان من الملفات وهي تجوب طهران.
0: هو الدكتور عمر، ربما من يسمعنا يقول ليس فقط في طهران وإنما في كل الدول العربية أو في غالبها، وهنا السؤال أنا أريد أن أسأل.
2: نعم.
0: لماذا تبدو استراتيجية عمل المخابرات الإسرائيلية تتجاوز الحدود الإسرائيلية إلى الدول العربية بطبيعة الحال إلى الدول الأوروبية، ولماذا تكتفي الاستخبارات العربية بالتركيز فقط على الداخل، على ماذا فعل المواطن، ماذا قال المواطن، ليش؟
2: هو بكل بساطة الاستخبارات نوعين، النوع الأول هو الاستخبارات الهجومية. إسرائيل دولة قلقة بحاجة لجمع المعلومات عن الصديق قبل العدو، لذلك هي دوما في حالة دؤوبة من جمع المعلومات، وهي على يقين أنه دون جمع هذه المعلومات وتحليل البيانات وما يتوفر لديها واستثمارها واتخاذ قرارات بناء عليها، فإن وجودها أو مستقبلها دوما سيكون تحت التهديد. وفي إسرائيل يجب أن لا نفصل المنظومة الأمنية والمقاربات الأمنية عن مقاربات اجتماعية وسياسية تتضمن وضع سيناريوهات من بينها. صحيح أنه ربما يكون سيناريو صفري وغير منطقي، لكن يطرحون بغرفهم المغلقة ماذا لو اتفق العرب يوما بطائراتهم وبدباباتهم وبأسلحتهم وشنوا هجوما على إسرائيل. هكذا تصورات تتطلب دوما من إسرائيل العمل الدؤوب كنظام سياسي وكمجتمع سياسي وكدولة صغيرة تعتبر نفسها واحد الديمقراطية بالمنطقة. بالمقابل المخابرات العربية الحقيقة في غالبيتها باستثناء المخابرات المصرية أيام عبد الناصر وربما مخابرات الأسد ومخابرات الرئيس صدام إلى حد ما كان ينطبق عليها جزئيا أو تجاوزا مخابرات هجومية، بمعنى أن لها عمليات نوعية بما فيها عمليات تصفية واغتيال للمعارضين ومتابعة خارج حدودها. ما دون ذلك من الدول العربية قليل الحقيقة.
0: هو ربما سأعود لك بسؤال، كيف يمكن العودة إلى هذه النماذج دكتور عمر؟ سأعود لك لكن بالانتقال إلى ضيفي من العراق اليوم. نعم. بالحديث عن اكتشاف قاعدتين عسكريتين إسرائيليتين في جنوب العراق وفي غرب العراق، يبدو ذلك مفاجئا لمن كان يقول أن العراق والفضاء العراقي تحت سطوة إيران. ما الذي حدث وكيف وصلنا إلى هنا دكتور عمار؟
3: نعم، حقيقة هنالك تبدل في السيناريوهات خصوصا الأمنية، وذكرت بعد طوفان الأقصى ولغاية هذه المرحلة. وخليني بس أرجع شوية أعقب على كلام دكتور عمر والضيف الآخر الكريم. ربما فاتنا نؤشر أسباب التفوق وتقدم وحالة اللا تكافؤ يعني بين المخابرات الإسرائيلية والمخابرات العربية بشكل عام.
0: هذا سؤال لي وحدي،
3: لا ننسى
0: سأعود لك في هذه الجزئية.
3: هذه الجزئية يعني ضروري نشير إليها حتى كأنما نضع الفرشة وبعدين نسير إلى باقي التفاصيل. يعني لا ننسى هنالك دعم دولي واضح وهنالك طريقة التخادم ما بين المخابرات الإسرائيلية وكبريات الشركات العالمية، خصوصا ما يتعلق بشركات الأقمار الاصطناعية وشركات الأمن السيبراني. ولا ننسى أيضا أنه المخابرات العربية انكفأت على حالة معينة هي حالة تكميم الأفواه، أي أنها اهتمت ليس بحفظ السيادة وحفظ الجانب الأمني بقدر ما يعني انشغلت بملاحقة المواطن العربي. أضف إلى ذلك اليوم المخابرات العربية أيضا، وأقول بشكل عام لا أستثني، إنها ضعفت بسبب الانقسامات العربية، ليست هنالك رؤية عربية وحدوية متكاملة خصوصا إزاء قضية الفلسطينية أو القضية المحورية التي تشكل هي أس النضال العربي على مستوى المراحل التاريخية. وبالعودة إلى سؤال حضرتك، لماذا أو كان هنالك قواعد سرية في العراق وهذه القواعد؟ نعم، يعني هذه أنا ذكرت في بداية حديثي، كشفت عن وجود ثغرات أمنية واضحة سواء كان على المستوى الأمني أو الاستخباري أو حتى على المستوى القيادات العسكرية من الخط الأول. وهذا حقيقة يحتاج إلى إعادة النظر بجل الخطط وبجل السيناريوهات ربما المرتقبة. أنا أعتقد اليوم في أكثر من طوق أمني وفي أكثر من بوابة أمنية العراق حقيقة يعني ربما اعترف بمرحلة الضعف والعجز. لذلك كانت واحدة من التبريرات في هذه المرحلة أنه لماذا اكتشفت هذه القواعد السرية، كانت هنالك ردود، وأتحدث عن مستويات رسمية، لأنه كان يفترض من الولايات المتحدة الأمريكية هي من تزود العراق بمعلومات عن وجود مثل هكذا قواعد. لماذا؟ لأنه العراق اليوم يشترك باتفاقية إطار استراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا البند الثالث من هذه الاتفاقية يشير إلى الدعم الأمني والاستخباري والعسكري واللوجستي يقدم.
0: يعني هذا منطقي دكتور عمار، لكن بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها أكبر حليف لإسرائيل لن تفعل ذلك. لكن هناك من يسأل سؤالا آخر، أن الفصائل المسلحة التي تبرر وجود السلاح معها بأنه تريد أن تدافع عن العراق ضد إسرائيل، هل هذه الفصائل ساهمت في تعقيد المشهد الأمني، في جعله رخوا إلى هذا الحد، أم أنها فعلا كانت عنصر ردع؟ وأين هي اليوم؟
3: يعني بكل صراحة الدولة العراقية أو الحكومة، ونتحدث عن المؤسسات الرسمية، أصبحت قبالتها رديف آخر يتمثل بالفصائل، وهذه ربما هي إشكالية المرحلة في العراق. كيف يمكن أن نعالج وجود مؤسسات تطرح نفسها كبديل للدولة على المستوى الأمني؟ هي تارة تشكل عبء وتارة أخرى هي أنقذت العراق ربما مثلا من داعش في مرحلة ما، بالتالي كانت مبررات وجود مثل هذه الفصائل ربما حاضرة آنذاك. لكن نتحدث عن اليوم، هنالك مرحلة من الاستقرار السياسي والأمني، بالتالي غابت أو تلاشت مبررات وجود هذه الفصائل. هذا السبب وأسباب أخرى أنه جعلت الدولة العراقية ترتبك في موضوع التنظيم المشهد الأمني وضبط الإيقاع الأمني من الداخل، وربما هذه الضبابية في الرؤية الأمنية هي واحدة من أسباب عدم تشخيص مثل هذه القنوات السرية أو القواعد السرية التي أنشئت. وخل أكون بشكل أكثر وضوحا، يعني من خلال التمحيص والقراءة والتتبع أنا شخصيا عن موضوع القواعد السرية، لأنه هذا موضوع مو عادي، موضوع جدا مهم، شون دولة تجي تبني قواعد سرية بداخل دولة أخرى، والعراق اليوم يعتبر من الدول المعادية للتطبيع والدول المعادية للكيان الصهيوني ويجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني. لكن السؤال كيف استطاع الكيان الصهيوني بناء مثل هذه القواعد وبهذه السرعة؟ أنا أعتقد هذه القواعد هي ليست القواعد المعهودة والمتعارف عليها بأنها قاعدة من الناحية اللوجستية متكاملة وذات استخدامات لمديات طويلة، وإنما هي هسه أنا مو بلحظة تبرير، وإنما أذكر حقائق. هذه القواعد أنشئت لأغراض هي تسمى لوجستية وتعبوية وتنظيمية، بمعنى هي أنشئت على وجه السرعة، لكن هذا لا يعفي الدولة العراقية من مثل هذا الخرق الأمني. كان يجب أن تكون هنالك تقارير ومعلومات استباقية تقدم للقائد العام للقوات المسلحة على مثل هذه القواعد وتعالج باللحظة على الأقل حتى إن لم يكن. لكن هذا أشر، وأنا ذكرت أشر أنه هنالك ضعف في الرصد الاستخباري والرصد الجوي والرصد المخابراتي، وكذلك ضعف في المعلومات والبيانات التي تصل عبر التراتبية الأمنية إلى أعلى المستويات المتمثلة بالقائد العام للقوات المسلحة. لهذا السبب اليوم نحتاج إلى وضع المعالجات، بمعنى أنه
0: بعد أن اكتشفنا هذه الأزمة الأمنية. سنعود للحديث عن المعالجات في الجزء الأخير، لكن دكتور أليف، يعني هي يقول ضيفي أنه يعني مسألة لوجستية، لكن فيها مهابط، فيها جنود، فيها سلاح، كيف استطاعت إسرائيل أن تفعل ذلك في العراق؟ وهل هذا يؤدي بنا إلى السؤال أنه إذا كان هناك بناء قواعد عسكرية

0: العربية هناك اتفاقيات تعاون دفاعي مع الأردن ومع السعودية ومع قطر ومع الإمارات ومع مصر ومع البحرين. هذه الاتفاقيات تنص بشكل واضح وصريح عن صلاحيات القوات الأمنية والعسكرية الأمريكية وحرية العمل في المناطق المتفق عليها وإلى آخره. يعني لا يستطيع أي جهاز حتى الحكومة العربية لا تستطيع محاسبة أو اعتراض أو حتى السؤال عن تحركات القوات الأمريكية والمتعاقدين مع القوات الأمريكية في أي بلد من الدول من هذه البلدان العربية. كذلك الأمر مع العراق. وبالتالي
1: لكن عفواً دكتور أليف، يعني معنى حديثك أنه كل الدول التي يجمعها اتفاقيات أمنية، اتفاقيات دفاع مع الولايات المتحدة، يعني هذا سيؤدي بشكل أو بآخر إلى اختراق إسرائيلي، هذا ما تقوله؟
0: نعم نعم، هذا الواقع، مش بس هذا متفق عليه. لما تحدث عن قوات الأمريكية والمتعاقدين معها أو وكلائها أو يعني حلفائها، هم يتحدثون بالضبط عن من يرافق القوات الأمريكية أو من يعمل مع القوات الأمريكية. عندما يعمل إسرائيلي مع القوات الأمريكية في أي بلد من البلدان العربية، لا تستطيع هذه الدولة أن تعترضه ولا تستطيع أن تطلب جواز سفره. وأرجو من المشاهدين جميعا أن يدخلوا إلى نصوص هذه الاتفاقيات ويقرأوا هذه الاتفاقيات. هذه الاتفاقيات موجودة باللغة الإنجليزية واللغة العربية على الإنترنت، اتفاقيات تعاون دفاعي مع الأردن، مع مصر، مع السعودية، مع البحرين، مع قطر، مع الإمارات إلى آخره، كذلك مع العراق. يعني
1: اليوم لا يحق للحكومة العراقية أن تسائل لماذا إسرائيل بنت قواعد عسكرية على أراضينا؟
0: وحقيقة الأمر أنه عندما كشف راعي الغنم، كشف عن هذه القاعدة الأولى وأبلغ الجهات الأمنية العراقية وذهبت قوة عراقية إلى الكشف عن ذلك الموقع، الأمريكان قالوا لهم عودوا واصمتوا، يعني ما لكم دخل في الموضوع هذا. وتم قتل راعي الأغنام وتم قتل ضابط عراقي أيضا عندما اقتربوا من المكان، والحكومة العراقية لم تفعل أي شيء. الآن يكتشفون القاعدة الثانية في العراق، وربما تكون قاعدة ثالثة ورابعة. و يعني في الإعلام الإسرائيلي حتى تحدثوا عن إنه هذه القاعدة كانت تطلق مسيرات استنسخت من مسيرات إيرانية، كانت تطلقها على منشآت عسكرية ومدنية في السعودية، وتقول هذه إيران هي التي أطلقتها، حتى يعني تبث الفتنة و تشرك الدول العربية في الحرب ضد إيران بشكل مباشر.
1: لكن إذا كان هذا على المستوى الرسمي دكتور أليف، لكن هناك كيانات عسكرية رسمي. موازية، هناك كيانات عسكرية موازية في العراق توصف بأنها معادية لإسرائيل.
0: هذه يعني المخابرات، دعيني أقول شبكة المخابرات التابعة للفصائل العراقية، لا تستطيع أن تصل إلى ما تصل إليه المخابرات الرسمية العراقية، ولا تستطيع أن تتصرف في كل مكان كما تشاء. يعني المخابرات الرسمية العراقية تستطيع أن تحد من نشاط المخابرات الفصائلية، خاصة في هذه الفترة بالذات عندما حصل نوع من تحييد أو تحجيم الفصائل العراقية.
1: دكتور أليف، لكن فقط نقطة، أنا أود سؤال حول نقطة لو سمحت. اليوم يعني هذا التفوق الاستخبارات الإسرائيلي عائد للتفوق التكنولوجي أم سببه انهيار أمني عربي شامل؟
0: هو تعاون أمني عربي من خلال سنتكم مع المخابرات الإسرائيلية. هذا صريح. يعني أعطيك مثال
1: خاص من غير أمثلة دكتور أليف، اسمح لي والله الوقت يداهمنا، لكن فقط أنا أود سؤال دكتور عمر، لأنه أشار إلى نماذج في العراق وفي مصر سابقا. اليوم كيف يمكن العودة إلى هذه النماذج تحديدا في مسألة الاستخبارات والتفكير بالاستراتيجية الهجومية كما سميتها دكتور عمر؟
2: نعم، يعني الاستخبارات الهجومية هي شأنها شأن أي استخبارات بالعالم، تكون مرتبطة بأهداف الدولة السياسية والمستوى السياسي فيها هو الذي يحدد تماما كما

0: ما هو الوضع في إسرائيل؟ في إسرائيل كما قلت دولة قلقة، دولة تشعر بالخوف وتشعر بالتهديد من محيطها تحديدا، تذهب بمثل هذه العمليات. المخابرات العربية لا أعتقد أنها ستذهب في المدى المنظور إلى أن تتحول إلى مخابرات هجومية، وهو انعكاس للأنظمة السياسية وانعكاس لقوات العسكرية. غالبية الدول العربية تسمي جيوشها بجيش الدفاع، ويعني ليست الأصل فيها جيوش تشن هجوم، لا سيما بعد تحييد اليوم. يعني لا نستطيع أن نتوقع مثل هذه التوقعات بعد أن وقعت دول الطوق تحديدا مصر والأردن مع إسرائيل على اتفاقيات سلام. ويبدو أن لبنان اليوم قاب قوسين أو أدنى، هو وسوريا، من توقيع اتفاق أمني مبدئي ينفذ أو يؤسس لمرحلة اتفاق سلام وتطبيع كامل بمراحل لاحقة ضمن نضوج ظروف محددة. لكني إن سمحت لي آلاء أريد أن أعود فقط إلى مسألة بجملتين فقط. نعم نعم، مسألة القواعد العسكرية والتعاون الأمني، هاتين المسألتين طرحتا من قبل الضيفين الكريمين. المسألة التعاون الأمني غير القواعد العسكرية والاختراق الاستخبارات الذي نتحدث عنه، هاي مسألة. بالنسبة للدكتور أليف فيما يتعلق بالضيف الكريم من العراق، نعم أنا أتفق 100% أن ليس هناك قواعد بمعنى القواعد التقليدية. القواعد التقليدية بمعنى أن هناك مباني وهناك مدارج طائرات وهناك جنود على الأرض، ربما تقام بعض الأماكن كمدارج طائرات ومركز للدعم اللوجستي مؤقتا ربما.
1: لكن دكتور عمر أنا أقدر جدا لك هذه الإضافة، لكن أيضا يعني كمثال في الأردن مثلا كان هناك اتفاقية تعاون دفاعي بين الأردن وأمريكا في 21، وفي ذلك الوقت أثارت ضجة كبيرة. نعم. كان من بين بنودها أنه هناك تواجد لقوات أمريكية في 12 نقطة على الأراضي الأردنية لا يعلم عنها البرلمان الأردني شيئا.
0: نعم، يعني أنا بشكرك، أنت أشرتي 12 نقطة، بالأول قلت قواعد ثم قلت نقاط. الفكرة اليوم مؤكد طبعا مطلوب من الأردن أنه يحلف على الكتب السماوية أن ليس هناك قواعد بمعنى قواعد. هناك مراكز تدريب موجود فيها أمريكان ويختلطون مع الجنود الأردنيين وضمن اتفاقية محددة. نعم، اتفاقية تحدد أين يذهبون وكيف يذهبون والمسائل الجنائية وكل شيء، لكنها ليست قواعد بمعنى قواعد، بمعنى أني لا أستطيع أن أقول أن في الأردن قاعدة مثل قاعدة العديد مثلا اللي موجودة في قطر، أو قاعدة الموجودة بالكويت، بمعنى أن هناك قاعدة أمريكية مفصولة ومعزولة. ثانيا يجب أن نتذكر، وهذا مهم جدا، سوريا اليوم، سوريا الجديدة بقيادة الرئيس الشرع، دخلت في تحالف الدولي لمكافحة الإرهاب وأصبحت الدولة 90 أو 91. نحن الأردن دخل فيها منذ عام 2014 عندما ظهر داعش. الأردن لا ينكر هناك طائرات ألمانية F-16
1: F-18 وطائرات بلجيكية
0: وفرنسية
1: وغيرها. صدحت الفكرة، إذن أنت تقول ثمة فرق بين القواعد وبين النقاط العسكرية. نعم. واضح. سؤالي الأخير بدقيقة واحدة لو سمحت دكتور بهادلي، أنت سنة لك اليوم، هل يمكن بناء يعني من العراق وخارج العراق أيضا في دول عربية، هل يمكن بناء منظومة أمن قومي مستقلة تراعي الأمن القومي العربي بعيدة عن المحاور وبعيدا عن المصالح الأمريكية والإسرائيلية؟ هل اليوم نحن أمام فرصة لحدوث ذلك؟
2: نعم، الفرص قائمة، وهناك مقومات نجاح لمثل هذه الفكرة، لكن نحتاج إلى سقوف زمنية واشتراطات، بمعنى أنه تنجح بشرطها وشروطها. هناك إمكانية تقويم العمل العربي المتكامل والتدعيم المتقابل، بمعنى أنه هنالك الاعتماد على إمكانيات الرقمنة في هذه المرحلة، باعتبار اليوم يعني هنالك تبدل في الأدوات، خصوصا أدوات العمل الاستخباري من العمل التقليدي إلى العمل التكنولوجي الحديث. نحتاج أول ما نحتاج إلى قاعدة بيانات متكاملة يعني منسقة إنجاز التعبير ما بين الدول العربية. المسألة الأخرى أن يكون هنالك تفاهمات أو على الأقل ورقة إطارية أمنية تفاهمية ما بين مختلف الدول العربية باعتبار التحدي. شكرا. هو تحدي للكل. اليوم هنالك الحديث عن إسرائيل الكبرى وهذا يجتاح الدول العربية بالمجمل، لذلك يجب أن نضع أكثر من خطوة استباقية، وأعتقد واحدة من الخطوات الاستباقية هو إقامة مثل هذه ورقة التفاهمات الأمنية والاستخبارية بالدرجة الأولى.
1: دكتور عمار البهادلي أستاذ في العلوم السياسية من بغداد، شكرا جزيلا لك. أشكر كذلك ضيفي دكتور عمر الرداد الخبير الأمني والاستراتيجي كان معنا من عمان، وشكري لأليف صباغ الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي كان معنا من الجليل. إلى اللقاء.

أحمد زكي كيميائي وكاتب صحفي، ولد في السويس بمصر عام 1894، واسمه الحقيقي أحمد زكي عاكف. درس في مدارس مصر وتخرج في مدرسة المعلمين العليا عام 1914. مارس التعليم في ثانويات القاهرة حتى عام 1919. استقال عام 1919 وسافر إلى إنجلترا على نفقته الخاصة، ودرس الكيمياء في جامعة ووتنغهام، ثم نال بكالوريوس العلوم من جامعة ليفربول عام 1923. نال دكتوراه الفلسفة في الكيمياء عام 1924، ودكتوراه في العلوم من جامعة لندن عام 1928. عاد إلى مصر وكان أول أستاذ كيمياء في جامعاتها عام 1930. أسس المركز القومي للبحوث عام 1947، واختير وزيرا للشؤون الاجتماعية عام 1952. عين رئيسا لجامعة القاهرة بين عامي 1953 و1954. بعد تقاعده طلبته الكويت لتأسيس مجلة العربي عام 1958، وبقي في رئاسة تحريرها حتى وفاته. كان ذا ثقافة موسوعية، وأصدر عدة مؤلفات منها مع الله في السماء، بين المسموع والمقروء، وسلطة علمية. ترجم كتبا علمية وأدبية منها في أعماق المحيطات، قصة الكيمياء، غادة الكاميليا، وجان دارك. كان عضوا في مجامع اللغة العربية في دمشق والقاهرة وبغداد، تميز بالجمع بين العلم والأدب، وكتب موسوعته الشهيرة في سبيل موسوعة علمية بأسلوب أدبي رفيع. توفي ودفن في القاهرة عام 1975.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

عطاء الأيوبي. عطاء الأيوبي الرجل الوسطي الذي ساهم في صنع الاستقلال. ولد عطاء الأيوبي عام 1877 في دمشق، درس الإدارة العامة في اسطنبول، وتدرج في العمل المدني الإداري في السلطنة العثمانية حتى أصبح حاكماً للاذقية عام 1908، وقد اكتسب خلال هذه الفترة خبرات إدارية كبيرة. حين اندلعت شرارة الثورة العربية حافظ على حياده ملتزماً مدينته دمشق، وبعد أن خرج الجيش العثماني من دمشق وخوفاً من الفوضى، شكل الأيوبي مع وجهاء دمشق وزارة مؤقتة برئاسة الأمير سعيد الجزائري استمرت لأربعة أيام فقط، حيث دخل الجيش العربي دمشق عام 1918. أصبح الأيوبي وزيراً للداخلية في عهد الأمير فيصل عام 1920، ورغم أنه لم يشارك مع صديقه وزير الحربية يوسف العظمة في معركة ميسلون، إلا أنه استخدم منصبه لدعم الثوار، فكان يعلمهم بأوقات الكمائن وأماكنها التي تنصبها لهم قوات الدرك والجيش ويتغاضى عن اعتقالهم. لكن آخرين يعتقدون أن الأيوبي كان أكثر ميلاً للفرنسيين، ويدللون على ذلك بقبوله البقاء وزيراً للداخلية ثم للعدل تحت الانتداب. وكان الأيوبي ممن نجوا من محاولة الاغتيال الشهيرة عام 1920 في حوران المعروفة باسم حادثة خربة غزالة. في عام 1922 ترك وزارة الداخلية واستلم وزارة العدل لمدة 3 أعوام. عاد لوزارة العدل مجدداً عام 1934 في عهد حكومة تاج الدين الحسني، وبعد عامين أي سنة 1936 شكل وزارته لأول مرة لفترة مؤقتة. تم اختياره في وقت عصيب، حيث كانت سوريا تعاني من اضطرابات شديدة بلغت ذروتها مع الإضراب الستيني، فقد كان للأيوبي علاقات جيدة مع الكتلة الوطنية التي سعت لاستقلال سوريا، إضافة إلى علاقته مع الفرنسيين. بعد القضاء على ممثلي حكومة فيشي الموالية للنازيين في دمشق عام 1943، أراد الفرنسيون أن يشكلوا حكومة تحظى بقبول الشعب والأطراف السياسية المختلفة، فطلبوا من الأيوبي أن يشكل حكومته الثانية، فغدا رئيساً لسوريا ورئيساً للوزراء في آن واحد. رغم أن حكومته استمرت لبضعة أشهر، إلا أنها أنجزت مهمتها في التمهيد لانتخابات نيابية كانت أساسية في تاريخ سوريا، لأنها مهدت للاستقلال. اعترفت الكتلة الوطنية بعد الاستقلال بجهود عطاء الأيوبي ودوره في تحقيق الاستقلال من خلال عمله في الوزارة وفي التوسط بين أعضاء الكتلة والفرنسيين، وقامت بتكريمه. توفي الأيوبي في دمشق عام 1951، وقد أطلق اسمه على أحد شوارع دمشق. حظي عطاء الأيوبي باحترام الفرقاء المختلفين، وترك إلى جانب قصره المميز في دمشق إرثاً وطنياً نادراً ما اتفق على مثله السوريون.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأها بالعناوين. وزير الإعلام اللبناني يقول إن لبنان بادر إلى طلب إنهاء مهام المجلس الأعلى اللبناني السوري، ويشير إلى التقدم في ملف الربط الكهربائي بين البلدين. السفارة الأمريكية في دمشق تطلق دليلاً للاستثمار في سوريا، وتشير إلى تسجيل أكثر من 18,000 شركة فيها. وأيضاً احتجاجات في الرقة رفضاً لخطة إعادة تنظيم منطقة شمالي الحسكة، والمحافظ يقول إن المشروع يهدف إلى بناء واقع أفضل في المنطقة. وأخيراً مسؤول أمريكي يقول إن المفاوضات بين واشنطن وطهران مرهقة للغاية، ويشير إلى طرح ترامب القيام بعملية عسكرية كبرى أخيرة لإعلان النصر وإنهاء الحرب.

0: مرحبا بكم من جديد. قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص إن لبنان بادر إلى طلب إنهاء مهام اللجنة أو المجلس الأعلى اللبناني السوري، موضحا أن البديل الأنسب هو إنشاء لجنة عليا مشتركة يرأسها رئيسا مجلسي الوزراء ويشارك فيها الوزراء المعنيون. وأشار إلى تقدم ملموس في ملف الربط الكهربائي، حيث يتواصل وزير الطاقة اللبناني يوميا مع الجانب السوري، فضلا عن تنسيق مستمر في ملفي النقل والمعابر، مع توقع عقد الجلسة الأولى لمجلس الأعمال اللبناني السوري المشترك أواخر حزيران المقبل، وذلك لبحث أمور النقل ومرور الشاحنات إلى جانب عمل المعابر. يستقبل اللاجئون السوريون في لبنان عيد الأضحى المبارك لهذا العام بظروف أمنية صعبة بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان، والذي يتراوح بين قصف وتهجير ونزوح، فضلا عن ضائقة اقتصادية قديمة متجددة في لبنان.
1: على واقع القصف الإسرائيلي المتواصل على جنوبي البلاد وتخوف من أن تتوسع دائرة الاستهدافات الإسرائيلية مجددا، يستقبل اللاجئون السوريون في لبنان عيد الأضحى المبارك وسط ضغوط أمنية تعيشها البلاد، فضلا عن وضع اقتصادي مترد يتمثل بغلاء معيشي غير مسبوق بسبب الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات التي أحدثتها الحرب بفعل احتكار الأسواق من بعض التجار، ما جعل العيد وثيابه وحلوياته حكرا على من استطاع إليها سبيلا.
2: أكيد هون اليوم بالبلد الوضع كتير مأساوي، العالم بالطرقات، الغلاء، قلة الشغل، يعني كل هاي الأمور سلبية عم تهوت على العالم كله، مش بس اليوم السوري ولا اللبناني ولا الفلسطيني، بالبلد كلهم متأثرين بهالشي. وضع كتير سيء صراحة، العالم بدأت تفرح يعني بالاخير بدها تعيد، بس انه ما في، الوضع المادي تعبان، يمكن الواحد ما بيقدر يجيب لاولاده لا الحلو اللي بده اياه ولا اللبس اللي بده اياه ولا هي الاشياء كلياتها. يعني
1: بعض اللاجئين السوريين في لبنان فضلوا البقاء في لبنان وتمضية عيد إضافي لهم في الغربة بانتظار أن تتبدل الأحوال في سوريا وتتجهز متطلبات الحياة في بلادهم. إنه عيد لا يشبه الأعياد وأيام ثقال تمر على لبنان وسط فقدان الأمان بفعل القصف الذي يستهدف البلاد والمسيرات التي تحلق في سماء لبنان.
3: هلا بالنسبه لان هلا ما في اجواء ملاحظه ومالك شايفه ابدا، الشوارع عاديه، الاسواق عاديه طبيعيه جدا، وضع الحرب يلعب دور اكيد، والوضع الاقتصادي كثير صعب على الكل بكل امانه، على السوري واللبناني والفلسطيني. وضع الحرب والقصف ما خلى اي عمل حدا يقوم فيه. وعندك رقم اثنين انه النزله على سوريا اليوم صعبه كثير، يعني الوضع الاقتصادي بسوريا صعب، نحن ناطرينه يتحسن، وما في حدا مثلا يطلب انه ننزل على سوريا او شيء، بدها بعد وقت. سوريا عم بتعاني مثل ما تعاني لبنان، يمكن سوريا مقلعة أكثر بعد، بس برضو بدها وقت، ما حنقول كتير طويل بس بدها وقت.
1: حال اللبنانيين كاللاجئين السوريين في البلاد، كلاهما يبحثان عن أمان مفقود في لبنان في ظل هدنة هشة منحت جيش الاحتلال حرية مواصلة القصف على لبنان.
4: على وقع الغارات الإسرائيلية يستقبل اللاجئون السوريون في لبنان عيد الأضحى المبارك وسط غياب كلي لمظاهر الفرح والبهجة وقلق من تصعيد إسرائيلي محتمل. من بيروت مايا هاشم، تلفزيون سوريا.
0: للمزيد حول هذه المواضيع السورية اللبنانية تنضم إلينا من بيروت مراسلتنا مايا هاشم. مرحبا بك مايا. أذهب معك إلى موضوع المجلس الأعلى اللبناني السوري والذي كان يمثل حقبة معينة من العلاقات بين سوريا ولبنان، لماذا تعتقدين أنه الآن يجري الحديث عنه وعن وجوب استبداله، وما الذي يعنيه ذلك خاصة بالنسبة للطرف اللبناني؟
5: نعم نور، مساء الخير. لأنه يمثل حقبة موجعة للبنانيين والسوريين معا، يمثل النظام المخلوع في سوريا وأيضا السياسة التي كانت سائدة والتي كان يسيطر عليها في الداخل اللبناني حزب الله قبل تراجع نفوذه، وبالتالي هذا ما أعلنه اليوم وزير الإعلام بول مرقص على أكثر من صعيد، وتحديدا بما يتعلق بالمجلس الأعمال اللبناني السوري الذي سيبصر النور قريبا. هذا المجلس هو طبعا لتعزيز التعاون وبحث والتباحث بسبل التعاون بين البلدين على كافة المستويات، تحديدا الأمور الاقتصادية. كذلك أعلن وزير الإعلام بول مرقس عقب جلسة مجلس الوزراء في قصر عبدة عن متابعة الحكومة للتقدم ما سماه المحرز في مسار استجرار الكهرباء والغاز من سوريا والأردن كخطوة حيوية لتعزيز التغذية الكهربائية في لبنان. وهذا ما كان تحدث عنه أيضا وزير الطاقة جو الصدي منذ أيام، قال لبنان يدرس عرضا من سوريا، وهذا العرض بما يتعلق ب يعني استجرار الغاز والتقدم بهذا الموضوع، استجرار الكهرباء والغاز من سوريا. وأيضا لبنان ينتظر عرضا لعرضه على مجلس الوزراء والتصويت عليه ما إن كان مناسبا أم لا.
0: ما هي اسمحي لي أن أتوقف معك قليلا عند موضوع الربط الكهربائي، هل هناك معلومات أكثر متوفرة حول هذا المشروع؟ متى من الممكن أن يبدأ على سبيل المثال؟ هل هناك تفاصيل أخرى تخصه؟ إيه تفضلي.
5: نعم نور، كنت أتحدث أن الكرة الآن في ملعب سوريا، يعني بعد زيارة رئيس الحكومة الأخيرة نواف سلام إلى دمشق تم التحدث بعده بأسبوع من قبل وزير الطاقة في هذا الموضوع، وقال إننا ننتظر عرضا من سوريا، وبالتالي اليوم سوريا ستقدم أو في الفترة القريبة، ليس اليوم ولكن في القريب العاجل، ستقدم سوريا عرضا إلى لبنان بهذا الخصوص، وسيتم عرض ما قدمته سوريا على مجلس الوزراء للمضي قدما في استجرار الكهرباء والغاز من سوريا. ما إن كان العرض مناسبا للبنان أم لا، سيتم دراسة هذا الموضوع وعرضه على مجلس الوزراء. فيما يتعلق أيضا نور بتصريحات وزير الإعلام بما يتعلق بالعلاقات اللبنانية السورية، قال إن استجرار الطاقة ومراجعة التقدم الميداني والفني لعملية استجرار الغاز والكهرباء عبر الأراضي السورية. كذلك شدد على اللجنة العليا المشتركة، وقال إن رئيس الحكومة نواف سلام يتطلع لإنشاء لجنة عليا مشتركة بين لبنان وسوريا لترسيخ العلاقات على قاعدة من دولة إلى دولة والمصالح المتبادلة، وتحدث أيضا عن إنشاء مجلس الأعمال المشترك والإعلان عن قرب ولادة مجلس الأعمال اللبناني السوري المشترك بهدف تعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري. فيما يتعلق نور أيضا عند كل زيارة مسؤول لبناني نتحدث عن مسؤولين رفيعي المستوى، مثلا عن رئيس الحكومة نواف سلام الذي لم تكن زيارتها الأخيرة الأولى إلى سوريا بل كانت الثانية، ولكن هناك طبعا كانت أصداء إيجابية فيما يتعلق بتعزيز التعاون سواء الاقتصادي والأمني. وزير الطاقة يتحدث منذ أيام أيضا عن عرض سيقدم من سوريا فيما يتعلق باستجرار الغاز إلى لبنان، وكل هذه الميادين وأيضا على كافة القطاعات يتطلع لبنان إلى تعزيز التنسيق بما يتعلق بالتنسيق الأمني والاقتصادي والتجاري أيضا بين البلدين.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة، مراسلتنا من بيروت مايا هاشم. ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن مجموعة جديدة من النساء والأطفال الأستراليين المرتبطين بتنظيم داعش غادرت مخيم روج في سوريا، ومن المحتمل أن تعود إلى أستراليا. وقالت الهيئة إن حافلة تقل المجموعة غادرت مخيم روج بعد ظهر أمس الخميس تحت حراسة أمنية سورية إلى دمشق، ومن غير الواضح متى تسافر إلى أستراليا. وفي وقت سابق من هذا الشهر عادت 4 نساء و 9 أطفال على صلة بداعش إلى أستراليا بعد قضاء 7 سنوات في معسكرات الاحتجاز، ويواجهن في أستراليا اتهامات من القضاء. كشف المتحدث باسم الوفد الرئاسي لمتابعة تنفيذ اتفاقية الدمج مع قسد أحمد الهلالي، كشف عن إخلاء سبيل نحو 1100 عنصر من قوات سوريا الديمقراطية خلال الشهرين الماضيين، مؤكدا أن العمل جار لإحصاء الأعداد القليلة المتبقية للإفراج عنهم قبيل حلول عيد الأضحى المبارك. وأعلن الهلالي في تصريحات لوكالة نورث بريس أنه بإمكان جميع سكان منطقة عفرين العودة إلى ديارهم في أي وقت ومن دون أي ترتيبات مسبقة، مع ضمان عدم تعرضهم لأي مضايقات أمنية، معلنا في الوقت ذاته عن البدء بضخ مياه محطة علوك باتجاه مدينة الحسكة وريفها مطلع شهر تموز المقبل. وأكد المتحدث أن إتمام عملية الاندماج الوطني يمثل خيارا جامعا لجميع السوريين ولا بديل عنه. أطلقت السفارة الأمريكية في سوريا دليلاً شاملاً للمستثمرين في البلاد، مشيرة إلى توفر فرصة حقيقية للاستثمار في مختلف القطاعات كالكهرباء والنفط والغاز والتكنولوجيا. وأضافت السفارة أن الشركات الأمريكية تتمتع بموقع فريد لسد العديد من الثغرات التي تحتاج إليها سوريا بشكل عاجل، لافتة إلى أن هذا الدليل يبين الفرص المتاحة للشركات الأمريكية ويساعد في ربط سوريا بشراكات اقتصادية تدعم الازدهار والاستقرار على المدى الطويل. كما أشارت السفارة إلى تسجيل أكثر من 18,000 شركة في دمشق، إضافة إلى عودة 1.5 مليون لاجئ من الخارج كأدلة لمضي سوريا قدما. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من شيكاغو الخبيرة الاقتصادية الدكتور محي الدين قصار. مرحبا بك دكتور قصار. دعني أبدأ معك من الدليل نفسه، ما هو هذا الدليل؟ ما المعلومات التي يحتوي عليها؟ ولأي الدول تصدره عادة أمريكا؟
6: يعني هلا سوريا والاقتصاد السوري صار عنده دوكيومنت، وثيقه موثقه من الوزاره الخارجيه الامريكيه تقول ان هذا البلد امن اقتصاديا، وتشجع الناس على الاستثمار فيه. هذا التشجيع على الاستثمار فيه ليس فقط تشجيعا، انه صار عندنا عنوان ثابت للاستثمار في سوريا، للاستثمار الأمريكي في سوريا. الحركة القادمة الآن أن يقوم المغتربون السوريون ومن أشباههم، يعني مغتربو المغرب، مغتربو لبنان إلى آخره، بالاستثمار في سوريا، لأن صار عندهم مرجعية قانونية في أمريكا تدافع عن حقوقهم. ما عاد يستطيع المستثمر الأمريكي ولا الفرنساوي ينزل يستثمر بسوريا وتأكل عليه مثل ما فعل النظام البائد. نعم، تأكل عليه رأس ماله. فالآن القوانين الآن تسير بالاتجاه الصحيح. المهم بالنسبة لنا أن القيادة السورية في دمشق والمغتربون السوريون يستجيبوا لهذه الحركات، لهذه الدعوات، ويعملوا من خلالها. يعني علينا أن نتذكر أن مثل هذه الحركات لا تتم بالفراغ. يعني هناك سوريون نعرفهم مارسوا هذه العمل الكثير منذ الاستقلال، منذ انتصار الثورة، لنصل إلى هذه النقطة في العلاقات مع أمريكا. المؤشر الآخر أن أمريكا لم تعد تريد من سوريا أن تضيع جهودها هباء، لأنه الآن يعني كان من يعني نحن انتقلنا من وضعية أن وزير السفير السوري للنظام، السفير نظام الأسدي، آخر 9 سنوات في إسطنبول في دمشق لم يقابل مسؤولا واحدا من النظام الأمريكي. نعم، بينما الآن يعني يستقبل الرئيس وتصدر تعريف وتصدر مثل هذه القرارات لكي تشجع النهضة في سوريا.
0: دكتور، يعني حضرتك أثناء حديثك حددت أنه يعني يبدو هذا الدليل بشكل أو بآخر يعني مثل حديث عن أن سوريا لم تعد ذات مخاطر كبيرة، تفاصيل تتعلق بالوضع الاقتصادي فيها، بالتسهيلات القانونية موجهة للمستثمر السوري الموجود في أمريكا. ماذا عن المستثمر الأمريكي نفسه؟ ماذا عن الشركات الأمريكية؟ هل ما زال لديها مخاوف يمكن مثلا أن يشجعها هذا الدليل على تجاوزها؟
6: أنا لم أقل المستثمر السوري، أنا قلت المستثمر بأي شكل من الأشكال، سواء سوري أم أمريكي أم فرنسي. أي مستثمر الآن هناك عنده مرجعية قانونية دولية تتمثل بوزارة الخارجية الأمريكية التي أعلنت مثل هذا الإعلان. أنا فيعني لا يستطيع أحد أن يأتي ويقول يعني يقول هذه سوريا ما نجحت. هناك رغبة، الإعلان هذا يعلن عن رغبة وطيدة عند النظام الأمريكي أن يجعل من سوريا شريكا له. نعم، وهذه الحركة يعني هذه إلى 3-4 سنين بهالاتجاه، ولكن لم يكن يفصح عنها قبل قبل
0: يعني الاستقلال. الرغبة في الانفتاح على سوريا تعتقد أنه هي أسبق من سقوط النظام؟ هي أسبق من سقوط النظام تعتقد؟
6: نعم، هناك يعني في المخططين الاستراتيجيين الأمريكان يعرفوا أن إسرائيل لن تستمر، ويعرفوا أن بعض دول الخليج هذه لن يستمر، وهناك رغبة في تشكيل قاعدة قوية في سوريا لكي تساعد بعضنا، نساعد الأمريكان والأمريكان يساعدونا، ساعد الغرب والغرب يساعدونا. هذه قضايا يعني مهمة جدا أن نتفهمها. نعم، لأن إذا ما تفهمها نبدأ نشكك بالعمالة وكذا، وأنت أمريكي وأنا سوري وأنا فرنساوي والآخر روسي. طيب، هذه غير مقبولة. الآن هناك سباق بالدول الكبرى، يعني روسيا وأمريكا وفرنسا والصين واليابان، في توطيد القدم في دمشق لكي تشارك سوريا والحياة السياسية السورية لإنشاء علاقات متينة تطور البلد للأمام.
0: طيب دكتور، شو أكبر يعني شو أهم القطاعات التي تهتم فيها اليوم أو يهتم فيها المستثمر الأمريكي في سوريا؟
6: الأمريكان يعني يهتموا في القطاعات المعدنية، الأرض الحية، الأرض إيش بتسموها بالعربي؟ والله
0: في المعادن والثروات الباطنية، هل هذا ما تقصده؟
6: نعم، المعادن والثروات الباطنية. هذه المعادن والثروات الباطنية لم تعد مثل القديم، يعني من أول كانوا يبحثوا عن نحاس أو عن الرصاص، هلا لا، هناك معادن وثروات جديدة تملكها الصحراء. نعم، ولا يستطيعوا أن يجدوها أينما كان. يعني هلأ أنت إذا تنظري أن خلال 100 سنة الماضية الصراعات العسكرية تتم حول الأراضي الغنية بالمعدن، وأمريكا لا تنتظر أنك أنت تكتشفي الأرض الغنية، هم يمسحوا بس يعني عندهم المسح جوي من الفضاء بالساتلايت إنه وين في ذهب، وين في فضة، وين في السيليكون، هذا كله يبدأ التحضير له. نعم، فإذا كنا نعتبر أن الثروة الحقيقية في النفط في القرن 19 والقرن 20، الآن هذه المعادن هي الثروة الحقيقية، ومن يملكها يملك المستقبل. هذه المعادن التي تستعمل في الكونكتور والسيمي
0: في صناعات التكنولوجيا، تلك التي نعم التي يجري يعني، لأنه حقيقة حتى بعد سقوط النظام كان هناك حديث عن أنه قد تكون بعض الأراضي السورية غنية بالفعل بالسيليكون وما تفضلت به من مواد والتي تستخدم في صناعة الناقلات أو النواقل. أشكرك شكرا جزيلا على هذه التوضيحات.
6: أنا آسف بالعربي أحيانا تروح من
0: الترجمة. ولا يهمك، ميت أهلا وسهلا دكتور محي الدين قصار. أعتذر للإخوة
6: المشاهدون الغيورين على لغتهم.
0: أشكرك على مجرد حضورك دكتور محي الدين قصار، خبير اقتصادي ضيفي من شيكاغو. أهلا
6: وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا.
0: كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن بدء أعمال ومشاريع مشتركة مع الحكومة الجديدة في سوريا في مجالي المعادن والنفط، وأكد أردوغان خلال كلمة له عن بلاده أثبتت مجددا أنها دولة لا غنى عنها في مجال الإمداد الآمن للطاقة، مشددا على أن تركيا تمثل أقوى جسر ونقطة تقاطع بين المناطق الغنية بالمصادر والدول المستهلكة لها. واستعرض الرئيس التركي البنية التحتية النفطية الضخمة التي تمتلكها بلاده والتي تتيح لها استيراد الغاز من أكثر من 50 شركة في 39 دولة، معلنا عن خطط لرفع القدرة اليومية لإعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال من 161 مليون متر مكعب حاليا إلى 200 مليون متر مكعب عبر استثمارات جديدة. كشف تقرير لصحيفة يين شفاقة التركية أن زيارة رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالن لدمشق حملت معها ثلاثة ملفات أساسية، وهي استكمال دمج قسد في الجيش والتنسيق الأمني ضد الإرهاب والتحركات الإسرائيلية في سوريا.
7: تحمل زيارة رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالن إلى العاصمة دمشق في طياتها عدداً من الملفات الأمنية والسياسية بحسب تقرير لصحيفة يني شفق. تقرير الصحيفة قال إن زيارة كالن ولقاءه مع الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني حملت أبعاداً تتجاوز الطابع البروتوكولي المعلن إلى الربط المباشر للأوضاع في سوريا مع الأمن القومي التركي. وأضاف التقرير أن زيارة كالن ناقشت ثلاث ملفات، أولها ضرورة استكمال دمج قوات قسد داخل الجيش السوري في ظل التقدم الكبير بهذا الصدد، مع مخاوف تركية حول احتفاظ قسد ببعض تشكيلاتها أو انتقالها للعمل السري داخل المدن. ثاني الملفات التي جرى مناقشتها بحسب التقرير التنسيق الأمني المتصاعد بين دمشق وأنقرة بما يخص مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية وتنفيذ عمليات مشتركة ضد تنظيم داعش خلال المرحلة المقبلة. أما ثالث الملفات التي نوقشت خلال زيارة كالن وفقا للتقرير وربما أكثرها حساسية، تطورات الحرب في إيران والتحركات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، حيث أوضح أن تركيا تنظر إليها باعتبارها مهددة لاستقرار المنطقة وتفتح احتمالات التصعيد الإقليمي. كما لم يغفل التقرير استعداد أنقرة للمشاركة الفاعلة بمشاريع إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في سوريا، إذ يشير إلى استحالة تحقيق الاستقرار الدائم من دون معالجة الأوضاع الاقتصادية والخدمية. ولعل التعاون المتزايد بين سوريا وتركيا يشي بأن البلدين يمضيان نحو ترابط في المصالح على كافة المستويات، فكيف يمكن أن يترجم إلى مشاريع على الأرض؟ وهل ينجح الطرفان في تحقيق مآربهما على المدى الطويل؟
0: طالب مزارعو القمح بإعادة النظر في أسعار شراء المحصول رغم قرار منح مكافأة مالية إضافية عن كل طن يسلم إلى المؤسسة السورية للحبوب، مؤكدين أن تكاليف الإنتاج المرتفعة خاصة في الأراضي المروية ما تزال تثقل كاهل المنتجين.
8: أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما يمنح مزارعي القمح مكافأة قدرها 9000 ليرة سورية عن كل طن يسلم إلى المؤسسة السورية للحبوب إضافة إلى سعر الشراء المعتمد.
9: والله العظيم يا عنا خسرنا به خسارة كبيرة، ما استفادينا شيء، بس التعب، بين التعب ما طلع لنا شيء، يعني مثلا يحط مطمورة أو يكسرها ويسددها الموسم ما يطلع، غير تعب له، غير تعب كرايكو.
8: يرى عدد من الفلاحين أن القرار يفيد المزارعين المعتمدين على الأمطار، لكنه لا يغطي تكاليف الإنتاج المرتفعة في الأراضي المروية التي تحتاج إلى نفقات إضافية للسقاية.
10: بالنسبة للمنحة اللي منحها السيد الرئيس، الفلاح ما يستفيد منها، اللي يستفيد منها التاجر، لأن الفلاح أبو تشوال وأبو تشوالين وعشرة وخمسة عشر تشوال، هاي إذا بده يوردها ما توفي أجورها، المنحة اللي تيجي ما راح توفي أجورها، واللي يستفيد منها كمان اللي يفلح أراضي بعلية، أما أراضي السقيم ما توفي معه ولا تسوي له كار.
8: يطالب مزارعون بمراجعة الأسعار بما يراعي اختلاف تكاليف الزراعة بين المناطق ويحقق مردودا أفضل للمنتجين.
11: بين ترحيب بعض الفلاحين بالقرار، يرى آخرون أن تكاليف الري والإنتاج ما زالت تشكل عبئا كبيرا على كثير من الفلاحين في الأراضي المروية. مصعب الحنا تلفزيون سوريا دير الزور.
0: استطلع مراسل تلفزيون سوريا آراء أهالي في درعا حول المرسوم الرئاسي القاضي بمنح مكافأة مالية إضافية.
12: رأيك بالمكافأة اللي حطوها زيادة؟
13: المكافأة كويسة بس بالأساس السعر رخيص، لأنه الفلاح عم يشتغل بيزرع مشان يستفيد، كمان في وراء عيلة، في وراء ناس بده يعيشهم، في عنده آليات، في عنده سماد، في عنده، فهالشيء ما عم بيجي على على على المستوى اللي هو دافعه. بتيجي انت بتعطيه اقل مثلا، سعر اقل، ما بمشي الحال. وكويس المكافاه، كويس بتشجعه.
14: لو الحكومه تعطيها الفلاح حق طن القمح بالدولار بكون اريح، بيريحوا الفلاح وبيريحوا حالهم. طلع الدولار نزل، بيظل الفلاح ضمن الامان. على الدوله اللي هي تعتبر اب للناس والشعب ان تتحمل، ما تحمل الخسارة أو عدم مؤاخذة الغلاء اللي صاير للشعب، تتحمله هي، تكون هي الأب الكبير. لأنه إذا القمح لا عاد طاله المواطن، فعدم المؤاخذة راح يضر البلد قبل ما يضر الناس.
15: يعني عدم مؤاخذة في تكاليف كثيرة بالنسبة للمزارعين، بين أجار ترك، بين عمال، بين يد العاملة، بين السماد، بين الحصاد، حتى الأكياس اللي بدها تعبي القمح، هذا الشيء مكلف.
16: عرف الاسعار هاي ما مو ظابطه مع المزارع، لانه اول شغله المزارع قاعد تبيع للدوله، قلب ذبيحها السوري، وهو عم يبيعوه، هو عم يبيعوه المازوت وباقي المواد السماد بالدولار.
0: يترقب مزارعو درعا موسم الحصاد وسط مخاوف متزايدة من اندلاع حرائق تلتهم محاصيل القمح والشعير، لا سيما بعد تسجيل عدة حرائق في ريف المحافظة في وقت كثفت فيه فرق الطوارئ والإطفاء جاهزيتها وأطلقت حملات توعية للحد من أسباب الحرائق وحماية الموسم الزراعي.
17: يخطو بحزن فوق الرمد، سبق أجيج النار أصوات الحصاد في أرض العم أبي قاسم بقرية اليادودة في ريف درعا الغربي. احترقت 6 هكتارات من الشعير قبل أيام من حصادها، في حين بقيت السنابل المحترقة شاهدة على محصول استهلك شهورا من الجهد والعناية، ثم انتهى به الأمر بعد الحريق طعاما للمواشي.
18: قالوا انه نزلت جمره من المحوله تبع الكهرباء على الشعيرات وشبشت النار فيها، واطفائيه وصهاريج وهذا ما قدرنا نشيلها. واطفائيه جت يعني اخر شيء، جت اخر شيء الاطفائيه وطفوا اللي طفوا. هذا مثل ما انتم شايفين، يعني الارض كلها احترقت.
17: حريق اليادوده تلاه حريق في حقول مدينه جاسم، مما دفع مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث إلى القيام بحملات التوعية التي تعد رديفاً يسعى إلى حل المشكلة قبل وقوعها. تنتشر فرق الدفاع المدني لتوزيع البروشورات على الأهالي، وبالتوازي مع ذلك استحدثت أكثر من 20 نقطة إطفاء متقدمة تم نشرها في عموم المحافظة، بالإضافة إلى خط ساخن استعداداً لأي طارئ.
19: تقوم فرقنا اليوم بتوزيع بروشورات توعوية، والهدف منها هو إطلاع المزارعين والمواطنين على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من حرائق المحاصيل. وفي النهاية نؤكد في المديرية الجنوبية على جاهزية فرقنا للاستجابة على مدار الساعة لأي طارئ.
17: 100,000 طن يقدر إنتاج درعا من القمح هذا العام، نحو ثلثي هذه الكمية اعتمد فيه المزارعون على مياه الأمطار بعد موسم مطري وفير.
20: يبقى هاجس المزارعين خلال هذا الشهر أن تمر الأيام الأخيرة لمحاصيلهم دون حرائق أو حوادث طارئة، ويفرض اتساع المساحة المزروعة ومحدودية الإمكانات تحديا كبيرا لفرق الإطفاء ومديرية الكوارث. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، من مدينة إزرع.
0: استطلع تلفزيون سوريا آراء مزارعين في سهل الغاب بحماة حول التوجيهات الرئاسية القاضية بمنح مكافأة مالية إضافية لكل طن من القمح المسلم قدرها 9000 ليرة سورية.
2: يعني إذا بدنا نحسب الكلفة والمحصول يعني بيطلع رأس برأس، بيخسر المزارع هيك بيخسر حرام. يعني لازم الدولة تنظر بحق الناس أخيه شوي.
20: تسعيرة يعني مهما رفعوا مهما زادوا للفلاح ترى ما راح توفي. ليش؟ لأنه كل شيء غالي، الفلاحة غالي، والبذار غالي، السماد غالي، المبيدات غالي. مهما رفع يعني أقل شيء 600-700 دولار، أقل شيء 700 دولار، 800 دولار.
21: تسعيرة يعني مقبولة، بس نحن كنا بنتوقع بإذن الله يعني يزود 100 دولار 200 دولار على الطن، لأنه كل شيء عم نشتغله قليل.
22: السعر اللي نزل بالأول 325، وحتى المنحة اللي بعدها اللي جت السيد الرئيس كمان نحن بنتمنى تكون الساعة أكثر من هيك، باعتبار أنه السعر العالمي للقمح هو 600-650 دولار، وخاصة القمح السوري مشهور بجودته.
23: أنا ما عندي قمح، ما عندي، لو عندي قمح والعالم كله عم تقول تسعيرته انه قليله، وايش المواطن بيصير يعني سماد ولا بدي عشب ولا تراكتور، يعني المواطن تعبان.
24: هلق يعني تمام ماشي الحال، بس انما هسه لازم يكون يعني يزودوا للفلاح. يعني الفلاح هلق المنتوج الحنطه كله للدوله
25: ما بتوفي مع المزارع اللي مثل حكايتنا.
26: والله قليل يعني هو على سعر الأسعار المواد والفلاحة وشرتها قليل، وخاصة الدودي ضربته، وهالمطأ أخيه الله سبحانه وتعالى كمان أعطانا خير صحيح، بس نص الأرض هلق معطلي.
27: هلق مثل أنا عندي 20 دلوب، من كتر المطار كلها معفني ومسكك، يعني ممكن يعني حتى ما بخفيك وقت تطلع تسعيرة الحنطة، قلت الحمد لله حنطتنا السنة ما كويسة.
0: هذا وأصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم 120 لعام 2026 القاضية بمنح المزارعين الذين يسلمون قمحهم للمؤسسة السورية للحبوب مكافأة تشجيعية قدرها 9000 ليرة سورية جديدة على كل طن قمح يتم تسليمه. وبحسب المرسوم تضاف هذه المكافأة التشجيعية إلى سعر شراء القمح الصادر من وزارة الاقتصاد والذي حددته قبل أيام ب 46000 ليرة سورية جديدة للطن الواحد. وأثارت هذه التسعيرة سلسلة احتجاجات في عدد من المدن والبلدات السورية، وطالب مزارعون برفعها السعر لتغطية كلفة الإنتاج وسط تحذيرات من انعكاسات القرار على مستقبل الزراعة والأمن الغذائي في البلاد. في ظل التحديات المتراكمة التي واجهت القطاع الزراعي في سوريا خلال السنوات الماضية، تتزايد الجهود الدولية والمحلية لإعادة إنعاش هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد ركائز الأمن الغذائي والتعافي الاقتصادي. المزيد في العرض الآتي.
28: بعد أكثر من عقد من التحديات التي واجهت القطاع الزراعي في سوريا، تتجه الأنظار إلى استعادة نظام البذور بوصفه خطوة أساسية في مسار التعافي. المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة إيكاردا أطلق مبادرة لاستعادة نظام البذور في سوريا وإعادة ربط المزارعين السوريين بأصناف محسنة وعالية الإنتاجية من البذور بعد سنوات من التدهور الذي طال منظومة الإنتاج الزراعي. وتشير البيانات إلى تأمين 1625 كيلوغراما من البذور الأولية وإنشاء 7 منصات إكثار وتأسيس جمعيات في حلب وحماة وحمص تمهيدا لإنتاج مئات الأطنان من البذور المعتمدة بحلول عام 2027، في حين يعمل 49 مزارعا على نحو 200 هكتار لإنتاج بذار قمح محسنة محليا. ولا تقتصر أهمية هذه الخطوة على زيادة الكميات، بل تتصل بجودة المادة الوراثية المستخدمة في الزراعة، فالأصناف التي يجري العمل عليها مثل الشام 9 من القمح القاسي تم تطويرها محليا لتكون أكثر تحملا للجفاف والأمراض. وتشير تقديرات محلية إلى أن استخدام الأصناف المحسنة يمكن أن يرفع الإنتاجية بنسبة تصل إلى ما بين 40 و50% مقارنة بالبذور التقليدية، وهو ما يعيد طرح مسألة البذور كمدخل رئيسي لمعالجة فجوة الإنتاج الغذائي. من جانب آخر، تعكس هذه التحركات توجهاً لإعادة بناء نظام البذور كجزء من إعادة هيكلة القطاع الزراعي، وليس مجرد تدخل تقني محدود، حيث يرتبط نجاح هذا المسار بعوامل موازية تشمل توفير التمويل ودعم البحث العلمي وتأمين مستلزمات الإنتاج في الوقت المناسب.
0: أصدرت المؤسسة العامة لنقل الركاب قراراً يقضي بتعديل تعرفة الركوب ورفعها بنسبة تتراوح بين 15 و20%، مشيرة إلى أن ذلك لمواكبة الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات. وأوضح المدير العام للمؤسسة عمر قطان في تصريح لوكالة سانا أن هذا التعديل جاء بناء على دراسة فنية شاملة أخذت بعين الاعتبار المسافات المقطوعة وطبيعة الخطوط الجغرافية، بالإضافة إلى التكاليف المتصاعدة لقطع الغيار وأعمال الصيانة، موضحا أن التعرفة تعدل كلما ارتفعت أسعار المحروقات أو انخفضت، بما يضمن تحقيق العدالة ومصلحة الراكب والسائق. استطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من أهالي دمشق حول رأيهم بالزيادات النوعية على الرواتب والأجور للعاملين في عدد من الجهات العامة، خاصة أنها سبقتها زيادة في أسعار المحروقات وحديث عن زيادة تعرفة الركوب في وسائل النقل بنسبة تصل إلى 20%.
1: والله إذا بده يزادوا المحروقات بده يرجع يزيدوا الخضار ويزيدوا كل

0: يعني والله الفقير صعب حالته صعبة يعني.
1: صحيح رفعوا الرواتب بس، ولكن من جهة أخرى علوا الأجار النقل، يعني صار المواطن السوري عم ينزل على دوامه أو على شغله أيا كان، يعني عم يحط الرواتب اللي عم يطالع عم يحطها أجار النقل، يعني صارت إنه حالة صعبة على الكل. يعني رفع الرواتب من هون أجار النقل من هون لازم يكونوا خفضوها شوي، يعني 10% كانت مقبولة طبعا، يعني هيك أنا هيك برأيي.
2: والله أكيد يعني هلا كل شيء ارتفع، بس أهم شيء يعني الدولار يكون ينزل شوي، يعني ما يرتفع زيادة، لأنه كل العالم مرتبطة بالدولار. يعني أبي أبني كان يجي على الشام كل يوم يروح يرجع، كان 150,000 بيروح يرجع، هلا شيء 300,000 صار يدفع، لا يعني صار دبل زيادة الأجار.
3: هلا هذا الشيء يعني في تناقض فيه بين زيادة الرواتب وارتفاع الأسعار، فواحدة من هذا الشيء هي المواصلات، وبنفس الوقت بيلحقها المحروقات إن كان البنزين ولا إن كان المازوت، يعني عم ترتفع أجار المواصلات عن طريق المحروقات يلي عم ترتفع أسعارها. فالزيادة حلوة يعني لا ما حدا بيرفض إنه ياخذ الزيادة، بس بنفس الوقت إنه ناس عم ترفع الأسعار، فهذا الشيء عم بصير كتير مؤثر للحالة المتوسطة أو الحالة العدم مثل ما بنقول بالقطاع الخاص، بالأحرى أنه بالقطاع العام كمان.
4: لا بشكل عام وتدني المستوى المعيشي بشكل عام، إن كان مواصلات وإن كان أشياء تانية. يعني هلا نحن بالنسبة لنا ما بأثر علينا بشيء، لأنه نحن أعمال حرة بنشتغل، بس كمان هذا الشيء ما بينعكس سلبا علينا، إن كان عم موظف أو إن كان كله بينعكس سلبيا. هيك دخل هو دخل محدود، وقت يكون زاوية الدخل المحدود شو بصير؟ بيرتفع أجور النقل بتأثر عليه، بترتفع الأسعار كمان بتأثر عليه، كله بيأثر.
5: هلا انعكاسه على اللي دخله محدود إجباري صارت يعني عبء عليه، بس كمان على الشفرية السرافيس ولا التكاسي كمان هي ارتفعت عليهم، ارتفعت محروقات، حتى صيانة السيارات يعني مثل ما هنو عم بيقولوا، فإجباري صارت يعني هي عبء عبء عبء على المواطن. هلا بزيادة الرواتب ما زاد علينا شيء لأنه نحن ما موظفين، زادت على الموظفين بس.
6: التي تشمل جميع العاملين في القطاع العام، وزيادة نوعية تشمل جهات من أبرزها العاملون في الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والأوقاف وهيئة الطاقة الذرية، والعاملون في المصرف المركزي والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية. تصرف زيادة الراتب الجديدة مع راتب الشهر الجاري، أو يصرف الراتب القديم قبل عيد الأضحى، على أن تصرف الزيادة مباشرة بعد العيد لبعض الحالات، حرصا على عدم تأخير صرف الرواتب. ودعت الوزارة جميع الجهات العامة إلى الإسراع في رفع القوائم والجداول المطلوبة لضمان إنجاز عملية الصرف من دون أي تأخير. تمنح العاملين في المناطق النائية بوزارتي الصحة والتربية والتعليم تعويضاً إضافياً بنسبة 15% من الأجر الشهري المقطوع، في حين يحصل العاملون في المناطق شبه النائية على تعويض بنسبة 10%. تقول وزارة المالية إن الرواتب والتعويضات الجديدة ستصرف بالليرة السورية الجديدة، على أن يبدأ التنفيذ خلال الأسبوع الأخير من شهر أيار الجاري.
7: شهدت منطقة دوار حزيمة في مدينة الرقة مظاهرات احتجاجية رفضاً لخطة إعادة تنظيم منطقة شمال السكة، حيث طالب المحتجون بوقف المشروع ومنع إزالة المباني، فيما دعا آخرون إلى إقالة المحافظ عبد الرحمن سلامة. وتأتي الاحتجاجات بعد إعلان مشروع تنظيمي لمعالجة مشكلة البنية التحتية في الأحياء العشوائية شمال السكة. هذا وقال محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة إن مشروع إعادة تأهيل البيوت لا يهدف لإزالتها أو التضييق على الأهالي، بل بناء واقع أفضل يوفر بيئة أكثر أماناً واستقرار.

استقرارا للأسر والأطفال بعد سنوات طويلة من المعاناة والإهمال. وأكد سلامة أن حقوق الأهالي محفوظة بالكامل، وأن التعويض سيكون عبر شقق سكنية حديثة تضمن الاستقرار والكرامة لكل عائلة، مضيفا أنه لن يتم إخراج أي عائلة من منزلها قبل تأمين البديل المناسب لها بشكل كامل. وأوضح محافظ الرقة أن مصلحة الأهالي وكرامتهم ستبقى في مقدمة الأولويات خلال جميع مراحل تنفيذ المشروع. نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن المفاوضات مع إيران مرهقة للغاية، والمسودات تنتقل ذهابا وإيابا يوميا دون إحراز تقدم كبير. وأضاف الموقع نقلا عن مصدر مقرب من ترامب أن الأخير شعر بإحباط متزايد خلال الأيام القليلة الماضية، مضيفا أن الرئيس الأمريكي طرح احتمال تنفيذ عملية عسكرية كبرى أخيرة وإعلان النصر وإنهاء الحرب. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تتوق بشدة للتوصل إلى اتفاق مع أمريكا. وأضاف ترامب أن بلاده وجهت ضربات قاسية لإيران، مشيرا إلى أنه لم يكن أمامها أي خيار آخر، موضحا أن أمريكا تقوم في إيران بما قامت به في فنزويلا سابقاً.

0: للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا من واشنطن مراسل تلفزيون سوريا شعبان عبود. مرحبا بك شعبان. بنظر إلى التصريحات الأخيرة في أمريكا، ما الخيارات التي تعتقد أنها أكثر ترجيحا أمام دونالد ترامب في إيران اليوم؟
1: مساء الخير نور. يعني الوضع بغاية الحساسية السياسية بالنسبة للرئيس دونالد ترامب، نحن نعلم نور أنه قبل يومين أو ثلاثة قال أنه كان على بعد ساعة فقط من إصدار أمر بتنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران، لكن تدخل بعض الدول مثل قطر والسعودية والإمارات يعني جعله يؤجل مثل هذا القرار. إذن يعني احتمالية أن يعود الرئيس ترامب للخيار العسكري كما أورد موقع أكسس، هذا احتمال وارد جدا، وخاصة في ظل تقارير كثيرة يعني تحدثت في الساعات الأخيرة عن تعثر في هذه المفاوضات، رغم الحديث يعني رغم أن وزير الخارجية ماركو روبيو تحدث عن وجود تقدم، لكن وصف هذا التقدم بالتقدم الطفيف. بنفس الوقت يستبعد أيضا ماركو روبيو العودة إلى خيارات أخرى. أيضا نائب الرئيس دي جيفانز تحدث عن مثل هذا التقدم، لكن أيضا وصفه بالتقدم الخفيف، وذكر أيضا بأن القرار النهائي يعود إلى الرئيس دونالد ترامب. إذن يعني هذه التقارير التي تحدثت عن وجود تقدم أيضا عززها التحرك الباكستاني وصول رئيسي الأركان في الجيش الباكستاني. الجميع اعتقد، المراقبون اعتقدوا أن هناك تقدما يحصل وراء الكواليس، وأيضا كان هناك وفدا قطريا له علاقة بالتفاوض كان على نفس الخط. كل ذلك نور عزز الاعتقاد أن هناك شيئا ما يجري. اللافت أيضا أن هناك بعض التقارير أيضا تحدثت أن الرئيس دونالد ترامب يعني ألغى أو تم تعديل جدول نشاطاته خارج العاصمة واشنطن، وقرر البقاء في واشنطن في عطلة نهاية الأسبوع لمتابعة التطورات وحساسية اللحظة التفاوضية. وهذه العودة أو هذا القرار بإلغاء نشاطات للرئيس دونالد ترامب يعني تشي بشيئين لا ثالث لهما، إما أن هناك فعلا تطورا في المفاوضات أو تقدما، أو أما أن الرئيس ربما يتخذ خلال يعني في عقد نهاية الأسبوع قرارات حاسمة فيما يخص موضوع كما ذكر موقع أكس، موضوع العودة للعمليات العسكرية وتوجيه ضربة عسكرية كبرى وإعلان نهاية الحرب، خاصة وأن يعني الوقت يضغط عليه. هذه المفاوضات طالت كثيرا دون أن تؤدي إلى نتائج، والجميع يتشارك الرأي أن هناك فجوات كبيرة لا زالت بين الطرفين، وخاصة فيما يخص موضوع البرنامج النووي الإيراني ومصير اليورانيوم المخصب ومضيق هرمز. كل الاحتمالات واردة، ولا ننسى يعني أن الرئيس دونالد ترامب كما ذكرنا كان قد هدد يعني أو قال منذ يومين أو ثلاثة أنه سينتظر يومين أو ثلاثة حتى عطلة نهاية الأسبوع، وأنه أوقف قراره بتوجيه ضربة عسكرية بناء على تدخل دول عربية السعودية وقطر والإمارات. نعم إليك نور.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسلنا شعبان عبود على هذه الإحاطة. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.
2: No.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

عبد الحميد السراج. عبد الحميد السراج رئيس المخابرات العسكرية، صاحب القبضة الحديدية وعراب الدولة البوليسية. ولد عبد الحميد السراج في مدينة حماة عام 1925. انتسب إلى الكلية الحربية في حمص، ثم أوفد لإكمال دراسته العسكرية في فرنسا، حيث تخرج منها ضابطاً عام 1947. عاد السراج إلى سوريا، ثم سريعاً ما اشترك في جيش الإنقاذ عام 1948. ترقى السراج في المناصب الحكومية والعسكرية والأمنية رويداً حتى تم الاتفاق على اسمه رئيساً للمكتب الثاني أو المخابرات العسكرية السورية عام 55. خلال عمله هذا زرع السراج الرعب في قلوب أكثر السوريين، ليس بدءاً بحملة اعتقال عشوائية للقوميين السوريين، وليس انتهاءاً بتحويل السجون إلى أماكن تعذيب لا ترحم، عدا عن تنشيطه لشبكة المخبرين في المجتمع. كان السراج قومياً عربياً معجباً بجمال عبد الناصر، بل ومؤمناً به. عاد أكثر الأطياف السياسية بما في ذلك البعث والشيوعيين، ولعب دوراً هاماً في تحقيق الوحدة عام 1958. عينه جمال عبد الناصر وزيراً للداخلية في الإقليم الشمالي من دولة الوحدة سوريا، وكان الحاكم الفعلي لها، حتى لقب بنائب الملك في سوريا. واصل السراج سياسته في قمع وتضييق الحريات وانتهاك الحقوق، حتى إنه أصدر قراراً صار بموجبه على كل مواطن أن يحصل على إذن مغادرة قبل السفر خارج سوريا. عام 1960 قام الرئيس عبد الناصر بترفيع السراج ليصبح رئيساً للمكتب التنفيذي للإقليم الشمالي، أي رئيس وزراء في سوريا، ونائباً لعبد الناصر أيضاً. ولعل نظام الدولة البوليسية الذي كرسه السراج أدى إلى تفاقم النقمة عليه وعلى دولة الوحدة كذلك، فكانت جريمة قتل فرج الله الحلو تحت التعذيب وإذابته بالأسيد إحدى المحطات التي خلفت رغبة عارمة ضده. في 22 من أيلول عام 1961 طلب عبد الناصر من السراج أن يستقيل بعد أن بلغ التذمر منه حداً عظيماً. استجاب السراج لهذا الطلب دون أن يعلم ما سيكون بعد أيام قلائل. بعد استقالته نفذ ضباط سوريون انقلاباً أنهى الوحدة، وزجوا السراج في سجن المزة العسكري، وهو السجن الذي عذب فيه السراج الكثير من مناوئيه. قضى السراج في السجن 8 أشهر قبل أن تقوم المخابرات المصرية بتهريبه إلى القاهرة. قضى الرجل حياته في القاهرة حتى توفي فيها عام 2013. وللمفارقة، في اليوم ذاته الذي قدم فيه استقالته من منصبه لعبد الناصر في 22 من أيلول عن عمر ناهز 88 عاماً، وري السراج الثرى في القاهرة وهو يشهد ثورات الربيع العربي تنتفض ضد القبضة البوليسية التي ساهم هو بنفسه في خلقها.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيها مجموعة من الملفات الراهنة. نبدأ من إصدار وزير المالية التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 68 والمتعلق بالزيادات النوعية على الرواتب والأجور للعاملين في عدد من الجهات العامة. نناقش أيضا المرسوم الرئاسي القاضي بمنح مزارعي القمح مكافأة تشجيعية بقيمة 9000 ليرة سورية جديدة عن كل طن يسلم إلى المؤسسة السورية للحبوب. في ملفاتنا أيضا نتوقف عند تفاصيل الزيارة المفاجئة التي أجراها رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالن إلى العاصمة السورية دمشق قبل أيام، وما تحمله من دلالات ورسائل. في الختام نناقش أوضاع اللاجئين السوريين في ألمانيا بعد قرارات وإجراءات حكومية جديدة تتعلق بملفاتهم وأوضاع إقامتهم. أهلا بكم.

0: تباينت ردود الأفعال حول زيادة الرواتب بنسبة 50% بين الموظفين والمتقاعدين وسط مطالبات بإجراءات معيشية أكثر فاعلية، مع تأكيد الكثيرين أن ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية يقوضان من أثر الزيادة على حياتهم اليومية.
1: نال الموظفون زيادة في الرواتب بنسبة 50%، لكن تفاصيل قرارها وتوقيتها سلبها قيمتها المرجوة وفقا للبعض.
2: أول شيء الزيادة غير مدروسة بشكل صحيح، ويا ريت كانوا يستشاروا اقتصاديين وخبراء بهالموضوع، لأنه اللي راتبه 1000 دولار وجته زيادة 50% صار 1500 دولار، والموظف العادي يلي راتبه يعادل 100 دولار إجا 150، علما أنه هو بده 700-800 دولار ليقدر يعيش فيهم. فهالزيادة في عالم استفادت في عالم ما استفادت بنوب.
3: البنزين ارتفع، الطاقة ارتفعت، الكهرباء ارتفعت من 2-3 شهور، وفي ناس كتير ما عم تدفع. كل هذه الزيادات يعني لم يستفد المواطن من الزيادة في الراتب إلا الموظفين، يعني الفئة القليلة من الدولة. أما الذي لا يقبض راتب والمتقاعد لم يستفد شيئا نهائيا، وكأن هذه الزيادة لم تكن، ويعني مثل ما بيقولوا بالعامية ريتها ما اجت وما ارتفعت الأسعار.
4: نتعرض إلى أمراض والأمراض مزمنة، الأدوية، المشافي. نحن نروح وين؟ على المشافي، نروح نجيب على الأدوية، نشتري الأدوية. فلذلك الراتب اللي احنا نحصل عليه حاليا كمتقاعدين لا يغطي شيء.
1: وفي حين يرى خبراء أن الزيادة خطوة ضرورية أيا كانت الظروف، يحذر آخرون من انعكاسات سلبية قد تطول أسعارا أنهكت المستهلكين.
5: من الخطأ أن نحمل زيادة الرواتب أو أن لا نزيد الرواتب كي لا يحدث تضخم. لا أخي، منزيد الرواتب حتى لو حدث تضخم، ولكن التضخم سيكون بحدود محدودة جدا لا تتناسب يعني مع زيادة الرواتب. أما أن تكون الرواتب كافية أو غير كافية هذا مفهوم نسبي طبعا.
6: أتمنى من الحكومة يكون عندها جواب هذا الارتفاع أو زيادة المعاشات، ليش عم يقابلها زيادة أسعار؟ اليوم تغير الحاكم المصرف، ارتفع الدولار 14، والناس كل أصحاب المحلات شلف تربح عم يرفعوا الأسعار.
1: يبقى أمل الموظفين معلقا براتب يسبق ارتفاع الأسعار لا أن يلاحقه، أو بإجراءات حكومية تعيد التوازن بين الدخل وكلفة المعيشة.
7: ورغم أنها جاءت استجابة لمطالب متكررة، إلا أنها بقيت دون مستوى طموح الجميع في ظل تزايد الضغوط المعيشية. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: كما استطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من أهالي دمشق حول رأيهم بالزيادات النوعية على الرواتب والأجور للعاملين في عدد من الجهات العامة، خاصة أنها سبقتها زيادة في أسعار المحروقات وحديث عن زيادة تعرفة الركوب في وسائل النقل بنسبة تصل إلى 20%.
8: والله إذا بده يزادوا المحروقات بده يرجع يزيدوا الخضار ويزيدوا كل شيء، يعني إذا شيء بيرتفع من هلأ بده يزيدوا مقاديره، لأنه هلأ السلع هاي اللي إذا أخذناها هلأ رخيصة، يعني بزيادة الرواتب بده يرجع التاجر بده يزود، شايف شلون؟ وبالنسبة هلأ حاليا والله الفقير صعب، حالته صعبة يعني.
9: صحيح رفعوا الرواتب بس، ولكن من جهة أخرى علوا أجار النقل، يعني صار المواطن السوري عم ينزل على دوامه أو على شغله أيا كان، يعني عم يحط الرواتب اللي عم يطالعها عم يحطها أجار النقل، يعني صارت إنه حالة صعبة على الكل، يعني رفع الرواتب من هون أجار النقل من هون، يعني لازم يكونوا خفضوها شوي، يعني 10% كانت مقبولة طبعا، يعني هيك برأيي.
10: والله أكيد يعني هلا كل شيء ارتفع، بس أهم شيء يعني الدولار يكون ينزل شوي، يعني ما يرتفع زيادة، لأنه كل العالم مرتبطة بالدولار. يعني أبني كان يجي على الشام كل يوم يروح يرجع كان 150,000 بيروح يرجع، هلا شيء 300,000 صار يدفع، هلا يعني صار دبل زيادة الأجار.
11: هلا هذا الشيء يعني في تناقض فيه بين زيادة الرواتب وارتفاع الأسعار، فواحدة من هذا الشيء هي المواصلات، بنفس الوقت بيلحقها المحروقات إن كان البنزين ولا إن كان المازوت، يعني عم ترتفع أجار المواصلات عن طريق المحروقات يلي عم ترتفع أسعارها. فالزيادة حلوة يعني لا ما حدا بيرفض انه ياخذ الزياده، بس بنفس الوقت انه ناس عم ترفع الاسعار، فهذا الشيء عم بصير كثير مؤثر للحاله المتوسطه او الحاله العدم مثل ما بنقول بالقطاع الخاص، بالاحرى انه بالقطاع العام كمان.
12: لا بشكل عام وتدني المستوى المعيشي بشكل عام، ان كان مواصلات وان كان اشياء ثانيه يعني. هلا نحن بالنسبه لنا ما بيأثر علينا بشيء، لانه نحن اعمال حره بنشتغل، بس كمان هذا الشيء ما بينعكس سلبا علينا، ان كان عم موظف او كان كله بينعكس سلبيا. هيك دخل هو دخل محدود، وقت يكون زاويه الدخل المحدود شو بصير؟ بيرتفع اجور النقل بتاثر عليه، بترتفع الاسعار كمان بتاثر عليه، كله بياثر.
13: هلا انعكاسه على اللي دخله محدود اجباري صارت يعني عبء عليه، بس كمان على الشفرية السرافيس ولا التكاسي كمان هي ارتفعت عليهم، ارتفعت محروقات، حتى صيانة السيارات يعني مثل ما هنو عم بيقولوا، فإجباري صارت يعني هي عبء على المواطن. هلا بزيادة الرواتب ما زاد علينا شيء لأنه نحن ما موظفين، زادت على الموظفين بس.
0: ونفتح هذا الموضوع مع الصحفية الاقتصادية هيام علي من دمشق، مرحبا بك، ودكتور علي محمد الخبير في العلوم المالية والمصرفية من دمشق أيضا، مرحبا بكما. أبدأ معك سيدة هيام، إذا سألنا هذه الزيادة في هذا التوقيت وبهذه النسبة، هل تتناسب مع زيادة الأسعار وخاصة مع ارتفاع أسعار المحروقات الذي حصل منذ أسابيع قليلة أو أيام؟
14: مرحبا بك أولا. هلا هي كنسبة زيادة 50% أو بالنسبة للمرسوم 68 زيادات النوعية، طالما أنها تأتي في سياق سلسلة زيادات ستطرأ على الرواتب في سوريا، فهي أكيد زيادة جيدة، أو يعني لا يمكن التقليل من أهميتها، هي خطوة مهمة يعني. لكن تحديدا هذه الزيادة اليوم 50% هي يعني كأنها لم تكن، يعني كما عبر الناس اللي التقيتوا فيهم بالتقريرين. الآن يعني هناك ظرف داخلي، اليوم الأسعار ارتفعت بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، يعني الآن الدولار ب 14,000 ليرة، وهناك توقعات بأن يذهب إلى المزيد من الارتفاع. إذن نحن أمام موجات تضخم، موجات ارتفاع أسعار، يعني ستقدم زيادة الرواتب وستقدم الراتب بأكمله. أيضا ارتفاع أسعار المحروقات كما ذكرتي، الآن هناك فواتير كهرباء تستحوذ على الراتب وأكثر.
0: نعم.
14: تستحوذ على أحيانا رواتب نصف عام، هناك ناس أتتها فاتورة الكهرباء.
0: إذن هذه الزيادة في الرواتب
14: مع الزيادات
0: هي جيدة، هي مفيدة، لكنها لا تتناسب مع نسبة التضخم الذي تشهده البلاد. دكتور علي، ما هو الحل بهذه الحالة؟ هناك زيادة بالرواتب، وهذه ليست المرة الأولى التي تأتي هذه الزيادة، علما هناك من يقول بأن القطاع العام إلى الآن لم يدفع الزيادة السابقة. بكل الأحوال، ما هي الحلول التي يجب أن يعمل عليها لتكون هذه الزيادات متناسبة مع التضخم الكبير في الأسعار؟
15: أولا مساء الخير لك وللضيفة وللسادة المشاهدين. بكل تأكيد اليوم الواقع الاقتصادي السوري هو واقع ضاغط على الأسر السورية ومستوى المعيشة، فهذه حقيقة ندركها جميعا، سواء متابعين أو يعني أناس نعيش هذه الحياة الاقتصادية. أعتقد أن الفترة الماضية والحالية وبكرة يجب أن يكون التركيز فيها على تهيئة البيئة الاقتصادية بشكل كامل. يعني اليوم عندما نتحدث عن الرواتب مثلا، فهي ضمن منظومة لإصلاح هذه الرواتب. كتلة الرواتب والأجور في سوريا ومنظومة الرواتب والأجور في سوريا يشوبها الكثير من الخلل، يشوبها الكثير من الغبن للموظف على مر السنوات الماضية. اليوم هذا الإصلاح الذي يتم على هذه المنظومة هو إصلاح واجب وضروري للموظف بحد ذاته.
0: يعني هذه الخطوة تعتقد أنها خطوة استراتيجية أم أنها خطوة ليست استراتيجية؟
15: نعم.
0: فقط لتكون سندا أو سندا قليلا اقتصاديا للعائلات التي تعاني في سوريا، وإذا كان اقتصاديا هذا الأمر تشرحه لنا.
15: أعتقد أنها أعتقد أنها خطوة استراتيجية، لأنها خطوة بدأت منذ العام الماضي بالزيادة للجميع بنسبة 200%. طبيعتها الزيادة الماضية أو طبيعتها زيادات نوعية لبعض القطاعات، لا يمكن أن نغفل أن قطاعات الدفاع والداخلية والقضاء أو العدل يعني حصل على زيادات نوعية جيدة جدا. على سبيل المثال ظهر للإعلام اللائحة المتضمنة التوصيفات الوظيفية لقطاع العدل من المستخدم إلى أكبر قاضي، وما هي الدخول التي سيتقاضونها، وبالتالي هي دخول إلى حد ما جيدة. تبعتها اليوم زيادة 50% لمن لا تشملهم الزيادات النوعية، إضافة إلى الزيادات النوعية لأربع وزارات اللي هن الصحة والتعليم والتربية والأوقاف وأربع هيئات أخرى من ضمنها مصرف سوريا المركزي. فأعتقد أنها استراتيجية.
0: إذن هذا المرسوم شمل فقط عددا من الوزارات استكمالا للزيادات لقطاعات السابقة، فقط لأجل ذلك جاء لقطاعات محددة في هذه المرة؟
15: نعم هي استكمال للزيادات النوعية للوزارات السابقة، واليوم شمل بعض الهيئات كالهيئة العامة للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية وهيئة الطاقة الذرية نظرا لخصوصيتهم، إضافة لمصرف سوريا المركزي. يعني اليوم أكيد تفعيل الرقابة في سوريا أمر مهم، إعطاء دخل جيد للعاملين في هذه القطاعات دخل مهم. لماذا أقول استراتيجية؟ لأن اليوم عندما تقوم الحكومة بوضع نظام ضريبي جديد والذي لم يبدأ العمل به، لكن بروحه وبجوهره هو إلى حد ما يعني نظام ضريبي جيد لقادم الأيام لذوي الدخل المحدود وحتى للشركات والمستثمرين. هذه نقطة. النقطة الثانية صدور تعرفة الجمارك منذ بضعة أيام. أيضا موضوع الجمارك ربما يحتاج إلى بحث طويل، لكن اليوم التعرفة الجمركية حاكت إلى حد ما ما كنا نطالب به بأن يكون هناك تخفيض.
0: إذن هي سياسات مترابطة مع بعضها، سياسات اقتصادية متعلقة بالجمارك والرسوم يعني القانون الضريبي القادم وزيادة الرواتب. طيب سيدة هيام، إذا سألناك أيضا بالنسبة لرأي الشارع السوري، زيادة هذه الرواتب للقطاع العام سيرفع الأسعار، مجرد الحديث عن زيادة الرواتب ترتفع الأسعار، ونحن الآن مقبلين على فصل الصيف، يعني هناك التزامات، فواتير الكهرباء سترتفع إذا تم تشغيل البرادات والمكيفات، وأنت تعلمين كيف سيتم يعني ضبط الأسعار بهذا الأمر عندما يقوم التاجر برفع السعر فقط سماعه بزيادة الراتب. طبعا هذا علما أنه ليس كل الناس يعملون بالقطاع العام.
14: أنا أعتقد أن الأسعار ارتفعت وانتهت يعني، وأعتقد أن التجار عند تطبيق الزيادة قد لا يلجؤون إلى زيادة الرواتب، لأن الأسواق الآن تعاني من الركود، والتجار يريدون أي كتلة نقدية يمكن ضخها في السوق من أجل تحريك الأسواق. المشكلة الآن بالنسبة للسوريين، أول شيء أنت تعرفين بسوريا الآن هناك نسب تقول أن من 80% إلى 90% على الأقل فقراء. في سوريا هناك 65% من السوريين هم يعني يعانون من مشكلة في الأمن الغذائي، هناك نسب بطالة مرتفعة، تم الحديث مؤخرا عن 80% 81% نسبة البطالة بين الشباب. الآن هناك شريحة طالتها زيادة الرواتب، لكن أعتقد أن المشكلة الأساسية في من لا يملكون الرواتب، وفي مشكلة ثالثة في المتقاعدين الذين لم ينالوا حتى الآن زيادة في الرواتب. هم موعد، وأتمنى أن لا يتأخر بسبب يعني الوضع الخاص بالنسبة للمتقاعدين. الآن بالنسبة للسوريين، ما هي تكاليف المعيشة؟ يعني من حق السوري أي مواطن سوري أي أسرة أن يكون لديها دخل قادر على تغطية تكاليف المعيشة.
0: طب يعني عائلة من 5 أشخاص، هناك إحصاءات، كم تكلف حياتهم يعني شهريا؟
14: هذا على الأقل
0: إذا
14: على
0: كان
14: الأقل
0: بيتهم يعني لا يوجد أجارات للمنزل وسطيا.
14: يعني بتقاطع المعلومات على الأقل الأسرة مكونة من 5 أشخاص تحتاج من 1000 إلى 1200 دولار فقط هي لتعيش بكرامة، لتأكل، لتشرب، لتتنقل، هذا إذا كان المنزل لها. الآن فاتورة الكهرباء هي سوف تضغط وتأخذ جزء من طعام هذه الأسرة، النقل سوف يعني تتضخم الفاتورة لأنه أجور النقل ارتفعت، أجور النقل داخل المدن بين المدن بين المناطق فعلا هي أصبحت عبء يعني أسرة، يعني إذا أخذتي بتفصيل أسرة لديها طالب جامعة أو طالبين يعني من الريف إلى المدينة، أحيانا يضطر لأخذ أكثر من سيرفيس. يعني هناك الآن يعني لا أعرف كيف يمكن للأسرة السورية أن تهندس الدخل الذي تحصل عليه حتى مع زيادة الرواتب، حتى في ظل وجود أكثر من راتب. في مشكلة أخرى في سوريا أنت تعلمين، يعني طبعا نحن يعني أي زيادة رواتب، يعني أتمنى يعني أنه أكثر ما أنه نحن نحكي على زيادة رواتب، سوريا بحاجة إلى إصلاح رواتب، يعني إلى سياسة لإصلاح الرواتب والأجور بحيث تكون قادرة على أن تتوافق مع تكاليف المعيشة. لكن الآن يعني بالإضافة إلى العاطلين، بالإضافة إلى الذين انفصلوا عن عمله من العمل، هناك في تفاوت في الرواتب. يعني في سوريا الآن هناك القانون العاملين الموحد، نعم. ولكن نحن نرى أن هناك تفاوت في الرواتب. يعني ممكن أن تكوني أنت وزميلك، زميلك يأخذ مثلا 700 أو 800 أو 1000. أنا عم بحكي على موظف، ما عم بحكي على مدراء طبعا،
0: نعم نعم.
14: وموظف تاني عم يأخذ 100 أو 100، يعني على زيادة الرواتب حاليا قبل الزيادة يعني صار الراتب أقل من 100 دولار وأنت تدركين ذلك. يعني الآن يعني أتمنى أن يكون هناك إصلاح، أن يكون رضا الموظف. يعني هناك أمور يجب أن تعمل عليها الجهات المختصة بحيث أن هذا الموظف المطلوب منه أداء العمل بكفاءة عالية، أن يكون هناك نوع من الرضا، نوع من العدالة.
0: يعني هو هذه مشكلة أخرى، يعني موضوع الكفاءة العالية في القطاع الحكومي، خاصة أنه كما هو معروف في عهد النظام المخلوع كان هناك عدد كبير من الموظفين كبطالة مقنعة ليس لديهم عمل، وهذا إرث جديد يضاف لأعباء الدولة الجديدة. لكن دكتور علي، هذه نقطة مهمة، كيف يجب أن يكون هناك إصلاح لكل رواتب الموظفين وفق قانون العمل الموحد بحيث تتناسب ليس فقط مع الزيادات في الأسعار بل مع موقعهم الوظيفي أو مكانهم الوظيفي بنفس الفئة الوظيفية؟
15: أعتقد أن المراسيم المتلاحقة المتعلقة بموضوع الرواتب والأجور سواء كانت كزيادات للجميع أو زيادات نوعية أو حتى تحديد الحد الأدنى للأجور اللي هو اليوم بحدود 1,256,000، أعتقد أنها ستتتابع بما يخص العاملين الآخرين الذين يتقاضون أجور متفاوتة عن كامل السلم. يعني اليوم حتى التعليمات التنفيذية للمرسوم 68 لاحظت هذا الموضوع بأنها قالت بأن العاملين في حكومة الإنقاذ سابقا والعاملين في أرياف في إدلب وشمال حلب يعني سوف يعفون من بعض الاستقطاعات، لكن سيصدر قرار بهم من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية. بالتالي أعتقد أن هذا الموضوع هو يعني عمل الحكومة خلال الفترة القادمة. لكن يعني موضوع أن تصبح الرواتب موائمة للمستوى المعيشي أعتقد أنه يعني عمل متضافر. اليوم إن قلنا بأن كتلة الرواتب في العام 2025 كانت بحدود 41% من موازنة العام 2025، يعني عم نحكي عن 1.4 مليار دولار. اليوم بموازنة العام 2026 لا يوجد بند واضح للرواتب والأجور، لكن هناك نسبة للنفقات الجارية بحدود 60%. الموازنة العام 2026 بحدود 10.5 مليار دولار كنفقات جارية واستثمارية. يعني عم نحكي عن إذا اعتبرنا من 41 إلى 60 فنحن عم نحكي عن كتلة بين 4 إلى 6 مليار دولار. بالتالي هذه الكتلة ما تزال منخفضة. ما يعني كيف نقول أنها منخفضة أو لا؟ دائما عند القياس بهذا الموضوع نقيس مع كتلة الرواتب والأجور مع حجم الاقتصاد بشكل عام. الاقتصاد السوري بلا شك متراجع بشكل كبير، عندما كان ما قبل الحرب بحدود 62 مليار دولار اليوم يعني عام 2025 هو 30 مليار. وزارة المالية تقول أن التوقع بنموه بالعام 2026 10%، يعني عم نحكي عن 33 مليار. إذا نسبنا هذه الكتلة اللي هي بحدود 4 إلى 6 مليار دولار إلى الناتج المحلي فربما نحن تحت 18% وربما أقل. بالتالي هذه المقارنة يجب أن تكون مع دول أخرى، يجب ألا تقول هذه الكتلة عن 35%. فبالتالي العمل على إنهاء تضخم التكلفة في سوريا وتخفيض كل التكاليف المتعلقة بالمعيشة السورية.
0: إذن الحل ليس في زيادة الرواتب دكتور علي، الحل بالسيطرة على التضخم، بالسيطرة على موضوع أن الدولار هو من يتحكم بحياة المواطنين، علما أن الناس تعمل بالليرة السورية، تتقاضى أجورها بالليرة السورية، إلا أن كل شيء يسعره الدولار وحياتهم أصبحت مرتبطة بالدولار الأمريكي. يعني كيف يجب السيطرة على هذا الأمر؟
15: أعتقد سيدتي أن المشكلة فعلا هي تتلخص بتضخم التكلفة الموجودة في سوريا لكل هذه العناصر. يعني اليوم منذ قليل قلت عن قانون الجمارك، قانون الجمارك على سبيل المثال لعب دورا، يعني سيلعب خليني أقول قريبا، بأنه خفض الرسوم الجمركية على بعض المواد الغذائية كالقمح والأرز والسكر وغيره، بالمقابل رفع الجمرك على بعض السلع المستوردة. بالتالي محصلة قانون الجمارك يعني كقانون، أتحدث عن مفرد واحد من مفردات الحياة الاقتصادية، قد تؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي لبعض السلع التي أصبحت تتنافس من سلع مستوردة، فبالتالي هذا عاد النشاط في هذه النقطة، زادت فرص العمل، توفرت موارد مالية للأسر. لا يمكن أن أقول اليوم أنني سأعتمد فقط على تحسين البيئة الاقتصادية دون النظر إلى الرواتب، لأن تحسين البيئة الاقتصادية يحتاج إلى استراتيجية، هذه الاستراتيجية ممكن تستمر من 3 إلى 5 سنوات. لا يمكن أن يبقى الموظف على راتبه المنخفض خشية أن راتبه سيحدث تضخم في السوق. اليوم قد يحدث تضخم في السوق، لكن أين هي وزارة الاقتصاد والصناعة؟ طيب. أين هي الوزارات الرقابية على الأسعار؟ ننتهج اقتصاد السوق الحر، لكن يجب أن يصبح اقتصاد السوق الحر أكثر بطئا، أكثر عقلانية، أن يكون هناك ضبط يعني لهذه الأسعار.
0: يعني موضوع السوق الحر دائما يعني ما يكون ترتفع. نعم، يعني خبراء اقتصاديون وحضرتك دكتور علي والسيدة هيام يقولون يعني أن الاقتصاد، نظام اقتصاد السوق الحر أو النظام الليبرالي الرأسمالي، الرأسمالية المتوحشة، كل هذه التسميات الاقتصادية بالدرجة الأولى من يدفع ثمنها المواطن إن لم يكن هناك سياسات اقتصادية مرافقة تضبط هذا الأمر. سيدة هيام، هل الآن مع زيادة الرواتب، مع موضوع الجمارك، مع موضوع القانون الضريبي، مع موضوع محاولة ضخ رأس المال في سوريا، مع محاولة جلب الاستثمارات، كل هذا سيخفف من معاناة المواطن أم أن السياسات الاقتصادية المتعاقبة، خاصة أنه الآن جاء حاكم لمصرف سوريا المركزي جديد، ربما كل هذه السياسات لن تكون جيدة على لا المدى القريب ولا البعيد على المواطن السوري.
14: هلا بالمبدأ رح أحكي من عند الاستثمارات. الحكومة أو القيادة بسوريا قالت أنها ستعتمد على الاستثمار بعيدا عن الاقتراض، إن لن تقترض مقابل أن تركز على موضوع جلب الاستثمارات واستقطاب الاستثمارات. لكن كلنا يعرف يعني هناك استثمارات بدأت تدخل ولكن على نطاق ضيق، والسبب أن العقوبات لم رفعت سياسيا ولكنها لم ترفع فنيا، وهذا موضوع واسع. يعني لا زالت سوريا تحاول حتى الآن أن تلملم العقوبات وأن تحاول يعني التخلص من آثارها، وخاصة وأن سوريا تخلصت فقط من قانون قيصر، ولكن هناك قوانين وعقوبات ما زالت يعني مفروضة عليها. لكن أنا كصحفي وكمواطن من وجهة نظري أن يعني زيادة الرواتب كتير مهم، ولكن هو مهم لأصحاب الوظائف سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام. سوريا اليوم كي تتحسن المعيشة فيها، كي تنهض معيشة السكان، يجب أو أعتقد يقينا أن الحل الوحيد هو في نشر الإنتاج، يعني دعم القطاعات الإنتاجية، زراعة، صناعة، صناعات حرفية، هذه تؤدي إلى دوران صحيح لرؤوس الأموال، تؤدي إلى خلق مال بيد الناس، هذا المال يمكن أن يساعد في تحسين معيشتهم. ولكن بالتفصيل أعتقد أن السياسة الذي يجب أن تتجه إليها سوريا وسريعا على الأقل كي تخفف من وحشة اقتصاد، من وحشة اقتصاد السوق التنافسي، هو أن تذهب إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والعمل على نشرها بشكل أفقي. الآن علينا أن نؤمن بأن هناك نسبة مهمة من المتعلمين في سوريا، هناك نسبة من السوريين في مناطق يمكن أن يكون هناك اعتماد عليهم عبر تمويل صغير ومتناهي الصغر وحتى متوسط كي يقوموا بمشاريعهم. ولكن هذا يعني في النظام السابق كانت هناك محاولات لنشر هذا النوع من المشاريع، ولكن كانت السلسلة منقوصة. الآن يجب أن يكون لدينا استراتيجية كاملة الحلقات من الفكرة إلى التسويق، يعني كل الحلقات يجب أن تكون متصلة بشكل صحيح بطريقة علمية، أن يكون هناك تدريب وتأهيل، استعانة بالمنظمات. أنا أعتقد أن أحد أهم أشكال المساعدة التي يجب أن تسعى الحكومة للحصول عليها من الخارج هي المساعدة في مجال التدريب، طيب في مجال التأهيل، في مجال مساعدة السوريين على إقامة مشاريعهم. هذا طيب يساعد دكتور في علي تحسين معيشتهم. هذا يصرف.
0: اسمحي لي سيدة هيام. دكتور علي، يعني ربما دعم القطاعات المختلفة وخاصة المشاريع الصغيرة متناهية الصغر هي تحتاج إلى خطط اقتصادية كما تحدثنا، واستراتيجية كاملة الحلقات. لكن الآن هناك زيادة رواتب، هناك ارتفاع بالأسعار، هناك تضخم. تحدثنا عن حلول ربما آنية، لكن وتحدثت عن الاستراتيجية، لكن متى سيلمس المواطن السوري مع هذه الزيادات بالرواتب أنه يتنفس الصعداء وأنه سيعيش اقتصاديا ويستطيع أن يكفي عائلته أي حاجة من احتياجاتها اليومية؟
15: سيد ربع، للأسف يعني أقول أن الوقت طويل، يعني الوقت لا يمكن أن أقول
0: هل يتحمل السوريون أكثر من عام؟ هل يحتمل الوضع في سوريا أكثر من عام اقتصاديا؟
15: للأسف يعني هذا وفق الواقع الراهن، وفق ما يحدث في المحيط، وفق الإمكانيات الحكومية المتوفرة. نحن نتحدث بالأرقام الموجودة اليوم، عندما نتحدث عن نفقات بحدود 10.5 مليار، في عندنا عجز 1.7، فبالتالي هناك موارد منقوصة تحتاجها الحكومة السورية. اليوم أعتقد أن الحديث عن استراتيجية اقتصادية كاملة هو حديث ملح وحديث يجب أن يكون سريع جدا. تفضلت السيدة هيام بالحديث عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي أقول بصراحة بأنه كان عبارة عن شعارات خلال الأعوام السابقة. شعارات رناني فقط لا غير. اليوم الاقتصاد السوري 90% يعتمد على هذه المشاريع. عندما نتحدث عن زيادة الرواتب اليوم، أعتقد بأن حوالي 20 مليون سوري لا يعنيهم هذا الحديث، كونه يختص بمليون سوري، بمليون سوري موظف في القطاع العام. صحيح أنه يعيل أسرته لا شك، لكن أتحدث عن من يستفيد بشكل مباشر. بالتالي يجب أن نفكر بهؤلاء 20 مليون، أن نفكر بهذه المشاريع التي ستنهض بالاقتصاد السوري. الحكومة السورية اليوم على ما يبدو بأنها بدأت تفعل كل اللجان المتعلقة بوضع استراتيجيات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع سواء مخاطر القروض، سواء في مؤسسات التمويلية، كل هذه النقاط. اليوم المشاريع هذه يجب أن تنطلق بالسرعة القصوى. السوري في هذه الأوقات أعتقد بأنه يعني يحارب كي يبقى وفق الحد الأدنى لمعيشته. اليوم الأسعار تتصاعد بكل تأكيد، لكن
0: طب هل من الممكن أن تقوم الحكومة بإجراءات بدلا أن تزيد الرواتب وأن تعطي مزيدا من رفع الأجور، وهو أمر ضروري ولازم، لكن أن تقوم بالتوازي بإجراءات أخرى تربط الأمور ببعضها، كما تحدثت منذ قليل السيدة هيام، حلقة متواصلة لأن لا تكون هناك فراغات في هذه السلسلة الاقتصادية؟ وباختصار لو سمحت.
15: هذا ما بدأت به أو المداخلة الأولى. مع حضرتك. يعني اليوم كل الإجراءات الحكومية يجب أن تصب في هذا الموضوع، سواء من خلال
0: يجب، لكن هل عمليا هي
15: موضوع
0: كذلك؟
15: موضوع تحفيز هذا
0: يجب، لكن هل هي عمليا
15: يعني
0: كذلك؟
15: أعتقد أن الأولويات الحكومية أعتقد أن الأولويات الحكومية ربما لا نراها بشكل مباشر. بدي أضرب مثال لموضوع القمح منذ بضعة أيام. موضوع القمح هو أمر سيادي، هو أمر يتعلق بالأمن الغذائي، لا يمكن يعني أن يبقى الفلاح سوى أن يحصل على حقه بشكل كامل. لذلك أعتقد أن السعر مع المكافأة التشجيعية جاءت في هذا الصدد.
0: بهذه النقطة سأختم معكما ضيفاي، لأنه في محورنا القادم سيكون الحديث عن هذا الأمر. شكرا جزيلا لك الدكتور علي محمد، الخبير في العلوم المالية والمصرفية، كنت معنا من دمشق. شكرا للسيدة هيام علي، الصحفية الاقتصادية، كنت معنا من دمشق أيضا. إذن مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش بعد فاصل قصير المرسوم الرئاسي بمنح مكافأة قدرها 9000 ليرة سورية جديدة عن كل طن يسلم إلى مؤسسة الحبوب.
16: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولها بهون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
17: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
18: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
19: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
20: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات نصنع المؤشر.

0: بقطاع الزراعة في سوريا. القمح تحديدا لأنه كما قلنا هو شيء استراتيجي أو منتج استراتيجي.
1: تحياتي لكم للسادة المشاهدين. طبعا الموضوع الزراعي موضوع جدا مهم بالنسبة لسوريا، كون بداية هي دولة زراعية تعتبر يعني تعتمد على القطاع الزراعي بشكل كبير، سواء إنتاج القمح وغيره من الخضار والفواكه وغيره. تحديدا عن القمح، طبعا كلنا يعرف السنوات السابقة كان جفاف، بالتالي كان الإنتاج القمح في مختلف المحافظات السورية تحديدا سنة 2025 جدا سيء بسبب الجفاف الشديد، انحسار الأمطار، عدم وجود المياه السطحية، كان البحيرات أغلبها جفت، انخفاض منسوب الأنهار، المياه الجوفية، التعدي جائر على المياه الجوفية، الحفر، الأبار وغيره. كل هذه الأمور أدت إلى انخفاض الزراعة في سوريا وخصوصا القمح، وتحديدا البعلي بسبب عدم أو انخفاض الأمطار بشكل كبير جدا أدت إلى انخفاض إنتاجيته وعزوف غالب الفلاحين عن زراعته، لأنه يعني زراعة خاسرة تعتبر بالنسبة لهم. بالتالي في هذا العام الحمد لله كانت الأمطار جيدة جدا، ولكن في بعض المناطق مثلا كان في فترة إزهار القمح كان في انحسار الأمطار، بالتالي أثرت بعض الشيء على إنتاجية القمح.
0: هل المشكلة الوحيدة هي مياه الأمطار؟ ماذا عن التربة؟ ماذا عن الأسمدة؟ ماذا عن دعم المحروقات اللي خاصة بالنسبة للمروي ليس للبعلي لمولدات المياه؟ يعني كل هذه التفاصيل إلى أي مدى فعلا تجعل المزارعين يحتاجون إلى أسعار تتناسب مع التحديات التي واجهتهم في هذا العام وفي يعني قطاع الزراعة بشكل كامل؟
1: تماما، الأسمدة مرتفعة جدا أسعارها لأنها كلها تعتمد على الإنتاج الخارجي، كون في سوريا نحن يوجد عندنا بوتاس وغيره من الأسمدة ممكن إنتاجها سوريا، ولكن إلى الآن لم يتم إعادة إنتاجيتها بالشكل المطلوب بسبب ظروف الحرب التي مرت على سوريا في السنوات السابقة، ارتفاع تكاليف الري بالنسبة لي طبعا المروي، المازوت كان مرتفع والآن ارتفع بشكل كبير، يعني في المراحل الأخيرة من النمو القمح بحاجة لري، خصوصي القمح المروي عم بحكي يعني حاليا. بالتالي هاي جميع هاي العوامل تؤثر على أسعار أو تكاليف إنتاج القمح. بالتالي كانت هاي التسعيرة الأخيرة التي صدرت مجحفة بصراحة بالنسبة للفلاحين، كمحصول يأخذ غالبية العام منهم، يعني محصول القمح يبدأ زراعته تقريبا من بداية 12 ويستمر لنهاية شهر 6، فغالب الموسم الأرض مشغولة يعني لا يمكن زراعتها بمحصول ثاني إلا بعد فترة معينة، وعادة يكون هذا المحصول يعني خفيف إنتاجيته مثلا ذرة أو فاصولية أو غيره، بالتالي الفلاح اعتماده الكبير على إنتاج هذا النوع.
0: نعم. طيب سيد حميد، أنتم كمزارعين وبموضوع القمح تحديدا، ما هي مطالبكم الآن؟ كم هو السعر المطلوب؟ علما لا ننسى قلنا أن موضوع القمح هو أمر سيادي وجاء هناك يعني مكافأة بمرسوم تشريعي، لكن بما يتناسب مع جهودكم ومع الكلفة التي قمتم بها لإنتاج الطن الواحد من القمح كالمزارع، ما هو السعر الذي يكون منصفا من وجهة نظرك؟
2: بالنسبة لوجهة النظر يعني والمزارعين محافظة دير الزور، احنا كنا مروية للأراضي الزراعية، نعم. يعني أقلها تقدر يعني 500 دولار أمريكي مقابل التكلفة التي حصلت في في المصاريف
0: الآن أو تقريبا كم الآن موجود. تقريبا كم مع المكافأة التي صدر بها مرسوم تشريعي كم تقريبا؟ يعني هو كان 300 أو 400 410 دولار، نعم،
2: بعد ايضا بعد المنحه المقدمه من السيد الرئيس احمد الشرع لهذا الامر صار 410 دولار. طبعا ما احنا اذا نطلب من الجهات المعنيه والجهات الوزاريه ان تجي لجنه على محافظه دير الزور وعلى ارض الواقع تشوف التكاليف الزراعيه. اليوم احنا اذا البعليه عندنا البرميل

0: متوسط اصبح حقه $200 امريكي، الدونم الواحد او عندنا مكان تشتغل او المكاين ديزل كل 16 ساعه بدها برميل مازوت، برميل مازوت حقه اليوم $200. وبالنسبه للدوله السوريه ما قدمت لنا ريه واحده، والريه لا تكفي هذا الامر، يعني ريه واحده لا تكفي، فالتكلفه عاليه جدا عندنا، يعني نطلب من الجهات الحكوميه والجهات الرسميه تجي لجنه تضيع على دير الزور وشوف على ارض الواقع ماذا يحصل. يعني احنا نطالب اليوم بامور كثيره، والاقلها هي تسعيره الحب في هذا الموسم، لان الموسم الذي قبله خساره كان في جفاف وخساره، والذي قبله ايضا نفس الحاله. لكن في هذا الموسم اتت امطار، ولكن الامطار لم تساعدنا احنا كزراعه ريه، عندنا على نهر الفرات موجود ايضا مكاين زراعيه، وعندنا مكاين ديزل، الديزل لم تقدم الحكومه السوريه الريات الكامله، لم تقدم الا ريه واحده، فالمازوت عندنا مكلف جدا، ايضا بنفس الوقت هي الاسمده العضويه مكلفه جدا، عندنا اجور مكلفه جدا، يعني اخر شيء احنا اليوم اذا كانت تسعيره $500 احنا انقل معاناه محافظه دير الزور، وهذا واجب من شرعي انقل بكل امانه. اليوم احنا نطالب من سياده الرئيس احمد الشرع ان يبعث لجنه مكلفة من الوزارة، وزارة الزراعة، وزارة الاقتصاد إلى محافظة دير الزور، وعلى أرض الواقع تحصل الأمور.
1: طيب سيد ماجد، هذا المحصول الاستراتيجي والأمر السيادي، هل تعتقد بأن موضوع التسعيرة الغير مضي للمزارعين ربما يجعل مزارعين يضربون عن تسليم محصولهم للدولة؟ هل هذا الأمر يعني يجب أن نشير إليه، أم أن هذا الأمر غير ممكن باعتبار أن الجهة الأفضل للبيع هي الدولة؟ الأمر آخر إذا سألناك أيضا بالنسبة يعني احتياجات سوريا من القمح السنوية، وإلى أي مدى إنتاج هذا العام حسب معلوماتك من الممكن أن يكون كافيا، علما هناك تصريحات رسمية تقول بأن القمح هذا العام كافي للاستهلاك المحلي؟
2: هلا نحن اذا كنا ندعم الزراعه عندنا بسوريا للقمح افضل بكثير ما نستورد، نخفف كثير من موضوع الهدر بالقطع الاجنبي.
1: نعم،
2: هي واحدة. اثنين،
1: قمح سوريا عاده النوع القمح القاسي الاول يصدر ام يبقى في الاستهلاك المحلي؟
2: هلا كان سابقا يصدر ويستورد مكانه ارخص،
1: نعم،
2: بس طبعا هو القمح السوري هو الافضل،
1: الافضل
2: حتما.
1: نعم،
2: فنحن فنحن اذا كنا من من بنشجع الاخوه الفلاحين على موضوع الزراعه واعاده وضع برامج حقيقيه لجعل سوريا بلد زراعي حقيقي، وهذا الموضوع ممكن يوفر في المفترات اللاحقه الصناعه، يوفر موضوع التصدير، فهو مشروع منتج ضخم لسوريا، غير انه بيامن الامن الغذائي. نحن بحاجه لدعم الزراعه، وهذا دعم الزراعه حيكون فيه تطوير كبير. طالما حنعيد الصناعة وحنعيد التصدير من موضوع زراعة، نحن ما بس القمح، بس طالما هلأ موضوعنا احنا القمح، ومثل ما تفضلت الأخت أنه الفترة الطويلة اللي بياخدها موضوع إنتاج القمح لما ينضج ولما ينحصد، وفترة ارتفاع الطاقة بالفترة اللي اجت فيها فترة ما كانت مناسبة، يعني فترة ما قبل الحصاد بشوي، يعني لسه في عنا رية لسه للقمح، فهذا الموضوع هذا اللي أزم الموضوع. لو انه الدعم يكون بغير هالطريقه. هلا حضرتك سالتي انه موضوع ممكن يبيعوا، اي ممكن يبيعوا اذا كان هو خسران، طبعا في ناس حتستغل بالسوق السوداء، بفرق طبعا حيكون بسيط ما بين 10 و30%، فممكن الدوله تعوضه باي طريقه. فيفضل انه ما نعرضه للخساره، ما نعرضه اللي يبيعه لخارج الدوله، وطبعا الدوله هو اضمن له واضمن لنا انه يكون في حل، يكون حل منطقي. نعم، وواقعي.
1: طيب سيدة هدى، هل ايضا تختلف موضوع انتاج الزراعه والقمح بين محافظتين وأخرى؟ يعني هناك في سوريا معظم المحافظات تنتج مادة القمح، ربما الجزيرة السورية الأكثر، وفي درعا إنتاج في كل المحافظات. إذا تحدثنا عن الاختلافات، وإلى أي مدى أيضا هذه الاختلافات تشكل تحديات وتشكل أيضا فرقا بكلفة الإنتاج؟
3: تماما، يوجد اختلاف حسب منطقة الاستقرار، منطقة استقرار أولى أو ثانية أو ثالثة. في محافظة درعا تقريبا أغلب المناطق استقرار ثاني وثالث، بالتالي إنتاجية القمح للدونم الواحد حوالي 100 كيلو، بينما المناطق اللي تعتمد على الري والمناطق المروية يعني يكون إنتاجية القمح حوالي 500 كيلو غرام للدونم الواحد، بالتالي في فرق كبير جدا. حاليا بالنسبة للزراعة البعلية، التسعيرة الجديدة ل 46 زائد 9000 ليرة سورية تقريبا تغطي تكلفة الإنتاج مع هامش ربح بسيط يعتبر مقبول نوعا ما، ولكن بالنسبة للقمح المروي صراحة إلى الآن لم تغطي التكاليف أبدا. يعني بحسبة بسيطة، مثلا إذا كان إنتاجية الدونم الواحد 500 كيلو وضربناها سعر الطن 55,000 ليرة سورية، بالتالي سيكون ثمن إنتاج الدونم الواحد 27.5، في حين هو الفلاح دافع يعني دافع حوالي 28,000 ليرة سورية تكاليف لإنتاج هذا.
1: بهذه الحسابات يعتبر خاسر، ليس فقط لم يحقق رأس المال، هو يدفع أو بالأحرى يحصل على سعر أقل من رأس ماله، سواء بالتكاليف أو بجهده الشخصي. طيب سيدة هدى، بهذه الحالة إذا سألنا أيضا ما هي المناطق، تحدثت عن درعا، لكن بالنسبة لإنتاج القمح في سوريا، هل المناطق الأكثر هي بعلية أم مروية؟
3: لا، يعتبر مثلا مناطق الجزيرة تعتبر مروية كون تعتمد على نهر الفرات وغيره، من هناك من الأنهار بالسقاية. منطقة حماة مثلا وحمص تعتمد على الري، سدود وأنهار متوفرة بشكل كبير، خلافا لمنطقة درعا التي تعتمد بشكل كبير مثلا على الآبار الجوفية أو مياه الأمطار. بالتالي الإنتاجية بالمناطق المحافظات الثانية تكون جيدة، يعني بالري أو القمح المروي. أما البعلية حسب موسم الأمطار، إذا كان جيد يكون إنتاجيته جيدة. في هذا العام الحمد لله كان إنتاج يعني تقريبا حسب مديريات الزراعة المساحة المزروعة بالمحافظة حوالي 105,084 هكتار مروي و78,000 هكتار بعلي، والحمد لله يعني تعتبر أو متوقع الإنتاجية تكون حوالي 100,000 طن إن شاء الله.
1: طيب إذا عدنا لك سيد حميد، باعتبارك تتحدث باسم المزارعين وتنتظرون ربما تعديلا بالأسعار، لكن في حال بقي الأمر على ما هو عليه، وزارة الاقتصاد مصرة على هذا السعر للقمح، هل هناك تخوف مثلا من فعلا أن لا يتم البيع وتسليم القمح إلى الدولة واللجوء إلى السوق السوداء؟ أيضا هل هذا ربما يدفع مزارعين في الأعوام القادمة لإيقاف الممارسة عمل الزراعة، وهذا أيضا يهدد الأمن الغذائي في سوريا ويهدد هذا المحصول الاستراتيجي؟
0: بالنسبة أختي العزيزة، بالنسبة إحنا محافظة دير الزور تعتمد بشكل رئيسي على الزراعة، كان شتوي ولا صيفي، ولكن الاعتماد هو الأكثر على الشتوي، أي مادة القمح. القمح طبعا إذا لم تعدل، طبعا إحنا نشكر سيادة الرئيس على المنحة، ولكن كما يقول المثل العربي هو كريم، وإحنا نستاهل نطلب منه زيادة النوب من أجل تشجيع الفلاحين والمزارعين بمحافظة دير الزور على استمرار في هذا العمل. إن لم يتم تعديل هذه التسعيرة فالأيام
1: طب هل غير موضوع المحروقات والري، هل قدمت لكم وزارة الزراعة أي يعني تحفيزات أخرى ووعود أخرى متعلقة بالبذار، متعلقة بالسماد، متعلقة بأي شيء تحتاجون إليه؟
0: طبعا احنا بالسنه هاي صارت لم تقدم لنا الا رايه واحده من الدوله السوريه، هي رايه واحده.
1: تقطع صوتك سيد حميد. تقطع صوتك، لا نستطيع ان نسمعك. طيب بكل الاحوال شكرا جزيلا لكم ضيوفي جميعا. اذا كان لديك اي اضافه سيد حميد، هل ما زلت معي؟ طيب إذا كان لديك أي إضافة سيد ماجد؟ بأقل من دقيقة.
2: أنا بتمنى أنه من السيد وزير الزراعة أنه يعمل جولة ويطلع بشكل تفصيلي على التكاليف لحتى يدرس من أول وجديد موضوع شراء القمح.
1: طب سؤال، هل هذه التسعيرة جاءت برأيك بالتنسيق بين وزارة الاقتصاد والزراعة، يعني القطاعات المعنية، أم أن هذه التسعيرة جاءت بدون تنسيق بين الوزارات؟ يعني هذه هي مشكلة أخرى يتم الحديث عنها.
2: يعني أنا إذا كنت بدي أحط تسعيرة بدي شارك الناس اللي هي عم تدفعها لحتى تنتج، فما بيمشي الحال لا بالمكاتب ولا بموضوع الإحصاء. نعم. أنا بدي شارك اللي عم يدفع التكاليف للإنتاج. يفضل أنه تكون ميدانية ما تكون بالمكاتب.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا. السيد ماجد شرف الباحث الاقتصادي كنت معنا من دمشق، أيضا السيد حميد جبر الجبر مختار عشيرة العنابزة من دير الزور، والسيدة هدى الديري المهندسة الزراعية من درعا. مستمرون معكم مشاهدينا ونناقش في الساعة الثانية في القسم الأول منها تفاصيل الزيارة المفاجئة التي أجراها رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالان إلى دمشق.

في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا. دكتور تيك.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: أهلا بكم من جديد. كشف تقرير لصحيفة يعني شفق التركية أن زيارة رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالان لدمشق حملت معها 3 ملفات أساسية، وهي استكمال دمشق أسد في الجيش والتنسيق الأمني ضد الإرهاب والتحركات الإسرائيلية في سوريا.
1: تحمل زيارة رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالان إلى العاصمة دمشق في طياتها عدداً من الملفات الأمنية والسياسية بحسب تقرير لصحيفة يني شفق. تقرير الصحيفة قال إن زيارة كالان ولقاءه مع الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني حملت أبعاداً تتجاوز الطابع البروتوكولي المعلن إلى الربط المباشر للأوضاع في سوريا مع الأمن القومي التركي. وأضاف التقرير أن زيارة كالان ناقشت 3 ملفات، أولها ضرورة استكمال دمج قوات قسد داخل الجيش السوري في ظل التقدم الكبير بهذا الصدد، مع مخاوف تركية حول احتفاظ قسد ببعض تشكيلاتها أو انتقالها للعمل السري داخل المدن. ثاني الملفات التي جرى مناقشتها بحسب التقرير التنسيق الأمني المتصاعد بين دمشق وأنقرة بما يخص مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية وتنفيذ عمليات مشتركة ضد تنظيم داعش خلال المرحلة المقبلة. أما ثالث الملفات التي نوقشت خلال زيارة كالان وفقا للتقرير وربما أكثرها حساسية، تطورات الحرب في إيران والتحركات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، حيث أوضح أن تركيا تنظر إليها باعتبارها مهددة لاستقرار المنطقة وتفتح احتمالات التصعيد الإقليمي. كما لم يغفل التقرير استعداد أنقرة للمشاركة الفاعلة بمشاريع إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في سوريا، إذ يشير إلى استحالة تحقيق الاستقرار الدائم من دون معالجة الأوضاع الاقتصادية والخدمية. ولعل التعاون المتزايد بين سوريا وتركيا يشي بأن البلدين يمضيان نحو ترابط في المصالح على كافة المستويات، فكيف يمكن أن يترجم إلى مشاريع على الأرض؟ وهل ينجح الطرفان في تحقيق مآربهما على المدى الطويل؟
0: نناقش هذا الموضوع مع الدكتور سمير العبدالله الباحث في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة من دمشق. مرحبا بك. والدكتور سمير صالح الأكاديمي والمحلل السياسي من اسطنبول، مرحبا بك أيضا. سأستخدم يعني اسمحوا لي ليس الاسم كي لا يكون هناك لبس بالموضوع. أبدأ معك دكتور صالح، إذا سألناك عن هذه الزيارة لرئيس الاستخبارات التركية إلى دمشق، يعني ما هي دلالتها؟ رغم أنه بيني شفق تم الإعلان عن 3 أهداف مهمة، لكن هل تعتقد أنه يوجد دلالات أخرى غير التي تم الإعلان عنها؟
2: نعم، مساء الخير.
0: مساء
2: الخير. وأحيي الصديق الدكتور سمير وأعاتبه أنه ذهب إلى دمشق دون أن يأخذني معه.
0: أنت مدعو دائما دكتور سمير صالحة إلى دمشق.
2: تسلم. يعني في نقطة أولى أساسية، توقيت الزيارة برأيي مهم جدا هون. لماذا؟ لأنه هذه الزيارة، يعني إبراهيم كالان خلال عام ونصف فقط قام بحوالي 5 أو 6 زيارات بشكل علني معلن إلى دمشق. نحن لا نعرف الزيارات غير المعلنة، وهذا يؤكد حجم التنسيق الأمني المرتبط أيضا بالملفات السياسية بين أنقرة ودمشق. لاحظي معي أنه هذه الزيارة أيضا تأتي بعد أيام فقط على زيارة المبعوث الأمريكي،
0: نعم،
2: توم باراك إلى العاصمة السورية. لذلك ما تحدثت عنه صحيفة يعني شفق التركية، نعم مهم، يعني خصوصا بشكل العلاقات الأمنية الاستخباراتية بين البلدين، بين تركيا وسوريا. لكن في حقيقة أيضا أنه في تنسيق ثلاثي أيضا مرتبط بهذه الملفات. اللاعب الأمريكي الآن يناقش هو الآخر هذه الملفات المشتركة مع الجانبين التركي والسوري. نقطة أخيرة سأمهي فورا، أنه الملفات نعم كثيرة. الشق الإقليمي برأيي أنا هو هذه المرة يطغى على الشق العلاقات الثنائية. إذا شئتي.
0: نعم. طيب سيد العبد الله، إذا سألناك أيضا مع ما ذكره السيد صالحة بالنسبة لهذه الزيارة، التوقيت، تعدد هذه الزيارات، لكن من وجهة نظرك بماذا تختلف هذه الزيارة بنقاط مع اختلاف الوقت عن سابقاتها؟ بماذا سيكون هناك ربما تنسيق أمني أعلى؟ هل بموضوع الانتهاكات في الجنوب التي تقوم بها إسرائيل؟ بموضوع قسد؟ برأيك ما هو الملف الأعمق في هذه الزيارة؟
3: شكرا لكم أستاذ ربع على الاستضافة، وتحياتي للضيف العزيز الدكتور سمير، ودمشق ترحب به دائما. بالنسبة للزيارة، يعني هي زيارة مهمة بالتأكيد، وخاصة في ضمن السياق الإقليمي وما يجري في منطقة الشرق الأوسط. يعني أتفق مع الدكتور سمير يعني في النقطة الأخيرة التي ذكرها حول موضوع التطورات الإقليمية، ربما هي التي تضفي أهمية أكبر على هذه الزيارة. يعني هناك متابعة وهناك تنسيق بين سوريا وتركيا في كل الملفات الداخلية تقريبا، بما يتعلق بقسد وكذلك بمحاربة تنظيم الدولة، كذلك مسألة الانتهاكات الإسرائيلية والمفاوضات التي تجري مع إسرائيل. فالتطورات التي تجري في المنطقة ربما تريد تركيا أن تلعب دورا فيها، أو يكون هناك ما يشبه بداية لتمهيد عودة العلاقات أو مفاوضات بين سوريا وإيران. ورأينا الموقف التركي من الحرب على إيران، هو كان موقف واضح، هناك ترتيب للمنطقة حاليا، وخاصة مع التقدم الذي يجري أحيانا، يعني هناك تقدم وتراجع أحيانا في المفاوضات مع إيران. فتركيا تريد أن يكون لها دور في دعم الاستقرار في تركيا. ما يجري في سوريا عموما يعني يشبه ما عاشته سوريا في خمسينيات القرن الماضي، حتى يعني كتب كتاب الصراع على سوريا. حاليا هي مرحلة التنافس على سوريا. سوريا بعد تحريرها وإسقاط النظام تحولت إلى
0: التنافس، بمعنى قامت علاقات استراتيجية وخاصة أمنية واقتصادية تقصد، أم التنافس على سوريا بمعنى آخر؟
3: لا، التنافس أن الجميع يريد أن يكسبها لصفه، وأن يكون له علاقات أوسع أو علاقات أفضل من بقية الدول. رأينا الدول العربية، الإمارات في الفترة الأخيرة، كذلك تركيا، السعودية، الولايات المتحدة وغيرها من الدول. هذا التنافس هو الذي يدفع هذه الدول إلى زيادة الزيارات في الفترة الأخيرة. تركيا بالتأكيد، سوريا تمثل يعني بالنسبة لها يعني جوهر الأمن القومي حاليا، يعني هي أهم دولة يمكن القول من دول الجوار التركي. هناك كثير من الملفات بحاجة إلى متابعة، خاصة ملف اندماج قسد، وقسد لم تسلم الأسلحة حتى الآن الملف. نعم هناك تقدم يمكن وصل إلى 85%، لكن قسد ما زالت تحتفظ بالأسلحة، ما زال لديها ألوية شبه مستقلة ضمن الجيش السوري. فتركيا تحاول أن تتابع مع الإدارة السورية هذه التطورات. لذلك معظم الزيارات التي تجري زيارات ذات طابع أمني وعسكري. نعم. وخاصة يعني من الناحية الاقتصادية، تركيا ليس لديها الكثير الذي تقدمه لسوريا في ظل الضائقة الاقتصادية التي تعيشها تركيا في السنوات الأخيرة. نعم. فالملفات الأمنية، الملفات السياسية بحاجة إلى التعاون والتنسيق الدائم، لذلك تجري هكذا زيارة.
0: طيب سيد صالحة، إذا سألناك أيضا، فعلا نقطة قسد هي نقطة حساسة بالنسبة لتركيا وموضوع الدمج، هل هذه الزيارة جاءت بربما تساؤلات وربما طروحات متعلقة بدمج قسد، ليس فقط كفئات أو كجهة تحمل السلاح ووجود ألوية، لكن أيضا الإدارات المدنية التي لم تسلم بشكل كامل والمناطق التي لم تسلم كامل؟ ومعروف يعني حساسية قسد لماذا بالنسبة لتركيا وموقفها منها.
2: صحيح، يعني أتفق معك في جزئية أساسية من السؤال، أنه مسألة ضرورة تسريع تنفيذ الاتفاقات التي تمت بين القيادات السورية في دمشق وبين مجموعات قسد. عملية التأخير في تنفيذ بنود الاتفاقيات برأيي أيضا تقلق أنقرة. الذي يقلق أنقرة أكثر هو الآن ما يشاع، ما يعني يتم تداوله، بأنه في مجموعات محسوبة على قسد لا ترفض هذه
0: ما يسمى الشباب الشبيبة الثورية. نعم
2: صحيح، وتحاول أن تشكل كيانات أمنية عسكرية ميليشيات بشكل منفصل. أظن هذه النقطة الآن أيضا التي نوقشت بين إبراهيم كلن وبين القيادات السورية، في لكن بالطبع الإقليمي لهذا الموضوع أيضا موضوع قساد، مسألة الأمن الحدودي بالطبع الإقليمي أقصد بالشكل الإقليمي الآن هي في قلب النقاشات، يعني أمن الحدود المشتركة بين الدول، قطع الطريق على تحرك مثل هذه العناصر، هذه المجموعات، سواء كان مجموعات محسوبة على حزب العمال، مجموعات قد تنشق عن قسد في المرحلة المقبلة، مجموعات محسوبة على داعش، أو أنشطة مشابهة لبعض الميليشيات في الداخل العراقي.
0: إذن تركيا ما زالت لديها هذه التخوفات من قسد رغم موضوع الاتفاق مع الحكومة السورية، رغم موضوع الاندماج، لكن ما زالت تستشعر الخطر من يعني على أمنها القومي بالأحرى، لأن الموضوع هو بالنسبة لها أمن قومي ببعض العناصر من قسد أو بعض ما يسمون الشبيبة الثورية وربما غيرهم.
2: صحيح صحيح، لذلك أنا ركزت على موضوع ليس فقط شكل العلاقات الحدود التركية السورية هذه المرة، يعني النقاش برأيي تقدم ووصل إلى مسألة الحدود السورية العراقية
0: نعم
2: اللبنانية، يعني لماذا؟ لأنه كما تتابعين أنت أيضا الآن في حراك على المستوى الإقليمي في التعامل مع الملف الإيراني واكتدادات هذا الملف كيف ستتشكل في، وهذا برأيي من الناحية الاستراتيجية البعيدة المدى كان في صلب النقاشات، لأن هذا التنسيق التركي السوري مع العديد من العواصم العربية والخليجية تحديدا الآن كما نرى جزئية أساسية في معادلة بناء المنطقة إذا شئت. نقطة أخيرة باختصار فورا، أنه هذا النقاش أيضا مرتبط بسياسات وممارسات إسرائيل، يعني شق موضوع وسياستها السورية مهمة جدا هنا، لذلك أنا موضوع تواجد توم باراك وتوجه إبراهيم كلن، وأظن أنه الشق الإسرائيلي سياسة إسرائيل السورية كانت في صلب هذه المحادثات أيضا.
0: طيب سيد العبد الله، إذا سألناك إلى أي مدى من الممكن أن تعلو نسبة التنسيق الأمني بين تركيا وسوريا في المرحلة القادمة، هي عالية، لكن إلى أي مدى ربما ترتفع أو تتطور؟ وبرأيك ما الذي تستطيع تركيا أن تقدمه لسوريا بجانب التنسيق الأمني، وما الذي تستطيع سوريا أن تقدمه بالمقابل؟
3: كما ذكرتي يعني التنسيق عالي حاليا بين الطرفين، وتركيا تقدم كثير من الاستشارات وحتى التدريب للعناصر الأمنية، كذلك للشرطة والجيش السوري. بالتأكيد يمكن رفع هذا التنسيق إلى مستويات أعلى، وربما نصل إلى مسألة غرف عمليات مشتركة، وخاصة عند ظهور أخطار مثل تنظيم قسد إذا لم ينتهي الملف كما تريده الحكومة السورية، مسألة الاندماج، أو ظهور تنظيمات إرهابية جديدة مثل تنظيم داعش وغيره يكون لدى تهديد لدول المنطقة. فسوريا حاليا يعني ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش، هناك غرفة عمليات صارت ضمنها، كذلك يمكنها القيام بذلك مع الجانب التركي. المسألة التي يمكن التقدم فيها هي مسألة تقديم السلاح، يعني حتى الآن تركيا قدمت بعض الهدايا أو بعض المنح لنسميها للجيش السوري، بعض المدرعات وغيرها، لكن هناك بعض الأسلحة لم تقدمها، هناك بالتأكيد فيتو أمريكي أو من بعض الدول الغربية حتى الآن على مسألة الطائرات المسيرة الحديثة، كذلك ربما الطائرات العسكرية وغيرها من هذه المسألة التي ربما تشكل قلقا لإسرائيل. يعني هنا بيضة القبان كما يقال، يعني إسرائيل تخشى من زيادة هذا التعاون والتنسيق بين الجانب السوري والتركي، تخشى من وصول أسلحة تركية إلى الجيش السوري، لأن هذا سيقوي الموقف السوري، سيقوي الجيش السوري، وربما يشكل خطر على إسرائيل، أو يستطيع الجيش السوري مجابهة التهديدات الإسرائيلية. لذلك إسرائيل تضغط عبر أمريكا وعبر بعض الدول الأوروبية لأن يكون هناك يعني علاقات سورية تركية تركيا متطورة لكن بعيدة عن الجانب العسكري أو مد الجيش السوري بأسلحة جديدة. ما يجري الآن بالتأكيد يعني سوريا وتركيا مرحلة جديدة من العلاقات على كل المستويات، لكن عنوانها الأساسي حاليا في هذه المرحلة هو العنوان الأمني والسياسي وكذلك التنسيق في بقية الملفات وتقديم الدعم.
0: نعم سيد صالحة، كنت تتحدث منذ قليل عن ضبط الحدود وهذا مهم، وعلى يبدو أن الدول في المنطقة تسعى إليه للحفاظ على استقرارها الأمني بالدرجة الأولى. إذا تحدثنا عن موقف تركيا مما يحدث في الجنوب السوري والانتهاكات اليومية في محافظتي أو ثلاث محافظات لكن على رأسها درعا والقنيطرة، يعني غير موضوع محاولة التدخل في السويداء، إذا سألناك إلى أي مدى أيضا تركيا قادرة أن تكون فاعلة بالتنسيق الأمني بهذا الملف، أم أن وصول تركيا إلى الجنوب السوري هو أمر مستبعد حتى لو كان بالتنسيق الأمني؟
2: يعني أولوية تركيا كما تبعنا من خلال التصريحات الصادرة عن القيادة السياسية العسكرية في تركيا تذهب باتجاه النظر إلى الملف السوري كملف موحد شامل وكامل دون الفصل بين منطقة وأخرى. وهذا الطرح التركي، يعني استراتيجية تركيا في التعامل مع هذه المسائل واضحة ومعلنة، والجانب الأمريكي يعرفها تماما. يعني مسألة جنوب سوريا ربما تركيا لا تدخل في نقاشات بشكل مباشر في هذا الملف، لكن من خلال حوارها مع الجانب الأمريكي تركز دائما على أن تتحرك باتجاه المزيد من الضغوطات، ممارسة المزيد من الضغط على تل أبيب لدفعها لتغيير سياستها في سوريا، في جنوب سوريا وفي الملف السوري ككل. تصريحات توم باراك الأخيرة في الأيام الأخيرة مهمة جدا برأيي، وتساعدنا أيضا على معرفة أنه واشنطن أيضا منزعجة من سياسات وممارسات الجانب الإسرائيلي بالشق السوري. وهذا يعني أنه النقطة التي أشار إليها الأخ الدكتور سمير قبل قليل، موضوع إعادة بناء الجيش السوري هو بناء الأولويات، والأولوية برأيي تناقش الآن باتجاه عملية دعم دمشق في بناء وحداتها وقواتها العسكرية. نوعية السلاح مهم طبعا، لكن برأيي النقطة الأساسية والركيزة هي استراتيجية بناء هذا الجيش ودعمه. علينا أنا وأنتي أن ننسى أنه الحراك لا يتم فقط بالتنسيق بين سوريا ودمشق، هناك أكثر من عاصمة عربية الآن تقف إلى جانب دمشق في دعم إعادة بناء جيشها ومؤسستها العسكرية.
0: طيب بالنسبة سيد عبد الله لموضوع مكافحة الإرهاب، أيضا كان هذا البند أحد أسباب الزيارة التي أعلن عنها في صحيفة يعني شفق. إذا سألنا أيضا يعني موضوع محاربة الإرهاب وهذه الزيارة، هل هناك معلومات استخبارية تقول بأن خطر داعش ازداد ومؤشرات يجب العمل على إيقاف أو العمل على الوقوف في وجهها، ولذلك كانت هذه الزيارة تطرح هذه النقطة بالذات، خاصة أن يعني موضوع الحدود المشتركة وانتشار قسد أصبح انتشار داعش أصبح في معظم المناطق السورية ليس مقتصرا على الحدود الشمالية الشرقية؟
3: بالنسبة لملف مكافحة الإرهاب لنأخذه ضمن شقين. الشق الأول هو العناصر المصنفة إرهابيا لدى تركيا من عناصر حزب العمال الكردستاني البيكيكي الموجودين وما زالوا داخل الأراضي السورية، وكان هناك ضمن الاتفاق مع قسد أحد البنود ينص على إخراج هذه العناصر من الأراضي السورية، وهنا يعني تتابع تركيا ما يجري وتراقب هذه العناصر. بالنسبة إلى تنظيم داعش، نعم هو في المرحلة الماضية كان في مرحلة كمون، لكن بالتأكيد هناك يعني مؤشرات على بداية تحرك هذا التنظيم، وخاصة يعني رأينا التفجير الذي جرى هنا في دمشق قبل عدة أيام، وكذلك يعني هناك مؤشرات على تحركات تجري في البادية السورية، فهذا كله يشكل خطر على المنطقة كلها وليس فقط على سوريا وتركيا، وخاصة أن التنظيم ربما يستغل التطورات التي تعيشها المنطقة والحرب مع إيران كذلك أن ربما يشكل كان هذا السيناريو موجود ما يشبه التعاون السري بين بعض العناصر الغير راضية على الاتفاق مع قسد أو الاتفاق بين قسد والحكومة السورية وبعض العناصر من تنظيم داعش لمحاولة تخريب هذا الاتفاق ومحاولة يعني زعزعة الاستقرار في سوريا. لذلك تركيا لديها خبرة جيدة في مسألة محاربة التنظيم وكذلك هي عضو في التحالف الدولي لمحاربته، لذلك فالتنسيق هو تنسيق مهم. عودة حالة الفوضى إلى سوريا لا يهدد فقط سوريا، يهدد المنطقة عموما. الظروف حاليا في سوريا نعم هناك تقدم في كثير من الملفات، لكن ما زالت البلد في حالة يعني عدم استقرار، وخاصة يعني المؤسسات الأمنية ما زالت ببداية تشكيلها. الجيش السوري لم يتم أو لم ينتهي تشكيله ويعود كمؤسسة عسكرية قوية. هناك مناطق واسعة من البادية لا يوجد فيها أحد، يعني لا الجيش السوري لم يغطي كامل الجغرافيا السورية، وهذا ما يشكل خطر. وخاصة يعني لدينا في الشمال قسد لم ينتهي تطبيق الاتفاق بعد معها، وكذلك في الجنوب إسرائيل، وكذلك من يسيطر على السويداء يعني كثير، وهناك إيران كذلك. يعني هناك كثير من القوى التي تريد إثارة الفوضى في سوريا، وربما تكون أحد الأدوات لإثارة هذه الفوضى هو تنظيم داعش كما كان سابقا. لذلك تجري هذه الزيارات وهذا التنسيق لحسب حساب لكل السيناريوهات المطروحة.
0: طيب سيد صالحة، أيضا كان من ضمن النقاشات التي طرحت والملفات الموضوع الاقتصادي وأهمية التنمية الاقتصادية ومشاركة تركيا بإعادة الإعمار بملفات التنمية في سوريا، و الاستقرار الأمني لا يمكن فصله عن الاستقرار الاقتصادي، وأيضا إن كان هناك استقرار أمني لا يجب أن يكون هناك تنمية اقتصادية كي لا يحدث أي خلل أمني أو استغلال أي جهة لهكذا خلل بوضع المعيشي. برأيك إلى أي مدى هذا الأمر أيضا سيشغل حيزا في المرحلة القادمة، وهو بالأساس يشغل حيزا من العلاقات السورية التركية؟
2: يعني طبعا قبل الحديث عن موضوع الشق الاقتصادي وإعادة إعمار سوريا في مسار العلاقات التركية السورية، علينا فقط أن نلقي نظرة سريعة وخاطفة على الإنجازات التي حققتها السلطات السورية الجديدة خلال عام وعام ونصف تقريبا.
0: نعم.
2: على مستوى العلاقات مع الخارج أيضا. يعني ما أقصده هنا تحديدا أنه هذا الحراك الإقليمي والدولي من قبل دمشق مهم جدا، وفتح الأبواب على وسعها أمام توقيع العشرات أو المئات من العقود والاتفاقيات استراتيجية البعد في الملفات الاقتصادية. صحيح أنه الأزمة في سوريا كبيرة بسبب ما فعله النظام السابق، لكن الآن هذا الحراك الجديد كما نتابعه يؤكد مرة أخرى أنه سوريا فاعل أساسي يريد أن يسترد دوره على مستوى الإقليم. لذلك النظرة الآن ليست مرتبطة فقط بمسار ضيق، يعني العلاقات الاقتصادية أو خطط المشاريع الإنماء على المستوى الثنائي. رأيي أنه هذا التنسيق التركي السوري يذهب باتجاه أبعد وأوسع من ذلك بكثير.
0: نعم، يعني هناك أحاديث عن خطط استراتيجية متعلقة بالكثير من الملفات. طيب بالنسبة أيضا سيد صالح، إذا سألناك إضافة لهذا الأمر، إلى أي مدى موضوع الحرب الأمريكية الإيرانية وأهمية استقرار المنطقة ونظرة تركيا ونظرة سوريا لهذا الأمر بالنسبة لما يحدث، إلى أي مدى أيضا جاء ضمن هذه الزيارة بتبادل للمعلومات بتنسيق مختلف؟
2: تماما أتفق معك. يعني جزئية أيضا أساسية في هذه الزيارة والمحادثات مرتبطة بملف أساسي هو ملف التفاوض اللبناني الإسرائيلي، المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ومسارها وارتداداتها على المستوى الإقليمي، نقطة أولى مهمة برأيي نقشت في دمشق. والنقطة الثانية المفاوضات الإيرانية الأمريكية أيضا وارتداداتها على الإقليم. يعني لأن هذا التنسيق التركي السوري أيضا الذي يجري ويتم بالتفاهم مع العديد من العواصم العربية يعكس لنا حقيقة أنه هذا في رغبة إقليمية ودولية باتجاه أن تكون سوريا جاهزة للعب دورها في هذه الملفات المهمة. الذي يقلق برأي أكثر من غيره أنه الملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية وارتداداتها في الإقليم. لماذا؟ لأنه إيران تقول أنه إذا ما انفجرت الحرب من جديد فإنها ستوسع رقعة المعارك. كيف ستفعل ذلك؟ عبر الأذرع؟ هل هي التي ستستهدف دول الجوار هذه المرة أم أنه ستحرك الأذرع في العراق في لبنان لاستهداف دول المنطقة؟ هذه أيضا برأي جزئية أساسية تم مناقشتها في في دمشق.
0: طيب سيد عبد الله، بالنسبة لهذه الجزئية مرة أخرى نسألك، فعلا هل تتفق مع ما جاء به السيد سمير بأن الحرب الدائرة أو التي هي مفاوضات الآن، لكن التهديدات المستمرة والتصريحات المستمرة لرئيس ترامب بموضوع تجدد الحرب إن لم يتم التوصل لاتفاق، إضافة لما يحدث في لبنان والهدنة وكل هذه التفاصيل، إلى أي مدى أيضا كان هناك رسائل جديدة وربما تنسيق جديد بين تركيا وسوريا باعتبارهم في منتصف أو في قلب هذه المشاكل؟
3: يعني بالتأكيد الدور التركي والموقف التركي كان له ربما دور مع السياسة الخارجية السورية، كان الأتراك يوجهون النصائح بأن تكون سوريا بعيدة عن هذا الصراع الذي يجري في المنطقة، لأن سوريا دولة لا تتحمل عواقب هذه الحرب وربما الخسائر التي ستنجم عنها. وهذا ما تم، يعني بالنسبة لسوريا عزلت نفسها عن هذه الحرب واتخذت موقف الحياد. ما يجري في المنطقة حاليا مع اقتراب الاتفاق أو عودة الحرب أو نهايتها، هناك ترتيبات جديدة تجري في المنطقة وخاصة بعد إغلاق مضيق هرمز والخسائر الاقتصادية التي منيت بها دول الخليج، العنتر يعني الهمجية الإسرائيلية الموجودة، نتنياهو ينظر لنفسه كأنه سيد حاليا في منطقة الشرق الأوسط. لذلك كان هناك تساؤل لدى أغلب دول المنطقة، من هو التالي التي ربما ستوجه إسرائيل أنظارها إليه أو الحرب إليه؟ فكان هناك ربما سوريا ولبنان بدرجة أساسية أن يكون هذين البلدين هما المستهدفين من نتنياهو وخاصة لبنان. لذلك تركيا تحاول من خلال هذه الزيارات، من خلال العلاقات السياسية ويعني الدور التركي في المنظمات الدولية والعلاقات الأمريكية التركية القوية في هذه المرحلة بين أردوغان وبين الرئيس ترامب لإبعاد سوريا عن شبه هذه الحرب، الضغط على نتنياهو للتوقف وأن المحافظة على حالة الاستقرار الموجودة في سوريا، وأن سوريا ليست طرف أساسا في هذه الحرب، ومسار المفاوضات الأمنية تجري وتسير بتقدم في الأيام القادمة إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا لكما الدكتور سمير العبدالله الباحث في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، كنت معنا من دمشق. الدكتور سمير صالحة الأكاديمي والمحلل السياسي كنت معنا من اسطنبول. في محورنا الأخير من سوريا اليوم سنناقش بعد فاصل قصير أوضاع اللاجئين السوريين في ألمانيا بعد قرارات وإجراءات حكومية جديدة.
4: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: يتصدر ملف لم الشمل النقاش السياسي مجدداً وسط انطباع واسع بأن اللاجئين هم المستفيدون الأكبر منه، لكن الأرقام الرسمية ترسم صورة مختلفة وتظهر أن الحصة الأوسع من طلبات لم الشمل تذهب إلى المواطنين الألمان، أي الألمان المولودين بالجنسية أو الحاصلين عليها بالتجنس، في حين تبقى ملفات آلاف اللاجئين ومنهم سوريون معلقة أو مجمدة.
1: يعود ملف لم الشمل في ألمانيا إلى الواجهة، لكن بلغة الأرقام هذه المرة. الأرقام الحكومية تظهر أن المستفيد الأكبر من لم الشمل ليس اللاجئين بل المواطنون الألمان، والألمان هنا يعني كل من يحمل الجنسية الألمانية سواء كان مولودا بها أو حصل عليها لاحقا. فبين مطلع عام 2025 وحتى 23 من نيسان عام 2026 صدر 177 ألف قرار بشأن تأشيرات مرتبطة بلم الشمل، لكن 13% فقط من هذه القرارات كانت تخص لم شمل أسر لاجئين أو طالبي لجوء أو أصحاب حماية ثانوية. في المقابل كان هناك قرابة 27 ألف قرار يتعلق بلم شمل الأزواج مع مواطنين ألمان، أي أن لم الشمل عبر الجنسية الألمانية يتقدم بوضوح على لم الشمل عبر اللجوء. أما السوريون تحديدا فتزداد معاناتهم هذه الفترة، لأن لم الشمل الأسر الحاصلين على الحماية الثانوية معلق لمدة عامين منذ أواخر تموز يوليو الماضي، ولا يستثنى من ذلك إلا الظروف القاهرة وبنطاق ضيق. وحتى منتصف أيار مايو منحت 7 تأشيرات فقط على هذا الأساس، مع بقاء مئات الملفات قيد المراجعة. براء رزوق، تلفزيون سوريا، برلين.
0: نناقش هذا الموضوع مع السيد جمال قارصلي، عضو سابق في البرلمان الألماني الذي انضم إلينا في الاستوديو، أهلا بك. وأيضا مع السيد عروة السوسي، المحامي والناشط الحقوقي من ميونخ في ألمانيا، مرحبا بك. أيضا سأبدأ معك سيد جمال، ما الذي يحدث بموضوع لم الشمل بالملفات المجمدة؟ هل الموضوع مرتبط بأنه لن يتم منح حق لم الشمل للذين لم يحصلوا على الجنسية الألمانية وجاء ذلك بعد التحرير، علما أن ألمانيا الآن لا تعتبر سوريا آمنة؟
2: مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. طبعا نحن نعرف خاصة موضوع اللجوء أو قضية اللجوء مرتبطة دائما بعاملين، العامل السياسي والعامل الاقتصادي. طالما اليمين المتطرف يزداد فيكون دائما ضغط على اللاجئين، وعندما الوضع الاقتصادي في البلد ينهار ولا يضعف فكذلك يكون هناك ضعف ضغط على اللاجئين. والآن للأسف هذا الشيئين موجود اثنين في ألمانيا.
0: يعني هي شماعة سياسية واقتصادية.
2: شماعة سياسية واقتصادية. أريد أن أذكر مثلا حزب البديل اللي يسمي نفسه بديل لألمانيا، للأسف الآن أصبح أكبر حزب في ألمانيا، يعني الآن هو حسب الاستطلاعات الرأي الآن نسبته 27%. الحزب الثاني الحزب المسيحي الديمقراطي 22%. نعم. الحزب الذي يحكم مع المسيحي الديمقراطي واللي كان هو احد الايام اكبر حزب في المانيا صار عنده 12%. نعم. يعني صار رابع حزب. فاذا الان هاي الامور تتغير والوضع الاقتصادي الان في مشكله، فاذا الان والضغط يزداد على الاحزاب الديمقراطيه من الطرف اليمين. فيريدوا ان يقولوا ان نعمل شيئا مشان يعني يقل عدد اللاجئين، فهذا هو الموضوع. انا اصور ليس اللاجئ يحسن يجيب عيلته الا لما يحصل على الجنسيه، عندما يكون عنده الاقامه، وهناك صور عده طرق للحصول على الاقامه. لما يحصل على الاقامه بشكل ما غير لاقامه الحمايه فيحسن يجيب عائلته. فانا اصور هي كذلك عمليه ضغط من الطرف الحكومه الالمانيه على اللي تحت الحمايه، انه تعلموا اللغه، تعلموا مهنه، اشتغلوا مشان تحسنوا تجيبوا عوائلكم.
0: يعني هو ربما ضغط بطريقه غير مباشره لنقاط ذكرتها. طيب مرحبا بك مرة أخرى سيد عروة. قانونيا إلى أي مدى تستطيع أن تمنع الحكومة الألمانية متمثلة بإدارة الهجرة العوائل من لم الشمل؟ إلى ماذا تستند بتعطيل هذه الملفات؟ وهل ينطبق هذا الأمر على كل المقاطعات في ألمانيا أم أن هذا الأمر فيدرالي معنية فيه كل الدولة الألمانية؟
3: مساء الخير لحضرتك وللسادة المشاهدين والضيوف الكرام. لا، هذا الملف بالبداية هو ملف إنساني، بالدرجة الأولى، لكنه تحول لسياسي فيما بعد عام 2016 مع زيادة عدد اللاجئين. القرارات لم الشمل أو تعليق لم الشمل هي مرت بعدة مراحل، هذه ليست أول مرة يتم تعليق فيها لم الشمل. بالمناسبة أول مرة تم تعليق لم الشمل هي في عام 2016، وتم فتحه فيما بعد في عام 2018 بعدد 1000 شخص فقط كل شهر. فيما بعد تم تعليق لم الشمل على المستوى الفيدرالي وليس على مستوى المقاطعات في عام في تموز عام 2025، وهذا الأمر لا يرتبط بالمقاطعات، لكن المقاطعات لها تستطيع أن تقدم وجهة نظرها أو تقدم تقارير عن مدى استقبال البلديات وإمكانية استقبال هذه البلديات اللاجئين.
0: طبعا هذا الأمر من صلاحية من سيد عروة عندما يكون الأمر فيدراليا على مستوى كل ألمانيا وليس مرتبطا بالمقاطعات؟ هل هو من صلاحية البرلمان أن تصوت عليه أم من صلاحية وزارة الداخلية؟ من الذي يتحمل المسؤولية هنا؟
3: البرلمان الألماني، الألماني المؤلف من عدة كتل برلمانية وفق الأحزاب الألمانية، وفق من الحزب من هم في الأغلبية. الضغوط السياسية على الأحزاب، البرلمان الألماني هو الذي يقرر هذا الأمر وليس المقاطعات، لكن البلديات هي التي تقدم تقارير. أن الموضوع تحول من إنساني إلى سياسي وخدمي، فحجة التعليق لم يشتمل هي أن البلديات في المدن الألمانية ليس لديها استيعاب لمدارس، ليس لديها استيعاب للسكان، ليس لديها استيعاب للطلبة لهؤلاء اللاجئين في حال تم زيادة العدد، فهذا سيشكل ضغط على المدن الألمانية، فهذه هي الحجة التي يقدمونها.
0: نعم، طيب سيد جمال، البعض يقول أيضا أن هذه الحجج لها أبعاد أخرى مرتبطة بالضغط على اللاجئين للعودة إلى سوريا، هم لا يستطيعون أن يرحلونهم إلا بشروط قاسية جدا، وربما الأمر القضائي يوقف أي عملية ترحيل، لكن هذا الأمر يكون مثل دفعهم للخروج إلى من ألمانيا إلى بلدهم الأم سوريا. إلى أي مدى أنت تقرأ هذا الأمر بهذا الشكل؟
2: طبعا هو عامل دفع حقا، وعامل يعني إعاقة لدخول اللاجئين أكثر إلى ألمانيا، ولكن كما قلت هذا إشارة أو رسالة سياسية للمجتمع الألماني، إشارة سياسية للداخل الألماني أنه نحن عم نعمل شيء. وأريد أن أذكر لما زار الرئيس أحمد الشارع ألمانيا،
0: سنتحدث عن هذه الزيارة،
2: وقال المستشار بأن 80% سيرجعوا. أنا كتبت مقالا وقلت بأن المستشار،
0: إلى ماذا استند المستشار الألماني بهذا؟
2: ولا على شيء، استند فقط على على على تصوراته،
0: رؤيته،
2: على رؤيته، على آماله، على إعطاء رسالة للمجتمع الألماني.
0: طب أليس هناك تخوف من أن تكون هذه الرؤية لها خطة يتم العمل عليها، ومنها موضوع إيقاف لم الشمل؟
2: لا طبعا، منها ربما لم الشمل، ولكن هو لا يستطيع. هو طبعا هذا لم الشمل هو تخفيف مجيء اللاجئين، ولكن هو لا يستطيع إخراج اللاجئين. أنا كنت يعني 10 سنوات المتكلم الرسمي لشؤون اللاجئين والمغتربين، وكنت في لجنة الشكاوي، أعرف ما هي الصعوبة التي تواجه الدولة أو حسب القانون في تسفير شخص ما،
0: تسفير ترحيل، لكن عندما تمنع شخصا من أن يجلب عائلته، نعم، يعني هذا ربما يدفع الكثيرين للعودة إلى بلدهم.
2: طبعا هناك في منافذ، كما قلت في منفذ أنك تتعلم اللغة ويكون لديك مهنة وتستطيع أن تعيل عائلتك، فتتغير الإقامة من إقامة حماية إلى إقامة عادية، فتستطيع أن تجلب عائلتك.
0: هل برأيك هذا الأمر منصف، وخاصة أنه من يريد أن يعيش في بلد يجب أن يعني ويحصل على إقامة ويجلب عائلته، أن يندمج ولو بالحد الأدنى؟
2: نعم طبعا، هو أنا هذا الموضوع طبعا يضرب بعرض الحائط حق الطفل، حق الأسرة، هذه يضرب فيها بعرض الحائط. ولكن هناك في ضغوط اجتماعية، الأحزاب الأخرى أصبحت ترجف، تخاف من اليمين المتطرف. للأسف اليمين المتطرف وصل إلى البرلمانات والحكومات على ظهر اللاجئين والمغتربين، وهذا ربما ركوع أمام الأحزاب اليمينية المتطرفة، فلذلك تبدأ الأحزاب الثانية تضغط أو يعني تنحني أمام هذه الضغوط، وتقوم بهكذا تسن هكذا قوانين. ولكن كما قلت يوجد هناك منافذ، وأنا دعيني أقول كذلك، على كذلك اللاجئين يقوموا بشيء ما، يعني أن يتعلموا اللغة، أن يتعلموا مهنة، ويحاولوا أن يقوموا بجلب
0: يعني هي بالتأكيد ربما مسؤولية بجزئية بسيطة بموضوع الاندماج من قبل اللاجئين، لكن المسؤولية الأكبر كما قلنا هو ملف إنساني، تسييسه هو المشكلة. سيد عروة، إذا سألناك أيضا من الجانب الحكومي السوري، إلى أي مدى تستطيع سوريا أن تنسق مع الحكومة الألمانية ومع الحكومات الأوروبية للدول التي لديها لاجئين سوريين بهذا الملف، علما أنه أصبح على ما يبدو موضوع عودة اللاجئين مطلبا دوليا، وأوروبا ليست بعيدة عن ذلك من خلال السياسات التي تقوم بها في الفترة الأخيرة؟
3: بالحقيقة هذا ملف إعادة اللاجئين لا يرتبط بجانب واحد وهو الدول الأوروبية وقرارها لوحدها بهذا الأمر، وإنما يرتبط أيضا بالتنسيق مع الدول المعنية الأصلية لهؤلاء اللاجئين، ولا يرتبط أصلا فقط باللاجئين السوريين، لكن دعنا اليوم نتحدث عن اللاجئين السوريين بما أنه موضوع حلقتنا. اللاجئين السوريين كيف سيعودون؟ البنية التحتية مدمرة، هناك مدن وبلدات بالكامل مدمرة، ينحدر من هؤلاء اللاجئين؟ كيف سنعيد هؤلاء اللاجئين؟ ولا منازل لهم ولا أعمال لهم. سيشكل هذا الأمر ضغط كبير على الحكومة السورية. هذا الأمر كذلك الأمر يرتبط بنوعية الإقامات التي لدى اللاجئين السوريين. اليوم نتحدث اليوم عن وضع قانوني مختلف لكل لاجئ أو مقيم في ألمانيا. لدينا
0: حتى الذي لديه الإقامة المؤقتة أو الحماية المؤقتة لكنه لم يحصل على الإقامة الدائمة، ومنذ سنوات يعني هو موجود.

0: تمام.
1: الحق لم يشتمل، حق لم يشتمل، وحق الزوج او العكس، او الزوجه لم يشمل زوجها واطفالها، وحق من حقوق الانسان، حق اصيل. لكن هناك اعتبارات سياسيه تضعف هذا الحق احيانا او تقف عائق في ممارسته لهذا الحق. وبالنسبه للاجئين السوريين اصبح هذا الامر اكثر صعوبه، واصبح اللاجئ السوري الحاصل على حمايه مشتت ذهنيا اكثر. تعليق لم الشمل من ناحيه، اسقاط النظام البائد من ناحيه، ووضعه في خيارات صعبه، هل اعود، هل انتظر زوجتي واطفالي، هل اصبر ليحصل على اقامه دائمه، وهذا يحتاج الى مسار طويل وجهد طويل.
0: طب هل يستطيع اللاجئون الذين ينتظرون لم الشمل ان يتوجهوا الى القضاء الالماني لإنصافهم بهذا الأمر، وبأن يستطيعوا جلب عائلتهم عبر المسار القضائي والقانوني؟ هل هكذا حوادث ممكنة أو حدثت في ألمانيا مثلا؟
1: في حالات معينة، في حالات إنسانية خاصة ممكن التوجه إلى هذا القضاء بهذا الأمر، وكذلك ممكن التوجه إلى الشارع، وهذا ما حدث قبل سنوات عندما تظهر عدد كبير من أصحاب الحماية المؤقتة أمام البرلمان الألماني مطالبين بتعديل هذا القانون وجعله أكثر إنسانية، وجعل لم الشمل مفتوح ومتاح للاجئين السوريين وغيرهم بلم شمل ذويهم، بما لذلك في بعد إنساني. هناك أحزاب ومنظمات ناصرت هذا الأمر، طيب. مثل حزب الخضر الذي ما يزال حتى اليوم حزب الخضر مدافع عن اللاجئين، رغم أنه لا يملك النسبة الكبيرة الآن في الحكومة والبرلمان الألماني.
0: طيب سيد جمال، تحدثنا منذ قليل عن زيارة الرئيس الشرع والتنسيق بين ألمانيا وسوريا، إلى أي مدى هذا الملف يجب أن يكون حاضراً بوزارة الخارجية والمغتربين بموضوع اللاجئين، ليس فقط مع ألمانيا، مع كل أوروبا في سياساتها المتعلقة باللاجئين السوريين؟ وما هي ربما من وجهة نظرك الخطة التي يجب أن تضعها الخارجية، وزارة الخارجية والمغتربين لأنها اسمها، بهذا الشأن أيضا؟
2: أنا أجد حقا أن ننظر إلى أو بالبداية إلى قوانين الدول هذه. يعني كما قلت المستشار الألماني خلط بين السياسة والقانون،
0: لكن تقريبا كل دول أوروبية لديها قوانين متشابهة متعلقة باللاجئين لأنها موقعة على نفس الاتفاقيات الدولية.
2: نعم،
0: لكن أوضاعها الداخلية تختلف،
2: وعلينا أن لا نسهل العملية لهؤلاء. علينا
0: تماما كيف؟
2: يعني أن نقول بأن حسب أوضاعنا، أن نكون واضحين بأن سوريا ليست مستقرة. سوريا هو الأمن، ماذا يعني يكون البلد آمن؟ يكون لا يكون فيها الأمن الغذائي، الأمن الصحي، يعني إذا لم يكن هناك اعتقالا أو قتلا هذا يعظم البلد آمن. كما قلت يعني حزب البديل ذهب عدة مرات إلى سوريا وقال بأن سوريا بلد آمن أيام النظام. فإذا هناك الأحزاب تريد تنظر لكل شيء،
0: النظام المخلوع. نعم،
2: النظام المخلوع. فإذا نعم، علينا أن لا نسهل هذا، علينا كذلك أن لا نغلق أهلنا في المهجر. لأني أنا عندما قال المستشار 80% سيرجعوا، أنا قلت ما يعني هذا حقا كلام هراء، لأني كيف يستطيع أن يرجع 80%؟ أصبح الناس يفكروا أنا عندي الجنسية الألمانية، هل سيسحبوا مني الجنسية الألمانية؟ إلى هذا الحد أصبح الناس يفكروا.
0: طبعا هذا الأمر غير وارد بالقانون،
2: غير واقعي، ولا حتى الذي عنده إقامة، لأن سوق العمل الألماني يحتاج لهؤلاء الناس. إلى هذا اليوم
0: حتى بعيد عن سوق العمل قانونيا هذا الإجراء
2: لا يمكن، لا يمكن إلا إذا كان مثلا ملف فهو فيه عمليات إجرام، فيه مثلا مخدرات،
0: تمام،
2: فيه
0: هذه نقطة مهمة
2: بالضبط. ولكن إذا ملفه نظيف ويعمل وأولاده يروح على المدرسة، يعني فلذلك ما لا يوجد خطر نهائيا.
0: هل هناك تخوف سيد جمال من أن يتم التنسيق بين ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى، دول الاتحاد الأوروبي التي لديها عدد كبير من اللاجئين السوريين، بموضوع إجراءات متزامنة بالضغط على السوريين للعودة؟ هل هناك تخوف من
2: لا
0: ذلك؟
2: لا يوجد تخوف
0: يعني بالعقلية الألمانية، لا بالعقلية الأوروبية.
2: صدقيني سيدة روبا، لأن هناك في كذلك منظمات إنسانية كثيرة وتقف إلى جانب اللاجئين، ونحن ننوه للمجتمع الألماني ونفكر. كما قلت عندما كتب بأن المستشار يخلط بين السياسة والقانون، فهذا واضح بأنه لا يستطيع، وعلينا أن نطمئن هؤلاء الناس. وأنا أصور أن أطلب من الحكومة السورية حقا أن تكون بهذه النقطة، أن تطالب أكثر، أن تقول وقال الرئيس نحن نريد الهجرة الدائرية، نحن نريد هؤلاء أن يستقروا في بلاد في بلادكم، ولكن يأتوا إلينا ويذهبوا ويستثمروا ويكونوا جسور بين البلدين، وهذا هو الشيء الجميل الذي يفيد الطرفين، ولكن أن لا نجعلهم قلقين.

0: هذه النقطة. أنا قلت حتى في البداية على سوريا أن تطالب الاتحاد الأوروبي بمليارات الكثيرة من الدعم، لأن سوريا أو أوروبا انتصرت على روسيا في سوريا. الآن في أوكرانيا كم دفع الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا لكي تحارب روسيا؟ ولكن بالنسبة لسوريا انتصرنا على روسيا في سوريا، ولكن لم يدفع أحد شيئا.
1: لكن العلاقات السورية الروسية الآن هي علاقة جيدة أيضا، صحيح جيدة، هذا أيضا ليس يعني محببا جدا بالنسبة لأوروبا.
0: مزبوط، ولكن عليهم أن يدعموا إعادة الإعمار.
1: بالنسبة للدعم، أيوة تماما، إعادة الإعمار.
0: إعادة الإعمار
1: إلى أي مدى تستطيع أن تستثمر الدولة السورية هذا الأمر بموضوع أن تجلب الأموال من أوروبا التي تعاني اقتصاديا، هذه حقيقة، بحيث أن تربط موضوع إعادة اللاجئين أو من لمن يعني تسهيل العودة الآمنة والطوعية والكريمة بالملف الاقتصادي وبدعم دول أوروبية لمشاريع في سوريا وإعادة الإعمار في سوريا.
0: أنا أتصور حاليا الدول الأوروبية تعرف عندما يكون استقرار في سوريا والأمن متوفر الاقتصادي والأمن الغذائي والصحي، أنا أتصور كثير من الناس سيرجعوا. أنا من الناس الذين يقولوا سأرجع إلى سوريا لكي نبني مع أهلنا سوريا. فإذا هذا الموضوع عامل مهم كثير، وعلى أوروبا تفهم ذلك. إن لم يكن هناك حقا إعادة أعمار وطمأنينة وأمن على كل المستويات، أصور هذا يكون عائق كبير على لرجوع اللاجئين. اللاجئ سيجد ألف حيلة وطريقة لكي يبقى هناك، وربما يغير البلد، ولكن لا يستطيع أن يرجع عندما تكون البلد غير آمنة. وأنا أصور هنا أتمناه من المسؤولين في سوريا أن لا يسهل الموضوع على الدول الأوروبية،
1: يعني أن يضعوا الدول أمام استحقاقاتها تجاه
0: أمام
1: سوريا.
0: استحقاقاتها ويوضح الفكرة، وأن طيب. لا يقول والله يعني أنه متوفر لدينا، أو مثلا النبيع اللاجئ أقول بكل وضوح، أن نقول والله أسهل اللاجئين مقابل ذلك. لا، اللاجئ عندما البلد تستقر فاللاجئ سيرجع.
1: تقصد الدعم مقابل أن يعود اللاجئون، العودة يجب أن تكون برغبة من يريدها.
0: بالضبط،
1: الطوعية آمنة وكريمة،
0: ولو غير ذلك نعم. هذا سنزيد الزيت على النار في نعم. سوريا لأن الآن لدينا ناس في الخيام، لا يوجد سكن كافي،
1: لا يوجد فرص عمل اقتصاديا نعم.
0: فإذا نحن ممكن
1: من المفروض الموجودين في الخارج أن يكونوا دعما وسندا، سواء كانوا لاجئين أو لا، أصبحوا قوة ضاربة.
0: حتى الناس اللي رجعوا الآن يعني هم كانوا هذول يعولوا أهاليهم، لأن حتى هذا انقطع
1: الذين كانوا يرسلوا مساعدة لهم.
0: فلذلك الموضوع يعني له عدة أبعاد، وأتمنى أن نكون حقا بهذه النقطة، ونحن نقف إلى جانب الحكومة السورية والعهد الجديد أن نقف أمام هكذا حكومات التي تريد أن ترجع اللاجئين بطرق ملتوية لكي تنحني أمام اليمين المتطرف، أن نضع كل الخطط لكي أول أهلنا يستقروا ولا يقلقوا.
1: طيب سيد عروة، أيضا من وجهة نظر قانونية، ما هي الإجراءات التي يجب أن تتخذ من قبل اللاجئ السوري الذي يريد لم الشمل، من قبل الدولة السورية التي يجب أن تكون عونا وسندا لمواطنها الذي هرب في مرحلة النظام المخلوع، وأيضا يعني المتعلق بالمنظمات الحقوقية المعنية بحقوق اللاجئين في الدول الأوروبية، الآن ألمانيا تحديدا؟
2: في الحقيقة الموضوع لم يشمل غير مرتبط قانونيا بالحكومة السورية أو الخارجية، وزارة الخارجية والمغتربين أن تستطيع أن تتدخل فيه قانونيا.
1: ليس تدخل بمعنى التدخل، لكن بمعنى التنسيق، بمعنى يعني أن تكون مسؤولة عنهم.
2: التنسيق يكون عن حديث الحكومة الألمانية وتوضيح الرؤية وما عليه الآن وضع سوريا حاليا، من الناحية الاقتصادية، من الناحية الأمنية والعمرانية والصحية، وعن مدى المساوئ لإعادة عدد كبير من اللاجئين السوريين أصحاب الحماية في حال تقرر إلغاء حمايتهم، وما سيؤثر على سوريا، وما سيؤثر أيضا على الاتحاد الأوروبي نفسه، فممكن أن يحصل أيضا رفض للاجئين، ممكن من تتم إعادته قسرا قد يعود مرة أخرى إلى أوروبا. فهذا الأمر بالتأكيد بحاجة إلى تنسيق، لكن اليوم هناك أشخاص على سلم أولوية الترقية وهم أعدادهم قليلة. لدينا اللاجئين أو المقيمين الذين ارتكبوا جرائم خطيرة وعددهم يقارب 900 شخص، وهؤلاء يعني هم على أولوية الترحيل وهم اليوم محور النقاش، بالإضافة إلى فئة طالبين اللجوء الذين تم رفض لجوءهم، وهؤلاء نسبة كبيرة كبيرة. اليوم لا نتحدث عن أصحاب الحماية ولا عن اللاجئين، نتحدث عن هؤلاء الذين أتوا قبل سقوط النظام البائد وما بعد سقوط النظام البائد. هؤلاء اليوم وصل الكثير منهم.
1: هذا الملف جدا مهم، التدقيق الأمني بأوضاعهم، لأنه هناك تمام موجود منهم مجرمين قاموا بجرائم ضد السوريين.
2: تماما، هذا المطلوب اليوم التنسيق به مع الحكومة الألمانية، سواء من الناحية الأمنية وسواء من الناحية السياسية. فيما بعد ننتقل إلى التنسيق بموضوع أصحاب الحماية المؤقتة، أصحاب الحماية السنوية وإلى آخره بالتدريج هذا الملف.
1: شكرا جزيلا.
2: وفي الختام أنا أطلب من إخواني اللاجئين السوريين، أنا لاجئ سوري يعني تتبعت مسار حتى وحصلت على الجنسية الألمانية، أطلب من اللاجئين السوريين العمل والاجتهاد لمن ينوي الاستقرار في هذا البلد أو أي بلد أوروبي آخر، ولا يعيش أي قلق أو خوف، ويستطيع أن يذهب إلى سوريا ويعود إلى ألمانيا كما يحصل على الأخوة الأتراك.
1: نعم، شكرا جزيلا لك المحامي والناشط الحقوقي السيد عروة السوسي، كنت معنا من ميونخ في ألمانيا. شكرا لك سيد جمال قارصلي، عضو سابق في البرلمان الألماني، على وجودك معنا في الاستوديو. الشكر الأكبر كالعادة يبقى لكم مشاهدينا على متابعتنا، لكم مني ومن فريق العمل في غرفة الأخبار ومن وراء الكاميرات كل التحية. إلى اللقاء.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
3: رمضان أهلا.
1: سيد النقشبندي منشد ديني ومقرئ مصري، ولد في الدقلية بمصر عام 1921 لعائلة مهاجرة من أذربيجان. تعلم في الكتاتيب وحفظ القرآن في الثامنة من عمره، وكان كوالده صوفياً نقشبندياً. تعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر الصوفية، وحفظ أشعار ابن الفارض والبوصري. انتقل عام 1955 للإقامة بجوار القطب الصوفي أحمد البدوي في طنطا، وكان ينشد لزوار المقام، وهناك بدأت شهرته. عام 1967 انطلقت شهرته بعدما عرفه العالم الإسلامي من خلال إذاعة القاهرة والتلفزيون المصري. تميز بطاقة صوتية هائلة، لا سيما في أداء الدرجات العليا ومنطقة الجواب وجواب الجواب. ارتبط صوته بشهر رمضان، وما زال ابتهاله الله يا الله هو الأشهر في العالم الإسلامي.
3: ولم يزل لك في نفوس.
1: كان الرئيس المصري أنور السادات معجبا به جدا، ويدعوه للإنشاد في حفلاته الخاصة والعامة. لحن له الموسيقار بليغ حمدي بطلب من الرئيس السادات نحو 15 نشيداً أشهرها نشيد مولاي.
3: لك في نفوس الصالحين مكان.
1: تعاون معه شعراء وموسيقيون كبار مثل حلمي أمين محمد الموجي، والشاعر عبد الفتاح مصطفى، والشاعر محمود إسماعيل جاد. تلقى دعوات من معظم الدول الإسلامية، وأنشد فيها في مناسبات دينية وخاصة في شهر رمضان. واكب بأناشيده الأحاديث الوطنية، فأنشد للعرب في حرب عام 1973، كما كانت فلسطين حاضرة في أناشيده. كرمته مصر بمنحه وسام الجمهورية مرتين، وما زال حضوره طاغياً في الذاكرة العربية والإسلامية. توفي السيد النقشبندي الملقب بإمام المداحين عام 1976 عن 55 عاماً، ودفن في القاهرة.

0: مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة أخبارنا، ونبدأ بالعنوين. القبض على اللواء محمد محسن نيوف المتهم بارتكاب مجازر بمحافظتي حماه وحمصة زمن النظام المخلوع، وعلى محمد عماد محرز أحد حراس وسجانية سجن صيدنايا. السفارة الأمريكية في سوريا تطلق دليلا شاملا للمستثمرين، وتقول إنه يبين الفرص لشركاتها لبناء شراكات اقتصادية تدعم الازدهار والاستقرار في البلاد. مزارعو القمح يطالبون بإعادة النظر في أسعار شراء المحصول من قبل المؤسسة السورية للحبوب، ويقولون إن تكاليف الإنتاج المرتفعة ما تزال تثقل كاهلهم. مسؤول أمريكي يقول لموقع إكسيوس إن ترامب شعر بإحباط متزايد خلال الأيام الأخيرة من عدم توصل لاتفاق مع إيران، وطرح احتمال تنفيذ عملية عسكرية أخيرة وإعلان النصر وإنهاء الحرب. إلى التفاصيل، أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإلقاء قيادة الأمن الداخلي في سلامية القبض على اللواء محمد محسن نيوف، وشغل نيوف بحسب وكالة سانا عدة مناصب قيادية في جيش النظام المخلوع، أبرزها قيادة لواء الفيلق الثالث وقيادة الفرقة الثامنة عشرة المدرعة ورئاسة أركان الفرقة الحادية عشرة في عام 2020، إضافة إلى قيادة اللواء 105 في الحرس الجمهورية عام 2026. وتشير تقارير حقوقية إلى تورط نيوف في عشرات المجازر في محافظتي حماة وحمصة. كما أعلنت وزارة الداخلية القبض على محمد عماد محرز الذي شغل سابقا رتبة رقيب في الشرطة العسكرية وعمل حارسا وسجانا في سجن صيدنايا منذ عام 2015 بان عهد النظام المخلوع. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات مع محرز ما تزال مستمرة للكشف عن الممارسات المنسوبة إليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، من دون الكشف عن مكان القبض عليه أو تقديم مزيد من التفاصيل. أطلقت السفارة الأمريكية في سوريا دليلا شاملا للمستثمرين في البلاد، مشيرة إلى توفير فرص استثمارية حقيقية في مختلف القطاعات كالكهرباء والنفط والغاز والتكنولوجيا. وأوضحت السفارة أن الشركات الأمريكية تتمتع بموقع فريد لسد العديد من الثغرات التي تحتاج إليها سوريا بشكل عاجل، لافتة إلى أن هذا الدليل يبين الفرص المتاحة للشركات الأمريكية ويساعد في ربط سوريا بشركات اقتصادية تدعم الازدهار والاستقرار على المدى الطويل. كما أشارت السفارة إلى تسجيل أكثر من 18,000 شركة من دمشق، إضافة إلى عودة 1.5 مليون لاجئ من الخارج كأدلة لمضي سوريا قدما. قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، قال إن لبنان بادر إلى طلب إنهاء مهام المجلس الأعلى اللبناني السوري، موضحا أن البديل الأنسب هو إنشاء لجنة عليا مشتركة يرأسها رئيس مجلس الوزراء ويشارك فيها الوزراء المعنيون. وأشار إلى تقدم ملموس في ملف الربط الكهربائي، حيث يتواصل وزير الطاقة اللبناني يوميا مع الجانب السوري، فضلا عن تنسيق مستمر في ملفي النقل والمعابر، مع توقع أو توقيع عدد من الاتفاقيات وعقد جلسات. والجلسة الأولى كانت لمجلس الأعمال اللبناني السوري المشترك أواخر حزيران المقبل، وذلك لبحث أمور النقل ومرور الشاحنات إلى جانب عمل المعابر. يستقبل اللاجئون السوريون في لبنان عيد الأضحى المبارك لهذا العام بظروف أمنية صعبة بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان، والذي يتراوح بين قصف وتهجير ونزوح، فضلا عن دائقة اقتصادية قديمة متجددة في لبنان.
1: على وقع القصف الإسرائيلي المتواصل على جنوبي البلاد وتخوف من أن تتوسع دائرة الاستهدافات الإسرائيلية مجددا، يستقبل اللاجئون السوريون في لبنان عيد الأضحى المبارك وسط ضغوط أمنية تعيشها البلاد، فضلا عن وضع اقتصادي مترد يتمثل بغلاء معيشي غير مسبوق بسبب الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات التي أحدثتها الحرب بفعل احتكار الأسواق من بعض التجار، ما جعل العيد وثيابه وحلوياته حكرا على من استطاع إليها سبيلا.
2: أكيد هون اليوم بالبلد الوضع كتير مأساوي، العالم بالطرقات، الغلاء، قلة الشغل، يعني كل هاي الأمور سلبية عم تهوت على العالم كله، مش بس اليوم السوري ولا اللبناني ولا الفلسطيني، بالبلد كلهم متأثرين بهالشي. وضع كتير سيء صراحة، العالم بدأت تفرح يعني بالاخير بدها تعيد، بس انه ما في، الوضع المادي تعبان، يمكن الواحد ما بيقدر يجيب لاولاده لا الحلو اللي بده اياه ولا اللبس اللي بده اياه ولا هي الاشياء كلها. يعني
1: بعض اللاجئين السوريين في لبنان فضلوا البقاء في لبنان وتمضية عيد إضافي لهم في الغربة بانتظار أن تتبدل الأحوال في سوريا وتتجهز متطلبات الحياة في بلادهم. إنه عيد لا يشبه الأعياد وأيام ثقال تمر على لبنان وسط فقدان الأمان بفعل القصف الذي يستهدف البلاد والمسيرات التي تحلق في سماء لبنان.
3: هلا بالنسبه لان هلا ما في اجواء ملاحظه مالك شايفه ابدا، الشوارع عاديه، الاسواق عاديه طبيعيه جدا، وضع الحرب يلعب دور اكيد، والوضع الاقتصادي كتير صعب على الكل بكل امانه، على السوري ولبناني وفلسطيني، وضع الحرب والقصف ما خلى اي عمل حدا يقوم فيه. وعندك رقم اثنين انه نزل على سوريا اليوم صعبه كتير، يعني الوضع الاقتصادي بسوريا صعب، نحن ناطرينه يتحسن، ما في حدا مثلا يطلب انه ننزل على سوريا او شيء، بده بعد وقت سوريا عم بتعاني مثل ما تعاني لبنان، يمكن سوريا مقلعة أكثر بعد، بس برضه بدها وقت، ما حنقول كتير طويل بس بدها وقت.
1: حال اللبنانيين كاللاجئين السوريين في البلاد، كلاهما يبحثان عن أمان مفقود في لبنان في ظل هدنة هشة منحت جيش الاحتلال حرية مواصلة القصف على لبنان.
4: على وقع الغارات الإسرائيلية يستقبل اللاجئون السوريون في لبنان عيد الأضحى المبارك وسط غياب كلي لمظاهر الفرح والبهجة وقلق من تصعيد إسرائيلي محتمل. من بيروت مايا هاشم، تلفزيون سوريا.
0: ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن مجموعة جديدة من النساء والأطفال الأستراليين المرتبطين بتنظيم داعش غادرت مخيم روج في سوريا ومن المحتمل أن تعود إلى أستراليا. وقالت الهيئة إن حافلة تقل المجموعة غادرت مخيم روج بعد ظهر أمس الخميس تحت حراسة أمنية سورية إلى دمشق، ومن غير الواضح متى تسافر إلى أستراليا. وفي وقت سابق من هذا الشهر عادت 4 نساء و9 أطفال على صلة بداعش إلى أستراليا بعد قضاء 7 سنوات في معسكرات الاحتجاز، ويواجهون في أستراليا اتهامات من القضاء. كشف المتحدث باسم الوفد الرئاسي لمتابعة تنفيذ اتفاقية الدمج مع قسد أحمد الهلالي عن إخلاء سبيل نحوية 2,100 من قوات سوريا الديمقراطية خلال الشهرين الماضيين، مؤكدا أن العمل جاري لإحصاء الأعداد القليلة المتبقية للإفراج عنهم قبيل حلول عيد الأضحى المبارك. وأعلن الهلالي في تصريحات لوكالة نورث بريس، أعلن أنه بإمكان جميع سكان منطقة عفرين العودة إلى ديارهم في أي وقت ومن دون أي ترتيبات مسبقة مع ضمانية عدم تعرضهم لأي مضايقات أمنية، معلنا في الوقت ذاته عن البدء بضخ مياه محطة علو باتجاه مدينة الحسكة وريفها مطلع شهر تموز المقبل. هذا وأكد المتحدث أن إتمام عملية الاندماج الوطنية يمثل خيارا جامعا لجميع السوريين ولا بديل عنه. كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن بدء أعمال ومشاريع مشتركة مع الحكومة الجديدة في سوريا في مجالي المعادن والنفط. وأكد أردوغان خلال كلمة له أكد أن بلاده وأثبتت مجددا أنها دولة لا غنى عنها في مجال الإمداد الآمن للطاقة، مشددا على أن تركيا تمثل أقوى جسر ونقطة تقاطع بين المناطق الغنية بالمصادر والدول المستهلكة لها. واستعرض الرئيس التركي البنية التحتية الضخمة التي تمتلكها بلاده والتي تتيح لها استيراد الغاز من أكثر من 50 شركة في 39 دولة، معلنا عن خطط لرفع القدرة اليومية لإعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال من 161 مليون متر مكعب حاليا إلى 200 مليون متر مكعب عبر استثمارات جديدة. كشف تقرير لصحيفة يني شفاقة التركية أن زيارة رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم جيلان لدمشق حملت معها ثلاثة ملفات أساسية، وهي استكمال دمج قسد في الجيش والتنسيق الأمني ضد الإرهاب والتحركات الإسرائيلية في سوريا.
5: تحمل زيارة رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن إلى العاصمة دمشق في طياتها عددا من الملفات الأمنية والسياسية بحسب تقرير لصحيفة يني شفق. تقرير الصحيفة قال إن زيارة قالن ولقاءه مع الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني حملت أبعادا تتجاوز الطابع البروتوكولي المعلن إلى الربط المباشر للأوضاع في سوريا مع الأمن القومي التركي. وأضاف التقرير أن زيارة قالن ناقشت ثلاث ملفات، أولها ضرورة استكمال دمج قوات قسد داخل الجيش السوري في ظل التقدم الكبير بهذا الصدد مع مخاوف تركية حول احتفاظ قسد ببعض تشكيلاتها أو انتقالها للعمل السري داخل المدن. ثاني الملفات التي جرى مناقشتها بحسب التقرير التنسيق الأمني المتصاعد بين دمشق وأنقرة بما يخص مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية وتنفيذ عمليات مشتركة ضد تنظيم داعش خلال المرحلة المقبلة. أما ثالث الملفات التي نوقشت خلال زيارة قالن وفقا للتقرير وربما أكثرها حساسية، تطورات الحرب في إيران والتحركات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، حيث أوضح أن تركيا تنظر إليها باعتبارها مهددة لاستقرار المنطقة وتفتح احتمالات التصعيد الإقليمي. كما لم يغفل التقرير استعداد أنقرة للمشاركة الفاعلة بمشاريع إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في سوريا، إذ يشير إلى استحالة تحقيق الاستقرار الدائم من دون معالجة الأوضاع الاقتصادية والخدمية. ولعل التعاون المتزايد بين سوريا وتركيا يشي بأن البلدين يمضيان نحو ترابط في المصالح على كافة المستويات، فكيف يمكن أن يترجم إلى مشاريع على الأرض؟ وهل ينجح الطرفان في تحقيق مآربهما على المدى الطويل؟
0: طالب مزارعو القمح بإعادة النظر في أسعار شراء المحصول رغم قرار منح مكافأة مالية إضافية عن كل طن يسلم إلى المؤسسة السورية للحبوب، مؤكدين أن تكاليف الإنتاج المرتفعة خاصة في الأراضي المروية ما تزال تثقل كاهل المنتجين.
6: أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما يمنح مزارعي القمح مكافأة قدرها 9000 ليرة سورية عن كل طن يسلم إلى المؤسسة السورية للحبوب إضافة إلى سعر الشراء المعتمد.
7: والله العظيم يعني خسرنا دي خسارة كبيرة، ما استفادينا شيء، بس التعب، غير التعب ما طلع لنا شيء. يعني مثلا يحط مطمورة أو يكسرها ويسددها الموسم ما يطلع، غير تعب له، غير تعب كرايكو.
6: يرى عدد من الفلاحين أن القرار يفيد المزارعين المعتمدين على الأمطار، لكنه لا يغطي تكاليف الإنتاج المرتفعة في الأراضي المروية التي تحتاج إلى نفقات إضافية للسقاية.
8: بالنسبة للمنحة اللي منحها السيد الرئيس، الفلاح ما يستفيد منها، اللي يستفيد منها التاجر، لأن الفلاح أبو تشوال وأبو تشوالين وعشرة وخمستعش تشوال، هاي إذا بده يوردها ما توفي أجورها، المنحة اللي تيجي ما راح توفي أجورها، واللي يستفيد منها كمان اللي يفلح أراضي بعلية. أما أراضى السقي ما توفي معه ولا تسوي له كار.
6: يطالب مزارعون بمراجعة الأسعار بما يراعي اختلاف تكاليف الزراعة بين المناطق ويحقق مردوداً أفضل للمنتجين.
9: بين ترحيب بعض الفلاحين بالقرار، يرى آخرون أن تكاليف الري والإنتاج ما زالت تشكل عبئاً كبيراً على كثير من الفلاحين في الأراضي المروية. مصعب الحنة، تلفزيون سوريا، دير الزور.
0: استطلع مراسل تلفزيون سوريا آراء أهالي في درعا حول المرسوم الرئاسي القاضي بمنح مكافأة مالية إضافية لمزارعي القمح الذين يسلمون المحصول الخاص بهم لمؤسسة الحبوب.
10: ما رأيك بالمكافأة اللي حطوها زيادة؟
11: المكافأة كويسة، بس بالأساس السعر رخيص، لأنه الفلاح عم يشتغل بيزرع مشان يستفيد، كمان في وراء عيلة، في وراء ناس بده يعيشهم، في عنده آليات، في عنده سماد، في عنده، فهالشيء ما عم بيجي على المستوى اللي هو دافعه. بتيجي أنت بتعطيه أقل مثلاً، سعر أقل، ما بمشي الحال. وكويس المكافأة، كويس بتشجعه.
12: لو الحكومة تعطي هالفلاح حق طن القمح بالدولار بكون أريح، بيريحوا الفلاح وبيريحوا حالهم. طلع الدولار نزل، بيظل الفلاح ضمن الأمان.
13: على الدولة اللي هي تعتبر أب للناس والشعب أن تتحمل، ما تحمل الخسارة أو عدم مؤاخذة الغلاء اللي صاير للشعب، تتحمله هي، تكون هي الأب الكبير. لأنه إذا القمح لا عاد طاله المواطن، فعدم المؤاخذة راح يضر البلد قبل ما يضر الناس.
14: يعني عدم مؤاخذة في تكاليف كثيرة بالنسبة للمزارعين، بين أجار ترك، بين عمال، بين يد العاملة، بين السماد، بين الحصاد، حتى الأكياس اللي بدها تعبي القمح، هذا الشيء مكلف.
15: عرف الأسعار هاي ما مو زابطة مع المزارع، لأنه أول شرط المزارع قاعد تبيع للدولة، قريب تبيعها السوري، هو عم بيبيعوه المازوت وباقي المواد السماد بالدولار.
0: يترقب مزارعو درعا موسم الحصاد وسط مخاوف متزايدة من اندلاع حرائق تلتهم محاصيل القمح والشعير، لا سيما بعد تسجيل عدة حرائق في ريف المحافظة في وقت سابق. هذا وكثفت فيه فرق الطوارئ والأطفاء جاهزيتها وأطلقت حملات توعية للحد من أسباب الحرائق وحماية الموسم الزراعي.
16: يخطو بحزن فوق الرمد، سبق أجيج النار أصوات الحصاد في أرض العم أبي قاسم بقرية اليادودة في ريف درعا الغربي. احترقت 6 هكتارات من الشعير قبل أيام من حصادها، في حين بقيت السنابل المحترقة شاهدة على محصول استهلك شهورا من الجهد والعناية، ثم انتهى به الأمر بعد الحريق طعاماً للمواشي.
17: قالوا أنه نزلت جمرة من المحولة تبع الكهرباء على الشعيرات وشبشت النار فيها، وأطفائية وصهاريج، وهذا ما قدرنا شيئاً، وأطفائية جت يعني آخر شيء، سجت آخر شيء الأطفائية وطفوا اللي طفوا، هذا مثل ما أنتم شايفين، يعني الأرض كلها احترقت.
16: حريق اليادودة تلاه حريق في حقول مدينة جاسم، مما دفع مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث إلى القيام بحملات التوعية التي تعد رديفاً يسعى إلى حل المشكلة قبل وقوعها. تنتشر فرق الدفاع المدني لتوزيع البروشورات على الأهالي، وبالتوازي مع ذلك استحدثت أكثر من 20 نقطة إطفاء متقدمة تم نشرها في عموم المحافظة، بالإضافة إلى خط ساخن استعداداً لأي طارئ.
18: تقوم فرقنا اليوم بتوزيع بروشورات توعوية، والهدف منها هو إطلاع المزارعين والمواطنين على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من حرائق المحاصيل. وفي النهاية نؤكد في المديرية الجنوبية على جاهزية فرقنا للاستجابة على مدار الساعة لأي طارئ.
16: 100,000 طن يقدر إنتاج درعا من القمح هذا العام، نحو 3/4 هذه الكمية اعتمد فيه المزارعون على مياه الأمطار بعد موسم مطري وفير.
19: يبقى هاجس المزارعين خلال هذا الشهر أن تمر الأيام الأخيرة لمحاصيلهم دون حرائق أو حوادث طارئة، ويفرض اتساع المساحة المزروعة ومحدودية الإمكانات تحدياً كبيراً لفرق الإطفاء ومديرية الكوارث. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، من مدينة إزرع.
0: استطلع تلفزيون سوريا آراء مزارعين في سهل الغاب حماة حول التوجيهات الرئاسية القاضية بمنح مكافأة مالية إضافية لكل طن من القمح المسلم قدرها 9000 ليرة سورية.
20: يعني إذا بدنا نحسب الكلفة والمحصول يعني بيطلع راس براس، بيخسر المزارع هيك بيخسر حرام. يعني لازم الدولة تنظر بحق الناس أخيه شوي.
21: تسعيرة يعني مهما رفعوا مهما زادوا للفلاح ترى ما راح توفي. ليش؟ لأنه كل شيء غالي، الفلاحة غالي، والبدار غالي، السماد غالي، المبيدات غالي. مهما رفع يعني أقل شيء 600-700 دولار، أقل شيء 700 دولار، 800 دولار.
22: تسعيرة يعني مقبولة، بس نحن كنا بنتوقع بإذن الله يعني يزود 100 دولار 200 دولار على الطول، لأنه كل شيء عم نشتغله قليل.
23: هذا السعر اللي نزل بالأول 325، وحتى المنحة اللي بعدها اللي جت السيد الرئيس كمان نحن بنتمنى تكون الساعة أكثر من هيك، باعتبار أنه السعر العالمي للقمح هو 600-650 دولار، وخاصة القمح السوري مشهور بجودته.
24: أنا ما عندي قمح، ما عندي، لو عندي قمح العالم كله عم تقول تسعيرته أنه قليلة. وعش المواطن السوري يعني سماد ولا بدي عشب ولا تراكتور، يعني المواطن تعبان.
25: فلق يعني تمام ماشي الحال، بس انما هسه لازم يعني يزودوا للفلاح. يعني الفلاح المنتوج الحنطه كله للدوله
26: ما بتوفي مع المزارع اللي مثل حكايتنا.
27: والله قليل يعني هو على سعر الاسعار المواد والفلاحة وشرتها قليل، وخاصه دودي ضربته. وهل اخيو الله سبحانه وتعالى كمان اعطانا خير صحيح، بس نص الارض هلا معطلي.
28: هلا مثل انا عندي 20 دلوب، من كثر المطار كلها معفني ومسككه. يعني ممكن يعني حتى ما بخفيك وقت تطلع تسعيره الحنطه قلت الحمد لله حنطتنا السنه ما انا كويسه.
0: هذا وأصدر الرئيس أحمد الشرع المرسومة 120 لعام 2026 القاضي بمنح المزارعين الذين يسلمون قمحهم للمؤسسة السورية للحبوب مكافأة تشجيعية قدرها 9000 ليرة سورية جديدة عن كل طن أو طن قمح يتم تسليمه. وبحسب المرسومة تضاف هذه المكافأة التشجيعية إلى سعر شراء القمح الصادر من وزارة الاقتصاد والذي حددته قبل أيام 46000 ليرة سورية جديدة للطن الواحد. وأثارت هذه التسعيرة سلسلة احتجاجات في عدد من المدن والبلدات السورية. هذا وطالب مزارعون برفع السعر لتغطية كلفة الإنتاج وسط تحذيرات من انعكاسات القرار على مستقبل الزراعة والأمن الغذائي في البلاد. تقلب إنتاج القمح في سوريا ما بين الاكتفاء الذاتي والتصدير إلى الاستيراد ثم إلى أزمة تهدد الأمن الغذائي للسوريين. نتعرف في هذه المادة على أحوال القمح خلال الألفية الجديدة مع الزميل أمير رضوان.
29: الذهب الأصفر، القمح أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، إذ كان يحقق للبلاد الاكتفاء الذاتي مع فائض في التصدير لسنوات طويلة، لكن مشهد الحرب غير هذه المعادلة. متوسط إنتاج القمح منذ 1990 حتى 2010 كان يزيد على 4 ملايين طن وفقا للمكتب المركزي للإحصاء، مقابل متوسط استهلاك يتجاوز 2 مليوني طن بقليل، ما أتاح هامشا للتصدير. في السنوات اللاحقة تراجع الإنتاج تدريجيا حتى بلغ قرابة 1 مليون طن في عام 2021 بهبوط يزيد على 75% عن مستويات ما قبل عام 2011، ولتتحول سوريا من دولة مصدرة إلى مستوردة للقمح خاصة من روسيا. طبعا الجفاف كان عاملا أساسيا في تراجع الإنتاج خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى الحرائق والدمار في الأراضي الزراعية وارتفاع تكاليف الري وأسعار الوقود والأسمدة، كل ذلك أدى إلى الضغط على معدلات الإنتاج، إنتاج القمح، وزيادة المخاوف على الأمن الغذائي. عام 2024 شهد حلول سوريا في المرتبة الرابعة عربياً بإنتاج القمح بعد مصر والعراق والجزائر بكمية تقارب 1,700,000 طن. المؤسسة السورية للحبوب ذكرت أنه في العام الحالي لن تحتاج سوريا لاستيراد القمح، مع مؤشرات إيجابية للموسم الزراعي، منها غزارة الأمطار وزيادة مراكز استقبال القمح وجودة المحصول. وأمام ذلك كله يؤمل بأن يشكل المحصول انفراجة تخفف من وطأة الوضع المعيشي للمواطنين وتزيد من قدرة المواطن على تأمين رغيف الخبز.
0: في ظل التحديات المتراكمة التي واجهت القطاع الزراعي في سوريا خلال السنوات الماضية، تتزايد الجهود الدولية والمحلية لإعادة إنعاش هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد ركائز الأمن الغذائي والتعافي الاقتصادي. المزيد في العرض التالي.
1: بعد أكثر من عقد من التحديات التي واجهت القطاع الزراعي في سوريا، تتجه الأنظار إلى استعادة نظام البذور بوصفه خطوة أساسية في مسار التعافي. المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة إيكاردا أطلق مبادرة لاستعادة نظام البذور في سوريا وإعادة ربط المزارعين السوريين بأصناف محسنة وعالية الإنتاجية من البذور بعد سنوات من التدهور الذي طال منظومة الإنتاج الزراعي. وتشير البيانات إلى تأمين 1625 كيلوغراما من البذور الأولية وإنشاء 7 منصات إكثار وتأسيس جمعيات في حلب وحماة وحمص، تمهيدا لإنتاج مئات الأطنان من البذور المعتمدة بحلول عام 2027، في حين يعمل 49 مزارعا على نحو 200 هكتار لإنتاج بذار قمح محسنة محليا. ولا تقتصر أهمية هذه الخطوة على زيادة الكميات، بل تتصل بجودة المادة الوراثية المستخدمة في الزراعة، فالأصناف التي يجري العمل عليها مثل الشام 9 من القمح القاسي تم تطويرها محلياً لتكون أكثر تحملاً للجفاف والأمراض. وتشير تقديرات محلية إلى أن استخدام الأصناف المحسنة يمكن أن يرفع الإنتاجية بنسبة تصل إلى ما بين 40-50% مقارنة بالبذور التقليدية، وهو ما يعني يعيد طرح مسألة البذور كمدخل رئيسي لمعالجة فجوة الإنتاج الغذائي. من جانب آخر، تعكس هذه التحركات توجهاً لإعادة بناء نظام البذور كجزء من إعادة هيكلة القطاع الزراعي وليس مجرد تدخل تقني محدود، حيث يرتبط نجاح هذا المسار بعوامل موازية تشمل توفير التمويل ودعم البحث العلمي وتأمين مستلزمات الإنتاج في الوقت المناسب.
0: أصدرت المؤسسة العامة لنقل الركاب قراراً يقضي بتعديل تعريفة الركوب ورفعها بنسبة تتراوح بين 15-20%، مشيرة إلى أن ذلك لمواكبة الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات. وأوضح المدير العام للمؤسسة عمر قطان في تصريح لوكالة سانا، أوضح أن هذا التعديل جاء بناء على دراسة فنية شاملة أخذت بعين الاعتبار المسافات المقطوعة وطبيعة الخطوط الجغرافية، بالإضافة إلى التكاليف المتصاعدة لقطع الغيار وأعمال الصيانة، موضحا أن التعرفة تعدل كلما ارتفعت أسعار المحروقات أو انخفضت، بما يضمن تحقيق العدالة ومصلحة الراكب والسائق. استطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من أهالي دمشق حول رأيهم بزيادات نوعية على الرواتب والإجور للعاملين في عدد من الجهات العامة، خاصة أنها سبقتها زيادة في أسعار المحروقات.
2: والله إذا بده يزادوا المحروقات بده يرجع يزيدوا الخضار ويزيدوا كل شيء، يعني إذا شيء بيرتفع من هلا بده يزيدوا مقاديره، لانه هلا السلع هاي اللي اخذناها هلا رخيصه، يعني بزياده الرواتب بده يرجع التاجر بده يزود، شايف شلون؟ وبالنسبه هلا حاليا والله الفقير صعب، حالته صعبه يعني.
3: صحيح رفعوا الرواتب بس، ولكن من جهه اخرى علوا اجار النقل، يعني صار المواطن السوري عم ينزل على دوامه او على شغله ايا كان،
4: يعني عم يحط الرواتب اللي عم يطلع عم يحط اجار النقل. يعني صارت انه حالي صابي على الكل، يعني رفع الرواتب من هون اجار النقل من هون، يعني لازم يكونوا خفضوها شوي، يعني 10% كانت مقبوله طبعا، يعني هيك انا هيك برايي.
5: والله اكيد يعني هلا كل شيء ارتفع، بس اهم شيء يعني الدولار يكون ينزل شوي، يعني ما يرتفع زياده، لانه كل العالم مرتبطه بالدولار. يعني ابني كان يجي على الشام كل يوم يروح يرجع، كان 150,000 بيروح يرجع، هلا شيء 300,000 صار يدفع، لا يعني صار دبل زياده الاجار.
19: هلا هذا الشيء يعني في تناقض فيه بين زياده الرواتب وارتفاع الاسعار، فواحدة من هذا الشيء هي المواصلات، بنفس الوقت بيلحقها المحروقات ان كان البنزين ولا ان كان المازوت، يعني عم ترتفع اجار المواصلات عن طريق المحروقات يلي عم ترتفع اسعارها. فالزياده حلوه، يعني لا ما حدا بيرفض انه ياخذ الزياده، بس بنفس الوقت انه ناس عم ترفع الاسعار، فهذا الشيء عم بصير كثير مؤثر للحالة المتوسطة او الحالة العدم مثل ما بنقول بالقطاع الخاص، بالاحرى انه بالقطاع العام كمان.
6: لا بشكل عام وتدني المستوى المعيشي بشكل عام، ان كان مواصلات وان كان اشياء تانية. يعني هلا نحن بالنسبة لنا ما بأثر علينا بشيء، لانه نحن اعمال حرة بنشتغل، بس كمان هذا الشيء ما بينعكس سلبا علينا، ان كان عم موظف او كان كله بينعكس سلبيا. هيك دخل هو دخل محدود، وقت يكون زاويه الدخل المحدود شو بصير؟ بيرتفع اجور النقل بتاثر عليه، بترتفع الاسعار كمان بتاثر عليه، كله بياثر.
7: هلا انعكاسه على اللي دخله محدود اجباري صارت يعني عبء عليه، بس كمان على الشفريه السرافيس ولا التكاسي كمان هي ارتفعت عليهم، ارتفعت محروقات، حتى صيانه سيارات يعني مثل ما هنو عم بيقولوا، فاجباري صارت يعني هي عبء على المواطن. هلا بزياده الرواتب ما زاد علينا شيء لانه نحن ما موظفين، زادت على الموظفين بس.
8: زياده عامه بنسبه 50% تشمل جميع العاملين في القطاع العام، وزياده نوعيه تشمل جهات من ابرزها العاملون في الصحه والتعليم العالي والبحث العلمي والتربيه والاوقاف وهيئة الطاقة الذرية، والعاملون في المصرف المركزي والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية. تصرف زيادة الراتب الجديدة مع راتب الشهر الجاري، أو يصرف الراتب القديم قبل عيد الأضحى، على أن تصرف الزيادة مباشرة بعد العيد لبعض الحالات، حرصا على عدم تأخير صرف الرواتب. ودعت الوزارة جميع الجهات العامة إلى الإسراع في رفع القوائم والجداول المطلوبة لضمان إنجاز عملية الصرف من دون أي تأخير. تمنح العاملين في المناطق النائية بوزارتي الصحة والتربية والتعليم تعويضاً إضافياً بنسبة 15% من الأجر الشهري المقطوع، في حين يحصل العاملون في المناطق شبه النائية على تعويض بنسبة 10%. تقول وزارة المالية إن الرواتب والتعويضات الجديدة ستصرف بالليرة السورية الجديدة، على أن يبدأ التنفيذ خلال الأسبوع الأخير من شهر أيار الجاري.
0: شهدت منطقة دوار حزيمة في مدينة أرقى مظاهرات احتجاجية رفضاً لخطة إعادة تنظيم منطقة شمال السكة، حيث طالب المحتجون بوقف المشروع ومنع إزالة المباني، فيما دعا آخرون إلى إقالة المحافظ عبد الرحمن سلامة. وتأتي الاحتجاجات بعد إعلان مشروع تنظيمي لمعالجة مشكلات البنية التحتية في الأحياء العشوائية شمالية السكة.

هذا وقال محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة، قال إن مشروع إعادة تأهيل البيوت لا يهدف لإزالتها أو التضييق على الأهالي، بل بناء واقع أفضل يوفر بنية أكثر أمانا واستقرارا للأسر والأطفال بعد سنوات من المعاناة والإهمال. وأكد سلامة أن حقوق الأهالي محفوظة بالكامل، وأن التعويض سيكون عبر شقق سكنية حديثة تضمن الاستقرار والكرامة لكل عائلة، مضيفا أنه لن يتم إخراج أي عائلة من منزلها قبل تأمين البديل المناسب لها بشكل كامل. هذا وأوضح محافظ الرقة أن مصلحة الأهالي وكرامتهم ستبقى في مقدمة الأولويات خلال جميع مراحل تنفيذ المشروع. أصدر وزير الاتصالات عبد السلام هيكل قرارا يقضي بالمعالجة الفورية لأوضاع العاملين المفصولين سابقا على خلفية مشاركتهم ومواقفهم الداعمة للثورة السورية. وبحسب الوزارة تلتزم كل الجهات التابعة للوزارة بإبرام صكوك استخدام مؤقتة للمفصولين بناء على طلباتهم، وتمتد مفاعيل هذه العقود حتى انقضاء السنة المالية 2026، وتعتبر قابلة للتجديد استنادا للتقييم الدوري، ريثما يتبلور السق القانوني الضامن لعودتهم الدائمة، مما يسهم في تلبية الاحتياجات الإدارية. أعلنت وزارة التربية والتعليم إنهاء أعمال صيانة وتأهيل مدارس عبد الله بن الزبير وثانوية الصاخور ومدرسة الضياء في مدينة حلب. وقالت الوزارة إن أعمال الصيانة شملت الدهانات وإصلاح الأبواب والنوافذ وصيانة دورات المياه وبعض الإصلاحات الكهربائية وأعمال الإكساء. وأضافت الوزارة أن نحو 3000 طالب وطالبة موزعين على 58 شعبة صفية سيستفيدون من الأعمال المنفذة بالمدارس. قال رئيس التنفيذي لمجموعة زل الاتصالات بدر الخرافي إن السوق السورية ستكون مهمة لأعمال الشركة وستسهم في تعزيز العوائد والأرباح خلال المرحلة المقبلة. وأوضح الخرافي في مقابلة مع قناة CNBC عربية أن التوجه نحو السوق السورية يعد أمرا طبيعيا، وذلك نظرا لما كانت تتمتع به سوريا من قوة اقتصادية وكثافة سكانية. وأضاف أن التعويل كبير على السوق السورية، مشيرا إلى أن مجموعة زين كانت من أوائل الشركات التي اتجهت نحو الاستثمار في السوق السورية. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن عبور شحنة ترانزيت جديدة عبر منفذ العربية الحدودية قادمة من تركيا ومتجهة إلى العراق. وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود تعزيز حركة التبادل التجاري الإقليمي وتنشيط مسارات النقل البري، مؤكدة أن أهمية منفذ العربية ولأنه محورا حيويا في شبكة الترانزيت الإقليمية. أعلنت وزارة الزراعة العراقية اتخاذ إجراء وقائي واحترازي مؤقت يقضي بالإيقاف الفوري لدخول جميع المواشي القادمة من سوريا، بما في ذلك شحنات الترانزيت العابرة للأراضي العراقية والمتجهة نحو دول الخليج العربي. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذا القرار جاء على خلفية ورود معلومات وتقارير دقيقة تؤكد انتشار وتفشي مرض الحمى القلاعية الذي يصيب الأبقار والأغنام في عدد من المحافظات السورية. وشددت السلطات العراقية على أن هذا الإجراء الفوري يهدف إلى حماية الثروة الحيوانية المحلية في البلاد. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة لوكالة الأناضول بمقتل فلسطيني وإصابة آخرين من جراء قصف إسرائيلي شرق مدينة غزة. وتأتي هذه الحادثة في سياق الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار السارية منذ 10/1/2025، إذ أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن إجمالي الضحايا منذ سريان الاتفاق بلغ 883 قتيلا
و2648 مصابا من جراء عمليات القصف وأطلاق النار الإسرائيلية المتواصلة على القطاع. حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم أزمة القطاع الصحي في قطاع غزة نتيجة نقص حاد في المعدات والأدوية الطبية. وقالت المنظمة أن ثمة قيودا تفرضها إسرائيل على إدخال الإمدادات الأساسية تعيق عمل المستشفيات والمراكز الصحية وتمنعها من تقديم خدماتها بشكل كامل. وأضافت أن جزءا من الإمدادات الطبية تصنفه إسرائيل على أنه ذو استخدام مزدوج، لافتة إلى أن الإمدادات الطبية معترف بها دوليا ويجب التعامل معها على هذا الأساس وفقا للمنظمة. نقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن المفاوضات مع إيران مرهقة للغاية والمسودات تنقل ذهابا وإيابا يوميا دون إحراز تقدم كبير. وأضاف الموقع نقلا عن مصدر مقرب من ترامب إن الأخيرة شعر بإحباط متزايد خلال الأيام القليلة الماضية، مضيفا أن الرئيس الأمريكي طرح احتمال تنفيذ عملية عسكرية كبرى أخيرة وإعلان النصر وإنهاء الحرب. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تتطوق بشدة للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل. وأضاف ترامب أن بلاده وجهت ضربات قاسية لإيران مشيرا إلى أنه لم يكن أمامها أي خيار آخر، موضحا أن أمريكا تقوم في إيران بما قامت به في فنزويلا سابقا. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة تعمل بجد للتوصل إلى اتفاق شامل مع إيران يضمن فتح مضيق هرمز وتخلي طهران الكامل عن برنامجها النووي، مشددا على ضرورة وضع خطة بديلة في حال رفضت إيران التجاوب مع مساعي فتح المضيق. ووصف روبيو المبادرة الفرنسية البريطانية بشأن هرمز وصفها بأنها لن تكون فعالة إلا في حال التوصل لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن واشنطن لا تحتاج لمساعدة مباشرة بشأن الملف الإيراني لكنها سترحب بها إن قدمت، لافتا إلى عدم وجود طلب محدد من حلف الناتو حتى الآن. هذا وكشف الوزير الأمريكي أن باكستان هي الفاعل الرئيسي في ملف التنسيق بشأن إيران، مختتما تصريحاته بتقدير وجود تقدم في الملف الإيراني مع بقاء المسافة بعيدة عن النهاية. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصدر مقرب من فريق

0: حن أن المفاوضات أحرزت تقدما في بعض القضايا مقارنة بالجولات السابقة. وينضم إلي عبد الرحمن خليفة كاتب في الشأن السياسي معي من بوخارست. مرحبا بك أستاذ عبد الرحيم. إذن سأبدأ معك من مما نقلته أو نقله موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله أن المفاوضات مع إيران مرهقة وبأن المسودات تذهب ذهابا وإيابا دون أحراز تقدم كبير. ماذا يعني ذلك؟
1: صباح الخير أستاذ حسام، شكرا لك وشكرا لجهودكم وشكرا للاستضافة. يعني لا شك هذا التصريح يعكس بشكل واقع وحقيقي الحقيقة القدرة الإيرانية الحقيقة على استجرار الوقت وعلى البراعة في المفاوضات دون الوصول إلى نتائج. نحن كما نعلم شهدنا في السنوات الماضية مفاوضات مضنية بين الجانبين حول امتلاك إيران للمشروع النووي وحق الأمم المتحدة في التفتيش والإشراف على هذا البرنامج، وكل هذا الحقيقة أمضى سنوات، يعني أمضى جلسات عديدة من التفاوض بين الجانبين دون الوصول إلى نتائج. كانت إيران دوما لديها القدرة الحقيقة على استجرار ولعبة الوقت، وهي في النتيجة لم تقدم تنازلا أو توقف مشروعها، وفي كل مرة من جلسات المفاوضات العديدة التي عقدت كانت دائما تبقي الباب نصف مفتوحا نصف مواربا بينها وبين العالم، بينها وبين المجتمع الدولي. أنا أعتقد اليوم في هذه الفترة القصيرة منذ انطلاق الحرب في نهاية فبراير حتى اليوم، نعم هناك العديد من جلسات المفاوضات التي حصلت وهناك الكثير من الوسطاء الذين دخلوا على خط يعني تقريب وجهات النظر، لكن هذه المدة القصيرة نعتقد يعني رغم الضربات التي تلقتها إيران لا يمكن القول بأن إيران تستطيع في النتيجة التسليم بالمطالب الأمريكية من خلال هذه الجلسات التفاوض القصيرة والبسيطة. أنا أعتقد لدى إيران القدرة أيضا اليوم رغم كل ذلك على أن تذهب في هذه المفاوضات وأن يعني جلسة وراء جلسة إلى أمد بعيد، وهذا ما لا يريده أمريكا ويريده الرئيس الأمريكي ترامب. عامل الوقت عامل ضغط بشدة على الرئيس الأمريكي لحسابات داخلية وسياسية ودولية حتى، ولكن أنا أعتقد أن إيران غير مستعجلة في شيء من ذلك، ليست مستعجلة في من أمرها. لذلك أنا أعتقد أن نعم هناك مفاوضات مرهقة مع إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما يشعر يعني الرئيس ترامب في هذا الأمر ويجعله يقول هذا التصريح الذي سمعه العالم.
0: على ذكر التصريح، عندما قال ترامب هناك احتمال لتنفيذ عملية عسكرية كبرى أخيرة وإعلان النصر وإنهاء الحرب، هذا التصريح هل هو تصريح إعلامي فقط أم ربما سيتجه ترامب إلى هذا الخيار وإنهاء هذه الحرب؟
1: يعني وفق قراءات كثيرة ومنها شخصية ترامب نفسه وهذا الأفق المسدود للمفاوضات وهذه الأزمة التي يعيشها في الداخل وعلى المستوى الإقليمي والدولي، أنا أعتقد ربما إلى حد كبير ستدفعه مرة أخرى إلى توجيه ضربة كبيرة إلى إيران تجعله يعتقد بأن بعد هذه الضربة يمكن إيران أن تكون أكثر تنازلا في شروطها وقبولا بما تمليه الولايات المتحدة الأمريكية عليها. نعم هذه الأقاويل، هذه التصريحات، هذه التهديدات جدية إلى درجة كبيرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونحن كما نعلم أنه كان قبل مدة قد أعطى تصريحات عديدة بمضمونها ومحتواها ومعناها يقول بأنه هذه المرة سيعيد إيران ربما عشرات بل مئات السنين، ربما يعيدها إلى القرون الوسطى، لأنه سيستهدف المنشآت المدنية والحيوية، سيستهدف جسور، سيستهدف أنفاق، سيستهدف الجامعات، سيستهدف مستشفيات، سدود إلى آخره. وهذا الحقيقة هذه المرة يعني أنه سيستخدم كل هذه القوة التي تملكها الولايات المتحدة الأمريكية وربما يعني بالتعاون أيضا مع إسرائيل وما تملكه من فائض القوة على مستوى المنطقة للضغط على إيران وانتزاع منها في النتيجة اتفاق إذعان، وهذا أنا أعتقد أمر صعب جدا. لن تقدم إيران تنازلات في النتيجة عن مشروعها وحلمها وطموحها على مستوى المنطقة وعلى مستوى امتلاك المشروع الإيراني الحقيقة من خلال يعني ما يريد من خلال ما يرغبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومن خلال الشروط الأمريكية. أنا من الذين يعتقدون أن إيران بعد كل الثمن الذي دفعته خلال الحرب خلال الأشهر الماضية وحتى في العام الماضي 2025، أنا أعتقد أنها لن تقدم هذه التنازلات التي يريدها الرئيس الأمريكي بهذه البساطة بهذه السهولة. ربما أصبح اليوم ما تطلبه الولايات المتحدة الأمريكية من شروط ويعادل ويقابل ويساوي في النتيجة إنهاء النظام الإيراني. هذه الفكرة، هذا المشروع

0: هو إيران ذاته، هو النظام الإيراني اليوم والتخلي عن هذا المشروع بوفق إرادة أمريكا وترامب، أنا أعتقد أنه أيضا نهاية للنظام الإيراني. كل الرهانات الحقيقة التي كانت تعول على انهيار داخلي، تعول على انتفاضات شعبية، تعول على يعني نوع من الانهيار في هذا النظام، كل هذا لم يتحقق. وأنا أعتقد أن إيران استوعبت الصدمة واستوعبت وتجاوزت ربما إلى حد كبير هذه الضربات. لذلك اليوم ما يريده الرئيس الأمريكي من توجيه ضربات عسكرية ربما يفعلها مرة أخرى، وبعد ذلك أنا لا أعتقد بأن يعني إيران بهذه السهولة أيضا ستسلم. طبيعة النظام الإيراني، طبيعة الدولة الإيرانية وكيف بنيت منذ أن انتصار ما يسمى بالثورة الإسلامية في إيران حتى اليوم، أنا أعتقد يعني نحن لسنا أمام إلى درجة من الحلول الوسط. يعني لا يمكن لهذا النظام أن يستمر وأن يبقى في ويتخلى عن مشروعه. أنا أعتقد أن هذا الأمر لصيق تماما بهذه الدولة، بهذا النظام. لذلك من الصعوبة بمكان الحقيقة التحدث عن قبول، ونحن ربما أقرب فعلا إلى هذه الحرب. هذه التصريحات ليست يعني تصريحات من باب التهديد الإعلامي، ليست من باب يعني محاولة الضغط على إيران، لا، هي فعلا جدية. وأنا أعتقد يمكن أن يفعلها الرئيس الأمريكي في جولة جديدة من هذا الصراع المفتوح.
1: نعم، شكرا إليك على هذا التحليل الأستاذ عبد الرحيم خليفة، كاتب في الشأن السياسي، كنت معي من بوخارست.
0: شكرا أستاذ حسام.
1: نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا لكم مشاهدين على طيب المتابعة.

0: صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر. نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

عبد الحميد السراج. عبد الحميد السراج رئيس المخابرات العسكرية، صاحب القبضة الحديدية وعراب الدولة البوليسية. ولد عبد الحميد السراج في مدينة حماة عام 1925. انتسب إلى الكلية الحربية في حمص، ثم أوفد لإكمال دراسته العسكرية في فرنسا، حيث تخرج منها ضابطاً عام 1947. عاد السراج إلى سوريا، ثم سريعاً ما اشترك في جيش الإنقاذ عام 1948. ترقى السراج في المناصب الحكومية والعسكرية والأمنية رويداً رويداً، حتى تم الاتفاق على اسمه رئيساً للمكتب الثاني أو المخابرات العسكرية السورية عام 55. خلال عمله هذا زرع السراج الرعب في قلوب أكثر السوريين، ليس بدءاً بحملة اعتقال عشوائية للقوميين السوريين، وليس انتهاءاً بتحويل السجون إلى أماكن تعذيب لا ترحم، عدا عن تنشيطه لشبكة المخبرين في المجتمع. كان السراج قومياً عربياً معجباً بجمال عبد الناصر، بل ومؤمناً به. عاد أكثر الأطياف السياسية بما في ذلك البعث والشيوعيين، ولعب دوراً هاماً في تحقيق الوحدة عام 1958. عينه جمال عبد الناصر وزيراً للداخلية في الإقليم الشمالي من دولة الوحدة سوريا، وكان الحاكم الفعلي لها، حتى لقب بنائب الملك في سوريا. واصل السراج سياسته في قمع وتضييق الحريات وانتهاك الحقوق، حتى إنه أصدر قراراً صار بموجبه على كل مواطن أن يحصل على إذن مغادرة قبل السفر خارج سوريا. عام 1960 قام الرئيس عبد الناصر بترفيع السراج ليصبح رئيساً للمكتب التنفيذي للإقليم الشمالي، أي رئيس وزراء في سوريا، ونائباً لعبد الناصر أيضاً. ولعل نظام الدولة البوليسية الذي كرسه السراج أدى إلى تفاقم النقمة عليه وعلى دولة الوحدة كذلك، فكانت جريمة قتل فرج الله الحلو تحت التعذيب وإذابته بالأسيد إحدى المحطات التي خلفت رغبة عارمة ضده. في 22 من أيلول عام 1961 طلب عبد الناصر من السراج أن يستقيل بعد أن بلغ التذمر منه حداً عظيماً. استجاب السراج لهذا الطلب دون أن يعلم ما سيكون بعد أيام قلائل. بعد استقالته نفذ ضباط سوريون انقلاباً أنهى الوحدة، وزج السراج في سجن المزة العسكري، وهو السجن الذي عذب فيه السراج الكثير من مناوئيه. قضى السراج في السجن 8 أشهر قبل أن تقوم المخابرات المصرية بتهريبه إلى القاهرة. قضى الرجل حياته في القاهرة حتى توفي فيها عام 2013. وللمفارقة، في اليوم ذاته الذي قدم فيه استقالته من منصبه لعبد الناصر في 22 من أيلول عن عمر ناهز 88 عاماً، ووري السراج الثرى في القاهرة وهو يشهد ثورات الربيع العربي تنتفض ضد القبضة البوليسية التي ساهم هو بنفسه في خلقها.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من ريبوست، نستعرض فيها أبرز المواضيع التي جذبت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. نود في بداية هذه الحلقة توضيح نقطة تتعلق بإحدى المواد التي تناولناها في حلقة يوم أمس في برنامج ريبوست. خلال هذه الحلقة عرضنا مقطع فيديو متداول يظهر مضايقة سائح آسيوي في أحد شوارع مدينة حمص، وتعاملنا مع المقطع على أنه تم تصويره حاليا قبل أن يتبين لنا لاحقا بعد التدقيق أن الفيديو قديم ويعود لفترة ما قبل سقوط نظام الأسد المخلوع، وأن إعادة تداوله بكثافة مؤخرا أسهمت في ظهوره على أنه حدث جديد. والفضل في الانتباه إلى هذه النقطة يعود إلى متابعي البرنامج الذين تفاعلوا مع الحلقة ولفتوا نظرنا إلى أن المقطع قديم، وهو ما دفعنا إلى إعادة التحقق من المادة ومراجعة سياقها الزمني بشكل أوسع. وبناء على ذلك نود تقديم اعتذار لجمهورنا عن هذا الخطأ غير المقصود في إغفال التحقق من التوقيت الزمني للمقطع، ففي العمل الصحفي لا تتعلق المسؤولية بصحة المحتوى فحسب، بل أيضا بسياقه وتوقيته وطريقة تقديمه. فالمواد القديمة التي يعاد تداولها خارج إطارها الزمني حتى لو كانت الحادثة نفسها حقيقية قد تقود إلى استنتاجات غير دقيقة. ومن هنا نعتبر أن واجبنا المهني يحتم علينا توضيح الأمر أمام المشاهدين وفي نفس البرنامج وفي نفس الاستوديو، كما نشكر كل من تفاعل مع الحلقة وأسهم في تصويب المعلومة. كما نؤكد استمرارنا في مراجعة وتدقيق المواد المتداولة بأكبر قدر ممكن من المهنية والمسؤولية. دفاتر ممزقة في الشوارع وكتب مدرسية تتطاير في الهواء أمام المدارس، وطلاب يركضون ويصرخون كأنهم خرجوا للتو من سباق طويل لا من امتحان أخير. هي مشاهد تكرر نفسها حتى تحولت إلى عادة وتقليد في المجتمع، إذ صار تمزيق الكتب المدرسية طقسا ثابتا تقريبا يرافق نهاية الدراسة في ذاكرة السوريين.